0: وللتعليق مشاهدينا حول آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، ينضم إلينا من مدينة غزة إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس معنا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد إياد حول آخر تطور والمتعلق باجتماعات القاهرة. في تقديرك، ما الذي قدمه وفد حماس في لقائه بكوشنر في القاهرة؟
1: أسأل الله أوقاتكم. اللقاء الذي تم في القاهرة قدمت فيه حركة حماس رؤيتها لما يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة ووقف هذه الإبادة التي سعت إليها طوال الأشهر الماضية والتي كانت توجد في أكتوبر الماضي بالاتفاق. عادت وطرحت بشكل واضح أمام الوفد الأمريكي رفيع المستوى برئاسة كوشنير إضافة إلى مدير التنفيذي لمجلس السلام وأيضا توني بلير عضو المجلس باتجاه الرؤية الفلسطينية فيما يتعلق بالتعاطي مع كل ما يتعلق بقطاع غزة، والتي يتركز بشكل أساسي على الانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف حتى اليوم ولم تلتزم بها إسرائيل، سواء كان الإعلان الرئيس الأمريكي ترامب في أكتوبر الماضي أو إعلان شرم الشيخ واتفاق شرم الشيخ أو ما يتعلق بوثيقة التفاهمات التي أعلن نتنياهو رفضها لها. قدمت رؤية بتقدير حركة حماس أو وفق ما هو متوفر رؤية متكاملة لمعالجة الأمر في قطاع غزة، يبدأ فعلا بإدخال اللجنة الإدارية للقيام بدورها في قطاع غزة. في نفس الوقت يجب أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا واسعا من مناطق مختلفة، سواء الذي تجاوزها خلال ما بعد اتفاق اكتوبر الماضي او قبل ذلك. والجانب الثالث ايضا مرتبط بوقف عمليات الاغتيال والاغتيال الذي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في غزه، وبدء تنفيذ ما يتعلق بالمرحله الاولى وهو ما يسمى البروتوكول الانساني الذي له تاثير كبير على صعيد الحياه في قطاع غزه. هذه النقاط التي طرحت على الاقل حتى تذهب الى عمليا الى تنفيذ الاتفاق وفق وثيقة التفاهمات. الآن الجميع يدرك تماما أن الولايات المتحدة حينما تستمع بشكل مباشر سيكون الأمر مختلف على أن ينقل لها، والأهم من ذلك بتقديري هو أنه خلال الساعات القادمة كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية وكيف سيكون تعليق سواء كان الوفد أو حتى الرئيس الأمريكي ترامب على هذه الزيارة واللقاء المهمة حركة حماس، والذي لا شك أنه يضفي ما يمكن أن تعتبره إسرائيل شرعية على حركة حماس. في اللقاءات السابقة كان مبررها بالنسبة للولايات المتحدة هي معالجة ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، لكن هذه المرة يختلف هذا اللقاء عن اللقاءات السابقة بهذا المستوى الرفيع، والذي يركز بشكل أساسي على إعادة ترتيب الأوضاع بقطاع غزة. وهذا أيضا يؤكد أنه أيضا لا يمكن استبعاد حركة حماس بشكل من الأشكال، سواء كان في ما يتعلق بحضور حركة حماس التي قالت أنها لا تريد أن تكون جزء من قطاع غزة، وقد يكون أثارت هذا الأمر أمام الوفد الأمريكي وقدمت تطمينات أنها لا ترغب بأن تشارك.
0: سنعود إلى هذه التطمينات وشكل هذه التطمينات على أرض الواقع، لكن قبل ذلك سيد بشارات، مع هذا اللقاء المباشر وهذه المرة تقريبا الاستثنائية التي يتلقى فيها المبعوث الأمريكي الرسائل من حماس مباشرة دون أن تنقل إليه عبر وسطاء، في تقديرك كيف يمكن أن ينقلها إلى إسرائيل وهو الذي وصل إليها في رأيك عندما يلتقي المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هذه الزيارة تمثل يعني وقتا حرجا لبنيامين نتنياهو من عدة جوانب. الجانب الأول وهو المرتبط بالاستحقاقات السياسية لخطة وقف الحرب على قطاع غزة، والتي يرى فيها الوسطاء أن الوقت قد حان بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار أو من وقف الحرب، خصوصا ما بعد موافقة حماس واعتماد الموقف مجلس السلام والإدارة الأمريكية لخطة خارطة الطريق من 15 بندا ورفض إسرائيل لهذه الخطة. المنطلق الثاني وهو حرج إسرائيليا وهو المتمثل بالالتزامات السياسية مقابل الواقع السياسي الإسرائيلي الداخلي، وبالتالي بنيامين نتنياهو يخشى من حجم الارتدادات التي ستؤدي إلى إمكانية انعكاس سلبيا على الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية. ولكن ربما النقطة الجوهرية وهو أن الرسائل التي يحملها كوشنر في هذه المرحلة باعتقادي هي رسائل مباشرة ونقاط مباشرة التقى من خلالها بحركة حماس وبفصائل المقاومة الفلسطينية.

0: وبالمناسبة هذا يمثل حالة من إعادة تعريف شكل وطبيعة العلاقة للعنوان الفلسطيني المستقبلي في قطاع غزة الذي كان يرفضه بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كان يرفض أن يكون هناك عنوانا فلسطينيا يمثل مرجعية فلسطينية، بينما يأتي هذا اللقاء مع قيادة حركة حماس التي كان بنيامين نتنياهو يقول أن واحدة من أهداف الحرب الجوهرية والأساسية أن يعمل على عملية إزاحة كاملة أو عملية تفكيك كاملة لحركة حماس كعنوان سياسي في المرحلة المقبلة. وبالتالي هذا التوقيت الحرج وهذه الرسائل هي التي ربما ستجعل القراءة الإسرائيلية قراءة غير متزنة في هذه المرحلة، إما في محاولة الذهاب إلى اشتباك مباشر مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي سيعمل بنيامين نتنياهو على رفع حجم وطبيعة الضغوط من الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، وإما القبول ومحاولة البحث دعنا نقول عن نقاط في منتصف الطريق، بمعنى يقدم بنيامين نتنياهو رؤية منقوصة أو رؤية مرحلية يمتص من خلالها الضغط الأمريكي. نعم. متمثلا في إمكانية أن يقدم بعضا من الوعود.
1: الأرجح بينهما الرد المنتظر حسب السيناريوهات التي طرحتها. نعم
0: نعم نعم، بنيامين نتنياهو باعتقادي سيحاول امتصاص غضب الإدارة الأمريكية والضغوط التي تمارس من الإدارة الأمريكية، وسيحاول أن يقدم بعضا من التطمينات لدونالد ترامب وإدارته على على على على سبيل المثال امكانيه ان توافق اسرائيل على دخول اللجنه الاداريه الى قطاع غزه، وان يكون هناك مرحله تجريبيه فيما يتعلق بمراحل او في المناطق التي يمكن ان تذهب اليها للقبول بجمع سلاح المقاومه الفلسطينيه وتخزين هذا السلاح، ولكن اسرائيل ربما ستضع المعقدات والمحددات التي يمكن ان تعقد المشهد ما بعد ذلك، وهذا الامر ربما لامسناه في الذهاب الاسرائيلي الى المناطق التجريبيه في جنوب لبنان، كيف أن إسرائيل ذهبت إلى الاستجابة إلى الموقف الأمريكي ثم أدخلت هذه المرحلة ضمن التعقيدات السياسية، وبالتالي
1: طيب اسمح لي سيد
0: هذه السيناريوهات الأساسية.
1: واضح سيد إياد قرر، نعود إلى مسألة التطمينات التي أرسلتها حماس حسب تقديرك لكوشنر في لقائه اليوم، هل يعني ذلك أن حماس تخلت عن شروطها، عن الخطوط الحمراء التي رسمتها طيلة المدة الماضية، أم ماذا في رأيك؟
2: لا، لم تتخلى عن موقفها، هي أبدت مرونة كبيرة بشهادة من الوسطاء مصر وقطر وتركيا في كثير من وكان هناك بيان للمرة الثانية أيضا على صعيد الوسطاء الثلاثة يدعمون موقف حركة حماس ويعتبرون ما تقوم به إسرائيل.
1: نعم. طبيعة هذه المرونة باختصار لو سمحت.
2: هذه المرونة كانت في كل القضايا، سواء كانت ما يتعلق تخليها عن إدارة قطاع غزة، القبول بمعالجة ملف السلاح من خلال اللجنة الإدارية، تقسيم المراحل التي كان يفترض أن تطبق بشهر أكتوبر الماضي وتنفيذها، تم هناك جدولة لها والتعامل معها بإيجابية، أدت حالة من الضبط، لم تسجل أي حالة اختراق لهذا الاتفاق على مدار 10 شهور ماضية، والتزمت بذلك تماما. نعم. وجددت التزامها بأنها على استعداد للذهاب إلى بعيدا في تنفيذ هذا الاتفاق.
1: شكرا لك إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، ومن نابلس كان معنا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. إذن قراءة في المساعي الدبلوماسية الأمريكية والإقليمية والجهود الفلسطينية لتسريع تطبيق خريطة الطريق بشأن قطاع غزة في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي للخطة الأمريكية، مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الحركة الدبلوماسية المكثف في المنطقة بشأن تطبيق اتفاق السلام في قطاع غزة وبلورة الخطوات التالية لخطة وقف إطلاق النار ولدفع خطة الرئيس الأمريكي الجديدة لغزة، والتي تتألف من 15 بندا وتدعو إلى سلسلة من الخطوات المتتابعة لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة في غزة ونزع السلاح والتمهيد لانسحاب الجيش الإسرائيلي، غير أنه بعد صمت استمر لأكثر من أسبوع رفض نتنياهو الاتفاق علنا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل. وفي المقابل وافقت حماس على خطة لنزع السلاح، لكنها حذرت من أن ذلك لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وحمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة، محذرين من أن رفضها المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإفشال الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. يأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صدرت خلال الفترة الأخيرة وقد جاءت على لسان حركة حماس، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قالته حركة حماس في أحدث بياناتها من أن وفدها برئاسة خليل الحية استعرض في مصر مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة، وتنكر إسرائيل لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب ورفضها أيضا خارطة الطريق. قال أيضا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ماذا قال؟ قال إن لقاءات وفدها في القاهرة تأتي في إطار مواصلة الاتصالات مع الوسطاء والعمل أيضا على ضمان إلزام الاحتلال بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأعاد ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. نتنياهو اعترف أيضا بأنه يتحدث مع الأمريكيين بشأن أفكارهم بخصوص غزة، لكن بعض هذه الأفكار الأمريكية مقبول وبعضها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، يقول نتنياهو. هذا الموقف من جانب إسرائيل يأتي بمثابة عقبة كبيرة أمام انفراج كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقود مجلس السلام العالمي قد أعلن عنها بشأن خطة المجلس الخاصة بغزة. وأشار بيان ترامب إلى أنه مع اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة ستنسحب القوات الإسرائيلية وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى بالتالي مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها. هذه التطورات والتصريحات السياسية بشأن تطبيق اتفاق غزة ترافقت مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، طبعا بالتزامن مع تصريحات أمنية إسرائيلية بأن الهجمات في غزة ليست تغييرا بسياسة إسرائيل في القطاع. هذه التطورات نتابعها على الخريطة التفاعلية وما جرى خلال الساعات الأخيرة. معك عمر عبد اللطيف.
4: نعم غنوة، في الحقيقة تصعيد إسرائيلي لافت في قطاع غزة وتحديدا في جنوب قطاع غزة. نحن نتحدث عن منطقة المواصي في خان يونس، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية أن جيش الاحتلال قصف بطائرة مسيرة خيم للنازحين في هذه المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وقال مجمع ناصر الطبي أن شخصا استشهد جراء هذه الغارة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية غنوة أن جيش الاحتلال اغتال قياديا في حركة حماس. طبعا هذا بالنسبة لجنوب قطاع غزة. إذا ما ذهبنا إلى الوسط وتحديدا في مخيم أنصيرات، قالت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بطائرة مسيرة شقة سكنية، وذلك أدى إلى عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حركة الجهاد الإسلامي. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية غنوة. إذا ما ذهبنا إلى الصورة العامة في قطاع غزة، نشاهد هذه المناطق باللون الأصفر هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتبلغ نسبتها نحو 60%. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توسيع هذه السيطرة لتشمل نحو 70% من قطاع غزة. نشير إلى أن هذه المناطق المتبقية من قطاع غزة يعيش فيها نحو 2 مليون شخص غنوة، أكثر من هؤلاء أو أكثر من 90% من هؤلاء يعيشون في خيم للنازحين في ظل ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. طبعا نشير أخيرا غنوة إلى الضحايا في قطاع غزة، وذلك منذ أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 73 شهيدا وأكثر من 174 مصابا، وذلك وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية غنوة.
3: شكرا لك عمر على هذا العرض طبعا الميداني في قطاع غزة، والذي سنناقشه بطبيعة الحال بكل تفاصيله وتعقيداته إلى جانب المشهد السياسي، وأيضا أبعاد تطبيق اتفاق السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه التطورات بشأن قطاع غزة، ومنها على سبيل المثال حركة حماس تؤكد أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وأيضا بدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها. ولكن في المقابل ترفض إسرائيل معادلة نزع السلاح مقابل الانسحاب من قطاع غزة، وترفض أيضا وقف العمليات العسكرية، بل تواصل خروقها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي المخولة حصرا للموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع. إذن أسألك دكتور محجوب، قبل الاستفاضة بأولويات كل طرف، زيارة كوشنر وملادينوف إلى القاهرة للقاء قيادة حركة حماس ومن ثم سيذهب إلى تل أبيب، هذه الزيارة هل ستحرك العجلة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب؟
5: غنوة، المفترض أن الملف أن يتحرك بسرعة أكثر مما يجب، خاصة مع التزام الذي أعلنته حماس وفق خطة ميلادوف في قضية النزع السلاح، وبالتالي هنالك أولويات تم الحديث عنها التزمت فيها حركة حماس، انسحاب تدريجي من المشهد السياسي في غزة بشكل واضح، تسليم للجنة محلية لإدارة المشهد انتظارا للجنة التكنوقراط. بعبارة أخرى، كطرف في موضوع هذا المجلس التزمت به. إسرائيل مصرة على الاستمرار في ثلاث أنواع من السياسات، وهي التدمير، الاغتيالات، وقضية تغيير واقع غزة الديموغرافي، بمعنى آخر التهجير الداخلي والجغرافي، بمعنى سيطرة على أراضي أكثر في غزة. الآن بعد النقاط 15 هنالك ضغوط من إدارة أو ضغوط مورست على إدارة ترامب، افعلي شيئا مع إسرائيل لعلها تلتزم أكثر في المرحلة المقبلة.
3: طيب، هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كوشنر مع قيادة حماس، وهذه المرة خليل الحية رئيسا للحركة. هذه الزيارة للمرة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى؟ سيسمعون لحركة حماس أم سيملون عليها بعض الضغوطات؟
5: أولا، هذا نوع من الإذعان الأمريكي إلى أن حماس قوة سياسية في المجتمع الفلسطيني لا يمكن تجاهلها، على الرغم مما فعله الإسرائيلي من سياسات وفرضها على الأمريكي من حيث لجنة التكنوقراط، لجنة محل إلى غير ذلك، لا زالت حركة حماس جزءا ممثلا للشعب الفلسطيني، يجب الحديث لها إذا أردت تسوية الأوضاع في غزة. وهذا الأمر نتنياهو كان يتجنبه بشكل كثير، الأمريكيون يقول له لا يمكنك تجنب ذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، وجود خليل الحية كرئيس الآن رسمي للحركة بالتأكيد يعطيه سلطة وأثوريتي أو كما يسمى صلاحية أكبر للاستماع له، وبالتالي أيضا مصداقية أعلى داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما سيقول لكوشنير وما قاله الأتراك وما قاله الوسطاء الآخرين يستمع له بشكل أكبر جدية، لأنهم هم المنخرطين عمليا في إعادة تشكيل المشهد في غزة بشكل يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.
3: للأطراف الثلاث أولويات مختلفة، كيف يمكن أن تتلاقى عند نقطة تدفع للبدء بالمرحلة الثانية؟
5: النقطة الجوهرية أن تلتزم إسرائيل غنوة. إسرائيل لم تلتزم بأي شيء من هذه الخطة على الإطلاق.
3: نتنياهو رفض الاتفاق.
5: رفض الاتفاق برمته، وبالتالي ما من وسيلة ضغط إلا الرئيس الأمريكي. هذا مجلس السلام، من يرأسه؟ يرأسه دونالد ترامب. من الذي سعى له؟ دونالد ترامب. من الذي أعلنه؟ دونالد ترامب. إذا كان هو بما يملكه من قوة سياسية وقوة عسكرية لا يستطيع فرضها على حليف

0: يأخذ منه سنويا 4 مليار دولار مساعدات إلى غير ذلك، فمن الذي يملك الضغط على نتنياهو؟
1: إلى أي مدى ترامب معني أصلا بأن يضغط بهذا الاتجاه
0: على
1: نتنياهو وهو يعني تعلم أنت في خضم توترات أكبر؟
0: معني جدا، لأنه كل الملفات أقفلت في وجهه. إيران لا تسير الأمور وفق ما يريد، محاولته نزع الملف اللبناني من مذكرة التفاهم لم ينجح، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لا تنجح كما يجب، وبالتالي الملف الذي يمكنه أن يحدث فيه اختراقا ويسجل في ملفه نوعا من النصر في السياسة الخارجية هو ملف غزة الآن، أن يحدث اختراقا بيضغط على الإسرائيلي أن يعطي مزيدا من التنازلات حتى على الأقل يخرج بشيء من المنجز.
1: طيب سريعا، نتنياهو أرسل رسائله عبر استهداف قيادات اليوم في قطاع غزة، ماذا يقول لكوشنر وماذا يقول لقيادة حماس؟
0: أنا أعتقد هذا النوع من أنا أسميه إظهار القدرة، هو يريد أن يقول أنه لا زال يسيطر، لكن في الاجتماعات عندما يجلس معهم هناك أوراق ضغط عليه، هناك كلام سيقال له وسيتراجع، لكن لا أتصور أن نتنياهو سيلتزم، هو متمرد على السياسة الأمريكية وعلى القانون الدولي، سيبقى سيقول يفعل ما يريد، لكن بالمحصلة عليه ضغوط وسيستجيب لبعضها على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيتمرين شمال نابلس، بينما يواصلون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية. في الأثناء اقتحم مستوطنون خربة الخرابة في بلدة السموع في جنوب الخليل وخربة سمارة سمرة بالأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات فلسطينية عند جسر بلدة عطارة في رام الله وسط الضفة الغربية.
3: قصرى، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرى، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرى بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 أكتوبر 2023 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
2: وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، تنتهي اليوم الاثنين رسمياً مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريراً في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان.

0: المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران إذا وافقت الولايات المتحدة الاستمرار أصلا في هذا المسار؟ لأن الانطباع السائد هنا على الأقل ما يقرأ بين الأسطر، بين الكلمات التي يتحدث بها بعض المسؤولين وخاصة المقربين من الرئيس ترامب، تدل على أن ربما الولايات المتحدة لم تعد معنية بالمسار التفاوضي ما دامت لم تحل مشكلة مضيق هرمز ولم تجبر إيران على التنازل من بعض المواقف وأيضا بعض المطالب. عموما رغم الأخبار المتناقضة والتي لا تتقاطع أصلا، هناك من يقول بأن إيران مثلا قررت عدم التمديد، هناك من يتوقع ربما أيضا الولايات المتحدة لا تمدد. كل ما نعرف أن الرئيس ترامب صرح مساء اليوم وقال بأنه عقد اجتماعا جيد مع أركان حكومته، لكن لم يكشف إذا كان هذا الاجتماع بحث الشأن الداخلي المحض الأمريكي أم كل ما يتعلق بالملف النووي بالملف الإيراني. كل ما يعرف بأن الرئيس الأمريكي يستعد هو ووزير خزانته وزير الخزانة للإعلان غدا أو ربما بعد غد عن إجراءات وعن يعني قرارات تتعلق بتضييق الخناق بخنق الاقتصاد الإيراني إلى حين أن تستسلم إيران. كما تعلم علي، الأمريكيون وتحديدا الرئيس ترامب استبعدوا في المدة الأخيرة ما يسمى بالخيار العسكري، العودة إلى قصف إيران والتصعيد، وفضلوا هذا الإجراء أي الضغط الاقتصادي الشديد على إيران.
1: شكرا لك من واشنطن نور الدين بوزيان. وللتعليق مشاهدينا حول هذه التطورات ينضم إلينا من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد مسمار ونحن في هذه اللحظات الحاسمة من انتهاء هذه المهلة اليوم، المؤكد حتى الآن أنه لا اتفاق. كيف تفسر حالة الغموض من الطرفين الأمريكي والإيراني؟
2: شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك والضيف الكريم. يعني هو الموضوع مو غموض، لأنه بصراحة يعني اتفاق الهدنة، يعني هي أصلا يعني الرئيس ترامب قال يعني أنه خلص يعني مسودة التفاهم وكذا والمسودة الاتفاق كلها تحت، يعني طبعا يعني حتى لو لم يقل يعني كان هناك ضربات عسكرية متبادلة يعني بين الطرفين، فيعني هل هي ما زالت موجودة؟ صوريا موجودة صوريا، ولكن على أرض الواقع فعليا هي غير موجودة. طيب هل يعني هل إيران بإعلامها تقول إنه مثلا هي تتفاوض مع أمريكا؟ هي لا تتفاوض معها، هي تقول إنه هناك بعض الرسائل المتبادلة، وطبعا التفاوض الرئيسي دائما وأبدا تعليق إنه مع عمان. ليش؟ لأنه طبعا تريد أن تحيط الموضوع إنه يعني ما زال موضوع هرمز ويعني في خلينا نقول سيطرتها وهكذا. وليس طبعا الشروط الرئيسية التي كانت يعني أو بدأت عليها الحرب، اللي هي طبعا الطاقة الذرية والأذرع الإيرانية والصواريخ الباليستية وهكذا. فيعني بطريقتنا أو بأخرى إحنا فعليا لا يوجد هدنة إلا إذا كانت تريد أن تقول هدنة أو على الورق أو هكذا. هل أمريكا فعليا مهتمة كما قال التقرير؟ فعليا أنا لا أتصور أن أمريكا مهتمة، لأنه يعني لا يعني كل المفاوضات لا تحقق أهداف أمريكا، فواضح أنه من الضغوط الاقتصادية، طبعا الضربات العسكرية نعلم انتهينا منها، الضغوط الاقتصادية هي يعني لإحضار إيران على طاولة المفاوضات ضمن الشروط الأمريكية.
1: نعم. طيب سيد مختار حداد، ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف يتعامل مع هذه اللحظات الحاسمة من انتهاء هذه المهلة، وكيف ينظر للموقف الأمريكي بالخصوص؟
3: هي لكم وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم، لكن إيران لا ترى أن هذه لحظة حاسمة، أن أساسا يعني المذكرة أمريكا لن تنفذها، ومنذ اليوم الثاني بدأت تعرقل يعني المذكرة وعدوى كذلك، يعني هي أصلا أساسا لم تنفذ أي جانب من مذكرة التفاهم، فلذلك هناك يعني لا يوجد الآن أي مثلا حالة ترقب أو انتظار في طهران. يعني هناك إيران واضحة كذلك، إيران لديها شروط تريد أن تتحقق هذه الشروط. نعم المذكرة يعني ستتوقف يعني، وهناك ولكن باعتقادي يعني الوسطاء سيسعون لإحياء المذكرة وليس يعني التوصل إلى اتفاق جديد أو إلى مثلا مذكرة جديدة، بل هناك يعني حسب ما نعلم أن الوسطاء يسعون لإحياء هذه المذكرة، لأن يعرفون تماما يعني الحديث عن مذكرة واتفاق جديد يعني هذا العودة إلى المراجعة.

0: القطاع الأول. ولكن هنا نقول
1: الإحياء
0: بأن
1: يكون
0: إيران الآن
1: بالتمديد في
0: تترقب،
1: رأيك؟ هي لا تترقب، وأقصد بالحاسمة من حيث التوقيت، لكن في رأيك كيف ستجري الأمور؟
0: ليس معنى تمديد وقت اطلاق النار، ايران وضحت ذلك، تقول اصلا مذكره التفاهم في البند الاول تقول انهاء الحرب بشكل نهائي. يعني احدى الان شروط ايران موضوع انهاء الحرب بشكل نهائي وليس التمديد لفترات ومن ثم العوده الى المواجهه والحرب والمربع الاول. فلذلك ايران يعني هناك الان عندما يتم الحديث عن تمديد مذكره التفاهم، مذكره التفاهم في يعني ان هناك امريكا تنفذ ما جاء في مذكره التفاهم. وكذلك ما هو على إيران في موضوع مضيق هرمز، أما أن هناك يتم حديث عن وقف إطلاق نار، تمديد وقف إطلاق نار، لا، إيران يعني لا تتحدث عن هذا الموضوع، بل إيران تقول أساساً مذكرة التفاهم جاءت من أجل إنهاء الحرب بشكل نهائي وتكون أساس للاتفاق أو يعني التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا حول برنامج إيران النووي السري.
1: نعم، طيب سيد فرانك، يعني إذا إيران لا تتحدث عن تمديد أي مهلة أو مفاوضات جديدة، ماذا عن الولايات المتحدة؟ هل لديها النية في تقديرك لتمديد المهلة عبر الوسطاء، أم أن باب المواجهات ربما يفتح أو يبقى على ما هو عليه في الضغط الاقتصادي؟
2: هلا، نعم، أنت يعني أنت أجبت على السؤال، الضغط الاقتصادي. طيب، شوف الأسبوع الماضي السيد سكوت بيرسون شو قال؟ قال خلال سنتين سوف يفقد مضيق هرمز أهميته الاستراتيجية. أنا عجبني التعليق، كتبت عليه مقال. لماذا؟ لأنه النقطة ما فيها أنه أول شيء الاستثمارات النفطية بدأت تعود إلى مصدرها الرئيسي اللي هي كانت من خلال الأنابيب. إذا نرجع بالذاكرة كان هناك أنبوب نفط وكان يعني ممتاز جدا، أنبوب النفط السعودي اللي كان يذهب إلى لبنان، وتم تحويله بحريا لأنه الناقلات النفط العملاقة وكانت طبعا الشحن والتأمين على شحن رخيص كانت بديل أفضل، فتم إيقافه وذهبنا بهذا الاتجاه. الآن الاستثمارات تعود بالاتجاه المعاكس، أي أول واحدة. النقطة الثانية يعني إيران هي يعني لديها القدرة حاليا يعني أنها تعيق الملاح. أنا قلت دائما وأبدا هي لا تغلق المدينة، هي تعيق الملاح طبعا لمتى لأي حد يعني. فبالنهاية يعني إذا أرادت الولايات المتحدة أن حتى يعني تذهب بأكبر عملية عسكرية ممكنة، لو تبقى هناك صاروخ أو هناك مسيرة سوف تعيق الملاحة في المضيق. فبناء عليه اتخذت الولايات المتحدة خلال السنتين هذول اللي علق فيهن السيد بيسنت على الموضوع الضغط الاقتصادي على إيران. إذا لاحظنا كل يوم في باكج جديدة، كل يوم في باكج جديدة. طبعا أكيد راح تسمع من الطرف الإيراني أنه هم متعودين على العقوبات، هذا صحيح وغير صحيح. العقوبات القديمة شكل، العقوبات الحديثة مختلفة.
1: طيب ألا ترى بأن رفع سقف هذه العقوبات الجديدة، اسمح لي على المقاطعة، أن هذا السقف له ارتدادات على الداخل الأمريكي اقتصاديا أيضا ويؤثر على المواطن، وبالتالي يؤثر في نظرة المواطن على ترامب لسيما في الانتخابات التجديد النصفي؟
2: لا، هلا أنا قلت يعني أتمنى يكون في حلقة خاصة يعني موضوع الانتخابات هاي إذا تراهن عليها إيران، يعني تخيل دولة تراهن على مستقبلها في إسقاط مثلا حزب في الانتخابات على سبيل المثال. يعني أنا لا أرى هذا الكلام سياسيا واقعي، ولكن إذا كان هذا رهان إيران، إذا كان هذا رهان إيران يجب أن تقرأ ماذا يفعل يعني الجمهوريين، لأنه الجمهوريين هم حزب، هم ليسوا ترامب. ترامب هو شخص يأتي ويذهب، أربع سنين يذهب يأتي غيره، ولكن الحزب الجمهوري يبقى، الحزب الديمقراطي يبقى. فالجمهوريين بشكل عام عملوا ما يسمى إعادة رسم الخرائط الانتخابية، هذا الكلام موجود ونشر من قبل حتى يعني الإعلام الديمقراطي. هم فازوا أو عفوا حصلوا على 14 مقعد زيادة بإعادة رسم الخرائط الانتخابية، هذا الكلام واقعي. طيب
1: سيد،
2: ملف الاقتصاد أستاذي هو ملف واحد من باقي الملفات التي تعمل عليها
1: الاقتصاد،
2: كان أهم ملف فوز الرئيس كان ملف الحدود. تفضل.
1: واضح. طيب سيد مختار حداد، إن كانت المرحلة المقبلة في تقديرك ستسير في اتجاه الضغط الاقتصادي وما يقابله من إصرار إيراني على شروط، هل يمكن أن تصمد إيران في تقديرك على هذه الشروط وتقاوم هذا الضغط الاقتصادي القوي الذي وصفه ترامب باختصار؟
0: هناك لا أعتقد هو سيأتي بشيء جديد، يعني ونفذ كل ما كان بإمكانه من عقوبات، ووصل إلى عقوبات رمزية، يعني فرض عقوبات على شركات شخصيات أصلاً هم ليس لديهم نشاط دولي. وكذلك يعني هو جاء بكل يعني ما كان يستطيع أن يأتي تحت عنوان الضغوط القصوى. أو قبل ذلك يعني أوباما جاء بأقصى نظام عقوبات وأكثر يعني أنظمة العقوبات يعني تعقيدا.
1: شكرا جزيلا لك وأعتذر عن المقاطعة. مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما أشكر الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لكم. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الزميل عبد القادر عياض والفقرة التحليلية وقراءة في تصاعد لغة تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة السياسية التحليلية، وفيها نسلط الضوء على اقتراب انقضاء مهلة الستين يوما الواردة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتحول الصراع إلى حرب اقتصادية، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بينما تستعد واشنطن لفرض إجراءات جديدة غير مسبوقة على طهران قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام. تأتي هذه التحركات في ظل عقود من العقوبات الأمريكية والدولية على إيران بسبب خلافات رئيسية مع الغرب، ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي فرضت واشنطن على طهران عقوبات إضافية في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية وبدأت حصارا بحريا عليها. في المقابل دعت طهران على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني إلى مواجهة الحرب الاقتصادية لأن واشنطن تريد تعويض هزيمتها العسكرية في الحرب الأخيرة، بينما حذر الرئيس الإيراني من أن إثارة الخلافات الداخلية لا تصب إلا في مصلحة أمريكا وإسرائيل، فكيف ستبدو ملامح المواجهة المقبلة على مستوى العقوبات بين واشنطن وطهران؟ ثم ما خيارات ترامب الإضافية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران؟ وما هي أدوات طهران لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي؟ ثم ما البدائل التي تتيح لها الالتفاف على هذه العقوبات؟ ولعل السؤال الأبرز، كيف سيكون وضع مضيق هرمز في المستقبل القريب بعد أن صار أهم وسيلة ضغط تستخدمها إيران في المفاوضات؟ إذا رحلة العقوبات الأمريكية على إيران بدأت في العام 79 من القرن الماضي، وبالتحديد بعد 10 أشهر من انتصار ثورتها واندلاع أزمة الرهائن كما تذكرون. يومها جمدت واشنطن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، ومنذ عام 87 وحتى عام 96 اتسع نطاق الحظر ليشمل الواردات ثم التجارة والاستثمار الأمريكي في إيران قبل أن تمتد الضغوط إلى الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة. في العام 2012 أيضا شهدت نقطة تحول إضافية، فلم تعد العقوبات الأمريكية فقط، بل انضمت إليها أيضا عقوبات أممية وأوروبية، ووسعت واشنطن عقوباتها لتضرب المصارف والطاقة وكذلك النفط. لكن في العام 2015 فتح الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس باراك أوباما نافذة لتخفيف جزء كبير من العقوبات المرتبطة بالملف النووي مقابل قيود ورقابة على برنامج طهران النووي. بعد ذلك جاءت حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2018 لتضع إيران تحت الضغط الاقتصادي بعد انسحابه من ذلك الاتفاق، لتعود العقوبات إلى قطاعات النفط والشحن والمصارف. حتى ولاية ترامب خلال ولاية ترامب ثم ولاية جو بايدن حاولت إيران التكيف مع العقوبات وبلورت اقتصادا يعمل في ظل العقوبات من خلال شبكات ووسطاء ونقل من سفينة إلى أخرى وكذلك تغيير أعلام ومسار هذه الناقلات. وقبل أن تندلع الحرب شددت واشنطن في العام الماضي الخلاق على صادرات إيران النفطية إلى الصين، وسعت أيضا لاستهداف ما يعرف بأسطول الظل وكذلك شبكات التمويل والشحن والتأمين. ومع اندلاع الحرب في فبراير شباط من العام الجاري أطلقت إدارة ترامب حملة الغضب الاقتصادي، فوسعت الضغوط من النفط والمال إلى الموانئ والشحن والتأمين وطاردت ناقلات ما يعرف بأسطول الظل الإيراني في أعالي البحار، وبالتوازي مع الحصار البحري وتعقيدات إغلاق مضيق هرمز. ثم جاء أخيرا وزير الخزانة الأمريكي ليتوعد قبل يومين فقط بفرض إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، وصفها بأنها ستكون غير مسبوقة، قائلا إنها ستكون بمستوى لم تعرفه أي دولة في تاريخ العزلة الاقتصادية. في الوقت نفسه يتزايد الضغط الاقتصادي في إيران طبعا بسبب الحصار كل هذه السنوات، نقص الإيرادات، إذ يجب على الدولة تمويل نفقات الداخلية مثل الرواتب وقوات الأمن والجيش، والاقتصاد الإيراني أصلا يعاني منذ سنين من العقوبات الدولية كما تابعنا قبل قليل. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني وكذلك واقعه بين هذا الوعيد بهذه الإجراءات الأمريكية وبين واقع الاقتصاد الإيراني؟ هذا ما سنعرفه من خلال الزميل عمر عبد اللطيف وما يقدمه من إحصائيات وبيانات.
4: نعم عبد القادر، قبل الحديث عن المؤشرات نشير إلى صور الأقمار الصناعية المتعلقة ببعض النشاط الإيراني في جزيرة خارق. بداية، هذه هي جزيرة خارق كما نشاهدها على الخريطة. صور الأقمار الصناعية أظهرت في بداية شهر يوليو نشاطا لناقلات النفط كما نشاهد هنا، هذه ناقلة وهذه أخرى، وهنا في الموانئ الغربية ناقلة أخرى. طبعا هذا النشاط كان قبل إعادة فرض الحصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السواحل الإيرانية. هذا النشاط اختفى في شهر أغسطس، بداية شهر أغسطس كما نشاهد صور الأقمار الصناعية لا تظهر أي نشاط لناقلات النفط، ثم عاد في 14 من أغسطس كما نشاهد هنا على الأقل ناقلة واحدة في الموانئ الغربية لجزيرة خارق. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر التي أشارت إلى أن 23 ناقلة نفط غادرت مضيق هرمز بين الأول والخامس عشر من أغسطس. تحمل هذه الناقلات على الأقل 40 مليون برميل من النفط، لكن هذه الناقلات لم يخرج أي منها من السواحل أو الموانئ الإيرانية. نشير إلى بيانات القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أنها قامت بإعادة توجيه 62 سفينة، وذلك بين 8 يوليو وحتى 14 من أغسطس. قامت أيضا القوات الأمريكية بتعطيل 3 سفن وفتشت 2 لعدم امتثالها للحصار المفروض على السواحل والموانئ الإيرانية. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني؟ يقول مسؤولون الإيرانيون أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشاكل متفاقمة. هذه هي بعض المؤشرات. ارتفعت الأسعار الغذائية بنسبة 128%، وذلك خلال شهر يوليو، كما بلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 66%. صادرات النفط كانت تبلغ 1,700,000 برميل، وذلك في شهر يوليو، لكنها انخفضت في الشهر أيضا إلى 900,000 برميل يوميا في شهر يوليو. إذن كانت 1,700,000 مليون برميل يوميا في شهر يونيو، ثم انخفضت في شهر يوليو إلى نحو 900,000 برميل يوميا فقط. طبعا كانت هذه أبرز المؤشرات بالنسبة للاقتصاد الإيراني. عبد القادر، عودة إليك وإلى ضيوفك لاستكمال النقاش.
3: وهذا ما سنفصله مع ضيفينا في هذه الفقرة طبعا لمناقشة هذا الموضوع وتشعباته ومحاوره. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعي من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ بك سيد ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين، عندما يتكلم الرئيس الأمريكي وكذلك وزير الخزانة والمسؤولين الأمريكيين عن مستوى عقوبات غير مسبوق في التاريخ، هل لك أن تضع لنا خطوطه العريضة؟ ما المقصود بهذه الكلمة على صعيد الواقع؟
5: شكرا على استضافتي. أعتقد أن ما يصرح به الرئيس ووزير الخزانة يحاولان فيه تسليط الضوء على المعركة الاقتصادية، وعلى الأقل في المستقبل القريب عندما يكون هناك نظام عقوبات، يكون هناك تركيز على هذه العقوبات برأيي، سيكون هناك تركيز التركيز على الحدود البرية الإيرانية تتشارك عددا من الحدود مع الدول المجاورة، ونعرف أن التجارة مستمرة عبر الحدود البرية.

0: كما جاء في التقرير الذي عرضتموه، ما زال هناك ناقلات لأسطول الظل في الخارج. الصين من الدول التي تحصل على هذا النفط، وقد يتم ممارسة الضغوط عليها. وإذا على المدى القصير إنها مسألة رسائل تصدر من البيت الأبيض وتتبع لبعض المسائل التي تتمكن فيها إيران من تفادي العقوبات الحالية.
1: دكتور صدقيان، كيف ستتعامل إيران مع هذه التهديدات وهذا المستوى في التهديد في حال ما باشرت واشنطن تنفيذه؟
2: عبد القادر، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران هي بدأت كما قال التقرير، بدأت منذ العام 1980 لحد الآن، وبالتالي إيران الآن تخضع إلى سلة عقوبات. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات المفروضة على إيران وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، اقتصاديات العائلة الإيرانية، اقتصاديات الشارع الإيراني، لكن يجب على الولايات المتحدة أن تعلم بأن كل هذه العقوبات لم تستطع أن تؤثر على سلوك النظام السياسي في إيران ولا تؤثر على الأهداف التي أرادتها الولايات المتحدة. وبالتالي المنظومة الصاروخية الإيرانية استكملت في ظل العقوبات على إيران. الطاقة النووية الإيرانية أسست في ظل العقوبات على إيران، والكثير من القضايا البنى التحتية.
1: ولكن دكتور صدقيان، في حال ما إذا طبعا أخذت جزء من ما قاله ضيفي من ويسكونسن، لو مثلا تم متابعة أسطول الظل الإيراني وحصاره ومنعه من العمل، في حال ما تم مطاردة المنافذ البرية بشكل أو بآخر، الضغط على من كانت تتعامل معهم إيران في السابق على سبيل المثال الصين أو غير ذلك، ما الأدوات التي لدى الجانب الإيراني كرد فعل أولي في ظل هذه الأزمة؟
2: مرة أخرى لا أريد أن أقلل من أهمية هذه العقوبات، لكن إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تملك 15 دولة جارة لها في المحيط الإيراني، 15 دولة، وبالتالي كل هذه الدول إيران تستطيع أن تتعامل معها، تستطيع أيضا أن تتجاوز العقوبات. المشكلة ليست في إيران، تستطيع الولايات المتحدة مثلما فرضت حصارا على العراق بان عهد صدام حسين، تستطيع الآن أن تفرض عقوبات على المواطن الإيراني، لكن الهدف هل تستطيع الولايات المتحدة أن تغير السلوك الإيراني؟ هذا هو الأهم الذي يجب أن تعرفه الولايات المتحدة.
1: بقي معي دقيقة ونصف منحر ضيفي من ويسكونسن. لو ردت إيران بما تملكه من ملفات، أولها ما يجري في مضيق هرمز وصعدت أكثر فيما يتعلق بهذا المضيق، أو كما جرى في سنوات ماضية وأيضا عادت الاستعمال ورقة الملف النووي الإيراني، كيف سيكون رد واشنطن في هذه الحالة؟
0: في هذه المعركة الاقتصادية التي نراها تتكشف أمامنا، فإن التصعيد بيد إيران لا سيما إذا قررت أن سعر النفط انخفض. ربما تحاول القيادة الإيرانية أن تدفع بالأسعار إلى الارتفاع وتعيد الضغط على الإدارة الأمريكية، وإذا التصعيد قد يكون ورقة الضغط تعود إليه القيادة الإيرانية.
1: ضيفي من ولاية ويسكونسن سيد مارلين هاردينجر، دبلوماسية سابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وكذلك ضيفي هنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إلى لبنان، حيث تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، وما تلاه من غارات إسرائيلية موسعة طالت بلدات الجنوب وخلفت أكبر عدد من الضحايا منذ التوقيع على اتفاق الإطار نهاية يونيو الماضي. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أهمية تلة علي الطاهر وتسلسل الأحداث المتسارعة وسياقاتها.
4: عادت النار إلى حيث توقفت تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف

0: لإطلاق النار في يونيو الماضي يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجدداً. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة قضائية في المنطقة، ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال، وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة الرضوان بحزب الله في دير الزهراني، رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 مترا تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانيا في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية، وفقا لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل، رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركاً مدعوماً من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: الوضع اليوم خطير، وخطير جداً. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
9: بين التهدئة والتصعيد،
10: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
11: مو ناس تحديد مترسين ناس
9: مفاوضات.
12: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
13: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
9: ترقب،
14: الطرفان ينتظران إشارات
15: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
9: تحليل يقرأ ما بين السطور.
16: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
17: هي قضية تشكيكية،
18: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
9: المشهد كاملاً أولاً بأول.
19: هل هذه المرة مختلفة؟

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال مصدر فلسطيني للجزيرة إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قيادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين، وذلك بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها، قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل، وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم الاثنين مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد سرية بحماس في هجوم بخان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في النصيرات. وفي الضفة الغربية، هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس، بينما يواصل آخرون حصارهم لمنازل أو منازل فلسطينية في بلدة قصرى لليوم التاسع. في طهران، قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. إذن مشاهدينا، في سياق التعليق عن التطورات أو على التطورات في عن لقاء القاهرة، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل ينضم إلينا عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك سيد حسام، كيف تقيم ما دار في لقاء القاهرة هذه المرة بين حماس وكوشنر وميلادينوف والوسطاء المصري والقطري والتركي، قياسا بما رشح من معلومات؟
1: في البداية، صباح الخير لك ولأخي عادل ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن هذه الزيارة هي اختبار أو ترجمة للاختبار الحقيقي الذي وضعت المقاومة الإدارة الأمريكية بعد موافقتها على خارطة الطريق به، أي بمعنى هل سينجح كوشنر كما وعد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد في هذا اللقاء؟ هل من الممكن أن يحقق اختراق في الملعب الإسرائيلي؟ هو استمع وأسمع الفصائل الفلسطينية، أو عفوا أسمع حركة حماس ممثلة عن الفصائل الفلسطينية في هذا اللقاء الكثير من القضايا. الفصائل الفلسطينية سلمته أو سلمت حركة حماس قائمة بالانتهاكات الإسرائيلية، وتم نقاش الكثير من القضايا التي كان واضحا حسب المعلومات أن كوشنر كان متفهم لهذه القضايا، وبالتأكيد الإدارة الأمريكية تتابع بشكل دقيق ولكن لا تفعل.
0: نعم، هو متفهم من ناحية، لكنه أبلغ قيادة حماس وقال إن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. ما الذي يعنيه فيما يتعلق بالأولويات هنا؟
1: يعني هنا يحاول كوشنر أن يعني يلمح لحماس بضرورة أن تتنازل عن فكرة التطبيق الحرفي لما جاء بخارطة الطريق، وكأنه يريد أن يكون هناك تزامن فيما يتعلق بتسليم أو في تجمع وتخزين السلاح. هذا ما قصده، ولكن استمع أيضا إلى رد حماس بشكل فوري في هذه الجلسة بأن تطبيق خارطة الطريق بأن يبدأ بالمرحلة الأولى بتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى هو ضرورة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، انطلاقا من عدم التزام إسرائيل بالكثير من الاتفاقيات السابقة، وبذلك ضرورة أن تنفذ إسرائيل عملية انسحاب للخط الأصفر ووقف الاغتيالات وإدخال المساعدات. هذا أقل القليل الذي يمكن أن يعطي مؤشرات بالتزام إسرائيل بخارطة الطريق. الآن الزيارة إلى تل أبيب غدا، ستكون في القدس اللقاءات التي ستجرى مع بنيامين نتنياهو، هل سيستطيع أن يحدث اختراق أم لا؟
0: طيب سأنقل هذا التساؤل إلى سيد شديد عادل شديد. بعيد اللقاء في القاهرة، اتجه مباشرة كوشنر إلى إسرائيل، ما الذي بعد أن سمع طبعا لحماس، ما الذي سيقوله في تقديرك لنتنياهو عندما يلتقي به؟
2: تحياتي لك أستاذ علي ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري، مجرد لقاء كوشنير والوفد الأمريكي مع حركة حماس ومع وفد موسع من قيادة حركة حماس، من المكتب السياسي، من كل الدوائر ذات القرار، يعني بمعنى أن الذين شاركوا باللقاء هم قيادة حماس الذين يقررون، يعني لم يكن الاجتماع مع قيادي أو جزء من القيادة الهامشية لحركة حماس، لا بل مع كل قيادة حماس. والأهم أنه أن يأتي هذا اللقاء قبيل لقاء كوشنير مع بنيامين نتنياهو، وهذا يفهم في إسرائيل أنه تحول بالموقف الأمريكي اتجاه حركة حماس، وخاصة أنه خطة ترامب تجاه غزة صحيح أنه جوهرها وقف إطلاق النار، ولكن أيضا نزع سلاح حركة حماس ونزع حماس من غزة وإخراج حماس نهائيا من المشهد السياسي. هذا اللقاء يفهم أنه إعادة نظر بالموقف الأمريكي اتجاه حركة حماس. هل ستكون النتيجة وفق هذا التفكير والتحليل؟ هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكن الاجتماع بحد ذاته بالقراءة الإسرائيلية، لا يمكن لأي مسؤول في إسرائيل مهما كان توجهه أن يقبل لقاء كهذا مع حركة حماس، وسينظر إليه من قبل إسرائيل على أنه بمثابة تنازل أمريكي وتراجع أمريكي أمام حركة حماس، أو كما يقال بإسرائيل مكافأة حركة حماس على ما حدث بالسابع من أكتوبر، لطالما أنه هدف اجتثاث والقضاء على حركة حماس لم يكن هدفا إسرائيليا فقط، إنما كان أيضا هدفا أمريكيا لإدارتي الرئيس بايدن الديمقراطية ثم للإدارة الحالية. أما موضوع تركيز كوشنير على موضوع السلاح، بالتالي هو ليس معنيا بإغضاب إسرائيل حتى وإن كان اللقاء مع حركة حماس في البداية. واضح أنه هنالك توجه أو تغير وتحول بالموقف الأمريكي، بتقدير أنه هذا التحول مرتبط بالكثير من القضايا بالحرب الحالية، محاولة الإدارة الأمريكية إعطاء أهمية وأولوية لموضوع غزة لكي لا تظهر بالمظهر الفاشل في كل القضايا.
0: إذن هناك تحول في التعامل الأمريكي. اسمح لي على المقاطعة سيد عادل، ربما نعم سيد حسام، ربما هذا التحول الأمريكي في التعاطي مع حماس هو العنوان الأبرز للقاء القاهرة. في رأيك، كيف يمكن أو كيف تعاملت مع حماس من ناحية رؤيتها للتعامل مع القطاع، آلية إدارته في تقديرك؟
1: يعني لا شك أن حركة حماس معنية بانفتاح واسع على الإدارة الأمريكية وعلى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهي تعمل من أجل فتح هذه النافذة منذ حتى ما قبل لقاء آدم بولر مع حركة حماس مع خليل الحية. هناك كانت بعض الاتصالات، سواء كان مع مستويات رسمية أو مستويات غير رسمية، ولكن هذه المرة عندما يلتقي كوشنير، بالمناسبة وليس اللقاء الأول، هناك لقاء في شرم الشيخ جرى بين ويتكوف وكوشنر مع خليل الحية على وجه التحديد رئيس المكتب السياسي، وهناك تواصل شبه دائم. التقينا بالدكتور خليل قبل فترة ككتاب ومحللين، كان يعني حديثه أن هناك تواصل حتى على تطبيق الواتساب بشكل متواصل مع الإدارة الأمريكية. في تقدير هذا التحول هو أهم شيء بالنسبة لحماس، أنه يعيد فكرة هل حماس حركة إرهابية أم لا ليس لدى الإدارة الأمريكية، وهذا ما تتطلع له حماس بالنسبة للاتحاد الأوروبي. هناك انفتاح في العلاقة، وإن كان حتى اللحظة غير معلن فيما يتعلق برغبة الاتحاد الأوروبي بأن لا يكون ملك أكثر من الإدارة الأمريكية. عندما يعني تم تصنيف حماس كحركة إرهابية كان بضغط أمريكي بالدرجة الأساسية. الآن أمريكا هي التي تتحدث مع حماس بشكل مباشر وبشكل واضح وبشكل علني، فلماذا لم يقم الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أي من الدول الفاعلة التي تصنف حماس على قائمة الإرهاب بأن تكون وتلعب هذا الدور البارز؟ هذا هو أهم ما في الموضوع من تحول، وهذا بالتأكيد يخدم حماس لا سيما في قرارها المشاركة بالانتخابات القادمة، وهي بالتأكيد لا تريد أن تكرر تجربة تصنف على قوائم الإرهاب، وهي تدرك ذلك. وأعتقد أنها أعطت كوشنر ملامح دخولها للانتخابات بأنها لن تدخل قيادة بارزة بهذه الانتخابات بقدر أنها ستدعم كتلة عريضة من التكنوقراط ومن المقربين لها.
0: هذا في المرحلة المقبلة. ماذا عن هذا اللقاء مجددا سيد عادل؟ في تقديرك ما الخطوط الحمراء التي لن يتنازل عنها نتنياهو في لقائه كوشنر؟
2: يعني أولا حديث كوشنر مع وفد قيادة حماس حين يقول أنه لا تراهن ولا تنتظر الجديد من الانتخابات الإسرائيلية، يفهم من حديثه مسألتين. الأولى أن هنالك يعني موضوع حماس والسلاح وغزة إجماع بالموقف الإسرائيلي، ليس مهما من الموجود نتنياهو أو غيره، وهي مسألة بتقديري دقيقة إلى حد كبير. ولكن المسألة الأهم أنه حين يتحدث يصدر هذا الحديث عن كوشنير وكأنه يقول أن القرار لدى الإدارة الأمريكية وليس لدى الحكومة الإسرائيلية، وأنه هم الذين يقررون الأمريكان في هذا الموضوع. وأظن أن هذا الاجتماع الموسع من قبل قيادة حماس مع الوفد الأمريكي يؤكد أن حماس تفهم تماماً أن القرار في واشنطن وليس هنا في إسرائيل. في إسرائيل لا يمكن قبول هكذا اجتماع بغض النظر ما الذي نوقش، حتى لو طلب من حماس أن ترفع الراية البيضاء وقبلت حركة حماس فلا يمكن لإسرائيل أن تثق بذلك، بظل أنه حتى اللحظة لم تنتهي تداعيات ولا زلنا في أوج تداعيات السابع من أكتوبر، والحرب والانتخابات القادمة في إسرائيل هي امتداد بالنقاش الإسرائيلي لما حدث يوم 7 أكتوبر. بالتالي بإسرائيل هنالك إجماع لن يقبل هذا الموضوع. هذا من تداعيات أنه سيعطي شرعية لحركة حماس، سيزيد الاعتراف الدولي بالحركة، سيزيد الكثير من الخلافات بينه وبين بعض الدول العربية. بمعنى أنه في إسرائيل سيفهم وكأنه بين قوسين الأمريكي تراجع أمام بين قوسين ما يسمى إرهاب.
0: وصلت الفكرة تماما. من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكان معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. قراءة في المساعد الدبلوماسية الأمريكية والأقليمية والجهود الفلسطينية لتسريع تطبيق خارطة الطريق بشأن غزة في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي للخطة الأمريكية، مع زميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الحركة الدبلوماسية المكثف في المنطقة بشأن تطبيق اتفاق السلام في قطاع غزة وبلورة الخطوات التالية لخطة وقف إطلاق النار ولدفع خطة الرئيس الأمريكي الجديدة لغزة، والتي تتألف من 15 بندا وتدعو إلى سلسلة من الخطوات المتتابعة لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة في غزة ونزع السلاح والتمهيد لانسحاب الجيش الإسرائيلي. غير أنه بعد صمت استمر لأكثر من أسبوع رفض نتنياهو الاتفاق علنا، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل. وفي المقابل وافقت حماس على خطة لنزع السلاح، لكنها حذرت من أن ذلك لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وحمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة، محذرين من أن رفضها المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإفشال الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. يأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحاته التي صدرت خلال الفترة الأخيرة وقد جاءت على لسان حركة حماس، إسرائيل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قالته حركة حماس في أحدث بياناتها من أن وفدها برئاسة خليل الحية استعرض في مصر مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة وتنكر إسرائيل لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب ورفضها أيضا خارطة الطريق. قال أيضا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ماذا قال؟ قال إن لقاءات وفدها في القاهرة تأتي في إطار مواصلة الاتصالات مع الوسطاء والعمل أيضا على ضمان إلزام الاحتلال بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأعاد ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. نتنياهو اعترف أيضا بأنه يتحدث مع الأمريكيين بشأن أفكارهم بخصوص غزة، لكن بعض هذه الأفكار الأمريكية مقبول وبعضها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، يقول نتنياهو. هذا الموقف من جانب إسرائيل يأتي بمثابة عقبة كبيرة أمام انفراج كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقود مجلس السلام العالمي قد أعلن عنها بشأن خطة المجلس الخاصة بغزة. وأشار بيان ترامب إلى أنه مع اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة ستنسحب القوات الإسرائيلية وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى بالتالي مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها. هذه التطورات والتصريحات السياسية بشأن تطبيق اتفاق غزة ترافقت مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، طبعا بالتزامن مع تصريحات أمنية إسرائيلية بأن الهجمات في غزة ليست تغييرا بسياسة إسرائيل في القطاع. هذه التطورات نتابعها على الخريطة التفاعلية وما جرى خلال الساعات الأخيرة معك عمر عبد اللطيف.
4: نعم غنوة، في الحقيقة تصعيد إسرائيلي لافت في قطاع غزة وتحديدا في جنوب قطاع غزة. نحن نتحدث عن منطقة المواصي في خان يونس، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية أن جيش الاحتلال قصف بطائرة مسيرة خيم للنازحين في هذه المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وقال مجمع ناصر الطبي أن شخصا استشهد جراء هذه الغارة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية غنوة أن الجيش جيش الاحتلال اغتال قياديا في حركة حماس. طبعا هذا بالنسبة لجنوب قطاع غزة. إذا ما ذهبنا إلى الوسط وتحديدا في مخيم أنصيرات، قالت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بطائرة مسيرة شقة سكنية، وذلك أدى إلى عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حركة الجهاد الإسلامي. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية غنوة. إذا ما ذهبنا إلى الصورة العامة في قطاع غزة، نشاهد هذه المناطق باللون الأصفر هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وتبلغ نسبتها نحو 60%. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توسيع هذه السيطرة لتشمل نحو 70% من قطاع غزة. نشير إلى أن هذه المناطق المتبقية من قطاع غزة يعيش فيها نحو 2 مليون شخص غنوة، أكثر من هؤلاء أو أكثر من 90% من هؤلاء يعيشون في خيم للنازحين في ظل ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. طبعا نشير أخيرا غنوة إلى الضحايا في قطاع غزة وذلك منذ أكتوبر عام 2023 حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 73 شهيدا وأكثر من 174 مصابا وذلك وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية غنوة.
3: شكرا لك عمر على هذا العرض طبعا الميداني في قطاع غزة والذي سنناقشه بطبيعة الحال بكل تفاصيله وتعقيداته إلى جانب المشهد السياسي وأيضا أبعاد تطبيق اتفاق السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه التطورات بشأن قطاع غزة ومنها على سبيل المثال حركة حماس تؤكد أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وأيضا بدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها. ولكن في المقابل ترفض إسرائيل معادلة نزع السلاح مقابل الانسحاب من قطاع غزة وترفض أيضا وقف العمليات العسكرية بل تواصل خروقها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار وهي المخولة حصرا للموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع. إذن أسألك دكتور محجوب قبل الاستفاضة بأولويات كل طرف، زيارة كوشنر وملادينوف إلى القاهرة للقاء قيادة حركة حماس ومن ثم سيذهب إلى تل أبيب، هذه الزيارة هل ستحرك العجلة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب؟
5: غنوة المفترض أن الملف أن يتحرك بسرعة أكثر مما يجب خاصة مع التزام الذي أعلنته حماس وفق خطة ميلادوف في قضية النزع السلاح، وبالتالي هنالك أولويات تم الحديث عنها التزمت فيها حركة حماس، انسحاب تدريجي من المشهد السياسي في غزة بشكل واضح، تسليم للجنة محلية لإدارة المشهد انتظارا للجنة التكنوقراط. بعبارة أخرى كطرف في موضوع هذا المجلس التزمت به. إسرائيل مصرة على الاستمرار في ثلاث أنواع من السياسات وهي التدمير، الاغتيالات، وقضية تغيير واقع غزة الديموغرافي بمعنى آخر التهجير الداخلي والجغرافي بمعنى سيطرة على أراضي أكثر في غزة. الآن بعد النقاط 15 هنالك ضغوط من إدارة أو ضغوط مورست على إدارة ترامب افعلي شيئا مع إسرائيل لعلها تلتزم أكثر في المرحلة المقبلة.
3: طيب هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كوشنر مع قيادة حماس وهذه المرة خليل الحية رئيسا للحركة. هذه الزيارة للمرة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى؟ سيسمعون لحركة حماس أم سيملون عليها بعض الضغوطات؟
5: أولا هذا نوع من الإذعان الأمريكي إلى أن حماس قوة سياسية.

0: سياسية في المجتمع الفلسطيني لا يمكن تجاهلها، على الرغم مما فعله الإسرائيلي من سياسات وفرضها على الأمريكي من حيث لجنة التقنقراط، لجنة محل إلى غير ذلك، لا زالت حركة حماس جزءا ممثلا للشعب الفلسطيني، يجب الحديث لها إذا أردت تسوية الأوضاع في غزة. وهذا الأمر نتنياهو كان يتجنبه بشكل كثير، الأمريكيون يقول له لا يمكنك تجنب ذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، وجود خليل حية كرئيس الآن رسمي للحركة بالتأكيد يعطيه سلطة وأثوريتي أو كما يسمى صلاحية أكبر للاستماع له، وبالتالي أيضا مصداقية أعلى داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما سيقول لكوشنير وما قاله الأتراك وما قاله الوسطاء الآخرين يستمع له بشكل أكبر جدية، لأنهم هم المنخرطين عمليا في إعادة تشكيل المشهد في غزة بشكل يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.
1: للأطراف الثلاث أولويات مختلفة، كيف يمكن أن تتلاقى عند نقطة تدفع للبدء بالمرحلة الثانية؟
0: النقطة الجوهرية أن تلتزم إسرائيل غنوة. إسرائيل لم تلتزم بأي شيء من هذه الخطة على الإطلاق.
1: نتنياهو رفض الاتفاق.
0: رفض الاتفاق برمته، وبالتالي ما من وسيلة ضغط إلا رئيس الأمريكي. هذا مجلس السلام، من يرأسه؟ يرأسه دونالد ترامب. من الذي سعى له؟ دونالد ترامب. من الذي أعلنه؟ دونالد ترامب. إذا كان هو بما يملكه من قوة سياسية وقوة عسكرية لا يستطيع فرضها على حليف يأخذ منه سنويا 4 مليار دولار مساعدات إلى غير ذلك، فمن الذي يملك الضغط على نتنياهو؟
1: إلى أي مدى ترامب معني أصلا بأن يضغط بهذا الاتجاه على نتنياهو
0: جداً.
1: وهو يعني تعلم أنت في خضم توترات أكبر؟
0: معني جدا، لأنه كل الملفات أقفلت في وجهه. إيران لا تسير الأمور وفق ما يريد، محاولته نزع الملف اللبناني من مذكرة التفاهم لم ينجح، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لا تنجح كما يجب، وبالتالي الملف الذي يمكنه أن يحدث فيه اختراقا ويسجل في ملفه نوعا من النصر في السياسة الخارجية هو ملف غزة. الآن أن يحدث اختراقا بيضغط على الإسرائيلي أن يعطي مزيدا من التنازلات حتى على الأقل يخرج بشيء من المنجز.
1: طيب سريعا، نتنياهو أرسل رسائله عبر استهداف قيادات اليوم في قطاع غزة، ماذا يقول لكوشنر وماذا يقول لقيادة حماس؟
0: أنا أعتقد هذا النوع من أنا أسميه إظهار القدرة، هو يريد أن يقول أنه لا زال يسيطر، لكن في الاجتماعات عندما يجلس معهم هناك أوراق ضغط عليه، هناك كلام سيقال له وسيتراجع، لكن لا أتصور أن نتنياهو سيلتزم، هو متمرد على السياسة الأمريكية وعلى القانون الدولي، سيبقى سيقول يفعل ما يريد، لكن بالمحصلة عليه ضغوط وسيستجيب لبعضها على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس، بينما يواصلون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وأقل مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية. في الأثناء اقتحم مستوطنون خربة الخرابة في بلدة سموع جنوب الخليل وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات فلسطينيين عند جسر بلدة عطارة في رام الله وسط الضفة الغربية.
3: قصرة، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية

قصرة، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرة بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة.

0: وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
1: وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، تنتهي اليوم الاثنين رسمياً مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريراً في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا وسهلا نور الدين، مجددا نتابع معك أي تطور بخصوص الموقف الأمريكي عن انتهاء هذه المهلة وأي تفاصيل.
2: علي، هنا حالة ترقب وانتظار في واشنطن، يعتبرون أن المهلة حاسمة غدا. في ضوء هذه المعلومات من مختلف المصادر، وهي معلومات متضاربة حول احتمال أن تمدد كل من إيران والولايات المتحدة المهلة، لم يأتي حتى هذه اللحظة أي تأكيد رسمي علني من الإدارة الأمريكية بشأن احتمال تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في يونيو الماضي كما تذكر. في الأثناء، هناك مخاوف من أن إذا لم يتم التمديد ربما سينعكس سلبا على الوضع العسكري، خاصة في منطقة مضيق هرمز. تعرف جيدا أن رئيس ترامب سبق له حتى قبل أن يقبل بتغيير مقاربته لإنهاء أو لحسم الصراع مع إيران، كان تحدث بجملة لا تزال تتردد في بعض البرامج، من بينها أن ترامب كان قال بالحرف الواحد: إذا أقدمت إيران، بعد أن أكد بأن الولايات المتحدة حسب روايته تسيطر على مضيق هرمز، قال: إذا قامت أو أقدمت إيران على أي خطوة عسكرية سنعود وسنضرب بقوة. من هذه الجملة هناك مخاوف من أن تنعكس سلبا عملية عدم التمديد لهذه الوثيقة، التي يقول الإيرانيون إنهم لا يجرون حاليا أي مفاوضات لتمديد العمل بها، لكنهم يطالبون الولايات المتحدة بالعودة أصلا إلى بنود مذكرة التفاهم. وعلى ذكر هرمز، مضيق هرمز، كان لافتا اليوم ما ورد إعلاميا من أن حركة البوارج وحركة السفن والبواخر التي تنقل النفط والغاز لا تسير بالشكل الذي أعلنت عنه بعض الأطراف، وتحديدا هنا في الولايات المتحدة. الصحف وخاصة صحيفة أمريكية بلومبرغ تقول بأن عملية تنقل البواخر في هرمز تشهد احتكاكا عسكريا لم يعلن عنه رسميا في إشارة من قبل الولايات المتحدة، وتخلص بأن هناك قوى غربية بدأت تتدخل لتؤمن عملية المرور لهذه البواخر.
1: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. ولفهم سياق ما يجري في اللحظات الأخيرة لما قبل انتهاء هذه المهلة، ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، ومعنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أرحب بكما وأبدأ معك دكتور جابرييل. مع انتهاء هذه المهلة اليوم بالاتفاق، بلا حتى مواقف توضيحية من الطرفين، في تقديرك هل يمكن القول أن استراتيجية الولايات المتحدة أو ترامب على وجه الخصوص فشلت في الضغط على طهران رغم الحصار الاقتصادي لانتزاع تنازلات منها؟
3: لا أعتقد ذلك. أولا شكرا للمقابلة. لا خيار لإيران، الرئيس ترامب لم يعطي لإيران أي خيار فيما يحصل الآن. القوات الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، والحصار هو جدار من فولاذ كما يصفه الرئيس ترامب، لا يمكن فكه من قبل إيران أو من قبل أي دولة أخرى. فإذا في الوقت الحاضر إيران ليس بإمكانها أن تفعل أي شيء

0: ليست لديهم القوة البحرية ولا القوة الجوية، حتى أن الجنود الإيرانيون لا يتلقون معاشاتهم في الوقت الحاضر. أفراد الجيش الإيراني يفرون من الخدمة العسكرية، فإذا هناك مشاكل هائلة كبيرة تواجه إيران في أي صدام تقوم به ضد القوات الأمريكية.
1: نعم، ويقابله أيضا إصرار إيراني على عدم قبول أي إملاءات أمريكية حتى اللحظة.
0: صحيح، ولكن الاقتصاد الإيراني منهار في الوقت الحاضر، العملة الإيرانية منهارة في الوقت الحاضر، إيران خسرت قواعدها العسكرية، لم يعد لديهم أوراق لمواجهة الولايات المتحدة، لم يبقى لدى إيران أي شيء بإمكانه أن تقوم ضد القوات. والرئيس ترامب يقول بأنه لا يريد أي شيء غير الاستسلام الإيراني.
1: واضح سيد مختار، ونحن نريد أن نفهم منك الموقف الإيراني أكثر. في تقديرك كيف يتعامل مع مسألة التمديد، مع مسألة ما بعد يوم الاثنين، الخطوة التالية سواء من تصعيد أو العودة للمفاوضات؟
2: لكم المشاهدين الكرام، فقد الأستاذ جابرييل ادعى غير صحيح، هناك أحد لا يفر من القوات المسلحة، هذه تخيلات يعني للأسف، يعني لا أدري من أين يأتي بها الأستاذ جابرييل، يعني هذه نقطة. هناك الجميع يتلقى رواتبه، هذه ادعاءات ترامبية. هناك على فكرة عليه أن يعلم 30 مليون إيراني سجلوا للتطوع إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية ومستعدين ويتمنون أن ينزل جندي أمريكي على الأراضي الإيرانية لكي الموضوع من مضيق هرمز يتحول إلى جنود الأمريكان الذي يجب أن يلتمس من أجل يعني تحريره. فلذلك أرجو أن يكون دقيقا في مثل هذه الادعاءات والتخيلات. حقيقة هناك توجد نقطة مهمة، يعني هناك في إيران لا يوجد ترقب، وأن نقول مثلا إيران الآن ملتهفة لكي مثلا أمريكا اليوم تقبل بأن تعود إلى مذكرة التفاهم. إيران تريد هناك يعني أن الولايات المتحدة تنفذ بنود مذكرة التفاهم، وهذا لا يأتي بالتصريحات الأمريكية، أو مثلا تأتي أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم من ثم بعد يوم تأتي وتتنصل من مذكرة التفاهم. حقيقة يعني هناك هذا التنصل الأمريكي خلق هذه المشكلة، يعني منذ اليوم الثاني من توقيع مذكرة التفاهم أمريكا ولم تنفذ أي بند من مذكرة التفاهم، وعرقلت البند الخامس، يعني حتى لم تعطيه فرصة. يعني هناك البند الخامس كان يقول أن إيران خلال فترة شهر أو شهرين يعني تقوم بتحديد مسارات يعني آمنة، ومن ثم يتم إزالة الألغام والمضيق يعود إلى حالته العادية. حتى هذه الفرصة لم تعطى. الآن إيران تقول هناك لا يوجد شيء بأنه نمدد وقف إطلاق نار أسبوع أسبوعين شهر شهرين. هناك إيران تقول البند الأول واضح، إنهاء الحرب بشكل نهائي. فلذلك الآن إيران يعني حتما تتابع شروطها. هناك لا يوجد شيء أمام إيران تحت عنوان جدار فولاذي كما يدعي ترامب. ترامب معروف بتضخيم مثل هذه التصريحات والكلام لكي يقول أنا المنتصر وأنا أقوم بشيء. هناك ما لم يستطيع أن يحصل عليه في الحرب حتما لا يستطيع أن يحصل عليه في مثل هذه الإجراءات. نعم. وإيران يعني معروفة واجهت هذه العقوبات منذ 47 عاما.
1: طيب سيد جابرييل، هنا لماذا تصر واشنطن على الالتزام ببنود الاتفاق المؤقت، بينما يتهمها الجانب الإيراني بانتهاك أي تفاهمات فور توقيعها؟
0: لأن الرئيس ترامب يقول بأنه سوف يعلن بأن مضيق هرمز هو إقليم أمريكي بعد هزيمة إيران. ترامب يعتبر بأن مضيق هرمز ليس ملكا لإيران، يعتبر بأن هذا المضيق هو ممر دولي لم تنشئه إيران، أنشئ من خلال الطبيعة، ولذلك يعتبر بأن إيران ليس لها الحق بأن تقول بأن هذا ملكا لي وأنني أتصرف كما أشاء. هذا ممر دولي بنظر الرئيس ترامب، وسوف يبقى ممر دولي. وفي جميع الحالات يعني إذا لا سمح الله إيران رفضت مطالب الرئيس ترامب، فإن ذلك سوف يعني حرب أمريكية إيرانية. في الوقت الحاضر الطيران الإيراني مدمر، المواقع الصاروخية الإيرانية مدمرة، السفن الحربية الإيرانية مدمرة، فإذا إيران لا تريد أن يكون هناك خرابا وضربات أكثر مما وقعت حتى الآن.
1: نعم. طيب سيد مختار حداد، في تقديرك ما سقف أي شروط إيرانية جديدة في التعامل مع أي متغيرات على مستوى المفاوضات، أو سقف أي تعامل مع الضغط الاقتصادي القوي؟
2: هذا الذي يصفه الأمريكي بأنه الضغط الاقتصادي القوي، أبين لكم نقطة، يعني هناك أعقد نظام للعقوبات جاء به أوباما، وترامب يعني كذلك جاء بما يسميه الضغوط القصوى، وهو يستخدم مثل هذه المصطلحات لكي يؤثر على الوعي ولكي يقول أنا مثلا استطعت أن أحقق شيئا. قلت لكم هناك 47 عاما إيران تواجه هذه العقوبات، ولا أعتقد هو يستطيع أن يأتي بالشيء جديد. هذا الحصار الذي يسميه الحصار على الموانئ، يعني إيران تلتف على هذا الحصار، يعني إيران لا تعتمد فقط على جنوب البلاد والموانئ، إيران بلد كبير، هناك لديه يعني عدد يعني مساحة كبيرة من الحدود البرية مع الدول، الموانئ في شمال إيران، فلذلك حتما إيران يعني عندما دخلت هذه الحرب، لا أقول الآن، عندما دخلت هذه الحرب وواجهت أمريكا فكرت بمثل هذا اليوم، فلذلك في نهاية المطاف إيران كذلك لديها أوراقها للضغط على الولايات المتحدة. يكفي أن هذا مضيق هرمز الآن.
1: شكراً.
2: أصبح يعني مؤلما للرئيس الأمريكي.
1: من طهران كنت معنا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة التي خبيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. شكرا جزيلا لكما. والآن مشاهدينا إلى نافذة تقدم قراءة في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع وسيلة عالمي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نبحث فيها تطورات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، خصوصا بعد كشف صور أقمار اصطناعية عودة استئناف عمليات تحميل النفط بالمحطة الغربية لجزيرة خارك، وذلك لأول مرة منذ عودة الحصار الأمريكي في منتصف الشهر الماضي. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك لواء محمد. لكن قبل النقاش نتابع المشهد على شاشة تفاعلية مع زميل عبد القادر عراضة. عبد القادر، ما الذي يرصد عند جزيرة خارك وفي مضيق هرمز بصفة عامة؟
4: نعم وسيلة، وسأبدأ برصد حركة العبور على مستوى مضيق هرمز. كيبلر تحدثت أمس كمثال في 15 من أغسطس عن حركة عبور توصف دوما بأنها بطيئة، وتقريبا 5 سفن فقط، 3 غادرت وسفينتان دخلتا المضيق. لكن هذا النسق العبور على مستوى مضيق هرمز طفى في على سطحه معطى جديد من خلال ما نقله موقع ويندورد، وهو موقع لرصد الملاحة ومخاطرها. هذا الموقع تحدث عن صور أقمار صناعية أظهرت حركة على مستوى جزيرة خارك. لو ذهبنا مباشرة إلى هذه الجزيرة التي كانت تمثل وتعتبر تقريبا تمثل 90% من مختلف صادرات إيران النفطية كانت تنطلق من هذه الجزيرة. عملية الرصد تحديدا في الجهة الغربية لهذه الجزيرة كان هناك عملية تحميل للنفط. لو ذهبنا إلى صور الأقمار الصناعية، هذه صورة أولى التقطت في 2 يوليو، مع العلم بأن الحصار البحري، تجديد الحصار البحري منذ 14 يوليو، كان هناك رصد لسفينة، لكن في فترات 6، 7، و8 يوليو كان هناك رصد لعملية تحميل كما نتابع لثلاث سفن على مستوى هذه الجزيرة. ولكن في الفترة وصولا إلى 11 أغسطس لم يكن هناك أي حركة على مستوى مختلف نقاط الجزيرة، خصوصا في المحطة الغربية، مع العلم بأن المحطة الشرقية ومحطة أيضا تحميل الغاز البترولي المسال كانتا دوما متوقفتان. لكن في 13 أغسطس، وهذا اللافت، كان هناك رصد لعودة حركة التحميل على مستوى المحطة الغربية للجزيرة، وهذه صورة أخرى إضافة إلى صورة 13 أغسطس تم رصدها في 14 أغسطس. إذن نحن أمام حركة تحميل لهذه على مستوى جزيرة خارك. اللافت الآخر وهو يتعلق تحديدا بمضيق هرمز وتحديدا بما نقله الموقع بالنسبة لجزيرة لارك، حيث تم رصد ارتفاع لعدد السفن.

0: المتجمعة على مستوى لارك من 28 إلى 35 سفينة كمؤشر إلى تحولها إلى مركز تجميع. إذا نحن أمام معطيين رئيسيين، ما يتعلق بإعادة التحميل على مستوى خارك، ولكن ما تعلق أيضا بجزيرة لارك. وسأختم بهذه المعلومة، كيبلر تتحدث عن 23 ناقلة مغادرة في ظرف 15 يوما بنحو 39 مليون برميل. واللافت، لا وجود لأي سفينة إيرانية كانت ضمن السفن التي حملت هذه الحمولة من النفط.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات والتحديثات لواء محمد. إذن معطيات عديدة يجب التوقف عندها، سواء فيما يتعلق بعودة تحميل النفط من جزيرة خارك أو تجمع السفن في جزيرة لارك. لكن لنبدأ بالوضع عموما في مضيق هرمز، وهذه الأرقام إلى ماذا تشير؟
2: أولا، الحالة اللي احنا فيها كل الأدبيات بتقول إن احنا في حالة لا سلم ولا حرب. هذه معلومة الحقيقة ليست سليمة. نحن في حالة حرب، بمعنى عندما يكون الحصار البحري بوحدات عسكرية أمريكية بهذا الشكل ووجود غواصات أمريكية وحاملات طائرات، يبقى إذن أنا هنا في حالة حرب، في حالة عسكرية. ده من وجهة النظر العسكرية. من وجهة نظر القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية منه بتمنع عمليات الاعتداء الدول بالسلاح، وأقر هذا الكلام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 74، واعتبر أن الحصار البحري Act of War، جزء من أعمال الحرب. إذا نحن في حالة أعمال حرب. فيما يتعلق بجزيرة خارك، لقينا فعلا في بداية هذا الشهر من أغسطس وجدنا عدم وجود سفن في هذه المنطقة، وتوقفت حركة التخزين وحركة التشغيل بسبب الحصار الأمريكي. لكن في منتصف الشهر منذ يوم 12 من أغسطس وبدأنا نجد بعض السفن الخاصة بعمليات التحميل في هذه المناطق الغربية للجزيرة. طب إيه الدلالة أن إيران عايزة لها دلالات، عايزة تقول للولايات المتحدة الأمريكية عدة رسائل أنها استطاعت أنها تخرق الحصار البحري، وكمان بتختبر قدرات أمريكا في خرق الحصار البحري في داخل الخليج وليس المضيق.
1: يعني ما نشهده هناك هو عملية جس نبض لطريقة تفاعل أو رد فعل أمريكي هناك؟
2: بالفعل، هو عملية كمان وضع قواعد اشتباك جديدة. إيران تحاول أن تضع قواعد اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها عايزة تقول رسالة، أنا أستطيع أن أنا أنتج، أعيد التشغيل وأحمل وأخزن، لكنها لم تستطيع القول أنها تستطيع أن تصدر عبر المضيق، لكن هنا في داخل الخليج. ودي جزئية مهمة جدا، يعني هتختبر رد الفعل الأمريكي. هل أمريكا يمكن أن تقوم بضرب هذه الناقلة داخل الخليج؟ هنا وضعنا في إشكالية كبيرة، وأن إيران في هذه الحالة يمكن أن تصعد.
1: وهل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تلجأ إلى هذا الخيار باعتقادك؟
2: أتخيل أن إيران هتحاول أنها تفرض شروطها في هذا اللقاء، بمعنى أنها هتجمع كذا سفينة محملين بالنفط، ثم تخرج سفينة سفينة من المخرج لتفرض أمر واقع، تقول له سفينة مقابل على الأقل خمس سفن أو أربع سفن من الجهة الأخرى للخروج. وهنا
1: يعني
2: فرضت أمر واقع
1: مقابل النفط الآمن عبر مضيق هرمز. ماذا عن تجمع السفن في جزيرة لارك؟ ما الذي يعنيه؟
2: يعني أن هناك في حركة للخروج والدخول، ولكن من الجانب الإيراني. وسيلة المضيق يعني لم يغلق بعد، المضيق في حركة، ولكن حركة بنسميها حركة ظلامية، حركة في الليل، المراكب بتهرب. هذه المنطقة منطقة متسعة، بحر واسع، وبالتالي من السهل جدا أو المراكب عرفت طرق أخرى بديلة للخروج. وإيران بتغض الطرف عن بعض هذه السفن لفرض قواعد الاشتباك أو لضبط قواعد الاشتباك.
1: وكل هذا طبعا يأتي في وقت تجري فيه مفاوضات و تفاهمات، دعني أقول، بين إيران وسلطنة عمان. ما الذي يعطل التوصل إلى تفاهم بخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز مع الجانب العماني؟
2: تمام، مع الجانب العماني الاتفاقيات بتركز فقط على المسارات الملاحية، بمعنى المسارات الملاحية مهما كانت المسارات الملاحية كلها في مصلحة إيران، لأن المنطقة في أكتر منطقة دقيقة في هذه المنطقة

0: حوالي 21 ميل، وبالتالي كل المضيق يقع تحت مرمى النيران الإيرانية. فليس هناك مشكلة في تحديد المسار، ولكن هناك ضوابط ملاحية بترتبط بالأعماق. يجب أن يكون السير السفن في الأعماق، يجب أن يكون حركة الفصل في مساحة ما بين الذهاب والإياب للسفن بحيث أن يكون من 1 ميل لـ3 ميل. بنبص للطيارات البحرية، بنبص أن المنطقة ما تكونش نقطة ميتة للرادارات الملاحية.
1: إيران تقول أن هناك تقدم في هذه المباحثات، لكن تتحدث عن عراقيل أمريكية. بهذا الخصوص، ما هو مقبول أمريكيا ومرفوض كذلك؟
0: دي نقطة مهمة جدا. من ضمن الشروط اللي بحدد فيها المسارات الملاحية في بعد عملياتي، خاصة أن في حرب ما بين أمريكا وما بين إيران. إيران تريد أن يكون الممر الشمالي من الدخول قريب جدا من السواحل الإيرانية، بحيث أن يكون تحت مرمى الرادارات الإيرانية، أجهزة المراقبة الإيرانية. وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة والغرب، لأن إذا إيران تحكمت في المضيق الشمالي تستطيع أنها توقف السفن، تستطيع أنها تفرض حالة من إذن مسبق أو إذن مسبق قبل الدخول إلى الممر، وكمان إيران تستطيع أن توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الإسرائيلي أو العلم الغربي المساعد لهم وفقا للقانون الدولي.
1: طيب لواء محمد، مهلة 60 يوما ستنتهي غدا، انتهاء هذه المهلة كيف سينعكس على الوضع في مضيق هرمز، لا سيما أنه لا بوادر لأي اتفاق حتى الآن؟
0: كل ما تحدثنا عنه هو ده اللي إيران عايزة تضع في مهلة جديدة 60 يوم. يعني أنا أتخيل أن لا مجال للتصعيد في هذا التوقيت، لأن ما فيش مؤشرات بتقول عن تحركات عسكرية أو تكثيف قوات عسكرية في هذه المنطقة. حتى لغة الخطاب الإعلامي واضح بسبب الخسائر الكبيرة لكلا الجانبين، سواء خسائر مادية أو خسائر عسكرية، وبالتالي لا يوجد تصعيد في هذا الوقت. ولكن المهلة بانتهائها أتخيل أنها بتفرض مرحلة جديدة، يعني ربما نذهب إلى مهلة جديدة بنفس الشروط السابقة عدا البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على بعض بنوده.
1: في عجالة، ما السيناريو المتوقع باعتقادك؟
0: سيناريو يبقى الحل كما هو عليه، وتبادل للردع ما بين أمريكا وما بين إيران. فيما يتعلق بالمضيق هيبقى الوضع كما هو عليه. فيما يتعلق بالاتفاق، أنا أتخيل أنه ممكن يوصلوا إلى تفاهمات في الغرف المغلقة المظلمة بعيدا عن الإعلام تماما، لفرض حالة من الانتصار لكلا الطرفين يمكن أن يروجها في الداخل.
1: أشكرك جزيل الشكر لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: إلى الملف اللبناني، حيث تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، وما تلاه من غارات إسرائيلية موسعة طالت بلدات جنوب لبنان وخلفت أكبر عدد من الضحايا منذ التوقيع على اتفاق الإطار نهاية يونيو الماضي.
3: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجددا. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة انقضاضية في المنطقة، ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال، وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة رضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر

بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 مترا تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع

0: مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي. كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانيا في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية، وفقا لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل، رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركاً مدعوماً من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: تغطيتنا للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز متواصلة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
6: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
7: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
6: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
8: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إني مقطوعة.
6: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور، من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة. الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
9: دار زي هذا بيت مو احلام اطفال
10: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
11: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
12: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
13: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
14: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
15: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
16: بدون ما يجيتون عن الأرض هذا صعب.
17: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
18: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
19: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. قال مصدر فلسطيني للجزيرة إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قيادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم الاثنين مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد سرية بحماس في هجوم بخان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في الانصيرات. وفي الضفة الغربية يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. في طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللمتابعة أكثر ينضم إلينا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد عادل، يعني في قراءة لكل ما يحصل وهذا الاجتماع الذي حصل في القاهرة اليوم، كيف ترى هذا الاجتماع ومخرجات هذا الاجتماع؟
1: تحياتي لك يا أستاذ ميسون ولضيفك الدكتور حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني لا شك أنه هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سرية، لا يمكن لهذا اللقاء أن يعقد بهذا الشكل العلني دون أن تكون هنالك خلفيات واتصالات ما بين الطرفين، وهذا يكشف أن هنالك تحول بالموقف الأمريكي تجاه حركة حماس، سواء بفعل يعني صمود الشعب الفلسطيني وعدم قدرة الإسرائيلي بدعم أمريكي مفرط للقضاء واجتثاث حركة حماس، أو بسبب تداعيات الحرب الحالية الأمريكية الإسرائيلية على إيران ونية أمريكية لإحداث تغيير جديد بالمسار الفلسطيني وتحديدا في غزة. وهذا الموضوع مزعج جدا لإسرائيل. إسرائيل تفهم هكذا اللقاء على أنه اعتراف أمريكي بحركة حماس أو خضوع أمريكي بين قوسين لإرهاب حركة حماس وإعطاء وحصول حماس على الشرعية الأمريكية. هذا من شأنه بالقراءة الإسرائيلية أن يؤدي إلى مزيد من الاعترافات العربية والغربية بحركة حماس والتعاطي معها بلغة مختلفة، وهذا يفهم إسرائيل على حساب الموقف الإسرائيلي ويعمق من الفجوة القائمة ما بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حول مجمل القضايا. بكل الأحوال بإسرائيل، وإن كانت حتى اللحظة هنالك حالة من التهرب من يعني الإعلان عن الموقف الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، لأن نتنياهو ليس معنيا لا بإحراج نفسه أمام الشارع الإسرائيلي، لأنه الشارع الإسرائيلي يحمل هو المسؤولية أنه هذا الانفتاح الأمريكي على حركة حماس، بغض النظر ما الذي نوقش في هذا الاجتماع، ولكن الاجتماع بحد ذاته يعتبر تطور جذري وتطور استراتيجي بقراءة إسرائيل اتجاه رؤية الولايات المتحدة اتجاه حماس، بمعنى أنه لم تعد حركة حماس هي المشكلة بالقراءة الأمريكية، لا بل أنها جزء من الحل، طالما أنه اليوم الإدارة الأمريكية تتعامل مباشرة وتلتقي مع حركة حماس، وأنه حركة حماس ستكون جزءا من المرحلة السياسية القادمة في غزة، وهذا يتناقض تماما مع احد اهم اهداف الحرب المتمثل باجتثاث حماس، ليس فقط عسكريا انما ايضا سياسيا.
0: نعم، سندخل في تفاصيل هذا الاتفاق وما ينتج عنه على الارض. دكتور حسام، بالنسبه لهذا الاجتماع، ما هي الاهميه وكيف تقراه الفصائل الفلسطينيه وحركه حماس تحديدا؟
2: صباح الخير لك وللضيف ولكافة المشاهدين الكرام. ما في تقديري أن الفصائل الفلسطينية هي تنتظر هذا الاجتماع بشكل كبير، كون أن موافقتها على خارطة الطريق وضع إدارة ترامب ومجلس السلام أمام اختبار حقيقي. لطالما كانت هذه الأطراف تضغط من أجل تنفيذ حماس لهذا المتطلب، وتطلب جمع السلاح أو تخزين السلاح أو نزع السلاح إن كان المصطلح. الآن حماس وافقت على هذا المتطلب، وبذلك ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام والإرادة الدولية المنبثقة عن قرار 8203 مع نتنياهو؟ هذا هو الجدل الكبير في داخل الفصائل الفلسطينية، أنها نجحت في رمي كرة اللعب في قلب وفي حضن بنيامين نتنياهو، من أجل لأن هناك خيارين أمام نتنياهو. إما سيقول لكوشنر نعم سأقبل بخارطة الطريق، وهذا سيرضي الإدارة الأمريكية التي هي بحاجة إلى إنجاز تقدم للناخب الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، أو أن يقول لكوشنر لا، وهذا يعني أنه أمام عداء للإدارة الأمريكية. ولكن عندما يقول نعم سيكون أمام عداء مع الناخب الإسرائيلي، لا سيما في كتلة اليمين الإسرائيلي وحتى كتلة المعارضة التي بالتأكيد المزاودة السياسية ستكون الهم الأكبر لها مع اقتراب الانتخابات الكنيست في أكتوبر القادم. لذلك في تقديري أن الفصائل المعنية بهذه الزيارة سترى نتائجها. هي أوضحت للسيد كوشنر والوفد المرافق له كافة التفاصيل، قدمت له مجموع الانتهاكات منذ أكتوبر إلى اليوم وهو يتفهم ذلك، وقدمت له الكثير من القضايا حتى بما فيها مستقبل حماس السياسي، وهو ما أعلنته حماس قبل أيام حول مشاركتها بالانتخابات القادمة. لا يمكن إقصاء أي من الفصائل، وهذا يتناقض كما قال أخي عادل، يتناقض مع رؤية نتنياهو وأهداف نتنياهو للحرب، الذي يريد إقصاء كامل لحركة حماس من المشهد، بل يريد إزالتها واجتثاثها، وهذا غير منطقي. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية في هذا الانفتاح على حركة حماس ولقاءاتها المتكررة مع الحركة قد تفتح شهية الاتحاد الأوروبي، وقد يطرح تساؤل الاتحاد الأوروبي لماذا هو بعيد عن هذا التقارب، وهو من اتخذ قرار إرهاب حماس بناء على ضغط أمريكي، وهذا أيضا يسقط على دول إقليمية وعلى دول وازنة مثل كندا واليابان وغيرها من الدول. هذا من هنا نقرأ التحول والضامنة. نعم
0: نعم، بالعودة إليك سيد عادل، يعني إسرائيل كما قلت هي نظرتها إلى هذا الاجتماع، وفي المقابل هي ما زالت تصعد في خطواتها التصعيدية في قطاع غزة، وبالتالي ما الذي تراقبه من هذا الاجتماع باستمرار التصعيد؟
1: يعني إسرائيل بداية ترفض مجرد عقد هذا اللقاء، لأنه هذا يعني أنه رؤية الإدارة الأمريكية تجاه حركة حماس لم تعد تتماهى مع رؤية إسرائيل، وأنه الإدارة الأمريكية رغم ما قامت به حركة حماس بالسابع من أكتوبر وما تلى السابع من أكتوبر من أحداث إقليمية ودولية جزءا منها لا زالنا نعيش بالحرب الحالية على إيران، لأنه الإدارة الأمريكية وصلت لقناعة أنه لا يمكن اجتثاث حركة حماس، وأنه لا يمكن الاستقرار والحلول دون أن تكون حركة حماس شريكة في ذلك، وإن كان بالشروط الأمريكية والإسرائيلية وخاصة المتعلقة بموضوع السلاح ونزع السلاح.
0: وهل ستقبل إسرائيل، سيقبل نتنياهو بهذا الطرح أو هذا الشرط الأمريكي؟
1: يعني نقل عن أن إحدى القضايا التي نوقشت في اللقاء أو تحدث بها كوشنير مخاطبا حركة حماس أنه لا تراهنوا أو لا تنتظروا نتائج الانتخابات في إسرائيل.
0: نعم، هذا ما نقله.
1: يفهم منه مسألتين، يفهم مسألتين، الأولى أنه الموضوع غزة وحماس قرار جماعي في إسرائيل، ولكن الأهم أنه القرار أمريكي، وخاصة أنه لقاء كوشنير مع قيادة حركة حماس جاء قبل لقائه مع نتنياهو والإسرائيليين، وهذا يزعج الإسرائيليين أكثر بكثير من مجرد عقد اللقاء. بالتالي السؤال، ما الذي بمقدور بنيامين نتنياهو أن يفعله حتى لو ذهب باتجاه فتح مواجهة مع الإدارة الأمريكية والتي

0: في وفي كل الحسابات والتقديرات نتنياهو بحاجه انتخابيه ان يظهر امام الاسرائيليين انه يقف وجه الرئيس ترامب حمايه لامن اسرائيل او للمصالح الاسرائيليه العليا. ولكن واضح ان القرار الامريكي اذا امتلكت الاداره الامريكيه الاراده لخلق حاله من الاستقرار، ليس الحديث عن حلول، لا يوجد بالافق حلول كفيله باعاده الامور الى ما كانت عليها، ولكن المطلوب اليوم هو تخفيف مستوى التصعيد، بدء عمليه متزامنه انسحاب وسلاح وتحسين الظروف الحياتيه في غزه. هذا الموضوع مرفوض اسرائيليا لاعتبارين، الاول انه اسرائيل ارادت ان يبقى القرار فيما يخص غزه باليد الاسرائيليه وليس لاطراف اخرى بما فيها الامريكي، والمساله الثانيه وهي انه هذا التطور يعني انه الاقرار بفشل مشروع اسرائيل الذي كان مدعوم امريكيا بتهجير قطاع غزه، وكان النقاش حول مستقبل غزه ان كانت منطقه سياحيه ريفيرا كما يريد كوشنير والرئيس ترامب او مستوطنات كما يريد سموتريتش وستروك ومعوز وبينغفير وهي المجموعه.
1: وبالتالي كل هذا الان نعم بات معتمدا كما ذكرت على الجانب الامريكي ومدى الضغط الذي يمارسه الجانب الامريكي على اسرائيل. دكتور حسام، يعني موضوع تسليم السلاح، موضوع تسليم السلاح هو مطلب اسرائيلي ومطلب امريكي ايضا. كيف ستتعامل حركة حماس مع هذا الملف؟ ما هي حساباتها مع هذه النقطة تحديدا؟
2: يعني حماس في خارطة الطريق وافقت هي والفصائل الفلسطينية على هذه الخارطة، والخارطة تنص على جمع وتخزين السلاح لدى الحكومة أو لدى لجنة التكنوقراط الفلسطينية برئاسة الدكتور علي شعث، وبذلك قدمت حماس في هذا الموضوع مقاربتها التي عرضها ميلادينوف بالمناسبة، والتي هي جزء من السياسة الأمريكية، وأعتقد أن إسرائيل كانت شريكة في ذلك في تقديري أنه الآن حماس قدمت كل ما لديها، وليست خارطة الطريق بالنسبة لحماس هي الانتصار الذي ممكن أن تسوق. وعلى العكس، وصف أحد أعضاء المكتب السياسي غازي حمد أنها سم تتجرع الحركة، ولكن رغم ذلك إذ نتنياهو يريد الأكثر ويريد أن يرى صورة انتصار مطلق، يريد أن يرى كسر للمقاومة. وهذا ربما يطرح تساؤل جوهري واستراتيجي، هل فعلا نتنياهو يبحث عن أمن منطقة الغلاف، وبذلك خارطة الطريق قد تؤدي إلى هذا الهدف كما يظن ميلادينوف ويعمل ميلادينوف والإدارة الأمريكية ومجلس السلام، أم أن خطة ترامب، وهذا ما أكده كوشنير اليوم في اجتماعه مع حماس حول رفضه لمشروع التهجير، أم أن نتنياهو يريد تنفيذ مشروع إبادة وتهجير للفلسطينيين ويريد أن يحصل على غزة بلا سكان؟ هذا هو الأهم، لأنه رفض نتنياهو لخارطة الطريق يؤدي إلى هذه النتيجة. إذا الولايات المتحدة أوصلت رسالتها بقوة أنها ترفض التهجير بكل ما تعنيه الكلمة، في تقديري ممكن أن يضغط ذلك على نتنياهو. بذلك الاختبار الأكبر الآن بيد كوشنر، ماذا سيفعل هو والوفد اليوم الاثنين في لقائهم مع نتنياهو؟ هل من الممكن البحث عن مقاربة يعني تكون مقبولة لدى كل الأطراف؟ في تقديري المقاومة أعلنت بشكل واضح على طاولة النقاش أنها لن تتنازل أو تغير في خارطة الطريق، وأن أعلى ما يمكن أن تقبل به هو هذه الخارطة.
1: نعم، بالعودة إليك سيد عادل، يعني بعد ساعات سيلتقي كوشنير مع نتنياهو، برأيك كيف هو التأثير الذي يمكن أن يمارسه نتنياهو على كوشنير، ربما لتغيير وجهة النظر الأمريكية وأخذ مكاسب أكثر باتجاه ما يريده نتنياهو؟
0: يعني بالتأكيد نتنياهو سيحاول إقناع الرئيس كوشنير انه هذا اللقاء من شانه ان بين قوسين ان يشجع الارهاب وان يعتبر مكافاه وان يلحق الضرر بمصالح الولايات المتحده ومصداقيتها بالمنطقه وان يضعف حلفاء امريكا بين قوسين المعتدلين بالمنطقه وان يشكلوا دفعه ورافعه للقوى الراديكاليه التي تدعم حركه حماس وتوجهها العسكري والكفاحي بالمنطقة. والأخطر أنه وكأنه إسرائيل ستقول لكوشنير أنه هذا بمثابة تشجيع حركة حماس على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 6 أكتوبر والاستعداد إلى 7 أكتوبر الجديد، لطالما أنه نتيجة أنه تراجع الأمريكي عن القضاء على حماس والتهجير وكل هذه القضايا، وخاصة أنه إقرار الأمريكي باللقاء مع حركة حماس هذا يعني أنه تراجع كل ما كان مطلوبا، يعني كان على

0: أقل مطلوب تهجير أو نفي عشرات الألوف من عناصر وقيادات وأعضاء حركة حماس. كل هذا الموضوع حين يتراجع، هذا يفهم في إسرائيل وخاصة في ذروة الانتخابات، هذا يضاف للإخفاقات التي يتحمل مسؤوليتها بنيامين نتنياهو اليوم، والتي أدت إلى هذا التراجع الكبير برصيد بنيامين نتنياهو وحضوره بالرأي العام الإسرائيلي. ائتلاف بنيامين نتنياهو حصل بالانتخابات الأخيرة على 68 مقعد، اليوم كل استطلاعات الرأي لا تعطي أكثر من 50 إلى 52 مقعد، بمعنى هنالك تراجع كبير على حضور. أحد أسباب التراجع هو هذه يعني سلسلة الإخفاقات التي بدأت بالسابع من أكتوبر واستمرت إلى يومنا هذا. هذا التطور الأمريكي مع حماس يضيف إخفاق جديد لبنيامين نتنياهو.
1: شكرا لك السيد عادل جديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، وبالطبع شكر موصول للدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة، شكرا لكما. في الضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس، بينما يواصل حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية، في الأثناء اقتحم مستوطنون خربة الخرابة في بلدة السموع جنوب الخليل وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات فلسطينيين عند جسر بلدة عطارة في رام الله وسط الضفة الغربية.
2: قصرة، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد السابع من أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرة، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرة بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ السابع من أكتوبر 2023 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله، والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
1: وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، تنتهي اليوم الاثنين رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن

0: وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللنقاش أكثر في هذه المساحة ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا بعد قليل ربما ينضم إلينا أيضا ضيف جديد من واشنطن. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني في البداية أود أن أسألك عن مهلة الستين يوم التي انتهت رسميا يوم الاثنين. يعني هذا الانتهاء هل له رمزية بالنسبة لوجهة النظر الإيرانية، على العلم أن هذه المذكرة تم انتهاكها سابقا وليس بالجديد؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة نحن ندخل مرحلة مهمة ومعقدة للغاية، مرحلة ربما تعتبر مرحلة استنزاف لدى الطرفين، وفي نفس الوقت هناك تساؤل كبير، ونحن قد أنهينا مدة 60 يوم. كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تبدل هذا العدوان أو هذا الهجوم على إيران الذي كان من المفترض أن تقضي على النظام برمته؟ كيف تستطيع أن تخرج من هذه الحرب بمكسب سياسي تستطيع من خلاله أن ترضي الرأي العام الأمريكي وأن تبرر هذه الاعتداءات على مدى يعني تبريرها للمنطقة وللرأي العام العربي والإسلامي والعالمي بشكل كبير؟ هذه هي النقطة الأساس. هناك تطورات كبيرة في المنطقة بما يتعلق بالمضيق، بما يتعلق ب الصمود الإيراني أمام هذه الاعتداءات، بما يتعلق بالانتخابات النصفية القادمة الأمريكية، بما يتعلق بأزمة الطاقة والتضخم على مستوى العالم. كل هذا بحاجة إلى مبرر وبحاجة إلى نوع من التوجيه لكي تخرج أمريكا من عنق الزجاجة بهذا الشكل ومن هذه الزاوية التي هي محشورة ومحصورة بها. لذلك الرؤى ربما تكون متباينة بشكل كبير، وخاصة الإيرانيون يعتقدون بأن أساسا لم يكن هناك مدة خاصة لوقف إطلاق النار والتي انتهت اليوم، وإنما هو كان وقف إطلاق النار بالمطلق. يعني القراءة الإيرانية لهذه 60 يوم بأنها هي انتهاء للحرب وليس لوقف إطلاق نار مؤقت. لذلك يجب أن ننتظر ونرى الساعات القادمة كيف ستتصرف الولايات المتحدة الأمريكية وكيف
0: هذا ربما
1: ستكون الذي كنت
0: نعم سأسألك عنه دكتور عباس حول الساعات القادمة. يعني ولكن قبل أن ننتقل إلى هذا السؤال ننتقل إلى ضيفي من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أهلا وسهلا بك دكتور جابرييل. كنت أسأل ضيفي من طهران حول مدة انتهاء 60 يوم التي حصل اليوم، ستنتهي هذه المدة اليوم الاثنين. كيف تنظر إليها الولايات المتحدة، أو كيف نظرت بشكل عام لهذه المدة الولايات المتحدة في ظل انتهاك هذه الاتفاقية سابقا يعني وليس بالجديد؟
2: يبدو بأنه أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا أعتقد بأن هناك خيار آخر لإيران فيما يحصل الآن. القوات الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، والحصار هو جدار من فولاذ كما يقول الرئيس ترامب لا يمكن فكه. فإذا إيران لن تستطيع أن تعمل أي شيء، ليس لديهم قوة بحرية ولا قوة جوية، والجنود الإيرانيون لا يتلقون رواتبهم في الوقت الحاضر.
0: ولكن الجانب الإيراني دكتور جابرييل كان رفض هذه كما قال أنها ادعاءات، وأن هذه أنه يوجد مشاكل داخل إيران، ولكن ليست بهذه الصورة التي تصورها الولايات المتحدة.
2: وهذا ما تقوله الصحف الأمريكية، يعني مش من عندي هاي. الجنود الإيرانيون لا يتلقون رواتبهم، وتقول الصحف بأن أفراد الجيش يفرون من الخدمة العسكرية، هذا ما تقوله الصحف في الولايات المتحدة. الاقتصاد الإيراني منهار، العملة الإيرانية منهارة، إيران خسرت قواعدها العسكرية، لم يعد لديهم أوراق لمواجهة الولايات المتحدة، الطيران الأمريكي الإيراني انتهى، السفن الحربية الإيرانية انتهت، يعني ماذا لدى إيران أن تقدمه في الوقت الحاضر؟
0: نعم، ورغم كل ما ذكرته دكتور جابرييل ولكن المعركة لم تحسم، يعني حتى من الجانب الأمريكي اعترفوا أن هذا الحسم لم يحصل بعد 6 أشهر من هذه الضغوطات وهذه المعارك.
2: وقد يكون هذا الوضع يعني كما تقولين صحيح، ولكن الاعتقاد السائد هو أن الحصار على إيران أصبح قاسيا جدا على إيران في الوقت الحاضر. تصوري مثلا لا يوجد استيراد في إيران، لا يوجد تصدير صادرات وبصورة خاصة صادرات النفط، فإذا المال الإيراني في الوقت الحاضر ينقص بشكل هائل، وليس لإيران موارد أخرى غير النفط. إذا كانت بيع النفط إذا كان غير مسموح به أو تعارضه أو توقفه الولايات المتحدة، فإذا من أين تأتي الأموال لإيران؟
0: نعم يعني دكتور عباس، بناء على ما ذكره الدكتور جابرييل وتوصيف للوضع الداخلي الإيراني بعد انتهاء هذه المهلة، إيران كيف تنظر إلى المرحلة القادمة؟ هناك تهديدات من الولايات المتحدة بأن هناك سيكون عقوبات اقتصادية، سيكون خنق اقتصادي كامل على إيران، كيف تنظر إيران إلى المرحلة القادمة؟
1: حقيقة يعني هناك لا أتصور، يعني هذا ما تفضل به ضيفك هي أحلام أوهام، وأقولها بكل صراحة وبكل يعني قناعة بأن ما يقوله بالنسبة لإيران هو جهل مطبق للواقع الإيراني. الأمور ليست بهذا الشكل أبدا. هو يعني بعض الضيوف الأمريكيين على شاشتكم يكررون السردية الترامبية، إذا كانت إيران بالشكل الذي يتصوره ويحلمه إذن لماذا هذا التفاوض، لماذا هذا التوسل لدول الوسطاء، وأخيرا لفتح هذا باب التوسل للأوروبيين النمسا واليونان. هذه تعتبر يعني هناك كما قلت جهل كبير بالنسبة للواقع الإيراني. المتطوعون الإيرانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى يتدافعون يعني للمقاومة وللالتحاق بالقوى العسكرية، وهذا ما زلنا نشاهده بعد أكثر من 70 يوما في الساحات والميادين والشوارع الإيرانية سواء في العاصمة المحافظات الأخرى. اليوم إيران أكثر قوة مما كانت عليه، التركيبة العسكرية الجديدة، كل هذا المخطط يأتي بعد 60 يوما من انتهاء هذه.
0: نعم، ولكن ربما نعم دكتور عباس، ولكن ربما في هذه النقطة لا يجب الإنكار أن هناك مشاكل داخلية في إيران، عبر عنها الرئيس الإيراني عندما قال لدينا مشاكل كثيرة وأي حد قادر على حلها نرحب به.

0: والماكينة الانتخابية للرئيس بازشكيان، كان يكرر هذه الأمور منذ البداية ولحد الآن. اتصالاته واجتماعاته مع كل القوى السياسية سواء الإصلاحيين أو الأصوليين أو الوسطيين أو المستقلين، كل هذا يسير في هذا الاتجاه. هناك مشاركة كبيرة وهناك ضغوط اقتصادية بالفعل، وهناك حلول تقدمها هذه الجهات السياسية، ولكن يجب أن لا ننسى بأن كل هذه الأمور تسير في اتجاه الدفاع عن إيران والدفاع عن الوطن، وكل هذه تؤكد على الإجماع الوطني على ما يتعلق بمذكرة
1: نعم،
0: التفاهم التي تعتبرها طهران الحل الوحيد لأي يعني لأي مسار مستقبلي للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا إجماع وطني. الرئيس عندما يتحدث بهذه اللغة يعني يكون صريحا مع شعبه، وفي نفس الوقت
1: نعم.
0: يريد أن تكون هناك نوع من الردع الوطني أو الردع الجماهيري، وهذه ورقة مهمة
1: نعم،
0: تستطيع من خلالها طهران
1: وصلت هذه الفكرة دكتور،
0: أن تنتقل طهران.
1: دكتور عباس. ولكن دكتور جابرييل، عندما يعني الإدارة الأمريكية، هناك صمت بعد حديث وتحديات الرئيس الأمريكي والتهديدات أنه سيلجأ الآن إلى القوة الاقتصادية أو الخنق الاقتصادي والضغط الاقتصادي كما سماه، برأيك هل بالفعل أمريكا ستتجه إلى هذا الخيار؟ وبالتالي ما المأمول أن تحققه إن لم تحقق الحرب؟ هل مأمول الضغط الاقتصادي أن يحقق أهداف أمريكا؟
2: والأعتقد بأن الضغط الاقتصادي يعني سوف يؤثر كثيرا على الوضع الاقتصادي السيء في إيران. مستوى المعيشة وصل، غلاء المعيشة وصل إلى حوالي 88%، وهذه أعلى، هذا أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. أضف إلى ذلك بأن القوات الأمريكية قضت على الطيران الإيراني، مضل عندهم طيران، على المواقع الصاروخية الإيرانية، على السفن الحربية الإيرانية، قضي على مواقع إنتاج السلاح النووي في إيران، بالإضافة إلى تجميد الأموال الإيرانية. يعني ما لم يعد لإيران شيء بإمكانهم أن يستعملوه في مواجهة الولايات المتحدة.
1: نعم،
2: الرئيس
1: ولكن
2: ترامب
1: هذه
2: يطلب منهم
1: العقوبات ليست
2: الاستسلام.
1: بالجديدة دكتور جابرييل، وفي إيران تعايشوا كثيرا ولسنوات طويلة مع هذه العقوبات. ما الذي يضمن للولايات المتحدة أن لا تستطيع طهران أن تتعايش مع العقوبات المستقبلية؟
2: عندما تصل غلاء المعيشة في إيران إلى 88%، هذا أمر يعني مرعب جدا بالنسبة للشخص الإيراني، للمواطن الإيراني. 88% غلاء المعيشة لا يمكن أن يتحمله أي مواطن في أي بلد من العالم. الرئيس ترامب يستعمل الضغوطات الاقتصادية ولا يريد أن يقوم بحرب ضد إيران، لا يريد مواجهة عسكرية مع إيران، يريد حل دبلوماسي لهذه المشكلة، ويعتبر بأن الضغوط الاقتصادية سوف تجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات وإجراء اتفاقية جديدة. ما يريده من إيران هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي، لأنه يعتبر بأنه إذا كان لإيران القدرة على إنتاج السلاح النووي بإمكانها آنذاك أن تستعمل هذا السلاح مثل بلاك ميل، أن تهدد الدول المجاورة.
1: نعم. طب بسؤال سريع دكتور عباس وإجابة سريعة لو سمحت لي، يعني هذه العقوبات الاقتصادية إلى ماذا، على ماذا تعول طهران في مواجهة الخنق الاقتصادي إن أقر ترامب بالفعل هذا الضغط الاقتصادي الكامل؟
0: نعم بالفعل، يعني إذا كانت إيران إلى هذا المستوى الذي يتحدث عنها الأمريكيون، إذن لماذا هذا التأكيد على التفاوض مع دولة ضعيفة إلى هذه الدرجة ومنهارة بكل الاتجاهات؟ كما قلت، هذه السردية، هذا حلم وهذا جهل
1: شكرا.
0: للواقع الإيراني. الإيرانيون الصامدون
1: نعم شكرا.
0: يعتبرون بأن المقاومة، ثمن
1: نعم
0: المقاومة
1: شكرا
0: من
1: لك.
0: يعتبر

0: دكتور
1: كثير للثمن
0: عباس،
1: الرئيسي
0: عذرا
1: يعني.
0: نعم عذرا على المقاطعة، شكرا لك دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا لكما. والآن ننتقل إلى الزميل عبد القادر عياض والفقرة التحليلية وقراءة في تصاعد لغة تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة السياسية التحليلية، وفيها نسلط الضوء على اقتراب انقضاء مهلة الستين يوما الواردة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتحول الصراع إلى حرب اقتصادية، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بينما تستعد واشنطن لفرض إجراءات جديدة غير مسبوقة على طهران قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام. تأتي هذه التحركات في ظل عقود من العقوبات الأمريكية والدولية على إيران بسبب خلافات رئيسية مع الغرب، ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي فرضت واشنطن على طهران عقوبات إضافية في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية، وبدأت حصارا بحريا عليها. في المقابل دعت طهران على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني إلى مواجهة الحرب الاقتصادية، لأن واشنطن تريد تعويض هزيمتها العسكرية في الحرب الأخيرة، بينما حذر الرئيس الإيراني من أن إثارة الخلافات الداخلية لا تصب إلا في مصلحة أمريكا وإسرائيل، فكيف ستبدو ملامح المواجهة المقبلة على مستوى العقوبات بين واشنطن وطهران؟ ثم ما خيارات ترامب الإضافية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران؟ وما هي أدوات طهران لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي؟ ثم ما البدائل التي تتيح لها الالتفاف على هذه العقوبات؟ ولعل السؤال الأبرز، كيف سيكون وضع مضيق هرمز في المستقبل القريب بعد أن صار أهم وسيلة ضغط تستخدمها إيران في المفاوضات؟ إذن رحلة العقوبات الأمريكية على إيران بدأت في العام 79 من القرن الماضي، وبالتحديد بعد 10 أشهر من انتصار ثورتها واندلاع أزمة الرهائن كما تذكرون. يومها جمدت واشنطن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة. ومنذ عام 87 وحتى عام 96 اتسع نطاق الحظر ليشمل الواردات ثم التجارة والاستثمار الأمريكي في إيران، قبل أن تمتد الضغوط إلى الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة. في العام 2012 أيضا شهدت نقطة تحول إضافية، فلم تعد العقوبات الأمريكية فقط، بل انضمت إليها أيضا عقوبات أممية وأوروبية، ووسعت واشنطن عقوباتها لتضرب المصارف والطاقة وكذلك النفط. لكن في العام 2015 فتح الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس باراك أوباما نافذة لتخفيف جزء كبير من العقوبات المرتبطة بالملف النووي مقابل قيود ورقابة على برنامج طهران النووي. بعد ذلك جاءت حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2018 لتضع إيران تحت الضغط الاقتصادي بعد انسحابه من ذلك الاتفاق، لتعود العقوبات إلى قطاعات النفط والشحن والمصارف. حتى ولاية ترامب خلال ولاية ترامب ثم ولاية جو بايدن حاولت إيران التكيف مع العقوبات، وبلورت اقتصادا يعمل في ظل العقوبات من خلال شبكات ووسطاء ونقل من سفينة إلى أخرى، وكذلك تغيير أعلام ومسار هذه الناقلات. وقبل أن تندلع الحرب شددت واشنطن في العام الماضي الخلاق على صادرات إيران النفطية إلى الصين، وسعت أيضا لاستهداف ما يعرف بأسطول الظل وكذلك شبكات التمويل والشحن والتأمين. ومع اندلاع الحرب في فبراير شباط من العام الجاري أطلقت إدارة ترامب حملة الغضب الاقتصادي، فوسعت الضغوط من النفط والمال إلى الموانئ والشحن والتأمين، وطاردت ناقلات ما يعرف بأسطول الظل الإيراني في أعالي البحار. وبالتوازي مع الحصار البحري وتعقيدات إغلاق مضيق هرمز، ثم جاء أخيرا وزير الخزانة الأمريكي ليتوعد قبل يومين فقط بفرض إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، وصفها بأنها ستكون غير مسبوقة، قائلا إنها ستكون بمستوى لم تعرفه أي دولة في تاريخ العزلة الاقتصادية. في الوقت نفسه يتزايد الضغط الاقتصادي في إيران طبعا بسبب الحصار كل هذه السنوات، نقص الإيرادات، إذ يجب على الدولة تمويل نفقات الداخلية مثل الرواتب وقوات الأمن والجيش. والاقتصاد الإيراني أصلا يعاني منذ سنين من العقوبات الدولية كما تابعنا قبل قليل. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني وكذلك واقعه بين هذا الوعيد بهذه الإجراءات الأمريكية وبين واقع الاقتصاد الإيراني؟ هذا ما سنعرفه من خلال الزميل عمر عبد اللطيف وما يقدمه من إحصائيات وبيانات.
1: نعم عبد القادر، قبل الحديث عن المؤشرات نشير إلى صور الأقمار الصناعية المتعلقة ببعض النشاط الإيراني في جزيرة خارق. بداية، هذه هي جزيرة خارق كما نشاهدها على الخريطة. صور الأقمار الصناعية أظهرت في بداية شهر يوليو نشاطا لناقلات النفط كما نشاهد هنا، هذه ناقلة وهذه أخرى، وهنا في الموانئ الغربية ناقلة أخرى. طبعا هذا النشاط كان قبل إعادة فرض الحصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السواحل الإيرانية. هذا النشاط اختفى في شهر أغسطس، بداية شهر أغسطس كما نشاهد صور الأقمار الصناعية لا تظهر أي نشاط لناقلات النفط، ثم عاد في 14 أغسطس كما نشاهد هنا على الأقل ناقلة واحدة في الموانئ الغربية لجزيرة خارق. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر التي أشارت إلى أن 23 ناقلة نفط غادرت مضيق هرمز بين 1 و 15 أغسطس. تحمل هذه الناقلات على الأقل 40 مليون برميل من النفط، لكن هذه الناقلات لم يخرج أي منها من السواحل أو الموانئ الإيرانية. نشير إلى بيانات القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أنها قامت بإعادة توجيه 62 سفينة، وذلك بين 8 يوليو وحتى 14 أغسطس. قامت أيضا القوات الأمريكية بتعطيل 3 سفن وفتشت 2 سفينة لعدم امتثالها للحصار المفروض على السواحل والموانئ الإيرانية. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني؟ يقول مسؤولون الإيرانيون أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشاكل متفاقمة. هذه هي بعض المؤشرات. ارتفعت الأسعار الغذائية بنسبة 128%، وذلك خلال شهر يوليو، كما بلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 66%. صادرات النفط كانت تبلغ 1,700,000 برميل وذلك في شهر يوليو، لكنها انخفضت في الشهر أيضا إلى 900,000 برميل يوميا في شهر يوليو. إذن كانت 1,700,000 برميل يوميا في شهر يونيو، ثم انخفضت في شهر يوليو إلى نحو 900,000 برميل يوميا فقط. طبعا كانت هذه أبرز المؤشرات بالنسبة للاقتصاد الإيراني. عبد القادر، عودة إليك وإلى ضيوفك لاستكمال النقاش.
2: وهذا ما سنفصله مع ضيفينا في هذه الفقرة طبعا لمناقشة هذا الموضوع وتشعباته ومحاوره. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعي من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ بك سيد ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين، عندما يتكلم الرئيس الأمريكي وكذلك وزير الخزانة والمسؤولين الأمريكيين عن مستوى عقوبات غير مسبوق في التاريخ، هل لك أن تضع لنا خطوطه العريضة؟ ما المقصود بهذه الكلمة على صعيد الواقع؟
3: شكرا على استضافتي. أعتقد أن ما يصرح به الرئيس ووزير الخزانة يحاولان فيه تسليط الضوء على المعركة الاقتصادية، وعلى الأقل في المستقبل القريب عندما يكون هناك نظام عقوبات يكون هناك تركيز على هذه العقوبات. برأيي سيكون هناك تركيز على الحدود البرية الإيرانية، تتشارك عددا من الحدود مع الدول المجاورة، ونعرف أن التجارة مستمرة عبر الحدود البرية. وكما جاء في التقرير الذي عرضتموه، ما زال هناك ناقلات لأسطول الظل في الخارج. الصين من الدول التي تحصل على

0: هذا النفط قد يتم ممارسة الضغوط عليها. وإذا على المدى القصير إنها مسألة رسائل تصدر من البيت الأبيض وتتبع لبعض المسائل التي تتمكن فيها إيران من تفادي العقوبات الحالية.
1: دكتور صدقيان، كيف ستتعامل إيران مع هذه التهديدات وهذا المستوى في التهديد في حال ما باشرت واشنطن تنفيذه؟
2: عبد القادر، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران هي بدأت كما قال التقرير، بدأت منذ العام 1980 لحد الآن، وبالتالي إيران الآن تخضع إلى سلة عقوبات. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات المفروضة على إيران وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، اقتصاديات العائلة الإيرانية، اقتصاديات الشارع الإيراني، لكن يجب على الولايات المتحدة أن تعلم بأن كل هذه العقوبات لم تستطع أن تؤثر على سلوك النظام السياسي في إيران ولا تؤثر على الأهداف التي أرادتها الولايات المتحدة. وبالتالي المنظومة الصاروخية الإيرانية استكملت في ظل العقوبات على إيران، الطاقة النووية الإيرانية أسست في ظل العقوبات على إيران، والكثير من القضايا البنى التحتية.
1: ولكن دكتور صدقيان، في حال ما إذا طبعا أخذت جزء من ما قاله ضيفي من ويسكونسن، لو مثلا تم متابعة أسطول الظل الإيراني وحصاره ومنعه من العمل، في حال ما تم مطاردة المنافذ البرية بشكل أو بآخر، الضغط على من كانت تتعامل معهم إيران في السابق على سبيل المثال الصين أو غير ذلك، ما الأدوات التي لدى الجانب الإيراني كرد فعل أولي في ظل هذه الأزمة؟
2: مرة أخرى، لا أريد أن أقلل من أهمية هذه العقوبات، لكن إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تملك 15 دولة جارة لها في المحيط الإيراني، 15 دولة، وبالتالي كل هذه الدول إيران تستطيع أن تتعامل معها، تستطيع أيضا أن تتجاوز العقوبات. المشكلة ليست في إيران، تستطيع الولايات المتحدة مثلما فرضت حصارا على العراق أبان عهد صدام حسين، تستطيع الآن أن تفرض عقوبات على المواطن الإيراني، لكن الهدف هل تستطيع الولايات المتحدة أن تغير السلوك الإيراني؟ هذا هو الأهم الذي يجب أن تعرفه الولايات المتحدة.
1: بقي معي دقيقة ونصف منحر ضيفي من ويسكونسن. لو ردت إيران بما تملكه من ملفات، أولها ما يجري في مضيق هرمز وصعدت أكثر فيما يتعلق بهذا المضيق، أو كما جرى في سنوات ماضية وأيضا عادت لاستعمال ورقة الملف النووي الإيراني، كيف سيكون رد واشنطن في هذه الحالة؟
0: في هذه المعركة الاقتصادية التي نراها تتكشف أمامنا، فإن التصعيد بيد إيران لا سيما إذا قررت أن سعر النفط انخفض. ربما تحاول القيادة الإيرانية أن تدفع بالأسعار إلى الارتفاع وتعيد الضغط على الإدارة الأمريكية، وإذا التصعيد قد يكون ورقة ضغط تعود إليه القيادة الإيرانية.
1: ضيفي من ولاية ويسكونسن سيد مارلين هاردينجر، دبلوماسية سابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وكذلك ضيفي هنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: والآن إلى الملف اللبناني، حيث تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، وما تلاه من غارات إسرائيلية موسعة طالت بلدات جنوب لبنان وخلفت أكبر عدد من الضحايا منذ التوقيع على اتفاق الإطار نهاية يونيو الماضية. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أهمية تلة علي الطاهر وتسلسل الأحداث المتسارعة وسياقاتها.
4: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجدداً. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة

0: الحقيقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي. أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة قضائية في المنطقة ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة رضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 متراً تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلي عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانيا في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية وفقا لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركاً مدعوماً من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: في خطوة غير معتادة تعكس توجس الأسواق الآسيوية من تقلبات ونقص إمدادات الطاقة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، شهدت السوق الفورية للنفط تحركاً استثنائياً من قبل مصافي التكرير الهندية. التفاصيل نتابعها مع منال بوعلي.
2: تحركات استباقية في الهند لشراء شحنات نفط فورية بتسليم أطول من المعتاد جاءت فيما وصفه محللو الأسواق برغبة ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا في تعزيز أمن الطاقة ومواجهة أي تقلبات مفاجئة في المعروض أو الأسعار. في التفاصيل، سارعت شركات التكرير الهندية من بينها إنديان أويل سارعت إلى شراء النفط الخام من السوق الفورية، بعضها تسليم أكتوبر وأخرى تسليم نوفمبر، وعادة ما تشتري هذه الشركات الشحنات الفورية قبل موعد التسليم بشهر أو شهرين فقط نظرا لقربها من كبار المنتجين خاصة في الشرق الأوسط. بلغة الأرقام، استوردت إنديان أويل نحو 1,400,000 برميل يوميا من النفط الخام خلال الربع الثاني من العام بما يمثل نحو

0: 27% من إجمالي مشتريات الهند النفطية من الخارج، وتسرع الشركة استثماراتها في قطاعي البتروكيماويات والطاقة المتجددة. شركة هندوستان بتروليوم المستحوذة على ربع سوق المحروقات في الهند اشترت من جهتها نحو 4 ملايين برميل من نفط الشرق الأوسط تسليم أكتوبر كشحنات لا يتطلب نقلها عبور مضيق هرمز. موجة مشتريات الهند النفطية كثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم تبرز استمرار الغموض بشأن مضيق هرمز وتصاعد المخاوف إزاء الإمدادات الروسية التي هبطت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ مايو بعد موجة من الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة والموانئ في روسيا. وعندما نتحدث عن روسيا، نحن هنا نتحدث عن أكبر موردي النفط إلى الهند خلال السنوات الماضية، حيث تقدر الشحنات القادمة من موسكو بنحو نصف مشتريات شركات التكرير الحكومية. موجة الشراء جاءت في ظل خطة الحكومة الهندية الرامية إلى مضاعفة مخزونات البلاد الاستراتيجية من النفط لتصل إلى نحو 87 مليون برميل، وشكل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مشتري النفط والغاز الروسيين بما في ذلك الهند والصين دافعا إلى تعزيز هذه الموجة الشرائية من النفط. هذا مع توقعات بارتفاع طلب مؤسسة النفط الهندية على الخام بعد استكمال توسعات مصاف التكرير والتي ستضيف طاقة تكريرية تبلغ 347 ألف برميل يوميا بحلول شهر ديسمبر.
1: تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، ألقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.
2: فارع الهوى يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
3: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
4: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
5: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
6: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
7: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
8: أمام السلطة تحديات كبيرة.
9: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
10: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
11: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
12: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
13: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
14: والله زقنا اليوم عليهم من متمنى نموت.
15: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق الى المربع الاول؟
16: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
17: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
18: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
19: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال مصدر فلسطيني للجزيرة إن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قيادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوة أخرى بغزة. من ناحيتها، قالت حماس أن وفدها أكد الموافقة على خريطة الطريق للمرة الثانية من خطة ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به، ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل، وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قائد سرية بحماس في هجوم بخان يونس وقائدا بالجهاد الإسلامي في النصيرات. وفي الضفة الغربية، يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. في طهران، قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللتعليق مشاهدين حول آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة، معنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، ومن الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الاستراتيجية. أهلا وسهلا بكما، والبداية معك سيد وديع. انطلاقا من هذه التطورات المتعلقة بلقاء القاهرة، كيف سينعكس هذا اللقاء على مستقبل ومطالب بالنسبة لحماس وقطاع غزة عامة؟
1: نعم، تحياتي لك أستاذ علي والأستاذ أحمد ولكل المشاهدين. هناك حالة ترقب، أكاد أقول ترقب شديد لهذا اللقاء بين كوشنر وبين نتنياهو بعد هذا اللقاء في القاهرة. وفي إسرائيل هناك فهم واضح أن كوشنر جاء هذه المرة ليحاول تضييق الخناق أكثر فأكثر على رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي كان وما يزال طبعا يسعى من أجل الإفلات من مستحقات هذا الاتفاق من خطة الرئيس الأمريكي الأولى التي كانت إسرائيل قد قبلتها برئاسته على مضض. والآن كان قد أعلن قبل أسبوع تقريبا عن رفضه لخريطة الطريق المرحلة الثانية من هذه الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. هناك توقعات بأن يفرض رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المزيد من الطلبات، وفي محاولة لقلب سلم الأولويات بما يتعلق بالسلاح والانسحاب والانسحاب المتزامن وغيرها. في العمق في الجوهر طبعا واضح أن بقاء حماس في الصورة، ومجرد هذا اللقاء الأمريكي ومندوبي مجلس السلام مع قادة حماس في القاهرة وبمثابة لطمة إلى إسرائيل، ليس فقط إلى حكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل، بعد حرب دامت ثلاث سنوات تقريبا وألحقت فيها هذا الدمار الكبير داخل القطاع. حماس ما زالت باقية وحماس لا تزال في صورة الوضع. هذا
0: طيب
1: مجرد
0: بالنسبة لإسرائيل،
1: هذه الصورة. عفوا،
0: بالنسبة لإسرائيل كيف ستتعامل مع هذا الواقع فيما يتعلق ببقاء حماس؟
1: نعم، أنا أعتقد أن نتنياهو في هذا اللقاء وفي غيره سيسعى إلى المزيد من المناورة، لأن الرجل ببساطة يحركه عاملان مهمان في هذا الموضوع. الموضوع الأيديولوجي أن إسرائيل تخرج من هذه الحرب بصورة الخاسر التي لم تتمكن من الانتصار على فصيل فلسطيني محاصر منذ نحو العقدين. والمحرك هذا طبعا على المستوى الاستراتيجي، هيبة ومكانة إسرائيل وحكومة إسرائيل وهيبة ومكانة ورئيس حكومة إسرائيل نتنياهو. العامل الثاني طبعا هو يتعلق بموضوع التجاذبات الداخلية إسرائيل على عتبة انتخابات داخلية، ومثل هذا الأمر ينعكس سلبا على حظوظ نتنياهو المتورط أصلا نتيجة أسباب كثيرة كما تشي الاستطلاعات، ويبدو أنه ذاهب إلى معركة مصيرية، معركة حاسمة بالنسبة لمستقبله السياسي ومستقبله الشخصي، ولذلك سيسعى إلى تعطيل هذا الاتفاق من خلال محاولة الكذب من جديد ومحاولة المناورة. لن يخرج
0: نعم
1: كوشنر من إسرائيل هذه المرة رغم الضغوط، وكان نتنياهو قد خضع لهذه الضغوط. هذه ليست المهمة، ليست بهذه السهولة، من المتوقع المزيد من المناورة ومحاولة التغرير من جديد كما فعل نتنياهو في الماضي.
0: طيب سيد أو دكتور أحمد، في تقديرك ما بين ما قالته حماس وما قاله كوشنر في المقابل، كيف تقرأ ما طرح على الطاولة بينهما؟ هل ثمة فوارق كبيرة في الأولويات؟ هل ثمة تغيير من الطرفين؟
2: صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة لا يبدو ذلك، والأخبار التي تتوارد من القاهرة نقلا عن حركة حماس وحتى بعد ما قاله كوشنير تقول بأن هنالك اتفاقا من قبل الوسطاء وحتى من قبل المبعوثين الأمريكيين للمنطقة بأن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها قبل أسابيع في القاهرة لا زالت قائمة، لم يحدث عليها أي تغيير ولم يضاف لها أي بند أو يعدل أي بند فيها، والأطراف مجتمعة الآن تدعو إلى تطبيق هذه الخارطة. المجموعة الثمانية العربية والإسلامية أصدرت بيان أمس واضح ودعت إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق هذه الخارطة، وأن الذي يعطل التطبيق والانتقال إلى المرحلة الثانية هو الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي حتى وإن كان حاولت بعض التصريحات أن تغير في موضوع التراتبية والتي تنص عليها خارطة الطريق بشكل واضح، فلم يطرح ولم يحدث أي تغيير على خارطة الطريق، والتي عمليا تضمن للفلسطينيين جملة من القضايا ذات الأهمية. أولا هي تضمن لهم تطبيق المرحلة الأولى بشكل كامل قبل الانتقال إلى أي بند من المرحلة الثانية، تضمن لهم فكرة الدمج والاستيعاب للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، فكرة في نهاية المطاف الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، يعني بشكل متزامن ومتتالي ومرتبط بموضوع حصر وتجميع السلاح الثقيل، وحصر وتجميع السلاح الثقيل بين الأطراف الفلسطينية، بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الفلسطينية بعد أن يتم تمكينها في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه الوضع التفاوضي، وإن كانت البيئة الكلية غير مواتية للفلسطينيين، ولكن الوضع التفاوضي الفلسطيني يبدو جيداً، ذلك أن الوسطاء ومجموعة الدول الثمانية والمبعوثين الأمريكيين والسيد توني بلير حتى وميلدونوف قد وافقوا على عدم إعادة النقاش مرة أخرى، ثم ثبتوا قضية مهمة وهذا ما أعلنت عنه حركة حماس، بأنه لا يمكن الحديث عن أي نقاش إضافي إلا بعد أن توافق إسرائيل مسبقا على ما يتم الاتفاق عليه. أعتقد الآن أن الكرة في ملعب الطرف الأمريكي بالذات، الكوشنير وويتكوف ومعه مجلس السلام، وفي طرف في ملعب الوسطاء، وبالذات الآن في ملعب الحكومة
0: نعم.
2: الإسرائيلية. لا يبدو
0: على
2: أن
0: ذكر
2: أحدا
0: الحكومة
2: متفائل
0: الإسرائيلية،
2: بأن هذه
0: أنت متفائل،
2: نعم
0: ماذا عنك سيد وديع على ذكر الحكومة الإسرائيلية؟
2: أنا
0: كيف
2: لست
0: يمكن؟
2: عفوا لا يبدو أن أحدا متفائل بما فيهم أنا، لا لست
0: ها،
2: متفائل اتجاه الحكومة الإسرائيلية أبدا.
0: شكرا على التوضيح. إذا حضرتك ليس متفائلا. ماذا عنك دكتور وديع بوصفك خبيرا في الشؤون الإسرائيلية؟ كيف يمكن أن تتلقى مسألة أن يمضي ترامب في خطته بشأن غزة وفق ما قاله كوشنر وربما سيقوله أيضا إلى نتنياهو في لقائه اليوم؟
1: أولا بات واضح نتيجة أسباب واعتبارات وقرن كثيرة أن الإدارة الأمريكية معنية بإغلاق هذا الملف، وبالنظر لقضايا إقليمية كثيرة مفتوحة وخاصة هذا مع إيران، وهذه المصلحة تتعارض مع مصالح وتوجهات إسرائيل وحكومة إسرائيل ورئيس حكومة إسرائيل لأسباب عديدة. هذا البيان للدول الثمانية بالأمس كان في غاية الأهمية في محاولة لقطع الطريق على نتنياهو، ترسيم صورة الحقيقة، وضع الإطار العام بأننا أمام وضع نتنياهو هو الذي يعطل، وأنه رفض هذه الخطة بعدما أن كان قد أعلن قبوله لها. مستقبل هذه الخطة والمراجعة ما بين التشاؤم والتفاؤل، أنا أعتقد هذا منوط باستمرار ومثابرة الضغط العربي والإسلامي على الإدارة الأمريكية، أن تبدي حماس هذه المرونة في التعامل وعدم السقوط في مكامن دبلوماسية إسرائيلية في محاولة لإلقاء الكرة في ملعبها. إذا كان الضغط الأمريكي مستمر على إسرائيل، ربما هذا يضيق الخناق على نتنياهو، لكن أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو سيفعل كل شيء في محاولة للتهرب من هذه الاستحقاقات قبيل الانتخابات. سيبقى يعمل من أجل إرجاء هذا الملف الساخن من خلال محاولة فتح النقاش من جديد، وهذا ما سيؤكد
0: محاولة
1: رفض
0: فتح
1: كوشنر
0: النقاش،
1: كما
0: وبالتالي
1: تشي.
0: هل يرى الائتلاف الحاكم في إسرائيل أن تنفيذ هذا الاتفاق يخدم ربما بقائه السياسي في إسرائيل أم يهدد بقاء الحكومة باختصار؟
1: بقاء حماس معناه زوال هذا الائتلاف، أو هذا تسريع واضح وحقيقي لسقوط هذا الائتلاف، ليس فقط بنظر المصوتين في اليمين، إنما عموم الإسرائيليين بما في ذلك أتباع وأنصار المعارضة يعتقدون أن مجرد بقاء حماس في صورة الوضع في غزة هو بمثابة خسارة كبيرة واستراتيجية لإسرائيل ولهيبتها كما كنا ومكانتها، لأن ببساطة إسرائيل منذ 3 حروب وقد كلفتها هذه
0: نعم،
1: الحرب الكثير، حماس
0: اسمح
1: لا
0: لي.
1: تزال
0: واضح
1: موجودة.
0: سيد أحمد عطاونة، فقط أشركك أخيرا، كيف يمكن أو إلى أي حد يمكن التعويل على ما جرى في هذا اللقاء باختصار لو سمحت؟
2: الفلسطينيون ليس أمامهم سوى التعويل على هذا الجهد السياسي والدبلوماسي، خاصة أنه مدعوم عربيا وإسلاميا وأيضا محل اتفاق أمريكيا، وبالتالي التعويل عليه هو لتحقيق جملة من القضايا التي حددها الفلسطينيون منذ أن انفجرت الإبادة الجماعية. أولا، وقف الإبادة الجماعية والقتل في قطاع غزة، تفويت الفرصة على نتنياهو لكي يستثمر أو يستغل الدم الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، فتح أفق للإغاثة والإعمار في قطاع غزة، وأخيرا وإن كان على المدى البعيد فتح أفق سياسي للقضية الفلسطينية. وأعتقد أن الفلسطينيون يعني يؤدون جيدا في هذا
0: واضح.
2: المسار وينجزون بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية وبالذات قطر، تركيا ومصر، ويضغطون أو يجعلون الضغط يمارس الآن على الحكومة الإسرائيلية، ويبدو أن ذلك ناتج عن أن
0: شكرا.
2: هنالك توجها لتغيير هذه الحكومة، وبالذات نتنياهو الذي أصبح مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية ولم يعد
0: شكرا.
2: يناسب لا مستقبل
0: نعم لك
2: إسرائيل ولا مستقبل التغيير في المنطقة.
0: الدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، وكذلك الشكر موصول لضيفنا وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. قراءة في المساعي الدبلوماسية الأمريكية والإقليمية والجهود الفلسطينية لتسريع تطبيق خارطة الطريق بشأن قطاع غزة في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي للخطة الأمريكية، مع الزميلة غنوة إبراهيم وفقرة سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الحركة الدبلوماسية المكثف في المنطقة بشأن تطبيق اتفاق السلام في قطاع غزة وبلورة الخطوات التالية لخطة وقف إطلاق النار ولدفع خطة الرئيس الأمريكي الجديدة لغزة، والتي تتألف من 15 بندا وتدعو إلى سلسلة من الخطوات المتتابعة لوقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة في غزة ونزع السلاح والتمهيد لانسحاب الجيش الإسرائيلي. غير أنه بعد صمت استمر لأكثر من أسبوع، رفض نتنياهو الاتفاق علنا مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل. وفي المقابل وافقت حماس على خطة لنزع السلاح، لكنها حذرت من أن ذلك لن يتحقق إلا إذا التزمت إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وحمل وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية إسرائيل المسؤولية المباشرة عن عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة، محذرين من أن رفضها المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإفشال الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. يأتي هذا بالتزامن مع تجدد الاغتيالات والاستهدافات الإسرائيلية في قطاع غزة. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه، خطته وتصريحه.

0: التي صدرت خلال الفترة الأخيرة، وقد جاءت على لسان حركة حماس، إسرائيل، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قالته حركة حماس في أحدث بياناتها من أن وفدها برئاسة خليل الحية استعرض في مصر مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة، وتنكر إسرائيل لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب ورفضها أيضا خارطة الطريق. قال أيضا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ماذا قال؟ قال إن لقاءات وفدها في القاهرة تأتي في إطار مواصلة الاتصالات مع الوسطاء والعمل أيضا على ضمان إلزام الاحتلال بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مع مجلس السلام. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأعاد ملف الحرب على غزة إلى نقطة التوتر بعدما أعلن رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة بالقطاع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. نتنياهو اعترف أيضا بأنه يتحدث مع الأمريكيين بشأن أفكارهم بخصوص غزة، لكن بعض هذه الأفكار الأمريكية مقبول وبعضها غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، يقول نتنياهو. هذا الموقف من جانب إسرائيل يأتي بمثابة عقبة كبيرة أمام انفراج كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقود مجلس السلام العالمي قد أعلن عنها بشأن خطة المجلس الخاصة بغزة. وأشار بيان ترامب إلى أنه مع اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة ستنسحب القوات الإسرائيلية وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى بالتالي مسؤولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها. هذه التطورات والتصريحات السياسية بشأن تطبيق اتفاق غزة ترافقت مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، طبعا بالتزامن مع تصريحات أمنية إسرائيلية بأن الهجمات في غزة ليست تغييرا بسياسة إسرائيل في القطاع. هذه التطورات نتابعها على الخريطة التفاعلية، وما جرى خلال الساعات الأخيرة معك عمر عبد اللطيف.
1: نعم غنوة، في الحقيقة تصعيد إسرائيلي لافت في قطاع غزة وتحديدا في جنوب قطاع غزة. نحن نتحدث عن منطقة المواصي في خان يونس، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية أن جيش الاحتلال قصف بطائرة مسيرة خيم للنازحين في هذه المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. وقال مجمع ناصر الطبي أن شخصا استشهد جراء هذه الغارة، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية غنوة أن جيش الاحتلال اغتال قياديا في حركة حماس. طبعا هذا بالنسبة لجنوب قطاع غزة. إذا ما ذهبنا إلى الوسط وتحديدا في مخيم أنصيرات، قالت مصادر طبية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قصف أيضا بطائرة مسيرة شقة سكنية، وذلك أدى إلى عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا في حركة الجهاد الإسلامي. هذا بالنسبة للتطورات الميدانية غنوة. إذا ما ذهبنا إلى الصورة العامة في قطاع غزة، نشاهد هذه المناطق باللون الأصفر هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتبلغ نسبتها نحو 60%. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الجيش الإسرائيلي سيعمل على توسيع هذه السيطرة لتشمل نحو 70% من قطاع غزة. نشير إلى أن هذه المناطق المتبقية من قطاع غزة يعيش فيها نحو 2 مليون شخص غنوة، أكثر من هؤلاء أو أكثر من 90% من هؤلاء يعيشون في خيم للنازحين في ظل ظروف إنسانية قاسية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. طبعا نشير أخيرا غنوة إلى الضحايا في قطاع غزة، وذلك منذ أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 73 شهيدا وأكثر من 174 مصابا، وذلك وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية غنوة.
0: شكرا لك عمر على هذا العرض طبعا الميداني في قطاع غزة، والذي سنناقشه بطبيعة الحال بكل تفاصيله وتعقيداته إلى جانب المشهد السياسي، وأيضا أبعاد تطبيق اتفاق السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض أولوياتكم.

0: كل طرف إزاء هذه التطورات بشأن قطاع غزة، ومنها على سبيل المثال حركة حماس تؤكد أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وأيضا بدأ عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها. ولكن في المقابل ترفض إسرائيل معادلة نزع السلاح مقابل الانسحاب من قطاع غزة، وترفض أيضا وقف العمليات العسكرية، بل تواصل خروقها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، وهي المخولة حصرا بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع. إذن أسألك دكتور محجوب، قبل الاستفاضة بأولويات كل طرف، زيارة كوشنر وملادينوف إلى القاهرة للقاء قيادة حركة حماس ومن ثم سيذهب إلى تل أبيب، هذه الزيارة هل ستحرك العجلة أمام تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب؟
1: غنوة، المفترض أن الملف أن يتحرك بسرعة أكثر مما يجب، خاصة مع التزام الذي أعلنته حماس وفق خطة ميلادوف في قضية النزع السلاح، وبالتالي هنالك أولويات تم الحديث عنها التزمت فيها حركة حماس: انسحاب تدريجي من المشهد السياسي في غزة بشكل واضح، تسليم للجنة محلية لإدارة المشهد انتظارا للجنة التكنوقراط. بعبارة أخرى، كطرف في موضوع هذا المجلس التزمت به إسرائيل، مصرة على الاستمرار في ثلاث أنواع من السياسات، وهي التدمير، الاغتيالات، وقضية تغيير واقع غزة الديموغرافي بمعنى آخر التهجير الداخلي، والجغرافي بمعنى سيطرة على أراضي أكثر في غزة. الآن بعد النقاط 15 هنالك ضغوط من إدارة أو ضغوط مورست على إدارة ترامب: افعلي شيئا مع إسرائيل لعلها تلتزم أكثر في المرحلة المقبلة.
0: طيب، هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها كوشنر مع قيادة حماس، وهذه المرة خليل الحية رئيسا للحركة. هذه الزيارة للمرة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى؟ سيسمعون لحركة حماس أم سيملون عليها بعض الضغوطات؟
1: أولا، هذا نوع من الإذعان الأمريكي إلى أن حماس قوة سياسية في المجتمع الفلسطيني لا يمكن تجاهلها، على الرغم مما فعله الإسرائيلي من سياسات وفرضها على الأمريكي من حيث لجنة التكنوقراط، لجنة محل إلى غير ذلك، لا زالت حركة حماس جزءا ممثلا للشعب الفلسطيني، يجب الحديث لها إذا أردت تسوية الأوضاع في غزة. وهذا الأمر نتنياهو كان يتجنبه بشكل كثير، الأمريكيون يقول له لا يمكنك تجنب ذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، وجود خليل الحية كرئيس الآن رسمي للحركة بالتأكيد يعطيه سلطة وأثوريتي أو كما يسمى صلاحية أكبر للاستماع له، وبالتالي أيضا مصداقية أعلى داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي ما سيقوله لكوشنير وما قاله الأتراك وما قاله الوسطاء الآخرين يستمع له بشكل أكبر جدية، لأنهم هم المنخرطين عمليا في إعادة تشكيل المشهد في غزة بشكل يضمن مصالح الشعب الفلسطيني.
0: للأطراف الثلاث أولويات مختلفة، كيف يمكن أن تتلاقى عند نقطة تدفع للبدء بالمرحلة الثانية؟
1: النقطة الجوهرية أن تلتزم إسرائيل، غنوة. إسرائيل لم تلتزم بأي شيء من هذه الخطة على الإطلاق.
0: نتنياهو رفض الاتفاق.
1: رفض الاتفاق برمته، وبالتالي ما من وسيلة ضغط إلا رئيس الأمريكي. هذا مجلس السلام، من يرأسه؟ يرأسه دونالد ترامب. من الذي سعى له؟ دونالد ترامب. من الذي أعلنه؟ دونالد ترامب. إذا كان هو بما يملكه من قوة سياسية وقوة عسكرية لا يستطيع فرضها على حليف يأخذ منه سنويا 4 مليار دولار مساعدات إلى غير ذلك، فمن الذي يملك الضغط على نتنياهو؟
0: إلى أي مدى ترامب معني أصلا بأن يضغط بهذا الاتجاه على نتنياهو وهو يعني تعلم أنت في خضم توترات أكبر؟
1: معني جدا، لأنه كل الملفات أقفلت في وجهه. إيران لا تسير الأمور وفق ما يريد، محاولته نزع الملف اللبناني من مذكرة التفاهم لم ينجح، المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لا تنجح كما يجب، وبالتالي الملف الذي يمكنه أن يحدث فيه اختراقا ويسجل في ملفه نوعا من النصر في السياسة الخارجية هو ملف غزة. الآن أن يحدث اختراقا بالضغط على الإسرائيلي أن يعطي مزيدا من التنازلات حتى على الأقل يخرج بشيء من المنجز.
0: طيب سريعا، نتنياهو أرسل رسائله عبر استهداف قيادات اليوم في قطاع غزة، ماذا يقول لكوشنر وماذا يقول لقيادة حماس؟
1: أنا أعتقد هذا

0: نوع من أنا أسميه إظهار القدرة. هو يريد أن يقول أنه لا زال يسيطر، لكن في الاجتماعات عندما يجلس معهم هناك أوراق ضغط عليه، هناك كلام سيقال له وسيتراجع، لكن لا أتصور أن نتنياهو سيلتزم. هو متمرد على السياسة الأمريكية وعلى القانون الدولي، سيبقى سيقول يفعل ما يريد، لكن بالمحصلة عليه ضغوط وسيستجيب لبعضها على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية هاجم مستوطنون قرية بيت أمرين شمال نابلس، بينما يواصلون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية. في الأثناء اقتحم مستوطنون خربة الخرابة في بلدة السموع جنوب الخليل وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، وهاجموا مركبات فلسطينيين عند جسر بلدة عطارة في رام الله وسط الضفة الغربية.
3: قصرى، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرى، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرى بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 أكتوبر 2023 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
2: في تطورات الملف الإيراني الأمريكي والوضع بمضيق هرمز، تنتهي اليوم الاثنين رسمياً مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريراً في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين، ونتابع معك أي جديد بخصوص الموقف الأمريكي أو ما يتداول في الأوساط لديك بشأن انتهاء المهلة.
4: علي، عادة الرئيس ترامب عندما يغادر نيوجيرسي عائدا في نهاية كل أسبوع إلى البيت الأبيض هنا في واشنطن يعني ينظم ما يشبه مؤتمر صحفي سواء هو في الطريق إلى الصعود للطائرة أو حتى داخل الطائرة. هذه المرة تحدث في كل شيء وهو عائد إلا في موضوع هذه المهلة، بحيث لم ينبض ببنت شفا حول هذا الموضع بالذات. كل ما نعرفه أن هناك الآن موضوع معلومات متناقضة متضاربة، البعض يقول بأن الإدارة الأمريكية

0: لا دبلوماسية ولا مفاوضات إلى حين أن تطرأ أمور جديدة. كل ما نعرف أن الإيرانيين يكونوا أكدوا بأنهم لا يتفاوضون حاليا مع الولايات المتحدة حول تمديد هذه المهلة. في الأثناء لا يزال الأمريكيون ينتظرون غدا، وربما أيضا معهم الإيرانيين، لأن غدا هو الموعد الذي حدده وزير الخزانة وأيضا ترامب للكشف عن هذه العقوبات والإجراءات الاقتصادية التي بات الرئيس الأمريكي يراهن عليها من أجل خنق النظام في إيران وجلبه مجددا إلى المفاوضات وفق الشروط الأمريكية. في الأثناء عليه هناك موضوع آخر بدأ يأخذ بعدا سياسيا بعيدا عن إيران نسبيا، وهو موضوع حاملة الطائرات الأمريكية التي كما تعلم على متنها حاليا منذ تقريبا 200 يوم وهي توجد في منطقة الخليج، وأقصد بها أبراهام لينكولن. هذه الحاملة في المدة الأخيرة كانت شهدت أحداث نقلتها بعض التقارير الأمريكية الإعلامية تقول بأن وضع البحارة وضع سيء، ينقصهم كل شيء ولكن لحد الآن هناك هذا الجدل، والجدل هذا يريد منه الديمقراطيون أي المعارضة يريدون نقله إلى الكونغرس. علي،
1: شكرا لك نور الدين بوزيان، كنت معنا من واشنطن. وينضم إلينا من واشنطن أيضا أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران الدكتور عباس خامايار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك سيد أدولفو، يعني بشكل مباشر، ما خيارات ترامب لليوم التالي لانتهاء هذه المهلة في وقت لم يعلن فيه أي موقف بشأن مصيرها؟
2: أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد بأن الرئيس قال قبل بضعة أيام بأن وقف إطلاق النار وكذلك مذكرة التفاهم لم تعد لدي صلاحية، وبكل تأكيد لم يتم تطبيقها بالمرة. أعتقد بأنه تواصل لنفس الوضع الراهن، وأن الرئيس لن يفكر في العودة مباشرة إلى الخيار العسكري. لهذا السبب لا يزال متعلق بالحل السلمي، رغم أن وقف إطلاق النار نفسه تم انتهاكه في العديد من المرات ولم يعد لديه أي معنى. بالنسبة لي ربما المرحلة القادمة سيواصل تكثيف الخناق الاقتصادي على إيران، والذي يبدو أنه فعال، وأن إيران حرمت من مداخل كثيرة خاصة فيما يتعلق بتصدير الطاقة والوقود، إضافة كذلك إلى التضخم وكذلك انهيار العملة الإيرانية. أعتقد بأن الإدارة تشعر ربما بفعالية هذا الحصار الاقتصادي، وهي تحاول بأن تزيد الضغط حتى يتم العودة إلى طاولة المفاوضات، والأمر أصبح يتعلق كذلك بمصداقية النظام الإيراني أمام مواطنيه، إضافة إلى أنه لا يمكن مواصلة هذا الوضع بالنسبة لإيران بعد حرمانها من مصادر الطاقة.
1: أدولفو، ماذا عن الولايات المتحدة؟ ألا لهذه العزلة التي تحاول فرضها من ناحية اقتصادية بالكامل بالنسبة لإيران، ألا ليس لها ارتدادات مباشرة على الاقتصاد الأمريكي والمواطن الأمريكي؟
2: لا أعتقد بأن الأمر كذلك. أنا أعيش في الولايات المتحدة، وأسعار الوقود هي $3.8، وكانت في السنة الماضية $3.62. إذن لم ترتفع كثيرا أسعار الطاقة بالمقارنة.

0: مع ارتفاع أسعار السلع في إيران، وأعتقد بأن المواطن الأمريكي لم يتأثر كثيرا بالحصار الاقتصادي المفروض على إيران وبغلق مضيق هرمز، بينما ربما تأثرت دول أخرى بذلك.
1: نعم، وصلت الفكرة تماما سيد دولفو. دعني أشرك سيد عباس في هذا الحوار ونسمع وجهة النظر الإيرانية ومسألة حالة الجمود. سيد عباس، الحاصلة الآن كيف ستنعكس في تقديرك على ما بعد انتهاء هذه المهلة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. أنا أريد أن أشير إلى عدة نقاط لو سمحت. النقطة الأولى هي القوى العسكرية مهما كانت كبيرة ومهما كانت عظيمة، هي ليست بالضرورة يعني تستطيع أن تفرض أجندتها السياسية على الطرف الآخر، وهذا بالفعل ما حدث في هذا العدوان. أمريكا قوية جدا عسكريا وماليا وإعلاميا، ولكنها الآن في مأزق حقيقي، وهذا الميدان هو الذي يعني يبين ذلك بشكل واضح. النقطة الثانية، الأولويات الأمريكية تغيرت بشكل كبير، وهذا التغيير يعني بأنها تفقد الاستراتيجية، استراتيجية الدخول في الحرب واستراتيجية الخروج من الحرب. يعني عندما يتحدث وانس بأن الأولوية هو سعر، يعني هو ضبط سعر الطاقة وبعد ذلك المشروع النووي، وأن هذا يدلنا مدى الفارق بين الأهداف الأولية للولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب في الأيام الأولى من الحرب، وإلى أين وصلت الأمور. وهذه تعتبر هزيمة كبرى للاستراتيجية الأمريكية البعيدة المدى وحتى المتوسطة والقصيرة المدى. النقطة الثانية بما يتعلق بالمضيق، هو أصبح، أو النقطة الثالثة عفوا، أصبح نقطة يعني نقطة اتصال بين الدبلوماسية والحرب. الآن ليس المهم مرور السفن بقدر ما هو هذا المضيق أهميته يكمن في تعيين المسار السلمي أو المسار العسكري لمستقبل هذه الأزمة. النقطة الأخرى، تصور النقطة الرابعة، هو الإيرانيون يعولون على الحقيقة على ما يتعلق بالوقت والزمن، وهذا يذكرنا.
1: من أي ناحية يعولون في تقديرك؟
2: يعني إذا ما نظرنا وإذا ما رجعنا إلى الوراء، ربما يكون النموذج الإيراني الأمريكي في المفاوضات التي استمرت لمدة عام في نوفمبر وانتهت في انتخابات نوفمبر عام 1980 وخسارة الفادحة للرئيس جيمي كارتر آنذاك أمام ريغان، وكانت يعني اختلاف الأصوات مذهلة بين هذين الرئيسين، الرئيس جيم كارتر والمرشح المرشح ريغان. يعني هذا استطاعت طهران في تلك الفترة أن تلعب على وقت، على الوقت وعلى الزمن، واستطاعت بعد عام من المفاوضات على بما يتعلق بالرهائن الذين احتجزوا لمدة 444 يوم.
1: نعم، ومع ذلك الرئاسة الإيرانية سيد عباس، اسمح لي على المقاطعة، تقول إن عرقجي قدم في اجتماع الحكومة أو تحدث في تقريره عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. هل يعكس يعني هذا تقدم فعلي ربما يعلن عنه خلال هذا الأسبوع مثلا؟
2: نعم، أنا أتصور الأمور تسير في هذا الاتجاه، ولكن هذا التقدم هو يعني حلحلة البند الخامس أو بند واحد من مجموعة 14 بندا من مذكرة التفاهم. لذلك إذا كانت حلحلة في هذا البند، يعني هناك نوع من التمهيد لتفعيل مذكرة التفاهم بين
1: نعم
2: طهران وواشنطن
1: شكرا.
2: إذا ما كانت هناك إرادة أمريكية لاستمرار المفاوضات.
1: شكرا لك من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن أشكر أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. والآن مشاهدينا إلى نافذة تقدم قراءة في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع وسيلة عالمي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نبحث فيها التطورات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، خصوصا بعد كشف صور أقمار اصطناعية عودة استئناف عمليات تحميل النفط بالمحطة الغربية لجزيرة خارك، وذلك لأول مرة منذ عودة الحصار الأمريكي في منتصف الشهر الماضي. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك لواء محمد. لكن قبل النقاش نتابع المشهد على شاشة تفاعلية مع زميل عبد القادر عراضة. عبد القادر، ما الذي يرصد عند جزيرة خرق وفي مضيق هرمز بصفة عامة؟
4: نعم وسيلة، وسأبدأ برصد حركة العبور على مستوى مضيق هرمز. كيبلر تحدثت أمس كمثال في 15 من أغسطس عن حركة عبور توصف دوما بأنها بطيئة، وتقريبا 5 سفن فقط، 3 غادرت وسفينتان دخلتا المضيق. لكن هذا النسق العبور على مستوى مضيق هرمز طفى في على سطحه معطى جديد من خلال ما نقله موقع ويند وورد، وهو موقع لرصد الملاحة ومخاطرها. هذا الموقع تحدث عن صور أقمار صناعية أظهرت حركة على مستوى جزيرة خارك. لو ذهبنا مباشرة إلى هذه الجزيرة التي كانت تمثل وتعتبر تقريبا تمثل 90% من مختلف صادرات إيران النفطية كانت تنطلق من هذه الجزيرة. عملية الرصد تحديدا في الجهة الغربية لهذه الجزيرة كان هناك عملية تحميل للنفط. لو ذهبنا إلى صور الأقمار الصناعية، هذه صورة أولى التقطت في 2 يوليو، مع العلم بأن الحصار البحري تجديد الحصار البحري منذ 14 يوليو كان هناك رصد لسفينة، لكن في فترات 6 و7 و8 يوليو كان هناك رصد لعملية تحميل كما نتابع ل3 سفن على مستوى هذه الجزيرة. ولكن في الفترة وصولا إلى 11 أغسطس لم يكن هناك أي حركة على مستوى مختلف نقاط الجزيرة، خصوصا في المحطة الغربية، مع العلم بأن المحطة الشرقية ومحطة أيضا تحميل الغاز البترولي المسال كانت دوما متوقفتان. لكن في 13 أغسطس، وهذا اللافت، كان هناك رصد لعودة حركة التحميل على مستوى المحطة الغربية للجزيرة، وهذه صورة أخرى إضافة إلى صورة 13 أغسطس تم رصدها في 14 أغسطس. إذن نحن أمام حركة تحميل لهذه على مستوى جزيرة خارك. اللافت الآخر وهو يتعلق تحديدا بمضيق هرمز وتحديدا بما نقله الموقع بالنسبة لجزيرة لارك، حيث تم رصد ارتفاع لعدد السفن المتجمعة على مستوى لارك من 28 إلى 35 سفينة كمؤشر إلى تحولها إلى مركز تجميع. إذا نحن أمام معطيين رئيسيين، ما يتعلق بإعادة التحميل على مستوى خارك، ولكن ما تعلق أيضا بجزيرة لارك. وسأختم بهذه المعلومة، كيبلر تتحدث عن 23 ناقلة مغادرة في ظرف 15 يوما بنحو 39 مليون برميل، واللافت لا وجود لأي سفينة إيرانية كانت ضمن السفن التي حملت هذه الحمولة من النفط.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات والتحديثات لواء محمد. إذن معطيات عديدة يجب التوقف عندها، سواء فيما يتعلق بعودة تحميل النفط من جزيرة خارك أو تجمع السفن في جزيرة لارك. لكن لنبدأ بالوضع عموما في مضيق هرمز، وهذه الأرقام إلى ماذا تشير؟
5: أولا الحالة اللي احنا فيها كل الأدبيات بتقول ان احنا في حالة لا سلم ولا حرب. هذه معلومة الحقيقة ليست سليمة. نحن في حالة حرب، بمعنى عندما يكون الحصار البحري بوحدات عسكرية أمريكية بهذا الشكل ووجود غواصات أمريكية وحاملات طائرات، يبقى إذن أنا هنا في حالة حرب، في حالة عسكرية. ده من وجهة النظر العسكرية. من وجهة نظر القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية منه بتمنع عمليات الاعتداء الدول بالسلاح، وأقر هذا الكلام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 74، واعتبر أن الحصار البحري Act of War جزء من أعمال الحرب. إذا نحن في حالة أعمال حرب. فيما يتعلق بجزيرة خرق، لقينا فعلا في بداية هذا الشهر من أغسطس وجدنا عدم وجود سفن في هذه المنطقة، وتوقفت حركة التخزين وحركة التشغيل بسبب الحصار الأمريكي. لكن في منتصف الشهر منذ يوم 12 من أغسطس وبدأنا نجد بعض السفن الخاصة بعمليات التحميل في هذه المناطق الغربية للجزيرة. طب إيه الدلالة أن إيران عايزة لها دلالات، عايزة تقول للولايات المتحدة الأمريكية عدة رسائل أنها استطاعت أنها تخرق الحصار البحري، وكمان بتختبر قدرات أمريكا في خرق الحصار البحري في داخل الخليج وليس
3: يعني
5: المضيق.
3: ما نشهده هناك هو عملية جس نبض لطريقة تفاعل أو رد فعل أمريكي هناك؟
5: بالفعل هو عملية كمان وضع قواعد اشتباك جديدة. إيران تحاول أن تضع قواعد اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها عايزة تقول رسالة، أنا أستطيع أن أنا أنتج، أعيد التشغيل وأحمل وأخزن، لكنها لم تستطيع القول أنها تستطيع أن تصدر عبر المضيق، لكن هنا في داخل الخليج. ودي جزئية مهمة جدا، يعني هتختبر رد الفعل الأمريكي. هل أمريكا يمكن أن تقوم بضرب هذه الناقلة داخل الخليج؟ هنا وضعنا في إشكالية كبيرة، وأن إيران في هذه الحالة يمكن أن تصعد.
3: وهل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تلجأ إلى هذا الخيار باعتقادك؟
5: أتخيل أن إيران هتحاول أنها تفرض شروطها في هذا اللقاء، بمعنى أنها هتجمع كذا سفينة محملين بالنفط، ثم تخرج سفينة من المخرج لتفرض أمر واقع، تقول له سفينة مقابل على الأقل خمس سفن أو أربع سفن من الجهة الأخرى للخروج. وهنا
3: يعني
5: فرضت أمر واقع
3: مقابل النفط الآمن عبر مضيق هرمز. ماذا عن تجمع السفن في جزيرة لارك؟ ما الذي يعني؟
5: يعني أن هناك في حركة للخروج والدخول، ولكن من الجانب الإيراني. وسيلة المضيق يعني لم يغلق بعد، المضيق في حركة، ولكن حركة بنسميها حركة ظلامية، حركة في الليل، المراكب بتهرب. هذه المنطقة منطقة متسعة، بحر واسع، وبالتالي من السهل جدا أو المراكب عرفت طرق أخرى بديلة للخروج. وإيران بتغض الطرف عن بعض هذه السفن لفرض قواعد الاشتباك أو لضبط قواعد الاشتباك.
3: وكل هذا طبعا يأتي في وقت تجري فيه مفاوضات و تفاهمات، دعني أقول، بين إيران وسلطنة عمان. ما الذي يعطل التوصل إلى تفاهم بخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز مع الجانب العماني؟
5: تمام، مع الجانب العماني الاتفاقيات بتركز فقط على المسارات الملاحية، بمعنى المسارات الملاحية مهما كانت المسارات الملاحية كلها في مصلحة إيران، لأن المنطقة في أكثر منطقة دقيقة في هذه المنطقة حوالي 21 ميل، وبالتالي كل المضيق يقع تحت مرمى النيران الإيرانية، فليس هناك مشكلة في تحديد المسار، ولكن هناك ضوابط ملاحية بترتبط بالأعماق، يجب أن يكون السير السفن في الأعماق، يجب أن يكون حركة الفصل في مساحة ما بين الذهاب والإياب للسفن بحيث أنها تكون من 1 ميل لـ3 ميل. بنبص للطيارات البحرية، بنبص أن المنطقة ما تكونش نقطة ميتة للرادارات الملاحية.
3: إيران تقول أن هناك تقدم في هذه المباحثات، لكن تتحدث عن عراقيل أمريكية. بهذا الخصوص، ما هو مقبول أمريكيا ومرفوض كذلك؟
5: دي نقطة مهمة جدا. من ضمن الشروط اللي بحدد فيها المسارات الملاحية في بعد عملياتي، خاصة أن في حرب ما بين أمريكا وما بين إيران. إيران تريد أن يكون الممر الشمالي من الدخول قريب جدا من السواحل الإيرانية، بحيث أن يكون تحت مرمى الرادارات الإيرانية، أجهزة المراقبة الإيرانية، وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة والغرب. لأن إذا إيران تحكمت في المضيق الشمالي تستطيع أنها توقف السفن، تستطيع أنها تفرض حالة من إذن مسبق أو إذن مسبق قبل الدخول إلى الممر، وكمان إيران تستطيع أن توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الإسرائيلي أو العلم الغربي المساعد لهم وفقا للقانون الدولي.
3: طيب لواء محمد، مهلة 60 يوما ستنتهي غدا، انتهاء هذه المهلة كيف سينعكس على الوضع في مضيق هرمز، لا سيما أنه لا بوادر لأي اتفاق حتى الآن؟
5: كل ما تحدثنا عنه هو ده اللي إيران عايزة تضع في مهلة جديدة 60 يوم. يعني أنا أتخيل أن لا مجال للتصعيد في هذا التوقيت، لأن ما فيش مؤشرات بتقول عن تحركات عسكرية أو تكثيف قوات عسكرية في هذه المنطقة، حتى لغة الخطاب الإعلامي واضح بسبب الخسائر الكبيرة لكلا الجانبين، سواء خسائر مادية أو خسائر عسكرية، وبالتالي لا يوجد تصعيد في هذا الوقت. ولكن المهلة بانتهائها أتخيل أنها بتفرض مرحلة جديدة، يعني ربما نذهب إلى مهلة جديدة بنفس الشروط السابقة عدا البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على بعض بنوده.
3: في عجالة، ما السيناريو المتوقع باعتقادك؟
5: سيناريو يبقى الحل كما هو عليه، وتبادل للردع ما بين أمريكا وما بين إيران. فيما يتعلق بالمضيق هيبقى الوضع كما هو عليه، فيما يتعلق بالاتفاق أنا أتخيل أنه ممكن يوصلوا إلى تفاهمات في الغرف المغلقة المظلمة بعيدا عن الإعلام تماما، لفرض حالة من الانتصار لكلا الطرفين يمكن أن يروجها في الداخل.
3: أشكرك جزيل الشكر لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
1: تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية. التقرير التالي يستعرض أهمية تلة علي الطاهر وتسلسل الأحداث وسياقاتها.
6: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجدداً. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة انقضاضية في المنطقة ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة الرضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 مترا تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانياً في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية وفقاً لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة.

0: بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل، رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركا مدعوما من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: إلى اللقاء.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهرة.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
6: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
7: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
8: نبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
9: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
10: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على مناطق سيطرته بحي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي السياق ذاته، قالت الإسعاف والطوارئ في غزة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا خارج مناطق سيطرة الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي السياق، قال مصدر فلسطيني للجزيرة إن جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قيادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

0: وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. في الضفة الغربية يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. وفي طهران قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللحديث أكثر معنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياحية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد أبو غوش. نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وصل كوشنر إلى إسرائيل وسيجتمع مع نتنياهو. برأيك ما الذي سينتج عن هذا الاجتماع من خلال الترتيبات التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: صباح الخير لكم للدكتور أحمد ومشاهدي الجزيرة. في الدوائر الإسرائيلية يتوقعون اجتماعا صعبا، أولا في ضوء الانطباعات الجيدة التي خرج بها كوشنير والوفد المرافق والذي ضم ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الدول الضامنة تركيا ومصر وقطر. وبالتالي هذه الانطباعات الجيدة جوهرها أن حماس ملتزمة بخارطة الطريق وملتزمة بالاتفاق. وعند السؤال الأكثر حرجا وهو موضوع نزع السلاح، أيضا الحركة أكدت التزامها بهذا الموضوع. يبقى الخلاف على الخطوات التنفيذية، وإن كانت ستتم بالتزامن والتبادلية أم بموضوع شرط نزع السلاح هو الشرط المسبق لكل شيء. هذا الأمر واضح تماما أن موقف الحركة تعزز أولا بالإيضاحات التي قدمتها لفريق كوشنير، ثانيا بموقف الدول الضامنة والذي عززه بيان للدول الثمانية. وبالتالي يتوقعون في إسرائيل اجتماعا صعبا، خاصة أن نتنياهو حين أعلن موقفه الرافض لخطة الطريق قبل أسبوع أعلن رفض الخطة بكاملها، لم يتحفظ على بند هنا أو هناك، بل أعلن رفض الخطة ثم بدأ يفصل أسباب رفضه بأنها تتحدث عن دولة فلسطينية، علما بأن خطة ترامب نفسها تتحدث عن دولة فلسطينية. ثانيا أنه يعني بمعنى أنها لا تعطي الجيش الإسرائيلي حرية الحركة، وهناك نص صريح في الخطة يتحدث عن وقف إطلاق النار، بل يتحدث عن نوع من العفو واستيعاب يعني عناصر المقاومة وما إلى ذلك. وبالتالي الرفض المطلق لإسرائيل يضع نتنياهو في موقف حرج، لكن بعض الدوائر الإسرائيلية لا تنفي أو تشيع بأن كوشنير ضغط على الفريق على الفلسطينيين وأنهم يريدون تثبيت موضوع نزع السلاح أولا، لكن بلا شك من أسباب استياء إسرائيل أيضا للقاء هو اللقاء المباشر بين الحركة وهذا الوفد الأمريكي الرفيع بممثل الشخصي للرئيس ترامب. كوشنير ليس مجرد وسيط، ولا هو ممثل شخصي لأنه صهر الرئيس وله أدوار كما نعلم مهمة جدا في عديد الملفات الدولية وأيضا في إدارة ترامب. وبالتالي التوقعات في إسرائيل أن نتنياهو سيخضع للضغوط، ولكنهم يراهنون على أنه يمكن استيعاب تحفظات نتنياهو على الخطة، وبالتالي إعطائه نوع من يعني التساهل في التطبيقات، بمعنى أنه يطبق ما يريد.

0: أنه طالما الأمور على الأرض تجري كما تريد الولايات المتحدة لا يهم الإعلانات السياسية الاستعراضية لنتنياهو.
1: نعم دكتور أحمد، بالنسبة لذكر السيد نهاد حول موضوع السلاح ورؤية حماس لهذا الموضوع، وهي أعلنت أنها مستعدة في هذا الموضوع والانتقال بالتالي إلى الخطوة الثانية من هذا التفاهم، ما هي رؤية برأيك رؤية حماس ورؤية الفصائل بموضوع تسليم السلاح تحديدا، وبمقابل أن تكون إسرائيل تفي بالتزاماتها؟
2: صباح الخير. أعتقد أن رؤية الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع السلاح أصبحت بندا واضحا في خارطة الطريق، في خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة والتي عمليا وافقت عليها الفصائل الفلسطينية وحركة حماس ووافقت عليها الإدارة الأمريكية، والوسطاء تنص بشكل واضح على موضوع حصر وتجميع السلاح الثقيل بالتعاون بين الفصائل الفلسطينية واللجنة الوطنية الفلسطينية التي ستحكم غزة بعد تمكينها من الحكم، وأيضا أن هذه العملية ستتم بالتزامن والتوالي ومرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذا أيضا نص واضح في خارطة الطريق. لذلك أعتقد أنه لم تعد فقط رؤية بل أصبحت بندا متفقا عليه. ومما يعني رشح من اللقاءات في القاهرة بأن خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة والتي وافق عليها الفلسطينيون ورفضها نتنياهو لم تفتح للنقاش، ولم يتم التعديل على أي من بنودها أو تغيير أي من النصوص الموجودة فيها. إذن أعتقد أن المشهد الآن بات واضحا أن هنالك توافق فلسطيني مع عربي إسلامي أيضا، وبالذات بعد بيان مجموعة الثماني، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية توافق على ذلك. هنالك توافق وإجماع على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية، والذي يرفض الآن هو الحكومة الإسرائيلية، والكل يعرف لماذا هذا الرفض. هذا الرفض مرتبط مبدئيا لأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تلتزم ولا تريد أن تقدم شيء، وأيضا لأن اليوم البيئة بيئة انتخابية، الانتخابات الداخلية في إسرائيل، وبالتالي أعتقد أن الفلسطينيين اليوم نسبيا هم في وضع تفاوضي ولو مرحليا جيد. الضغط ينبغي أن يمارس على الطرف الإسرائيلي. الفلسطينيين قدموا كل ما يمكن أن يقدم بعد إبادة جماعية استمرت لثلاث سنوات وذهب ضحيتها ما يقرب من 80,000 فلسطيني.
1: التصعيد، نعم، في هذه النقطة تحديدا دكتور أحمد، التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمرا يعني مع هذه المفاوضات ومع هذه الاجتماعات والتصعيد وربما يزيد أيضا، هنا كيف ستتعامل حركة حماس مع هذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: بكل أسف التصعيد الإسرائيلي ليس مرتبطا بالسلوك الفلسطيني لا حول موضوع السلاح ولا الالتزام. الفصائل الفلسطينية التزمت بكل ما هو عليها منذ اللحظة الأولى للاتفاق على خطة ترامب. عملية التبادل انتهت في أيام، سلمت كل ما لديها من جنود وأسرى إسرائيليين، ولم يحدث أي اشتباك مسلح من قبل الفلسطينيين. الذي يخرق الاتفاقية دائما، الذي لا يعبث بالبيئة الدولية والسياسية ولا يمتثل لأي من الضغوط هو الجانب الإسرائيلي، وهذا لا يحدث في قطاع غزة بالمناسبة فقط. القتل اليومي، الاعتداءات الملاحقة للفلسطينيين تحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مستمر. لا يوجد في الضفة الغربية مطالب من قبيل تسليم السلاح، ولا يوجد فصائل يعني كما الفصائل الموجودة في قطاع غزة، ومع ذلك الاعتداءات الإسرائيلية لا تقل وحشية ولا ضراوة عما يحدث في قطاع غزة. لذلك أنا أعتقد أن السياسة الإسرائيلية قائمة على إلحاق أقصى درجة ممكنة من الأذى بالفلسطينيين من أجل الضغط على المواطن الفلسطيني للهجرة. الهدف الإسرائيلي واضح، وبالذات لهذه الحكومة، هي دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم والهجرة، وهذا الهدف لعله هو واحد من أهم القضايا التي دفعت حكومة نتنياهو لرفض خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق وضعت حد لذلك. وكوشنر أكد أمس بأن الرئيس ترامب يرفض فكرة تهجير الفلسطينيين. إذن هنالك رفض أمريكي، هنالك دعم عربي وإسلامي للموقف الفلسطيني الرافض لموضوع التهجير، وهنالك موقف عربي صلب في موضوع التهجير، وبالذات من قبل جمهورية مصر العربية. وبالتالي أنا أعتقد أن الاعتداءات غير مرتبطة بالأداء الفلسطيني. تفضل.
1: نعم سيد نهاد، يعني بالنسبة لهذا الرفض الأمريكي، هو رفض مهم طبعا بالإضافة إلى الرفض العربي والإسلامي، ولكن هنا يركز على نقطة الضغط الأمريكي الذي يمارسه على نتنياهو، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضغط في ظل التعنت الإسرائيلي. ما هو سقف هذا الضغط؟ وبالتالي ما المصلحة الأمريكية في ممارسة الضغط على إسرائيل وإنجاح الانتقال للخطوة الثانية وإنجاح هذا المشروع الذي يعتبره ترامب من أحد المشاريع الناجحة التي روج لها؟
0: نعم، هي هذه نقطة القوة التي يمكن أن تفيد الفلسطينيين، أن الرئيس ترامب يعني يريد إنجازا ما، وهو نفسه تباهى وتفاخر وروج لخطته في غزة باعتبارها فتحا عظيما وإنجازا تاريخيا وأنهى صراعا عمره 3000 عام. كل هذا أصبح في مهب الريح بسبب سياسات نتنياهو، مع أنه كل التقديرات أن الفلسطينيين التزموا بكل ما عليهم. تبقى موضوع التهجير، فعلا أنا أوافق الدكتور أحمد على ما ذكره، ما يفسر هذه المواقف الإسرائيلية المتعنتة؟ يوافقون على شيء ثم يرفضونه، يعني يتفاوضون على مسألة، يتفقون على القضايا المعنية ثم يعيدون التفاوض حول نفس النقاط. هذا نهج إسرائيلي معروف منذ اتفاق أوسلو، بعض القضايا فاوضوا عليها عشرات المرات، وبالتالي خطة خارطة الطريق لم يكن لها لتوضع أو تعرض على الفلسطينيين لولا أن الإسرائيلي وافق عليها مسبقا ووضع بصماته ولمساته عليها. وبالتالي التفسير الوحيد لكل هذا التعنت والرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية أن نتنياهو ما زال متمسكا بمخطط التهجير، حتى مع أنه لا يعلن ذلك، هم يعني لينوا هذا تعبيراتهم أو يعني نمقوها قليلا، كانوا يتحدثون عن حرية الحركة، أصبح وأسسوا هيئة حكومية رسمية مرتبطة بوزارة الدفاع بهدف التهجير. على كل حال، خطة الرئيس ترامب تتحدث بشكل حرفي ونصي عن عدم تهجير الفلسطينيين، لكن الوقائع التي تقوم بها إسرائيل خلق حالة مأساوية في قطاع غزة، ناس محصورون في أقل من ثلث مساحة القطاع في ظل الأوبئة والمجاعة والضغوط والموت والخيام المهترئة والحرمان من كل مقومات الحياة الإنسانية، لا تعليم ولا عمل ولا مياه ولا شيء. كل هذا هو يعني ظرف مواتي للتهجير، ليس له أي تفسير آخر. وحاول نتنياهو أن يفتح أبوابا للتهجير الفلسطينيين لكنه لم ينجح حتى الآن. على كل حال، يعني بالتأكيد أن إعادة التأكيد على أنه لن يتم تهجير الفلسطينيين هذه مسألة مهمة، لكن حتى يصل الجميع إلى هذه النقطة، على الجميع إلزام إسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية وإنهاء الحرب بكل تبعاتها من حصار واغتيالات وتجويع وحرمان من أبسط سلوك الحياة الإنسانية. وبالتالي لا يكفي القول أن الولايات المتحدة ليست مع التهجير، لأن إسرائيل عمليا هي مع التهجير، كانت وما زالت وهي تفعل كل ما من شأنه عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية إلا إذا جوبت بضغط جدي وعملي.
1: نعم، السؤال سريع دكتور أحمد عطاونة. المبعوث الأمريكي نصح وقال يجب على الفلسطينيين أن لا ينتظروا الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك إجماع داخل إسرائيل وإجماع كامل حول النظرة والرؤية لغزة. هذا الإجماع برأيك، إن كان الإجماع الإسرائيلي وبالإضافة إلى الرؤية الأمريكية، هو نفسه على الضفة الغربية؟
2: أعتقد نعم، هو محق في ذلك. لا أعتقد أن الفلسطينيين ينتظرون الانتخابات الإسرائيلية بهدف إحداث فارق جوهري. المجتمع الإسرائيلي انحاز نحو اليمين، الحكومة القادمة يمكن أن تكون تحالف بين أيضا أطراف يمينية، أو على الأرجح ستكون تحالف بين أطراف يمينية. الأحزاب الصهيونية تكاد تجمع على التنكر للحقوق الفلسطينية، وأنا هنا أحيلك إلى التصويت الذي حدث في الكنيست في 2024 والذي صوت له غالبية قصوى عظمى من الأحزاب الصهيونية ترفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن فكرة تقويض الحقوق السياسية الفلسطينية، التنكر لهذه الحقوق في الضفة الغربية وقطاع غزة والدفع باتجاه التهجير، هي سياسة إسرائيلية أصبحت لدى غالبية الأحزاب الإسرائيلية، خاصة أن الطيف السياسي الإسرائيلي أصبح طيفا سياسيا يمينيا. وبالتالي لا أعتقد أن الفلسطينيين يعولون على ذلك. الفلسطينيون يعولون أولا على الصمود الفلسطيني والنضال الفلسطيني، ثم على الإسناد العربي والإسلامي والدولي المتنامي للحقوق الفلسطينية. ولعل أيضا هذا الإسناد هو الذي غير في موقف الإدارة الأمريكية اتجاه فكرة الاجتثاث للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وبالذات لحركة حماس.
1: شكرا لك الدكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، كنت معنا من اسطنبول. والشكر موصول أيضا للسيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا أيضا من رام الله. شكرا لكم. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المغير بقضاء رام الله. وفي السياق، يواصل المستوطنون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال حول البلدة لمنطقة عسكرية.
3: قصرى، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة، حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرى، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرى بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري، وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله، والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
1: وفي تطورات الملف الأمريكي الإيراني، تنتهي اليوم الاثنين رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. ولمتابعة أكثر، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، في ظل كل هذه التطورات، ما الجديد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم؟
4: نعم ميسون، ترقب للإجراءات التي ستعلنها الولايات المتحدة وفق وزير الخزانة والرئيس الأمريكي فيما يتعلق بتشديد العقوبات على إيران. الرئيس الأمريكي لم يعلق في تصريحاته الأخيرة أثناء رحلته من نيوجيرسي إلى هنا إلى العاصمة واشنطن بعد أن قضى إجازة أو عطلة نهاية الأسبوع هناك، لم يعلق على المهلة، انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها مذكرة التفاهم، ما يعني أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكترث كثيرا لمذكرة التفاهم أو لهذه المهلة التي تنتهي اليوم الاثنين وفق كثير من التحليلات التي نقرأها ونتابعها من قبل متابعينا هنا في الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: نفسه كان قد قال الشهر الماضي إن اتفاق وقف إطلاق النار بالنسبة إليه انتهى، وكان قد أعلن شن سلسلة من الضربات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية على مدى نحو أسبوعين الشهر الماضي ضد مواقع ساحلية في إيران، وبعضها أيضا استهدف مواقع بعيدة عن السواحل الإيرانية، كانت كرد فعل أمريكي على ما قالت إنه استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكها أيضا لبنود مذكرة التفاهم. وبالتالي فالولايات المتحدة الآن تريد ربما صياغة مختلفة فيما يتصل بالمفاوضات والمحادثات الجارية مع الإيرانيين. الحديث خفت بشأن التهديد العسكري في الأيام الماضية، وازدادت لغة التهديد المتعلقة بتشديد العقوبات ضد إيران، وهذا ما يرجو منه الأمريكيون، أن يعيد إيران إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة تقترب فيها أكثر من واشنطن. وهناك أيضا من يعتقد بأن استمرار الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة سيشكل أيضا عنصر ضغط على إيران لدفعها للقبول بالشروط الأمريكية، سواء بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز أو المسائل المتصلة بالملف النووي.
1: نعم أحمد، وبالنسبة لنقطة هامة في الداخل الأمريكي، ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الوقود، هذه النقطة تحديدا هل ما زالت في نفس المستوى أم أن هناك التفاعل معها في الداخل الأمريكي بدأ الصوت ربما يصبح أعلى، وبدأ التذمر داخل الأوساط وداخل الشعب الأمريكي؟
0: هذه القضية باتت الشغلة الشاغلة لإدارة ترامب كما يقول بذلك نائب الرئيس جيري فانس، وهذه المسألة أصبحت الأولوية كما قال أيضا فانس في المقابلة الأخيرة مع قناة فوكس نيوز. وبالتالي فمن المرتقب أن تستمر الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة، سواء داخليا هنا من خلال تحرير جزء من مخزوناتها الاستراتيجية، أو من خلال محاولة تأمين شحنات النفط والغاز عبر المسار الجنوبي في مضيق هرمز. الديمقراطيون ما يزالون يتمسكون بموقفهم الرافض للاستمرار في هذه الحرب. استطلاعات الرأي أيضا تظهر استمرار تذمر الأمريكيين من ارتفاع أسعار الوقود وغضبهم من هذه المسألة، بالإضافة أيضا إلى اعتقادهم بأن إدارة ترامب لا تحسن التعامل مع هذه الحرب، وهناك من يتهمها بأنها تفتقد لاستراتيجية الخروج. بينما ترامب في تصريحاته الأخيرة من نيويورك كان يقول إن على الأمريكيين عندما يدفعوا هذه التكلفة أن يعلموا أنهم يدفعونها مقابل هدف كبير، يقول وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويقول إن الولايات المتحدة تقوم بهذه المهمة نيابة عن العالم، لأن إيران إذا امتلكت سلاحا نوويا فستستخدمه وفق ترامب. وبالتالي فالرئيس ترامب يحاول أن يقنع الأمريكيين بأهمية هذه الخطوة التي قام بها، ويدافع عن قرار شن الحرب، ويقلل أيضا من تأثيراتها الاقتصادية الداخلية هنا في الولايات المتحدة، بينما يعتقد عدد من الجمهوريين أن هذه الأزمة إذا استمرت فستنعكس بشكل مباشر في حظوظهم في الانتخابات النصفية نهاية هذا العام.
1: نعم، وربما ذهب إلى أبعد من ذلك وقال لهم أن ربما هذه المدة ستكون طويلة وعليهم أن يتحملوا. شكرا لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا. ولمناقشة أكثر في هذا الملف معنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، وينضم إلينا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد بول، إذن اليوم تنتهي المهلة، مهلة 60 يوم لمذكرة التفاهم من دون إحراز أي تقدم، وفشل هذه المذكرة. نظرة أو الرؤية الأمريكية ورؤية ترامب تحديدا، هل هذه المذكرة بالفعل فشلت؟ الاتفاق الدبلوماسي، الحل الدبلوماسي انتهى، أم أنه ربما يعطي مساحة ووقت إضافي للوسطاء لاستكمال هذا الملف وهذا المسار؟
2: Well, hello and thank you for having me.
3: شكرا على هذه الاستضافة.
2: Basically, the MOU has
3: مذكرة التفاهم فعل

0: لأن وئدت منذ فترة، وأعتقد بأن سبب في ذلك هو أن إيران لم تلتزم بهذه المذكرة منذ البداية، ووصلت استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز، وكذلك وصلت استهداف جيرانها ومساندة وكلائها في لبنان والحوثيين كذلك في اليمن. إذن لم يتم تطبيق هذه المذكرة المسمح لها بالمضي قدما. إذن فنيا هي تقريبا انتهت، ولا أرى أي شيء سيتغير على المدى القريب. وفيما يتعلق بمهلة وقف إطلاق النار، لقد تم اختراقه العديد من المرات، مع ذلك لا يزال الرئيس متمسك بالعودة إلى الحل الدبلوماسي، وعلينا أن ننتظر حتى تقرر إيران أنه حان الوقت للعودة إلى طاولة المحادثات.
1: نعم دكتور عباس، بما أن مذكرة التفاهم والمهلة انتهت اليوم، ولكن هناك ما زال أمل في التفاهمات مع سلطنة عمان بخصوص مسارات الدخول والخروج من مضيق هرمز، ولكن حتى هذه تأخرت. لماذا هذا التأخير، وما علاقة التعقيد أو العقوبات، أو ليست العقوبات بل العراقيل الأمريكية التي تحدث عنها الجانب الإيراني؟
2: نعم صباح الخير للجميع. طبعا هناك يعني مذكر او البيان المشترك والاتفاقيه المشتركه الايرانيه العمانيه هي يعني انهت لنا ساعتها الاخيره، وهي جاهزه بكل ما تملك الكلمه من معنى، ولكن نعرف هذه الضغوط الامريكيه والتدخل الامريكي بدأ منذ البداية عندما هددت.
1: ولكن
2: أمان
1: هذا التأخير لماذا دكتور عباس؟
2: بتفجيرها. نعم أنا أريد أن أقول بأن هذه كانت مقدمة لإرساء، يعني هذا كان عملية تمهيدية لإرساء القاعدة الأساس وهي مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هو الحل النهائي وخارطة الطريق لأي تفاوض مستقبلي مع الأمريكيين. كما قال ضيفك، يعني أمريكا ليست بحاجة إلى مبرر لإنهاء أي مذكرة أو أي تفاهم أو أي اتفاقية. نحن كنا على أبواب الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، وكانت الأمور تسير في نهاياتها، ولكن قصفت طاولة المفاوضات، وذلك أيضا كررتها الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف، وأرادت تكرارها في إسلام آباد، وهذا ما حدث بالفعل. طبعا الإيرانيون مصرون على هذا المكسب الكبير، أي مذكرة التفاهم. الأمريكيون هم غيروا هذا المسار والتزموا بالبند الخامس بدل البند الأول الذي كانت طهران يعني تأمل أن يكون الدخول ومفتاح هذه المذكرة من خلال هذا البند، أي بمعنى عدم التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية وإيجاد نوع من وقف إطلاق النار في كافة الجبهات. ولكن الأمريكيون من خلال تغريدات الرئيس ترامب تدخلت بالشؤون الداخلية وقضت على هذه الاتفاقية. رئيس الوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف أتى إلى قطر، وكانت الأمور تسير في اتجاهها الصحيح لرفع احتجاز الأموال الإيرانية والأرصدة الإيرانية، حتى تكون خطوة أولى لتنفيذ هذه المذكرة، وفي المقابل تكون هناك خطوات إيرانية أخرى. ولكن حتى هذا الأمر كانت أمريكا تلعب بشكل يعني مع الأسف مؤسف لهذا البند، ولم تتحقق أي خطوة في هذا المجال.
1: نعم.
2: الآن إذا كان إرادة لحل هذه الأزمة فهي مذكرة التفاهم. طبعا هذا يكلف الأمريكيين بشكل كبير، لأنه هذا يعتبر مكسبا لإيران. هذه قناعة أمريكية وقناعة إيرانية أيضا، ولكن بالنهاية هذا الحل الوحيد، وهذا ما قدمتها ما قدمها الوسطاء. ولا أتصور أي هناك أي مخرج خارج هذه الورقة، ولا يستطيع أحد أن يخرج.

0: أو بعد لا نعرف تحديدا. دائما هناك اتهامات إيرانية وأقوال إيرانية بأن الولايات المتحدة تعرقل هذا المسار. برأيك إلى أي مدى بالفعل الولايات المتحدة معنية بعرقلة هذا المسار؟
1: لست متفق مع هذه الفكرة، ولا أفهم لماذا تدعي إيران بأن الولايات المتحدة تضع عوائق أو تريد إفساد المفاوضات بين عمان وإيران. أعتقد بأن الولايات المتحدة هي مع إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى حرية الملاحة، وحسب اعتقادي أن وعلى ما سمعته بأن ربما تقدم هذه المفاوضات سيساعد في العودة إلى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأعتقد بأن عمان كذلك متفقة مع الرأي العام الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة والسماح بمرور ناقلات النفط وكذلك السفن من المسار العماني. وطالما أن هنالك تعطل، هنالك كذلك بعض الإشاعات بأن عمان توصلت إلى اتفاقية مع إيران، مع ذلك نرى تواصل استهداف السفن في المسار الجنوبي العماني، وهو مؤشر بأن لا يوجد أي اتفاق كامل بين عمان وبين إيران في الوقت الحالي.
0: ولكن إذا تم هذا الاتفاق سيد بول، كيف ستتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ستتعامل معه كحل مرحلي أم أنها سترفض أي ترتيبات تعطي لإيران قوة أكبر ويد أطول على مضيق هرمز؟
1: حسنا، مرة أخرى لا نعلم ما هي مخرجات هذه المفاوضات بين الجانب العماني والإيراني، ولا أدري ما المقصود بسيطرة إيران على مضيق هرمز. الولايات المتحدة متمسكة بحرية الملاحة ومتمسكة كذلك بأن تصب مخرجات أي اتفاق عماني وإيراني بإعادة فتح المضيق.
0: نعم، بالعودة إليك دكتور عباس، يعني ما الذي يجب أن ننظر إليه أو نراقبه في الأيام القادمة؟ هل انتظار أو إيران ما الذي تنتظره؟ هل تنتظر عقوبات اقتصادية؟ تنتظر حل دبلوماسي؟ تنتظر تصعيد عسكري؟ ما الذي تنتظره إيران؟
2: حقيقة أريد أن نكون واقعيين، نحن ننتظر تنفيذ مذكرة التفاهم، وهذا ما يأتي من خلال استمرار الوساطات العربية والإسلامية والعالمية أيضا، وننتظر أن تكون هناك نوع من العقلانية الأمريكية. الآن مضيق هرمز لم يكن الآن، يعني هو الآن نقطة ارتباط بين مسارين العسكري والدبلوماسي، وليس مجرد نقطة لمرور السفن. لذلك أنا أتصور هذا هو ما نتوقعه من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الوسطاء أن يعملوا في هذا الاتجاه. لكن في نفس الوقت الإيرانيون مستعدون للمواجهة سواء في الحقل الدبلوماسي أو العسكري، هناك استعدادات كامنة، هناك الحقيقة نوع من إعادة النظم العسكرية. الحديث كان يوم أمس في الأوساط العسكرية الإيرانية والأمنية بقوة عن ربما تغيير العقيدة الدفاعية بعقيدة هجومية إذا ما

0: هجمت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما هجمت إيران مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل. لذلك الأمور الحقيقة كما قلت في حلقة سابقة معقدة جدا، وهذا التعقيد يعني يستولي على مفردات متعددة ربما البعض لا يستطيع أن يخرج منها، وخاصة الرئيس ترامب من خلال الانتخابات النصفية، من خلال أزمة الطاقة، من خلال ارتفاع الأسعار، من خلال المعارضة الشاملة لهذه الحرب، والتي ومن خلال ورقة التفاهم التي تعتبر بأن الرئيس ترامب قدم أكثر مما كان قد قدمه الرئيس أوباما. وكما نؤكد هنا يعني الإيرانيون ربما يعولون على الوقت، وهذا الوقت كما قلت في الحلقة السابقة بأن هذا الوقت في الذاكرة الإيرانية هي ما يتعلق بانهزام وهزيمة الرئيس جيمي كارتر في 4 نوفمبر من عام 1980 أمام ريغان، أو ريغان الرئيس آنذاك، وهذه كانت من خلال إدارة الأزمة وإدارة الدبلوماسية من قبل
1: نعم،
0: الإيرانيين، والذي استمر
1: شكرا
0: أكثر من عام.
1: شكرا لك الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وبالطبع الشكر أيضا من واشنطن، كان معنا بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا لكما. والآن ننتقل إلى الزميل عبد القادر عياض والفقرة التحليلية وقراءة في تصاعد لغة تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة السياسية التحليلية، وفيها نسلط الضوء على اقتراب انقضاء مهلة الستين يوما الواردة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتحول الصراع إلى حرب اقتصادية، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، بينما تستعد واشنطن لفرض إجراءات جديدة غير مسبوقة على طهران قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام. تأتي هذه التحركات في ظل عقود من العقوبات الأمريكية والدولية على إيران بسبب خلافات رئيسية مع الغرب، ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير شباط الماضي فرضت واشنطن على طهران عقوبات إضافية في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية، وبدأت حصارا بحريا عليها. في المقابل دعت طهران على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني إلى مواجهة الحرب الاقتصادية، لأن واشنطن تريد تعويض هزيمتها العسكرية في الحرب الأخيرة، بينما حذر الرئيس الإيراني من أن إثارة الخلافات الداخلية لا تصب إلا في مصلحة أمريكا وإسرائيل، فكيف ستبدو ملامح المواجهة المقبلة على مستوى العقوبات بين واشنطن وطهران؟ ثم ما خيارات ترامب الإضافية لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران؟ وما هي أدوات طهران لمواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي؟ ثم ما البدائل التي تتيح لها الالتفاف على هذه العقوبات؟ ولعل السؤال الأبرز، تستخدمها إيران في المفاوضات؟ إذا رحلة العقوبات الأمريكية على إيران بدأت في العام 79 من القرن الماضي، وبالتحديد بعد 10 أشهر من انتصار ثورتها واندلاع أزمة الرهائن كما تذكرون. يومها جمدت واشنطن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، ومنذ عام 87 وحتى عام 96 اتسع نطاق الحظر ليشمل الواردات ثم التجارة والاستثمار الأمريكي في إيران، قبل أن تمتد الضغوط إلى الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة. في العام 2012 أيضا شهدت نقطة تحول إضافية، فلم تعد العقوبات الأمريكية فقط، بل انضمت إليها أيضا عقوبات أممية وأوروبية، ووسعت واشنطن عقوباتها لتضرب المصارف والطاقة وكذلك النفط. لكن في العام 2015 فتح الاتفاق النووي مع إدارة

0: الرئيس باراك أوباما نافذة لتخفيف جزء كبير من العقوبات المرتبطة بالملف النووي مقابل قيود ورقابة على برنامج طهران النووي. بعد ذلك جاءت حقبة الرئيس دونالد ترامب الأولى في عام 2018 لتضع إيران تحت الضغط الاقتصادي بعد انسحابه من ذلك الاتفاق، لتعود العقوبات إلى قطاعات النفط والشحن والمصارف. حتى ولاية ترامب خلال ولاية ترامب ثم ولاية جو بايدن حاولت إيران التكيف مع العقوبات وبلورت اقتصادا يعمل في ظل العقوبات من خلال شبكات ووسطاء ونقل من سفينة إلى أخرى وكذلك تغيير أعلام ومسار هذه الناقلات. وقبل أن تندلع الحرب شددت واشنطن في العام الماضي الخلاق على صادرات إيران النفطية إلى الصين وسعت أيضا لاستهداف ما يعرف بأسطول الظل وكذلك شبكات التمويل والشحن والتأمين. ومع اندلاع الحرب في فبراير شباط من العام الجاري أطلقت إدارة ترامب حملة الغضب الاقتصادي، فوسعت الضغوط من النفط والمال إلى الموانئ والشحن والتأمين وطاردت ناقلات ما يعرف بأسطول الظل الإيراني في أعالي البحار. وبالتوازي مع الحصار البحري وتعقيدات إغلاق مضيق هرمز، ثم جاء أخيرا وزير الخزانة الأمريكي ليتوعد قبل يومين فقط بفرض إجراءات لعزل إيران اقتصاديا وصفها بأنها ستكون غير مسبوقة قائلا إنها ستكون بمستوى لم تعرفه أي دولة في تاريخ العزلة الاقتصادية. في الوقت نفسه يتزايد الضغط الاقتصادي في إيران طبعا بسبب الحصار كل هذه السنوات، نقص الإيرادات، إذ يجب على الدولة تمويل نفقات الداخلية مثل الرواتب وقوات الأمن والجيش. والاقتصاد الإيراني أصلا يعاني منذ سنين من العقوبات الدولية كما تابعنا قبل قليل. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني وكذلك واقعه بين هذا الوعيد بهذه الإجراءات الأمريكية وبين واقع الاقتصاد الإيراني؟ هذا ما سنعرفه من خلال الزميل عمر عبد اللطيف وما يقدمه من إحصائيات وبيانات.
1: نعم عبد القادر، قبل الحديث عن المؤشرات نشير إلى صور الأقمار الصناعية المتعلقة ببعض النشاط الإيراني في جزيرة خارق. بداية هذه هي جزيرة خارق كما نشاهدها على الخريطة. صور الأقمار الصناعية أظهرت في بداية شهر يوليو نشاطا لناقلات النفط كما نشاهد هنا، هذه ناقلة وهذه أخرى، وهنا في الموانئ الغربية ناقلة أخرى. طبعا هذا النشاط كان قبل إعادة فرض الحصار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على السواحل الإيرانية. هذا النشاط اختفى في شهر أغسطس، بداية شهر أغسطس كما نشاهد صور الأقمار الصناعية لا تظهر أي نشاط لناقلات النفط، ثم عاد في 14 أغسطس كما نشاهد هنا على الأقل ناقلة واحدة في الموانئ الغربية لجزيرة خارق. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر التي أشارت إلى أن 23 ناقلة نفط غادرت مضيق هرمز بين 1 و 15 أغسطس. تحمل هذه الناقلات على الأقل 40 مليون برميل من النفط، لكن هذه الناقلات لم يخرج أي منها من السواحل أو الموانئ الإيرانية. نشير إلى بيانات القيادة المركزية الأمريكية التي أشارت إلى أنها قامت بإعادة توجيه 62 سفينة، وذلك بين 8 يوليو وحتى 14 أغسطس. قامت أيضا القوات الأمريكية بتعطيل 3 سفن وفتشت 2 سفينة لعدم امتثالها للحصار المفروض على السواحل والموانئ الإيرانية. ماذا عن مؤشرات الاقتصاد الإيراني؟ يقول مسؤولون الإيرانيون أن الاقتصاد الإيراني يعاني من مشاكل متفاقمة. هذه هي بعض المؤشرات. ارتفعت الأسعار الغذائية بنسبة 128%، وذلك خلال شهر يوليو، كما بلغ معدل التضخم السنوي في يوليو 66%. صادرات النفط كانت تبلغ 1,700,000 برميل وذلك في شهر يوليو، لكنها انخفضت في الشهر أيضا إلى 900,000 برميل يوميا في شهر يوليو. إذن كانت 1,700,000 برميل يوميا في شهر يونيو، ثم انخفضت في شهر يوليو إلى نحو 900,000 برميل يوميا فقط. طبعا كانت هذه أبرز المؤشرات بالنسبة للاقتصاد الإيراني. عبد القادر، عودة إليك وإلى ضيوفك لاستكمال النقاش.
0: وهذا ما سنفصله مع ضيفينا في هذه الفقرة.

0: قرأت طبعا لمناقشة هذا الموضوع وتشعباته ومحاوره. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعي من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. أهلا بكما. أبدأ بك سيد ضيفي من ويسكونسن سيد مارلين، عندما يتكلم الرئيس الأمريكي وكذلك وزير الخزانة والمسؤولين الأمريكيين عن مستوى عقوبات غير مسبوق في التاريخ، هل لك أن تضع لنا خطوطه العريضة؟ ما المقصود بهذه الكلمة على صعيد الواقع؟
1: شكرا على استضافتي. أعتقد أن ما يصرح به الرئيس ووزير الخزانة يحاولان فيه تسليط الضوء على المعركة الاقتصادية وعلى الأقل في المستقبل القريب. عندما يكون هناك نظام عقوبات يكون هناك تركيز على هذه العقوبات برأيي، سيكون هناك تركيز على الحدود البرية الإيرانية، تتشارك عددا من الحدود مع الدول المجاورة، ونعرف أن التجارة مستمرة عبر الحدود البرية. وكما جاء في التقرير الذي عرضتموه، ما زال هناك ناقلات لأسطول الظل في الخارج. الصين من الدول التي تحصل على هذا النفط، وقد يتم ممارسة الضغوط عليها. وإذا على المدى القصير إنها مسألة رسائل تصدر من البيت الأبيض وتتبع لبعض المسائل التي تتمكن فيها إيران من تفادي العقوبات الحالية.
0: دكتور صدقيان، كيف ستتعامل إيران مع هذه التهديدات وهذا المستوى في التهديد في حال ما باشرت واشنطن تنفيذه؟
2: عبد القادر، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران هي بدأت كما قال التقرير، بدأت منذ العام 1980 لحد الآن، وبالتالي إيران الآن تخضع إلى سلة عقوبات. أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات المفروضة على إيران وتأثيرها على الاقتصاد الإيراني، اقتصاديات العائلة الإيرانية، اقتصاديات الشارع الإيراني، لكن يجب على الولايات المتحدة أن تعلم بأن كل هذه العقوبات لم تستطع أن تؤثر على سلوك النظام السياسي في إيران ولا تؤثر على الأهداف التي أرادتها الولايات المتحدة. وبالتالي المنظومة الصاروخية الإيرانية استكملت في ظل العقوبات على إيران. الطاقة النووية الإيرانية أسست في ظل العقوبات على إيران والكثير من القضايا البنى التحتية.
0: ولكن دكتور صدقيان، في حال ما إذا طبعا أخذت جزء من ما قاله ضيفي من ويسكونسن، لو مثلا تم متابعة أسطول الظل الإيراني وحصاره ومنعه من العمل، في حال ما تم مطاردة المنافذ البرية بشكل أو بآخر، الضغط على من كانت تتعامل معهم إيران في السابق على سبيل المثال الصين أو غير ذلك، ما الأدوات التي لدى الجانب الإيراني كرد فعل أولي في ظل هذه الأزمة؟
2: مرة أخرى لا أريد أن أقلل من أهمية هذه العقوبات، لكن إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تملك 15 دولة جارة لها في المحيط الإيراني، 15 دولة، وبالتالي كل هذه الدول إيران تستطيع أن تتعامل معها، تستطيع أيضا أن تتجاوز العقوبات. المشكلة ليست في إيران، تستطيع الولايات المتحدة مثلما فرضت حصارا على العراق بان عهد صدام حسين، تستطيع الآن أن تفرض عقوبات على المواطن الإيراني، لكن الهدف هل تستطيع الولايات المتحدة أن تغير السلوك الإيراني؟ هذا هو الأهم الذي يجب أن تعرفه الولايات المتحدة.
0: بقي معي دقيقة ونصف منحر ضيفي من ويسكونسن. لو ردت إيران بما تملكه من ملفات، أولها ما يجري في مضيق هرمز وصعدت أكثر فيما يتعلق بهذا المضيق، أو كما جرى في سنوات ماضية وأيضا عادت الاستعمال ورقة الملف النووي الإيراني، كيف سيكون رد واشنطن في هذه الحالة؟
1: Uh,
3: Yes, I think in this economic battle that we now see,
1: في هذه المعركة الاقتصادية التي نراها تتكشف أمامنا، فإن التصعيد بيد إيران إذا قررت أن، لا سيما إذا قررت أن سعر النفط انخفض، ربما تحاول القيادة الإيرانية أن تدفع بالأسعار إلى الارتفاع وتعيد الضغط على الإدارة الأمريكية، وإذا التصعيد قد يكون ورقة الضغط تعود إليه القيادة الإيرانية.
0: ضيفي من ولاية ويسكونسون سيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وكذلك ضيفي هنا الدكتور محمد صالح صدقية، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا لك. ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار
4: وإلى الملف اللبناني، حيث تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية وما تلاه من غارات إسرائيلية موسعة. طالت هذه الغارات بلدات جنوب لبنان وخلفت أكبر عدد من الضحايا منذ التوقيع على اتفاق الإطار نهاية يونيو الماضي. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود أهمية تلة علي الطاهر وتسلسل الأحداث المتسارعة وسياقاتها.
5: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجددا. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة انقضاضية في المنطقة ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة رضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 مترا تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلي عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانيا في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية وفقا لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشآت المحصنة وفق تعبيره.

0: ويمنح التقرير تلك التطورات بعداً أوسع يرتبط بما يعتبره تحركاً مدعوماً من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
10: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
11: الأحداث لا تنتظر.
12: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
11: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
13: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
11: ذاك ما تروى.
14: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
11: بل كما تحدث.
15: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
11: نحن في المشهد.
16: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
11: نقترب، ننقل، نوثق.
17: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
18: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
19: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على مناطق سيطرته في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وفي السياق ذاته، قالت هيئة الإسعاف والطوارئ في غزة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا خارج مناطق سيطرة الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وكان مصدر فلسطيني قال للجزيرة إن جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي عقد لقاء مع قادة حماس في مصر دام أكثر من ساعتين بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. وأضاف المصدر أن كوشنر أكد لقيادة حماس عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة. وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها، قالت حماس أن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب انطلاقا من مصالح الشعب الفلسطيني وحرصا على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال الكامل وبدء عمل اللجنة الإدارية. كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. ودعت الوسطاء ومجلس السلام للقيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق التزاماته وإنهاء الانتهاكات. وقد وصل كوشنر إلى إسرائيل، وقال موقع أكسيوس إن المبعوث الأمريكي سيبحث اليوم مع نتنياهو الخطوات المقبلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها. وفي الضفة الغربية، يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. في طهران، قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. ولكل هذه التفاصيل ونبدأ من مدينة غزة، معنا أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الجليل وديع عواودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك من ضيفي من غزة، سأبدأ معك من فلسطين حول هذا الاجتماع، رؤية الحركة حركة حماس بعد اللقاء التي أجمعها مع كوشنر وخرجت منه بما أعلنت عنه. ما هي رؤية الحركة الآن لهذه المرحلة من المفاوضات؟
1: صباح الخير. يعني باعتقادي هذا الاجتماع هو اجتماع مهم بالمعنى السياسي، هو أول لقاء لمسؤول أمريكي رسمي ولوفد عالي المستوى من مجلس السلام مع قيادة حركة حماس بعد ما يقارب شهر من انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة. وهو وفد من حركة حماس عالي المستوى ومقرر، وبالتالي هذا الاجتماع مهم، وما سيليه من اجتماعات أيضا مهمة وجوهرية. وبالنسبة أيضا لمجلس السلام، هذا دلالة على جدية مجلس السلام، جدية الولايات المتحدة في الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار. واعتقد ان هذا الاجتماع حمل مجموعه من التفاصيل، اهمها ان هناك محاوله استكشافيه من كوشنر لموقف الحركه، اولا جديتها في المرونه التي ابدتها في خارطه الطريق، وبشكل خاص في الملفات الحساسه، نقل الحكم وملف حصر وتجميع السلاح. وايضا من جانب اخر، هناك استكشافيه من جانب كوشنر ايضا لاي مرونه يمكن ان تبديها حركة حماس في إطار الشروط الإسرائيلية الجديدة، رفض بنيامين نتنياهو لخارطة الطريق. وبالتأكيد سيفاوض هذا الوفد بنيامين نتنياهو على مجموعة من التفاصيل. وأعتقد أن الموقف الأمريكي يبقى من حيث المبدأ قريبا من الموقف الإسرائيلي، ويبدو من تحركات ميلادينوف الأخيرة أن هناك رغبة من مجلس السلام، رغبة من الولايات المتحدة بمراعاة الوضع الانتخابي لبنيامين نتنياهو، وبالتالي هذا يعني أنها ستطلب المزيد من التنازلات من حركة حماس. أعتقد ما رشح عن الاجتماع ما صدر في بيان حركة حماس بالمعنى الرسمي يؤكد التمسك بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق. ومن المهم هنا أن نذكر أنه حينما وافقت حركة حماس على إبداء مرونة في البند الثامن المرتبط بالسلاح، هي ثبتت مطبقا وجود موافقة على الاتفاق كاملا، وجود تعهد أمريكا أن هذا الاتفاق بمجرد أن ينجز لن يعود قابلا للفتح مرة أخرى والتفاوض عليه من جديد، وبالتالي ثبتت الحركة هذا الموقف أمام كوشنر، وأعتقد أن كوشنر بات يعي تماما أن هذا الاتفاق أغلق وأنه لا مساحة للتفاوض عليه، وأنه سيذهب إلى إسرائيل ليصل إلى مقاربات جديدة مع بنيامين نتنياهو. هذه المقاربات قد تتضمن يعني تأجيلا وترحيلا لبعض التفاصيل، بما يتلائم مع حاجة بنيامين نتنياهو لعدم تطبيق هذا الاتفاق والمماطلة وإفراغه من مضمونه، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة تثبيت أن هناك خطوات في المرحلة الثانية سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة أو خلال الأشهر القادمة هو مهم جدا وجوهري جدا، لكن دون أن يصل ذلك إلى ضغط قاهر على حكومة إسرائيل وعلى بنيامين نتنياهو على نحو التحديد.
0: نعم سيد وديع، يعني مع هذا الاجتماع استمرت الانتهاكات، استمرت التصعيد الإسرائيلي واستمر بوتيرة مرتفعة أيضا، كيف نستطيع قراءة ذلك؟
2: نعم، تحياتي لك ولضيفك ولكل المشاهدين. كانت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو تتمنى لو أن حركة حماس لم تبدي هذه الليونة، وكانت قد عارضت أو رفضت خريطة الطريق والمرحلة الثانية، بل خطط الرئيس الأمريكي من أصله حتى يلقي الملعب في الكرة في ملعب حماس والملعب الفلسطيني وإيجاد الذرائع لاستمرار الحرب، لأن الرجل وليس نتنياهو فقط بل كل الائتلاف وأكاد أقول لك حتى أغلبية الإسرائيليين يرغبون بمواصلة الحرب وعدم الذهاب إلى هذا الاتفاق لأهداف عسكرية واستراتيجية، لأن إسرائيل حتى الآن فشلت في تحقيق

0: أهداف هذه الحرب رغم التدمير والتهجير ورغم كل ما حصل. وهناك سبب آخر بالنسبة لنتنياهو لا يقل أهمية وحساسية، وهو أن هذا الحراك الآن الدبلوماسي يأتي عشية انتخابات إسرائيلية حاسمة جدا بالنسبة له ولمستقبله السياسي والشخصي. والذهاب إلى هذا الاتفاق مع بقاء حركة حماس في الصورة بهذا الشكل أو ذاك بمثابة صدمة كبيرة للإسرائيليين ولجمهور نتنياهو من مصوتي اليمين، وبالتالي هذا يدفع نتنياهو لمحاولة المناورة أمام هذا الضغط الداخلي والخارجي، خاصة وأنه يرى أن الإدارة الأمريكية معنية بإحراز تقدم واتفاق في قطاع غزة نظرا لحسابات واعتبارات إقليمية ومحلية وداخلية أمريكية. على الأقل الرئيس الأمريكي ربما يرى الآن في غزة فرصة لإغلاق هذا الملف والذهاب إلى الانتخابات النصفية بمنجز على الأقل بيده، لأنه تبدو جبهة إيران ولبنان حتى الآن أكثر تعقيدا ولا تزال نازفة ومفتوحة.
1: وبالتالي هل هذه
0: ويبقى سؤال،
1: الفرصة فرصة قوية كما ذكرت سيد وديع؟ هل هي هناك فرصة قوية بالفعل لإغلاق هذا الملف؟
0: نعم أنا أعتقد أن حماس أبدت حكمة وليونة في هذا الموضوع، وهذا ما تقتضيه مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل عام. والدول العربية الآن والإسلامية، هذا البيان الصادر عن الدول الثماني بالأمس في القاهرة في غاية الأهمية، أكثر فعالية ربما من أي وقت مضى في سياق الحديث عن غزة. هذا الموقف يبدو أنه يؤخذ في الحسبان في البيت الأبيض، وهناك رأي عام أمريكا أيضا اشمئز من هذه الحرب ويريد أن يطوى هذا الملف، ولذلك الضغط الآن يبدو حقيقيا وليس محاولة علاقات عامة من قبل الإدارة الأمريكية، وإن كانت طبعا الإدارة الأمريكية تتفهم الحالة الحساسة التي يتواجد فيها نتنياهو الآن. يبقى السؤال كيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟ أنا شخصيا أعتقد أن نتنياهو سيحاول المناورة ومحاولة فتح الاتفاق والصد والرد حتى ريثما تنتهي الانتخابات الإسرائيلية، حتى لا
1: نعم
0: يتضرر انتخابيا جراء هذا الموضوع، لأنه في نهاية المطاف لا يملك القدرة على أن يقول لا للرئيس الأمريكي في هذا الملف نظرا لحسابات كثيرة، ولكنه ربما يناور ويراوغ. وهذا ليس بالأمر اليسير، لأن حماس فوتت عليه الفرصة، ولأن هناك تفاهمات حول موضوع السلاح والانسحاب
1: نعم
0: المتزامن من قطاع غزة كما نصل الاتفاق.
1: نعم يعني كما تقول، قال السيد وديع سيد أحمد، أن حماس فوتت الفرصة على نتنياهو بالموافقة على سحب السلاح. كوشنر اليوم قال أن لا هناك أي مفاوضات سياسية أو أي مسار سياسي قبل نزع السلاح. بالتالي ما حسابات حركة حماس في هذه الفترة؟ ما الضمانات لها أن لا يعود الاحتلال، أن ينسحب في البداية انسحابا كامل، وأن لا يعود إلى التصعيد العسكري عدا عن الضمان الأمريكي وضمان الوساطة الدول الوسطى؟
2: يعني بتقديري الضمان هي ما وضعته في تفاصيل الاتفاق، هي استخلصت العبر من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى الاتفاق كانت سيئة جدا، سلبية جدا، تحول هذا الاتفاق إلى اتفاق من طرف واحد، تقدم المقاومة كل ما عليها بينما إسرائيل لا تلتزم بأي شيء، وبالعكس هي تصعد على الأرض أكثر، تبتلع المزيد من الأراضي، تتوسع في السيطرة، وأيضا تقول علنية ومجاهرة وبكل وقاحة أن مخططات التهجير ما زالت حاضرة، وأن هناك أيضا مخططات لها علاقة بالاستيطان شمال قطاع غزة، وهذا يعني أن البقاء الإسرائيلي الحالي هو بقاء طويل الأمد وليس مرتبطا بتفاصيل أمنية كما تحاول إسرائيل أن تدعي أمام المجتمع الدولي. بالتالي في صياغة خارطة الطريق كانت حماس دقيقة جدا، أي مرونة يجب أن تبدأ، يجب أن يكون هناك تعهد واضحا بأن إسرائيل ستلتزم بكل تفاصيل المرحلة الأولى، ستنفذ هذه التفاصيل أولا، ومن ثم يتم الانتقال إلى الجدول التنفيذي للانتقال للمرحلة الثانية. وهذا الجدول التنفيذي يقوم على نقطتين بالمعنى الرئيسي، النقطة الأولى أن خطوة مقابل خطوة، لا تنفيذ لخطوة مقابل الخطوة الإسرائيلية التي تقابلها، وبالتالي لا حديث ولا فعل بالمعنى الحقيقي عن حصر السلاح إلا بانسحاب إسرائيلي ووصول لجنة التكنوقراط وأن تستلم لجنتها أو قواتها الأمنية الأرض في قطاع غزة، وحينها يتم عملية حصر وتجميع السلاح ونقل مسؤولية هذا السلاح إلى لجنة التكنوقراط، وبالتالي هذه العملية يجب أن تكون متزامنة. بالمقابل أيضا هناك لجنة للتحقق يجب أن تتم بشكل حقيقي وتقول أن كل الأطراف التزمت بهذه الخطوة، وبالتالي ننتقل للخطوة التالية. بالنسبة لإسرائيل هذا الأمر خطير جدا، لأنها لا تريد من حيث المبدأ الانسحاب، لا تريد التقيد بوقف العدوان، وتريد أن تستمر

0: في فرض واقع الإبادة في قطاع غزة، أعتقد أن هذا التقييد الذي سيحاول بنيامين نتنياهو التنصل منه، لأنه لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يقدم تنازلات خصوصا قبل الموسم الانتخابي، غير أن ذلك أيضا مرتبط بالبعد الاستراتيجي لليمين الصهيوني الذي يريد إفراغ قطاع غزة من سكانه. وأعتقد الاجتماع حمل تعهدا وإعلانا أمريكيا واضحا أنه لا يوجد أي دعم أمريكي لأي خطط لتهجير الشعب الفلسطيني، وهذا مهم جدا، والمهم المراكمة عليه ونقله إلى كونه خطوات تنفيذية بالمعنى الفعلي حتى نبدأ في المرحلة الثانية. مهم أن ينجز ملف تفاصيل المرحلة الأولى، ينجز البروتوكول الإنساني، أن يكون هناك أفق بالمعنى الحقيقي لحياة لأهالي قطاع غزة، وأن تدخل لجنة التحقيقات وينجز ملف الحكم بشكل كامل حتى لا تبقى إسرائيل تدعي أن حماس ما زالت تحكم القطاع، وبالتالي تبرر عبر ذلك مجموعة كبيرة من العقوبات الجمعية بحق أهالي القطاع، وأيضا تبرر تعطيلها لأي محاولات للإعمار
1: نعم
0: بالمعنى الفعلي. أعتقد تدري الخطوتين إن تمت بالمعنى الفعلي ستكون حركة حماس يعني قد أنجزت خطوة مهمة وقطعت شوطا مهما، ويمكن أن يكون هناك أفق للانتقال للمرحلة الثانية. ما يجري حاليا هو صراع للإرادات، صراع ما بين الموقف العربي والإسلامي المعبر عنه في بيان الدول الثمانية، وكان هناك إشارة واضحة باجتماع حركة حماس مع وزير المخابرات المصري قبل الاجتماع مع كوشنر، وهناك الإرادة الإسرائيلية التي تريد أن تعطل كل شيء وتفرغ هذا الاتفاق من مضمون.
1: نعم سيد وديع، بالنسبة لما ذكرت أن ترامب ربما يكون الآن في وضع محرج، يعني جميع أهدافه التي حاول الترويج لها بأنها سيعمل على إنهاء جميع الحروب، غزة لم تتم إلى الآن، الحرب الروسية الأوكرانية، الملف الإيراني الشائك، جنوب لبنان، وبالتالي هذا الضغط الذي سيمارسه على نتنياهو وحكومة إسرائيل، إلى أي مدى برأيك يمكن أن يكون بالفعل هذا الضغط قوي لإجبار نتنياهو على القبول بجميع هذه الشروط والانسحاب من غزة والذهاب إلى الجولة الثانية أو الخطوة الثانية من هذه الاتفاقية؟
2: أنا أعتقد نتنياهو لا يملك فرصة أن يقول لا للرئيس الأمريكي، خاصة أن الرئيس الأمريكي متقلب المزاج، وسبق وأن دعم نتنياهو وطالب رئيس إسرائيل هيرتسوك بأن يصدر عفوا عن نتنياهو. والآن هناك الكثير من الاستحقاقات التي ينتظرها الرئيس الأمريكي من نتنياهو، وربما يفعل ذلك خلسة بأن يكون هناك تفاهمات خلف الكواليس دون الإعلان عنها، بأن يعطى فرصة لأن ينتقل نتنياهو في هذه الخطة بشكل تدريجي حتى لا تكون هناك ردود فعل سلبية واسعة في إسرائيل، لأنه كما قلنا وجود حماس في الصورة الآن، عدم تحقيق الحرب، هذه الحرب المكلفة، التقارير الإسرائيلية في الأمس تتحدث عن مئات مليارات الدولارات على المستوى الاقتصادي، إصابة 20,000 جندي ومقتل 1,000 جندي و1,000 مواطن إسرائيلي، تخرج إسرائيل دون أن تحقق الأهداف، وخاصة كما قال ضيفك من قطاع غزة الأستاذ أحمد أن هناك أيضا اعتبارات وحسابات أيديولوجية، أوساط
1: نعم
2: واسعة في إسرائيل لا تزال تحلم بالتهجير وما إلى ذلك. ولذلك أنا أعتقد أن نتنياهو لن يقول لا ولن يقول نعم، إنما هي محاولة أن يقول نعم في محاولة لكسب الوقت حتى لا يصطدم بهذه الخسارة الانتخابية المترتبة على مثل هذا القبول للخطة الأمريكية.
1: شكرا لك سيد وديع عوده، كنت الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الجليل، وبالطبع الشكر موصول من غزة. كان معنا أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المغير بقضاء رام الله، وفي السياق ذاته يواصل مستوطنون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال حول البلدة إلى منطقة عسكرية.
3: قصرى، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 من أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرة، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرة بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 من أكتوبر 2023 قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
1: في تطورات الملف الإيراني الأمريكي وأزمة مضيق هرمز، تنتهي اليوم الاثنين رسمياً مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريراً في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. ولمتابعة أكثر في هذا الملف معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد أرهيج، وأيضا معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. سأبدأ معك أحمد من آخر التطورات في الساعات الأخيرة، هل من جديد في المشهد من داخل واشنطن؟
4: نعم ميسون، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة واشنطن بعد أن قضى عطلة نهاية الأسبوع في ولاية نيوجيرسي، لم يدلي بأي تصريحات تتعلق بالملف الإيراني أو المفاوضات أو انتهاء هذه المهلة. ترامب نفسه كان قد علق قائلا على هذه المهلة الشهر الماضي بأنها لم تعد تعني له شيئا، وفي ذات الوقت كان قد أعلن بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى بداية شهر يوليو الماضي، وبعدها نفذت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من الضربات استهدفت المواقع الساحلية في إيران بالإضافة إلى مواقع أخرى، والقيادة المركزية الأمريكية في الأثناء تطبق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وكانت قد ذكرت في آخر بياناتها بأنها غيرت مسار أكثر من 60 سفينة. وأيضا تابعنا جانب من الجدل المتصل بأوضاع البحارة والأفراد الموجودين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الموجودة في المنطقة والتي تستعد لمغادرتها واستبدالها بحاملة الطائرات جورج واشنطن التي في طريقها الآن إلى المنطقة. التصريحات فيما يتعلق بانتهاء المهلة محدودة للغاية، فقط مسؤول أمريكي كان قد تحدث لموقع بوليتيكو قبل عدة أيام وتوقع أن لا يحدث شيء على طاولة المفاوضات أو في هذا البند تحديدا فيما يتعلق بتمديد هذه المهلة أو الإبقاء على الوضع الراهن كما هو. إدارة إدارة ترامب تستعد لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران هذا الأسبوع. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كان قد قال بشأن هذه العقوبات المرتقبة بأنها ستكون الأقسى على إيران، والهدف منها هو خنق النظام الإيراني أو الاقتصاد الإيراني حتى يقدم النظام الإيراني تنازلات كما يقول المسؤولون الأمريكيون على طاولة المفاوضات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أحمد رهيب.

0: مراسلنا من واشنطن، كنت معنا عمر. هذا المشهد في واشنطن، ولكن ماذا عن المشهد في طهران في ظل التصريحات الأخيرة والحديث عن قرب التوصل لتفاهمات مع عمان؟
1: نعم، كما ذكرت اليوم تنتهي المهلة، مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم. كافة التصريحات التي رصدناها من خلال المسؤولين السياسيين الإيرانيين، سواء رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أو الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، الجميع يدافع عن مذكرة التفاهم. الرئيس بزكيان يقول إنها كانت من منطلق القوة والكرامة، وأن إيران لم تقدم فيها أي تنازلات، بالعكس كانت قد حققت لإيران العديد من المنجزات وفق ما يقول بزكيان. ويشير إلى بعض الانتقادات في الداخل الإيراني لهذه المذكرة، يقول أن هذه انتقادات غير صحيحة وأنها ترمي إلى خلق حالة من الانقسام في المجتمع، محذرا من أن من وصفه بالعدو قد يستفيد أو يستغل هذه الحالة لتحقيق أي أهداف مستقبلية. رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي هو رئيس الوفد الإيراني المفاوض الذي قاد الوفد الإيراني الذي توصل إلى هذه المذكرة قبل شهرين، قال إن مذكرة التفاهم هي سند انتصار إيراني، وقد أثبتت إيران ذلك حسب تعبيره، أيضا مدافعا عن هذه المذكرة، مؤكدا أيضا أن إيران لم تقدم فيها تنازلات وأن حققت فيها العديد من المنجزات حسب تعبيره. هذا الدفاع عن مذكرة التفاهم عكسته اليوم بشكل واضح الصحافة الإيرانية، في مقابل أيضا بعض الانتقادات التي وجهت إلى المذكرة بكون أن إيران كانت قد خاضت العديد من تجارب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن أي من هذه التجارب لم تنجح، سواء على مستوى الملف النووي تحديدا عام 2015 كان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق نووي ثم خرج منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى. ويسرد المنتقدون الكثير من ما يصفونه بانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقاتها مع طهران، لكن على الرغم من ذلك السلك الدبلوماسي هنا في طهران لا يزال يتحدث عن مفاوضات مع الجانب العماني، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى فتح مضيق هرمز من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من وجهة نظر طهران يقول الإيرانيون أن هذه المفاوضات هي منفصلة عن فتح مضيق هرمز، وأنها فقط ترمي إلى إيجاد مسارات آمنة للعبور في المضيق مستقبلا بالتنسيق مع الجانب العماني. تتحدث طهران دائما عن أن هذه المفاوضات حققت الكثير من التقدم، هذا ما يؤكده المسؤولون الإيرانيون طيلة الفترة الماضية. يوم أمس وزير الخارجية عباس عراقجي قدم تقريرا حول هذه المفاوضات إلى اجتماع الحكومة الذي ترأسه الرئيس مسعود بزكيان، لم يستر الكثير عن فحوى هذا التقرير، لكن وفق ما نرصده من تصريحات إيرانية هذه المفاوضات تقول الخارجية الإيرانية إن حققت تقدم إيجابي، لكن هناك ما يعرقل التوصل إلى هذا التفاهم. طهران تقول إن واشنطن تضع العراقيل في عجلة هذه المفاوضات مع سلطنة عمان.
0: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. وفي سياق هذه المناقشة وللمزيد معنا من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في طهران. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد ماركو، يعني اليوم انتهاء مذكرة التفاهم، تعثر العودة إلى المفاوضات، تراجع الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات شديدة، إلى أين وصل الصراع الأمريكي الإيراني من النظرة الأمريكية برأيك؟
2: تحياتي حضرتك، شكرا على الدعوه الكريمه. وصل الى مرحله التجمد ومرحله الحصار الاقتصادي بشكل كبير حتى يؤلم النظام الايراني، لان الولايات المتحده الامريكيه وكما كلنا نعلم بان هناك انتخابات نصفيه مهمه بالنسبه للحزب الجمهوري، وبكل تاكيد تهدئه الاوضاع على الساحه الايرانيه بكل تاكيد ينعكس على الداخل الامريكي ومحاولات اداره دونالد ترامب بالتركيز وترتيب الاوراق في الداخل الامريكي حتى يحافظ على الاغلبيه في مجلسي الكونغرس لذلك نقول بأن

0: هذه التهدئة لا تعني بكل تأكيد الرجوع عن المطالب الأمريكية الأساسية في هذه الحرب، وكما نتذكر بأن الملف النووي الإيراني هو أهمها، ولكن بكل تأكيد الأهداف الأمريكية تبدلت بسبب مجريات الحرب. ولكن في اعتقادي الآن الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأن هناك أوضاع اقتصادية وعلى الأقل وأوضاع سياسية كبيرة في الداخل الأمريكي، فالرئيس دونالد ترامب يقول لماذا نتخذ الطريق الصعب بينما من الممكن أن نتخذ الطريق الأسهل وهو الحصار البحري الذي يكلف إيران الكثير، خاصة بأن هناك أزمة اقتصادية كانت قبل الحرب والآن مع هذه العقوبات الاقتصادية التي فرضها وزير الخزانة سكوت بيسنت، والآن نتحدث عن الحصار الاقتصادي والذي لا يكلف الولايات المتحدة الأمريكية في شيء، في حين أنه من الممكن أن يؤثر بذلك على طريقة تعاطي النظام الإيراني مع المفاوضات، ومن الممكن أن يقدم تنازلات على الأقل في ملف ملك هرمز ثم الحديث عن باقي القضايا العالقة. هذه هي الرؤية الأمريكية الآن، الوصول إلى الضغط الأقصى على النظام الإيراني ولكن بأقل التكاليف الممكنة على الطرف الأمريكي.
1: الضغط الاقتصادي تقصد سيد ماركو، ولكن هذا الضغط الاقتصادي أيضا له يعني ربما انعكاسات أيضا على الداخل الأمريكي.
0: يعني بكل تأكيد الضغط الاقتصادي منعكس على الناخب الأمريكي، بكل تأكيد متمثل في ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بكل تأكيد عندما نقول بأن ارتفاع الأسعار حدث بالفعل، فإذا لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتراجع، بينما أن الخسارة أصلا حدثت. ولكن الرئيس دونالد ترامب يقول هذه الخسارة التي حدثت أو التي تؤثر على الناخب الأمريكي وهو ارتفاع أسعار المحروقات، هو يحاول مع شركات النفط الأمريكية لتقليل هذه الأسعار، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد نحن على بعد أقل من 80 يوما من هذه الانتخابات النصفية، فإذا يحاول دونالد ترامب بكل الطرق الممكنة تقليل أسعار النفط والمحروقات أو على الأقل تقليل هذه الآثار الاقتصادية السلبية على الناخب الأمريكي، ولكن هذا ليس معناه بأنه يمكن التعويل كثيرا على هذا، لأن هو أصلا حدث بالفعل، وبكل تأكيد دونالد ترامب يحاول أن يقلل هذه الآثار الاقتصادية السلبية على مزاج الناخب الأمريكي بكل تأكيد.
1: نعم دكتور عماد، بالنسبة يعني بات واضحا أن الرئيس الأمريكي متجه إلى الضغط الاقتصادي والتشديد من العقوبات والحصار على إيران، ولكن إيران كيف ستتعاطى مع هذه الاستراتيجية الجديدة وهذه العقوبات الجديدة؟
2: تحياتي لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع أولا الحرب الاقتصادية اليوم مستعرة بين الجانبين، ليس فقط من الجانب الامريكي الى ايران تجاه ايران، ولكن الامريكان لانهم لديهم وسائل اعلام قويه ويشنون هذه الحرب ويصورون ان الامريكي هو الذي يده اليد الطوله في هذا السياق عمليا. نعم ايران هي في حصار اقتصادي وفي ضغط اقتصادي في عقوبات منذ 50 سنه ولم ترضخ بعد 50 سنه ولن ترضخ بعد 50 سنه اخرى، ولكن الموضوع ان الطرف الامريكي ايضا في ضغط اقتصادي. لاول مره الشعب الامريكي، يعني نحن بعد الحرب العالميه الثانيه لحد الان شنت الولايات المتحده 65 حربا، لم يحس المواطن الامريكي بهذه الحروب. هذه اول مره المواطن الامريكي يحس الحرب في جيبه. وبالامس سمعنا يعني كان هناك تقرير وزارة الطاقة الأمريكية أكد أن المخزون الاستراتيجي الأمريكي وصل إلى ما دون 300 مليون برميل، وهذا أدنى مستوى منذ الثمانينات. وعمليا هذا يعني أن الولايات المتحدة عمليا ليس لديها مخزون استراتيجي حسب المصاريف اليومية التي نراها إلا لبعد أسبوعين. اليوم حاليا الإدارة الأمريكية تضخ النفط من المخزون الاستراتيجي الى الاسواق لكي تهدئ الوضع وضع الاسعار، ولكن بعد ان ينتهي المخزون الاستراتيجي ماذا تريد ان تفعل؟
1: في هذه النقطة دكتور عماد تحديدا، نعم في هذه النقطة تحديدا سأتابع معك ما ذكرته في هذه النقطة تحديدا، هل تعول بالتالي طهران على أن هذا سينعكس على الولايات المتحدة وبالتالي هي ليس لديها خيارات سوى الانتظار ماذا سيحدث في الداخل الأمريكي وماذا سيحدث في
2: نعم وهذا ما أريد أن أقوله، يعني في الواقع الأسعار سوف تنفجر، وحينها يجب أن نرى هل سوف يتحمل الداخل الأمريكي الضغط الاقتصادي والسياسة التي ينتهجها ترامب بسبب نتنياهو وبأوامر من نتنياهو، يعني ما يفعله ترامب كله بسبب القرارات الإسرائيلية وليس لمصلحة الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي

اليوم أنه لم يصح له في الحرب مع إيران. هذه أول مرة تحصل في التاريخ الأمريكي، أنه أن أكثر من حسب الإحصاءات الأمريكية، لا أقول تحليل الشخصي، يعني 82% من المواطنين الأمريكيين يرون أنه لم يصح للولايات المتحدة في هذه الحرب.

0: نعم، وبالتالي طهران تعول على هذه
1: قرارا منذ شهر. فقط هذه النقطة وأنهي كلامي. الصين أصدرت قرارا حكوميا بالتوقيع الرئيس شي جين بينغ بأن المؤسسات الصينية غير ملتزمة بالعقوبات الأمريكية.
0: ولكن ربما يضع ترامب، نعم، ولكن ربما هناك العديد من التقارير تفيد أنه ربما يضع ترامب بالفعل حتى على الصين تضع عقوبات أيضا على تبادلها التجاري والنفطية مع إيران.
1: بالنسبة للصين،
0: نعم
1: الصين ليس، لا بالعكس، الصين زادت من تبادلها التجاري ووضعت تسهيلات عديدة للتبادل التجاري مع إيران. وعمليا الصين تدعم إيران بشكل غير مباشر، يعني الصين لا تريد أن تدخل في المواجهة رسميا، ولكن ما نراه على الأرض هي أن الصين بكل مقدراتها تدعم إيران بأشكال مختلفة وتساعد الحكومة الإيرانية، ليس حبا بإيران، بغضا بالولايات المتحدة. الصين وروسيا لا يريدان للولايات المتحدة أن تنتصر في هذه الحرب.
0: طب سيد ماركو، يعني الذي تطرقت له قبل قليل وذكرته أن ترامب الإدارة الأمريكية اختارت الطريق الأقل كلفة وهو الضغط الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية على إيران، ولكن هذه السياسة نتائجها لا تأتي بسرعة وإنما تحتاج إلى المزيد والمزيد من الوقت. هل يملك ترامب هذه الرفاهية، رفاهية أو بالأحرى الشعب الأمريكي هل يملك هذه الرفاهية؟ ومن المعروف عن ترامب أنه يريد أن يأخذ نتائج سريعة.
2: بكل تأكيد دونالد ترامب لا يريد إطالة أمد الحرب أكثر من ذلك، لا يريد الانخراط في أكثر من ملف في الخارج الأمريكي، وبكل تأكيد هو يريد الانتهاء من هذه المسألة في أسرع وقت والتركيز على الداخل الأمريكي. يا حبذا لو كان فعل ذلك قبل الانتخابات النصفية، ولكن من الواضح يكون من الصعب أن نتكهن بذلك، خاصة أن نحن نتحدث عن حوالي أقل من 80 يوم أو أكثر أو أقل من الآن إلى الانتخابات النصفية، فمن الصعب الانتهاء من هذه المسألة قبل ذلك. ولكن بكل تأكيد دونالد ترامب يريد الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن. لماذا؟ لأنه يريد التركيز على الداخل الأمريكي ويريد التركيز على أمريكا أولا. ولكن عندما نتحدث عن الداخل الأمريكي وهل يمكن للشعب الأمريكي أن يتحمل، الشعب الأمريكي نعم هو غير يعني مفضل لهذه الحرب، هناك ارتفاع في الأسعار، هناك قلة في شعبية اتخاذ القرار، ولكن دعنا نؤكد بأن الجانب الأمريكي الآن أو الدولة الأمريكية تحاول أن تعطي للناخب الأمريكي كل ما يريده، سواء كان من تقليل الأسعار النفط، وإن حدث وإن طالت أمد الحرب، فالولايات المتحدة الأمريكية هي مصدرة أصلاً للنفط، وبكل تأكيد هذا سينعكس على الداخل الأمريكي. فإذا إطالة أمد الحرب من عدمه في اعتقادي هذا قرار سياسي ينعكس على دونالد ترامب واستراتيجية أمريكا أولاً، وأنه يريد أن يصل إلى النتائج بأقل التكاليف الممكنة. ولكن هو لو كان رئيساً آخر على سبيل المثال واستخدم القوى العسكرية بشكل مفتوح بعملية برية موسعة، لكان من الممكن أن ينتهي من هذه المسألة وبسرعة، ولكن التكلفة سوف تكون كبيرة، تكلفة سياسية واقتصادية وعسكرية. دونالد ترامب لا يريد ذلك، هو عقلية رجل الأعمال، يريد كل شيء ولكن لا يريد أن يدفع شيئا، ولا يريد أن يتحمل الولايات المتحدة الأمريكية شيئا، وخاصة عندما نتحدث عن ارتفاع عدد القتلى من الجنود إن حدث بالفعل أي عملية برية، خاصة قبل الانتخابات. فإذا الرئيس دونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المسألة، ولكن بكل تأكيد لا يمكن أن ينتهي من هذه المسألة دون الوصول إلى النتائج، لأن عند استخدام القوى العسكرية واستخدام كل هذه العقوبات الاقتصادية دون الوصول إلى نتيجة معينة من ضمن الثلاثة ملفات المهمة، وهي الملف النووي الإيراني والصاريخ الباليستي والميليشيات، والآن نتحدث عن ملف رابع وهو ملف مضيق هرمز. فإذا بكل تأكيد الولايات المتحدة تصبح خاسرة. والحديث عن الصين نعم هي لديها علاقات ممتازة مع إيران، ولكن لديها علاقات أكبر اقتصاديا وسياسيا مع الجانب الأمريكي. الصين لديها ملفات أكثر يعني شائكة وأكثر حساسية للملف الصيني وللطرف الصيني أكثر من الملف الإيراني. والصين أيضا عندما تتحدث عن ما يحدث الآن من عراق أمريكي إيراني، فتحدثت فقط عن فتح المضيق دون شروط ودون قيود. الصين لم تدعم إيران رسميا حتى لو كانت تدعمها بالمعلومات الاستخباراتية والسلاح من خلف الأبواب المغلقة، ولكن رسميا لم تدعمها، وغير قادرة أصلا على أن تقول بأنها تدعم إيران. فقط البيانات الخارجية الصينية تتحدث عن فتح المضيق دون قيود ودون شروط. وروسيا أيضا لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم هؤلاء الدول تتحدث هنا عن الصين وعن روسيا لا يريدون الولايات المتحدة أن تنتصر، لأن هناك صراع في القوى.

0: كبرى على مستوى العالم، وبكل تأكيد يريدون أن تنكسر الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. ولكن بكل تأكيد كل من الدولتين لديه ملفات أكثر حساسية وتشمل مصالح مباشرة لهذه الدول أكثر من علاقتهم مع إيران بكل تأكيد.
1: شكرا لك سيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. وبالطبع أيضا الشكر موصول لضيفنا الدكتور عماد أبشناس من طهران، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، شكرا لكما. والآن إلى نافذة تقدم قراءة في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع وسيلة أولمي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نبحث فيها التطورات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، خصوصا بعد كشف صور أقمار اصطناعية عودة استئناف عمليات تحميل النفط بالمحطة الغربية لجزيرة خارك، وذلك لأول مرة منذ عودة الحصار الأمريكي في منتصف الشهر الماضي. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك لواء محمد. لكن قبل النقاش نتابع المشهد على الشاشة التفاعلية مع زميل عبد القادر عراضة. عبد القادر، ما الذي يرصد عند جزيرة خارك وفي مضيق هرمز بصفة عامة؟
3: نعم وسيلة، وسأبدأ برصد حركة العبور على مستوى مضيق هرمز. كيبلر تحدثت أمس كمثال في 15 من أغسطس عن حركة عبور توصف دوما بأنها بطيئة، وتقريبا 5 سفن فقط، 3 غادرت وسفينتان دخلتا المضيق. لكن هذا النسق العبور على مستوى مضيق هرمز طفى في على سطحه معطى جديد من خلال ما نقله موقع ويند وورد، وهو موقع لرصد الملاحة ومخاطرها. هذا الموقع تحدث عن صور أقمار صناعية أظهرت حركة على مستوى جزيرة خارك. لو ذهبنا مباشرة إلى هذه الجزيرة التي كانت تمثل وتعتبر تقريبا تمثل 90% من مختلف صادرات إيران النفطية كانت تنطلق من هذه الجزيرة. عملية الرصد تحديدا في الجهة الغربية لهذه الجزيرة كان هناك عملية تحميل للنفط. لو ذهبنا إلى صور الأقمار الصناعية، هذه صورة أولى التقطت في 2 يوليو، مع العلم بأن الحصار البحري تجديد الحصار البحري منذ 14 يوليو كان هناك رصد لسفينة، لكن في فترات 6 و7 و8 يوليو كان هناك رصد لعملية تحميل كما نتابع ل3 سفن على مستوى هذه الجزيرة. ولكن في الفترة وصولا إلى 11 أغسطس لم يكن هناك أي حركة على مستوى مختلف نقاط الجزيرة، خصوصا في المحطة الغربية، مع العلم بأن المحطة الشرقية ومحطة أيضا تحميل الغاز البترولي المسال كانتا دوما متوقفتان. لكن في 13 أغسطس، وهذا اللافت، كان هناك رصد لعودة حركة التحميل على مستوى المحطة الغربية للجزيرة. وهذه صورة أخرى إضافة إلى صورة 13 أغسطس تم رصدها في 14 أغسطس. إذا نحن أمام حركة تحميل لهذه على مستوى جزيرة خارك. اللافت الآخر وهو يتعلق تحديدا بمضيق هرمز وتحديدا بما نقله الموقع بالنسبة لجزيرة لارك، حيث تم رصد ارتفاع لعدد السفن المتجمعة على مستوى لارك من 28 إلى 35 سفينة كمؤشر إلى تحولها إلى مركز تجميع. إذا نحن أمام معطيين رئيسيين، ما يتعلق بإعادة التحميل على مستوى خارك، ولكن ما تعلق أيضا بجزيرة لارك. وسأختم بهذه المعلومة، كيبلر تتحدث عن 23 ناقلة مغادرة في ظرف 15 يوما بنحو 39 مليون برميل، واللافت لا وجود لأي سفينة إيرانية كانت ضمن السفن التي حملت هذه الحمولة من النفط.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر على كل هذه المعطيات والتحديثات لواء محمد. إذن معطيات عديدة يجب التوقف عندها، سواء فيما يتعلق بعودة تحميل النفط من جزيرة خارك أو تجمع السفن في جزيرة لارك. لكن لنبدأ بالوضع عموما في مضيق هرمز، وهذه الأرقام إلى ماذا تشير؟
4: أولا الحالة اللي احنا فيها كل الأدبيات بتقول إن احنا في حالة لا سلم ولا حرب. هذه معلومة الحقيقة ليست سليمة. نحن في حالة حرب، بمعنى عندما يكون الحصار البحري بوحدات عسكرية أمريكية بهذا الشكل ووجود غواصات أمريكية وحاملات طائرات، يبقى إذن أنا هنا في حالة حرب، في حالة عسكرية. ده من وجهة النظر العسكرية. من وجهة نظر القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية منه بتمنع عمليات الاعتداء الدول بالسلاح، وأقر هذا الكلام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 74، واعتبر أن الحصار البحري Act of War جزء من أعمال الحرب. إذا نحن في حالة أعمال حرب. فيما يتعلق بجزيرة خرق، لقينا فعلا في بداية هذا الشهر من أغسطس وجدنا عدم وجود سفن في هذه المنطقة، وتوقفت حركة التخزين وحركة التشغيل بسبب الحصار الأمريكي. لكن في منتصف الشهر منذ يوم 12 من أغسطس وبدأنا نجد بعض السفن الخاصة بعمليات التحميل في هذه المناطق الغربية للجزيرة. طب إيه الدلالة أن إيران عايزة لها دلالات، عايزة تقول للولايات المتحدة الأمريكية عدة رسائل أنها استطاعت أنها تخرق الحصار البحري، وكمان بتختبر قدرات أمريكا في خرق الحصار البحري في داخل الخليج وليس
2: يعني
4: المضيق.
2: ما نشهده هناك وعملية جس نبض لطريقة تفاعل أو رد فعل أمريكي هناك؟
4: بالفعل هو عملية كمان وضع قواعد اشتباك جديدة. إيران تحاول أن تضع قواعد اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنها عايزة تقول رسالة، أنا أستطيع أن أنا أنتج، أعيد التشغيل وأحمل وأخزن، لكنها لم تستطيع القول أنها تستطيع أن تصدر عبر المضيق، لكن هنا في داخل الخليج. ودي جزئية مهمة جدا، يعني هتختبر رد الفعل الأمريكي. هل أمريكا يمكن أن تقوم بضرب هذه الناقلة داخل الخليج؟ هنا وضعنا في إشكالية كبيرة، وأن إيران في هذه الحالة يمكن أن تصعد.
2: وهل الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تلجأ إلى هذا الخيار باعتقادك؟
4: أتخيل أن إيران هتحاول أنها تفرض شروطها في هذا اللقاء، بمعنى أنها هتجمع كذا سفينة محملين بالنفط، ثم تخرج سفينة سفينة من المخرج لتفرض أمر واقع، تقول له سفينة مقابل على الأقل خمس سفن أو أربع سفن من الجهة الأخرى للخروج. وهنا
2: يعني
4: فرضت أمر واقع
2: مقابل النفط الآمن عبر مضيق هرمز. ماذا عن تجمع السفن في جزيرة لارك؟ ما الذي يعني؟
4: يعني أن هناك في حركة للخروج والدخول، ولكن من الجانب الإيراني. وسيلة المضيق يعني لم يغلق بعد، المضيق في حركة، ولكن حركة بنسميها حركة ظلامية، حركة في الليل، المراكب بتهرب. هذه المنطقة منطقة متسعة، بحر واسع، وبالتالي من السهل جدا أو المراكب عرفت طرق أخرى بديلة للخروج. وإيران بتغض الطرف عن بعض هذه السفن لفرض قواعد الاشتباك أو لضبط قواعد الاشتباك.
2: وكل هذا طبعا يأتي في وقت تجري فيه مفاوضات و تفاهمات، دعني أقول، بين إيران وسلطنة عمان. ما الذي يعطل التوصل إلى تفاهم بخصوص حركة الملاحة في مضيق هرمز مع الجانب العماني؟
4: تمام، مع الجانب العماني الاتفاقيات بتركز فقط على المسارات الملاحية، بمعنى المسارات الملاحية مهما كانت المسارات الملاحية كلها في مصلحة إيران، لأن المنطقة في أكثر منطقة دقيقة في هذه المنطقة حوالي 21 ميل، وبالتالي كل المضيق يقع تحت مرمى النيران الإيرانية، فليس هناك مشكلة في تحديد المسار، ولكن هناك ضوابط ملاحية بترتبط بالأعماق، يجب أن يكون السير السفن في الأعماق، يجب أن يكون حركة الفصل في مساحة ما بين الذهاب والإياب للسفن بحيث أن يكون من 1 ميل لثلاثة ميل. بنبص للطيارات البحرية، بنبص أن المنطقة ما تكونش نقطة ميتة للرادارات الملاحية.
2: إيران تقول أن هناك تقدم في هذه المباحثات، لكن تتحدث عن عراقيل أمريكية. بهذا الخصوص، ما هو مقبول أمريكيا ومرفوض كذلك؟
4: دي نقطة مهمة جدا. من ضمن الشروط اللي بحدد فيها المسارات الملاحية في بعد عملياتي، خاصة أن في حرب ما بين أمريكا وما بين إيران. إيران تريد أن يكون الممر الشمالي من الدخول قريب جدا من السواحل الإيرانية، بحيث أن يكون تحت مرمى الرادارات الإيرانية، أجهزة المراقبة الإيرانية. وهذا ما ترفضه الولايات المتحدة والغرب، لأن إذا إيران تحكمت في المضيق الشمالي تستطيع أنها توقف السفن، تستطيع أنها تفرض حالة من إذن مسبق أو إذن مسبق قبل الدخول

0: إلى الممر، وكمان إيران تستطيع أن توقف أي سفينة ترفع العلم الأمريكي أو العلم الإسرائيلي أو العلم الغربي المساعد لهم وفقا للقانون الدولي.
1: طيب لواء محمد، مهلة 60 يوما ستنتهي غدا، انتهاء هذه المهلة كيف سينعكس على الوضع في مضيق هرمز، لا سيما أنه لا بوادر لأي اتفاق حتى الآن؟
0: كل ما تحدثنا عنه هو ده اللي إيران عايزة تضع في مهلة جديدة 60 يوم. يعني أنا أتخيل أن لا مجال للتصعيد في هذا التوقيت، لأن ما فيش مؤشرات بتقول عن تحركات عسكرية أو تكثيف قوات عسكرية في هذه المنطقة، حتى لغة الخطاب الإعلامي واضح بسبب الخسائر الكبيرة لكلا الجانبين، سواء خسائر مادية أو خسائر عسكرية، وبالتالي لا يوجد تصعيد في هذا الوقت. ولكن المهلة بانتهائها أتخيل أنها بتفرض مرحلة جديدة، يعني ربما نذهب إلى مهلة جديدة بنفس الشروط السابقة عدا البند الخامس المتعلق بمضيق هرمز واعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على بعض بنوده.
1: في عجالة، ما السيناريو المتوقع باعتقادك؟
0: السيناريو يبقى الحل كما هو عليه، وتبادل للردع ما بين أمريكا وما بين إيران. فيما يتعلق بالمضيق هيبقى الوضع كما هو عليه. فيما يتعلق بالاتفاق، أنا أتخيل أنه ممكن يوصلوا إلى تفاهمات في الغرف المغلقة المظلمة بعيدا عن الإعلام تماما، لفرض حالة من الانتصار لكلا الطرفين يمكن أن يروجها في الداخل.
1: أشكرك جزيل الشكر لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إلى تطورات ملف السودان، حيث قال مصدر بالجيش للجزيرة إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق القتال في إقليم النيل الأزرق. في الأثناء دعا محمد خالد رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى ضرورة إقرار هدنة إنسانية في البلاد تمهد لوقف شامل لإطلاق النار. وأكد خلال زيارة وفد من المجلس إلى الخرطوم ولقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، أكد أن الحوار هدفه الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني.
3: لقاء في القصر الرئاسي بالخرطوم جمع وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. عبر خلاله أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء استمرار الحرب في البلاد وما ترتب عليها من خسائر بشرية وتفاقم للأزمة الإنسانية. وقال رئيس وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي إن زيارته تهدف إلى دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه.
4: وأكدت لفخامة الرئيس أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجدد دعوته إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، بما يسمح بتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية حوار سوداني شامل بقيادة سودانية بحتة تتناول القضايا الأمنية والسياسية وتعالج الأسباب العميقة للنزاع وصولا إلى حل سلمي وتوافقي ومستدام.
3: رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الذي التقى الوفد الإفريقي في الخرطوم شدد على وجود خطوط حمراء لبلاده ترفض المساواة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي قال إنها تحولت إلى مرتزقة، مؤكدا قرب انطلاق حوار سوداني ينتهي بمصالحة وإجراء انتخابات حرة.
5: وهذا الحوار السوداني سوف يقود أولا إلى الاستشفاء الوطني الشامل، وسوف يقود إلى المصالحة الوطنية التامة، وسوف يقود إلى الإعمار الدستوري المتكامل في بلدنا السودان.
3: زيارة وفد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي هي الثانية من نوعها، وتأتي بعد نحو عامين من زيارة مماثلة لمدينة بورسودان، ويرى فيها مراقبون تطبيعا عمليا للحياة السياسية والدبلوماسية في البلاد.
6: بالضرورة هذه العودة وتطبيع الحياة بصورة عامة في داخل السودان واستعادة شكل الدولة الحقيقي الطبيعي يعني أنه لابد أن يكون هناك تواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاولة لسد الثغرات واستعادة الأوضاع التي يفترض أن تكون هي أوضاع

0: أعضاء طبيعية، خاصة الاتحاد الأفريقي لأنه مجمد عضوية السودان، وبالضرورة حيكون واحد من أولويات الدبلوماسية السودانية عودة السودان إلى مقعده الطبيعي في الاتحاد الأفريقي.
1: يتطلع السودان إلى مساندة الاتحاد الأفريقي لتجاوز ظروف أمنية وسياسية معقدة في ظل عضوية معلقة منذ 5 سنوات. تعليق تقول الحكومة إنها تلقت ما يشبه الوعد برفعه بعد زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى البلاد. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، الخرطوم.
2: في المستجدات الاقتصادية، تسعى شركات الصناعات العسكرية الأمريكية لإنتاج صواريخ اعتراضية بأسعار أقل وبسرعة أكبر، وذلك مع تسارع وتيرة نقص المخزونات من هذه الصواريخ بسبب الحرب في إيران وأوكرانيا، ما يطرح تساؤلات عن تحول ندرة الذخائر من مشكلة عسكرية إلى اختبار لمصداقية واشنطن أمام حلفائها. التفاصيل مع يوسف خطاب.
3: لم تعد أزمة مخزون الصواريخ الأمريكية مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية فحسب، بل أصبحت تضغط على قدرة واشنطن على دعم أوكرانيا، تايوان، اليابان، بالإضافة لدول الخليج في الوقت نفسه. هنا يطرح السؤال عن مدى قدرة الولايات المتحدة على خوض عدة أزمات متزامنة دون إضعاف ردعها العالمي. منذ بدء حرب إيران نهاية فبراير الماضي، تشير تقديرات الاستهلاك ما يصل إلى حوالي 60% تقريبا من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية، إضافة لنحو نصف مخزون منظومة ثاد، فيما قد يستغرق تعويض هذه الكميات سنوات. وتسعى شركات التصنيع العسكري الأمريكية الكبرى لإنتاج صواريخ أقل تكلفة وبوتيرة أسرع، بعدما كشفت حرب إيران الضغوط التي تتعرض لها مخزونات صواريخ باتريوت الاعتراضية، حيث بدأت تتعاون تلك الشركات مع أخرى أصغر حجما لتقديم بدائل للمقذوفات فائقة التطور والمكلفة والمعقدة والبطيئة الإنتاج التي يتجاوز سعر الواحد منها 4 ملايين دولار. في أوروبا، تبرعت ألمانيا بنحو ثلث منظومة باتريوت التابعة لها إلى أوكرانيا، بينما نقلت بولندا 5 صواريخ من طراز PAC-3 فقط إلى كييف، ما يعكس محدودية المخزونات الأوروبية نفسها. هذه الأزمة تعيد تشكيل الإنفاق الدفاعي الأوروبي، مع التزام الناتو برفع الإنفاق الدفاعي لمستوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وسط نقاش حول توجيه الأموال للصناعات الأمريكية أم بناء قدرات إنتاج أوروبية مستقلة. المفوضية الأوروبية دعت إلى الوصول لوضع دفاعي كاف بحلول عام 2030، بينما تشير تقديرات الناتو إلى أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها باستخدام القوة ضد الحلف خلال 5 سنوات تقريبا. حزمة أسلحة أمريكية مقررة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار خضعت للمراجعة جزئيا بسبب القلق على المخزونات الأمريكية. خطط اليابان لشراء 400 صاروخ أمريكي من طراز توماهوك كان من المقرر تسليمها في 2028، تعرضت للتأخير بسبب المخاوف من مستويات المخزونات الأمريكية في وقت تواصل فيه طوكيو بناء قدراتها الدفاعية المحلية. واستجابة للدعوات الأمريكية لمزيد من الاعتماد الذاتي، أصبحت كوريا الجنوبية 10 أكبر مصدر للسلاح عالميا، مع توسع مبيعاتها من الصواريخ والدبابات وراجمات الصواريخ لدول بينها بولندا، فنلندا، النرويج، بالإضافة إلى تركيا. حتى أمريكا اللاتينية تراقب قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها، إذ تشمل الصفقات الأخيرة صفقة لF-16 مع بيرو بقيمة 3 مليارات و420 مليون دولار، وحزمة أسلحة للأرجنتين بقيمة تقارب 950 مليون دولار.
2: تغطيتنا للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز متواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: قارع الهواء يا جماعة.
2: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
8: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
9: أمام السلطة تحديات كبيرة.
10: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
3: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
11: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48 ألف يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلامباد الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران. في هذه الأثناء قدم وزير الخارجية عباس عرقجي تقريرا للحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين. وفي هذه الأثناء ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وصل إلى إسرائيل قادما من مصر. وكان مصدر فلسطيني قال للجزيرة إن كوشنر عقد لقاء مع قادة حماس في مصر، حيث أكد عزم الرئيس ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة، وأن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطط ترامب، كما أكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. وفي الضفة الغربية يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس لليوم التاسع على التوالي. وفي أبرز المعطيات ونبدأ بتطورات الملف الإيراني الأمريكي، حيث تنتهي اليوم الاثنين رسميا مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي قدم تقريرا في اجتماع الحكومة عن تقدم مسار المفاوضات مع سلطنة عمان. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك عمر ومع آخر المواقف والمستجدات المتعلقة بقرب انتهاء مهلة 60 يوما.
3: نعم، بالفعل اليوم هي تنتهي مهلة 60 يوما التي كان من المقرر أن تكون لأجل البدء بمفاوضات الملف النووي بين طهران وواشنطن، لكن خلال الفترة الماضية شهدنا كيف أن المذكرة تعثرت. طهران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي أول من انتهك المذكرة عندما فتحت المسار الجنوبي في مضيق هرمز وسمحت بعبور السفن. اعتبرت ذلك أنه كان انتهاكا للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم. ردت بالتالي طهران على استهداف بعض السفن، ثم كان هناك عمليات عسكرية بين الطرفين. إيران أيضا أغلقت المضيق ولا يزال مغلق حتى هذه اللحظة. إذن نتحدث عن عدم التزام من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي في مذكرة التفاهم، لكن على الرغم من ذلك الإيرانيون لا يزالون يدافعون عن هذه المذكرة، يعتبرونها أنها انتصار لهم وأنها توجت ما حققوه من منجزات عسكرية في الميدان. الرئيس الإيراني مسعود بزجان يوم أمس في اجتماع الحكومة الإيرانية قال إن إيران وقعت على المذكرة من منطلق القوة والكرامة، مؤكدا أنها لم تقدم فيها تنازلات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، بل إنها حققت فيها العديد من المنجزات، كان على رأسها رفع العقوبات عن النفط الإيراني ورفع الحصار عن الموانئ وإيقاف الحرب وشمول جبهة لبنان والحصول على أموال إيرانية مجمدة، ولو أن جميع ذلك بات غير موجود نظرا لعدم التزام الطرفين بالمذكرة. كذلك بيزكيان دافع عن الوفد الإيراني المفاوض الذي قال إنه وطني، إنه دافع في المفاوضات عن الحقوق الإيرانية، وهذا أهميته في الحقيقة تكمن في مواجهة الانتقادات التي لا تزال مستمرة من بعض التيارات السياسية، نواب في البرلمان أو حتى في الشارع الإيراني لمذكرة التفاهم. هنا يقول بيزكيان إن هذه الانتقادات إنما من شأنها أن تعمق الخلافات في الداخل الإيراني، محذرا من استغلال من يصفه بالعدو، في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل باستغلال هذه الخلافات الداخلية. إضافة إلى ذلك، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الذي هو قاد مفاوضات مذكرة التفاهم أيضا لا يزال يدافع عن المذكرة، يوم أمس أيضا تحدث عن أنها تمثل سند انتصار وعزة وكرامة لإيران، مشددا أيضا أنها ثبتت المنجزات العسكرية للبلاد التي حققتها طهران في معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه أيضا شدد على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون لأجل ردع أي حرب مقبلة على الأراضي الإيرانية. قال إن البلاد ينبغي أن تخرج من حالة الحرب والسلم، وأن تخرج من دوامة الحرب ثم المفاوضات ثم الحرب مجددا ثم المفاوضات، وقال إن هذا الأمر يمثل استنزاف للشارع الإيراني وللبلاد. على الرغم أيضا من هذا الثناء على مذكرة التفاهم والوفد الإيراني المفاوض، لكن هناك تصريحات أيضا عسكرية تحذر من أي تصعيد قد يكون في مراحل مقبلة ضد إيران سواء من قبل أمريكا وإسرائيل. قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي قال إن إيران سوف ترد بقوة على أي اعتداء جديد تطال على الأراضي الإيرانية، مشددا أيضا على ضرورة الحفاظ على ما حققته من مكتسبات في مضيق هرمز بحسب تعبيره، وقال إن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تعزيز قواتها في المنطقة، في إشارة واضحة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة التي كانت إيران استهدفتها بشكل كبير خلال فترة الحرب، حرب 40 يوما. لكن على الرغم من ذلك أيضا هناك حديث من قبل المسؤولين الإيرانيين عن الوضع الاقتصادي في البلاد. الكلام كان لمحمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، قال إن هناك غلاء وصفه بأنه غير محتمل يعيشه الشارع الإيراني، مشددا على أن إيران كما حققت منجزات في الساحة السياسية في مذكرة التفاهم وفي الساحة العسكرية في الحرب بحسب تعبيره، فأنا يمكن أيضا تحقق منجزات فيما وصفها بالحرب الاقتصادية، أيضا محذرة من أن أمريكا وإسرائيل قد تحاولان ركوب موجة الغلاء التي تعيشها طهران لأجل إحداث ربما اضطرابات اجتماعية في المستقبل أو تصعيد جديد ضد البلاد. إضافة إلى كل ذلك، الإيرانيين لا يزالون بطبيعة الحال يتحدثون عن مفاوضات مع سلطنة عمان لأجل التوصل اتفاق حول مسارات العبور في مضيق هرمز. أيضا هناك مسار موازي مع الولايات المتحدة الأمريكية، عباس عراقجي قبل يومين تحدث عن استمرار تبادل

0: رسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني. الهدف من كل ذلك مثل ما تقول طهران هو العودة إلى مذكرة التفاهم. الإيرانيون يقولون إن مضيق هرمز سوف يبقى مغلقا طالما استمرت الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم. طهران تطالب بشكل واضح برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، والعودة إلى كافة بنود مذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت فتح المضيق. وتؤكد دائما أن أي تفاهم مع سلطنة عمان لا يعني بالضرورة فتح المضيق، بل إنما هناك متطلبات أخرى على رأسها العودة إلى مذكرة التفاهم من قبل واشنطن.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن أحمد، كل التفاصيل المتعلقة ب يعني هذه المهلة التي تنتهي يوم الاثنين، مهلة وقف إطلاق النار ومهلة 60 يوما، وكيف كانت الأجواء في واشنطن؟
2: نعم رنيم، يبدو أن إدارة الرئيس ترامب لا تكترث لانتهاء هذه المهلة إنجاز التعبير. هذه المسألة يمكن أن نلاحظها من خلال التعليقات التي أدلى بها ترامب على مدى الأسابيع الماضية، وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. بطبيعة الحال لا تعليقات جديدة من قبل الإدارة ولا من البيت الأبيض بشأن انتهاء هذه المهلة، ما يعني عدم اهتمام أمريكي بمذكرة التفاهم، كما كان قد قال بذلك ترامب سابقا، الذي قال إن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه انتهت، وكان قد أعلن انتهاء وقف إطلاق النار بداية الشهر الماضي. وبعد ذلك نفذت القيادة المركزية الأمريكية المشرفة على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الضربات استهدفت بها مواقع ساحلية في إيران ومواقع أخرى، وتستمر في الأثناء في فرض هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وفي آخر بياناتها بشأنه قالت إنها غيرت مسار أكثر من 60 سفينة، وذكرت أيضا أن قواتها تبقى على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي قرارات جديدة من قبل الرئيس ترامب. ترامب كان يصعد من لغة التهديد العسكري بداية الشهر الحالي، ولكن هذا التهديد خفتت لغته بموازاة تصعيد في ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وتشديد لهذه العقوبات من قبل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية. يتوقع أن تصدر وزارة الخزانة هذا أسبوع مزيد من العقوبات ضد إيران. تصف إدارة الرئيس ترامب هذه العقوبات بأنها عملية الغضب الاقتصادي بموازاة ما كانت تطلق عليها عملية الغضب الملحمي عند بداية هذه الحرب. وبالتالي نتوقع أن تصدر وزارة الخزانة مزيد من العقوبات ضد طهران هذا الأسبوع. يصف وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه العقوبات بأنها غير مسبوقة فيما يتعلق ب العمل الأمريكي أو الضغط الأمريكي الاقتصادي الممارس على طهران بهدف إعادتها إلى طاولة المفاوضات وتقديم المزيد من التنازلات، سواء فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أو ما يتعلق بتفاصيل الملف النووي. بكل الأحوال لا حديث رسمي من قبل مسؤولي الرئيس ترامب ولا من قبل وزارة الخارجية بشأن انتهاء هذه المهلة، وبالتالي هذا يبقي وضع الراهن على ما هو عليه بالنسبة للجانب الأمريكي. وهناك تفضيل إنجاز التعبير بالنسبة لهذا الوضع لدى عدد من مسؤولي إدارة الرئيس ترامب، الإبقاء على الوضع الراهن، تشديد العقوبات الاقتصادية، الإبقاء على القوات الأمريكية في المنطقة، سيتم استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن التي الآن في طريقها إلى المنطقة بعد التقارير التي تحدثت عن تدهور الأوضاع الصحية والنفسية لطاقم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. وهذه التقارير طبعا كان قد نفاها قائد القيادة المركزية براد كوبر وكذلك وزير الحرب بيت هكسيث، ووجهت هذه التصريحات من قبل وزير الحرب بانتقادات تابعناها في الساعات الماضية من قبل مشرعين ديمقراطيين وكذلك من قبل حاكم ولاية ميريلاند الذين انتقدوا تصريحات بيت هكسيث المتصلة بنفي التقارير المتعلقة بتدهور الحالة الصحية والنفسية لدى عدد من طاقم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. هذه الحاملة التي كانت قد انطلقت إلى المنطقة نهاية العام الماضي من سان دييغو في كاليفورنيا، وانتشرت في المنطقة لأكثر من 260 يوما في واحدة من أطول مهمات الانتشار لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن. بكل الأحوال، وجود هذه الحاملة واستبدالها بحاملة أخرى، هي ستنضم أيضا إلى حاملة الطائرات USS جورج بوش الموجودة بالفعل في المنطقة. هذا يعني أن الولايات المتحدة تبقي على خيار التصعيد العسكري على الطاولة في حال لم تفلح الضغوط الاقتصادية في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات، أو لم تنجح المساعي الدبلوماسية في تقريب وتحريك عجلة المفاوضات.
1: شكرا لك أحمد الرهيد على كل هذه المعطيات. وللمزيد من الحديث حول الملف الإيراني الأمريكي ينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك دكتور محسن، إذا الاثنين أي اليوم تنتهي مهلة الستين يوما، ماذا هو المتوقع للفترة المقبلة؟
3: طاب صباحكم وشكرا على الاستضافة. مذكرة التفاهم هذه، وأيضا كما يستطيع الجميع أن يرى وكما عكسته الأحداث، كان المفروض أن تكون عبارة عن 60 يوما من وقف إطلاق النار، لكن مذكرة التفاهم أيضا كان المفروض أن يكون هدفها إنهاء الحرب، لكن في الفترة التي مضت أظهرت حسب رأيي أولا أنه لم يكن هناك أي عمل جاد من جانب الأمريكيين، لأنه لو كانت مثل هذه الأفعال ما كانوا ليصروا على الضغوط الاقتصادية. لكن إيران مستعدة لكلا الخيارين، لو أن هناك أي تصعيد فأن إيران مستعدة لذلك بسبب التغيير الذي حصل في عقيدتها العسكرية، ولو أن هناك أي نوع من الاستمرار في الحصار فأن إيران أيضا مستعدة لتحييد هذا الحصار.
1: أذهب إليك أستاذ ريتشارد أيضا، انطلاقا من ما قاله مراسل الجزيرة حول أن ناقلة أو حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستعود أدراجها وستستبدل، هل هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترى بالخيار العسكري خيارا جديا؟ ونقول ذلك مع انتهاء اليوم مهلة الستين يوما.
3: نعم، لكنني لن أبالغ في قراءة إعادة الانتشار هذه، فهذا جزء من المداورة، والناء الحاملة بقيت في العمل أكثر مما ينبغي، إذن هذه مداورة، هذه لا تزيد من القدرات العسكرية الأمريكية أكثر مما هي من المعدل الموجود حاليا. أعتقد أن تصريحات الرئيس ترامب مؤخرا أوضحت أنه ليس راغبا في استئناف العمل العسكري، بل عوضا عن ذلك سيعتمد على الضغط الاقتصادي لتحقيق أهدافه، لكنه يبقي القوة العسكرية جاهزة للاستخدام عند الضرورة.
1: أبقى معك دكتور ريتشارد تحديدا فيما يتعلق بهذه النقطة، يعني الإصرار على العقوبات وعلى الضغوط الاقتصادية. ندرك بأن الضغوط اليوم هي أكبر من التي شهدتها إيران في السنوات السابقة، ولكن في ظل كل الضغوط الاقتصادية والعقوبات إيران نمت وطورت ملفها النووي ومشروعها النووي، وكذلك الأمر كان هناك تطوير لأذرعها في المنطقة. إذن ما الذي سيقوم به الضغط الاقتصادي ما لم يقم به على مدى السنوات الماضية؟
3: الإدارة تقول إنها ستطبق أو توسع من نطاق العقوبات الاقتصادية، لكنها لم تفصح عن الكيفية التي ستفعل بها ذلك. العامل الأساسي في اختيار الضغط الاقتصادي وليس لأن هذا الضغط سيكون أفضل من الضغط الذي فرض قبل عامين من الآن، لكن استخدام البعد الاقتصادي هو الخيار الأكثر نجاعة حاليا من إما استخدام القوة أو محاولة التفاوض من أجل التوصل إلى حل مع فريق من الجانب الإيراني. يبدو أنه ليس مستعدا للتفاوض بشكل له مصداقية. هذا ما تراه واشنطن الآن، استخدام الضغط الاقتصادي، وهو على أساس أنه هو الخيار الأفضل والذي قد يحقق المكاسب على المدى البعيد.
1: دكتور محسن، انطلاقا أيضا من هذه النقطة، يبدو أن هذا الضغط الاقتصادي يؤتي ثماره مع اضطرار القادة الإيرانيين عن الحديث عن الغلاء الكبير وسعي الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في هذه الضغوط.
3: في الحقيقة هذه الضغوط الاقتصادية موجودة منذ أكثر من 47 عاما، وأيضا إيران كفاعل في هذه الأزمة قد جمعت بين مكونات القوة وهويتها الحضارية ومواقفها، وهذا ما أدى إلى فشل استراتيجي أمريكي. الولايات المتحدة قبل أشهر قليلة طالبت باستسلام إيران الكامل بسبب الضغوط الاقتصادية. اليوم وبفعل عجزها وفشلها وتكرار فشلها العسكري عادت إلى الضغط الاقتصادي ومعتمدة فقط على سياسة احتواء إيران اقتصاديا، لكن إجراءات إيران المضادة في خليج عمان وفي مضيق هرمز جعل العالم يرى أن الولايات المتحدة هي ضعيفة أمام الضغوط الاقتصادية العسكرية وسلاسل إمداد الطاقة، وكل هذه العناصر تجعل من الضغط الاقتصادي مجرد بالونة في أمام وسائل الإعلام ولن تحقق النتائج المرجوة ضد إيران.
1: أبقى معك دكتور محسن. عندما يقول الرئيس الإيراني بأنه، وأختصر ما قال، بأنه كان ينبغي أن نمتلك قدرات لا تسمح للعدو بمهاجمتنا، وأيضا رئيس البرلمان الإيراني يتحدث في هذا السياق بأنه لا يجب أن نذهب إلى حرب ومن ثم سلام ومن ثم استنزاف للحرب، ماذا يعنيان بهذا الكلام وتحديدا كلام الرئيس الإيراني؟ هل هو يقصد أنه كان يجب أن يكون لدينا سلاحا نوويا؟
3: إيران دائما أصرت على حرمة امتلاك أو استخدام مثل هذه الأسلحة، كما قال المرشد الشهيد الذي أصدر فتواه بأن هذه الأسلحة محرمة أو حرام. الآن وهذه الأيام نرى تغيرا كبيرا وعميقا في عقيدة الأمن العسكري الإيرانية، وأيضا الدكتور بوزشكيان يصطف مع هذه المواقف العسكرية والتغيرات التي تصاحبها. هذا لا يعني بالضرورة أن إيران تتحول صوب امتلاك سلاح نووي كسلاح دمار شامل، لكنه يعني أنه من الناحية الاستراتيجية والعسكرية إيران غيرت مقاربتها، وهناك حاجة لامتلاك المزيد من القوة والأسلحة، لكن ليس بالضرورة سلاحا نوويا.
1: أذهب إليك دكتور ريتشارد، وأيضا انطلاقا من هذه التصريحات للرئيس الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني كذلك، إيران فهمت أنها يجب أن تكون أكثر قوة لتحمي نفسها، ما الذي يمنع في الفترة المقبلة، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي قال بأنه دمر الملف النووي أو المشروع النووي لإيران، ما الذي يمنع إيران التي لديها المعلومات والمعطيات من أن تقوم بتطوير هذا المشروع بالخفاء؟
3: نعم، سؤال رائع طبعا، وهو أمر يشغل بال الكثيرين في واشنطن وفي أماكن أخرى. التفكير السائد حاليا هو أن الولايات المتحدة وإسرائيل عليها أن تعود إلى الوسائل القديمة، وهي تجنيد جواسيس وعملاء داخل المشروع النووي واغتيال العلماء. طبعا الولايات المتحدة لا تفعل ذلك، لكن إسرائيل هي التي تفعل ذلك، وأيضا في حال اقتضت الضرورة قصف المنشآت إذا ما تم العثور عليها أو كانت هناك خشية من أنها باتت تنشغل بإنتاج السلاح النووي. هذا هو حل غير مثالي. الأفضل أن يكون هناك نظام تفتيش تتفق عليه جميع الأطراف المعنية، لكن هذا هو الخيار المتاح حاليا إذا لم يتم استئناف العمل بالاتفاق النووي أو التوصل إلى اتفاق مشابه.
1: دكتور ريتشارد، بدقيقة لو سمحت، كيف ترى انعكاس انتهاء مهلة 60 يوما على مضيق هرمز؟
3: ليس تأثيرا كبيرا، والتاريخ نفسه كان تم إهمال أهميته أكثر من قبل أكثر من شهر من الآن. إذا ما كان هناك استئناف للمفاوضات ينبغي وضع سقف زمني جديد. لا أدري لماذا أصر على 60 يوما تحديدا، والمذكرة سمحت بتجديد فترة 60 يوما. كثيرون اعتبروا أننا بحاجة إلى أشهر إن لم يكن سنوات للتوصل إلى حل. أنا لست قلقا بانتهاء المهلة، لكن أكثر قلقا بانتهاء الاتفاق نفسه.
1: دكتور محسن، أطرح عليك السؤال نفسه، كيف ترى انعكاس انتهاء 60 يوما على مضيق هرمز سريعا؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة قد اختبرت إيران عسكريا ورأت كيف أن إيران عازمة ومقتدرة على استخدام وسائلها العسكرية لإلقاء كلفة عالية على القدرات العسكرية الأمريكية. لهذا السبب هم مستمرون في الحصار، والحصار مضر بالاقتصاد الإيراني. لهذا السبب لا أعتقد أن إيران ستسمح بالضرورة للأمريكيين أن يستمروا في فرض هذا الحصار على الاقتصاد الإيراني، وأعتقد أن إيران ستحاول إبقاء مضيق هرمز مغلقا من أجل أن تدفع الأمريكيين ليرزحوا تحت المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت إذا كانت هناك حاجة فأن كل القطع البحرية الأمريكية في خليج عمان التي تحاصر إيران قد يتم استهدافها.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكرا لك دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، كنت معنا من واشنطن، شكرا لكما. وإلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي

0: خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة صباح اليوم. كما أفاد مراسل الجزيرة أن الحي نفسه تعرض لغارتين إسرائيليتين تزامنا مع القصف المدفعي. وللمزيد حول ما يحصل في قطاع غزة تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. إذا نور، كل التطورات الميدانية معك.
1: نعم رنيم، على أطراف الخط الأصفر تحديدا في مناطق شرق مدينة غزة كانت ليلة حامية جدا على المواطنين، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استخدم عددا من أسلحته باتجاه الخيام النازحين وكذلك عددا من المقيمين في تلك المناطق، خصوصا نتحدث عن مفترق السنافور شرق حي التفاح وأيضا حي الشجاعية شرق مدينة غزة. هؤلاء أحياء كان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق قذائف مدفعية باتجاههما، وكانت قذائف مدفعية كثيفة حتى أن شظاياها تناثرت على خيام النازحين وأصابت عدد من المواطنين، عدا عن الطائرات الحربية الإسرائيلية والطائرات المروحية وكذلك المسيرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التي كانت تحلق على نحو منخفض في تلك المناطق، حتى أن طائرة الكواد كابتر كانت تلقي بقنابلها على هذه المفترقات، الأمر الذي أدى إلى إصابة 3 مواطنين نقلوا إلى مستشفى المعمداني وكانوا قد أصيبوا ما بين إصابات طفيفة ومتوسطة. هذا هو الحال الذي يعيشه المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر، حالة من الحرب دائما. الاحتلال لا يتوقف عن القصف المدفعي من خلال آلياته العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر، تطلق خذائفها، يقوم بعمليات نسف مستمرة، يطلق النار بشكل مستمر على المواطنين، حتى أن الطلقات النارية باتت تصيب المواطنين حتى وإن كانوا يبعدون عن هذه المناطق على مسافة كيلومتر. أصبح الاحتلال الإسرائيلي يضع في كافة مواقعه العسكرية رافعات يثبت أعلاها رشاشات تطلق النار بكثافة وبشكل سريع وكثيف، وحتى أن مداها يصل بعيد، حتى أنه من الممكن أن يصيب أي فلسطيني يعيش في قطاع غزة وإن كان حتى في المناطق الوسطى أو حتى الغربية، حالة من الحرب وإن كانت غير معلنة، خصوصا في ساعات الليل يقوم الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مستمر. ويقول شهود عيان إن هذه التغطية النارية الكثيفة يسمح الاحتلال الإسرائيلي من خلالها بتقدم للميليشيات المسلحة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه الأمور تبقى لإفادات شهود العيان، ولكن الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق المواطنين في قطاع غزة. كل يوم هناك رصد لعدد من الإصابات أو حتى عدد من الشهداء، وحتى هدنة 14 يوما والتي كانت معلنة أصلا من طرف واحد الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف فيها عن عمليات القصف والاستهداف في كافة مناطق قطاع غزة، وهذا له وقع أيضا إنساني. الاحتلال لا يسمح ولا يلتزم بإدخال الشاحنات التي تم الاتفاق عليها، ما يدخل إلى قطاع غزة لا يتجاوز 30% التزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما تم الاتفاق عليه. عدد أو متوسط الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة تقريبا 200 شاحنة من أصل 600 شاحنة. يمنع الاحتلال إدخال قطع الغيار والمواد الضرورية لإنعاش القطاعات التي بات يصيب بعضها شلل، ومن الممكن أن تموت وتتوقف عن تقديم خدماتها بشكل كامل، وخصوصا نتحدث عن القطاع الصحي والذي يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، أصيب عدد كبير منهم خلال سنوات الحرب، وهناك مرضى يتواجدون في المستشفيات ولكن الأدوية التي يتطلبها علاجهم هي غير موجودة. والاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها، كما أنه يمنع إدخال قطع الغيار التي من شأنها أن تصين أو تقوم بعملية صيانة لبعض الأجهزة التي باتت تقف تباعا عن العمل. وأيضا هذا الشيء يصل ويقاس إلى كافة القطاعات، المياه باتت شحيحة وكذلك المواد الأساسية في القطاع. رنيم،
0: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. في أثناء ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وصل إلى إسرائيل قادما من مصر، حيث أجرى مباحثات مع قادة حركة حماس. ومعنا من رام

0: أرادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس المحتلة. هذا الاجتماع على وجه الخصوص سيخوض فيما يتعلق بمسألة قطاع غزة. تشير مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرنوت صباح هذا اليوم إلى أن كوشنير جاء من أجل أن يحسم الملفات المتعلقة بقطاع غزة. ثمة توقعات في إسرائيل بأن تمارس الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية ضغوط من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في القطاع. التوقعات تشير إلى أن كوشنير سيطرح على نتنياهو هذه الملفات وبدء عملية الانسحاب الإسرائيلية إلى منطقة الخط الأصفر، بالإضافة إلى توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبدء عملية تسهيل إعادة إعمار قطاع غزة. كذلك سيبحث كوشنر مع إسرائيل وبخاصة رئيس الوزراء نتنياهو بعض التحفظات الإسرائيلية على بنود تندرج في إطار وثيقة 15 نقطة بشأن قطاع غزة، والتي كان نتنياهو قد أعلن خلال الأسابيع الماضية بأن إسرائيل ترفضها جميعا. إلا أن مصادر إسرائيلية تؤكد بأن ثمة ما يمكن الحديث حوله بشأن بعض النقاط، خاصة تلك المتعلقة بعملية الانسحاب الإسرائيلية. إسرائيل تقول بأنها تريد أن تنسحب، لكن بعد ذلك سيكون فقط بعدما تجرد حركة حماس من سلاحها. ولكن وملاحظاتها على هذه الوثيقة هي بأن الانسحاب مقرون بشكل تدريجي بعملية سحب السلاح. هي تريد انسحابا كاملا، سحبا كاملا لهذا السلاح، وبأن تصبح قطاع غزة خالية من السلاح وكذلك البنى التحتية لحركة حماس. تقول إسرائيل فيما كشفته هيئة البث الإسرائيلية قبيل هذا الاجتماع إنها توافق ربما على الانسحاب، وستدرس ذلك انسحاب في داخل القطاع إذا ما كانت هناك جهة إشرافية خارجية تابعة لمجلس السلام ستشرف على عملية نزع سلاح حماس من المواقع التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وكذلك التأكد من أنه لا يوجد مسلحين لحركة حماس أو بنى تحتية لحركة حماس في هذه المناطق. جنبا إلى جنب مع هذه الزيارة وهذا الحراك السياسي والدبلوماسي، هناك تصعيد على أرض الواقع في قطاع غزة. مصادر إسرائيلية تقول إن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الأيام الماضية عددا من المسلحين بالقطاع بموافقة القيادة الأمنية، لكنهم يشيرون إلى أن ثمة قيود مفروضة على الجيش الإسرائيلي وتحركات الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. بالأمس أخبر الجيش وأخطر عددا من الضباط الإسرائيليين في داخل قطاع غزة بأن عليهم البقاء في حالة استنفار واستعداد، وذلك خشية من تنفيذ حركة حماس هجمات ضد الجنود الإسرائيليين في أعقاب الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة خلال الأيام الماضية. هذا ليس مؤكدا بالنسبة للجيش، لكنها تقديرات أمنية إسرائيلية. لذلك فهناك حالة من الاستنفار في داخل قطاع غزة بالتوازي وبموازاة ما يجري في مدينة القدس المحتلة من حراك سياسي ودبلوماسي من أجل حسم الملفات المتعلقة بالقطاع وبخاصة الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة محمد خيري، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من مدينة غزة إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك معنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك دكتور وليد، تحديدا كيف تتوقع أن يكون تفاعل المسؤولين الإسرائيليين مع الملف الذي يحمله كوشنر وهو بعناوينه العريضة أصبح نوعا ما واضحا؟
2: نعم، يعني هناك يعني قد نسميه مأزق لدى نتنياهو في يعني في هذا الاجتماع. هذا ليس جولة جديدة من المفاوضات، وإنما انتقال من البحث في نص النقاط 15 إلى كيفية تنفيذها. ربما تكون النقطة الأهم الجوهرية والتي تخشى إسرائيل أن يكون هناك ضغط عليها هي قضية الانسحاب، الانسحاب إلى الخط الأصفر الذي يعني تم ترسيمه في سبتمبر 2025 ثم وسعته إسرائيل، ومن ثم الانسحاب إلى ما هو أقل من الخط الأصفر. طبعا النقاط 15 نقطة يعني تتطلب أن يكون هناك التزامن، بمعنى خطوة في نزع السلاح تقابلها خطوة في هذا الانسحاب، وتكون هناك دولة ثالثة تراقب، بينما إسرائيل

0: تشترط يعني تفكيك كامل للسلاح، ومن ثم تبدأ هي بالانسحاب على أن يبقى مفهوم هل نزعت حماس سلاحها بالكامل معيارا فقط إسرائيل تجيب عليه. طبعا هذه هي النقطة الجوهرية الأهم. أريد هنا أن أذكر أنه نتنياهو، لماذا يعني نسميه مأزق؟ أن نتنياهو ربما نظريا هو قادر أن يعرقل هذه الجولة من المباحثات مع كوشنر، ولكن هو أيضا بحاجة ماسة إلى دعم الإدارة الأمريكية في الانتخابات القادمة. ومن هنا يأتي مأزق الذي يواجهه نتنياهو. طبعا في السابق كانت إسرائيل تموضع نفسها في الحيز المريح جدا لها، وهو نقاش بنود الاتفاقيات، بمعنى تتحفظ، ترفض، تقول نريد صياغة جديدة إلى آخره. ولكن عندما أغلق هذا الملف وتم إجبار إسرائيل على الذهاب إلى حيز مختلف كليا، وهو أنه لا نريد أن نناقش البنود 15، ولكن دعونا نناقش كيفية تنفيذها، متى وكيف وضمن أي آلية. هنا على ما يبدو على إسرائيل أن تنصاع، ومن المتوقع يعني حسب ما نشر الآن أنه تطلب الإدارة الأمريكية عبر كوشنر من إسرائيل بالفعل البدء بتنفيذ الخطوات، تشمل وقف لإطلاق النار. طبعا وقف إطلاق النار هناك تفهم أمريكي أنه هذا يستثنى منه من تعتقد 7 أكتوبر، أو ما تعتقد إسرائيل أنه هو قنبلة موقوتة أو تهديد وشيك. طبعا هذه عبارة فضفاضة مفتوحة تتفهم الإدارة الأمريكية، ولكن إدخال مساعدات أكثر، البدء بجدولة الانسحاب الإسرائيلي بالتزامن وليس بالتعاقب، بمعنى في أعقاب نزع سلاح حماس بالكامل. هذا هو يعني المتوقع من كوشنر عندما يزور نتنياهو، ولكن لا أحد يدري كيف سوف تتفاعل إسرائيل مع كوشنر. ومرة أخرى مسألة الانتخابات وحاجة نتنياهو إلى دعم واضح من الإدارة الأمريكية، وهو دعم لم يأتي بعد بشكل واضح وصريح، وكأنه ترامب أو الإدارة الأمريكية ما تزال تتخير هل سوف تستمر في دعم نتنياهو أم أنها سوف تذهب لتعطي مباركتها إلى مرشح آخر. طبعا هذا قد يؤثر على المشهد السياسي داخل إسرائيل، لأنه نحن نعلم أنه مخرجات الانتخابات الإسرائيلية دائما تحتاج إلى مباركة من الإدارة الأمريكية، وهذا يؤثر على أصوات الناخبين، لأنه من يمتلك المباركة الأمريكية هو يستطيع أن ينجز في ملفات العلاقات الخارجية، في ملفات الأمن والأمن القومي، طبيعة الحروب إلى آخره. هذا يحتاج إلى مباركة، ومن هنا نتنياهو بأمس الحاجة أن لا يعارض أو يعاند كوشنر، ولكن في المقابل هو لا يريد أن ينصاع تماما لهذه الحقيبة التي جاء بها كوشنر. وأخيرا كل أو معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية يعني أشارت إلى هذا المأزق، وإنها قالت أو عنونت صحفها هذا الصباح إنه كوشنر جاء ليغلق الملفات.
1: أذهب إليك أستاذ إياد. أمس تسنى لحماس إيصال وجهة نظرها بشكل مباشر إلى كوشنر، برأيك ما أهمية هذا الأمر في ظل الزيارة التي يقوم بها إلى المنطقة والتي يبحث فيها هذا الملف الأساسي؟
2: أسعد الله صباحكم والدكتور وليد والجمهور. أولا، حركة حماس موقفها واضح ومعلن بشكل كامل فيما يتعلق بالتزامها بالاتفاق، سواء ورقة التفاهمات أو اتفاق أكتوبر الماضي، وحتى البيان الرئاسي الأمريكي في أكتوبر. كل هذه الوثائق والاتفاقات ملتزمة بها، وهي تفصل فيها تماما فيما يتعلق بالتعاطي مع هذا الأمر. الجانب الثاني أيضا، هي تدرك تماما أن الضاغط الرئيسي على إسرائيل في كل هذه الحالة هي الولايات المتحدة، وفقط الولايات المتحدة. التطور المهم أنه من الواضح أنه حركة حماس، سواء كان المرونة التي أبدتها في كل مراحل عملية التفاوض، شكلت أداة ضاغطة على الوسطاء الرئيسيين في عملية التفاوض، مصر وقطر وتركيا، الذين أصبحوا اليوم يتبنون موقف حركة حماس فيما يتعلق بالمرونة التي تبديها و الاستعداد الكامل لتنفيذ ما يتم من خلال هذا الاتفاق. اللقاء مع الولايات المتحدة قد يكون مهم بذاته، أيضا مهم بالأثر الذي سيتركه، وهذا سيتضح خلال الساعات القادمة كيف ستتعاطى إسرائيل، كما تحدث الأستاذ دكتور وليد في لقاء كوشنير. هل سنكون أمام خيار الذي المتكرر دائما حينما كان ملدنوف يقابل نتنياهو ويخرج ويجه اتهامات إلى الفصائل الفلسطينية، أم سيكون ترجمة ذلك عمليا الضغط على إسرائيل، لأن المشكلة الفعلية هي لدى الاحتلال وليست لدى حركة حماس. اليوم حركة حماس أسمعت الولايات المتحدة من خلال كوشنير بشكل مباشر إلى ما الذي تريده وما تطمح إليه، وهو بشكل رئيسي وقف الحرب الإبادة على غزة بأشكالها المختلفة. وهنا فصلت حركة حماس ما الذي تريده على هذا الصعيد، بدءا من وقف الانتهاكات الإسرائيلية من خلال عمليات الاغتيال واستهداف المواطنين في المناطق الصفراء، وصولا إلى الحالة التي تريدها وهي انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، إضافة إلى الالتزام بما جاء بالاتفاق سواء كان المراحلية، مراحل اتفاق أكتوبر الماضي، وأيضا مراحل ما يتعلق بالوثيقة الجديدة التي وافقت عليها حماس ورفضها نتنياهو، ولديها الاستعداد الكامل حسب ما هو متوفر لتطبيق بكل الالتزامات، وهي لديها سابقة مهمة يشهد لها الجميع بأنها التزمت تماما باتفاق أكتوبر، وإسرائيل التي تنتهكه صباحا ومساء، وزودت حماس الولايات المتحدة بكل الخروقات الإسرائيلية سواء كان المجملة منذ أكتوبر الماضي أو اليومية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. لذلك هناك خشية بأن إسرائيل تحاول بشكل أو بآخر تعكير هذه الزيارة لكوشنير لتل أبيب اليوم، بحيث محاولة الادعاء أن حدثا هنا أو هناك ومحاولة التملص من هذه الاتفاقات أو الالتزام. لذلك يمكن القول أن حماس وضعت الولايات المتحدة في زاوية الاختبار الحقيقي، هل فعلا الولايات المتحدة ستتخذ موقف حقيقي تجاه التعامل الإسرائيلي، أم أنها ستغض الطرف عنها وتتفهم وتساعد نتنياهو فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية. بالنسبة للفلسطينيين لم يعد لديهم القدرة على أن يدفعوا أثمان مكررة بالنسبة لهذه الاتفاقيات في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.
1: دكتور وليد، أعود إليك وتحديدا في الشق المتعلق بتهجير أهل غزة، إلى أي مدى الملف الذي يحمله كوشنر اليوم قد يطرأ عليه تعديل ما بسبب المراوغة المعهودة للقادة الإسرائيليين ولا سيما نتنياهو، والذهاب نحو تفاصيل قد تغرق هذا الملف يعني في ظل الغوص في التفاصيل؟
0: يعني إسرائيل تعمل الآن في قطاع غزة على عدة مستويات، يعني هناك المستوى السياسي والدبلوماسي والمتمثل بجلوس نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية مع المبعوث الأمريكي والخطاب الرسمي الذي تقدمه الولايات المتحدة، ومن هناك أيضا يأتي الضغط إن كان هناك ضغط حقيقي من الولايات المتحدة. ولكن هناك مستويين آخرين، المستوى الثاني هو المستوى التنسيق الميداني ما بين الجيش الأمريكي وبين الجيش الإسرائيلي والمتمثل في المقر الموجود في كريات جات. هذا المقر الذي يعني تأسس للإشراف على آليات تنفيذ خطة ترامب تحديدا، يعني نسج بداخله أستطيع أن أقول علاقات جيدة ما بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي، وتدريجيا أصبح الجيش الإسرائيلي هو الذي يهيمن عليه بدل من أن يكون أحد العناصر أو أحد المركبات الموجودة بداخله. وأذكر هنا أخص تحديدا وحدة المنسق أو الكوجات، هي التي تهيمن بداخله وهي التي تقول كيف ومتى يتم إدخال المساعدات. ومن هناك تفهم على ما أعتقد من الجيش الأمريكي، القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، كيف سوف تجري الأمور. هذا مستوى مختلف كليا عن المستوى السياسي اللي يعني يستوي على محادثات أو مفاوضات. هناك أيضا مستوى ثالث، وهو المستوى الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي بدون أن ينسق مع أي أحد. وأحد مركبات هذا المستوى، فضلا طبعا عن الهجمات التي والانتهاكات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، هناك مديرية التهجير. هذه مديرية التهجير أنشئت في أذار 2025، وهي ما تزال قائمة على يعني تقوم بعملها حتى اليوم. هناك مؤسسة إسرائيلية رفعت قضية أمام المحكمة للمطالبة بنشر محاضر جلسات وبروتوكولات هذه المديرية، مديرية التهجير الطوعي هكذا اسمها، وتم رفض هذا الطلب. ولكن العديد من الساسة الإسرائيليين، جوتليب على سبيل المثال، ذكرت أن هذه المديرية ما تزال قائمة بعملها. والآن إذا وضعنا هذه المستويات مع بعضها البعض، قد يكون أفضل مخرج لإسرائيل لدفع تهجير سكان قطاع غزة هو الإبقاء على قطاع غزة مكان غير قابل للسكن أو غير قابل للحياة. وهذا طبعا يعني إسرائيل تحتاج إلى كسب المزيد من الوقت حتى تثبت هذه المعادلة.
1: شكرا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وشكرا لك دكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لكما. في ضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المغير بقضاء رام الله. وفي السياق ذاته، يواصل مستوطنون حصارهم لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقال مراسل الجزيرة أن جيش الاحتلال حول البلدة إلى منطقة عسكرية. وللمزيد حول ما يحصل في قصرى، ينضم إلينا من قرية قصرى في جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومعنا من قلنديا في شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. نبدأ معك منتصر، كيف يبدو اليوم التاسع من الحصار على بلدة قصرى والعائلات الفلسطينية؟
3: رنيم، ميدانيا على الأرض تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين فرض هذا الحصار على العائلات الفلسطينية الثلاث في منطقة جبل رأس العين هنا في قصرى جنوب نابلس، وسط الدفع بتعزيزات عسكرية وتحويل منازل قريبة من هذا الموقع إلى ثكنات عسكرية. لكن الطارئ الجديد الميداني في المسألة هو تسليم قوات الاحتلال الإسرائيلي اختارا لصاحب منشأة صناعية خلف هذا المنزل المحاصر الذي يظهر في هذه الصورة. هي منشأة صناعية مختصة بصناعة الخزف، أسلمته بلاغا الليلة الماضية بضرورة الإخلاء من هذه المنطقة. هذه المنشأة بطبيعة الحال تشغل حوالي 15 فردا فلسطينيا، قوات الاحتلال سلمتها هذا البلاغ بالإغلاق وبمغادرة الموقع، إضافة إلى تحويل منازل قريبة من المنزل المحاصر إلى ثكنة عسكرية. ناهيك عن منطقة جلود الواقع إلى القرب من قصرى، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا منزلا إلى ثكنة عسكرية بعد أن اقتحمت عدد من المنازل الليلة الماضية في المنطقة القريبة من هذا الموقع. هذه المنطقة هي مصنفة باء بطبيعة الحال وفق اتفاق أوسلو، وبحسب حركة السلام الآن الإسرائيلية في آخر الإحصائيات والأرقام نحن نتحدث عن حوالي 29 بؤرة أقيمت في المناطق المصنفة ألف وباء، إضافة إلى أن هذه البؤر شردت حوالي 13 تجمعا فلسطينيا، وأنا هنا أتحدث على المناطق المصنفة ألف وباء. على صعيد التطورات الميدانية والردود السياسية المتعلقة بهذا الموضوع، نحن نتحدث عن ترقب لزيارة وفد أمريكي إلى هذه المنطقة. كنا على تواصل مع بلدية قصرى صباح هذا اليوم، قالت أنها لم تبلغ بوقت وصول هذا الوفد، ربما اليوم أو الأيام القادمة، لكنها لم تبلغ حتى هذه اللحظة بشكل رسمي. حسب الإعلام الإسرائيلي، هذا الوفد طلب إيضاحات من الجيش والشرطة الإسرائيلية لطبيعة ما يجري في هذه المنطقة. والتطور المهم أيضا على صعيد ردود الأفعال فيما يتعلق بقضية قصرى هو قدوم الفلسطيني لؤي أبو ريدة الذي يحمل الجنسية الأمريكية، والذي انطلق من الولايات المتحدة الأمريكية على متن طائرة حطت هذا الصباح في العاصمة الفرنسية باريس، وهو يستعد في طريق وصوله هنا إلى هذه المنطقة. وهذا الزخم الإعلامي الذي نتابعه في هذا الموقع تحديدا، السبب هو أن هذا المنزل هو لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، لذلك أخذت هذه القضية هذا الصدى وردود الفعل الكبيرة. حتى هذه اللحظة أبو ريدة لم يصل إلى هذا الموقع، الوفد الأمريكي لا يعرف ما إذا كان سيصل هذا اليوم أو في الأيام القليلة القادمة. في تواصلنا مع بلدية قصرى أيضا أبلغتنا بأن الجيش الإسرائيلي أبلغ البلدية بأن العملية العسكرية وفقا للقرار الإسرائيلي ستمتد إلى يوم غد 18 من الشهر الحالي يوم الثلاثاء، لكن لا نعلم ما إذا كان بالفعل سيكون هنالك تمديد لإعلان المنطقة عسكرية مغلقة وتمديد العملية العسكرية المستمرة والمتواصلة بحسب طبعا التغيرات المرتبطة بالوضع الميداني هنا في قصرى. المستوطنون لا زالوا يتواجدون على مقروة من حيث هذا المنزل في بؤرة استيطانية أقيمت قبل 8 أشهر، إضافة إلى تمكن بلدية قصرى فقط أمس وبعد 8 أيام من الحصار من إعادة المياه والكهرباء إلى المنازل الثلاثة المحاصرة. رنيم،
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من قرية قصرى. وإلى قلنديا مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن أيضا عمليات هدم المنازل مستمرة، لديك كل التفاصيل ثروة.
4: بالفعل رنيم، قوات الاحتلال تعدم ذكريات العائلات الفلسطينية التي تقوم بهدم منازلها مباشرة أمام أعينهم. نحن هنا في قرية قلنديا شمالية القدس المحتلة، قوات الاحتلال اقتحمت صباح هذا اليوم هذه

0: هذه المنطقة وأصحاب هذا المنزل نيام. يسكن في هذا المنزل 15 فردا. هذه بناية سكنية مكونة من طابقين لعائلة حمد، وفيها معظم سكانها من الأطفال. حقيقة اقتحمت منزلهم وهم نيام وأجبرتهم بإخلاء محتويات المنزل بشكل سريع، وعملية الهدم هذه الجارية حتى هذه اللحظة لم تنذر بها قوات الاحتلال ولا سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه البناية السكنية باشرت بهدمها قوات الاحتلال كما نشاهد بمشاركة جرافتين، بالإضافة إلى وجود قوات من طواقم بلدية الاحتلال والجيش جيش الاحتلال الذي أطلق مسيرة إسرائيلية في أجواء هذه المنطقة التي تتعرض لعملية الهدم. حقيقة عمليات الهدم لربما هي من أقصى المشاهد على الفلسطينيين، لأن قوات الاحتلال تسعى لتشريد الفلسطينيين من منازلهم بحجج أمنية. مرة تقول إن هذه المنطقة بني عليها المنزل دون ترخيص، ومرة لأغراض عسكرية وأغراض أمنية، وبالتالي شرد الكثير من الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر، وبطبيعة الحال ما قبل 7 أكتوبر رنين. حقيقة أصحاب المنزل خرجوا إلى بناية مجاورة ويقومون برؤية منازلهم تهدم أمام أعينهم. هذه القضية، قضية الهدم الجارية الآن، كان هناك محاكم بين العائلة والمحاكم الإسرائيلية وقضايا استئناف، ولكن لم تبت بها حتى اللحظة، لم يصدر قرار بهدم المنزل. وهذه ظاهرة بتنا نشهدها في الأيام الأخيرة، حيث أن سلطات الاحتلال تباشر بهدم المنازل الفلسطينية حتى دون أن يكون هناك قرار نهائي يصدر من المحاكم الإسرائيلية، التي بطبيعة الحال يتهمها الفلسطينيون رنين بالانحياز الكامل للسلطات الإسرائيلية. في هذه القرية تحديدا، قرية قلنديا، هناك الكثير من المباني المخطرة بالهدم، حتى المباني المجاورة لهذه البناية التي تتعرض للهدم هي أيضا مخطرة. عشرات المنازل داخل هذه القرية التي تمتاز لربما بوضع إداري مختلف. هذه القرية مقسمة بالجدار، جدار الفصل العنصري. جزء من هذه القرية يخضع لبلدية الاحتلال، أي أنها تتبع إداريا لمدينة القدس المحتلة، شرقية القدس المحتلة، والجزء الآخر هو مصنف سي وفق اتفاق أوسلو. وبالتالي أهالي القرية البالغ عددهم حقيقة 3000 نسمة، مقسمين ما بين الجدار، داخل الجدار وخارج الجدار. هذه القرية كانت مساحتها التاريخية 4000 دونم، لم يبقى منها إلا 800 دونم. 150 من هذه الدونمات هي المساحة الوحيدة التي يسمح البناء فيها، وبالتالي لا يعرف أهالي هذه القرية إلى أين يتوجهون ويبنون منازلهم. محافظة القدس قالت للجزيرة رنيم، وهي نقطة مهمة، إن هذه القرى الواقعة شمال وشمال غرب مدينة القدس تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى عزلها عن بعضها البعض عبر عمليات الهدم هذه التي نشاهدها، وهي كما ذكرنا من المشاهد القاسية جدا على الفلسطينيين. هناك قرى بير نبالة، رفات، لجديرة وغيرها من القرى الفلسطينية تعمل قوات الاحتلال على عزلها عبر عمليات الهدم والاخطارات بالهدم لفصلها عن بعضها البعض وإحكام طوق وحزام استيطاني حول هذه المنطقة، التي أيضا هذه القرية تتعرض إلى مشاريع استيطانية، من بينها إقامة مكب للنفايات على أراضي المواطنين الفلسطينيين وغيرها من الاستهدافات بمشاريع استيطانية. رنين،
1: شكرا لك ثروة شقرة على هذه الإحاطة، كنت معنا من قلنديا شمال القدس. هجمات المستوطنين المتصاعدة في قرى قصرة والمغير وقلنديا تأتي ضمن تصعيد إسرائيلي لافت في مناطق عدة من الضفة الغربية، ويتزامن مع توسع استيطاني غير مسبوق.
2: قصرة، تلك القرية الصغيرة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية، عكست لأكثر من أسبوع صورة مكثفة لممارسات المستوطنين الإسرائيليين استعصت على تغاضي أقرب الحلفاء. هي إحدى قرى الضفة التي يحاصرها التمدد الاستيطاني المتصاعد، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023. فمنذ ذلك التاريخ فقدت قصرة 7 شهداء، لكن منذ يناير الماضي استباح المستوطنون منازل بالقرية وشيدوا قربها بؤرة استيطانية ضمن جزء بالقرية يقع في حدود مناطق باء التي حددها اتفاق أوسلو ويحظر القانون الإسرائيلي على المستوطنين دخولها أصلاً. وبدعوى السعي لإزالة تلك البؤرة، حول جيش الاحتلال المنطقة بأسرها قبل أيام لثكنة عسكرية، مضاعفا ثقل الحصار المضروب على السكان الفلسطينيين داخل 3 منازل وما يعانونه من قطع كامل لإمدادات الماء والكهرباء. يرى السكان أن مزاعم التصدي للنشاط الاستيطاني التي يروجها جيش الاحتلال غير حقيقية، فبجانب 9 قرارات أصدرها الجيش بإخلاء المنطقة من المستوطنين ولم ينفذ منها شيء، يجد الجيش الإسرائيلي فقط في منع وصول المتضامنين الحقوقيين والنشطاء الراغبين في مؤازرة العائلات الفلسطينية المحاصرة. نقلت وكالة رويترز قبل أيام أن مسؤولي الإدارة الأمريكية ضغطوا على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين بقرية قصرة، وذلك بعد علم البيت الأبيض أن أحد المنازل المحاصرة يعود لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. وصفت منظمة العفو الدولية ما وقع في قرية قصرة بالفظائع والإرهاب الاستيطاني المنسق والاستراتيجي، مؤكدة نفيها أن تكون تلك الحوادث معزولة. خلال النصف الأول من العام الجاري، وثقت بيانات الأمم المتحدة نزوح أكثر من 2200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين أقاموا أكثر من 300 بؤرة استيطانية. ليست قصرة سوى فصل من سيناريو التمدد الاستيطاني المتواصل والآخذ في ابتلاع الضفة الغربية، وما شهدته من حصار استيطاني تكرر في أحياء في قرية المغير برام الله، والتي تشهد هجمات متكررة وممارسات تتم بغطاء من جيش الاحتلال. وتتصاعد أيضا في تجمعات مسافر يطا بالخليل وفي الأغوار سياسات هدم المنازل وحصار أنشطة الرعاة والمزارعين، فضلا عن حصار التجمعات البدوية الفلسطينية لتفريغها من أهلها لصالح المزيد من التمدد الاستيطاني الإسرائيلي العصي حتى الساعة على القرارات الدولية.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. وفي غضون ذلك، يجري جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات اليوم في إسرائيل تتناول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة عقب لقائه قادة حماس في مصر. وكان كوشنر قد أكد عزم ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة، وقال إن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها، قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، كما أكدت التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. في قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في قلنديا شمال القدس المحتلة. في غضون ذلك، يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس لليوم 9 على التوالي. ونبدأ بتطورات الملف الإيراني الأمريكي، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك أحمد، إذن اليوم تنتهي مهلة 60 يوما، ما الذي يتوقع أن يحصل في الأيام المقبلة في واشنطن من قبل واشنطن تحديدا؟
3: نعم، مرحبا رنيم. حتى الآن لا تعليقات رسمية من قبل الرئيس ترامب ولا من قبل البيت الأبيض أو من مسؤولي إدارته بشأن ما الذي يعنيه انتهاء هذه المهلة بالنسبة للجانب الأمريكي، ولكن من المهم أن نشير إلى أن ترامب نفسه كان قد قال الشهر الماضي إن مذكرة التفاهم لم تعد تعني له شيئا، وأعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد ذلك نفذت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من الضربات استهدفت بها القدرات العسكرية والبنية التحتية اللوجستية للخدمات العسكرية كما تقول في بياناتها. في رد فعل تقول القيادة المركزية على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي فبالنسبة للجانب الأمريكي لم يتم الالتزام بمذكرة التفاهم من قبل إيران فيما يتعلق بالامتناع عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبذلك يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول وزير الخارجية مارك روبيو وكذلك المسؤولين الآخرين في إدارة ترامب، وبالتالي لا نتوقع أن يحدث جديد على الصعيد الميداني فيما يتعلق بتصعيد العمليات العسكرية، لأن ترامب سلفا كان قد قال إن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى بمجرد أن استهدفت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق تعبيره. ولكن المرتقب هنا والمؤكد أن الإدارة الأمريكية بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة، هي تبقي على قواتها في المنطقة، ولكن الآن التعويل الأكبر لدى الإدارة الأمريكية هو سلاح العقوبات الاقتصادية، أو ما يصفها المسؤولون في إدارة ترامب بعملية الغضب الاقتصادي. وبعد ذلك الانتظار كما يقول ترامب، الانتظار لنتائج هذا الضغط الاقتصادي الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران، انتظار كيف يمكن أن يغير ذلك المواقف الإيرانية، كيف أيضا سيؤثر على الوضع الداخلي الإيراني وعلى أداء الاقتصاد. ترامب كان يقول إن التضخم في إيران وصل إلى معدلات قياسية، وإن العملة هناك تنهار، وقبله وزير الخارجية يقول إن إيران تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة. وبالتالي هناك من يعتقد هنا في إدارة ترامب، لا سيما الذين لا يحبذون العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، أن هذا الضغط الاقتصادي من شأنه أن يعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة وبسقف مطالب أيضا مختلف عما كانت تطالب به إيران في المفاوضات والجولات الماضية. ترامب في الأسابيع الماضية أيضا يلوح بأن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة في التعويض، تعويض الولايات المتحدة عما لحق بها من أضرار على حد قوله على مدى 50 سنة الماضية، وكذلك تعويض ناقلات النفط التي استهدفت في مضيق هرمز. ترامب لوح بذلك عدة مرات، ولكنه لم يحدد آلية تنفيذ هذا التهديد. ومن المهم أن نشير أيضا إلى أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه اللغة المرتبطة بتشديد العقوبات ضد إيران، تبقي الولايات المتحدة الأمريكية على قواتها في المنطقة على أهبة الاستعداد. من المرتقب أن تصل حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى المنطقة قريبا، وستستبدل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بعد التقارير المرتبطة بالأوضاع الصحية والنفسية لدى عدد من أفراد طاقمها. ترامب وإدارة هو حتى الأدميرال براد كوبر نفوا هذه التقارير، ولكن تابعنا أيضا في الساعات الماضية مواقف منتقدة لمواقف وزير الحرب بيت هاكسيث إزاء أوضاع هؤلاء البحارة في حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. حاكم ولاية ماريلاند انتقد تصريحات بيت هاكسيث، وكذلك مارك كيلي من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس. ويستمر على الجانب الآخر ترامب ووزير الحرب وكذلك القيادة المركزية الأمريكية بما فيها قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، الذي أجرى زيارة في الأيام الماضية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وقال إنها تسجل أدنى مستوى فيما يتعلق بحالات التردي الأوضاع الصحية والنفسية، وإن طاقمها استطاع أن يتجاوز هذه المدة الطويلة للانتشار، لا سيما وأنها كانت قد وصلت إلى المنطقة بداية العام الحالي قادمة من مدينة سان دييغو في كاليفورنيا. الآن من المرتقب أن تعود إلى الولايات المتحدة، ستستبدل بحاملة الطائرات جورج واشنطن، ستنضم هذه الحاملة إلى حاملة الطائرات الموجودة بالفعل في المنطقة USS جورج دبليو بوش. وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة على الرغم من تراجع لغة التهديد العسكري، إلا أنها تبقي على قواتها على حالها في وضع استعداد، وهذا وفق البنتاغون يمنح الرئيس الأمريكي خيارات متعددة في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. بكل الأحوال نتوقع أن تترجم المواقف الأمريكية فيما يتعلق بالجمود على طاولة المفاوضات بشكل أساسي من خلال سلاح العقوبات الاقتصادية، وكذلك في حال أراد ترامب العودة للعمليات العسكرية الكبرى أن تنفذ القيادة المركزية الأمريكية أي قرارات في هذا الصدد. ولكن المهم أيضا أن نقول إن الإدارة الأمريكية الآن تسعى لخفض الآثار الاقتصادية التي ترتبت على هذه الحرب داخليا هنا في الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الوقود.
1: شكرا لك أحمد الرهيد. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن كيف تقرأ طهران وكيف ستتلقف موضوع انتهاء هذه المهلة؟
4: نعم رنيم، طهران بطبيعة الحال لا تتوقع استئناف الحرب العسكرية ضدها مع انتهاء مهلة 60 يوما. يقول في وقت سابق وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بأن مذكرة التفاهم لم تكن تعني وقفا مؤقتا لإطلاق النار، بل وقف للحرب وإنهائها بشكل كامل وفق ما جاء في البند الأول من هذه المذكرة. وقبل قليل المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني قال إن مذكرة التفاهم كان ينبغي أن تنهي الحرب، لكن هذه الحرب لا تزال مستمرة على إيران بأشكال أخرى على رأسها الشكل الاقتصادي من خلال الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. لكن على الرغم من فشل مذكرة التفاهم وفشل مهلة 60 يوما مثلما يقول أو تقول القراءات هنا في الصحافة الإيرانية، المسؤولون السياسيون الإيرانيون لا يزالون يدافعون عن مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان خلال اجتماع الحكومة يوم أمس قال إن مذكرة التفاهم كانت انطلاقا من موقع قوة وكرامة بالنسبة للمفاوض الإيراني الذي دافع عنه وقال إنه حمى المصالح الوطنية الإيرانية وأنهى الحرب العسكرية على البلاد ضمن مذكرة التفاهم. ووجه انتقادات لمن يوجه انتقادات إلى مذكرة التفاهم، قال إن هذه انتقادات غير صحيحة، إن فيها الكثير من الكذب، وشدد على أن هذا الأمر يمكن أن يستغل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لأجل خلق حالة من الشرخ الاجتماعي الداخلي واستغلال ذلك ربما في تصعيد عسكري أو في اضطرابات اجتماعية لأجل تحقيق أهداف لم يتم تحقيقها من خلال الحرب وفق ما يقول بزكيان. رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أيضا الذي قاد الوفد الإيراني المفاوض في مذكرة التفاهم أكد على أن المذكرة هي باتت كوثيقة انتصار بالنسبة لإيران، وشد أيضا على أنها حققت العزة والكرامة للإيرانيين، وأضاف كذلك أنها ثبتت ما وصفها بالمنجزات العسكرية على أرض الواقع سياسيا. كذلك أكد على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تشهد حالة من الردع الإيراني تجاه أي تصعيد جديد ضد البلاد، وشدد أيضا على أن الدوامة التي مستمرة منذ فترة حالة الحرب ثم مفاوضات ثم حرب ثم مفاوضات يمكن أن تستنزف البلاد داعيا إلى إنهائها بأي سبل متاحة. على الرغم من هذه الإشادة بمذكرة التفاهم، لكن في المقابل هناك بطبيعة الحال من يوجه انتقادات إلى هذه المذكرة. نرصد العديد من النواب في البرلمان، في الشارع الإيراني، في التيارات المتشددة الإيرانية، هؤلاء يستندون إلى أن واشنطن لم تلتزم بمذكرة التفاهم، وأن الوفد الإيراني المفاوض أخطأ عندما وثق بالولايات المتحدة الأمريكية على حد تعبيره، ويستندون أيضا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد خرج وانسحب من اتفاقية الاتفاق النووي عام 2018 وشن حربا على إيران واغتال المرشد الإيراني. إضافة إلى ذلك نرصد عدد من التصريحات العسكرية خلال الساعات الماضية. قائد الجيش الإيراني قال إن إيران مستعدة لأي تصعيد أمريكي محتمل، وأنها سوف توجه ضربة قوية في حال كان هناك أي غزو بري حتى ضد الأراضي الإيرانية، وأكد أن إيران سوف تقطع أرجل أي جندي أمريكي تطأ الأراضي الإيرانية. بل وأضاف أن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتمرير السلاح عبر مضيق هرمز وإعادة تأهيل القواعد الأمريكية لاستخدامها لاحقا في أي حملة جديدة أو أي تصعيد جديد ضد إيران. يضاف إلى ذلك أيضا تصريحات للحرس الثوري الإيراني، تحديدا المساعد السياسي في الحرس الذي تحدث عن مكتسبات حققتها إيران في معركتها الأخيرة من خلال مضيق هرمز، يؤكد أن هذا المكتسب ينبغي أن نحافظ عليه إيران، وأن المفاوضات مع سلطنة عمان لا تعني بالضرورة إعادة فتح المضيق، بل إنها لأجل الاتفاق حول مسارات جديدة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب نهائيا. إضافة إلى ذلك، إيران بطبيعة الحال لا تنكر الآثار الاقتصادية للحرب عليها واستمرار الحصار، هذا رصدناه عبر تصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني الذي قال إن موجة الغلاء في البلاد لا تكاد تحتمل، وحذر من ما وصفه احتمال ركوب الأعداء موجة الغلاء في إيران لأجل إحداث الاضطرابات الاجتماعية في البلاد.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. وللمزيد من النقاش حول هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا في الاستوديو مارك فايفل المسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أبدأ معك دكتور عباس، إذا تنتهي هذه مهلة الستين يوما اليوم، هل من تأثير برأيك على الأرض فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
5: نعم، الوقت ينفذ حقيقة، والكل كان يتوقع هل أن شيئا ما سيعلن الإعلام عنه أو لا. على ما يبدو فإن كلا الطرفين ربما بحثا مسألة تمديد المدة، لكن هناك مشكلات. إيران وعمان حققتا تقدما لا يستهان به، لكن من دون اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يحل الموقف. إيران ترى الأمور من منظور أكبر وهو مذكرة التفاهم، ولكن لا يبدو أن الولايات المتحدة راغبة في العودة إلى المذكرة، أو ربما بالعودة إليها بشكل محدود أو بعد تغييرات. من دون وجود إطار سياسي لا يمكن أن ينهى هذا الصراع، يمكن أن يجمد لفترة مؤقتة لكنه سيستأنف من جديد. لهذا السبب الكل ينتظر ليرى. الأمر الأكثر ترجيحا الآن أن نرى استمرار جهود الوساطة من خلال وسطاء مختلفين، لكن في نفس الوقت ربما هناك احتمال اندلاع موجة أخرى من العنف أيضا.
1: أستاذ مارك، هل هناك خشية من انتهاء هذه المهلة أم أنها لم تكن مؤثرة سابقا حتى تصبح مؤثرة اليوم؟ أتحدث عن وقف إطلاق النار.
6: The memorandum ends.
5: مذكرة التفاهم تنتهي، هي وثيقة من صفحة ونصف، للأسف لم تنجو من اختبار الزمن. ربما المفاوضون ما زالوا بعيدين عن العودة إلى التفاوض لاستئناف العمل بها أو وضع مذكرة جديدة. المضيق ما زال مغلقا، ويوم السبت مرت بعض السفن لكن الأحد لم يكن هناك أي مرور لأي سفن. هذا هو الوضع في الداخل. إيران مستمرة في استخدام وكلائها وباب المندب، وتستخدم فيه الحوثيين لشن الهجمات. نرى إسرائيل وحزب الله مستمرون في النزاع. إيران تنقل النزاع من مضيق هرمز إلى قناة السويس. لهذا السبب نرى أن هناك تقارير صحفية تقول أنه إيران كانت تستخدم المفاوضات مع عمان لإعادة تأسيس قيادات جديدة للحرس الثوري، وأن تستمر في إنتاج الصواريخ والمسيرات، وتعيد تنظيم الوكلاء والأذرع. إيران تستخدم الوقت لإعادة توجيه مسارات استراتيجية. أمريكا تستغل الوقت من أجل التفاوض. هذا هو واقع الحل. طبعا الإيرانيون مستمرون في استخدام الضغوط أو تصدي الضغوط الاقتصادية، والأمريكيون يحاولون الضغط على إيران من خلال العملة الافتراضية والشركات الواجهة. إيران تنقل العمل من شركات ظل إلى أخرى باستمرار. نحن نحتاج إلى نظام لفرض الضغوط بشكل يومي ويحشد جهود حلفاء أمريكا ودول الخليج والبلدان الآسيوية التي تستورد النفط بحيث تستخدم العقوبات وتستخدم وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ووزارة الحرب والمقدرات الاستخبارية لوضع استراتيجية شاملة لإضعاف إيران وحتى الوصول

0: إلى تلك اللحظة واستغلال كل نقاط الضعف في النظام الإيراني وجعل إيران تدفع ثمن هذا التأخير والمماطلة، فإننا نضيع يوما بعد يوم من دون أن تعبر السفن عبر المضيق، وإيران تبقى بحوزتها اليورانيوم المخصب بدون مراقبة.
1: دكتور عباس، ربطا بالضغوط التي يتحدث عنها أستاذ مارك، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل تكون هذه الضغوط الاقتصادية المكثفة اليوم هي فعلا مؤثرة، أو هل يكون لها تأثير في الفترة؟ عقوبات لن تتأثر، وأقول ذلك في ظل حديث المسؤولين الإيرانيين عن غلاء الأسعار وهذه المشكلة.
0: العقوبات ستضر بالبلد وتزيد معاناة الناس، لكن هذا لن يغير موقف الدولة التفاوضي، لأنه حتى أكثر من الضغط الاقتصادي كان هناك العمليات العسكرية لأربعين يوما التي لم تغير المسار. نرى ضغوطا اقتصادية ونرى مسارا سياسيا، لكن الإدارة ترامب تأخذ مسارا وسطيا من خلال هذه الضغوط. إيران ومنذ عقود تواجه عقوبات لم يسبق لها مثيل، ولم يغير هذا من موقفها، لأن التفكير في طهران هو أن هذا الأمر ما تطلبه أمريكا يرقى إلى مستوى الاستسلام، وثمن الاستسلام سيكون أكثر فداحة من الضغوط الاقتصادية والحرب العسكرية. لهذا السبب علينا أن نفهم ما هي استراتيجية ترامب. ترامب بدأ حربا من دون أن تكون لديه استراتيجية خروج منها، ويوما يتحدث عن هجمات شاملة، ثم في اليوم اللي بعده يتحدث عن مفاوضات ودية، ثم ضغوط اقتصادية، يوما يقول هو يعتبر أو سيعتبر مضيق هرمز إقليما أمريكيا، وهذا كله يزيد من تردد إيران، فهي لا تعرف ما هي استراتيجية أمريكا. في طهران يقولون إذا كنتم تريدون اتفاق سلام، هو لماذا لا تلقون سلاحكم؟ تتوقعون منا أن نرمي درعنا ويبقى سيفكم مشهورا؟ إذا أي نوع من الاتفاق تتحدثون عنه؟ على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد احتواء إيران وتقويض قدراتها، وفي نفس الوقت عدم السماح لها في السيطرة على مضيق هرمز. إذا هذا موقف غير متوازن، وإذا لم يكن هناك توازن في المستوى السياسي وهدوء على المستوى العسكري، لن نحصل على نتيجة، وكل ما سيحصل هو نوع من الوقفات بين الفترة والأخرى، ثم اندلاع النزاعات مرة أخرى بين الطرفين.
1: أستاذ مارك، قال الرئيس الإيراني بأنه كان ينبغي أن نمتلك قدرات تمنع عدونا من مهاجمتنا بالأساس. إذن نتحول إلى مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: نحن لدينا اتصالات منظمة مع قطر، ولديهم دور مؤثر في العملية الدبلوماسية التي بدأت بين إيران وأمريكا منذ فترة. في الوقت ذاته يجب أن نعلن عن مخاوفنا بالنسبة للطيارين الأربعة الشجعان الذين في الأيام الأولى من الحرب في عمليات دفاعية تحركوا من أجل استهداف منطلق الاعتداء الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. المطالبة بتبيين وضعهم هي مطالبة جادة. الرسالة التي نشرت ربما ظاهريا أنها صدرت بعد ستة أشهر، ولكن نحن أقول لكم منذ اليوم الأول الذي اطلعنا على هذا الموضوع تابعناه، أنا إلى جانب الدكتور عراقشي عندما

0: طلع على هذا الخبر ليلة
1: روزهای اول جنگ تاریخ دقیقش 11 یا 12 بود
0: في الايام الاولى من الحرب مباشره موضوع متابعه مصير الطيارين الشجعان وضع ضمن جدول اعمالنا وفي ذلك الوقت قمنا بالتواصل مع الصليب الاحمر للمره الاولى متابعتنا من قبل سفارتنا في الدوحه بدات منذ تلك الايام وتم التاكيد على هذا الموضوع ما دام لم يتم توضيح وضعهم الفرض بأنهم والافتراض بأنهم وقعوا أسرى فأنه سوف نستفيد من كافة الإمكانيات أو العلاقات الثنائية ومتعددة الجوانب للتوصل إلى معلومات حولهم ونرسل التحايا روح الطيار الذي وصل للبلاد وتم تشييعه جثمانه كما أشرت فإنه منذ الأيام الأولى فإن متابعة هذا الموضوع منذ الأيام الأولى كانت قد بدأتها أولى الطيارون كانوا قد بدأوا بعملية دفاعية من أجل ضرب القواعد التي كانت منطلقا للاعتداءات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة والتلفزيون
2: بسم الله الرحمن الرحیم ضمن رسانا خدمت شما جناب سخنگو و همکاران محترم بیشتر تاکید کردید که ایران برای اعمال حاکمیت
0: برتری جلوگیری از هر گونه ایران من اجل فرض السيطره في مضيق هرمز ومنع اي تهديدات من هذا المضيق سوف تتخذ الاجراءات المناسبه تامين الامن في مشروع قرار يتم متابعته في البرلمان ما هو موقف الخارجيه حول هذا الشان في متابعته في البرلمان وهناك ان بتحدث عن الخارجيه طلبت من البرلمان ان لا يتابع الموضوع اريد ان اشير الى ان الخارجيه لم ترسل اي رساله بهذا الشكل القرارات التي يتم اتخاذها في مجلس الشورى الإسلامية تبدأ ونحن نتابعها ونحترمها والخارجية ترى نفسها موظفة في العمليات المتعلقة بوضع القوانين تقوم بكافة أشكال التعاون وفي أي مرحلة يكون هناك حاجة لتبيين وجهات النظر نقوم بذلك وبالنسبة للمواضيع المتعلقة بحقوق السيادة الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز لدينا قوانين سابقة في هذا الشأن ووزارة الخارجية طرحت مواقف بناء على القوانين الموجودة والتطورات الحالية من المؤكد في مواصلة الطريق سوف نقدم العون المناسب وفي أي وقت أراد البرلمان أن يطلع ويأخذ منا أي معلومات فنحن من المؤكد سوف نقدم هذه المعلومات وكالة إيران بريس كما تعلمون اليوم مهلة 60 يوم من مذكرة التفاهم في إسلام آباد تنتهي ما هي برامج إيران في هذه المرحلة تقوية العلاقات مع الدول الجارة مواصلة المباحثات ما هو المسار المؤثر في البداية ليس هناك شيء كهذا نحن في نص مذكرة التفاهم ليس لدينا هناك شيء يشير إلى مهلة 60 يوم ومن الأساس الجمهورية الإسلامية ليست طرفا يتأثر بالمهل الزمانية والتهديدات

0: نحن نقوم باتخاذ القرارات وفقا للمصالح الوطنية وتقييمنا لما يؤمن ويضمن المصالح الوطنية، هذا أولا. لذلك هذا واحد، ليس لدينا مهلة 60 يوم. التفاهم الذي تم التوصل إليه، أنتم اليوم تعلمون بسبب النقد السافر الأمريكي في ما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرة، هو واضح بحيث أنه لا يطبق. ما تم تشير أنه خلال فترة زمنية 60 يوم يتم التفاوض والتحاور حول موضوعين يتعلقان بإنهاء الحصار والعقوبات. نحن
1: شاهدنا
0: أمريكا بعد عدة أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم بدأت بالنقد السافر لنص مذكرة التفاهم، ولذلك من الأساس فإن لا موضوعية للحديث عن فرصة 60 يوم. إدارة البلاد بالتزامن معها القوات المسلحة بأعين مفتوحة تراقب كافة التحركات، النقاط التي أشرتم إليها، تقوية العلاقات مع الدول المختلفة. حسنا، هذا جزء من وظائف الخارجية مع دول المنطقة والجهات المرتبطة، ونقوم بأداء واجبنا بشكل يومي.
1: فارس بفرمایید.
0: وكالت فارس تفضلوا.
1: عليكم السلام.
2: بقای وقتتون بخیر. آقای بقای، ما حال سالم در مورد همین مهلت 60 روزه بود که
0: خب سؤالي كان يتعلق بهذا الموضوع حول 60 يوم وأجبتم عليه. المفاوضات مع سلطنة عمان، هناك تصريحات أنهم لا يمكن أن تصل إلى نتيجة بشكل قريب، وهناك حديث عن أن بيان مشترك يتم العمل عليه. هل هناك موانع أدت إلى أن تطول مدة إعداد هذا البيان المشترك؟
1: من نقشه راه رو نگفتم، گفتم نقشه
0: اقول ان هناك مسیر تردد در خارطة الطريق، اشرت الى وجود تفاهم حول مسار للملاحة، ومن يجري العمل على الوصول الى اتفاق ضمن
1: این سوال زیاد میشه که چرا اینقدر طولانی شد.
0: مجموعه کامل هذا الامر.
1: من سه تا عامل عمده
0: اريد ان اشير الى 3 عوامل رئيسيه ادت
1: همچنان ادامه داره،
0: لماذا استمرت هذه العمليه حتى الان. اولا، تعقيدات الموضوع، انعدام الامن في مضيق هرمز بالنسبه لنا وللمنطقه والعالم امر تم فرضه علينا، وسببه التحرك غير القانوني من قبل أمريكا والكيان الصهيوني. الموضوع معقد جدا. نحن نريد للمرة الأولى نعمل على إيجاد آلية تحفظ سيادة الدول الساحلية وكذلك الملاحة الآمنة للسفن التجارية في هذا الممر المائي. والنقطة الأخرى، الأطراف المتعددة التي تسعى إلى التأثير في هذه العملية، ويمكن القول أن أهم من هذين العاملين السعي المخرب من بعض الأطراف التي أظهرت أنها لا تولي أهمية للسلام والاستقرار في هذه المنطقة، وأن تبقى المنطقة في حالة توترات وتجاذبات. هذه العوامل أدت إلى أن تطول هذه الفترة الزمنية في عملية المفاوضات، ولكن يجب بالنظر إلى أن أساس هذه القضية بدأت في 28 فبراير، ومن ذلك الوقت وحتى الآن الملحمة الدفاعية من قبل الشعب الإيراني

ومن ثم تم الوصول إلى التفاهمات، ومنها ما كان متوقع من مذكرة التفاهم أن تؤدي المذكرة إلى خفض التصعيد، ولكن بعد ذلك قامت

0: يعني بين وتأمين الملاحة في هذا الممر. وكالة إسناد.
1: إذن نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ونعود إلى ضيوفنا في الاستوديو. أستاذ مارك، أود سؤالك حول ما ورد في هذا المؤتمر الصحفي حين قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأنه مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تنص على مهلة 60 يوما. ماذا يعني هذا الكلام برأيك من المنظور الأمريكي؟
2: أعتقد أن الأمريكيون اعتقدوا أن ما ذكرت التفاهم ربما غير قابلة للتطبيق على الأرجح عندما بدأت الهجمات مرة أخرى على مضيق هرمز، هي للأسف جزء من عملية يتم إدارتها أو ربما سوء إدارتها على الأحرى من الجانبين، وعدم القدرة على العودة إلى مائدة التفاوض، ولا أيضا القدرة على إدخال العمانيين فقط للسيطرة أو تنظيم عملية المرور عبر المضيق، حتى جاءت إيران بمطالب جديدة، يجب أن تفرج عن الأموال المجمدة، يجب أن تنهي كل العقوبات، يجب أن لا تنخرط في أي عمل عسكري مع وكلائنا، اسمحوا لهم أن يفعلوا ما يشاءون في العراق وفي سوريا وفي لبنان وغيرها. وكل هذه المطالب التي هي صعبة للأمريكيين أن يفهموها ويقبلوها لأنهم لم يركزوا في 6 أشهر الماضية، وربما حتى منذ بدء عهد ترامب الثانية على إدارة هذه الحرب. ترامب خاض الانتخابات على أساس إنهاء الحروب التي لا تنتهي، فيجد نفسه الآن في حرب مستمرة منذ 6 أشهر. ماذا يفعل الأمريكيون؟ يلجؤون إلى عملية الغضب الاقتصادي وعمل ذلك بقوة الآن، ثم حاولوا حماية السفن لتمر عبر ممرات في المضيق وثم وصولها إلى مضيق هرمز، والآن يتواصلون مع اليونان لأن لديها قدرات كبيرة في مجال الشحن البحري لزيادة الشحن البحري، ويعملون مع النمساويين كما فعل الأمريكيون الآن للتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليبدأ الحديث حول كيفية إيجاد نظام تفتيش ومراقبة والتحقق مع الإيرانيين. كل هذا يمضي قدما مع وجود الضغط الاقتصادي والذي قد لا يثبت أنه مقبول أو مؤثر إلى درجة كبيرة، لأن إيران تواجه تحديات العقوبات منذ 4 عقود، هم الأفضل في العالم للتعامل معها. إذن كثير من الأمور التي يمكن أن تحصل في 72 الساعة المقبلة، لأن الأمريكيين يحاولون جر الإيرانيين لمائدة التفاوض، والإيرانيون كما هو متوقع يزدادون في تعزيز قدراتهم الصاروخية والمسيرات والبنية.
1: دكتور عباس، سريعا جدا، ماذا تقرأ بين سطور هذه الإجابة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
2: أعتقد أن ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مدة 60 يوما لم تكن مهلة للوصول إلى حل نهائي، لكنه كانت فترة للتفاوض حول رفع العقوبات. هذا يعني أن بانتهاء 60 يوما، هذا لا يعني بالضرورة استئناف العنف، لكنه إطار زمني للتفاوض. هذا لم يحدث حتى الآن، وعلى ما يبدو أنه قد التمديد المدة لن يتم، والوضع سيستمر حتى يتفق الطرفان بشكل ما للعودة إلى مائدة التفاوض.
1: شكرا لضيفينا، شكرا للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا شكرا لك مارك فايفل المسؤول مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي

0: على حي التفاح شرقي مدينة غزة. جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات في إسرائيل تتركز على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. وبشأن التطورات الميدانية في قطاع غزة، تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك نور، ومع الوضع الميداني في غزة.
1: نعم رنيم، آخر تطور هو كان لاستشهاد مواطن عدنان بشير متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة استهدفت المنطقة الوسطى من القطاع، وأصيب مواطن أيضا في خان يونس جراء إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، عدا عن حدث فجر يوم الاثنين الواقع في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. القذائف المدفعية التي انطلقت بالصوب منطقتي الشجاعية ومفترق السنافور شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، الاحتلال الإسرائيلي أصاب منزل بقذيفة مدفعية أدى ذلك إلى اندلاع الحريق بالمكان، وهذه القذائف أدت إلى تناثر الشظايا باتجاه خيام النازحين، وأدى ذلك إلى إصابة 3 مواطنين نقلوا إلى مستشفى المعمداني. وتحدثت مصادر طبية عن أن إصاباتهم تفاوتت بين جراح طفيفة ومتوسطة. وهذه الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، خصوصا وأن منطقة شرق مدينة غزة على وجه الخصوص دائما ما تشهد تحركات إسرائيلية وعمليات نسف وعمليات تغول وتقديم للخط الأصفر، وحتى أن الآليات العسكرية لا تهدأ عن إطلاق القذائف المدفعية وكذلك الرصاص الحي، وحتى الطائرات الحربية التي تغير في الأجواء وطائرات المروحية وكذلك الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية التي تلقي قنابلها على المواطنين هناك.
0: شكرا لك نور خالد، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن محمد، ماذا يتوقع من زيارة كوشنر لتل أبيب؟
2: الأنظار تتجه إلى هنا إلى مدينة القدس، حيث سيعقد الاجتماع ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر. وهذا الاجتماع وفق صحيفة يديعوت أحرنوت يأتي من أجل حسم ملفات تتعلق بمسألة قطاع غزة. تقول صحيفة أيضا نقلا عن مصادر إسرائيلية إن كوشنر ربما يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف الهجمات في قطاع غزة، بالإضافة إلى بدء عملية الانسحاب إلى الخط الأصفر وتسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية، وكذلك الدفع من أجل تقدم عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في خلال السعي نحو الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة. تقول مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية أيضا بأن إسرائيل تخشى ممارسة الضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة، خاصة في أعقاب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثيقة 15 نقطة المتعلقة بالقطاع. المصادر الأمريكية تقول إن المسؤولين في البيت الأبيض يدركون بأن تصريحات نتنياهو وبخاصة المتعلقة بقطاع غزة تأتي من منطلق الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. بالمناسبة اليوم تجري في إسرائيل عملية الاقتراع من أجل الانتخابات التمهيدية الداخلية في حزب الليكود الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا، ويتزامن هذا مع زيارة كوشنر إلى المنطقة. في قطاع غزة يقول الجيش الإسرائيلي بأن ثمة تعليمات وتوجيهات من القيادة السياسية الإسرائيلية ووجود قيود أيضا تتعلق بالهجمات في داخل القطاع، إلا أنه يستطيع رغم كل ذلك مهاجمة بعض العناصر المحددين كما تقول المصادر العسكرية الإسرائيلية، وهي لا تزال تؤكد بأن سياسة الجيش الإسرائيلي التي بدأ باتباعها خلال الأيام الأخيرة الماضية في قطاع غزة في ظل التطورات السياسية لا تزال على ما هي عليه ولم تختلف حتى هذه اللحظة، وبأن القيود لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة. تشير صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تسعى إلى إزالة التهديدات في داخل قطاع غزة، ولكنها لا تريد لذلك أن يساهم بتصعيد كبير ربما يؤثر على مجريات المفاوضات وكذلك ربما يتسبب بغضب لدى الإدارة الأمريكية.
0: شكرا لك محمد خيري على كل هذه المعطيات. ومعنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور مهند. بداية، أصبحت ملامح زيارة كوشنر واضحة فيما يتعلق بما سيطلبه من إسرائيل، برأيك هل نتنياهو سيميل نحو التجاوب مع واشنطن أم أن الأمور ستذهب باتجاه مختلف؟
3: جزئيا، يعني سوف يتجاوب مع واشنطن جزئيا. القضية المركزية الآن عند نتنياهو، لأن هي قضية ظاهرية أمام الجمهور الإسرائيلي، هي عدم الانسحاب، عدم الانسحاب من قطاع غزة. فتصور أن هنالك في فهم متباين لموضوع عدم الانسحاب بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. عندما يقول الجانب الأمريكي أن على إسرائيل الانسحاب للخط الأصفر، هذا بسبب أن إسرائيل توسعت ما بعد الخط الأصفر من 53% إلى أكثر من 60%، وهنالك في أقوال تقول 65%. عندما يقول نتنياهو أنه لن ينسحب، ويقصد لن ينسحب حتى من المناطق التي احتلها ما بعد الخط الأصفر، بمعنى أن الولايات المتحدة تحاول أن تقول لنتنياهو على الأقل انسحب حتى الخط الأصفر كما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، وليس الانسحاب من الخط الأصفر. وعندما يقول الأمريكيون أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم بعد نزع سلاح حماس، هم يقصدون الانسحاب الإسرائيلي من الخط الأصفر، ولكنهم يريدون من نتنياهو أن ينسحب من المناطق التي احتلها بعد الخط الأصفر. هذا هو النقاش والتباين بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. في تصور أن نتنياهو لن ينسحب، هذه النقطة المركزية التي يحاول نتنياهو الآن أن يتموضع بها بعدم الانسحاب. لماذا؟ لأن الانسحاب هو السلوك العملي الميداني الذي يمكن للإسرائيليين أن يشاهدوه على الأرض، بينما ممكن أن يعطي تنازلات في قضايا أخرى فيما يتعلق مثلا بناء منطقة تجريبية في شرق رفح، دخول قوات الاستقرار الدولية، بعض مئات من أعضاء هذه القوات إلى قطاع غزة، ممكن دخول بعض المساعدات الإنسانية، ممكن تقليص العمليات العسكرية بالذات الاغتيال، مع قناعتي أن إسرائيل إذا وصلها معلومات حول أي شخصية في حماس سوف تغتالها.
0: لن تتوانى.
3: نعم لن تتوانى، ولكن ممكن من حيث إيقاع العمليات أن يتم تخفيض إيقاع هذه العمليات من أجل أن يعطي انطباع للأمريكيين أنه قدم لهم شيئا. ولكن موضوع الانسحاب في تصوري هي النقطة المركزية الخلافية بين نتنياهو وبين الأمريكيين.
0: طب في وقت الأمريكيون ليسوا بغافلين عن الوضع على الأرض، وهم يأتون بشكل متكرر إلى هنا، إلى أي مدى هذه التنازلات البسيطة قد ترضي الإدارة الأمريكية التي بدورها أيضا ترامب يبحث عن خرق ما تمهيدا للانتخابات النصفية؟
3: لن ترضيها. لماذا؟ لأن الأمريكيون الآن ماذا سوف يقولون لإسرائيل؟ تصور أن كوشنر ماذا سوف يقول لنتنياهو؟ سيقول له كالتالي: أنت وضعت أهداف للحرب على غزة، أربعة أهداف: استعادة الأسرى الإسرائيليين، منع غزة أن تكون تهديدا مستقبليا على إسرائيل، نزع سلاح حركة حماس، وإنهاء حكم حماس. هذه الأهداف الأربعة التي أنت وضعتها في أكتوبر عام 2023 نحن نحققها لك من خلال الاتفاقيات التي كانت في أكتوبر والآن، ولذلك ليس هنالك أي ذريعة لإسرائيل للبقاء في قطاع غزة أو تعطيل اتفاق قطاع غزة. لأنه ترامب عندما أعلن عن الاتفاق مع حركة حماس حول نزع سلاح حركة حماس، ذكر أن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي. وعلى فكرة الكثير من مراكز الأبحاث الإسرائيلية الاستراتيجية أيضا تعاملت مع موافقة حماس على تخزين السلاح أو نزع السلاح، لا يهم المصطلح، تعاملت معه على أنه هذا اتفاق تاريخي، أنه هذا أمر تاريخي أن تقبل حماس بالتنازل عن سلاحها. ولذلك كوشنر سيقول لنتنياهو: نحن حققنا لك أهداف الحرب، نحن الأمريكيون حققنا لك أهداف الحرب من خلال الاتفاقيات التي كانت في أكتوبر والآن، ولذلك ليس هنالك أي سبب يمنعك من أن تنفذ باقي بنود الاتفاق. وسيقول له كوشنر: نحن نتفهم أن لديك انتخابات، ولكن عليك أن تتفهم أيضا أنك يجب أن تنسحب من المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي بعد الخط الأصفر، وهي تقريبا حوالي زيادة 15% إلى 20%. ولذلك سيكون المطلب الأمريكي واضحا: أننا حققنا لك أهداف الحرب، أنت لم تحققها. يعني معنى أن نتنياهو بمقاربته العسكرية، بتفكيره العسكري، لم يحقق أهداف الحرب، يعني
0: لا سيما مسألة السلاح.
3: طبعا السلاح، وكمان استعادة الأسرى الإسرائيليين. هو الآن يسوق في إسرائيل أنه نجح في إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، طبعا غير صحيح. الذي نجح بذلك هو ترامب. ترامب عندما فرض على إسرائيل، عندما فرض على نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025، ولذلك كوشنر سيقول لنتنياهو نحن حققنا لك كل أهداف الحرب، عليك أن تعطينا شيئا. وبالذات أن ترامب الآن يحتاج إلى إغلاق ملف قطاع غزة، لأنه إغلاق هذا الملف سيفتح له الأفق لتحقيق أيضا اختراقات دبلوماسية في المنطقة.
0: سريعا جدا، إذا قلت أن هذه التنازلات لن ترضي الأمريكي، بالتالي كيف سينعكس هذا الأمر على نتنياهو الذي يترقب الانتخابات؟ البعض يقول قد تخدم مسألة بأنه لا يتجاوب مع الأمريكيين ويظهر كأنه هو رئيس الوزراء الذي لا ينصاع لأحد.
3: طبعا هذا صحيح، وهذا ما سيفعله نتنياهو. نتنياهو الآن سوف يجلس مع كوشنير وسوف يخرج للمجتمع الإسرائيلي، أنا متأكد من ذلك، ببيان سواء مباشر أو غير مباشر، ويقول لهم أنني لن أقبل بانسحاب الجيش الإسرائيلي رغم كل الضغوطات على إسرائيل.
0: شكرا لك دكتور مهند مصطفى على كل هذه الإيضاحات. وإلى ضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قلنديا شمال القدس في الوقت الذي يحاصر فيه مستوطنون منازل فلسطينية في قصرى بنابلس لليوم التاسع على التوالي. ومعنا من قلنديا في شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن قرية قصرى في جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. نبدأ معك ثروة ومع مشهد الهدم الذي تشهده قلنديا.
4: بالفعل رنيم، لم تبقي قوات الاحتلال حجر على حجر، ولا شتلة ولا شجرة ولا وردة ولا مسكن ولا مأمن في هذا المكان بعد أن أنهت عملية الهدم التي طالت هذه البناية السكنية المكونة من طابقين وشردت 15 فردا معظمهم من الأطفال. قوات الاحتلال الإسرائيلي للتو أنهت عملية الهدم هذه، وهذا هو أثار هذا المنزل الذي كان يقطنه الفلسطينيون والذريعة بأنه بني دون ترخيص حتى هذه اللحظة. قوات الاحتلال كما نشاهد تنتشر في محيط هذا المكان لتأمين انسحاب الآليات العسكرية التي عملت على تجريف وهدم هذا المنزل أمام أعين أصحابه. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة صباح هذا اليوم، والناس نيام، أصحاب هذا المنزل كانوا نيام حقيقة رنيم، وطالبتهم بمغادرة المنزل وإخلاء جزء يسير من مقتنيات هذا المنزل، وبعد ذلك باشرت بعملية الهدم. هذه القضية متكررة ليس فقط في قرية قلنديا شمالية القدس المحتلة، إنما في معظم مناطق الضفة الغربية. هدمت قوات الاحتلال مئات المنازل والمنشآت التجارية والزراعية، وشردت مئات العائلات الفلسطينية، ولكن هذه القرية، وحقيقة هناك ظاهرة نتابعها في عمليات الهدم، بأن هناك قضايا في المحاكم الإسرائيلية، ولكن قبل البت في القرارات النهائية لهذه القضايا تباشر قوات الاحتلال عمليات الهدم التي تطال الفلسطينيين ومنازلهم وتشريدهم وإخراج مقتنياتهم في العراء كما في هذه الصورة. حتى اللحظة لم تسمح قوات الاحتلال للعائلة التي شاهدت عملية الهدم أمام أعينها، لم تسمح لهم بالوصول حتى إلى ركام منازلهم، وهي كما رصدنا تنتشر في أكثر من نقطة لتأمين انسحاب الآليات العسكرية. قرية قلنديا هناك العشرات من المنازل تواجه ذات المصير، هناك اخطارات لعشرات المنازل بالهدم. كانت أيضا قوات الاحتلال قد أجبرت عائلة فلسطينية، وهي عائلة عوض، على هدم منزلها بأيديها لسبع منازل حقيقة في هذه القرية في الشهرين الماضيين، وبالتالي يتعرض الفلسطينيون وسكان هذه القرية بالتحديد التي قسم جدار الفصل العنصري أراضيها وبات جزءا منها داخل مدينة القدس والخارج في مناطق سي هنا في هذه المنطقة التي نرصد منها عملية الهدم هذه. وفي هذه الأثناء تنسحب الجرافة والتي قامت بعمليات الهدم أو بعملية الهدم الواسعة هذه، والتي شردت على أثرها عائلة فلسطينية جديدة. تحدثنا مع المصادر المحلية رنيم هنا في هذه القرية، والتي أكدوا أن حقيقة عمليات الهدم باتت تتصاعد في قرية قلنديا بسبب وجود مخططات استيطانية تستهدف هذه القرية الواقعة شمال مدينة القدس، من بينها إنشاء مكب نفايات على أراضي المواطنين بعد إصدار أوامر عسكرية بمصادرة دنومات من أراضي المواطنين الفلسطينيين. رنيم،
0: شكرا لك ثروة. ونتحول إلى قرية قصرى مع مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذن كيف يبدو اليوم التاسع من الحصار على القرية؟
5: وحصار مستمر رنيم كما ذكرت لليوم التاسع على التوالي، وتحويل منازل قريبة من المنازل المحاصرة في قصرة إلى ثكنات عسكرية يتواجد بداخلها جنود الاحتلال بشكل دائم، إضافة إلى تواجد المستوطنين في بؤرة استيطانية أقيمت قبل أشهر على مقربة من المنازل المحاصرة هنا في منطقة جبل رأس العين ببلدة قصرة إلى الجنوب من نابلس. وهذا ما تظهره الكاميرا على الأقل، وجود قوات الاحتلال داخل أحد المنازل واستمرار الحصار. كنا على تواصل مع رئيس بلدية قصرة قبل قليل، أكد لنا في معطيات وتطورات جديدة أن صاحب هذا المنزل الفلسطيني الحامل للجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدة، وانطلقت طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية ووصلت قبل ساعة من الآن إلى العاصمة الفرنسية باريس في إطار الانطلاق مباشرة إلى مطار بن غوريون هنا، والتنسيق والترتيب من أجل وصوله إلى منزله. رئيس البلدية قال في حديثه لنا أنهم يعملون على التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني على تمكن أبو ريدة من الوصول والدخول إلى منزله المحاصر، إضافة إلى أن الترقب حول زيارة وفد أمريكي ربما هذا اليوم أو خلال أيام قادمة إلى المنزل المحاصر، رغم أن كل المحاولات الرامية من أجل التنسيق للوصول إلى المنازل المحاصرة هي جهود معظمها باءت بالفشل. تمكن فريق من اليونيسف أمس من الدخول ونقل بعض المواد الغذائية، وكان برفقته صهريج مياه. منعت قوات الاحتلال دخول الصهريج قبل أن تتمكن طواقم البلدية بلدية قصرة من إرجاع المياه والكهرباء بعد انقطاعها لأكثر من 8 أيام هنا على المنازل المحاصرة. وحتى خلال عملية إعادة التيار الكهربائي قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على أفراد وطواقم البلدية الذين حاولوا إعادة التيار الكهربائي. خلف هذه المنازل مباشرة رنيم أيضا في التطورات الميدانية الجديدة، أبلغت قوات الاحتلال الليلة الماضية صاحب منشأة صناعية مختصة في صناعة الخزف، أبلغوه بضرورة الإخلاء لهذه المنشأة وهي قريبة من هذه المنازل المحاصرة. هذه المنشأة بطبيعة الحال يعمل بداخلها حوالي 15 فرد طردوا من العمل نتيجة لأوامر قوات الاحتلال. أيضا رئيس البلدية أخبرنا بأن جيش الاحتلال أبلغهم بأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة حتى مساء يوم غد 18 من الشهر الحالي، لكن ربما وفقا على الأقل للتطورات الميدانية على الأرض ربما يتم تمديد هذه العملية العسكرية التي بموجبها أعلنت قوات الاحتلال بعض المناطق في قصرة منطقة عسكرية مغلقة. أخيرا رنيم بشكل سريع، في جالود جنوب نابلس على مقربة من قصرة قوات الاحتلال حولت منزل إلى ثكنة عسكرية ودهمت وفتشت منازل الليلة الماضية، وأخيرا عملية هدم في منطقة بيت دجن شرق نابلس لمباني زراعية.
0: شكرا لك منتصر نصر، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الساعة، تغطيتنا مستمرة، إلى اللقاء.
6: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
7: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما يعطيك لينا.
8: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
9: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
10: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
0: نبدأ بهذا الخبر،
9: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
10: أحداث تتسارع،
11: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
12: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
13: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
10: مشهد يتغير
14: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
10: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
15: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
10: نلاحق ما يستجد.
16: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
10: ونواكب ما يحدث.
17: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
10: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
18: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
10: نبقى مع كل تطور.
19: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين الذين تابعت هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان مستمرة والطرفان يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة بهرمز. في تطورات اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، يجري جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات اليوم في إسرائيل تتناول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة عقب لقائه قادة حماس في مصر. وكان كوشنر قد أكد عزم ترامب على المضي قدما في خطته بشأن غزة، وقال إن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة. من ناحيتها قالت حماس إن وفدها أكد الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة ترامب، كما أكدت التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى في وقت لم يلتزم الاحتلال به. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في قلنديا شمال القدس المحتلة. في غضون ذلك، يواصل مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرقي نابلس لليوم 9 على التوالي. إذن نشير بداية إلى هذه الأنباء العاجلة التي تظهر الآن على شاشتنا. جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق يقول إن إطلاق مسيرتين مفخختين من الحدود الإيرانية أطلقت إذن على مكتب رئيس حكومة الإقليم. إذن إطلاق مسيرتين مفخختين من الحدود الإيرانية. ويقول أيضا جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن هذا الهجوم بالمسيرات استهدف أيضا مقر مديرية الأمن في الإقليم. وسنكون في المتابعة لاحقا بطبيعة الحال لهذا التطور الحاصل. هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف كردستان العراق. على كل حال، نذهب لطهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش، وكذلك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما. البداية معك عمر، والآن الشغل الشاغل هو انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. ولكن لافت هذه المواقف الإيرانية التي تقول المذكرة، بنود المذكرة لم تحدد هذه المهلة. إذن ما هي الرؤية الإيرانية لهذا المسار؟
1: نعم غنوة، ما تحدث به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قبل قليل هو أن تكون 60 يوما هي مهلة مذكرة التفاهم. نعرف أن أحد البنود المتعلقة بهذا الأمر نصت على أن المفاوضات حول الملف النووي تبدأ بعد 60 يوما.

0: التوقيع على مذكرة التفاهم. لذلك اليوم الاثنين 17 من أغسطس آب قد انتهت هذه 60 يوما ولم يتم البدء بمفاوضات الاتفاق النووي، مفاوضات الحل النهائي. يعزو المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ذلك إلى انتهاك واشنطن لبنود مذكرة التفاهم بدءا من انتهاكها للبند رقم 5 الخاص بمضيق هرمز، عندما سعت إلى فتح مسارات جديدة في المضيق في جنوب مضيق هرمز تحديدا قرب السواحل العمانية، في ما وصفته طهران انتهاكا لمذكرة التفاهم. لذلك الآن الإيرانيون يتحدثون عن أن هذه 60 يوما ليس أو لا تعني انتهاء مذكرة التفاهم، لا تعني احتمال استئناف الحرب على إيران، ولو أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أضاف بأن عيون القوات المسلحة الإيرانية يقظة لأي تصعيد ربما قد يكون مستقبلا ضد الأراضي الإيرانية، إضافة إلى أنه شدد على أن إيران ترفض الإنذارات، ترفض الأجال، ترفض المهل، سواء كانت في مذكرة التفاهم أو كانت تصدر أحيانا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأجل التوصل إلى اتفاق. إذا نحن اليوم نتحدث ليس عن انتهاء مذكرة التفاهم، ليس عن احتمال تجدد الحرب بين طهران وواشنطن، بل عن انتهاء تلك 60 يوما التي كانت مقررة للبدء بمفاوضات الحل النهائي.
1: الموقف الإيراني واضح، ولكن كيف ينظر إيرانيا إلى خيارات ترامب المحتملة؟
0: نعم، إيران تقول إنها مستعدة لكافة الاحتمالات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما كان يتحدث أحيانا عن الخيار الاقتصادي عبر استمرار الحصار البحري، وأحيانا يتحدث عن التصعيد العسكري. بالنسبة للحصار البحري، طهران لا تنكر تأثير ذلك على الداخل الإيراني. الرئيس الإيراني مسعود بسكيان دائما يتحدث عن الآثار الاقتصادية لهذا الحصار. قبل يومين قال إن إيران باتت غير قادرة على تصدير النفط كما كان الأمر في السابق، وأن مداخل الحكومة وعائداتها قد تقلصت إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار. يوم أمس أيضا نائب الرئيس الإيراني قال إن الغلاء بات يكاد لا يحتمل من قبل المواطنين الإيرانيين، وحذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أيضا قد تسعيان إلى ركوب موجة الغلاء وربما إحداث اضطرابات اجتماعية في الداخل، أو ربما حملة جديدة من التصعيد. قال إن ذلك جزء من حرب اقتصادية، وأن إيران كما تمكنت من إلحاق الهزيمة حسب تعبيره في المعركة السياسية والعسكرية مع واشنطن، أيضا هي قادرة على تحمل هذه الحرب الاقتصادية على البلاد.
1: عمر، بعد تشكيك كثير من التقارير الأمريكية بالانسجام ووحدة القرار ما بين الحرس الثوري والمفاوض الإيراني التقليدي، الآن لافت جدا ما قاله المساعد السياسي للحرس الثوري بأن الحرب يجب أن تنتهي وفقا لمذكرة التفاهم، وما مؤشرات هذا التصريح؟
0: نعم، مساعد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية كان يتحدث حول مذكرة التفاهم، وأنها لم تكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل إنها كانت تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل وفق ما جاء في البند الأول، وذلك ليس فيما يخص إيران، بل أيضا البند الأول نذكر أنه كان أيضا يشمل الجبهة اللبنانية. هذا الأمر يؤكد عليها الجميع، سواء في الشق العسكري الإيراني أو حتى الشق السياسي. وقبل قليل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى أن هناك توافق بين هذين الجناحين السياسي والعسكري، وحتى أن مذكرة التفاهم لم تكن تنشأ فقط عن إجماع داخل المؤسسة السياسية، بل كان هناك عليها أيضا إجماع من قبل المؤسسة العسكرية. ونذكر دائما بأن القرار بالتوقيع على مذكرة التفاهم هو خرج عن مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي لا يضم فقط مسؤولين من الحكومة، لا يضم فقط الرئيس الإيراني، فقط وزير الخارجية وبعض الوزراء في الحكومة الإيرانية، بل أيضا يضم المؤسسة المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش وبالحرس الثوري وحتى بوزارة الاستخبارات الإيرانية. إذن يمكن الحديث الآن غنوة عن وجود إجماع كان سابقا في مذكرة التفاهم، لكن هذا الإجماع الآن وحتى منذ اللحظة الأولى للتوقيع تحول إلى بعض الانقسامات في الداخل على مستوى التيارات السياسية، الأحزاب، بعض المتشددين في البرلمان أو حتى في الشارع الإيراني. هناك من وجه انتقادات إلى هذه المذكرة كون أنه لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن واشنطن دائما انتهكت أي اتفاقات مع طهران. لذلك يمكن القول أن الآن هذه الانقسامات لا تزال مستمرة، ويوم أمس حذر الرئيس الإيراني مسعود بزكيان من أن هذه الانقسامات قد يقوم من وصفه بالعدو باستغلالها لأجل إحداث حالة من الانقسام داخل المجتمع الإيراني وربما ركوب هذه الموجة.
1: عمر، لطالما كان ترامب ينظر إلى مسار إيران عمان ويأمل بأن يتم فتح مضيق هرمز على خطى هذا المسار، ولكن المساعد السياسي للحرس الثوري وضع محددا في هذا الإطار، ألا وهو أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي. ماذا يفهم أيضا؟
0: نعم، طهران دائما أكدت أن مفاوضاتها مع عمان لا تعني فتح مضيق هرمز. نعرف أن هناك كان اتفاق بين إيران وعمان يعود إلى عام 1979 يحدد المسارات التي يمكن للسفن العبور منها في مضيق هرمز. العبور كان بشكل كبير من المياه الإقليمية العمانية، لكن هذا الأمر وفق ما تقول طهران لم يعد يحقق لطهران مصالحها الوطنية وأمنها القومي نتيجة للحرب والتداعيات لهذه الحرب، لا سيما في مضيق هرمز. لذلك الإيرانيون الآن يقولون أنه ينبغي أن تكون هناك مسارات جديدة في مضيق هرمز، لكن هذه المسارات لا يمكن أن تعني فتح مضيق هرمز، بمعنى أن المفاوضات الإيرانية العمانية هي تمهد لمستقبل المضيق بعد انتهاء الحرب وليس الآن. أما فتح مضيق هرمز بمعنى تنفيذ أي اتفاق إيراني عماني لا يزال مرتبط وفق ما يقول الإيرانيون بإجراءات أمريكية على رأسها رفع الحصار، عودة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، وعودة واشنطن بشكل عام إلى مذكرة التفاهم. طهران تتحدث، وقبل قليل إسماعيل بقائي الخارجية الإيرانية قالت أن هذه المفاوضات حققت تقدما، لكن تأخر الإعلان عن هذا الاتفاق عزاه إلى ثلاثة عوامل نشرحها باختصار. يقول أن كثرة اللاعبين الآن أدى إلى تأخير الإعلان. يقول أيضا أن الوضع الراهن، الوضع الأمني والبحث عن اتفاق جديد يؤمن مصالح البلدين بعد هذه الحرب الطاحنة مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أخر الاتفاق، إضافة إلى تدخل من وصفه بالطرف الثالث الذي يعرقل الاتفاق في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أنتقل لك أحمد الرهيد. إذن فيما تترقب إدارة ترامب الإعلان عن إجراءات جديدة لتشديد العقوبات على إيران، لا تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انقضاء مهلة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ماذا في التفاصيل؟
2: بالفعل هذا صحيح غنوة، حتى الآن لم تعلق الإدارة الأمريكية بشأن انتهاء هذه المهلة، مهلة مذكرة التفاهم، ولكن من المهم أن نشير إلى مواقف أمريكية سابقة. الشهر الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك بسبب استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. وبعد ذلك نفذت القيادة المركزية الأمريكية والتي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الضربات استمرت لنحو أسبوعين، استهدفت فيها بشكل أساسي المواقع الساحلية في إيران وكذلك مواقع أخرى. في الأثناء تنفذ القيادة المركزية الأمريكية الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية، وهذا أيضا كان جاء كرد فعل أمريكي على استهداف إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم وكذلك للاتفاق المتعلق بعدم استهداف حركة الملاحة في المضيق وفق البند الخامس من المذكرة. الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية، لا جديد فيما يتعلق بالمواقف من مذكرة التفاهم. ترامب نفسه كان قد وصف مذكرة التفاهم هذه بأنها لم تعد ذات قيمة بالنسبة للجانب الأمريكي. أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو شاركه ذات الوصف في تصريحات سابقة الشهر الماضي. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أيضا اتهم إيران بخرق مذكرة التفاهم. كان الحديث في الأيام الماضية هنا في واشنطن يتصل بأن هذه المحادثات وتبادل الرسائل والحديث المستمر عن أن المفاوضات بين الولايات المتحدة تستمر بأشكال مختلفة عن طريق الوساطة والاتصال المباشر، كما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات سابقة أنها ربما تبحث صيغة مختلفة لمذكرة التفاهم تعالج الإشكالات التي تباينت فيها الآراء وتباين كذلك فيها التفسير بالنسبة لما تراه واشنطن وما تراه طهران. الآن الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تشدد فيه العقوبات وتستعد أيضا لفرض المزيد من العقوبات ضد طهران، تقول إنها تترقب وتنتظر كيف ستؤثر هذه العقوبات وتشديد الضغط الاقتصادي على إيران على مواقفها على طاولة المفاوضات. ترامب نفسه قبل أيام قليلة يقول إنه يفضل هذا الوضع، الإبقاء على الحصار البحري، تشديد العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ويقول إن هذا يتسبب في رفع معدلات التضخم هناك إلى نسب قياسية وتنهار العملة الإيرانية. ووزير الخارجية ماركو روبيو أيضا يقول في تصريحات سابقة بأن إيران بسبب ذلك تواجه أزمة اقتصادية ومعيشية متصاعدة.
1: أنت ذكرت أن واشنطن تتجه نحو صياغة جديدة لمفاوضات مع إيران، ما طبيعة هذه الصياغة؟ ما الخيارات المطروحة الآن أمام ترامب في هذا السياق؟
2: هذه نقطة مهمة للغاية. كثير من التحليلات هنا في واشنطن ذهبت في هذا الاتجاه باعتبار أن مذكرة التفاهم شبه الكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالبند الخامس. الإدارة الأمريكية تريد من إيران التزاما واضحا فيما يتعلق بعدم المساس بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وكذلك هناك رفض أمريكي قاطع بعدم السماح لإيران بفرض أي شكل من أشكال الرسوم للعبور عبر المضيق أو فرض شروط محددة أو حتى مسارات. في بعض الأحيان ترفض الولايات المتحدة هذه المسارات التي يطالب الحرس الثوري الإيراني ناقلات النفط والسفن التي تعبر المضيق اتباعها. الإدارة الأمريكية في ذات الوقت تعبر عن انفتاحها فيما يتعلق بإدارة مشتركة للمضيق بين سلطنة عمان وإيران، ولكن في الوقت ذاته دون أن يتم فرض أي رسوم. لأن ترامب عندما سئل عن طبيعة المسارات وما تريده واشنطن تحديدا في مضيق هرمز، لا يتحدث عن مسألة الإدارة المشتركة ولا عن طبيعة المسارات، وإنما يرفض مبدأ فرض الرسوم، وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وبالتالي هذه هي النقطة التي تسعى واشنطن لتثبيتها على طاولة المفاوضات، وتقول إنها تستطيع أن تحقق ذلك من خلال الضغط الاقتصادي. ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه ضغط داخلي فيما يتعلق باستمرار هذه الحرب وتداعياتها الاقتصادية وتداعياتها السياسية أيضا في حال استمرت طويلا.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. لمزيد بشأن انتهاء مهلة 60 يوما ومآلة الوضع في مضيق هرمز، ينضم لنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. لكن قبل ذلك نرصد الوضع الحالي في مضيق هرمز عبر الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
3: غنوة، بالفعل نحن نتحدث الآن عن هذا التوتر المشحون في هذه المنطقة مع الساعات القليلة المقبلة، كيف ستتجه إليه المسارات التي نتحدث عنها في مضيق هرمز وما يتعلق بحركة المضيق، مع ملاحظة واضحة بأن هناك انخفاضا ملموسا وواضحا في حركة الملاحة في المضيق. ولكن بالمجمل نحن لازلنا نتحدث عن مضيق هرمز الذي يغلق كل هذه الفترة بعض المسارات التي تم فتحها وبعض الترتيبات التي تم وضعها مع الجانب الإيراني من أجل دخول بعض السفن، ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن حركة بطيئة للغاية. بيانات مراقبة الملاحة تقول أنه خلال الأيام القليلة الماضية، مثلا يوم الأحد، يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن، وبالتالي نحن نتحدث عن انخفاض هائل وكبير فيما يتعلق بحركة السفن في مضيق هرمز. الآن الحديث كان خلال الفترة الماضية عن هذه المسارات التي دائما ما كنا نتحدث عنها، وهو المسار الأزرق، هو المسار الإيراني الذي يحاول الجانب الإيراني فرضه على الجميع دخولا وخروجا بالقرب من المنطقة الشمالية للمضيق، أي بمعنى بالقرب من السواحل الإيرانية. المسار الأحمر هو المسار الدولي المعروف الذي كان متعارفا عليه وكانت تتحرك فيه السفن. المسار الأخضر هو المسار الذي وضعته سلطنة عمان من أجل تخفيف الأزمة في مضيق هرمز وفتح مسارات بديلة لأجل فك هذه الأزمة في المضيق. طبعا كان هناك استهدافات لعدد من السفن خلال الفترة الماضية، الإيرانيون لم يعلنوا مسؤوليتهم عن هذه الاستهدافات، ولكن هذا أزم الوضع في مضيق هرمز. بمعنى أو بآخر، المضيق الآن لا يمكن القول بأنه مغلق بشكل كامل، ولا يمكن القول بأنه مفتوح بشكل طبيعي، وأن هناك أزمة في مضيق هرمز عبر هذه المسارات. جرى حديث خلال المفاوضات الفترة الماضية على تقسيم المسارات بين مسارات الداخلة تتحكم فيها إيران، مسارات الخارج تكون أقرب للسلطات للسواحل الإيرانية العمانية، ولكن هذا لم يصل في نهاية المطاف ولم يخرج إلى النور هذا الاتفاق. بمعنى أو بآخر أننا لازلنا نتحدث عن أزمة مضيق هرمز، عن أزمة الحركة في مضيق هرمز، وعن استهداف بعض السفن التي تتحرك في مضيق هرمز سواء لناحية الدخول أو الخروج من المضيق. وبالتالي غنوة، الساعات القليلة المقبلة رغم الإعلان الإيراني قبل قليل من قبل المتحدث من الخارجية الإيرانية بأنه لم يجري الحديث عن مهلة 60 يوما، ولكن نحن في اليوم الأخير، ما الذي سيحدث خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ هذا هو السؤال الكبير الآن الذي ينظر الجميع إلى واشنطن وطهران، كيف ستتعاملان مع انتهاء هذه المهلة، وكيف ستتحرك حركة الملاحة التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز خلال الساعات القليلة المقبلة وبطبيعة الحال الأيام القليلة المقبلة. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك. إذن الزميل صهيب العصا، نكمل النقاش مع ضيوفنا وأسأل اللواء محمد عبد الواحد. كثير من الأصوات الأمريكية الآن تتحدث عن استنزاف القدرات الأمريكية البحرية نتيجة استمرار الحرب مع إيران. هذا المعطى كيف يؤثر على خيارات ترامب؟ كي نفهم لاحقا يعني مع الدكتور شرقاوي الخيارات العسكرية والسياسية الممكنة.
4: الحقيقة غنوة، يعني هذه المعادلة معادلة صعبة، يعني عملية الاستنزاف للقدرات الأمريكية ليست فقط مع الحرب مع إيران، ولكن بدأت مع الحرب الأوكرانية، بدأت مع دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل والأسلحة التي استهلكت في غزة وفي الجنوب اللبناني، منطقة الشرق الأوسط، ثم إيران نفسها استنزفت العديد من القدرات. الاستنزاف هنا وصل إلى المرحلة الحرجة، مش ليس فقط مع إيران، ولكن المرحلة الحرجة في مواجهة مع الصين مستقبلا، أو في مواجهة مع روسيا مستقبلا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية استعانت ببعض الصواريخ والأسلحة والذخائر اللي موجودة في جنوب شرق آسيا. نعم. كمان نقل حاملات الطائرات زي جورج واشنطن من اليابان إلى المنطقة، وبالتالي بتقلل من قدرتها على المواجهة. ولذلك الجانب الصيني أو المخابرات الصينية بترصد بدقة هذا السلوك، بتعد يوميا حجم الذخيرة التي انتقصت من الولايات المتحدة الأمريكية، بترى وتراقب عملية الإمداد والتموين، خاصة إن من أكبر نقاط الضعف لدى الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا هو البعد الجغرافي عن أمريكا نفسها، أكثر من 10,000 كيلو، وبالتالي هي تحارب في منطقة ليست منطقتها.
1: سيادة اللواء، جورج واشنطن ستستبدل بلينكولن.
4: نعم.
1: لذلك ما طبيعة المهمة التي قد توكل لها؟ هل هي ذات المهام، ذات التفاصيل التي يعني جعلت لينكولن تبقى لأشهر طويلة وفق الوصف الدقيق الأمريكي.
4: بالفعل هتبقى نفس المهام، نفس حملات الطائرات من نفس الطراز، وهم بيشتغلوا بالمحركات النووية وقادرين على الإبحار لفترات طويلة. لكن يبدو أن السفينة التي غادرت بها هناك مشكلة ما، مشكلة أنها يجب أن تذهب إلى الحوض الجاف أو الحوض العائم لعمليات صيانة وإصلاح، لا سيما أنها تعرضت لإجهاد شديد خلال 250 يوم إبحار، يعني 200 يوم كمان إبحار بدون توقف أو على رصيف، أو أنها أصيبت أثناء عملية المعارك ويجب الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليس إلى أحواض عائمة في منطقة الشرق الأوسط. لكن أنا أتخيل أن نفس المهام، لكن يمكن أن يكون هناك تغيير في تشكيل الوحدات البحرية، بمعنى أن تكون حاملة الطائرات دائما في الخلف ورأس سهم مع المجموعة الحاملة لها، وعملية الحصار لا تتم بوحدات بحرية كبيرة بالشكل كما نتخيل، ولكن هي عملية مراقبة من خلال طائرات استطلاع، من خلال تحذير السفن بألا تسير في هذا الممر. يعني إذن عملية متقدمة أكثر منها عملية تقليدية كلاسيكية.
1: دكتور شرقاوي، ما بين توجه أمريكي لصياغة جديدة لمفاوضات مع طهران وتوجه إيراني بأن يجب أن تنتهي الحرب وفق مذكرة التفاهم، ما بين هذا وذاك إلى أين ستؤول الأمور بعد انتهاء 60 يوما؟
5: الفرق الآن هو أن طهران تتمسك بمرجعية مذكرة التفاهم. رئيس ترامب يعتبر أن المسألة متجاوزة، وأيضا من الناحية الواقعية لم يتم الحفاظ على التنسيق السياسي بين قاليباب وفانس، لم يجتمع الخبراء في لجان في سويسرا أو في مكان آخر حسب ما نصت عليه بنود مذكرة التفاهم. الآن هناك مرحلة التيه الاستراتيجي، بمعنى أن ترامب يعتقد أنه تجاوز مذكرة التفاهم ويبحث عن خيار آخر، لذلك هو يتحدث عن الخنق الاقتصادي وربما أشياء أخرى، ربما قد يغير رأيه في أكتوبر إلى قصف عسكري أكثر فتكا بالإيرانيين. في المقابل لا يوجد أمام الإيرانيين، لأن هم تجاوزوا ربما عمليا المفاوضات الإيرانية العمانية، ليست هناك تلك الأهمية التي كنا نضفيها على هذا المسار.
1: ولكن إيران لازالت تستخدم هذا المسار للضغط على واشنطن. اليوم ما قيل من إيران بأن أي شيء قد يخرج عن مسار عمان إيران هو سينظم مضيق هرمز ما بعد انتهاء الحرب. هل هذا سيستفز واشنطن؟
5: لكن هناك تطور جديد، أن الإيرانيين يعولون على المفاوضات مع العمانيين فيما يتعلق بتدبير آلية إدارة المضيق، وبذلك يتحررون من قضية من الموقف الأمريكي. في المقابل يعتبرون أيضا هذه المفاوضات بمثابة خطوة إلى الأمام، بمعنى هي ليست غاية في حد ذاتها ولكن وسيلة لفرض وضع جديد، أنهم والعمانيين سيسيطرون ويديرون المضيق على طريقتهم، وهنا تبدأ المرجعية الجديدة إذا أراد ترامب أن يعود إلى مذكرة التفاهم.
1: اسمح لي لنفهم إما كان هناك فعلا مشهد من عدم التوافق في إيران، ما يقوله المساعد السياسي للحرس الثوري ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي، فيما المفاوض الإيراني التقليدي يتمسك بمذكرة التفاهم ولكن لا نخضع للمهل الأمريكية. كيف نفهم ذلك؟
5: مهلة 60 يوما أصبحت متجاوزة، والآن لا حديث عن تجديد مهلة أخرى بنفس المدة الزمنية، فبالتالي ينبغي أن نلغي من الحسابات في التحليل كل هذه السقوف الزمنية، لا بالنسبة للإيرانيين وكذلك بالنسبة للرئيس ترامب. الآن الإيرانيون لا يتمسكون بالمفاوضات مع العمانيين إلا في مسألتين، بمعنى أننا نرتب الوضع في مضيق هرمز، وما تبقى يمكن أن نتفاوض من خلاله مع الأمريكيين بشأن رفع العقوبات، بشأن الأرصدة المجمدة، وأيضا الملف النووي. إذن هناك انتقائية إيرانية، لكنهم متمسكون بأن لا نقاش في موضوع سيادتهم كما يسمونها على مضيق هرمز، وأيضا إنهاء الحروب على كل الجبهات، وتعهد واشنطن بألا تعود إلى الهجوم على إيران. إذن البند الأول بالنسبة إليهم أصبح من المقدسات الثابتة. ما تبقى من الملفات وهي مجموع 6 ملفات حسب مذكرة التفاهم، يفتحون المجال فقط لما يرونه مناسبا، العقوبات، الأرصدة، والبرنامج النووي. لذلك أقول وأعيد مرة أخرى أن ترامب وطهران الآن يتحدثان بلغة يبدو أن لها تأويلات مختلفة. ما يقوله ترامب لا يصل بنفس المعنى إلى طهران، وما تنادي به طهران لا ينعكس في فهم ترامب. لذلك أرى ربما نحتاج لوساطة ليس فقط لتقريب وجهات نظر، وإنما لإعطاء المعنى الحقيقي لكل ما ينادي به كل جانب إذا اضطرها.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، واللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية، شكرا لكما. نتابع الآن هذه المستجدات في كردستان العراق، حيث قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أنه تم إطلاق مسيرتين مفخختين من الحدود الإيرانية على مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضاف جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن الهجوم بالمسيرات استهدف أيضا مقر مديرية الأمن في الإقليم. تنضم إلينا من أربيل مراسلة الجزيرة استير حكيم. أهلا بك استير. ما كان يعلن سابقا من جانب كردستان العراق هو استهداف لمجموعات معارضة مسلحة معارضة لإيران، ولكن اليوم طبيعة الاستهداف مختلف تماما. هو يطال مقر مديرية الأمن في الإقليم، يطال مكتب رئيس حكومة الإقليم. لذلك كردستان العراق كيف قرأ ذلك؟
6: غنوة، يمكن القول بأن هذا التطور الأمني هو تطور لافت في سياق هذه الهجمات التي تستهدف إقليم كردستان تباعا. جميع معظم الهجمات كانت تستهدف كما أشرتي مواقع تابعة لأحزاب معارضة، أما اليوم بحسب بيان من جهاز مكافحة الإرهاب فإن طائرتين مسيرتين مفخختين وجهتا من جهة الحدود الإيرانية استهدفتا موقعا هاما، وهو مقر إقامة مدير الأمن في إقليم كردستان، وأيضا المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان في منطقة بيرمام التابعة لأربيل. هذه المنطقة بالعموم هي منطقة حساسة تضم مواقع لمسؤولين وجهات أمنية في إقليم كردستان، بالتالي وصول هذه الهجمات إلى هذه المنطقة بحد ذاته هو تطور لافت ومهم على صعيد هذه الهجمات. بحسب بيان جهاز مكافحة الإرهاب فإن الهجوم وقع بعد 12:00 من منتصف ليلة أمس، ولم تسفر عن خسائر بشرية. لكن لم يحدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب الجهة التي تقف وراء هذه الهجمات، لكنها أشارت إلى أنها كانت قادمة من الحدود الإيرانية، وأشارت أيضا إلى أن الطائرتين كانتا من نوع حديد 110. لكن الآن على ما يبدو هناك بيان جديد لمسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان حول هذا الهجوم، يدين هذا الهجوم بأشد العبارات و يقول بأنها نفذت بطائرة مسيرة إيرانية. بالتالي هذا البيان يحدد هوية هذه الطائرات المسيرة، وقال أيضا في بيانه بأنها استهدفت مكتبه الشخصي، وأيضا أكد أنه استهدف مكتبه الشخصي وأيضا منزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات في مدينة أربيل. وصف أيضا هذا الاستهداف بالتصعيد الخطير والذي يهدد أمن إقليم واستقرار إقليم كردستان بشكل مباشر. هذا البيان جاء على حسابه الرسمي على منصة إكس، وقال أيضا بأنه استنادا إلى التحقيقات التي أجرتها وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، تبين أن الهجوم استهدف منزله وأيضا مكتبه الشخصي ومنزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات بهجمات طائرات مسيرة إيرانية. قال أيضا بأن حكومة إقليم كردستان ستظل على موقفها الحازم أمام هذه الهجمات ولن تثنى أبدا هذه الهجمات الإقليم عن مواصلة أداء واجبها والالتزام بحماية مواطنيها. نعم.
1: وبما أن هذه الهجمات تطال أمن إقليم كردستان، لذلك ما الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ؟
6: بالفعل غنوة، هذا هو السؤال الأبرز الذي يتم الحديث عنه، هو إمكانية إقليم كردستان الفنية وأيضا من قبل الدفاعات الجوية لحماية أجوائها وأراضيها. شهدنا عدة هجمات، نحو 1000 هجوم تقريبا خلال هذه الفترة من الحرب استهدفت إقليم كردستان، لكن وصول هذه الهجمات إلى مواقع حساسة يعيد إلى الواجهة السؤال الأبرز، وهو هل يمكن لإقليم كردستان حماية مواقع

0: التحالف وفي ظل الحديث عن انسحاب لقوات التحالف لقوات الأمريكية، بالتالي هذه المخاطر وأمن إقليم كردستان في خطر كما يقول محللين، في ظل عدم امتلاكه لأي دفاعات جوية لا يمكن التصدي لهذه المسيرات، خاصة مع التطور الذي حدث اليوم. كيف وصلت هذه الطائرات إلى هذه المناطق الحساسة؟ شهدنا في الفترات والأيام السابقة بأن معظم الهجمات التي كانت تستهدف مواقع حساسة كالقنصلية الأمريكية أو مواقع تابعة لقوات التحالف داخل مطار أربيل يتم التصدي لها قبل الوصول إلى أهدافها، ولم تصل هذه الهجمات بحسب تصريحات رسمية إلى أهدافها نتيجة وجود دفاعات جوية. لكن وصول هاتين الطائرتين اليوم إلى مواقع حساسة في منطقة بيرمام، نحن نعلم أن هذه المنطقة هي منطقة حساسة تضم مواقع وأيضا بيوت لمسؤولين وأيضا لجهات أمنية، بالتالي وصول هذه الطائرات يعيد إلى الواجهة بأن إقليم كردستان الآن أمام تحديات أمنية كبيرة، وهي أيضا رسالة سياسية أمنية إلى إقليم كردستان.
1: استر، سابقا مسرور برزاني في مقابلة مع الجزيرة قال إن إقليم كردستان لا يرفض التعاون مع حكومة بغداد، لذلك إزاء هذا الوضع الأمني المتطور، هل من تنسيق مع العراق، خاصة أن هناك دعم من برزاني لرئيس الحكومة؟ ولكن اسمح لي أشير إلى ما يقوله رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الآن، يقول إن تعرض مكتبي الشخصي لهجمات إيرانية أو لقد تعرض مكتبي الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. إذن هذا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يقول إن تعرض مكتبي الشخصي لهجمات إيرانية تم بطائرات مسيرة. إذن أعود لك استير، وعن طبيعة التنسيق المحتمل ما بين إقليم كردستان العراق مع حكومة بغداد في ظل هذه التطورات.
0: بالفعل يبدو أن هناك تنسيق على كافة الأصعدة الأمنية بين إقليم كردستان وأيضا الحكومة العراقية في بغداد، لكن حكومة إقليم كردستان تحمل بغداد المسؤولية وراء هذه الهجمات التي تتم على إقليم كردستان، وقالت في عدة بيانات أنها وصلت أو أرسلت تقارير مفصلة بعدد الهجمات ومواقعها وتفاصيلها إلى الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية تقول بأنها فتحت تحقيقات، لكن بحسب ما يقوله مسؤولو الإقليم فإن بغداد لم تقم بأي خطوات جدية لهذه الهجمات ولكشف ملابساته أو الذين يقفون وراء هذه الهجمات المستمرة على إقليم كردستان. نحن نعلم أن هناك تنسيق أمني بين إقليم كردستان وأيضا الحكومة العراقية في عدة ملفات لا سيما الأمنية، مع وجود أماكن فراغ بين مواقع سيطرة كلا الطرفين، لكن أربيل تقول بأن بغداد لحد هذه اللحظة لم تقم بأي خطوات جدية لوضع حد لهذه الهجمات، وأيضا بغداد تقول بأنها فتحت تحقيقات ووصلت إلى بعض المعلومات المتعلقة بهذه الهجمات على الإقليم.
1: نكمل هذه التصريحات عن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، يقول أدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتهورة وغير المقبولة، وأن هذه الاعتداءات الإيرانية تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قد أشار إلى تعرض مكتبه الشخصي لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. إذن استير، ماذا نقرأ في طيات هذه التصريحات؟ ويضيف بطبيعة الحال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أن الاعتداءات الإيرانية على الإقليم لن تثنينا عن مواصلة أداء مهامنا وحماية مواطنينا.
0: غنوة، هذا البيان يؤكد موقف الإقليم الداعم لفتح تحقيقات بما يتعلق باستمرار الهجمات على إقليم كردستان، ويؤكد الجديد في بيان مسرور برزاني رئيس حكومة

0: تقليم كردستان هو التأكيد على هوية هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت إقليم كردستان، حيث كان واضحا في بيانه بأنها طائرات إيرانية. البيان الأول لجهاز مكافحة الإرهاب أشار فقط بأن هذه الطائرات قد أطلقت من الحدود الإيرانية دون الإشارة إلى هوية هذه الطائرات، لكن بيان مسرور بارزاني يؤكد أن هذه الطائرات هي طائرات إيرانية. طبعا كان هناك تصريحات سابقة لمسؤولين في حكومة إقليم كردستان حول هذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان. معظم هذه الهجمات كانت تشن من فصائل إيرانية، فصائل تتبع إيران متواجدة في الأراضي العراقية بحسب تصريحات من الجانب الرسمي من إقليم كردستان. ويبدو أن هناك أيضا هجمات تشن من داخل إيران، كما أشار بيان رئيس حكومة إقليم كردستان أن هذه الطائرات هي طائرات إيرانية. بالتالي هذا يعتبر تصعيد جديد في ملف الهجمات على إقليم كردستان، وأيضا في العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين حكومة إقليم كردستان وإيران. نحن نعلم أن إقليم كردستان يتمتع بعلاقات جيدة ووطيدة مع الجانب الإيراني، بالتالي هذا التصعيد ربما يضع هذه العلاقات على المحك أو تؤثر بشكل أو بآخر على هذه العلاقات بين الطرفين. عموما تفاصيل هذه العلاقات السياسية وأيضا تفاصيل هذا الهجوم ربما سيتوضح خلال الساعات القادمة. المعلن حتى الآن أن الهجوم كان بطائرتين مسيرتين إيرانيتين ولم تسفر عن خسائر بشرية.
1: ولافت أنه ما كان يستهدف سابقا كما أشرنا أستير هي مواقع للمعارضة الإيرانية أو لأحزاب كردستانية إيرانية في الإقليم، والآن يستهدف المقر الشخصي لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق. لذلك هل سبق إيضاحات من جانب إقليم كردستان العراق، خاصة وفق مراقبين فهناك خشية إيرانية من أن يكون هناك أي تحرك ضد إيران من الإقليم، لذلك هي تقوم بهذه الاستهدافات؟ ماذا يقول الإقليم بخصوص هذا؟
0: غنوة، منذ الأيام الأولى هناك حديث عن تحرك لأحزاب معارضة إيرانية من أراضي إقليم كردستان باتجاه إيران، لكن حكومة إقليم كردستان وأيضا الجماعات المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان بأحزابها المختلفة نفت وجود أي نية أو إشارة لأي تحرك عسكري من قبل هذه الفصائل المعارضة الإيرانية المتواجدة في إقليم كردستان. أيضا الجانب الرسمي نفى تماما أن يسمح ويقبل بأن تصبح أراضي إقليم كردستان مصدرا لأي تهديد على دول الجوار أو أن يكون لإقليم كردستان أي مشاركة في هذه الحرب. كان في جميع بياناته ينفي هذا الأمر وأيضا يؤكد على موقف إقليم كردستان على موضوع الحوار، وينفي قبول إقليم كردستان لاستخدام أراضيه لشن أي هجمات على دول الجوار. بالتالي على الأرض عسكريا وأيضا سياسيا من الجانب الرسمي من قبل إقليم كردستان ليس هناك أي إشارات حتى هذه اللحظة لتحركات عسكرية وأيضا لمشاركة لهذه الأحزاب التي تتواجد في إقليم كردستان في الحرب بين أو في الحرب الدائرة بين إيران والجانب الأمريكي. بالتالي مواقف إقليم كردستان هي واحدة وهي ثابتة، تصر على عدم استخدام أراضيها وعدم السماح لأي تحركات عسكرية. أيضا تحمل بغداد مسؤولية وضع حد لهذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان من داخل الأراضي العراقية وأيضا من إيران. جميع أو معظم الهجمات التي شهدناها كانت تستهدف مواقع معارضة في أربيل والسليمانية وأيضا بعض المنشآت النفطية، لكن تطور اليوم بمحاولة استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان وأيضا مقر إقامة رئيس الأمن والاستخبارات في أربيل يعيد إلى الواجهة استفسارات وأسئلة عديدة فيما يتعلق بمدى إمكانية إقليم كردستان في حماية أراضيه، وهل يمكن لإقليم كردستان فعلا وقف هذه الهجمات التي بدأت بالوصول إلى مواقع حساسة ومواقع أمنية وأيضا مواقع تابعة لمسؤولين من الدرجة الأولى في حكومة إقليم كردستان، وأيضا هل سيكون هناك تنسيق حقيقي وجدي بين بغداد وأربيل لمحاسبة الجنات ووضع حد؟ السؤال الأخير عفوا غنوة أن تسمحي لي، وهو موضوع مد الإقليم بدفاعات جوية للوقوف والتصدي لهذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان.
1: اسمحي لي وأبقي معنا أستير، فقط نتابع هذه التغريدة إذن لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، يقول فيها: تعرض مكتب الشخصي لهجمات إيرانية. إذن أقرأ بالتحديد: بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبت تعرض مكتب الشخصي ومقر إقامة رئيس وكالة بارستن اليوم لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة، وإنني إذ أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأؤكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره، ولن تثنينا مثل هذه الهجمات عن مواصلة أداء مهامنا وحماية مواطنينا. يقول إذن مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وكان سابقا الرجل في تصريح للجزيرة قد تحدث عن أن الإقليم أي إقليم كردستان العراق تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، ومشيرا إلى أن هذه الهجمات جاءت مباشرة من إيران أو نفذت من داخل العراق عبر بعض الميليشيات. لمتابعة هذا التطور الأمني ينضم لنا هنا أو إلينا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا بك معنا لواء. ماذا يعني استهداف المكتب الشخصي لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق بالإضافة إلى مواقع حساسة أخرى؟
2: هناك تطور في عملية الهجوم الإيراني على كردستان، كانت تقوم بالضرب على الحدود أو بعض المعسكرات التي تقول إنها تابعة لبعض الميليشيات المسلحة ضد إيران، ولكن هذا التطور تطور أنه يضرب رئيس حكومة الإقليم مكتبه
1: ومقر رئيس
2: الاستخبارات، يعني بيضرب مراكز القيادة الرئيسية في المنطقة لكن دون إصابات. دون إصابات يعني أن هناك رسائل واضحة، رسائل سياسية وعسكرية. إيران بتعتبر كردستان هي العقل المدبر للعمليات في المنطقة، تعتبر أن مركز عمليات الاستخبارات السي اي اي الأمريكية تتواجد في هذه المنطقة، وأن هناك تعاون استخباراتي على أعلى مستوى يدير عمليات ربما تزعزع من الاستقرار في هذه المنطقة. إذن الرسالة لرئيس الحكومة في المنطقة رسالة للأمن بأن الضربات انتقلت من ضرب الحدود وضرب التهديدات على إيران إلى العقل المدبر لهذا. رسالة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية أن بمعنى أن تقويض فكرة أي محاولة استخباراتية تحاك حاليا ضد النظام. الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان الحرب كانت بتركز على ليس فقط ضرب مراكز الثقل، ولكن تغيير النظام الإيراني من خلال تحريك الشارع الإيراني أو إدخال بعض المسلحين المناهضين لنظام السلطة. حتى بعد في بداية الحرب كان حديث الرئيس ترامب وحديث نتنياهو على عملية التحرر، على عملية النزول، تحريض المواطنين على النزول إلى الأرض. يعني من الواضح أن هناك عملية استخباراتية أمريكية إسرائيلية مشتركة لتحريك الشارع، إذا فشلت فهناك البديل لتحريك معارضة مسلحة من خارج الحدود. حتى إن إحنا دايما بننظر إلى أن الضربات الأمريكية المستقبلية خلال هذه الفترة هتركز أكثر على الحدود المشتركة مع تلك الدول لإضعاف السيطرة الميدانية الداخلية لإيران على السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي تستطيع أنها تدعم قوات مسلحة في الدخول وتمدها، وتبقى الدولة الأخرى هي مركز جيوسياسي لدعم استراتيجي لهذه القوات. وبالتالي هي رسالة أكثر منها، لأن لا توجد فيها إصابات.
1: ولكن خروج القوات الأمريكية من العراق الموعد قريب، لذلك كيف نفهم هذا التاريخ والمعطيات التي تشير لها لواء؟
2: العمل هنا في كردستان، إيران وفقا للرؤية الإيرانية أنه عمل استخباراتي بحت أكثر منه عمل عملياتي عسكري. فبمعنى خروج القوات العسكرية، لكن العقل الاستخباراتي موجود. العمليات الاستخباراتية لا تتم بالسلاح، ولكن تتم بالمال والتحريض، ويعني بأشياء كثيرة جدا. وبالتالي الانتقال من عمل عسكري إلى عمل استخباراتي صرف. ولذلك جاء الضربات في مركز الفكر أو مركز السيطرة، رئيس الوزراء ورئيس جهاز الأمن في كردستان.
1: نعم، طبيعة هذا الحدث كما جرى بطائرات مسيرة، كيف نفهم التكتيك الذي جرى فيه؟
2: التكتيك طبعا بيبقى عشان اطلع طياره مسيره لازم يكون هناك عناصر استخباراتيه عاليه، وعناصر استخباراتيه عشان تجيب مراكز القرار وتعطي الرسائل يجب ان يكون هناك عملاء على الارض. يعني ايران بتعتمد في العمليات الاستخباراتيه على جزئين، الجزء الفني وهو معلومات ممكن تحصل عليها من الاقمار الصناعيه او عمليات المراقبه، او بالتعاون مع دول ثالثه. يعني واضح، بيبقى واضح جدا التعاون الاستخباراتي مع الصين ومع روسيا في هذا المجال. لكن في بعد آخر، عنصر آخر مهم لإيران، أن من الواضح طبعا أن إيران لديها عناصر على الأرض، يعني بتستخدم العنصر البشري في عمليات التجسس في هذه المنطقة، وهم من بيرسموا الكروكيات وبيوضحوا الإحداثيات الدقيقة، ثم يتبعوا الضربة بالمسيرات ويتبعوا نتائج الضربة، ويمكن أن تصحح كمان الضربة من خلال النتائج. دائما في العمليات من هذا النوع بيبقى في أفراد أو عملاء بيراقبوا درجة الإصابة والقدرة على الإصابة وردود الفعل بعد الحادث، وماذا أحدثت وماذا، والرأي العام. دي عملية مهمة جدا، وإيران بترصد هذا. ولذلك الضربة يعني جت ضربة سريعة ومؤقتة وتحمل رسائل أكثر منها ضربة عسكرية مدمرة.
1: نرصد الآن خارطة هذه التطورات في كردستان العراق عبر الشاشة التفاعلية، معك صهيب العصا.
3: نعم غنوة، نتحدث عن تطور لافت للنظر خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا الحديث يدور عن أن هذه الضربة تمت فجر هذا اليوم الاثنين، وهذا يأتي في سياق واسع وطويل تابعناه منذ بداية هذه الحرب، أو منذ بداية الجولة الأولى على الأقل من الحرب في نهاية شهر فبراير الماضي، عندما كثفت إيران من ضرباتها باتجاه الحدود مع إقليم كردستان العراق، وباتجاه أيضا العمق في تلك المنطقة، عمق إقليم كردستان العراق، لأنها تعتقد وتقول إيران بأن هذه المنطقة، منطقة إقليم كردستان العراق، منطقة السليمانية تحديدا، هذه مناطق ذات مساحة واسعة من أجل التحركات الأمريكية والإسرائيلية، ومن وصفتهم إيران في ذلك الوقت ومن تصفهم حتى هذه اللحظة بأنهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وكان هناك محاولات بحسب إيران للتحرك عبر الحدود والدخول من السليمانية باتجاه أي تحرك بري أو باتجاه أي عمليات برية باتجاه الأراضي الإيرانية. لذلك كان هناك قصف شديد خلال الفترة الماضية، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كثفت من نطاق ضربات على طول الحدود داخل الأراضي الإيرانية، على طول الحدود مع إقليم كردستان العراق. تبين لاحقا أن هناك كانت محاولات من أجل إضعاف الجبهة الأمنية الإيرانية من داخل إيران تمهيدا لأي تحرك بري. لذلك يقول الإيرانيون بأن هناك مراكز للعمليات تابعة للفصائل الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق، تحديدا السليمانية وأربيل. هذه الرواية الإيرانية. هذا يحيلنا لما حدث اليوم. الذي حدث اليوم بحسب الإعلانات الرسمية حتى هذه اللحظة أنه تم استهداف المكتب الخاص لرئيس الإقليم، وأيضا استهداف لمنزل القوى الأمنية أو الاستخبارات إن صح التعبير في إقليم كردستان العراق في منطقة أربيل بمسيرات. الآن لا توجد رواية إيرانية عن سبب هذا الاستهداف، ولكن إذا ما قارنا هذا الاستهداف بالروايات الإيرانية السابقة خلال الفترة الماضية، خلال كل الشهور الماضية، إيران كانت دائما تحذر من أن إتاحة المجال للفصائل الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان العراق للتحرك سيدفع إيران

0: للرد بقوة على الإقليم نفسه، وهذا الأمر حدث بالفعل خلال الفترة الماضية خلال الحرب طوال 40 يوما. استهدفت إيران نقاطا واسعة في إقليم كردستان العراق وتحديدا في السليمانية وأربيل. لكن ما الذي جرى الآن لتقوم إيران، إن كانت هي الفاعل بهذه العملية، ما الذي جرى لتضرب هذه النقاط المحددة والواضحة بحسب الإعلان من إقليم كردستان العراق، بحسب الإعلان الرسمي بأنه تم الاستهداف انطلاقا من الأراضي الإيرانية؟ حتى هذه اللحظة لا توجد رواية إيرانية، الرواية الوحيدة هي رواية إقليم كردستان العراق بأن هناك استهداف إيراني مباشر من قبل إيران بطائرات مسيرة لنقطتين في منطقة أربيل داخل إقليم كردستان العراق. ولكن بالسياق العام نحن نتحدث عن وجود فصائل إيرانية معارضة موجودة في إقليم كردستان العراق، اتهامات إيرانية لهذه الفصائل بالتحرك من أجل زعزعة الأمن على الحدود ومحاولة الجهد الاستخباراتي الداعم للمساعد الإسرائيلي وللولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة لضرب المناطق الشمالية الغربية في إيران. وبالتالي هذا هو السياق العام إذا ما وضعنا هذه الضربة في هذا السياق. الآن كيف سيرد إقليم كردستان العراق؟ هذه نقطة مهمة. وما هو الإعلان الإيراني الرسمي لتبرير هذه الضربة إن كانت إيران ستتبنى هذه الضربة؟ غنوة،
1: شكرا جزيلا لك صهيب العصا. وأنقل لك سيادة اللواء ما اختتم به صهيب، ما الخيارات أمام أقليم كردستان العراق للرد؟
2: أولا عايز برضو أربط أن الضربات جاءت في نهاية المهلة المتفق عليها في مذكرة التفاهم، يعني هي إيران تريد أن نهاية المهلة، هذا لا يعني توقف القتال، لكن هي عايزة تنقل لمرحلة جديدة، مرحلة جديدة من الصراع، مرحلة الانتقال من غلق المضيق إلى توسيع
1: وجه جديد من أوجه الحرب، كما اعتمدت واشنطن على الخنق الاقتصادي والحصار البحري، أيضا إيران تختار أدواتها
2: بالضبط، لأن إحنا في حالة حرب، يعني ربما البعض بيفسرها أن إحنا في حالة لا سلم ولا حرب وحالة الهدوء. حالة الهدوء دي غير طبيعية، حالة الهدوء يعني هناك عمل نشط لأجهزة الاستخبارات، إذا لم أستطيع أن أحصل على شيء بالقوة فيمكن أن أحصل به عن طريق الاستخبارات وعن طريق العملاء وعن طريق تفعيل هذه المنطقة الحدود. تفعيل هذه المنطقة يعني تدريب عناصر مسلحة، الدفع بهم في اتجاه الحدود المشتركة، وبالتالي محاولة لإسقاط النظام. الولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تهدأ، بمعنى أن الحرب الحالية في هذا الإقليم هي جزء من صراع جيوسياسي، هي جزء من تآكل الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي يعني من السذاجة أن نعتقد أنهم هيوصلوا إلى مقاربة سياسية تقبل بها الولايات المتحدة الأمريكية وتهتز صورتها. ولذلك الضربة دي هي ضربة استباقية، إذا صنفناها وفقا للعمليات العسكرية هي ضربة استباقية لأي عملية استخباراتية ما بين الموساد وما بين السي اي وما بين استخبارات العراق لإحداث أي نوع من التوتر داخل إيران.
1: طب نتحدث عن خيارات إقليم كردستان العراق الآن؟
2: طبعا هنا يجب أن ننظر، يعني أنا أتخيل أن أنا عشان أحدد جملة الفهم أنا كلمة واحدة النهاردة حصلت من الجملة، لكن الجملة غير واضحة، بمعنى أن إقليم كردستان له الحق في الرد للدفاع عن النفس. كمان ممكن أن لو حصل ضربة خلال الساعات القادمة أن تقوم عملية مشتركة أمريكية كردية للرد على هذه الضربات. كمان هناك يعني إحراج للحكومة العراقية، ربما الحكومة العراقية هي الأخرى أن تفعل من هذا، لأنه وضع الحكومة العراقية في موقف الحقيقة شديد الحرج.
1: طيب سيادة اللواء، إذا لا رواية رسمية حتى الآن إيرانية، ولكن دائما ما كانت تقول إيران إن لم تتوقف المعارضة الإيرانية عن التحركات التي أشارت لها إيران سابقا فإننا سنرد نحو العمق.
2: بالفعل هناك احتمال للتصعيد، ولكن الاحتمال التصعيد يجب ألا نحكم عليه في هذه الضربة، لأن هذه الضربة أنا أرى أنها رسائل سياسية أكثر منها، رسائل رسالية شديدة الخطورة أكثر منها عسكرية، لكن يجب أن نرتقب أو نراقب الساعات القادمة. هل هناك تصعيد إيراني واستهداف إيراني لأماكن حكومية أخرى داخل كردستان؟ أتخيل في هذه اللحظة ربما يحدث تصعيد عسكري، إذا كانت الضربات على حدود أيضا ربما

0: أيضا يكون هناك رد، لكن اللي هيتحكم في الرد هي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي التي تعهدت منذ تواجدها في المنطقة على تأمين هذه المنطقة.
1: شكرا لك سيادة اللواء. إذن هذه التغطية مستمرة مع الزميلة رنيم بوخزام.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. وأضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان مستمرة، وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة بهرمز. في كردستان العراق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب إطلاق مسيرات مفخخة من الحدود مع إيران على مكتب رئيس حكومة الإقليم وعلى مديرية الأمن فيها. من جهته، ندد رئيس حكومة الإقليم مسعود برزاني بالهجمات، وقال أنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره. في اليمن، أعلنت وسائل أعلام حكومية أن أنصار الله الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. وفي تطورات اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، يجري جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات اليوم في إسرائيل تتناول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة عقب لقائه قادة حماس في مصر. وفي قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في قلنديا شمال القدس المحتلة. جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه مستوطنون حصارهم لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس لليوم 9 على التوالي. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من طهران أو تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. نبدأ معك ومع كل التطورات المتعلقة بالاستهداف الذي حصل لمكتب رئيس الوزراء، كل التفاصيل معك.
3: بالفعل، هو تطور لافت في سياق الاستهدافات على إقليم كردستان. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أعلن اليوم أن طائرتين مسيرتين استهدفتا المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إضافة إلى مقر إقامة مدير الأمن والاستخبارات في أربيل. بالتالي هذه الاستهدافات استهدفت مواقع حساسة جدا في إقليم كردستان. بحسب البيان، فإن الهجوم وقع عند الساعة 12 منتصف اليوم و28 دقيقة بواسطة طائرتين من طراز حديد 110 استهدفت المقرين الواقعين في منطقة بيرمام. بيان جهاز مكافحة الإرهاب أشار إلى أن هاتين الطائرتين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية. لكن لاحقا، بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان قال بأن طائرتين مسيرتين إيرانيتين استهدفتا موقع مكتبه الخاص وأيضا مقر إقامة مدير الأمن والاستخبارات في إقليم كردستان، وأدان بأشد العبارات هذا الهجوم واعتبره تصعيدا مهما وأيضا من شأنه التأثير على أمن واستقرار إقليم كردستان. بحسب البيانات، فإن هذا الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، لكن الأهم والأبرز في هذا الهجوم هو المواقع التي تم استهدافها. صحيح لم يكن هناك خسائر بشرية، لكن طبيعة وحساسية هذه المواقع التي تم استهدافها هو الأبرز حاليا، ويضع إلى ويعيد إلى الواجهة عدة أسئلة واستفسارات تخص أمن واستقرار إقليم كردستان، لا سيما حول مدى أو كيف وصلت هذه الطائرات إلى منطقة بيرمام التي تعرف بحساسيتها. كما نعلم أن منطقة بيرمام تضم منازل وبيوت ومواقع مهمة وأيضا حساسة تتبع لمسؤولين ولجهات أمنية في إقليم كردستان، بالتالي وصول هذه الطائرات إلى هذا الموقع بحد ذاته هو تطور لافت على الصعيد الأمني المتعلق بالاستهداف على إقليم كردستان. السؤال الأبرز الآن هو هل يمكن لإقليم كردستان وضع حد لهذه الهجمات، وكيف سيرد إقليم كردستان على هذه الهجمات التي شنت من إيران بحسب البيان الرسمي لرئيس حكومة إقليم كردستان، وأيضا في ظل الحديث عن قرب المهلة المحددة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، هل سيكون لهذا التطور أيضا تأثير في هذه العملية وأيضا عمليات التنسيق الاستخباراتية بين الجانب الأمريكي وأيضا العراقي وأيضا إقليم كردستان؟
2: شكرا لك على كل هذه المعطيات، ونتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، بداية، هل من تعليق من قبل السلطات الإيرانية حول ما ورد في البيان الصادر عن رئاسة الوزراء في كردستان، وأيضا ما هي آخر المعطيات المتصلة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؟
4: نعم رنيم، يعني فيما يتعلق بإقليم كردستان حتى الآن لا يوجد أي رد فعل رسمي أو حتى غير رسمي على هذا الخبر، ولكن يمكن ربطه بتصريحات إيرانية سابقة كانت قد حذرت من ما وصفتها بعمليات العلم الزائف، وذلك في إشارة إلى العمليات التي تقوم بها إسرائيل وتحاول إلصاق التهمة فيما يتعلق بهذه العمليات وتحميل مسؤوليتها لطهران. هذا ما تم التأكيد عليه سابقا من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي نفسه، وتم التأكيد على أن هذه العمليات يعني إيران قادرة على تبني أي عملية تقوم بها، وحينما لا تتبنى هذه العملية فإنها لا تكون مسؤولة عنها وتواصل التحذير من هذه العمليات، مشيرة إلى أنه في السابق وخلال حرب الأربعين يوما نفذت بعض العمليات ضد بعض الدول، ونفت إيران هذا الأمر تماما حتى من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزية، ولكن هذا بالفعل لا ينفي أن إيران نفذت عمليات ضد ما تصفها بالجماعات الانفصالية المسلحة والتي تصنفها في داخل إيران بالإرهابية، باعتبار أنها تتعاون مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في محاولة لزعزعة الأمن في داخل البلاد من خلال يعني تجنيد واستعداد هذه القوات المسلحة للدخول والقيام بعمليات تصفها طهران بالإرهابية، وأكدت أنها استهدفتها وسترد على أي تحرك فيما يتعلق بهذا الأمر، خاصة بعد ما تقول طهران أنه اعتراف أمريكي من الرئيس دونالد ترامب بأنه تم تسليح جماعات كردية مسلحة من أجل القيام بعمليات مسلحة داخل الأراضي الإيرانية. أما فيما يتعلق ب يعني تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فيما يتعلق بالدول الجوار وفي علاقة بهذا الخبر، كان قد أشار إلى أن بعض الدول المجاورة لم تحسن الجوار، وذلك من خلال وضع أراضيها في خدمة الولايات المتحدة لتشن هجمات على الأراضي الإيرانية. أكد بقائي أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في المنطقة وفي مضيق هرمز، وذلك بسبب إجراءاتها المزعزعة للأمن وإصرارها على انتهاج نفس السلوك الذي لم يسفر ولم يحقق أي نتائج، في إشارة إلى الخيار العسكري وإصرار الولايات المتحدة على فرض إرادتها على إيران، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل بقائي أنه لن يتم. وفيما يتعلق بالحديث عن مهلة 60 يوما، تمت الإشارة على أنه في مذكرات التفاهم لا توجد مهلة 60 يوما، إنما كانت هذه المهلة من أجل الدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالعقوبات والملف النووي، إذن لا علاقة له بوقف إطلاق النار، باعتبار أن الولايات المتحدة أصلا قامت كما يقول بقائي يعني انتهاك هذه المذكرة وعدم الالتزام بها منذ الأسابيع الأولى لها رنيمة.
2: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إذن أحمد، آخر المعطيات معك، خصوصا مع اقتراب مهلة أو مع انتهاء اليوم مهلة 60 يوما.
5: نعم رنيم، حتى الآن صمت هنا في واشنطن بعد انتهاء هذه المهلة، لا تصريحات من قبل الرئيس ترامب ولا من قبل مسؤولي إدارته. ترامب نفسه عاد من نيوجيرسي في الساعات الماضية إلى العاصمة واشنطن.

0: لم يتحدث إلى الصحفيين بشأن هذه المهلة، لم يتطرق إليها أيضا في الأيام الماضية، ولكن من المهم أن نشير إلى أن ترامب كان قد اعتبر أن مذكرة التفاهم انتهت وأن اتفاق وقف إطلاق النار انتهى بعد أن استهدفت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز الشهر الماضي وفق تعبيره، وبعدها كان قد أصدر أوامره للقيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ سلسلة من الضربات استهدفت المواقع الساحلية في إيران ومواقع أخرى، وقالت إنها ردا على ما وصفته انتهاك إيران لمذكرة التفاهم وكذلك لمحاسبتها على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وبالتالي فالجانب الأمريكي بدأ غير مكترث كثيرا بانتهاء هذه المهلة. لم نستمع حتى إلى تصريحات من قبل جيري فانس بشأن هذه المهلة، ولا من قبل الفريق الأمريكي التفاوضي ستيف ويتكوف أو جاريد كوشنر أو حتى وزير الخارجية ماركو روبيو. وبالتالي هناك صمت هنا في واشنطن، عدم اهتمام بانتهاء هذه المهلة، وربما هذا يعزز الرؤية التي يدفع باتجاهها البعض هنا في واشنطن فيما يتعلق بصياغة جديدة لمذكرة التفاهم، لا سيما بعد التباين في التفسيرات تحديدا في البند الخامس لمذكرة التفاهم. ما يشغل واشنطن الآن هو الانتظار والترقب لنتائج الضغط الاقتصادي الذي تمارسه في حدوده القصوى ضد إيران في المرحلة الحالية من الحرب. خفت الحديث عن الضربات العسكرية والعودة إلى الخيار العسكري، ولكن واشنطن ما تزال تبقي على قواتها على أهبة الاستعداد في المنطقة. سيجري استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن، ستنضم إلى حاملة الطائرات جورج دبليو بوش الموجودة أصلا في المنطقة، وهذا يعني أن البنتاغون ما يزال يوفر خيارات متعددة لترامب في حال أراد العودة للضربات. أيضا من المرتقب أن تعلن الإدارة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات هذا الأسبوع.
1: شكرا لك أحمد على كل هذه التفاصيل. وللمزيد حول هذا الموضوع وحول ما يحصل في المنطقة، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك ينضم إلينا للحديث حول هذا الموضوع في الاستوديو مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أبدأ معك دكتور عباس، إذا تصعيد جديد في المنطقة، الجهات الرسمية في كردستان تقول إن إيران مسؤولة عن إرسال هذه المسيرات، وما من تعليق إيراني حتى ساعة، ولكن كيف تقرأ هذا الحدث ضمن ما يحصل في المنطقة؟
2: عندما تقوم إيران بعمليات في أماكن بما فيها كردستان، عادة يتم الإعلان عنها، لكن حتى اللحظة لم يكن هناك أي إعلان رسمي. علينا أن ننتظر المزيد من التفاصيل، لكن النقطة المهمة هنا أن الولايات المتحدة حاولت تسليح المجموعات الكردية المسلحة لكي تعبر الحدود وتثير الفوضى داخل البلاد. هذا بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية، الولايات المتحدة تحاول استخدام عناصر أخرى، منها تسليح هذه المجموعات الانفصالية، وهذا غرضه تقويض الاستقرار السياسي في إيران وتغيير النظام. هم حاولوا ذلك في 40 يوما من الحرب ولم ينجحوا، وإيران ربما تحاول ضمان أنه لن يكون هناك تهديد يأتي من ذلك. هذا ليس تهديدا خطيا مستمرا، بل هناك مكونات مختلفة لهذه الحرب. هناك الضغوط الاقتصادية والمجموعات الانفصالية، وبين الفينة والأخرى عمليات قصف عسكري والتهديد العسكري المباشر، إضافة لعمليات الاغتيال وأيضا مجموعة أخرى من الإجراءات. لهذا السبب بالنسبة لإيران من الأهمية بمكان التصدي لأسباب هذه التهديد، وفي وقت ليس فيه أي صلح أو أي تسوية سياسية، قد نرى استمرار هذا الوضع وتكرر مثل هذه الأحداث.
1: أستاذ مارك، أيضا يعني شاهدنا هذا أو تابعنا هذا الحدث الأخير، ومع انتهاء مهلة الستين يوما، هل نتوقع ذهاب الأمور نحو المزيد من التصعيد؟ وكيف برأيك ستتعامل الولايات المتحدة مع ما يحصل؟
2: من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التصعيد. لدينا الهجوم على كردستان بعد يوم من تقرير لأكسيوس بأن الرئيس إقليم كردستان كان يعمل كقناة تواصل خلفية بين الولايات المتحدة والحرس الثوري في مفاوضات شهر أبريل ومايو. والآن ولأن الرئيس الكردستاني لديه علاقة طيبة مع كل من الحرس الثوري والولايات المتحدة، إيران ترد بإرسال مسيرات لتهاجم هذه القناة الخلفية. من الصعب أن نفهم لماذا يفعلون ذلك، فهم يفعلون ذلك ورأينا تكرارها في مثل السفن الإماراتية التي تعرضت للهجوم، ورأينا تصعيدا أيضا في البحر الأحمر مع هجمات الحوثيين والهجوم على المصافي السعودية، وأيضا ميناء المخا في اليمن الذي قتل فيه 3 أشخاص وتم عرقلة عمله. إذن الإيرانيين يزيدون من هجماتهم من إيران ومن قبل وكلائهم أيضا مع تعطل المفاوضات. أيضا رأينا أيضا الإعلانات في مصنوعة من اللاجو في تيك توك وغيرها، وهي تعرضت لمشاهدات من 83 مليون مرة، حيث أخذت حادثة وضع الرئيس في شاحنة مأكولات وأخذه من طائرة إلى أخرى. إذا هم يستخدمون الضغوط ليس فقط من خلال الوكلاء أو إغلاق مضيق هرمز، ولكنهم يستخدمون حرب المعلومات وهم يقومون بذلك بفاعلية. وعلى الولايات المتحدة أن تستجيب وأن يكون لها خطة حقيقية لكي تتواصل مع المواطن الأمريكي ومع المجتمع الدولي، مع دول الخليج، وخاصة الإيرانيين الذين لديهم شبكة الإنترنت. الإيرانيون يستخدمون الصورة كسلاح، والولايات المتحدة لا تذخر سلاحا حتى لترد عليها. الولايات المتحدة بحاجة إلى خلية تركز على الضغوط الاقتصادية التي يحاولون تشديدها بإجراءات أكثر صرامة، إضافة إلى النظر في إجراءات عسكرية أيضا. حتى اللحظة الأمريكيون يضعون احتمال القوى العسكرية ويستخدمون منصة الرئيس كسلاح، لكنهم لا يتوسعون في مساعيهم.
1: هل ترى بأن الأمور ذاهبة نحو التصعيد إذن مع انتهاء مهلة الستين يوما، ورغم أننا سمعنا ما الذي قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وسنعود إلى هذه النقطة، ولكن هل ترى أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد؟
2: واحدة من الأمور التي سمعناها أن مدة الستين يوما لم تكن مهلة زمنية نهائية، بل كانت نافذة سانحة من أجل التفاوض. هذا لا يعني بالضرورة أن نهاية مدة الستين يوما ستؤدي إلى استئناف العمل العسكري، لكن لأسباب وأسباب مختلفة يمكن أن نرى جولة من التصعيد. الولايات المتحدة تنشر قوات في المنطقة وخاصة في إسرائيل، والمسؤولون الأمريكيون يزورون المنطقة ويزورون إسرائيل. ربما كان هناك نقاشات وتنسيق في هذا المجال. الشعور في المنطقة يفيد بأن التصعيد ممكن. أيضا اتفاقية الدفاع الثلاثية بين تركيا وباكستان والسعودية، إذا ما أخذناها بعين الاعتبار، بأن هناك شعورا لدى أبناء المنطقة بأن هذا النزاع قد يستمر لفترة طويلة. وطبعا الإيرانيون يستعدون طول مدة هذه الأزمة، ويمكن النظر إلى التعيينات العسكرية، والعقيدة العسكرية للبلاد تتغير من الردع عبر الدفاع إلى الردع عبر الهجوم. إذن التموضع العسكري للبلاد يصبح طابعه هجوميا أكثر.

0: قواعد الاشتباك السابقة التي لم تأتي للبلاد بالردع، البلاد بحاجة إلى قواعد جديدة لضمان أن يتغير الوضع. وما هو مهم بالنسبة لإيران هو أن يكون هناك اتفاق قابل للاستمرارية ودائم واستقرار دائم واتفاق دائم، وليس شيئا على الورق تسميه اتفاقا. بالنسبة لترامب قد يكون هذا كافيا، يريد اتفاقا على الورق ليعلن خروجه من الأزمة ويستمر بممارسة الضغوط على إيران بالأدوات الاقتصادية. بالنسبة لإيران لديها أولويتان، أولهما إنهاء النزاع، ليس حاليا فقط بل في إطار زمني أوسع وعلى المدى البعيد. والأولوية الثانية هو إنهاء العقوبات الاقتصادية للبلاد. إذن إضافة إلى البعد الأمني، إيران ستحاول تقويض تطبيق العقوبات عليها، لأن العقوبات والصعوبات التي تسببها هي تحدي إضافي علاوة على التحدي العسكري. هذا السبب على إيران أن تستخدم ما لديها من أدوات الضغط مثل مضيق هرمز لكي تبطل آثار هذه العقوبات. ونحن بحاجة إلى إطار أو نوع من التوازن، وإلا يبقى التصعيد احتمالا قائما.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا في الاستوديو. وأيضا شكرا لك أستاذ مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. إشارة إلى الأخبار العاجلة التي ترد في أسفل الشاشة، الرئيس اللبناني: إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه بينما نحن نطالب ببقائها. أيضا في خبر عاجل يقول الرئيس اللبناني جوزيف عون: خيارنا الأول هو التمديد لليونيفيل والاعتماد صيغة نكون نحن جزءا منها. وكذلك في الأخبار العاجلة الواردة من بيروت، الرئيس اللبناني جوزيف عون: خيارنا الأول التمديد لليونيفيل وإلا فاعتماد صيغة نكون جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. إذن للمزيد حول هذا الموضوع، أيضا هناك خبر عاجل يقول فيه الرئيس اللبناني: أن وجود اليونيفيل بالجنوب يساعد على تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع جيشنا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إذن إيهاب، كل التفاصيل معك حول هذا التصريح للرئيس اللبناني وحول الوضع الميداني في بيروت في لبنان.
2: عمليا الرئيس اللبناني حدد أولوية السلطة السياسية اللبنانية بأن قوات اليونيفيل ووجودها يخدم المصلحة اللبنانية العليا لناحية تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. لكن هذه القوات صدر قرار عن مجلس الأمن بإنهائها في نهاية هذا العام، أي في 31 من ديسمبر كانون الأول عام 2026. ولبنان خلال هذه الفترة يقوم بفوضات ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، لكن الواضح أن الجانب اللبناني لديه الكثير من الهواجس الأمنية والعسكرية التي تتمثل في هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة، وهي التي كانت موضع خلاف في روما بشأن من يقوم بالإشراف وتنفيذ المناطق التجريبية. المرحلة اللاحقة، ماذا لو انسحبت إسرائيل وأبقت على جهوزيتها لاجتياحات أخرى لجنوب لبنان؟ ومن سيراقب هذه الأعمال العسكرية أو التجاوزات الإسرائيلية، خصوصا وأن لبنان لا يمتلك مقدرات عسكرية كبيرة ويطالب الجيش اللبناني بتسليحه بالإضافة لتمكينه من نشر قواته في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله واستعادة السيادة على كامل الأراضي التي تحتلها إسرائيل. قدم الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة خيارات لمجلس الأمن الدولي في تقرير رسمي: أولها الإبقاء على قوة من 5500 جندي، أو جعل هذه القوة قوة متوسطة الحجم، أو تخفيض هذه القوات إلى ما يقارب 2000. قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والتي ستنهي عملها نهاية هذا العام لديها أكثر من 10,000 جندي، يمثلون بمعظمهم قوات أوروبية. هذه القوات ترفض إسرائيل عمليا تواجد هذه القوات، وهناك صراع خفي ما بين القوى.

0: القوات الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية التي باتت هي الآمرة في مسألة لجنة الميكانيزم التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية بعد توقف أعمال القتال في نوفمبر من عام 2024. وقامت الولايات المتحدة بالضغط كذلك خلال تلك الفترة على إنهاء قوات اليونيفيل وعملها في جنوب لبنان. لذلك لبنان يريد في حال عدم التوصل إلى صيغة جديدة من عبر قوات الأمم المتحدة اليونيفيل الحالية أن يكون هناك قوة أمنية يجري البحث في مسألة شرعية هذه القوات وأيضا القوانين المرعية في هذا الشأن. لبنان يطالب كذلك بتمكين قواته أي قوات الجيش اللبناني بالمزيد من العتاد والمساعدات لهذا الجيش لتمكينه من القيام بعمله في نشر وبسط سلطة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان وعلى كامل الأراضي اللبنانية، خصوصا وأن لبنان اتخذ قرارا بحصر سلاح حزب الله خلال المراحل المقبلة ويريد تقوية قدرات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. كانت هناك وعود دولية كثيرة بمؤتمرات دولية لدعم الجيش وتأمين تمويل له وتسليحه وكذلك تأمين المعدات اللازمة، لكن حتى هذه اللحظة لم يتحقق شيء. لكن هناك كذلك ضغط برلماني بدأ اليوم من خلال العريضة التي قدمت للرئيس اللبناني بهذا الشأن.
1: شكرا لك إيهاب لقط. وإلى مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث ذكرت وسائل إعلام يمنية حكومية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. ومعنا في الاستوديو للحديث حول هذا الموضوع أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. إذن هناك نوع من تصعيد أكبر وأكبر يشهده اليمن على محاور عدة.
2: طبعا هو يرتفع التصعيد. باب المندب قبل أيام الحوثيون استهدفوا سفينة تهامة في مضيق باب المندب وأودوا تقريبا ب6 قتلى بينهم 3 باكستانيين وأندونيسي، وأيضا فجروا كانوا يعني في صدد تفجير هذه السفينة اليمنية التي قالت الحكومة اليمنية بأنها كانت تقل أدوية وأغذية. نحن الآن أمام استهداف آخر، استهداف ثاني طبعا. وطبعا نحن نعرف أهمية مضيق باب المندب سواء للمنطقة والإقليم أو للعالم، طبعا هو منفذ من منافذ الشحن العالمية التي يعتمد عليها جميع العالم، ولكن يبدو أن الحوثيين يريدون العودة مرة أخرى إلى فرض شروطهم حول الملاحة البحرية. عندما يعني كان الحوثيون يعني خلال اليومين الماضيين يقصفون ميناء المخا ومدينة المخا، فهم طبعا كانوا يفرضون حزاما كاملا، لأن المخا هي ملتقى يعني خرائط 3 إلى باب المندب أولا، ثم إلى الشمال في مدينة الحديدة، ثم غربا في مدينة تعز. والهدف طبعا أولا يعني السيطرة أو يعني السيطرة على هذه المنطقة، يعني سيطرة ناريا هم حتى وإن لم يستطيعوا طبعا السيطرة عليها فهم يقومون بتهديدها، يقولون نحن نستطيع أن نهدد مضيق باب المندب، وأيضا خنق المنافذ الحكومية سواء العسكرية أو الاقتصادية، وأيضا تجفيف منابع أي التفاف بري محتمل في هذه المنطقة. لكن الإشارة إلى باب المندب والقيام بقصفه اليوم للمرة التالية بعد قصف السفينة تهامة قبل أيام يدل على أن الحوثيين أيضا مستمرين في التصعيد، وكما أسلف طبعا لا يعني أنهم فقط يريدون السيطرة على المنطقة كاملة، هذا يبدو صعبا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن بأن هذا الأمر طبعا ما يتعلق بالملاحة أمن قومي أمريكي، كما تحدث أمس لفوكس نيوز مسؤول في البيت الأبيض ومسؤول أيضا في الخارجية الأمريكية.
1: إذا أردنا إيجاز نوعا ما خارطة التحركات، تحدثت عن المخا وأهمية المخا، ولكن إذا أردنا أن نوجز النقاط التي تحصل فيها أو يحصل فيها تصعيد في الفترة الأخيرة وأسباب التصعيد على هذه النقاط بالتحديد.
2: نعم طبعا هناك يعني نقاط مستمر فيها الضرب الناري على جبهات الثقل في المخا، وهي طبعا كما قلنا المخا حزام أمني متكامل يتضمن باب المندب، الحديدة، البرح غرب غرب مدينة أو محافظة تعز، وهي منطقة مهمة، ويعتقد الحوثيون أنهم طبعا أن هذه الجبهة قد تكون خطرة عليهم خاصة إذا ما تحركت تحركات برية، ويعتقدون أيضا أن فيها إمدادات عسكرية، لذا فهي مركز ثقل مهم. مركز الثقل الآخر هو مأرب والجوف، ومأرب تحديدا لأنها ثقل جغرافي وثقل عسكري أيضا، لأن فيها قوات الجيش المشكلة من المناطق 7 وأيضا قوات الجيش الأخرى الدرع.

0: وطن الطوارئ مجموعة من التشكيلات العسكرية، وأيضا فيها طبعا النفط والغاز والموارد الاقتصادية. وهناك أيضا نقطة تماس مهمة، لأن مأرب تنقسم إلى قسمين، قسم يتبع الحوثي وهو القسم الأصغر، والقسم المهم يتبع الحكومة اليمنية وفيه موارد النفط وفيه أيضا المساحة الأكبر. هنا أيضا مركز سوق يضغط الحوثيون أيضا للاستنزاف، يعني كلها جبهات استنزاف. هناك أيضا مناطق تماس الضالع، وهذه منطقة تماس بين الحوثيين والحكومة اليمنية. الحوثيين طبعا يسيطرون على منطقة باتجاه مدينة إب شمالا، والحكومة اليمنية بقواتها العمالقة أو ما تسمى بالمسلحة الجنوبية أيضا يسيطرون على المناطق التي في اتجاه عدن واتجاه جنوب اليمن. وأيضا هناك منطقة تماس ومركز توقل وهي مدينة تعز التي تنقسم قسمين بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية. هذه المناطق الآن يدور فيها القتال، ويشهد أيضا طبعا مجموعة يعني أمور تحدث، أن القوات الحكومية انتقلت من الهجوم، من الدفاع إلى الهجوم، ومن فقط الرد إلى المبادرة، هذا أولا. ويشهد أيضا أن الحكومة اليمنية امتلكت وسائل رد أخرى والقوات اليمنية، وهم كما قال أمس مساعد وزير الدفاع بأنه أصبح لديهم لواءين للطيران المسير، وهذا يدخل الحرب طبعا ويؤثر فيها بشكل كبير.
1: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على كل هذه المعطيات. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي تفاح شرقي مدينة غزة. جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات في إسرائيل تتركز على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. وللاطلاع على تطورات الميدانية معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ معك أشرف لاستطلاع الوضع الميداني تزامنا مع زيارة جاريد كوشنر لإسرائيل.
2: حقيقة الرنيم، الوضع الميداني هنا ما زال على حاله، التصعيد الإسرائيلي هو سيد الموقف. بالمناسبة المناطق المتاخمة للخط الأصفر رنيم هي مناطق غير شاملة لوقف إطلاق النار، هذا ما يتحدث به الناس هنا والعائلات الفلسطينية التي تسكن بالقرب من الخط الأصفر على امتداد المنطقة الشرقية للقطاع. فعلى مدار الساعة القذائف المدفعية وعمليات إطلاق النار والاستهدافات الإسرائيلية متواصلة. المنطقة الشرقية لحي التفاح خلال الساعات القليلة الماضية وبالتحديد بعد فجر اليوم شهدت تطورات ميدانية متلاحقة، من حيث القصف المدفعي والقصف الجوي أيضا التي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية، عاد أيضا عن إطلاق نار مباشر باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني شرق مدينة غزة. تلك المناطق حقيقة تشهد وباستمرار هذه الاستهدافات الإسرائيلية، وهذا أدى خلال الأيام الماضية حسب الدفاع المدني الفلسطيني هنا في غزة لنزوح العشرات من العائلات الفلسطينية على وقع هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. وينسحب الحال هنا في المحافظة الوسطى شرق دير البلح وشرق مخيم البريج، عاد عن المناطق الشرقية أيضا لخان يونس والتي هي محتلة بكاملها في الوقت الحالي، والقوات الإسرائيلية تنفذ هناك عمليات نسف وعمليات قصف بالإضافة لعمليات إطلاق للقذائف المدفعية في وسط مدينة خان يونس بالقرب من منطقة دوار أبو حميد ومنطقة السنية. ولكن في المناطق الجنوبية لخان يونس المتاخمة تماما لمدينة رفح شهدت خلال الساعات الماضية أيضا عمليات نسف قامت بها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة الشمالية لمدينة رفح الجنوبية لمدينة خان يونس. صباح اليوم أعلن مستشفى شهداء الأقصى هنا في دير البلح حيث نتواجد عن استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه قد أصيب فيها قبل عدة أيام، وهذا حقيقة عامل مشترك بتنا نشاهده خلال الأيام الماضية رنيم من عمليات الإعلان عن استشهاد جرحى متأثرين بجراحهم نظرا لخطورة حالتهم. وهذه الإصابات حقيقة بحاجة ماسة للعلاج، وهو مفقود بشكل كبير في المرحلة الحالية.
1: نعم، شكرا لك أشرف أبو عمرة. ونذهب إلى رام الله مع مراسل الجزيرة محمد خيري. إذن وصل مساء أمس جاريد كوشنر إلى تل أبيب، ما هو المتوقع من هذه الزيارة وهل بدأت اللقاءات؟
3: لم تبدأ اللقاءات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيريد كوشنر حتى هذه اللحظة على الأقل، ولم يعلن عن الوقت الذي ستبدأ فيه هذه الاجتماعات، إلا أن الموقع الذي حدد من أجل انعقادها هو مدينة القدس. تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الاجتماعات ستخوض فيما يتعلق بالمرحلة التالية من اتفاق قطاع غزة، وبأن الولايات

المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا توصف بأنها كبيرة على الحكومة الإسرائيلية من أجل الانتقال لهذه المرحلة. بالأمس كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلا الانتقال بشكل واقعي على الأرض، وذلك في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وبأن تبدأ إسرائيل بالسماح بإدخال كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى عملية الانسحاب إلى منطقة

0: نتنياهو لهذا اليوم، وذلك في عقاب رفض نتنياهو ما يسمى بوثيقة 15 نقطة بشأن قطاع غزة، على الأقل بشكل علني كما تشير إذاعة الجيش الإسرائيلي، لأن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية فعلا تتخذ خطوات على أرض الواقع في داخل قطاع غزة، وهي نقلت عن شهادات لضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بأن ثمة أوامر وتوجيهات من القيادة الإسرائيلية بتقليص حجم العمليات الإسرائيلية في داخل القطاع، لكن هذا لا يعني أن لا ينفذ الجيش عمليات اغتيال، لكنها عمليات اغتيال دقيقة وضد عناصر محددة، كما أشار الجيش الإسرائيلي في أحد بياناته خلال الأيام الماضية. وكذلك الجيش يقول إن الغارات التي جرت ونفذت في قطاع غزة يوم أمس لم تكن تغييرا للسياسة الإسرائيلية المتبعة في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، إنما جاءت لإزالة تهديدات يصفها بالفورية والآنية عن الجنود الإسرائيليين. كان هذا إقرارا من الجيش الإسرائيلي بوجود قيود تمارسها الحكومة الإسرائيلية على الجيش في داخل القطاع، وهذا يأتي أيضا في خضم انتقادات توجه للحكومة الإسرائيلية حتى من وزراء في اليمين بأنها بدأت تستجيب لطلبات الرئيس ترامب.
1: شكرا لك محمد خيري، كنت معنا من رام الله. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ سليمان، إذن ما هو المتوقع من زيارة كوشنر إلى تل أبيب، وهل يمكن التعويل على هذه الزيارة لإقناع نتنياهو بضرورة التعاون فيما يتعلق بغزة؟
2: تحياتي لك ولضيفك والمشاهدين. أولا دعينا نتحدث عن سقف التفاؤل الذي يمكن أن ينظر له إلى هذه الزيارة، أنها لن تحدث الاختراق الكامل أو الاختراق الكبير، وربما تعيد صياغة بعض المفاهيم وشكل وطبيعة المنظور الإسرائيلي لما يتم نقاشه من مراحل أو من محطات مستقبلية. بمعنى آخر، كوشنر هو يحمل ذات الهدف الإسرائيلي بذات الوقت من الحرب، وهو السيطرة وتفكيك المقاومة الفلسطينية وتفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لإسرائيل أن تبقى في ذات التوجه أو ذات السقف المرتفع، تريد الآن في هذه المرحلة اقتناص مرحلة التحول في المنظور لدى المقاومة الفلسطينية ولدى حركة حماس، والقبول بإمكانية حصر سلاح المقاومة أو تفكيكه أو جمعه. هذا بالنسبة للإدارة الأمريكية يمثل إنجازا في هذه المرحلة، وبالتالي على إسرائيل أن تستفيد من هذا التحول. لذلك واضح جدا أن حجم وطبيعة الملفات التي سيتم النقاش فيها ليست بالسقف المرتفع، وإنما ضمن المعطيات التي يمكن أن تعطي إسرائيل مساحة الإنجاز من جانب، ومن جانب آخر أن تعكس حالة التحول أو خفض حالة التصعيد الميداني من جانب آخر. ولهذا السبب ربما ما طرحته صحيفة يدعوت أحرونوت من موضوعة الذهاب إلى خفض حجم الاغتيالات والاستهدافات، من موضوعة إمكانية أن يكون هناك انسحابات في بعض المواقع، انسحابات جزئية في بعض المواقع، أو إعادة انتشار إنجاز التعبير في بعض المساحات الجغرافية، أو إدخال أو زيادة إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، قد تكون هي الملامح الأساسية لشكل وطبيعة التحرك الأمريكي بهذا الاتجاه. وهذا بالمناسبة هو ينسجم مع محاولة الرسالة التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها إلى الشركاء الإقليميين والوسطاء في المنطقة الذين هم الآخرين كان لديهم مطلب وكان لديهم يعني رؤية باتجاه أن يكون هناك تحريك للملف فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، لأن كل ما يرتبط في منطقة الشرق الأوسط هو مرتبط بطبيعة التحولات وبطبيعة حجم وسقف التصعيد في القطاع. لهذا السبب واضح جدا أن هناك مصلحة مشتركة إسرائيلية أمريكية في عدم الذهاب الآن إلى فكفكة الملف بشكل كامل، وإنما محاولة الذهاب إلى إدارة هذا الملف وفقا لطبيعة الاحتياجات المرحلية، الاحتياج المرحلي الإسرائيلي الداخلي سياسيا، والاحتياج الأمريكي المرحلي فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وطبيعة العلاقة مع الوسطاء والعلاقة مع الدول الإقليمية. وهذا هو ربما المصلحة المشتركة ما بين الطرفين، إنجازا مرحليا وإنجازا سياسيا لإسرائيل ولبنيامين نتنياهو، وإنجازا سياسيا لإدارة دونالد ترامب في هذا التوقيت.
1: أذهب إليك أستاذ وسام، كانت

0: مس واضحة حين تحدثت عن ما هو منتظر من إسرائيل بمقابل الخطوات التي يعني ستقوم بها. ولكن السؤال هو، إذا ذهب نتنياهو نحو هذه التنازلات الصغيرة هنا وهناك، هل برأيك هذا الأمر سيرضي حماس أم تتوقف العملية عند هذا الحد؟
1: ابتداء مساء الخير لك وللضيوف، للضيف الكريم والمشاهدين. لا شك انه يوم امس لقاء الثلاثي كوشنير ميلودينوف وتوني بلير مع الحركه بحضور الوسطاء كانت محطه مهمه ولافته. بالنسبه للحركه اعتبرت ان اللقاء ايجابيا بالحد الادنى لثلاث اعتبارات اساسيه. الاعتبار الاول ان كوشنير لم ياتي لكي يفتح ال 15 بند او الصيغه الاخيره التي تم التوافق عليها، بل النقاش جاء ليتم مناقشة وترجمة هذا الاتفاق في صيغة تنفيذي في صيغة تنفيذية. المسألة الأخرى لأن حماس أيضا عرضت وجهة نظرها وقدمت مطالبها، وهي مطالب بالمناسبة وهذا ثالثا توافقت مع رأي الوسطاء اللي كانوا موجودين في اللقاء التركي، الوسيط التركي والمصري والقطري، وبالتالي بدا الامر وان هذه المره حماس ليست وحدها في الموقف، لديها اطراف الوسيطه. كوشنير كان واضحا بانه قادم لكي يستمع لموقف حماس ورايها ولكي يتاكد من التزامها باستحقاقاتها، وهو بالمناسبه نقل حتى على لسان الرئيس دونالد ترامب بانه راض عن ما تم التوصل له وانه داعم لهذه الخطوه، وبالتالي هذا الشكل حتى اللحظة في إطار اللقاء هو إيجابي. لكن كما تفضلت، السؤال الآن هذه الإيجابية إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على الأرض بعد لقاء الثلاثي هناك مع نتنياهو وحكومته؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون لدى الإدارة الأمريكية الحالية قدرة على الضغط وتغيير مسار الذي أعلنه نتنياهو بشكل علني وواضح عندما عبر عن رفضه للالتزام بخطة ميلودينوف، وخصوصا أن هذه الخطة صيغت ابتداء بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من كوشنير نفسه، وهذه الصيغة عرضت فيما يبدو ضمن الكواليس على نتنياهو مسبقا بصيغتها العامة على الأقل وأبدى موافقته، وبالتالي سوف تكون اليوم يفترض مواجهة إسرائيلية أمريكية على المسار الذي يمكن أن يأخذ مداه خلال الأيام القادمة على قاعدة كيف يمكن الخروج بآلية عمل. أولا تعطي للأمريكان مساحة لكي يقولوا أن ترامب نجح في تحريك المسار الفلسطيني ملف قطاع غزة، لكن كمان كيف راح ممكن يتعارض ذلك، وهو بتعارض أكيد مع وضع نتنياهو عشية الانتخابات وهو في موسم انتخابي، وبالتالي ربما هذا اللقاء ينتج عنه صيغة يمكن أن نسميها صيغة ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات. قد يطلب نتنياهو مساحة مناورة قبل الانتخابات يوافق جزئيا على بعض المطالب الأمريكية ويطالب بترحيل المطالب الأخرى خصوصا الملفات الكبرى إلى ما بعد الانتخابات. ما يهم حماس في المرحلة الراهنة على الأقل أن يتم تنفيذ ثلاث استحقاقات أساسية. الأولى وقف كامل وتام لعملية الاغتيال والاستهداف في قطاع غزة، وهذا أمر مش بس بهم حماس، الناس هنا بغزة تحت القصف والاستهداف، هذا غير مقبول. ثانيا عودة المساعدات بمستواها السابق 600 شاحنة يوميا، والتراجع الخط الأصفر الذي زاد عن حده المفترض كان بحدود 50% إلى 70%، مطلوب أن تتم هناك يعني عودة أو تراجع لهذا الخط الأصفر ويتوقف عملية القادم. أعتقد هذه ثلاث أساسيات يمكن أن يبنى عليها لاحقا مفاوضات أو تفاصيل أخرى تتعلق بالمرور للمرحلة الثانية. هل يمكن المرور قبل الانتخابات أم بعد الانتخابات؟ هذا ما سوف يخرج من نتائج كوشنير ونتنياهو.
0: شكرا لك أستاذ وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة. وشكرا لك أستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وإلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قلنديا شمال القدس في الوقت الذي يحاصر فيه مستوطنون منازل فلسطينية في قصرى بنابلس لليوم التاسع على التوالي. ومن قرية قصرى في جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قباطيا جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. نبدأ معك ليث جعار، إذن كيف يبدو المشهد ميدانيا حيث أنت؟
2: رنيم، منذ ساعات الصباح الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة مداهمات واعتقالات تطال عددا من الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية من بينها بلدة قباطية. في هذه الصورة وهذا المشهد لربما كما تشاهدون عدد من الآليات العسكرية التي لا تزال تنفذ سلسلة مداهمات واسعة واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين. كل ما يجري حتى هذه اللحظة هو عمليات مداهمات تحويل منازل إلى ثكنة عسكرية في هذا الموقع تحديدا الذي نتواجد فيه في هذه اللحظات. الاحتلال الإسرائيلي حول منزلا إلى مركز للتحقيق مع الفلسطينيين، تم اعتقال عشرات الفلسطينيين ونقلهم إلى هذا الموقع ويتم الإفراج عنهم تباعا خلال عمليات تحقيق تفرض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعمليات تهديد عمليات تهديد واسعة تطال الفلسطينيين في هذه المناطق. نتحدث عن بعض الفلسطينيين الذين خرجوا من هذه المنطقة، قالوا لنا بأن الجيش الإسرائيلي قام بتهديدهم وعبارة المقابلة عن تهديد ووعيد، وأنه هناك مستوطنة جديدة ستقام على أراضي بلدة قباطية، وتحديدا مشيرا هنا إلى مستوطنة نعاء التي أقرها الاحتلال الإسرائيلي وأقر بنائها ما بين بلدة قباطية وبلدة الزببدة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. كل الذي تم اعتقالهم منذ ساعات الصباح هم من عائلات الشهداء، من الأسرى المحررين، من بعض الفلسطينيين المقربين سواء من أسرى أو حتى من يعني شهداء في هذه البلدة. هنا نشاهد ربما فلسطينيين اثنين الآن خرجوا من التحقيق، أحدهم على ما يبدو أنه مصاب نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال عملية الاعتقال. هنا الفلسطينيون يخرجون ما بين الفينة والأخرى من مركز التحقيق والاستجواب في هذه المنطقة التي أقامها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات الصباح، حيث يواصل مد هذه البلدة والاقتحام لطرق عدة ومنازل عدة. بدأ الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية بالتسلل ووصول وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت أحد المنازل، ومن ثم بدأ الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية وجرافات إلى هذا الموقع. بلدة قباطية التي تعد أو عدد سكانها ما يزيد على 28 ألف فلسطيني يتم استهدافها بشكل شبه يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتحم يوميا البلدة وينفذ اقتحامات واعتداءات على الفلسطينيين، ما أدى إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين. وما هذه العملية العسكرية إلا واحدة من بين عمليات عسكرية نفذت في ساعات الصباح في مناطق الضفة الغربية. إليك رنيم.
0: شكرا لك ليث جعار. ونتحول إلى قرية قصرى مع مراسل الجزيرة منتصر نصار. إذا منتصر، كيف يبدو اليوم التاسع من الحصار، خصوصا أننا نترقب أو أن الأهالي يترقبون وصول الشاب الفلسطيني والذي يحمل الجنسية الأمريكية والذي يعني منزله أيضا من بين المنازل المهددة؟
3: ميدانيا في أبرز التطورات رنيم، للتو فقط انسحب مستوطنون وصلوا بمركبات دفع رباعي عند أقرب نقطة للمنزل المحاصر في هذه الصورة التي ستظهرها كاميرا الزميل أحمد بعد قليل. عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر عند المدخل المؤدي إلى هذا المنزل وأيضا في مناطق متفرقة من هذا الجبل الذي يظهر أمامنا، إضافة إلى تواجد قوات الاحتلال عند المنزل المحاذي للمنازل المحاصرة وحوله إلى ثكنة عسكرية. الذي جرى هو أن المستوطنين قدموا من بؤرة استيطانية هي مقامة خلف هذا الجبل منذ حوالي 8 أشهر، وصلوا بمركبات دفع رباعي عند مدخل هذا المنزل. اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول هؤلاء المستوطنين ومكثوا قرابة 20 دقيقة قبل أن ينسحبوا وأن يعودوا أدراجهم إلى حيث البؤرة الاستيطانية القريبة من المنازل المحاصرة. اللافت رنيم هو أن المستوطنون ونحن منذ ساعة الصباح الباكر نتواجد هنا يتجولون بين الفينة والأخرى، يتقدمون باتجاه هذا المنزل ثم يعودون في ظل تواجد قوات الاحتلال التي لا تمنعهم من التحرك في هذه المنطقة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية مغلقة، في وقت يمنع فيه الفلسطينيون من الوصول إلى المنزل المحاصر، وفي وقت نترقب فيه وصول الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية لؤي بوريدة إلى منزله، حيث انطلقت طائرته من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت صباحا

0: هذا اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهو كما علمنا من خلال التواصل مع بلدية قصرى من المفترض أن يصل إلى منزله هذا اليوم. وقالت لنا البلدية بأنها تعمل بالتنسيق مع الارتباط الفلسطيني على ترتيبات وعلى تنسيق لتمكنه من الدخول إلى منزله المحاصر. هو لم يصل حتى هذه اللحظة، لكن نحن نراقب ونتابع ما يجري لحظة بلحظة هنا في هذا الموقع. لكن أعود للإشارة إلى الموضوع الذي كنت أتحدث فيه، وتجول المستوطنين بشكل مستمر بشكل دائم رغم أن المنطقة عسكرية مغلقة. حسب الجيش الإسرائيلي القرار بالإعلان عن المنطقة عسكرية مغلقة سينتهي مساء غد، ربما يتم تجديد هذا القرار على الأقل وفقا للمعطيات الموجودة. ودائرة المناطق المغلقة واضح أنها تتوسع، ذلك لأن قوات الاحتلال سلمت بلاغا الليلة الماضية لمنشأة صناعية تقع بالقرب من المنازل الثلاثة المحاصرة، سلموها بلاغا بضرورة إخلائها. يعمل بداخل هذه المنشأة حوالي 15 فلسطينيا، الجيش أبلغهم بضرورة الإخلاء، وهذا يدلل على أن المنطقة العسكرية المغلقة تتوسع دائرتها في هذا المحيط وفي هذا المكان. جنود الاحتلال بطبيعة الحال يتواجدون ما بين الأشجار أيضا، ليس فقط عند هذا المنزل، هم يتواجدون وينتشرون. كنا رصدناهم من خلال الكاميرا في هذا الجبل الذي يقع مقابلنا، جبل رأس العين تماما. التواجد الإسرائيلي مكثف في المنطقة، المستوطنون يتجولون بشكل مستمر، العملية العسكرية مستمرة في قصرى، العائلات محاصرة منذ 9 أيام، تمكن طواقم البلدية من إعادة المياه والكهرباء فقط يوم أمس رنين.
1: شكرا لك منتصر نصار، كنت معنا من بلدة قصرى. ومن قرية قصرى في جنوب نابلس عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرى ينضم إلينا. إذا ما الذي تعرفونه عن الأهالي؟ كيف هي أوضاعهم؟ كيف يمضون هذه الأيام؟ خصوصا أننا أصبحنا في اليوم التاسع من هذا الحصار.
2: نعم، بعد دخول اليوم التاسع على حصار ال3 عائلات في منطقة جبل راس العين في بلدة قصرى، الأهالي يناشدوننا بأن نؤمن لهم الدواء والغذاء. تمكنت الطواقم البلدية يوم أمس من إعادة شبكة المياه وشبكة التيار الكهربائي بعد ما قمنا بالتنسيق مع الجهات المختصة في الارتباط الفلسطيني لهذا الموضوع. لكن أيضا ناشدنا أكثر من مؤسسة إنسانية، وقامت منظمة اليونيسف العالمية بإدخال بعض المستلزمات الأساسية من طبية وغذائية لهذه العائلات.
1: طيب إذا كيف يمضون هذه الأيام؟ تتحدث عن نقص في الأدوية أو عن نقص في الغذاء، ما الذي عرفتوه منهم أكثر؟
2: يعني العائلات تبلغنا بأن الحصار شديد، لا يستطيعون التنقل ورؤية بعضهم البعض في المنازل الثلاثة. أيضا قام الجيش الإسرائيلي بتحويل أحد المنازل إلى تكنة عسكرية ويقوم باستخدامه لصالح الجيش، ووجود الجيش في هذا البيت أيضا هو حصار ثاني غير الحصار الأول، إنهم مقطوعين عن بلدتهم قصرى. الحصار الثالث وجود المستوطنين في جبل راس العين ودائما قرب المنازل. إذا هم أصبحوا معزولين بشكل الكلي وبحاجة لتدخل سريع لفك هذا الحصار عن جبل راس العين.
1: هل من جهود تبذلونها بالتواصل مع الجهات المعنية ربما للخروج من هذه الوضعية الصعبة جدا؟
2: نعم، نحن نشدنا الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأوتشا، وطلبنا من يعني وزير الخارجية الفلسطيني ووزير الداخلية وكل المسؤولين بضرورة كسر هذا الحصار المستمر على هذه الأسر المعزولة لأكثر من 9 أيام. أيضا هناك تقوم قوات الاحتلال أيضا بمحيط هذا الجبل على جبل راس العين بإغلاق المصانع الموجودة في هذا الجبل وإغلاق الطرق الزراعية أيضا التي تؤدي إلى هذه المنازل. إذن هناك حصار كلي يستمر بحاجة إلى أنه يتم كسره هذا الحصار حتى نستطيع أن نلتقي في هذه الأسر بإذن الله تعالى عن قريب.
1: هناك بطبيعة الحال هناك حصار على هذه العائلات، وبالإضافة إلى هذا الحصار هل من مضايقات تحصل على مداخل المنازل؟ هل من رسائل ترسل لهم، خصوصا أنه في الفترة الماضية كان هناك رسائل تهديد تصلهم؟ إذا أمكن أن تخبرنا عن هذه التفاصيل.
2: يعني أنا أشاهد حاليا، وصلني بعض الفيديوهات مباشرة حاليا من أحد السكان في منطقة رأس العين. ممكن أحول الموبايل على الشاشة مباشرة، أبلغني أحد المحتجزين وهو قصي ريدي أنه حاليا المستوطنين وجنود الاحتلال يحاصرون، وهم أيضا يضغطون علينا أمام المنازل.
1: نعم، إذا نحن نعم
2: يعني
1: إذا
2: الحصار
1: هنا
2: مستمر، جيش الاحتلال يدعمهم أكثر.
1: تفضل تفضل أكمل.
2: الحصار مستمر على هذه المنازل، هناك ضغط متواصل بشكل غير طبيعي، يستطيع جيش الاحتلال أنه يحسم هذا الموضوع خلال 10 دقائق من أنه يقوم باعتقال هؤلاء المستوطنين، بدل من أن يقوم باحتجاز والضغط على المواطنين اللي هم من حقهم العيش في هذا الجبل، وهو جبل رأس العين المصنف منطقة باء حسب اتفاقية أوسلو. إذا هو يخضع لصلاحيات السلطة الفلسطينية بشكل مطلق، ونحن كمجلس بلدي من حقنا إدارة هذه المنازل وتوصيل التيار الكهربائي والمياه والخدمات بشكل عام لهذه المنازل، لكن المستوطنين سيطروا على كافة مناطق سي في الريف الفلسطيني،
1: نعم.
2: وحاليا للأسف يذهبون باتجاه
1: شكرا
2: مناطق باء.
1: لك أستاذ عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الساعة. إلى اللقاء، وتغطيتنا مستمرة.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا قوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم اني العب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان ايدي مقطوعه.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب اكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث الى الصوره الكامله، الجزيره حيث تتجاوز الاخبار حدود اللحظه وتنكشف الحقيقه.

وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
3: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات تنتهي اليوم مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. وأضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان مستمرة، وأن الطرفين يعملان على إيجاد آلية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي كردستان العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب إطلاق مسيرات مفخخة من الحدود مع إيران على مكتب رئيس حكومة الإقليم وعلى مديرية الأمن فيها. من جهته ندد رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني بالهجمات، وقال إنها تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره. في اليمن أعلنت وسائل إعلام حكومية أن أنصار الله الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار لبنان الأول هو التمديد لليونيفيل، وإلا فسنعتمد صيغة نكون فيها جزءا أو نكون جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. في تطورات اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة يجري جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات اليوم في إسرائيل تتناول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة عقب لقائه قادة حماس في مصر. وفي قطاع غزة أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة أن قوة الاحتلال هدمت منزلا في قلنديا شمال القدس المحتلة، واقتحمت قباطيا جنوب جنين. وفي اليوم 9 على التوالي من حصار المستوطنين لمنازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة، أفاد مراسل الجزيرة باقتحام مستوطنين محيط أحد المنازل المحاصرة. إذن البداية مع مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن أربيل مراسلة الجزيرة أستير حكيم. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك رانيا، حتى الآن لا رواية رسمية إيرانية، إما كانت الهجمات في إقليم كردستان العراق هي إيرانية، ولكن كيف تقارب هذه المسألة إيرانيا، خاصة أنه كان هناك تبنٍ إيراني سابقا لهجمات طالت أحزاب معارضة إيرانية في كردستان؟
4: نعم غنى، بالفعل حتى الآن لا توجد أي تصريحات رسمية أو تبني رسمي للهجمات التي تعرضت لها كردستان، وتقول السلطات الكردستانية أنها تم يعني إطلاقها من إيران. ولكن يمكن الحديث عن أن هذه العمليات تشابه عمليات أخرى كانت قد اعتبرتها إيران هي عمليات العلم الزائف، كما قال الوزير الخارجية الإيراني عباس أرقشي سابقا، كان قد أشار إلى أن بعض العمليات ترتكب وهناك محاولة لتحميل إيران مسؤوليتها، في إشارة إلى أن هذه العمليات ترتكب من قبل إسرائيل من أجل توتير الأوضاع في المنطقة، وذلك ما تنفيه طهران، وتؤكد على أنها عندما تقوم بتنفيذ أي عملية تعلن عنها بشكل مباشر. هذا ما تم التأكيد عليه سابقا بالفعل من قبل مقر خاتم الأنبياء المركزي فيما يتعلق بالهجمات التي طالت بعض الدول خلال حرب 40 يوما، والتي ألفت طهران بشكل رسمي يعني تنفيذ مثل هذه العمليات، وحملت إسرائيل هذه العمليات. ويمكن القول أن هذه العملية تأتي في إطار ما تعتبره بعض المصادر الإيرانية محاولة إسرائيلية من أجل يعني إعادة الحرب مرة أخرى وجر الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع إيران، وذلك من أجل تنفيذ مخططاتها وتهديداتها المستمرة لإيران. ولذلك هناك تحذيرات إيرانية من أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب بدقة التطورات في المنطقة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تسمح بأي محاولة يعني توتير الأوضاع في المناطق الحدودية الإيرانية، خاصة تلك المناطق المتصلة بمنطقة كردستان العراق، حيث كانت قد أعلنت طهران سابقا عن تنفيذ عمليات بحق ما تصفها بالجماعات الانفصالية، والتي تصنفها هنا بجماعات إرهابية، كانت قد حملتها مسؤولية أو حملتها أنها تتواصل مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وكان قد تم تصليحها كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل القيام بعمليات مسلحة في الداخل الإيراني. ولذلك هناك تحذيرات وتأكيدات على أن إيران تواصل العمل مع السلطات العراقية من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم ما بين الجانبين وإبعاد مثل هذه الجماعات عن الأراضي الإيرانية. هناك أيضا تأكيدات يعني من قبل
3: نعم فيما يتعلق بمسار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. إيران تقول أنها لا تلتزم بالمهل، وأن هذه المذكرة لم يندرج تحتها أي مهلة زمنية. لذلك كيف تسير أمورها طهران فيما يتعلق بالتفاوض مع عمان، وفيما يتعلق بأي تواصل محتمل مع واشنطن؟
4: نعم بالفعل يعني تم التأكيد اليوم من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن مذكرة التفاهم لم ينص عليها مهلة تتعلق بوقف إطلاق النار أو مهلة 60 يوما. قال أن هذه المهلة متعلقة ببدء المفاوضات النهائية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بشكل كامل، وكانت من المفترض أن تكون هذه المفاوضات بشأن رفع العقوبات وأيضا الملف النووي، ولكن بسبب ما وصفه بقائي بعدم التزام الولايات المتحدة بتعهد منذ الأسابيع الأولى لم تبدأ هذه المحادثات، وعمليا ليس لها أي وجود حاليا مع عدم التزام واشنطن بهذه المذكرة. أما فيما يتعلق ب المحادثات مع واشنطن، هناك يعني تأكيد على أنه لا توجد مفاوضات حاليا مع واشنطن، وأن كل من قطر وباكستان تواصلان جهود الوساطة، ولكن الحديث الآن ليس عن أن من يقوم بالوساطة، ليست هذه المشكلة مع الولايات المتحدة، وإنما تعتبر طهران من خلال وزارة الخارجية الإيرانية أن المشكلة هي في النهج الأمريكي والإصرار على اتخاذ ويعني مسارات كانت قد اتخذتها سابقا ولم تجدي ولم تحقق أي نتيجة. هذه الإجراءات لا تمنع أن تقول إيران أنها تواصل التفاوض مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار نهائي للملاحة البحرية، رغم العراقيل التي تقول أنها تمارسها الولايات المتحدة وبعد التيارات التخريبية كما يقول بقائي، هذا بالإضافة إلى التعقيدات الأمنية وهي السبب في تأخر الإعلان حتى الآن عن التواصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان غنوة.
3: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، حدثتنا من طهران. أنتقل لك أحمد الرهيد. إذن وفي الوقت الذي يرى فيه محللون أمريكيون أن واشنطن وطهران تتجهان إلى استنزاف اقتصادي طويل الأمد، يبرز انقسام حاد في الأوساط الأمريكية من جدوى استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني.
5: نعم بالفعل غنوة، وهنا صمت أيضا في واشنطن إزاء انتهاء هذه المهلة، مهلة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم. ولكن من المهم الإشارة إلى المواقف الأمريكية السابقة، لا سيما تلك التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الشهر الماضي. قال إن اتفاق وقف إطلاق النار بالنسبة إليه انتهى بعد أن استهدفت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز، فيما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم ولاتفاق وقف إطلاق النار. وبعد ذلك أمر الرئيس الأمريكي بتنفيذ سلسلة من الضربات نفذتها القيادة المركزية الأمريكية على طول السواحل الإيرانية ومواقع أخرى، وقالت إنها تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي وكذلك لمحاسبة إيران على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأيضا القيادة المركزية الأمريكية في بياناتها خلال تلك السلسلة من الضربات كانت تصف مسألة استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. وكذلك هي تنتقد مواقف الحرس الثوري الإيراني التي يطالب فيها الناقلات والسفن باتباع مسارات معينة قريبة من السواحل الإيرانية بدلا عن المسار الجنوبي. بعد ذلك أيضا بعد أن أعلن ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بدأت أو استأنفت القيادة المركزية الأمريكية حصارها على الموانئ الإيرانية. في آخر بياناتها بشأنه تقول إنها غيرت مسار أكثر من 60 سفينة وعطلت 3 سفن وكذلك اعتلت 2 أخريين للتحقق من امتثالهما لهذا الحصار. هنا في واشنطن التصريحات محدودة للغاية إزاء انتهاء هذه المهلة، فقط تصريح واحد الأسبوع الماضي جاء على لسان أحد المسؤولين لم يكشف عن هويته، تحدث لصحيفة بوليتيكو بأنه لا يتوقع أن يحدث شيء بعد انتهاء هذه المهلة، ولكن كما أشرت تشديد في العقوبات مع الإبقاء على الخيار العسكري على الطاولة في حال أراد ترامب العودة إليه.
3: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أنتقل لك ستار، ويبدو أقليم كردستان العراق حاضرا بطريقة أو بأخرى وسط هذا التصعيد بين إيران وواشنطن. ماذا جرى اليوم؟
6: بالفعل طوال الأيام الماضية أقليم كردستان لم يكن بعيدا عن هذه الحرب الدائرة وأيضا التوترات الإقليمية. عفوا، شهدنا عدد من الهجمات استهدفت أقليم كردستان وتحديدا مواقع المعارضة الإيرانية، لكن ما حدث اليوم هو استهداف من نوع آخر، وهو تطور لافت في سياق هذه التوترات الإقليمية، حيث تم استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وأيضا موقع إقامة رئيس وكالة الاستخبارات والأمن في أربيل في منطقة بيرمان بطائرتين مسيرتين. بحسب بيان رسمي لجهاز مكافحة الإرهاب، فإن هذا الهجوم تم بطائرتين مسيرتين مفخختين من طراز حديد 110، ولم يسفر عن خسائر بشرية بحسب البيان الرسمي. طبعا هذه الهجمات تأتي في وقت نتحدث فيه عن انتهاء هذه المهلة بين إيران وأيضا الجانب الأمريكي. طبعا أقليم كردستان وعلى لسان رئيس الحكومة قال بأن وصف هذا الهجوم بالتصعيد الخطير، وقال بأنه يهدد إقليم وأمن واستقرار إقليم كردستان. أيضا الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان أدانت الهجوم واعتبرته انتهاكا لسيادة العراق وإقليم كردستان، وطالبت الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جادة في هذا السياق. هذه الهجمات اليوم تحمل رسائل أمنية وسياسية واضحة، وربما الجهة المنفذة تحاول إيصال رسالة مفادها بأنها قادرة على الوصول إلى مواقع حساسة كهذه المنطقة التي تضم مواقع أمنية وأيضا منازل لمسؤولي من الحكومة، مسؤولي من الدرجة الأولى عفوا في الحكومة، حكومة إقليم كردستان. وأيضا تقرأ على أنها رسالة قد تكون رسالة ضغط على إقليم كردستان، خاصة وأن إقليم كردستان عبر بياناته كان يشدد ويؤكد على عدم رغبته ونيته بالضلوع والانخراط في هذه الحرب الدائرة، وأيضا أكد على عدة مرات على عدم رغبته وأيضا السماح لاستخدام أراضيه بشن هجمات أو أيضا عمليات عسكرية على الدول المجاورة. عمليا الآن الأنظار تتجه إلى رد فعل إقليم كردستان على هذه الهجمات التي اعتبرت وقرئت محليا بأنه تطور لافت في سياق التوترات الإقليمية.
3: شكرا لك من أربيل مراسلة الجزيرة أستير حكيم. لمزيد من النقاش ينضم لنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. بعد انقضاء مهلة 60 يوما على هذه المذكرة الإيرانية الأمريكية، هل بدا لك اليوم إقليم كردستان صندوق بريد؟ وإن صح ذلك لماذا؟
7: وفي الحقيقة مع انتهاء 60 يوما بات واضحا أن هذه المذكرة لن تنجح في تحقيق أي نوع من الثقة بين الطرفين، وأن حالة العداء والمواجهة كانت موجودة وبقيت على مستويات متعددة وعبر صناديق بريد متعددة، أحدها كان العراق، أحدها كان اليوم كردستان العراق، بعضها كان مناطق حدودية قرب الباكستان، ربما اليمن يدخل على هذا المخطط، ربما أيضا جنوب لبنان. بعبارة أخرى نحن أمام مشهد لم تنجح فيه الأطراف المتصارعة في إثبات أي نوع من حسن نحى بعضها البعض. فمربع الأساسي في المذكرة غنوة، وهو وقف حالة الحرب ومسألة فتح المضيق ومسألة البرنامج النووي ورفع العقوبات، كلها عمليا بقيت معلقة في الهواء. الأطراف لم تستطع أن تضع أي مستوى من الثقة بينها لتبني عليه، وهكذا وصلنا إلى اليوم 60.
3: يبدو أن هناك توجها أمريكيا لاستحداث صيغة جديدة لمفاوضات مع إيران. ما شكل هذه الصيغة ولماذا، خاصة أن هناك سابقا تعويل أمريكي على مسار إيران سلطنة عمان؟
7: أنا باعتقاد الرئيس الأمريكي في مستوى عالي من الإحباط، هو وإدارته ذهب إلى هذه الحرب برؤية إسرائيلية ولم ينجح في تحقيق أي من أهدافها. لا البرنامج النووي نجح في أن يصل إلى نتيجة حول ما حصل له غنوة. البرنامج النووي زاد غموضا مع القصف الأمريكي، لا أحد يعرف ما الذي حصل منذ يونيو 2025، وبالتالي لا الوكالة الدولية ولا إيران ولا أي طرف ثالث يعرف ما الذي حصل، وبالتالي هذا الأمر يزيد المشهد تعقيدا. وفي نفس الوقت الأثار الاقتصادية تتزايد على الأمريكيين، خاصة مع قرب الانتخابات النصفية، وبالتالي الرئيس الأمريكي لابد له من مخرج ولو كان مؤقتا. لذلك يتم الحديث عن رؤية جديدة للوساطة. أنا باعتقادي هذا لن ينجح لأنه في تحقيق ما يريد الرئيس الأمريكي، لسبب بسيط، أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يعطي الإيرانيين أي شيء. لا، هو يريد أن يضعف النظام، ولا زال عند نقطة أساسية وهي إضعاف النظام ربما تمهيدا لإسقاطه.
3: المحللون الأمريكيون يرون عكس ذلك، بعضهم يرى أن هناك صعوبة في التفاوض مع الأطراف الإيرانية. لماذا برأيك ينظر الأمريكيون لهذه الجزئية بهذه الطريقة؟
7: أنا يعني أفهم تماما وأعرف جيدا كيف يفكر الأمريكيون نحو إيران. منذ أكثر من 25 عاما لم تتغير وجهة نظرهم، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين. هم ينطلقون من منظر ما أسميه أنا استشراقي، وكأنهم هم الذين الموحدين وهم الآخرين دائما مقسمين. ما يجري في إيران عمليا هو صناعة قرار. هناك أزمة صحيح، لكن ليس هناك عمليا رؤية مختلفة. هناك أولويات، هناك من يرى الأولوية رفع العقوبات، هناك من يرى الأولوية تكمن في إعطاء بعض الامتيازات، لكن الفكرة الأساسية أن الجميع في إيران يؤمن أن يجب تفويت فرصة إسقاط النظام على أمريكا، يجب عدم منح أمريكا أي نقاط امتياز، والنقطة الثالثة أنهم لا يريدوا أن يفتح المضيق دون ثمن حقيقي من الولايات المتحدة. عندما تفشل الولايات المتحدة في تحقيق ذلك تقول أن إيران منقسمة. إيران متباينة صحيح، لكن ليس كما يصورها الأمريكيون.
3: الإيرانيون اليوم قالوا إن أي تفاوض مع سلطنة عمان عن آلية لإدارة مضيق هرمز ستكون بالمطلق لما بعد الحرب؟ إلى أي مدى هذا يوجع واشنطن ويحدد خياراتها؟
7: هذا أيضا نوع من التخبط الإيراني. الإيرانيون كانوا يريدوا هذه الخطوة من أجل أن يمهدوا لها للاستمرار في التفاوض مع الولايات المتحدة. أما وقد أعلنوا رسميا في أكثر من مناسبة أن الاتفاق العماني الإيراني لن يقود إلى فتح المضيق. دخلوا في كما يقال البلاك هول النقطة السوداء ولا يعرفون ما الذي يفعلون. تأخر إعلان الاتفاق. العمانيون لا يريدون إعلان الاتفاق دون فتح المضيق الفوري. الإيرانيون لا يريدون إعلان ذلك دون الحصول على تنازل من الولايات المتحدة. لذلك الآن يتحدث الإيرانيون عن أن هذا الاتفاق يتعلق بما بعد انهاء الحرب. وهذا الحقيقة يجعل الطرفين عمانيين يعيشان ويعبران عن مستوى عدم الثقة العميق بينهما.
3: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية سابقة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة. في الأثناء أفادت وسائل أعلام إسرائيلية ببدء مباحثات نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. للاطلاع على التطورات الميدانية معنا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم. البداية معك أشرف، كيف يتطور المعطى الميداني في قطاع غزة على ضوء اجتماعات يوم أمس بين كوشنر وقيادة حماس؟
8: حقيقة الحراك السياسي والدبلوماسي العالي في المرحلة الحالية ينعكس هنا على الأرض على مزيد من التصعيد الإسرائيلي المستمر على كل الصعد. حقيقة خلال الساعات القليلة الماضية غنوة مزيد من الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية عادة عن القصف المدفعي، بالإضافة لعمليات إطلاق النار. في النصف ساعة الأخيرة عملية إطلاق نار تمت في المناطق الغربية لخان يونس، وتم انتشال إصابة من تلك المنطقة وصلت إلى مستشفى ناصر، وتم تصنيف الإصابة بأنها إصابة خطيرة وحرجة ويتعامل معها الطاقم الطبي في المرحلة الحالية. هناك أيضا عمليات قصف مدفعي وعمليات إطلاق النار لم تتوقف بالقرب من الخط الأصفر المحاذي لمنازل المواطنين وخيام النزوح في تلك المناطق الشرقية لخان يونس. المناطق الشرقية لخان يونس نتحدث عن عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، منطقة بن السهيلة، والمناطق أيضا الجنوبية بشكل عام كقزان النجار وقزان أبو رشوان. هذه المناطق لم تهدأ فيها عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار. وبالإضافة إلى ذلك أيضا المناطق الشرقية للقطاع بشكل كامل، المناطق بطبيعة الحال المحاذية للخط الأصفر، وكأن يعني الحرب ما زالت مستمرة حتى الآن. وهذا بطبيعة الحال حسب تصنيف وحديث الناس، ويعني حقيقة هي أوضاع إنسانية وميدانية قاسية الصعوبة تعيشها العائلات الفلسطينية التي تسكن بالقرب من الخط الأصفر على وقع هذه الاستهدافات. في المناطق الشرقية لمدينة غزة وبالتحديد في حي التفاح تم انتشال فجر اليوم عدد من الجرحى، وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء قصف مدفعي مركز استهدف تلك المنطقة الشرقية، وسقطت شظايا القذائف المدفعية على خيام النازحين، وتم يعني إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال. عاد عن قصف جوي أيضا نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية في تلك المناطق الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في المرحلة الحالية. مستشفى شهداء الأقصى قبل قليل أيضا أعلن عن استشهاد فلسطيني متأثر بجراحه قد أصيب فيها قبل عدة أيام هنا في مدينة دير البلح جراء غارة جوية استهدفت مجموعة من المواطنين. في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس صباح اليوم أيضا تم تشييع جثمان شهيد ارتقى بالأمس جراء ضربات جوية استهدفت خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في تلك المناطق الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية أصدرت بيانا قبل قليل قالت بأن منذ 11 من أكتوبر العام الماضي، أي منذ دخول التهدئة حيز التنفيذ غنوة وحتى اليوم، وصل إلى مستشفيات القطاع قطاع أكثر من 1665 شهيدا هنا، حيث استقبلت المستشفيات هذا الرقم من الشهداء، عاد عن أكثر من 4000 جريح أيضا، جلهم ما زال ينتظر داخل المستشفيات التي تعاني الأمرين من النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا أدى أن تطلق وزارة الصحة الفلسطينية نداءات استغاثة عاجلة بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي لتزويد القطاع الصحي بالمستلزمات والأدوية بشكل عاجل قبل انهيار المنظومة الصحية. ونحن نتحدث عن المنظومة الصحية، وزارة الصحة أطلقت نداء استغاثة عاجل أيضا بضرورة التدخل العاجل لتوفير يعني محطات الأكسجين، ومحطات الأكسجين قد توقفت عديد منها خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، فهناك 34 محطة أكسجين في غزة من أصل هذه المحطات بطبيعة الحال في المرحلة الحالية تعمل 12 منها وهي مهددة بالتوقف في أي لحظة. مستشفى شهداء الأقصى فيه 4 محطات أكسجين، 3 منها توقفت وواحدة تعمل الآن يعني كميات قليلة جدا. هناك أقسام مهمة وحيوية داخل المستشفيات كقسم حضانة الأطفال حديثي الولادة الخذج بالإضافة لغرف العمليات والعناية المركزة، وأقسام أيضا للاستقبال والطوارئ هي بحاجة وعلى مدار الساعة للأكسجين في المرحلة الحالية، ولكن الأكسجين ومحطات الأكسجين مهددة بالتوقف بشكل كامل حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عاد عن النقص الكبير أيضا في الأدوية التي يعني بحاجة إليها المستشفيات. اليوم الشهيد الذي تم الإعلان عن استشهاده هو متأثر بجراحه بسبب النقص في الأدوية وبسبب أيضا منع الاحتلال الإسرائيلي خروج المرضى والجرحى للسفر خارج قطاع غزة لاستكمال علاجهم.
3: شكرا جزيلا لك أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. أنتقل لك محمد خيري. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن بدء اجتماع كوشنر وملادينوف مع نتنياهو ومسؤولين آخرين، ماذا على جدول هذه اللقاءات على ضوء الاجتماعات التي أجراها كوشنر مع قيادة حماس أمس في القاهرة؟
9: بالفعل قد بدأ الاجتماع قبل قليل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومسؤولي مجلس السلام لقطاع غزة، وذلك في مدينة القدس. تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن هذا الاجتماع يأتي في عقاب ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية، وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن كوشنر جاء من أجل أن يحسم ملفات تتعلق بقطاع غزة. تفيد وسائل إعلام إسرائيلية نقل عن مصادر مسؤولة بأن كوشنر ووفق التوقعات سوف يضغط على نتنياهو من أجل بدء التحضير للانتقال للمرحلة التالية من اتفاق قطاع غزة. هذا يعني أن هذا الضغط سيقود باتجاه الانسحاب الإسرائيلي إلى منطقة الخط الأصفر، بالإضافة إلى وقف الهجمات في داخل قطاع غزة. ينضاف إلى ذلك محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تسهيل إدخال كمية أكبر من المساعدات إلى السكان والمواطنين الفلسطينيين في داخل القطاع، وكذلك الضغط باتجاه بدء مسار لإعادة إعمار قطاع غزة وفق هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين. منذ يوم أمس تتحدث المصادر الإسرائيلية بأن ثمة خشية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على وجه التحديد من أن تعمل الإدارة الأمريكية على مزيد من الضغط، خاصة فيما يتعلق بتكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالعمليات في داخل قطاع غزة. كان بيان للجيش بالإضافة إلى تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أشار خلال الأيام الماضية إلى أن ثمة فعلا قيود من المستوى السياسي الإسرائيلي على الجيش لعدم تنفيذ الغارات وكذلك عمليات الاغتيالات، إلا أن الجيش وفي أعقاب عمليتين جرتا يوم أمس في قطاع غزة قد قال بأن هذه العمليات لا تعني تغييرا في السياسة المتبعة منذ عدة أيام، وأن الجيش متقيد بتوجيهات القيادة السياسية، وبأن الجيش يستطيع استهداف شخصيات بعينها محددة في حال شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. الآن تمارس الضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية على نتنياهو، الذي كان قد أعلن قبل نحو أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل رفض الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل لوثيقة 15 نقطة المتعلقة بقطاع غزة. لكن المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وفي الغرف المغلقة يقول إن لديه تحفظات على بعض البنود المتعلقة بهذه الوثيقة، وهذا ما سيطرح على طاولة النقاش خلال الاجتماعات الدائرة في مدينة القدس مع كوشنر وغيره من المسؤولين. هذه هي التحفظات الإسرائيلية التي ستدرس الآن الملاحظات، وتدرس آلية معالجتها وتلبية ربما بعض ما تريده إسرائيل، ومحاولة تقريب وجهتي النظر من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة. هذه الاجتماعات تأتي أيضا في ظل هذا اليوم الذي تجري فيه الانتخابات الداخلية لحزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو من أجل اختيار مرشحيه لانتخابات الكنيست المقبلة، وفي ظل ضغوطات تمارس على نتنياهو من أجل عدم المصادقة على هذه الوثيقة ولا الانتقال لمرحلة أخرى في قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد خيري، حدثتنا من رام الله. نكمل النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مدينة غزة الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور مهند، قبل أن نناقش لقاء اليوم كوشنر ونتنياهو أريد أن أعود إلى يوم أمس ولقاء كوشنر بقيادة حماس على رأسهم خليل الحية. اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث، هل هذا اللقاء قلب الطاولة على المراد الإسرائيلي؟
10: أولا هذا اللقاء من ناحية إسرائيلية يتعامل مع حماس وكأنها طرف شرعي في قطاع غزة، يعني بحد ذاته اللقاء مزعج لإسرائيل، لأنه إسرائيل كل فكرتها ومحاولة عزل حركة حماس سياسيا وحتى عزلها أخلاقيا ودوليا ونزع شرعيتها السياسية والدولية باعتبارها أنها حركة نازية وأنها داعش، يعني كذا كان الإسرائيليون يصفون حركة حماس. ولذلك الجلوس مع حركة حماس في القاهرة هو اعتراف أمريكي بأن هذا الفاعل السياسي الفلسطيني هو فاعل مهم، وهذا أيضا مزعج لإسرائيل. الأمر الثاني أنه الإسرائيليون يعتقدون أن هذه الجلسات المباشرة هي معناها أن ترامب جاد، الإدارة الأمريكية جادة في المضي بتطبيق خطة ترامب في قطاع غزة، ونتنياهو يستعد لذلك. يعني نتنياهو يستعد لذلك على المستوى الداخلي الإسرائيلي، على المستوى العلاقة مع الإدارة الأمريكية، من حيث أنه يريد صد هذه الضغوطات. هو سوف يقدم بعض التنازلات حسب وجهة نظره للإدارة الأمريكية، ولكن القضية الجوهرية في تصوري هي قضية الانسحاب. في هذه المسألة نتنياهو لن يقدم أي شيء للإدارة الأمريكية.
3: طيب، صحيفة دعوت أحرانوت تتحدث أن كوشنر سيطلب من نتنياهو الحسم في الملفات التالية، ألا وهي وقف عمليات الهدم في غزة، بدء الانسحاب إلى ما يسمى الخط الأصفر، وهذا يريد توضيحا منك، لأن أصلا القوات الإسرائيلية موجودة داخل الخط الأصفر، وتوسيع إدخال المساعدات والسماح بالتالي بتقدم عملية إعادة الإعمار. هذه الطروحات الأمريكية إلى أي مدى سيلتزم بها نتنياهو؟
10: نبدأ بالانسحاب. عندما يقول الأمريكيون أنهم يطالبون إسرائيل بالانسحاب وفي نفس الوقت يقولون أن لا انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حركة حماس، ليس هناك في تناقض بينهما، لأنه
3: لا، والانسحاب نحو الخط الأصفر
10: بالضبط.
3: أين هو الخط الأصفر؟
10: المطلب الأمريكي هو أن تنسحب إسرائيل للخط الأصفر. الخط الأصفر كما حدد باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025 الذي تسيطر فيه إسرائيل على 53% من قطاع غزة. إسرائيل الآن تسيطر على حوالي 65% من قطاع غزة، بمعنى أنها تجاوزت بكثير الخط الأصفر. ما سيطلبه كوشنر من نتنياهو الانسحاب للخط الأصفر، بمعنى تطبيق الاتفاق ببقاء القوات الإسرائيلية على الخط الأصفر، وهذا أيضا لن يعطيه نتنياهو لكوشنر في تصوري، لن يعطيه حتى هذا الانسحاب لن يعطيه. الأمر الثاني فيما يتعلق بنزع السلاح، هناك في تفاهم إسرائيلي أمريكي، ولكن بعد الانسحاب الإسرائيلي في تفاهم إسرائيلي أمريكي أن الانسحاب الكامل لإسرائيل حسب خطة ترامب على إسرائيل أن تنسحب إلى منطقة أمنية عازلة ضيقة على الحدود مع قطاع غزة، هذا بعد نزع السلاح. هنا الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقبل الموقف الإسرائيلي. أين لن تقبل الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي؟ مثلا بعدم دخول اللجنة الفلسطينية قطاع غزة، عدم دخول القوى الدولية قطاع غزة. هذا الأمر سوف تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل للقبول به.
3: طيب أنتقل لك دكتور إياد، كيف ستستثمر حماس اللقاء الذي جمعها بالأمس مع كوشنر للدفع قدما بمسار خطة ترامب الذي كان متجمدا لفترة أو مجمدا؟
11: أسعد الله أوقاتكم غنوة ودكتور مهند والجمهور. الحماس أوصلت رسالتها بشكل مباشر مفصلة فيما يتعلق بموقف حركة حماس الذي كان واضحا في الموافقة على ورقة التفاهمات، والتي كانت الولايات المتحدة ومجلس السلام جزء من هذه الوثيقة بكافة تفاصيلها التي رفضتها إسرائيل، وأيضا رفضت التفاصيل المرتبطة بذلك. الأمر الآخر والمهم أن رؤية حركة حماس واضحة تترتب بشكل واضح على وقف الحرب على غزة بكافة أشكالها، لأنه نحن بالحقيقة نتحدث خلال الأيام الماضية إسرائيل أعادت أجواء الحرب إلى غزة، وقبل 10 أيام قبل فترة من الهدوء النسبي أيضا كانت تشن غارات واسعة ولا زالت تحتل أجزاء واسعة من قطاع غزة. كل هذه القضايا كانت مطروحة من قبل حركة حماس وتريد بشكل واضح من الولايات المتحدة موقفا اتجاه إسرائيل فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، وتتعامل مع هذه التفاهمات وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب في أكتوبر الماضي وكذلك الاتفاق في شرم الشيخ كوحدة واحدة فيما يتعلق بالالتزامات التي يقع على عاتق إسرائيل أن تقوم بها. والنقطة الأخرى أيضا حماس أكدت على أنه هي جاهزة أن تطبق كل ما هو مطلوب منها من التزامات في هذا الأمر، وبتقدير أن الولايات المتحدة أو ما هو موجود أن كوشنير أبدى تقدير لموقف حركة حماس وليس بخلاف ما نشر بعض الوسائل في هذا الشأن.
3: وهنا أذكر ما نشرته أو نشره موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة أن لقاء كوشنر وملادينوف وبلير مع وفد حماس جاء للضغط على الحركة بهدف تنفيذ التزامهم بنزع السلاح وتحويل الالتزام إلى خطوات ملموسة يمكن التحقق منها. وهنا المعضلة، خاصة أن إسرائيل تقول لن أنسحب قبل تسليم السلاح، لذلك كيف عملت برأيك حماس على حلحلة هذه المعضلة؟
11: أولا هي أكدت التزامها بالورقة التفاهمات كوحدة كاملة متكاملة موافق عليها 15 نقطة تحدد بشكل مفصل آلية الانسحابات الإسرائيلية، وإدخال في المقابل أيضا إدخال اللجنة الإدارية إلى قطاع غزة، ثم بدأ خطوات معالجة ملف السلاح. الوثيقة واضحة في هذا الأمر، حماس تمسكت بهذا الموقف، وبتقدير أن هناك تفهم أمريكي لهذه النقطة بأن يكون هناك تزامنية بحيث أن تؤدي كافة هذه النقاط 15 إلى انسحاب إسرائيلي من كامل قطاع غزة، وهذا موقف حماس تحدثت مع كوشنير بشكل واضح في هذا الأمر بحيث أن تقوم اللجنة الإدارية بقطاع غزة بكامل صلاحياتها وعملها ومعالجة ملف السلاح بشكل متوازي ومتزامن بخطوات متفق عليها، وليس كما تريد إسرائيل بحيث أن تأخذ ما تريد من هذه النقاط وتترك نقاط بالتجارب التي حدثت في أكتوبر الماضي وفي صفقة الأسرى

0: إن إيران لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا بأي شكل من الأشكال. وأضاف ترامب أن الهدف الأول وسيبقى كذلك دائما هو ألا تملك إيران سلاحا نوويا بأي شكل وتحت أي ظرف. معنا مجددا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أحمد، هذا أول تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انقضاء مهلة 60 يوما على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، كيف يقرأ؟
1: بالفعل غنوة، هذا أول تصريح للرئيس الأمريكي، كتبه قبل دقائق عند الساعة 6:18 صباحا هنا بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن. ترامب يقول فيه إنه سيظل الهدف الأول للحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، وبالتالي هو يؤكد على مسألة الأولويات مرة أخرى. هذا التصريح من قبل ترامب يأتي في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون آخرون بأن الأولويات ربما تبدلت قليلا، أن أولوية الإدارة الآن هي خفض أسعار الوقود والمحروقات على المواطنين الأمريكيين وتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، كما قال بذلك وزير نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس، وأيضا أيده في ذلك وزير الطاقة. وبالتالي فالأولويات ربما ليست واحدة داخل الإدارة الأمريكية بحسب ما نقرأ في هذا التصريح الذي كتبه ترامب قبل دقائق قليلة، وما يزال يتمسك بأن أولويته هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. في نيويورك قبل يومين تقريبا كان يقول إن المواطنين الأمريكيين عليهم أن يعلموا أنهم عندما يدفعوا هذا الثمن في محطات الوقود، يعني هذه الأسعار التي ارتفعت، وهو يرى أن هذا الارتفاع معقول، يقول إن عليهم أن يدركوا أنهم يدفعون ذلك مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأن الولايات المتحدة تتولى هذه المهمة نيابة عن العالم، لأن إيران يقول إذا امتلكت سلاحا نوويا فستستخدمه وستهدد الولايات المتحدة وستهدد دول المنطقة والعالم. وبالتالي هو ما يزال يتمسك بأن أولويته هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وكان يقول بأنه لن يعتذر عن قرار شن الحرب لأنه يعتقد بأن التوقيت كان مناسب، يعلق بأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بأن تتحرك الولايات المتحدة عسكريا بهذه الخطوات الكبيرة ضد إيران، وأن إيران كانت على وشك أن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي هو يقول إنها مثلت تهديدا وشيكا ومباشرا للولايات المتحدة ولمصالحها، الأمر الذي يخالفه فيه الديمقراطيون، وبدأ عدد من الجمهوريين أيضا يصوتون لقرار صلاحيات الحرب في الكونغرس أو لقانون صلاحيات الحرب في الكونغرس، ما يعني أن هناك انقسام داخلي الآن وسط الجمهوريين إزاء التعامل مع هذه الحرب. وترامب الآن بتأكيده أن الأولوية تظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هو يناقض قليلا ما قاله جادي فانس الأسبوع الماضي بأن الأولوية هي خفض الأسعار على المواطنين الأمريكيين تحديدا في أسعار الوقود.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. إلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قلنديا شمال القدس، كما اقتحمت بلدة قباطيا، وذلك في الوقت الذي يحاصر فيه مستوطنون منازل فلسطينية في قصرى بنابلس لليوم 9 على التوالي. هذا وقد طالب رئيس بلدية قصرى في حديث للجزيرة بكسر الحصار عن البلدة وتوفير الغذاء والماء للعائلات المحاصرة. ينضم إلينا من قرية قصرى في جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار، ومن قباطيا جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. والبداية معك منتصر، وكيف ترصد الأجواء المحيطة بقرية قصرى المحاصرة منذ أيام؟
2: غنوة، هي تحركات مستمرة ومتواصلة سواء من قبل قوات الاحتلال التي وصلت قبل قليل هنا إلى محيط المنزل المحاصر وهي تتجول بين الفينة والأخرى، أو حتى قدوم المستوطنين بمركبات دفع رباعي قبل حوالي ساعة من الآن وصلوا إلى مدخل المنزل المحاصر هنا في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرى في وقت تمنع

0: في قوات الاحتلال أي فلسطيني من التواجد والوصول إلى المنطقة، رغم أن المنطقة عسكرية مغلقة وفقا لبيان وقرار الجيش الإسرائيلي، وهذا الإغلاق أو هذا القرار يستمر حتى مساء غد وفق بيان الجيش الإسرائيلي، إلا أنها لا تسمح لفلسطينيين أو حتى متضامنين سوى السماح لوفد من اليونسف أمس بإدخال بعض المساعدات الغذائية، وقامت بإرجاع صهريج للمياه كان برفقة هذا الوفد. وربما هذا ما يظهر على الأقل في هذه الصورة، قوات الاحتلال تتواجد بشكل مستمر ودائم أمام هذا المنزل، المنطقة عسكرية مغلقة هي التي تظهر أمامنا في هذه الصورة وعلى امتداد هذا المرتفع وهذا الجبل وفي المناطق الواقعة خلف المنازل المحاصرة. المستوطنون قبل قليل قدموا من بؤرة استيطانية مقامة خلف هذا الجبل منذ حوالي 8 أشهر ويتحركوا بشكل مستمر وبشكل متواصل. القرار الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي للمنطقة هي عسكرية مغلقة، يحظر التجول والتنقل فيها، لكن ما نلاحظه وما نرصده على الأقل منذ ساعات الصباح تجول المستوطنين ذهابا وإيابا من وإلى المنزل، ويمنع أي فلسطيني من الوصول إلى هذه المنازل المحاصرة. حقيقة الأنظار تتجه إلى المنزل المحاصر هذا اليوم، وتحديدا قدوم صاحب المنزل الفلسطيني لؤي أبو ريدة، الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، الذي ستحط رحاله أو ربما وصل وفقا لمصادرنا التي نتواصل معها حسب الترتيب المسبق لهذا الموضوع، سيصل إلى مطار بن غوريون، من هناك سيستقل مركبة وسترافقه صحافة إسرائيلية كما علمنا من بعض المصادر، وسيتوجه مباشرة إلى المنزل المحاصر. كنا تواصلنا مع رئيس بلدية قصرة وقال بأننا نعمل على إجراء التنسيقات اللازمة بالترتيب مع الارتباط الفلسطيني لدخول أبو ريدة إلى منزله هذا اليوم. نحن نراقب حقيقة وصول لؤي أبو ريدة إلى منزله هذا اليوم. هنالك أيضا حديث يدور عن ربما هذا اليوم أو خلال أيام قادمة وفد أمريكي سيصل هنا إلى المنازل المحاصرة هنا في قصرة جنوب نابلس، وتحديدا عند منطقة جبل رأس العين في قصرة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة منتصر نصار، حدثنا من قرية قصرة في جنوب نابلس. وفي سياق ما تتعرض له الضفة الغربية، فقط أشير إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يقول إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة للشرطة الإسرائيلية. وأيضا يضيف وزير الدفاع الإسرائيلي أنه اتفق مع قائد المنطقة الوسطى بالجيش على تسريع مسار تنظيم البؤر الاستيطانية بالضفة. أنتقل لك ليث، ماذا عن قباطية التي تتعرض لمزيد من الاقتحامات؟
2: غنوة، منذ ساعات الصباح الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة طالت منازل الفلسطينيين في بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين من بينهم سيدات وأمهات للشهداء والأسرى، إضافة إلى آبائهم، وأيضا أسرى محررين وصلوا إلى منطقة تم تحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنزل في المنطقة الغربية حيث نتواجد. في هذه الصورة لربما التي يشاهدونها عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتحرك في هذه المنطقة، تجوب الطرقات، تمنع الفلسطينيين من التحرك والدخول أو الخروج من هذه المنطقة. في هذه الصورة الآن بدأت الآليات العسكرية حقيقة تتحرك في هذه المنطقة. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة في بلدة قباطية قالت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل حتى اللحظة وهو موثق فلسطيني واحد تم اعتقاله هو عبر تسلل وحدات خاصة إسرائيلية في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة. على الفور دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، حولها إلى ثكنة عسكرية، وبدأ بمداهمة منازل الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اعتقال واستجواب مع عشرات الفلسطينيين منهم، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على عدد من هؤلاء الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم ومنازلهم. جاء ذلك بالتزامن مع اقتحامات أخرى نفذت الاجتياحات في مناطق الضفة الغربية على إثر اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين وحولهم إلى مراكز التحقيق في إسرائيل. هذا يأتي بالتزامن مع سلسلة اعتداءات تنفذ في الضفة الغربية والتي تزايدت حقيقة خلال الآونة الأخيرة، وتصريحات كاتس الأخيرة تشير بأن الضفة الغربية قادمة على منحنى آخر عنوانه السيطرة الإسرائيلية وضم الضفة بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض طوقا أمنيا على هذه المناطق ويحاصر الفلسطينيين. الآن تتحرك هذه الآليات العسكرية باتجاهنا، إذن في هذه اللحظات تتحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاهنا في هذه الأثناء على ما يبدو أنه ضمن التحركات المستمرة التي ينفذها غنوة الاحتلال الإسرائيلي. نعم غنوة،
1: نبقي عينا على كل حال على هذا التطور. شكرا لك حتى الآن من قباطيا جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. أعيد وأذكر بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إنه اتفق مع قائد المنطقة الوسطى بالجيش على تسريع مسار تنظيم البؤر الاستيطانية بالضفة، وأضاف أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة للشرطة الإسرائيلية. ينضم إلينا مجددا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ماذا في طيات هذه التصريحات محمد؟
3: نشير إلى أننا أمام تفاصيل كثيرة يبدو أنها تنقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأثناء، كان أولها هو بأنه وضع جدولا زمنيا للجيش الإسرائيلي مدته أسبوعين من أجل تقديم خطته التي تتعلق بنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني على المستوطنات وكذلك المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. ويقول كاتس بأنه لن نسمح بالعنف وأخذ وتحقيق القانون بشكل فردي من بعض الجهات غير المسموح لها بفعل ذلك. هو بحسب صحيفة دعوت أحرنوت يقصد بعض المستوطنين الإسرائيليين. ويقول كاتس أيضا بأن إسرائيل سوف تدرس اتخاذ خطوات منها اقتصادية من أجل ردع من ينفذ عمليات غير قانونية وغير منظمة التي يعني مردودها يكون بتكليف وزارة الدفاع الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية مبالغ باهظة. هو يقصد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، ولكنهم ليسوا كل المستوطنين. هو يقول إن ما يجري من مخالفة للقانون وعنف يأتي على يد عدد قليل وأقلية من المستوطنين اليهود كما يصفهم، التي أيضا تكلف الجيش الإسرائيلي كثيرا من حيث الموازنات وكذلك من حيث الدفع بالقوات الإسرائيلية من أجل الانشغال في هذا الأمر. هذه التصريحات كلها تأتي أيضا في ظل استمرار ما يجري في بلدة كسرى بقضاء مدينة نابلس. ولكن على الرغم من هذه التصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي وفي ظل الضغوطات الأمريكية والانتقادات التي وجهت إليه وللحكومة الإسرائيلية بسبب ما يجري في بلدة كسرى، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي وفي نفس البيان يسير بخط متوازن. هو يقول أيضا بينما سيتخذ قرارات لردع اعتداءات الأقلية من المستوطنين كما يصفها، يقول بأنه اتفق مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على تسريع الاعتراف وتنظيم البؤر الاستيطانية التي يسميها بالقانونية في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة محمد خيري، حدثتنا من رام الله. الآن إلى هذه النافذة الخاصة نتابع فيها جملة من التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة. التفاصيل مع رنيم بوخزام.
4: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. ينعكس طول أمد الحرب في الشرق الأوسط واضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز على المؤشرات سلبا، لا سيما لكبريات الاقتصاد العالمية. أحدث هذه المؤشرات من اليابان ثاني أكبر اقتصاد أسيوي، فالمؤشرات اليابانية أظهرت تباطؤا في نمو الناتج المحلي، وهو ما يمثل انعكاسا لتراجع إنفاق المستهلكين إلى جانب تأثر الشركات التي اضطربت سلاسل إمداداتها بالحرب في منطقة الشرق الأوسط. بيانات الربع الثاني من هذا العام أظهرت تباطؤاً في النمو إلى نحو 1%، وهو ما يقل كثيراً عن التقديرات التي سبقت صدور البيانات بأن يسجل الاقتصاد نمواً 2%. كما يقل نمو الربع الثاني عن نمو الربع الأول من هذا العام الذي سجل أيضاً نحو 2%. متابعة لانعكاسات تباطؤ النمو في اليابان، معنا من هناك مراسلة الجزيرة مها ماتسومورا. إذن بداية، مها، إنفاق المستهلكين يساهم بأكثر من 50% من اقتصاد اليابان، إلى أي مدى تلحظين ذلك في الأسواق؟
5: نعم، كما تفضلتي، يلاحظ ذلك من خلال أسعار الغذاء والطاقة بالأخص، خصوصا وأن الأسعار قد ارتفعت بشكل جلي جدا، لا سيما أن هناك اختناق في سلاسل الإمداد. المواطن الياباني بدأ يستشعر تداعيات أزمة الشرق الأوسط من خلال الثغرات في سلاسل الإمداد لبعض الشحن، بالإضافة إلى كما ذكرت نمو الاقتصاد بشكل ضعيف جدا، وهو رقم خلال الربع الثاني كما ذكرت ضعيف وصادم بالنسبة للتوقعات، ويعزى ذلك إلى تراجع في استهلاك الأسر من ناحية، وهو التراجع الأول بالمناسبة منذ الربع الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض في الإنفاق الرأسمالي للشركات بنحو نسبته تقريبا 1.2%. لكن الصادرات قامت بدعم الاقتصاد الياباني، لا سيما الطلب الخارجي على السيارات ومنتجات أشباه الموصلات. هنا نعود إلى نقطة التضخم. في الجمعة المقبلة، يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك نشرة حول أو بيانات حول معدل التضخم الأساسي، وهناك توقعات تشير إلى أن شهر يوليو الماضي قد يشهد ارتفاعا في معدل التضخم الأساسي بنحو 1.8%، بعد أن شهد في شهر يونيو الشهر الذي سبقه ارتفاعا بنسبة 1.6%. إذن بنك اليابان أمام معادلة ومعضلة حاليا، هل سيقوم برفع أسعار فائدته في المرحلة المقبلة؟ هذا ما سيؤثر على اقتصاد اليابان.
4: شكرا لك مها ماتسومورا على كل هذه المعطيات. الآن إلى جانب آخر من تداعيات الحرب واضطراب سلاسل الإمدادات. هذه المرة نسلط الضوء على مكون أساسي تعتمد عليه شركات السيارات، فقد شهد سعر لتر زيت المحركات تقلبات متتالية على مدى الأعوام الماضية. ففي العام 2020 استقر سعر اللتر مع توازن نسبي في الأسواق وسلاسل الإمداد، ومع قيود الشحن والإغلاقات العالمية ارتفع السعر مسجلا أول زيادة ب20% مقارنة بمستواه خلال عام 2023. وثم جاءت حرب روسيا على أوكرانيا فدفعت أسعار الزيوت بأكثر من 30%. أما في عام 2023 وصلت الأسعار صعودها مع بلوغ التضخم العالمي ذروته، وزادت عن العام السابق 21%. وفي العام 2024 وبعد 3 سنوات متتالية من الارتفاع تسجل الأسعار انخفاضاً ب6%. وفي العام الماضي سجل السعر تصحيحاً إضافياً هابطاً بأكثر من 9% مع تراجع أسعار النفط وتراجع بعض الضغوط المرتبطة بالطاقة والشحن. ولم تستقر الأسعار كثيراً بداية هذا العام، حيث سرعان ما قفزت إلى أعلى مستوى تاريخي نتيجة اندلاع الحرب وتداعياتها. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين مراسل الجزيرة عيسى الطيب. إذن عيسى، كيف تتابع انعكاس اضطراب سلاسل الإمدادات بسبب الحرب على شركات السيارات؟
6: الاضطراب وصل إلى الزيوت الأساسية. ألمانيا الآن بادت في شح من هذه الزيوت الأساسية التي تدخل، وخصوصا زيوت المجموعة الثالثة التي تدخل في صناعة المحركات الحديثة، وزيوت المجموعة الثانية التي تدخل في صناعة أو في تحريك محركات الحافلات والشاحنات، وفضلا عن نقص الإيثيلين الذي يدخل بشكل أساسي في زيوت البي أو، وهي زيوت الصناعات الفاخرة. أيضا أعلنت المصادر الألمانية عن نفاذ المخزون من الزيوت المجموعة الثلاثية للمحركات الحديثة من نهاية مايو الماضي إلى بداية يونيو، وأيضا نفاذ زيوت الشاحنات والمحركات من بداية من شهر يونيو الماضي. وبالتالي الآن تدخل

0: ألمانيا رسميا في معركة النفاذ مع هذه المادة الأساسية، حيث حذرت السيدة جابرييلا توينينغ وهي الرئيسة العامة لتسعيرة الزيوت، قائلة بأنه إذا لم يجد مصنعو السيارات حلا فإنهم سيضطرون إلى خفض كمية الإنتاج. وقالت ما نشهده الآن هو أكبر مما شهدناه أيام جائحة كورونا، ما بين 72 إلى 74% هي واردات ألمانيا وأوروبا من هذا النوع، وبالتالي تدخل هذه الصناعة صناعة السيارات في مرحلة حرجة حذرت منها نقابة فيردي وأيضا مؤسسة النقل العام الألمانية بأننا سنشهد كسادا في الحركة اللوجستية في البلاد عموما وليس في صناعة السيارات فقط. نعم،
1: شكرا لك على كل هذه المعطيات. وللمزيد من التحليل معنا من برلين ماتياس بروغمان، المحلل الاقتصادي والمختص بأسواق السيارات. أستاذ ماتياس، نسألك بداية ما أهمية منطقة الشرق الأوسط كممر رئيسي لإمدادات سلاسل إمدادات شركات السيارات الأوروبية؟
2: نعم، شكرا رنيم. الشرق الأوسط هو المصدر الرئيسي للوقود الذي نحتاجه لإنتاج المحركات، زيت المحركات الصناعي، والشركات التي تنتج مثل هذا المنتج تعاني معاناة كبيرة. سمعنا من واحدة من كبريات الشركات ليكي مولي في ألمانيا تقول بأنها تواجه مشكلات كبيرة، وهناك اختناقات في سلاسل الإمداد وكلفة الشحن والبدائل المحدودة، والكل يحاول الحصول على احتياطيات كلما كان ذلك ممكنا، لكن الاحتياطيات تنضب. فنحن نحتاج إلى ما يأتينا من قطر، وخاصة من قطر التي لديها معمل الغاز المسال الذي تعرض للهجوم من قبل إيران في شهر مارس الماضي.
1: ما هي البدائل المتاحة لتعويض النقص في سلاسل الإمدادات؟
2: لم يعد هناك الكثير مما تبقى، هناك بعض الإنتاج في أماكن أخرى من العالم، لكن المنتجين الرئيسيين 72% من الإنتاج يأتي من الخليج، وخاصة شركة شل وخط بيرل اللؤلؤة، وهو مهم جدا. إذا نحن بحاجة ماسة إلى حل سريع لهذه الحرب بين أمريكا وإيران.
1: شكرا لك أستاذ ماتياس بروغمان، المحلل الاقتصادي والمختص بأسواق السيارات. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، مع انتهاء مهلة 60 يوما، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، وأن هذا يظل الهدف الأول لواشنطن. أما في طهران فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مهلة 60 يوما التي وردت في مذكرة التفاهم بين الطرفين وانتهت اليوم كانت لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي. في كردستان العراق قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن مسيرات إيرانية استهدفت مكتبه الشخصي ومقر مدير الأمن بالإقليم. في اليمن أعلنت وسائل إعلام حكومية أن أنصار الله الحوثيين أطلقوا 7 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب والمخا. في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان لغارة إسرائيلية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن خيار لبنان الأول هو التمديد لليونيفيل، وإلا فسيتم اعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوة دولية. في غضون ذلك يجري جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات اليوم في إسرائيل تتناول اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة عقب لقائه قادة حماس.

0: في مصر. في الضفة الغربية اقتحم مستوطنون محيط منزل من بين أربعة يحاصرونها في بلدة قصرة لمحافظة نابلس. وفي قلنديا شمال القدس هدمت قوة الاحتلال منزلا في المدينة. والبداية مع مراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد، من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد، وتصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انقضاء مهلة 60 يوما على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ما هي المحددات التي وضعها الرجل؟
1: نعم غنوة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل عند الساعة 6:18 بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن كتب قائلا إن الأولوية تظل هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف. في الصباح الباكر يبدأ أسبوعه ويومه بهذه التغريدة أو هذا المنشور على تروث سوشيال، كان أمرا لافتا كما أشرت. اليوم تنتهي مهلة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم، ولكن من المهم أيضا أن نشير إلى أن النقاش والجدل الداخلي يؤثر أيضا على مواقف الرئيس الأمريكي، لأن هذه التغريدة تأتي أيضا بعد نحو يومين من تصريحاته في نيويورك التي دافع فيها عن قرار شن الحرب، وقال إن إيران كانت على وشك أن تمتلك سلاحا نوويا تهدد به الولايات المتحدة ودول المنطقة والعالم، وذكر بأن الولايات المتحدة تحقق انتصارا ساحقا ضد إيران وفق قوله. وقال للأمريكيين أن يتذكروا عندما يدفعوا أسعار أعلى للوقود في المحطات أن يتذكروا أنهم يدفعوا ذلك مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو يعتقد بأن هذه تكلفة معقولة على الأمريكيين مقابل أن تتصدى الولايات المتحدة لإيران وفق قوله نيابة عن العالم لحمايته من امتلاك إيران لسلاح نووي. ترامب يواجه الضغط داخلي في إدارته وكذلك من قبل الجمهوريين وضغط شعبي، أرقام استطلاعات الرأي تظهر انخفاضا في شعبيته، تظهر أن أغلب الأمريكيين يرفضون الاستمرار في هذه الحرب، وبالتالي هو يستمر في إقناع الأمريكيين وكذلك المشرعين في الكونغرس بضرورة هذه الحرب وحتميتها، وأن الولايات المتحدة كانت ستواجه تهديدا مباشرا من قبل إيران في حال امتلكت سلاحا نوويا. الأمر الذي يخالفه فيه الديمقراطيون والآن في الفترة الأخيرة عدد من الجمهوريين، ولكن فقط أود أن نشير إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس الأسبوع الماضي كان يقول إن الأولوية هي خفض أسعار الوقود على الأمريكيين وبعد ذلك منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والانتخابات النصفية هي أيضا عامل آخر يضغط على الجمهوريين.
0: أحمد، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن محللين قولهم إن واشنطن وطهران تبدوان في طور الاستعداد لحملة طويلة من الاستنزاف الاقتصادي قد تتطور بسهولة إلى مواجهة عسكرية. أسمع منك عن خيارات ترامب أكثر.
1: ترامب حتى الأسبوع الماضي هو يقول إنه يفضل الإبقاء على الوضع الراهن، استعداد القوات في المنطقة لإبقاء على حالة التأهب القصوى لدى القوات، ولكن أيضا تشديد العقوبات في حدودها القصوى. من المرتقب أن تعلن الإدارة الأمريكية وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عن حزمة جديدة من العقوبات، الهدف منها هو إضعاف الاقتصاد الإيراني بشكل أكبر، وهذه المرة ينتظر ترامب أن يسهم هذا الضغط الاقتصادي في أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة وبسقف مطالب أيضا مختلف.
0: نعم.
1: نشير أيضا أنه ميدانيا الآن يجري استبدال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بحاملة الطائرات جورج واشنطن، وهذا يعني أن البنتاغون ما يزال يوفر خيارات متعددة لترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى، ولكن الآن التركيز على سلاح العقوبات الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، تحدثنا من واشنطن. أنتقل لك رانيا فيما نتابع

0: صمتا إيرانيا على هجمات يقول كردستان العراق إنها إيرانية، ولكن تصريحات اليوم تختصر فقط على مذكرة التفاهم بل والتمسك بها. ماذا في التفاصيل؟
1: نعم بالفعل غنوة، يعني لم يتم التعليق رسميا على الخبر الذي أعلنته منطقة أو أقليم كردستان العراق فيما يتعلق بتعرض الإقليم لهجمات تقول إنها إيرانية. لم يتم التعليق على هذا الأمر، لم تتعامل أي من المستويات الإيرانية مع هذا الخبر، ولكن في السابق كانت قد حذرت طهران مما وصفته بعمليات العلم الزائف، في إشارة إلى أن إسرائيل تعمل على قيام بشن هجمات على بعض الدول في محاولة لإلصاق هذه العمليات، إلصاق محمل مسؤولية هذه العمليات لطهران، وهو ما ترفضه السلطات الإيرانية، وتقول أنها في حال نفذت أي عملية فأنها تتبنى هذه العملية بكل يعني صراحة ولا تخفي ما تنفذه من عمليات. أما فيما يتعلق بالتصريحات، هناك يعني يمكن القول أن طهران حاولت إيصال رسائل للولايات المتحدة فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة. تم التأكيد غنو على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا، وأن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز هو عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. إيران ترهن التطورات بتنفيذ مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، تقول أن المذكرة لا يوجد فيها أي بند ينص على أنه مع يعني مهلة 60 يوما يعود لإطلاق النار مرة أخرى وتنتهي فترة وقف إطلاق النار، تقول أنه لا يوجد مثل هذا البند. المهلة المتعلقة ب60 يوما متعلقة ببدء المحادثات بشأن الاتفاق النهائي، وهو سيكون وكان من المفترض أن يكون بشأن رفع العقوبات وأيضا بشأن يعني الملف النووي. وبسبب ما تقوله الخارجية الإيرانية وتحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه مع عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها فلا توجد في الأساس أي مذكرة أو أي مهل يتم الحديث بشأنها، ولذلك تؤكد طهران على أنها لا يعني تقوم باتخاذ قراراتها بناء على المهل الزمنية والتحذيرات والتهديدات، تقول أنها تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية، تقول أنها تركز على يعني مواجهة التداعيات الحرب القائمة والعمل على يعني العمل على قيام بمواجهة هذه التهديدات والتحديات. في المقابل تقول أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع بدقة التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتؤكد على أنها ما زالت تسيطر على الوضع وتعمل على تعزيز قدراتها العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، حدثتنا من طهران. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور محجوب. كيف بدأ لك تعليق ترامب الأول بعد انقضاء مهلة 60 يوما لمذكرة التفاهم؟ واسمح لي هنا أن أذكر بما قاله ترامب إنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي وأن هذا يظل الهدف الأول لواشنطن.
2: الحقيقة ما أعلنه الرئيس ترامب في جانبين، الجانب الأول جانب خبري وكأنه يقول أن الأمر لا يعني له شيئا، المذكرة أو وقف إطلاق النار سينتهي وكأن الأمر لا يعني له شيئا، لكن الرئيس الأمريكي استخدم أكثر من 40 مرة خلال هذين الشهرين موضوع السلاح النووي، وهذا ليس أمرا هامشيا أو ليس أمرا بدون تخطيط. الرئيس الأمريكي يريد أن يبقي كلمتي السلاح النووي على طاولة النقاش الأمريكي حتى يبرر ما يفعله، وبالتالي هو يقصد أن يذكر الأمريكيين أن ما يقوم فيه بإيران هو بسبب منع إيران من السلاح النووي، على الرغم من كل النقاش الذي تعترف به الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بعيد عن ذلك، وهذه نقطة تستدعي التنبيه لها لأنه تكرار لها ويريد تبرير الحرب. أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة قد أخذت خيارا واضحا، وهو أن ستمارس ضغوطا اقتصادية ما سمته الغضب الاقتصادي بحيث يفوق ما يسمى بالضغوط القصوى، ويأخذها هذا إلى ضغوط كبيرة على النظام السياسي الإيراني في أكثر من جهة بحيث تجبر النظام الإيراني على إعطاء تنازلات حول المضيق وقضايا أخرى.
0: دعنا نتحدث عن

0: نوايا إيران في احتمالية التوصل أو العودة إلى مفاوضات مع واشنطن، عندما تشترط إيران بأن يفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار والعقوبات، هذا في مسار سلطنة عمان، ومن ثم تقول إن مضيق هرمز غير معني بمسار المفاوضات مع واشنطن، يعني في كل مرة مسألة جديدة.
1: صحيح.
0: تعد ولا تحصى، لذلك هل إيران فعلا معنية بالتفاوض مع واشنطن؟
1: الحقيقة غنوة، ما يفعله الإيرانيون وما يفعله حتى الأمريكيون ينطبق عليه المقولة الأمريكية: If you can't convince them, confuse them. إذا لم تكن قادرا على إقناعهم فاتركهم في حيرة. هكذا يفعل الإيراني الآن، هو عمليا يتنقل في تصريحاته دون أن يظهر ما الذي يريده بالضبط. هو يعرف أن مذكرة التفاهم كانت تتحدث عن فتح المضيق 60 يوما دون رسوم، وهذا معناه كان رفعا للعقوبات ورفعا للحصار البحري وإعادة بعض الأموال المحتجزة. هو لم يلتزم بفتح المضيق، فالأمريكيون لم يلتزموا، ذهب إلى خيار موازي وهو الاتفاق مع سلطنة عمان على صيغة جديدة بصفتهما دولتين متشاطئتين. حتى هذه الصيغة أراد أن يفسرها لصالح الاتفاق، بمعنى هو كان يريد أن هذا الاتفاق حتى يكتمل ما يسمى بمنطق السيادة الذي يراه الإيراني، لكنه لا يريد فتح المضيق إلا إذا توافق مع الأمريكي، وبهذا الشكل جعل كل مذكرات التفاهم عمليا في مهب الريح. أنا باعتقاد الإيرانيون اليوم في وضع لا يحسد عليه. أولا، هناك تداعيات اقتصادية كبيرة، 89% من وارداتهم ممنوعة بسبب الحصار البحري، نفطهم لا يباع، أكثر من 63 مليون برميل موجودة في المياه غير قابلة للبيع بسبب الحصار البحري الأمريكي، وبالتالي هذه معاناة اقتصادية كبيرة، وهذا يستدعي منهم ومن الطرف الأمريكي أن يأخذوا مسارا ربما مختلفا يقتربوا فيه من بعضهم أكثر.
0: مهم أن نسلط الضوء أكثر على مسار إيران سلطنة عمان، خاصة أنه يعني حتى يوم أمس التصريحات الإيرانية تتحدث بإيجابية عن هذا المسار رغم توقف ترامب. صحيح. عن الحديث عنه. الإيرانيون كانوا يقولون سابقا أي اتفاق مع سلطنة عمان هو اتفاق مؤقت إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع واشنطن، ولكن تصريحات الإيرانية اليوم تقول عكس ذلك، أن أي اتفاق مع سلطنة عمان حول أي آلية تقنية لإدارة المضيق هي ستكون ما بعد وقف الحرب. لنفهم المشهد
1: مرة أخرى، هي منطق فرض الحيرة. جزء من الخطاب الإيراني غنوة هو للداخل الإيراني. خلينا نذكر الإيرانيون كسلطة وكدولة وكحرس ثوري، ورقة المضيق بالنسبة لهم علامة نصر. عندما يتحدثوا بهذا الشكل هم يقولوا للداخل الإيراني أن لديهم ورقة النصر التي من خلالها أرضخوا الولايات المتحدة. هم يعرفون أن عمان لن تقبل بما يريدون، لأن عمان موقعة في عام 89 على اتفاقية قانون البحار، ومزودة بمذكرة تفصيلية حول العبور الحر، وبالتالي ليس هنالك بمعنى آخر فرصة للاستفادة من هذا. لذلك تجدين مثل هذا التضليل الإعلامي في التصريحات في محاولة لكسب الرأي العام الداخلي، مع قناعتهم أن العمانيين إذا لم تلتزم إيران بفتح المضيق فورا فإن ذلك لا يمكن الإعلان عنه.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسة الشرق الأوسط. إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور بقضاء صور لغارة إسرائيلية. جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس البلاد ورئيس الحكومة أكدا فيها تمسك بيروت بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من النبطي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. إذن كاترين، كيف ينظر لبنان إلى هذه الخروقات الإسرائيلية وكيف يتعامل معها؟
2: بكثير من القلق والتوجس ينظر لبنان غنوة إلى هذه الخروق الإسرائيلية المستمرة، وآخرها تلك الغارة من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور في القطاع الغربي من الجنوب، علما أن الخروقات كانت متواصلة في الساعات الماضية وطوال يوم أمس أيضا بعد موجة التصعيد الأكبر التي كان قد شهدها لبنان يوم السبت في نهاية الأسبوع الماضي. هذه الخروقات على سواء على شكل غارات كالتي حصلت اليوم على المنصوري أو القصف المدفعي المستمر بشكل خاص على محيط مرتفعات علي الطاهر هنا في منطقة النبطية أو التفجيرات للمنشآت والمنازل والبنى التحتية.

0: الشعبية في جنوب لبنان كلها يحملها لبنان معه في مفاوضاته مع إسرائيل التي يسعى حاليا إلى العمل على التوصل من خلالها إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن هذه المفاوضات لا تحديد لموعد جديد لجولتها المقبلة حتى هذه اللحظة، ولكن البارز اليوم كان تلك المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية وأيضا عن رئيس الحكومة، كلاهما تحدث عن ضرورة استمرار مهمة قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان، طبعا ربطا بما كنا أشرنا إليه من خروقات ومن وضع ميداني حرج جدا وهش على أكثر من مستوى. اليوم كلاهما الرئيس اللبناني وكذلك رئيس الحكومة استقبلا وفدا نيابيا من الموقعين على كتاب يطالب بضرورة استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وكان تأكيد على ضرورة هذا البقاء كأولوية، وفي حال عدم القدرة على التمديد لقوات اليونيفيل التي ستنتهي مهمتها في نهاية هذا العام، كانت هناك أيضا مطالبات رسمية بأن تكون هناك قوة دولية بديلة لما لهذه القوة الدولية من أهمية لتثبيت السكان في قراهم وبلداتهم في الجنوب، التنسيق مع الجيش اللبناني، وهذا ما أشار إليه الرئيس اللبناني، وأضاف أيضا بأن إسرائيل كانت تضغط على مدى أكثر من عام بهدف إنهاء مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان بينما لبنان يطالب ببقائها.
1: شكرا جزيلا لك من النبطي في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة. الجبهة اللبنانية تشهد تصعيدا ميدانيا منذ أعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطي، حيث تلا ذلك غارات إسرائيلية موسعة طالت بلدات جنوب لبنان وخلفت أكبر عدد من الضحايا منذ التوقيع على اتفاق الإطار نهاية يونيو الماضي. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسن مسعود أهمية مرتفعات علي الطاهر وتسلسل الأحداث المتسارعة وسياقاتها.
2: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجددا. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة قضائية في المنطقة ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة الرضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 مترا تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولا إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 مترا عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوبا على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالا على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغربا على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانياً.

0: في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوطر الغربية وفقا لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوطر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعادا معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركا مدعوما من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: إلى اليمن، حيث قالت وسائل أعلام يمنية حكومية أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا 7 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب والمخا. إذن ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، مزيد من التفاصيل نبيل.
2: نعم، حتى اللحظة صنعاء لم تعلن عن عملية الاستهداف هذه للمخا وكذلك لمضيق باب المندب بعد أن أعلنت الحكومة في عدن بأن نحو 5 صواريخ باليستية أو إلى 7 صواريخ قد سقطت في مضيق باب المندب وفي ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، لكن كان هناك ثمة تصريح من قبل القوات المسلحة هنا بصنعاء أو الناطق العسكري بأن هناك ثمة استهداف كان خلال أمس لعمليتين كان قد تم تنفيذهما خلال اليوم الذي قبل في المخا وكذلك في محافظة مأرب، وأكدت بأنهم قد استهدفوا تحشيدات عسكرية بالإضافة إلى مخازن أسلحة وزوارق ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. صنعاء تؤكد بأنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بالصواريخ الباليستية وكذلك بالطائرات المسيرة حتى يتم فك الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما حتى اللحظة، ومنذ 5 من شهر أغسطس تم تنفيذ نحو 11 عملية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة حسب إحصاءات صنعاء، لكن هناك نحو 5 عمليات لم يتم الإعلان عنها، واستهدفت أكثر هذه الاستهدافات اتجاه المخا وتركزت أيضا باتجاه محافظة مأرب. ويؤكد المكتب السياسي لأنصار الله والمجلس السياسي أيضا بأنهم سيواصلون من عملية التصعيد برا وبحرا وجوا بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وباتجاه البحرين العربي وكذلك الأحمر حتى يتم وقف الحرب أو نفس اللحظة رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما مع الأزمة الاقتصادية أو الوضع الإنساني الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء.
1: أيضا ما الذي يحكى عن الوضع في مضيق باب المندب؟
2: نعم، بحسب المصادر في حكومة عدن فإن هناك نحو 5 صواريخ منها التي استهدفت مضيق باب المندب بالإضافة إلى صاروخين قالت القوات هناك بأنها قد سقطت في ميناء المخا في الرصيف، أيضا نحو 7 صواريخ باليستية حتى هذه اللحظة سقطت في مضيق باب المندب الذي يبعد نحو 75 كيلومتر عن منطقة المخا، بالإضافة إلى استهداف ميناء المخا مجددا والذي كان قد تم الإعلان من قبل بأنه قد خرج عن الخدمة بسبب الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفته خلال الأيام الماضية بنحو أكثر من 7 استهدافات بالصواريخ والطائرات المسيرة، لكن لم يعلن حتى اللحظة من قبل الحكومة في عدن عن سقوط قتلى وجرحى، ولم تعلن صنعاء حتى هذه اللحظة عن عملية الاستهداف هذه للصواريخ التي سقطت في مضيق باب المندب وكذلك في ميناء المخا وفي مدينة المخا.
1: ما أهمية هذه النقاط التي تم الإشارة إليها؟
2: نعم، بطبيعة الحال الأكثر التركيز الآن على الميناء المخا، بالإضافة إلى اتجاه مضيق مالما مندب. تقول صنعاء بأنها ستواصل استهداف التحشيدات العسكرية الزوارق الحربية، وكذلك ستستهدف القوات التي أكدت بأنها كانت في وقت سابق قد مستعدة للاتجاه باتجاه مناطق تحت سيطرة صنعاء، لكنها ربما اتخذت سبيل أكبر وسيلة للدفاع هو الهجوم، ولذلك واصلت من عملياتها العسكرية وأكدت بأنها ستواصل باتجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن، فضلا عن عمليات عسكرية أعلنت عنها نحو 5 عمليات باتجاه المملكة العربية السعودية.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أشير إلى هذا النبأ العاجل، بيان جديد للجيش اللبناني يقول إن قائد الجيش بحث مع الجنرال الأمريكي كليرفولد الصعوبات التي يواجهها الجيش بسبب اعتداءات إسرائيل، ونشاهد هذه الصورة التي تظهر هذا اللقاء الذي جمع إذن قائد الجيش مع الجنرال الأمريكي كليرفولد، وستكون لنا بطبيعة الحال وقفة مع هذا الملف على ضوء الخروقات الإسرائيلية. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية سابقة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. في غضون ذلك أفادت وسائل أعلام إسرائيلية ببدء مباحثات نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. إذا نتابع معك محمد هذه الزيارة لكوشنر عقب لقائه يوم أمس قيادة حركة حماس، ما الذي يشاحت الآن عن هذه الزيارة؟ ما الذي تم التطرق إليه بين المسؤولين؟
3: قبل نحو ساعة من الآن بدأ هذا الاجتماع في مدينة القدس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكذلك المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، ينضاف إليه أيضا مسؤولو مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف وتوني بلير. وقالت مصادر إسرائيلية إن هذه الزيارة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية من أجل بدء والاستعداد للانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة. وقالت هذه المصادر أن زيارة كوشنر تهدف إلى حسم مواضيع مختلفة تتعلق في قطاع غزة ومستقبل الميدان في داخل القطاع. تشير أيضا المصادر الإسرائيلية إلى أن كوشنر ربما يطرح على الطاولة بعض ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة فيما يتعلق بوقف الهجمات الإسرائيلية بشكل فوري في داخل القطاع، وكذلك بدء عملية الانسحاب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة إلى منطقة الخط الأصفر. ينضاف إلى ذلك ما سيطلبه كوشنر وفق تقديرات إسرائيلية، وهو السماح ببدء إدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين في داخل القطاع، وبدء مسار من أجل إعادة الإعمار. وقالت أيضا مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن إسرائيل تتوقع بأن تزداد الضغوطات الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة خلال اليوم وكذلك الأيام المقبلة. يبدو بالنسبة للإسرائيليين بأن الرئيس ترامب قد حسم موقفه وبأنه يريد فعلا الانتقال بشكل فوري إلى المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق قطاع غزة، وبناء على ذلك تمارس هذه الضغوطات. كانت مصادر أمريكية قد قالت للقناة 12 الإسرائيلية إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم مصادقة إسرائيل على وثيقة 15 نقطة المتعلقة بقطاع غزة لم تسبب حالة من القلق لدى البيت الأبيض. هم يعتقدون بأن ثمة احتياجات سياسية لنتنياهو مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، ولكنهم يعتقدون بأنه ينفذ ما يطلب منه على أرض الواقع.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. معنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك ولكن لو تسمح لي أذهب لمراسلة الجزيرة كاترين حنا المتواجدة في النبطية. كاترين، يبدو أن هناك بعض التطورات المتعلقة بلقاء قائد الجيش اللبناني وكليرفيلد، ماذا في التفاصيل؟
4: نعم غنوة، قبل قليل أعلن الجيش اللبناني أن قائد الجيش استقبل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وهو رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان التنسيق العسكري، وهو موجود في لبنان كما نعلم منذ منتصف الأسبوع الماضي. سبق أن التقى بالعماد رودولف هيكل قبل ذلك عند وصوله الأسبوع الماضي، والتقى بمسؤولين من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ويبدو أنه يستكمل هذه اللقاءات بلقاءات ثانية مع مسؤولين، لا سيما وان الجيش اللبناني اعلن ان هيكل وكليرفيلد بحثا التطورات في جنوب لبنان والترتيبات الامنيه المتعلقه بتطبيق اتفاق الاطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه في جنوب لبنان، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيليه والخروقات التي تحدثنا عنها في الرساله السابقه، بالاضافه الى استمرار عمليات التدمير والتجريف والتفجير. وسبق للجيش اللبناني ان تحدث مرات عده بان هذا الأداء الإسرائيلي يعرقل مهمة الجيش، يعرقل انتشاره في المنطقة التجريبية الأولى وإمكانية انتشاره في مناطق أخرى. نعلم أن العقبة الأساسية بالنسبة للجولة الأخيرة من المفاوضات مع إسرائيل كانت عدم التوصل إلى الجهة التي ستجري التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني للإجراءات المطلوبة منه في المنطقة التجريبية الأولى. لذلك هذا اللقاء اليوم، وهو الثاني لهيكل الذي يعلن عنه بشكل رسمي مع كليرفيلد، يكتسب الكثير من الأهمية، لا سيما لهذه الناحية، ناحية التحقق من الإجراءات التي يجريها الجيش في زوتر الغربية وفرون وصريفة، بالإضافة إلى التحضير لإمكانية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية، وهي عقبة لا تزال تعترض التوصل إلى تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات في روما، علما أن الحديث كان أن هذه الجولة ستعقد مطلع الشهر المقبل، ولكن لا موعد محددا لها حتى هذه اللحظة نظرا لكل هذه العقبات والتحديات التي ما زالت تعترض هذا المسار.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة كاترين حنا، حدثتنا من النبطية. عودة إلى ملف قطاع غزة وهذه الزيارة التي نترقبها ونتابعها لجاريد كوشنر ولقائه في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أسألك دكتور مهند مصطفى، ما الذي سيستطيع كوشنر من انتزاعه من نتنياهو فيما يتعلق بخطة ترامب؟
5: في تصوري ليس الكثير، سينتزع بعض الأمور ولكن ليس كثيرا، وليس القضية المركزية وهي الانسحاب إلى الخط الأصفر. بمعنى أن الانسحاب هي القضية الظاهرية الأساسية أمام المجتمع الإسرائيلي. ممكن نتنياهو في داخله مقتنع بالخطة، ولكن هو الآن في ظرف سياسي داخلي يمنعه من تنفيذها، بالذات اتفاق مجلس السلام مع حركة حماس، ولذلك القضية الظاهرية الآن هي الانسحاب. ولذلك نتنياهو قد يعطي كوشنر الكثير من الأمور ولكن ليس الانسحاب، حتى لو كان الانسحاب الخط الأصفر قد يعطيه وقف العمليات العسكرية، ولكن بتصوري أن قضية الاغتيالات هي قضية مركزية متجذرة في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه غزة، بمعنى أنه قد توقف إسرائيل عمليات العسكرية في قطاع غزة ولكن يتوفر لديها معلومات عن شخصية معينة سوف تقتلها، وهذا ما كان مع اغتيال مدير الشرطة،
1: هذا ما ترفضه إدارة ترامب.
5: نعم، ولكن هذا الأمر في تصوري جزء من العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، بمعنى أن إسرائيل قد تعطي كوشنر وقف العمليات، ولكن إذا توفرت معلومات، بمعنى هذا ليس أمر يومي، ولكن إذا توفرت معلومات عن شخصية مهمة إسرائيل تريد اغتيالها سوف تقتلها. قد يعطي نتنياهو كوشنر أيضا إمكانية بدء منطقة تجريبية في شمال أو في شرق رفح
1: مع على شكلة نموذج لبنان.
5: نعم، مع دخول قوات استقرار دولية بأعداد بسيطة، هذا ما يمكن أن يعطيه نتنياهو حاليا لكوشنر. غير ذلك في تصوري أن نتنياهو سيكون متشككا جدا في تنفيذ هذه الخطة.
1: استمعت لذلك سيد أحمد، لذلك أسألك ما حجم التعويل لدى حماس على كوشنر وإمكانية أن يحقق اختراقا ما مع الإسرائيليين؟
6: تحياتي لك والدكتور مهند والعموم المشاهدين. أعتقد أن حركة حماس تعي تماما أن الطرف الوحيد في العالم الذي يمكنه أن يلزم إسرائيل بأي تفاصيل أو بأي اتفاق هو الإدارة الأمريكية، وهي قدمت كل ما يلزم من مرونة في

إطار تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وفي إطار أن لا يكون هذا الاتفاق اتفاق يستنزف الشعب الفلسطيني فقط ويسمح لإسرائيل باستمرار الإبادة وواقع الإبادة. وأعتقد أن الاجتماع الذي جرى بالأمس ما بين كوتنر ووفد مجلس السلام وبين المكتب السياسي لحركة حماس برئيسه الذي انتخب حديثا

0: ارتباطا بالتصلب وبالموقف الاسرائيلي، واعتقد ان الاداره الامريكيه تقدر حساسيه الموقف الاسرائيلي وايضا تقدر الوضع الخاص لبنيامين نتنياهو في هذه الانتخابات، وكان هذا ظاهرا حتى في تصريحات مجلس السلام بعيد وصول ميلادينوف سابقا الى تل ابيب واجتماعه مع بنيامين نتنياهو وعرض خارطة الطريق. لذلك اراد كوتنر ان يعي تماما ما الذي يمكن ان تقدمه حماس ايضا من مرونه، واعتقد ان حركه حماس سبق وان اغلقت هذا الاتفاق بشكل كامل واتفقت مع الوسطاء أنه حينما تبدي مرونتها بما يتعلق بالسلاح فهذا يعني أن هذا الاتفاق قد أغلق وغير معرض للنقاش من جديد ومعرض للتفاوض، لأنها تقدر أيضا أن الولايات المتحدة تشترك مع إسرائيل في الكثير من الرؤى الاستراتيجية تجاه قطاع غزة، ولا تريد أن يتحول هذا الاتفاق إلى شكل مستمر من الانتزاع المستمر للتنازلات دون أن تقدم إسرائيل أي تنازل. وأعتقد أن الولايات المتحدة ستمارس ضغطا جديا على إسرائيل من أجل انتزاع بعض التفاصيل، لكن المقاربة الأساسية التي سيحملها كوتنر بعد اجتماعه مع بنيامين نتنياهو هي طرح شكل من أشكال الترحيل للقضايا الحساسة بما فيها الانسحاب الإسرائيلي وأي قضايا قد تستخدم ضد نتنياهو في الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، مقابل تنازلات أخرى لها علاقة بوقف الغارات، لها علاقة بتسهيلات إنسانية لقطاع غزة، وربما إدخال لجنة التكنوقراط. وأعتقد بالنسبة لحركة حماس الأولوية الأولى تطبيق البروتوكول الإنساني وإدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة.
1: دكتور مهند، لطالما كان نتنياهو عندما يتوجه نحو الداخل الإسرائيلي يحاول أن يقنعهم أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية الوحيد الذي بإمكانه أن يقنع ترامب بل ويفرض عليه، ولكن إلى أي مدى ترامب معني بشخص نتنياهو بأن يمر هذا الاستحقاق الانتخابي عليه بالطريقة التي يريد، و أن يعطي أفضلية لهذا الوضع على على خطته في قطاع غزة؟
2: أولا هذا صحيح، نتنياهو كان رئيس الحكومة الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي أقنع رئيس أمريكي بمشاركة إسرائيل في حرب مع إيران، وهذا يعتبر واحد من الإنجازات الكبيرة لنتنياهو. ولكن بعد ذلك قدرة نتنياهو على فرض مواقف وتصوراته على الجانب الأمريكي قليلة، تراجعت، وهذا ما نراه في اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان الذي فرض على إسرائيل، باتفاق وقف اطلاق النار في غزة فرض أيضا على إسرائيل. الآن نتنياهو في مرحلة ولحظة تاريخية حساسة بالنسبة له، هذه انتخابات مصيرية، يعني هي أكثر انتخابات مصيرية لإسرائيل طبعا ولكن لشخصه على المستوى الشخصي. هذه الانتخابات تقرر إذا نتنياهو سوف يستمر أم سوف ينتهي نهائيا من المشهد السياسي، ولذلك نتنياهو لن يخاطر بهذه اللحظة من أجل أن يرضي ترامب، من أجل أن يرضي الإدارة الأمريكية، وهو مستعد في تصوري أن يقف أمامهم فيما يتعلق بالذات في غزة، لأن غزة هي القضية الأصلية التي بدأ بها كل هذا المشهد الإقليمي، وعين اليمين على غزة، لأنه هو ينتظر من نتنياهو أن يبكي الاحتلال بقطاع غزة لكي يعيد الاستيطان على قطاع غزة، ولذلك نتنياهو في هذه المرحلة لن يستجيب كثيرا لمطالب الإدارة الأمريكية، وهو مستعد أن يقف الآن أمام ترامب ويقول له لا فيما يتعلق بقضايا جوهرية، ليس بكل القضايا ولكن بقضايا جوهرية. نتنياهو يأمل أن يجتاز مرحلة الانتخابات ومن ثم يفكر من جديد بكل ما يتعلق بالاتفاق مع قطاع غزة، ولكن الآن هو موجود في حالة سياسية جدا حرجة جدا صعبة بالنسبة له. ثمن خسارته أم ثمن خسارة ترامب؟ حاليا سوف يفضل الحفاظ على عدم خسارته السياسية الداخلية وثم يحسن علاقته مع ترامب بعد الانتخابات. هل ترامب يود نتنياهو؟ في تصوري ترامب غير مهتم، يعني هو كان مهتم في السابق ولكن الآن هو غير مهتم، هو الآن يرى في نتنياهو عائقا أمام تصوراته في الشرق الأوسط.
1: ترامب في هذه الأثناء يقول أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس ولدينا علاقاتنا الخاصة مع الحركة، وأيضا يقول ترامب تحديدا لفوكس نيوز لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن. سيد أحمد الطناني، كيف تقرؤون هذه التصريحات خاصة أنها تأتي بعد لقاء كوشنر مع قيادة حماس على رأسها خليل الحية؟
0: أعتقد أن هذا يؤكد ما قلته قبل قليل، أن كوشنر قد لمس عند حركة حماس جدية حقيقية، وأن موافقتها على خارطة الطريق ليست موافقة بغرض المناورة أو التكتيك، بل هي موافقة حقيقية، وأن المرونة التي أبدتها حركة حماس ستلتزم فيها، وسلوك حركة حماس والفصائل الفلسطينية منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق واضحا هي لبت كل ما عليها من التزامات بشكل كامل وفي مواعيدها ومواقيتها، وحتى أنها فاقت التقدير

0: التوفيرات الاستخباراتية سواء الإسرائيلية أو الأمريكية
1: نعم
0: تجاه إمكانية أن تنفذ كل ما يلزم في قطاع غزة. لذلك هذه التصريحات تعكس أن الولايات المتحدة لمست هذه الجدية، وتعكس أيضا أن هناك حرصا أمريكيا على تماسك هذا الاتفاق وعدم انهياره، وتعكس أيضا رغبة أمريكية في الضغط حتى علنا على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية لإجراء تنازل وتقديم تنازلات بالمعنى الفعلي لها علاقة بالواقع في قطاع غزة، وأهمها في وقف الهجمات المستمره على القطاع والغارات
1: طيب
0: الاسرائيليه التي لم تتوقف حتى الان والتي يحاول عبرها بنيامين نتنياهو الحصول على حريه حركه للجيش
1: اسمح
0: الاسرائيلي.
1: لي جزئيه مهمه دكتور مهند، ونحن كنا منذ قليل نتحدث عن الانتخابات الاسرائيليه، ماذا يقول ترامب؟ اعتقد انه من الانسب ان ابقى بعيدا عن الانتخابات الاسرائيليه، لكن قد اؤيد شخصا ما.
2: ليس نتنياهو،
1: ماذا تقرا في ذلك؟
2: اقرا في ذلك انه ترامب تخلى عن نتنياهو. نتنياهو بنى كل المشروع السياسي للفوز بالانتخابات على دعم ترامب له،
1: ولكن لم نعتد أن يدلي ترامب بتصريحات واضحة وصريحة.
2: في السابق قبل الحرب على إيران ترامب كان يمدح بنتنياهو، وكان يعتقد أن نتنياهو هو الشخص الذي أنقذ إسرائيل، وهو المرشح لرئاسة الحكومة، وهو الأفضل لرئاسة الحكومة. بمعنى كان هنالك في دعم واضح، وترامب تدخل حتى في منح العفو لنتنياهو في محاكماته في داخل إسرائيل، وضغط على رئيس الدولة، لا بل أهان رئيس دولة إسرائيل، يعني ترامب أهان رئيس دولة إسرائيل من أجل نتنياهو. بعد الحرب على إيران ترامب تخلى عن نتنياهو، وهذا يدل عندما يقول نتنياهو أنا من الأفضل لي أن أبتعد عن الانتخابات الإسرائيلية، هذا يتناقض مع ما رسمه نتنياهو من خطة للفوز بالانتخابات. وعندما يقول قد أدعم شخصا ما، هو لا يقصد نتنياهو،
1: كان قد يدعم كان أن يقول أدعم نتنياهو
2: بالضبط، وهذا أيضا فيه مقولة ضد نتنياهو، قد لا يدعم شخص، يعني قد لا يدعم شخص بالنهاية، ولكن هذه فيها مقولة لنتنياهو أن ترامب لم يعد يحتاج إلى نتنياهو أو تخلى عنه، لأن الإدارة الأمريكية وصلت إلى نتيجة أن هذه الحكومة هي حجر عثرة أمام التصورات الأمريكية في المنطقة، وأنه لا يمكن التعويل عليها في التقدم بأي تسويات سياسية أو اتفاقيات سياسية.
1: برأيك كيف سيتلقف المجتمع الإسرائيلي هذا الكلام من ترامب؟
2: اليمين الإسرائيلي سوف يتلقى بأن ترامب تخلى عن نتنياهو نهائيا، باقي القطاعات المعارضة لنتنياهو سوف تؤكد أن هذا يدل أن نتنياهو فشلا ذريعا أمام ترامب، وأن ترامب تخلى عنه، ترامب الذي احتضن نتنياهو أن يتخلى عنه، وهذا يدل على فشل نتنياهو الدبلوماسي. معنى ليس فقط أن ترامب تخلى عن نتنياهو، بل أن نتنياهو أساء للعلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل وبين الإدارة الأمريكية، والأهم لسمعة ومكانة إسرائيل في داخل المجتمع الأمريكي.
1: سيد أحمد الطناني، كيف تمكنت حركة حماس من إقناع كوشنر وملادينوف والمسؤولين الأمريكيين الذين حضروا اجتماعات أمس، وبماذا أقنعوهم؟
0: أعتقد أنه سلوك تراكمي. هذا الإقناع بدأ أساسا أن هناك تشكيك إسرائيلي بأن حماس ستلتزم بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل شككت بأن حماس ستسلم الأسرى، وسلمت الأسرى في الوقت المناسب. إسرائيل شككت بأن حماس ستقبل قوة الاستقرار الدولية وحماس قبلت. إسرائيل شككت بأن حماس ستقبل تشكيل التكنوقراط وتسليم الحكم وحماس قبلت، بل وحلت لجنتها الحكومية في قطاع غزة. إسرائيل أيضا شككت بأن حماس ستقبل الذهاب إلى مقاربات لها علاقة بالسلاح وجمع وحصر هذا السلاح وتسليم أعلام في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط، وأيضا حماس قبلت هذا الأمر بكل تفاصيله، لكنها تطلب مطالب هي جوهرها خطة ترامب وما فيها من بنود، حتى التي تعلم حماس أنها مجحفة بحقها ومجحفة بحق الشعب الفلسطيني، باعتبار أن هذا المسار الوحيد المتاح حاليا لوقف الإبادة. هذا من جانب. من جانب آخر، أعتقد أن التنسيق الذي جرى ما بين القوى الفلسطينية وما بين الوسطاء وعبر الوسطاء مع الدول العربية والإسلامية أنتج موقفا متوافق عليه وطنيا، وموقفا متوافق عليه عربيا وإسلاميا تجاه ما يجري في قطاع غزة. والبيان الصادر عن الدول الثمان العربية والإسلامية المنخرطة في إطلاق خطة ترامب كان واضحا وصريحا، وهو الأكثر وضوحا تجاه أن ما يجري يجب وضع حد له، والمماطلة الإسرائيلية يجب وضع حد لها، وتعي الدول العربية والإسلامية أن احتلال آخر قد تقدمه حركة حماس سيعني تأبيد الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. لذلك الآن هناك جبهة ضغط فعلية وحقيقية على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتفاصيل الاتفاق.
1: شكرا لكما. من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. جزء كبير من تصريحات ترامب ناصر خصصها للإيرانيين لافت جدا أن يقول أنه هناك قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ولست في عجلة من أمري. هذه أنباء أكدها بعد أن تبعناها في تسريبات يوم أمس. ماذا يقول ترامب؟
3: نعم. نعم. ورئيس ترامب بالإضافة إلى هذا الحديث عن التواصل السري والخفي والخلفي مع القيادات العسكرية هناك في إيران هذا الصباح، عاد الرئيس الأمريكي لهجماته في الصباح الباكر الآن في الولايات المتحدة قبل قليل، حديث لفوكس نيوز القناة المفضلة لديه وأيضا على ترو سوشيال، وأعطى الرئيس الأمريكي حقيقة الموقف الأمريكي حقيقة بعد يومين أو ثلاثة أيام من الصمت المطبق هنا في واشنطن والغموض حول هذه المفاوضات ومصير ومستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية في نهاية المطاف. الرئيس الأمريكي قبل قليل فقط يطالب الإيرانيين بالاستسلام ولا شيء آخر غير الاستسلام، يقول إيران ينبغي، هذه أحرفه، ينبغي أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام. هذه التصريحات تأتي بعيدة ولنقول ساعات فقط بعد نهاية العمل بمذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد التي كانت أوقفت الحرب لمدة 60 يوما مع نهايتها وفشلها أيضا على الأرض. الرئيس الأمريكي يعود بالصراع إلى نقطة البداية، على الإيرانيين إذن أن يعلنوا الاستسلام، ويقصد هنا الاستسلام العسكري. ثم يضيف أيضا وهو يرد على الجانب الإيراني والتعليقات الإيرانية والحسابات الإيرانية، يعتقد بشكل عام أن الإيرانيين يعتمدون على العوامل الداخلية مثل الانتخابات النصفية المقبلة، عدم شعبية الحرب إلى آخره. الرد من الرئيس الأمريكي ليس لدي كما يقول أي جدول زمني محدد بخصوص إنهاء الصراع مع إيران، لست أيضا في عجلة من أمري، فالانتخابات النصفية هذا ما يقوله، فالانتخابات النصفية لا تؤثر على تفكيري. وبالتالي الرئيس الأمريكي يوضح في هذه الرسالة للمنطقة والإيرانيين بوجه خاص أن قراراته العسكرية والدبلوماسية وما هو آت مع الإيرانيين لا يتأثر بشعبية الحرب داخل أمريكا أو بقرارات الكونغرس أو بشيء من الحياة السياسية الداخلية كالانتخابات النصفية التي يتوقع فيها فوز الديمقراطيين. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعلن أنه باعتباره الآن رئيسا وقائدا عاما للقوات الأمريكية متحرر تماما من هذه الضغوط السياسية الداخلية. ثم يصف الرئيس الأمريكي النمط الإيراني في التفاوض ويقول إن الإيرانيين بارعون حسب قوله في لعبة البوكر، ولكن يقول أيضا إنهم يلفظون الآن أنفسهم الأخيرة. هذه رسالة أيضا لإيران ولكن أيضا للداخل الأمريكي، موضحا بأن الولايات المتحدة بالفعل تسيطر على الجوانب العسكرية. قبلها بقليل أيضا كان قد تحدث عبر السوشيال عبر وسائل التواصل من في موقعه في وقت مبكر جدا على 6 صباحا بتوقيت واشنطن حتى قبل أن يستفيق الأمريكيون من نومهم، وقال أيضا إن أمريكا وهذا الرئيس لن يسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي أبدا.
1: طيب ناصر،
3: ونركز هنا على كلمة أبدا، والهدف الأول كما يقول الرئيس الأمريكي هو كان وهو عدم السماح لهم بهذا السلاح النووي. نعم،
1: واسمح لي أن أشير لما يقوله ترامب: نجري محادثات مع مسؤولي الحرس الثوري. إذن محادثات مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري، نقطة مهمة. ابقى معنا ناصر ولكن نشرك ضيوفنا هنا في الاستوديو. طيب، حال جهوزية ضيوفنا، ولا أسألك ناصر، ماذا يعني ترامب في هذه التصريحات؟
3: أكيد.
1: يطالب إيران بأن ترفع الراية البيضاء ولكن في نفس الوقت يقول نحن نجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري.
3: يعني الرئيس ترامب يبحث عن اتفاق ويسعى لهذا، مهما قال ومهما صرح يسعى بالفعل لاتفاق مع الإيرانيين، يبعد شبع الحرب من جهة، يعيد علامة النصر كي يقدمها للأمريكيين، وهو بحاجة لهذا الانتصار، لكنه لم يحصل عليه كما تثبت الآن الوقائع على الأرض. ذلك ما زالت قضية هرمز، من يسيطر على هرمز حقيقة تسيطر. وبالتالي في هذه الهجمات الإعلامية على إيران هذا الصباح في الوقت الباكر من صباح واشنطن، بالفعل هناك رغبة في اتفاق الاتفاق تختفي وراء عبارات الطلب بالاستسلام وعدم السماح لهم بالنووي. لكن حقيقة الأمر أن الإيرانيين تمكنوا من إطالة أمد هذه الحرب بأساليبهم التي يصفها بأساليب لاعبي البوكر. ووجدت الولايات المتحدة نفسها كما أثبتت تسريبات أمس، هذه التصريحات تؤكد فقط ما جاء من تسريبات أمس في عدة قنوات إخبارية، بأن بالفعل الأمريكيين وهم يحاربون وهم يطالبون في العلن بكل هذه الشروط وهذه المطالب وبشكل قوي، يحظى بضغطية إعلامية هائلة حول العالم وفي الداخل الأمريكي. في الوقت ذاته كان نفس الرئيس يسعى. نعم،
1: ترامب أيضا لافت بالقول لدينا ترسانة كبيرة من الأسلحة المتوسطة التي يمكن استخدامها مستقبلا إذا دعت الحاجة. ربما في هذه الجزئية يرد على التسريبات التي تحدثت عن نقص في مخزون الأسلحة الأمريكية.
3: نعم بالفعل، هنا يتحدث كما يتحدث أيضا تتحدث أيضا مصادر الجزيرة هنا في واشنطن عندما نسأل هذه الأسئلة إلى أي حد بالفعل ما شهدناه من نقاشات أمريكية في الفترة الأخيرة، وانتقد كثيرا ترامب بشأنها بشأن اكتشافه بشكل مفاجئ أن هناك نقصا في المخزونات العسكرية والعتاد العسكري. ما كان الحديث يتم عنه هو نقص في الصواريخ الاعتراضية، أما باقي العتاد العسكري الأمريكي التقليدي الذي يعود لعدة سنوات فما زال موجودا. ويؤكد لنا كثير من العسكريين الأمريكيين هنا في واشنطن عندما نطرح هذه الأسئلة بالفعل أن الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في الحرب، لديها قوة نارية هائلة حتى باستخدام ما يوجد لديها الآن من أسلحة مدفعية بعيدة المدى، صواريخ قادمة من السفن في المناطق القريبة من مياه الخليج، سلاح الطيران الجوي ما زال قادرا على إلحاق ضرر هائل بالبنية التحتية وبالأراضي الإيرانية. وبالتالي الحديث عن نقص العتاد كما هو في حقيقة الأمر هو الحديث عن الصواريخ الاعتراضية التي يمكن أن تواجه تلك الصواريخ تلك المسيرات الإيرانية. وبالتالي الحديث هنا لإعادة ضبط الأمور في الذهن الإيراني بأننا لا نخشاكم وبالإمكان الدخول في الحرب في أي لحظة حتى بالأسلحة العادية دون تلك الصواريخ الاعتراضية. والرسالة هنا ليست للداخل الأمريكي بقدر ما هي للمنطقة وللإيرانيين، عليهم ألا يخطئوا الحسابات في معنى هذا الكلام، لأن الولايات المتحدة ورغم عدم توفر أو نقص الأخيرة فيما يخص تلك الصواريخ الاعتراضية ما زالت لديها قوة نارية هائلة يمكنها تلحق ضرراً كبيراً بالإيرانيين وتفشل خطتهم العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. إذن نرحب بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم. أبدأ معك سيد مارك، ترامب يقول لدينا تواصل مع الحرس الثوري، بل أبعد من ذلك نجري محادثات مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري، وفي نفس الوقت يطالب إيران برفع الراية البيضاء. كيف نفهم هذه التصريحات من ترامب؟
4: هذا يأتي في أعقاب يوم من التقارير أوردتها أكسيوس بأن هناك قناة خلفية من التواصل وبين الرئيس إقليم كردستان وبين الحرس الثوري الإيراني. ربما المسيرتين اللتين أطلقتا على المنطقة الكردية بعد وقت قصير من ظهور هذه التقارير. إذن من الذي يتحدث مع البيت الأبيض؟ ربما السيد ترامب قال هذا ليدق سفينا في القيادة الإيرانية. نعرف من قبل أن هناك اختلاف المواقف بين الحرس الثوري وبين وزير الخارجية ورئيس البرلمان، وقد عينوا رئيسا جديدا أو من عام جديدا لمجلس الأمن القومي الإيراني. ما قاله الأكراد للإيرانيين وما قاله الإيرانيون للأكراد، نحن لا نحتاج أي مساعدات من قنوات من خلفية وسوف نرسل مسيراتنا. إذن ترامب كان يحاول بربط هذه القضية بتقرير أكسيوس لخلق نوع من الخلاف في القيادة الإيرانية. من مفهوم تكتيكي قد يكون هذا أمرا ذكيا، من مفهوم استراتيجي يثبت أن واشنطن ليس لديها حتى الآن استراتيجية للتعامل مع المفاوضات.
1: دكتور عباس، كيف سيكون أثر هذه التصريحات لدونالد ترامب عندما يقول نحن لدينا محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني؟ وقع هذا الكلام على الداخل الإيراني بين صفوف الطبقة السياسية والعسكرية.
4: أعتقد أن شخصا ما مثل ترامب قد يلقي كلاما وبعد دقيقة يقول ما هو نقيضه، وهذا ما يزيد من حالة عدم اليقين بالموقف الأمريكي. في الوقت الذي يقول فيه أن لديه محادثات مباشرة بين مع الحرس الثوري، ثم يقول على إيران أن ترفع راية الاستسلام، ثم يقول أن مفاوضات عمان عرقلت الأمور، وكان قد سبق وقد وصف التواصل الإيراني العماني بالأمر الإيجابي. هو طبعا يحاول من وراء كل هذا يحاول الإشارة إلى
1: نعم. لماذا تستبعد أن يكون هناك تواصل مباشر بين الحرس الثوري الإيراني وترامب؟
4: إيران والولايات المتحدة تفاوضتا وتوصلتا إلى مذكرة تفاهم. بالنسبة لإيران، أن إذا كان هناك حاجة لمفاوضات مباشرة هو مجرد لتعزيز مذكرة التفاهم. الآن وفي ظل الضغوط العسكرية لا يمكن أن إيران أن تعتبر هذا تفاوضا، وما يسميه ترامب بالاستسلام والتهديد بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، والشرط لذلك يجب أن يكون إنهاء النزاع وإنهاء التهديدات. ويبدو أن الولايات المتحدة الآن ليست مستعدة للتفاوض مع الجانب الإيراني، ولهذا السبب هم يعولون على الضغط الاقتصادي على إيران، معتقدين أن إيران ستستسلم لشروط الولايات المتحدة التي قدمتها أو تحاول فرضها على إيران. يبدو أن ترامب قد تلقى مشورة بهذا الصدد، وبما أن العمل العسكري لم يثمر نتيجة مع إيران، ومن إذن الضغط الاقتصادي قد لا يثمر أيضا عن نتيجة. ما يحدث الآن أن هذا يعقد الأمور أكثر.
1: هنا في الاستوديو هذه التغطية مستمرة مع الزميلة وسيلة علمي. شكرا لك غنوة. نواصل تغطيتنا ونذكر بالخبر الرئيسي في تغطيتنا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه تواصل مباشر مع الحرس الثوري الإيراني. وكانت لترامب عدد من التصريحات التي أدلى بها، قال لدينا تواصل مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، وكذلك تحدث عن أنه ليس في عجلة من أمره، دعا فيها إيران إلى رفع الراية البيضاء، وكشف عن تواصل مباشر مع الحرس الثوري، وأكد أن الحصار البحري الأمريكي واصل إلقاء الضغوط الاقتصادية الجديدة على النظام الإيراني. من بين ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك بأن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر إطلاقا على تفكيره بخصوص إيران، تحدث عن ما يحققه هذا الحصار البحري الأمريكي على الاقتصاد الإيراني، الذي قال إنه يواصل فرض ضغوط اقتصادية على النظام الإيراني. معنا الآن من طهران مراسلتنا، أو قبل ذلك نذكر كذلك بهذه التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع انتهاء مهلة 60 يوما مع إيران، والتي كما قلنا دفعها ودعاها إلى رفع الراية البيضاء، وقال ما استخدمناه من مخزونات الأسلحة حتى الآن لا يذكر. على العموم نتوقف بتفاصيل أكثر بخصوص هذه التصريحات مع مراسلي ناصر الحسيني من واشنطن. ناصر، إذن جملة من التصريحات والدعوات والرسائل كذلك أطلقها ترامب، أطلعنا على أبرزها وأبرز ما جاء فيها.
3: نعم، جاء فيها الكثير، وسيلة ورئيس الأمريكي الآن يمكن القول في هذا الصباح الباكر في واشنطن أنه عاد للقصف ويقصف الآن في عدة اتجاهات بحديثه قبل قليل وبحديثه أيضا على تروث سوشيال. أهم الآن عنوان وسيلة أن الرئيس الأمريكي يطالب الإيرانيين بالاستسلام، الاستسلام العسكري ووضع الأسلحة والاستسلام الكامل للشروط الأمريكية، أولها سلاح نووي وفتح مضيق هرمز. هذا لم يحدث حتى الآن، والرئيس الأمريكي يعطي هذه التصريحات عقب 60 يوما من العمل بالمذكرة التفاهم التي فشلت في التقريب بين الإيرانيين والأمريكيين، وبالتالي بدل الاحتفال بنوع من الاتفاق، الرئيس الأمريكي الآن يعود بالمنطق، يعود بالمنطقة، ويعود بالولايات المتحدة، ويعود بالصراع إلى نقطة البداية. يطالب الآن الإيرانيين بالاستسلام في هذا التصريح الواضح والمباشر في حديثه قبل قليل لقناة فوكس نيوز. يقول أيضا ليس لدي، وهنا يرد على الجانب الإيراني، ومخططات استراتيجية إيرانية تعتمد ربما على الضغوط داخلية، كونغرس، انتخابات، تراجع شعبية رئيس، تراجع شعبية الحرب. يرد على الإيرانيين لا يجب أن تخطئوا كما نفهم من هذه التصريحات، ليس لدي أي جدول زمني. يقول إنه سياسي أمريكي متحرر ليس سياسيا تقليديا. بخصوص إيران كما يقول لست في عجلة من أمري، وبالتالي لدي الوقت الكافي لمواصلة المفاوضات والاستمرار في هذه الاتصالات التي كشف عنها وكذا الآن الخلفية مع الحرس الثوري كي إذا نتقدم إلى الأمام. لكن واضح جدا الإيرانيين حتى الآن لم يعطوا الرئيس الأمريكي ما يريد، لذلك يصفهم في هذه التصريحات بالقول إن الإيرانيين بارعون في لعبة البوكر. هذه التصريحات وهذه العبارة التي تستخدمها، لكنهم، وهو مصمم على فكرة الانتصار الأمريكي، لكنهم سيلفظون أنفاسهم الأخيرة، أو كما يقول يلفظون الآن أنفاسهم الأخيرة. إذن مطالبة إيران بالاستسلام، سيلفظون وهم الآن يلفظون أنفسهم الأخيرة، أي أن الإيرانيين فشلوا في هذه المعركة، ما عليهم الاستسلام الأخير آخر. وفي الوقت ذاته يكشف لنا أنه ما زال مستمرا في الحديث بشكل سري وراء قنوات الخلفية، لا يعرف من هم الوسطاء، مع الحرس الثوري. هناك اعتقاد داخل البيت الأبيض بأن هناك خلافات داخلية في هرم السلطة الإيرانية تمنع من تحقيق أي تقدم. ربما المعتدلون هم من يقفون ضد الاتفاق، ربما الحرس الثوري، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة أخذت الثورة من تحاول أن تواجه الثور والمشكلة الحقيقية، اعتبارا بأن ربما الحرس الثوري هو صاحب الكلمة الأخيرة. إذن بكل بساطة بمفهوم رئيس ترامب لنتحدث إليهم في السر، لكن في العلن الرئيس الأمريكي يبعث كل هذه الرسائل للمنطقة ولإيران وللداخل الأمريكي. وقد سبق هذا الحديث لفوكس نيوز قبل قليل فقط عنوان كبير هذا الصباح أيضا، أن الولايات المتحدة لم تتراجع رغم كل ما شهد الأمريكيون من مراحل في هذه الحرب، لا تتراجع الولايات المتحدة. ترامب يقول لن تسمح أمريكا لإيران بالحصول على هذا السلاح النووي أبدا، والعبارة وكلمة أبدا هي الكلمة السر وهي الكلمة المفتاح لحقيقة موقف الرئيس ترامب. يقول أيضا إن الهدف الأول من هذه الحرب كان سيظل عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وبالتالي في خضم الآمال بالوصول إلى اتفاق، ربما نصل ربما لا نصل، في خضم الأزمة حول مضيق هرمز، من يسيطر من لا يسيطر، في خضم كل هذا يعود الرئيس الأمريكي ليذكر الجميع بأنه بدأ هذه الحرب بخط أحمر واسع وعنوان كبير كان السلاح النووي الإيراني. يبدو أن النقاش أخذ الجميع بما في الإعلام الأمريكي والمراقبين إلى مضيق هرمز، وتحولت الحرب إلى حرب هرمز. هو يذكر جميع هذه حرب سلاح نووي الإيراني لن يسمح لهم أبدا. وهنا يمكن الدخول في كافة التخمينات والتحليلات. يمكن لهذا الرئيس حسب ما نفهم الآن أن يبدأ ويستمر في هذا في عملية التفاوض الخلفي السري مع الحرب والضغط النفسي إلى ما لا نهاية، إلى أن تنتهي ولايته. هذا ما يفهم من هذه التصريحات. هذا الرئيس جاهز للاستمرار في هذا الصراع بكل ما أوتي من قوة عسكرية. لاحظوا أيضا أنه يغير الفريق العسكري المرهق 5000 جندي على جورج على أبراهام لينكولن، والآن بعد 10 أيام تقريبا ستصل في المنطقة حامل الطائرات SS جورج واشنطن، وبالتالي القوات الأمريكية مستمرة في المنطقة، الحصار على الموانئ مستمر، مرور السفن في مضيق هرمز رغم الاستهدافات والتحديات العسكرية الإيرانية مستمر، على الأقل 4 مليون برميل نفط تمر يوميا، رغم أنف الإيرانيين كما يقول رئيس ترامب وتكشيف تسريبات الأمريكية. وبالتالي لا تراجع في الموقف الأمريكي مهما كلف الأمر حسب ما نفهم، والرئيس الأمريكي مستعد إلى أن يذهب إلى آخر هذه المعركة. هذا ما نفهم على الأقل فورا بشكل سريع من هذه التصريحات التي تعيد العنوان الأكبر لهذا الصراع ليس مضيق هرمز، السلاح النووي الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك نصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. تنضم إلينا الآن مراسلتنا من طهران رانيا قاسمي. إذا رانيا، كما يقول ناصر، أمريكا لا تسعى للتراجع في موقفها أبدا، لا بل هي تطلب وتدعو إيران لرفع الراية البيضاء، تتحدث عن اتصالات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. كل هذا يأتي مع انتهاء مهلة 60 يوما. ماذا عن جديد المواقف والتصريحات من طهران؟
5: نعم وسيلة، يعني يمكن القول أن طهران هي أيضا تؤكد على ضرورة أن تتراجع الولايات المتحدة عن سوء تقديرها وأن تخرج من هذا المستنقع الذي أوقعت نفسها فيه، كما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، والذي استبعد رغم ذلك أن كما يقول أن يكون المسؤولون الأمريكيون يعني يتحلون بهذه الشجاعة للاعتراف بخطئهم، مع التأكيد على أن إيران اليوم ليست كإيران الماضي، لن تخضع للضغوط والتهديدات وفقا للأنماط السابقة، كما قال بقائي أيضا اليوم في مؤتمره الصحفي. يعني يمكن القول رغم أنه لم ترد طهران حتى الآن على هذه التصريحات الجديدة، ولكن يمكن القول أن تصريحات بقائي اليوم في المؤتمر الصحفي كانت يعني شكلت نوعا من الرد على هذه التصريحات الأمريكية فيما يتعلق ب يعني مهلة 60 يوما. أكد على أنه مذكرة التفاهم ليس فيها مثل هذه المهلة، كانت هذه المدة متعلقة ببدء المحادثات بشأن إنهاء العقوبات وأيضا الملف النووي تمهيدا للوصول إلى الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب بين البلدين، ولكن بسبب ما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها في مذكرة التفاهم منذ الأسابيع الأولى لم يعد هناك محادثات، ولذلك لا وجود لهذه المهلة من الأساس. أكد أيضا أن إيران لا تأخذ قراراتها وفقا للمهل الزمنية والتهديدات والإنذارات، بل إنها تأخذ قراراتها وفقا لمصالحها الوطنية، وتم التأكيد على أن جهودها الآن منصبة على الوضع الداخلي وإدارة تداعيات هذه المرحلة، ولكن قال أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب بدقة التحركات الأمريكية في المنطقة. تم التأكيد على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، هذا أيضا ما أكده مساعد السياسي للحرس الثوري الذي أكد على أن مضيق هرمز ما زال مغلقا، وأن السبيل الوحيد لفتحه هو أن تعود الولايات المتحدة مرة أخرى للالتزام بتعهداتها، مع الإشارة إلى أن التفاهمات الجارية حاليا ما بين إيران وسلطنة عمان هي بشأن مرحلة إدارة الملاحة البحرية بعد انتهاء الحرب، ما يعني أن خلال هذه الفترة التي تتوصل فيها الحرب التي تصفها طهران بالمركبة سواء كانت عسكرية سياسية وأيضا نفسية واقتصادية، هي تؤكد على أن خلال هذه المرحلة يتم المرور في مضيق هرمز وفق الإجراءات الإيرانية. ويعني تمت الإشارة من قبل الخارجية الإيرانية أنه رغم تحقيق تقدم في المحادثات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، ولكن هناك عراقيل تقف أمام هذا الاتفاق وهو السبب في تأخره. تمت الإشارة إلى الإجراءات والتعقيدات الأمنية التي تقول طهران أنها سبب فيها الولايات المتحدة بسبب ممارساتها في المنطقة والمضيق، وأيضا الممارسات الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى التدخلات التي وصفتها بالمخربة وأيضا بعد الأطراف المتعددة. إذن نحن أمام موقف أيضا إيراني يعني يمكن القول أنه موقف تحدي للولايات المتحدة، تطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن المستنقع الذي أوقعت نفسها فيه والذي تسبب في أن تغير الولايات المتحدة من أهدافها بشكل مستمر. تم التأكيد على الثبات في المواقف سواء فيما يتعلق بمواجهة الهجمات الأمريكية أو فيما يتعلق بمضيق هرمز والإصرار على التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان في هذا الشأن، التمسك أيضا بمذكرة التفاهم كأساس لإنهاء الحرب. تقول إيران بشكل واضح أنه من أجل إنهاء الحرب يجب على الولايات المتحدة أن تعود لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشكل كامل، وخاصة البنود المتعلقة والتي حددتها طهران مؤخرا في شكل الشروط المتعلقة برفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية، هذا بالإضافة إلى دفع تعويضات، وأيضا موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وعلى رأس هذه الشروط هو إنهاء الحصار البحري الذي تؤكد طهران أنه عمل عدواني، ويعني تحذر طهران من أنها لن تصبر على مثل هذه الأمور وستقوم بالرد عليها بالشكل المناسب، ولكنها تضع الحلول الدبلوماسية في الأمام، تسعى إلى إنهاء هذه المرحلة دون التطرق أو الدخول في ربما مواجهة عسكرية، مع التأكيد على أن الوسطاء ما زالوا يعملون ويعني يقومون بجهود من أجل تخفيض حدة التصعيد، ولكن الأزمة ليست في الوسطاء أو في الجهود الوساطة وعدد الوسطاء، وإنما في الموقف الأمريكي والتمسك ب يعني اتخاذ مسارات أثبتت فشلها مئات المرات، كما قال بقائي اليوم معتبرا أن تمسك الولايات المتحدة بالخيار العسكري هو تمسك وخيار غير مجدي ولن يحقق للولايات المتحدة ما لم تحققه منذ حرب الاثني عشر يوما.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. ونرحب الآن بضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا كذلك هنا في الاستوديو مارك فايفل مساعد ومسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم. نبدأ معك سيد مارك، لنبدأ بهذه التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونحاول فهم دلالاتها. نبدأ بثنائية أنه يدعو إيران إلى رفع الراية البيضاء ويقول إن الجانب الإيراني يلفظ أنفاسه، في المقابل يتحدث عن قناة اتصال مع الحرس الثوري الإيراني. إذا كان النظام الإيراني يلفظ أنفاسه، لماذا يتباحث مع الحرس الثوري إذن؟
4: لنأخذ الأمور خطوة بخطوة. أولا الحديث مع الحرس الثوري عبر قناة خلفية، هذا ثبت بأنه كان موجودا عبر الرئيس إقليم كردستان ومنذ أشهر، إذا هناك سابقة لذلك. الرئيس ترامب يحاول أن يقول أن لديه النقاش مع الحرس الثوري والقيادة السياسية ومن الذي يتواصل مع ترامب، ويأمل من خلال هذا الكلام شق صفوف القيادة الإيرانية والمطالبة بالاستسلام. هذا تكتيك تستخدمه الإدارة الأمريكية منذ فترة، تقول مثلا على الإيرانيين أن يستسلموا، وهذا يشبه التكتيك الذي استخدمته إيران مع عندما تفاوضت مع عمان، أن تقول يجب أن يكون هناك تحرير للأصول ورفع الحصار وكل ذلك بطريقة مشددة. ترامب يستخدم سلاحه الأفضل لديه وهو منصة البيت الأبيض ومنصة وسائل التواصل الاجتماعي والميكروفون الصوت، هذا طبعا ليس فيه معنى كبير حقيقة. نعم الولايات المتحدة يجب أن تركز على العقوبات على الحرس الثوري والتركيز على المحادثات الدبلوماسية والعمل مع اليونان ومع النمسا حول قضايا تتعلق بالشحن البحري والدور محتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما يتعلق باليورانيوم الإيراني، لكن كل ذلك هو بمثابة تعطيل الأمور لحين أن تؤدي العقوبات غرضها. نعم، الاقتصاد الإيراني ضعيف ويعاني، لكنه مرن. ترامب يأمل في انهيار النظام بطريقة ما.
1: هو يأمل في انهيار النظام ويقول إن الحصار يفرض ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني، الذي قال إنه يلفظ أنفاسه ويدعوه لرفع الراية البيضاء والاستسلام. تصريحات كهذه كيف تقابل وتقرأ في طهران باعتقادك؟
4: أعتقد أن هناك جملة واحدة يستخدمها ترامب، وهو عندما يقول بأن الإيرانيين يجيدون لعبة البوكر. ربما هو يعتقد أنها عندما

0: يمارس هذه اللعبة مع إيران ويستخدم حيلة أو في اللعب، هذا يأتي له بالفوز. هذا لا يعني أنه في موقف قوي، هذا يشير إلى أنه يطلق هذه المواقف انطلاقا من شعوره بالإحباط وخيبة أمله من التوصل إلى أي حل والفشل الحلول التي جربها. ففي وقت يتحدث فيه عن محادثات مباشرة يرجع ويقول إنهم يلفظون الفاسم الأخير وعليهم أن يستسلموا. ولو أهم جسر للدبلوماسية في المنطقة هي عمان في الحقيقة، لأن أي اتفاق بين إيران وعمان سيكون مقدمة لإعادة فتح مضيق هرمز. فإذا كان يعتقد هو بأنه هو الذي ينتصر وإيران تحتضر، لماذا لا يستخدم عمان كجسر أخير للدبلوماسية والحل؟ هذا يعني أن واشنطن تقود سيارتها بدون مقود، وهذا ما يزيد من حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة. ترامب قبل أسبوعين كان لديه خيار بين التصعيد العسكري والمسار الدبلوماسي، لم يستطع أن يختار أي منهما، فاختار أمرا وسطا وهو الضغط الاقتصادي. لكن إيران ومنذ عقود يتم فرض هذه الضغوط عليها لكن من دون نتيجة.
1: هذا تعويل الأمريكي دكتور مارك على موضوع الخنق الاقتصادي، كيف يمكن فهمه؟ لا سيما أن إيران كما قال ضيفنا دكتور عباس اعتادت على العقوبات الاقتصادية. ترامب يقول الآن أنا لست على عجلة من أمري، الانتخابات التجديد النصفي لن تؤثر على قراراتي، هل هذا صحيح؟
0: أعتقد أن هذا هو التحليل الصحيح في نهاية الأمر، لأن وزير الخزانة بسنت يقول أن عملية الغضب الاقتصادي بدأت. طبعا هذا جاء كلام متأخر، لأن هذا الغضب مستمر منذ 4 عقود. هم يحاولون، الإيرانيين يحاولون ابتكار طرق مختلفة لتنظيم شؤونهم الاقتصادية، خاصة مع العملات الافتراضية الجديدة، ولديهم شراكة مع الصين حيث يبيعون 80% من منتجاتهم النفطية. على وزارة الخزانة أن تحسب لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، من أين يتم نقل هذه الأموال مع الصين عبر الصين. ثم بعد ذلك عليهم أن يعرفوا كيف أن الحرس الثوري وزبانيته في إيران يسرقون هذه الأموال لإثراء أنفسهم. هذا يحتاج إلى تسويق أمام العام لكي يظهر ذلك أمام الرأي العام، لإظهار انقسام ليس بين المستوى السياسي والعسكري بل مع الشعب الإيراني أيضا.
1: مارك فايفل المسؤول للاتصالات السابق في البيت الأبيض ضيفنا في الاستوديو. الشكر للدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن ننتقل إلى نافذة تناقش مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز، تقدمها غنوة إبراهيم. إليك غنوة.
2: شكرا جزيلا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نقرأ فيها المشهد بمضيق هرمز مع نهاية مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. شهران شهدا خلافا على تفسير نص المذكرة فيما يتعلق بالمضيق، فيما بقي ميدانيا ساحة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران. مشهد نستطلعه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك. ولكن قبلها نتابع هذا الواقع على الأرض مع الزميل صهيب العصا، ولكن على شاشة تفاعلية.
3: غنوة، نحن الآن بصدد الدخول في أو إنهاء الشهر السادس لهذه الأزمة، ولا يزال الوضع على ما هو عليه. بطبيعة الحال كانت الأزمة عسكرية بامتياز خلال الفترة الماضية، ضربات متبادلة، ولكن الآن نحن نتحدث عن أزمة تؤثر على العالم كله في إغلاق مضيق هرمز. ليس هناك إعلان إيراني رسمي بإغلاق المضيق، وإنما تقول إيران بأنها على أي سفينة أن تمر من المضيق يجب عليها أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني أو مع السلطات البحرية الإيرانية. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح مكاننا إن صح التعبير بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأزمة المضيق وتحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة التجارية فيها، مع مناورات بشكل أو بآخر أو ضربات للسفن التي تتحرك عبر المضيق أو بالقرب من المضيق. هذا الأمر تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، آخرها يوم الخميس عندما ضربت عدد من السفن. الإيرانيون لا يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الضربات التي تقع في محيط هذه المنطقة التي تتحرك فيها السفن، لأنهم يريدون تثبيت معادلة المسارات أو المسار الإيراني الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى لكن الإيرانيين لا يعترفون بها ويريدون فرض هذه المعادلة. المسارات التي نتحدث عنها كما شاهدناها في أكثر من مناسبة هذه هي المسارات الموجودة حاليا، المسار الأزرق والمسار الأقرب للسواحل الإيرانية التي تتحرك فيها السفن بتنسيق مع البحرية الإيرانية، بحرية الحرس أو بحرية الجيش بطبيعة الحال. المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، والمسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع، وتريد منه عمان أن تفكك هذه الأزمة وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بحركة الملاحة، ولكن الإيرانيون يصرون على المسار الأزرق ويهددون أي سفينة تتحرك في غير هذا المسار. لذلك البيانات الملاحية تشير بأن حركة الملاحة في المضيق محدودة للغاية، انخفضت بشكل كبير للغاية. نتحدث عن يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن فقط. طبعا هذا ينسحب للحديث عن إطفاء هذه السفن لأجهزة التتبع الملاحية، وبالتالي يمكن أن تمر هناك سفن لا يمكن تتبعها، هذا وارد ولكن ليست بالعدد الكبير، لأننا نتحدث عن منطقة غاية في الحساسية، منطقة ملغمة بشكل كامل هكذا يقول الإيرانيون، ومنطقة يسيطر عليها الإيرانيون بشكل أو بآخر، أو حتى يضربون السفن في محيط هذه المنطقة. أي سفن تتحرك في هذه المنطقة قد تتعرض لهجمات لأنها قد تتبع مسارات لا يريدها الإيرانيون. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح هذه الأزمة في مكانها. الإيرانيون يتمسكون في هذا المضيق الذي أصبح عقدة تؤثر على اقتصاد العالم بشكل كبير، لأننا نتحدث عن العقدة التي يمر منها 22% من النفط المتحرك في العالم يبور عبر هذه النقطة غنوة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الإيرانيون يتمسكون، الأمريكيون يريدون تفك هذه القبضة الأمنية ولكن لا حل في الأفق.
2: زميل صهيب العصا شكرا جزيلا لك. إذا نكمل النقاش مع سيادة اللواء بعد انقضاء مهلة 60 يوما، لا يزال مضيق هرمز إذا هو المعضلة. الواقع الآن يأخذنا إلى من يسيطر على المضيق أم إلى من بإمكانه تعطيل حركة الملاحة؟
4: أشكرك غنوة. بالفعل معنى انتهاء المهلة 60 يوم هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، ولكن بيعني أن الإطار الزمني الدبلوماسي اللي كان بيحدد قواعد الاشتباك وبيحدد إدارة الصراع انتهى، وبالتالي يجب على الطرفين إيجاد صيغة تفاهمية لاستمرار التهدئة خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق بمضيق هرمز بالفعل يجب ان احنا نرصد خلال الفترة السابقة عدد من المحاور الهامة جدا اللي هي نستطيع ان احنا نتنبأ بها المستقبل. اهم هذه الاشياء الحقيقة هو حركة الملاحة في المضيق قلت بصورة كبيرة جدا، حتى ان امس الاحد كان لا توجد ولا مركب عدت. ايران تصمم على ان تعبر السفن في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى تريد ان تقوم السفن بالعبور في امام الساحل العماني في هذا الاتجاه فيما يسمى بالملاحة المظلمة، تغلق الرادارات وتغلق اجهزة التحديد وتعبر، ولكن ايران بتحاول انها تفرض ضوابط على هذا. هذه نقطة معينة فيما يتعلق بالملاحة. هناك نقطة الحقيقة كمان خطر، وهو عملية استهداف السفن التي تسير في هذه المنطقة، ودي كانت ظاهرة غاية في الخطورة، لأنها هذه السفن تابعة لدول الخليج، وبالتالي فتحت نوع من العداء، أو لأن دي أعمال عدائية مع ليست أمريكا فقط ولكن مع دول الخليج ومع شركات الشحن، ودي نقطة غاية في الأهمية. النقطة الثالثة وهو الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة غنوة أن هناك خطاب أمريكي متصاعد لزيادة الحصار وزيادة العقوبات، وجدنا هذا الموضوع، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل من استراتيجية العمليات العسكرية إلى عمليات اقتصادية أكثر عنفا. دي أشياء يجب أن نضع في الاعتبار حتى نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل خلال فترة قادمة.
2: ووفق مراقبتك وما يمتلكه كل طرف من تقنيات، الأفضلية لمن في مضيق هرمز على ضوء أيضا انسحاب لنكن حاملة الطائرات من المنطقة؟
4: غنوة، كان قديما في الحروب الكلاسيكية القديمة عندما نسأل كعسكريين على هذا السؤال بحسبه بمنطق القوى العسكرية اللي موجودة على الأرض عشان أحسب القوة، توازنات القوة. لكن في الحروب الحديثة
2: الجغرافيا لها كلمة أخرى،
4: الجغرافيا طبعا لها كلمة أخرى. وكمان أنا بحسب عشان تقولي لي من الأقوى على الأرض، الأقوى هو الذي يستطيع أن يؤثر في الفواعل الاقتصادية وليس في العمليات العسكرية. يعني عندما نقوم بعملية مثلا ضرب مسيرة من إيران لإحدى السفن، العسكري هنا لا يسأل كيف تم الضرب أو الخسارة بتاعة السفينة، لكن تسأليني هل أثرت على أسعار النفط؟ هل أثرت على الأسواق المالية؟ الحرب دي حرب هجينة، حرب جديدة، نوع جديد من الحروب البحرية. وبالتالي من الذي أثر على الفواعل الاقتصادية؟ أتخيل أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في هذه المنطقة.
2: ولكن أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تمكنها من تمرير عدد كبير من السفن التجارية،
4: تحركها في الخفاء، ولكن عندما يتم اكتشافها بيتم ضربها. لكن المعادلة الجديدة، وأشكرك أن حضرتك فكرتيني، المعادلة الجديدة في هذا هو جزيرة خارك، أن احنا رصدنا سفن إيرانية خلال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية تتحرك من الجانب الغربي لجزيرة خارك، وكأن إيران تريد أن ترسخ لقواعد اشتباك جديدة، ترسخ لوضع إجباري على الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى
2: طبيعة هذه القواعد؟
4: أو أولاً هذه القواعد أنها يبقى عندها سفن تستطيع أنها تحمل، أولاً هي فكت الحصار على الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تحمل النفط، تستطيع أن تخزن النفط، وخطوة خطوة تحاول أنها تمرر سفن النفط الإيرانية سفينة سفينة من هذا الممر مقابل السماح لبعض السفن في الخليج بالعبور. وبالتالي هنا فرضت قواعد جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هي تنتظر رد الفعل الأمريكي.
2: نعم سيادة اللواء، ما يجري في مضيق هرمز، ما ارتباطاته مع الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة إن كانت على المسطحات البحرية أو حتى على اليابسة؟
4: سؤال أنا بشكر حضرتك عليه. إيران تريد النهاردة في اليوم 60 أنها توزع الصراع على ساحات متعددة. النهاردة ناقشنا مع حضرتك عملية مسيرات، استهداف مسيرات ل رئيس الحكومة كردستان ورئيس جهاز الأمن. كمان في نفس التوقيت هناك في البحر الأحمر الحوثي جعل المنطقة مؤلتهبة، وكأن إيران تريد أن توسع من ساحات المواجهات في أماكن متعددة حتى تشتت الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية طب أين تضع الدفاعات الجوية وأين تعيد انتشار قواتها مرة أخرى؟ هذه حالة من الارتباك، ليس هدفها المواجهة العسكرية فحسب، ولكن هدفها أن الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر مرونة في عملية التفاوضات وأنها تنزل من سقف مطالبها المتشددة.
2: أختم معك بالنسبة للحصار الأمريكي، المؤشرات الواضحة، هل نتائجه فاعلة؟
4: بالفعل استمرار نتائج فاعلة، لأن هو بيحكم، هو حصار أمريكي. ماذا يعني حصار أمريكي؟ حصار يعني عدم دخول سفن إلى إيران أو الخروج منها، سواء سفن ناقلات نفط أو سفن مواد غذائية أو أدوية أو غيره. وبالتالي هنا كسر الإرادة للشعب الإيراني نفسه، الضغط بقوة، وهذا ما حدث في من 91 لغاية 2003 في الحرب الإيرانية العراقية، حاول أنه يكسر إرادة الشعب العراقي، ثم قام بعد ذلك بضرب العراق في 2003. هو يريد، الولايات المتحدة الأمريكية تريد، حتى تهديدات وزير الحرب الأمريكي تهديدات شديدة الحدة، وهو إطالة أمد الحصار لفترات طويلة. ودي نقطة مهمة جدا، هل إيران هتترك الساحة كما هي أم هتحاول فك هذا الحصار؟
2: أنت أشرت إلى احتمالية سيناريوهات تعمل إيران من خلالها على فك هذا الحصار، ماذا نجاح هذه الخطط؟

0: تنجح انها تفك هذا الحصار، انها تفرض قواعد اشتباك، بمعنى انها تخرج النفط سفينه سفينه من المضيق وتحت علم الولايات المتحده الامريكيه، على ان تغض الطرف عن خروج مجموعه من السفن النفط، يعني الفتح الجزئي مقابل النفط الجزئي ايضا، يعني ليس فتح كلي، لان المضيق هنا لازم توظفه كملف تستطيع ان تحقق منه اهداف سياسيه، يعني فتح الملاحه ككل هي تريد مقابله سلام كلي.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجيه والامنيه. نهايه هذه الفقره، عوده الان الى غرفه الاخبار.
2: الآن إلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بتعرض بلدة المنصور بقضاء صور لغارة إسرائيلية. جاء ذلك بتزامن مع تصريحات لرئيس البلاد ورئيس الحكومة أكدا فيها تمسك بيروت بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. معنا من النبطية في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. كاترين، قربينا أكثر من آخر التطورات الميدانية بعد غارة المنصوري، وكذلك ماذا عن مباحثات الجنرال الأمريكي كليرفورد؟
3: وسيلة آخر الاعتداءات الإسرائيلية إلقاء مواد متفجرة على مرتفعات علي الطاهر التي هي في خلفية الصورة. قبل دقائق ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة فوق تلك المرتفعات الحرجية، وهذا أمر بات يتكرر يوميا مرات عدة خلال الليل وأيضا خلال ساعات النهار. قبل ذلك كما أشرت المقاتلات أغارت على بلدة المنصوري في قضاء صور، تفجيرات أيضا لا تزال متنقلة، وكل هذه الخروق والاعتداءات الإسرائيلية شكلت مدار بحث اليوم بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي لا يزال في لبنان يجول على المسؤولين. هو كان وصل منتصف الأسبوع الماضي وجال على قائد الجيش وعلى الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وها هو اليوم يجتمع مرة ثانية بقيادة الجيش. والموضوع الأساسي للبحث كان وفق بيان للجيش اللبناني التطورات في جنوب لبنان، هذه الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية المتعلقة بتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، سيما لناحية الصعوبات التي تواجه الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه في المنطقة التجريبية الأولى مع وجود واستمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. أيضا اليوم لابد من الإشارة إلى أن لبنان الرسمي حريص على تأكيد موقفه وثوابته لنواح عدة، أولها تأكيد التزامه بتطبيق اتفاق الإطار كاملا، هذا ما أعاد التأكيد عليه قبل قليل الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله زوارا في القصر الرئاسي، حيث قال إن لبنان ملتزم بشكل كامل بتطبيق هذا الاتفاق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة وجادة في دعم هذا الاتفاق. وقال إن القوات الإسرائيلية عليها أن تعلم أن ليس بإمكانها بالقوة العسكرية وبالتدمير أن تحقق أهدافها. إذن لبنان ثوابته واضحة بهذا الإطار، هذا ما أبلغه قائد الجيش لي كليرفيلد اليوم، وهذا ما يكرره يوميا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهذا ما هو موضع بحث بالنسبة لكليرفيلد والمجموعة العمل التي ترافقه في هذه الجولة في لبنان من أجل التحضير للجولة المقبلة من المفاوضات في روما. هذه الجولة لا تزال حتى هذه اللحظة دون موعد محدد لها، وهذا ما يوحي أو يؤشر إلى استمرار وجود العقبات التي ما زالت تعترض تحديد هذا الموعد، لا سيما لناحية الموضوعين الأساسيين اللذين لم يتم التوافق بشأنهما في الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما، وهما تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية ثانية. هل سينجح كليرفيلد في هذه المهمة؟ هذا هو السؤال الكبير، لسيما وأن لبنان وكما أعاد التذكير قبل قليل الرئيس عون يعول بالدرجة الأولى على واشنطن من أجل أن تلزم إسرائيل بتطبيق هذا الاتفاق. إشارة أخيرة وسريعة وسيلة إلى أن لبنان اليوم أيضا كان لافتا تأكيده على ضرورة استمرار عمل قوات يونيفيل في جنوب لبنان، وأن الخطة الثانية البديلة في حال عدم التمكن من تمديد مهمتها هو الانتقال إلى مهمة قوات دولية أخرى في الجنوب، ربطا بكل التنسيق الجاري مع الجيش اللبناني وبضرورة استمرار هذا العمل في جنوب لبنان على مستويات عدة.
2: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، مراسلتنا من النبطية في جنوب لبنان. إذا تشهد الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا لافتا منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السبت الماضي تعرض أفراده لهجوم بطائرة مسيرة عند مرتفعات

0: عادت النار إلى حيث توقفت، تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، النقطة الاستراتيجية في قضاء النبطية التي عجز الجيش الإسرائيلي عن حسم السيطرة عليها رغم خوضه أشد المعارك على تخومها قبيل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو الماضي، يعيد التحرك عندها اليوم إشعال الجبهة مجدداً. فبعد سلسلة خروق واحتكاكات متفرقة في محيطها منذ أوائل يوليو الماضي، أتى إعلان الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 من جنوده بجروح خطيرة في هجوم بمسيرة انقضاضية في المنطقة ليرفع وتيرة التصعيد إلى أعلى مستوياتها. وتشن إسرائيل بعدها سلسلة غارات هي الأعنف منذ توقف الحرب، استهدفت بلدة دير الزهراني وأنصار البعيدتين نسبياً، ما أدى لاستشهاد 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين بينهم نساء وأطفال وفقاً لإعلان وزارة الصحة اللبنانية. بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن الهجمات ادعت اغتيال قيادي في قوة رضوان بحزب الله في دير الزهراني رغم وجوده وسط أفراد أسرته، ومسؤول وحدة بدر في الحزب في هجوم أنصار، وهي الوحدة التي وصف مصدر في الجيش الإسرائيلي في تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل تلة علي الطاهر بأنها مركز أعصابها، فيما أشار موقع يدعو تحرنوت إلى وجود ما وصفه بالمجمع العسكري المحصن لحزب الله على عمق قد يصل إلى 50 متراً تحت التلة الواقعة شمالي الليطاني، على مسافة لا تزيد عن 10 كيلومترات عن مستوطنة المطلة عند الحدود الشمالية لإسرائيل. تشير أحدث صور جمعتها وحدة البيانات في الجزيرة إلى حجم الدمار الذي حل بالتلة وصولاً إلى ذروة التصعيد السبت الماضي مقارنة بفترة ما قبل الحرب الأخيرة. وعلى الرغم من عدم تأكيد حزب الله وجود موقع عسكري في المكان، فإن ارتفاع التلة المقدر ب 690 متراً عن سطح البحر وموقعها الجغرافي المشرف جنوباً على إصبع الجليل وعلى مواقع سيطرة الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وشمالاً على إقليم التفاح ومرتفعات الريحان وغرباً على مدينة النبطي وتوازيها مع مرتفعات شقيف وقلعتها الاستراتيجية التي احتلتها القوات الإسرائيلية نهاية مايو الماضي، كل ذلك يتيح لإسرائيل في حال السيطرة عليها قدرة أكبر على الحفاظ على مواقعها، ويكسب حزب الله في حال منعها من تحقيق ذلك عامل قوة ميدانياً في ظل تموضع للقوات اللبنانية في زوتر الغربية وفقاً لما أفرزه اتفاق الإطار وتمسك الجيش الإسرائيلي بزوتر الشرقية المحاذية لمنطقة العمليات في وقت يحتفظ فيه الحزب حتى اللحظة بقمتها، ما يمنح هذه المرتفعات أبعاداً معنوية وسياسية ويجعل منها ورقة يمكن لإسرائيل الضغط عبرها في المفاوضات، تلك التي طالب حزب الله في بيانه بعد التصعيد الأخير السلطة اللبنانية بالتراجع عنها، في حين يرتقب عقد جلسة مباشرة جديدة منها في روما أوائل سبتمبر المقبل رغم المواقف المنددة بأفعال إسرائيل والرافضة لذرائعها من قبل رؤساء السلطات اللبنانية الثلاث. يضيف تقرير موقع ولا العبري معطى أوضح لما يجري في مرتفعات علي الطاهر، وينقل عن مصدر عسكري استهداف الحزب تحركا لقوات الكوماندوس في المنطقة بعد رصده لمواقعها في إطار ما وصفها بحرب العقول مع الجانب الإسرائيلي الذي يحاول بدوره العمل على كشف سبل إمداد القوات المحاصرة في عمق المنشأة المحصنة وفق تعبيره. ويمنح التقرير تلك التطورات بعدا أوسع يرتبط بما يعتبره تحركاً مدعوماً من إيران للضغط على إسرائيل في ظل عدم حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
1: إلى ملف قطاع غزة، وعلى الصعيد السياسي أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء مباحثات نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. على الصعيد الميداني، أعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية سابقة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. لمتابعة مستجدات مباحثات المبعوث الأمريكي كوشنر في القدس، معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما المتاح من تفاصيل بخصوص مباحثات كوشنر ومسؤولي مجلس السلام مع نتنياهو اليوم؟
2: إلى هذه اللحظة لم تسرب أي أنباء

0: بشأن ما جرى خلال ذلك الاجتماع، وعلى الأرجح بأنه لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، يشارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، وكذلك نيكولاي ميلادينوف من مجلس السلام وتوني بلير وفق هيئة البث الإسرائيلية. تقول أيضا هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات الإسرائيلية قبيل انعقاد هذا الاجتماع كانت تشير إلى أن الإدارة الأمريكية وخلال هذا الاجتماع ومن وراء إفادة كوشنر إلى إسرائيل تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل بدء المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة، إضافة إلى طرح نقاط الخلاف فيما يتعلق بوثيقة 15 نقطة التي أعلن نتنياهو بأنه يرفضها. كان نتنياهو قد أشار بأن لديه تحفظات على بعض النقاط، وهي النقاط التي ستطرح على الطاولة خلال هذا الاجتماع. على الأرجح هذه النقاط تتعلق بعملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وكيفية هذا الانسحاب والشروط التي تريد إسرائيل أن تضعها وتضمنها من أجل تنفيذ هذا الانسحاب على الأقل إلى منطقة الخط الأصفر. قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لصحيفة يدعوت أحرنوت أيضا بأن هذا الاجتماع يهدف إلى حسم كل ما يتعلق بقطاع غزة، وبخاصة عملية الانتقال للمرحلة التالية، وبأن الإدارة الأمريكية قد تطلب من إسرائيل بدء عملية الانسحاب في غضون الأشهر المقبلة إلى منطقة الخط الأصفر، لكنها ستطلب منها وفقا للتقديرات بأن توقف الهجمات في داخل قطاع غزة وعملية الاغتيال. ينضاف إلى ذلك بأنها ربما تطلب أيضا بدء عملية لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع للمواطنين الفلسطينيين في داخل القطاع، وبدء مسار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة ومناطق فيه على الأقل في هذه المرحلة. تقول المصادر الإسرائيلية بأن ترامب يريد أن يرى بشكل فوري بعض التحركات الإسرائيلية في قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. ولمتابعة آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أطلعنا على جديد التطورات الميدانية في القطاع.
2: تحية لك وسيلة، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف صباح هذا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارتين إسرائيليتين خارج مناطق تواجده في منطقة حي التفاح، وهي القريبة والمحاذية للخط الأصفر المستحدث في تلك المنطقة، عقب عملية الإزاحة التي شهدتها الأسابيع الماضية لهذه المكعبات الإسمنتية الصفراء بآليات إسرائيلية كانت قد تقدمت بها هذه المكعبات الإسمنتية نحو الغرب، قادمة المزيد من الأراضي التي كان يتواجد فيها فلسطينيون، وعلى إثرها نزحوا باتجاه المناطق الغربية وبالتالي مصابون جراء هذه الغارة. هذا أيضا ينسحب على مناطق أخرى تعرضت لإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال المتمركزة في 37 نقطة عسكرية منتشرة على طول الشريط الشرقي فيما يعرف بمناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاستهدافات أو عمليات الإطلاق المتكررة أصابت فلسطينيا في منطقة مواصي رفح، وصل إلى مستشفى ومجمع ناصر الطبي عقب هذه الإصابة، وبالتالي عمليا الخروقات لم تتوقف. هذا كله يأتي مصحوبا بالتحليق المكثف لطائرات الاستطلاع في كافة مناطق تواجد الفلسطينيين وعلى مستويات منخفضة. هذه العمليات التي تعتبر استطلاعية ومعلوماتية هي أكثر تنذر بالكثير من المخاطر لدى الفلسطينيين، خاصة وأن عمليات التحليق هذه يعقبها الكثير من الاستهدافات في مناطق تواجدهم، وبالتالي عمليا الحالة الميدانية لازالت على حالها فيما يتعلق بالاستهدافات الخروقات، وكذلك فيما يتعلق أيضا بما نرصده من عمليات نسف مستمرة وكذلك قصف مدفعية طال مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي عمليات يهدف الاحتلال من ورائها إلى تدمير ما تبقى من بنيان عمراني في تلك المناطق بهدمها وجعلها منطقة طاردة للحياة في حال تمكن الفلسطينيين الفلسطينيون من الوصول إليها بموجب الاتفاق. هذا كله يدور في فلك الانتهاكات والخروقات المتواصلة التي لم تبدأ منذ أسابيع، هي بدأت بالفعل في اليوم الأول من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم. وما يفسر ذلك أعداد الشهداء التي تسجل يوميا لدى وزارة الصحة ومستشفياتها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة للمصابين. هذه كلها تعطي نبذة ربما عن طبيعة الواقع الميداني داخل قطاع غزة. هذا أيضا كله يأتي مصحوبا بواقع إنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر، خاصة ونحن نتحدث عن عملية تقييد لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالقدر الكافي الذي يحتاجه الفلسطينيون. الاحتلال يذهب نحو إغلاق 4 معابر رئيسية من أصل 5 كان من المفترض أن تفتح في وجه المساعدات للفلسطينيين. كذلك الاحتلال يعيق عملية إخراج المرضى من القطاع لتلقي العلاج خارج القطاع، وهذا ما يفسره البيانات المتكررة أولا لوزارة الصحة الفلسطينية وثانيا لمنظمة الصحة العالمية، وعلى حد سواء كل الأوضاع الميدانية والإنسانية تسير نحو المزيد من أن تشهد مزيدا من الكوارث في ضوء هذه الخروقات.
1: أشكرك جزيل الشكر غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. الآن إلى الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قلنديا شمال القدس، كما اقتحمت بلدة قباطية، وذلك في الوقت الذي يحاصر فيه مستوطنون منازل فلسطينية في بلدة قصرى بنابلس لليوم 9 على التوالي. هذا وقد طالب رئيس بلدية قصرى في حديث للجزيرة بكسر الحصار عن البلدة وتوفير الغذاء والماء للعائلات المحاصرة. معنا من قباطية في جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، كيف يبدو الوضع في بلدة قباطية التي اقتحمتها قوات الاحتلال اليوم؟
3: بالطبع وسيلة، عمليات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ بشكل شبه يومي في مناطق الضفة الغربية في بلدة قباطية تحديدا، وبعد أن تسللت وحدات خاصة إسرائيلية قامت باعتقال أحد الفلسطينيين، ليدفع بعدها جيش الاحتلال في ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة إلى البلدة. بدأت بتحويل عدد من منازل الفلسطينيين إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى البدء الفعلي بعمليات الاعتقال التي طالت عددا من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات طالت مناطق عدة في داخل هذه البلدة. خلال عملية الاعتقال نكل الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين وقام بالاعتداء عليهم، إضافة لاعتقال أسرى محررين نساء وأطفال، إضافة إلى عوائل الشهداء والأسرى في داخل هذه البلدة. تم تحويلهم إلى المنطقة الغربية وتحديدا في منزل حول إلى ثكنة عسكرية، وتم التحقيق الميداني مع هذه العائلات وهؤلاء الفلسطينيين يفرج عنهم وينسحب بعدها جيش الاحتلال من داخل هذه البلدة باتجاه الحواجز العسكرية المتاخمة لمناطق مدينة جنين. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة الغربية خلال ساعات الصباح، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته كما يجري في بلدة قصرى وعدد آخر من المناطق في الضفة الغربية من حصار واعتداءات تنفذ بحق الفلسطينيين. هذا وسيلة كله يأتي بالتزامن مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأخيرة، والتي قال عنها بأنه بدأ العمل خلال اجتماع مع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط لنقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في مناطق الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية. وهذا بطبيعة الحال وسيلة ينذر بتغير كبير سيحدث في مناطق الضفة الغربية، لا سيما وأن الجيش الإسرائيلي هو حكم عسكري يتم في الضفة الغربية. إذا ما تم نقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية فهذا يعني مزيد من الضم الفعلي للضفة الغربية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير بارك هذه الخطوة وقال بأنها خطوة هامة على امتداد نقل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية يتسنى للشرطة وللحكومة الإسرائيلية ضم الضفة الغربية التي باتت تشهد يوميا اعتداءات ممنهجة سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو حتى من قبل مستوطنيه، حيث أننا نشهد عمليات اعتداء واقتحامات تطال مناطق الضفة الغربية. وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وسيلة، تم تسجيل منذ أو خلال النصف الأول من العام 2026 أكثر من 12,000 اعتداء في مناطق الضفة الغربية، منها ما يقارب 6,000 من قبل المستوطنين، وهذا بطبيعة الحال ينذر بتصاعد في وتيرة الهجمات وتحديدا قبيل الانتخابات الإسرائيلية القادمة التي تسعى من خلالها الأحزاب اليمينية إلى بسط السيادة

0: في الضفة الغربية كنوع من الترويج في الانتخابات الإسرائيلية.
1: لك ليث جعار مراسلنا من قباطية في جنين، والآن ينضم إلينا من قرية قصرة في جنوب نابلس مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، حصار المستوطنين لمنازل فلسطينيين في قرية قصرة ما زال مستمرا لليوم التاسع على التوالي، قربنا من هذا المشهد.
2: بالفعل وسيلة هو مستمر ومتواصل، وتحركات مستمرة ومتواصلة أيضا للمستوطنين ولقوات الاحتلال هنا في هذه المنطقة. وسأترك المجال للكاميرا كي تقرب المشهد والصورة أكثر. نحن نتحدث عن ثلاثة منازل في على أعلى مرتفع جبل رأس العين هنا في بلدة قصرة جنوب نابلس. تواصل قوات الاحتلال فرض الإغلاق والحصار عليها بالتزامن مع أيضا حصار مستوطنين لهذه المنازل الثلاث، واعتداءات نفذت بشكل مستمر بشكل متواصل خلال ساعات نهار هذا اليوم. أثناء وجودنا هنا في هذه المنطقة رصدنا تقدم المستوطنين بمركبات دفع رباعي إلى هذه المنازل، ورصدنا كذلك تحركات قوات الاحتلال في المنطقة. المنطقة وفق الجيش الإسرائيلي عسكرية مغلقة، وهي منطقة مصنفة باء بالمناسبة وفق اتفاق أوسلو، أن هذه المنطقة تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وفق حركة السلام الآن الإسرائيلية. نتحدث نحن عن حوالي 29 بورة استيطانية أقيمت في المناطق المصنفة بها وفق اتفاق أوسلو، وهذه البور بطبيعة الحال هجرت ما يقارب 13 تجمع سكاني فلسطيني نتيجة إقامتها. رغم القرار العسكري الإسرائيلي بأن المنطقة عسكرية مغلقة، إلا أن المستوطنون يتجولون بشكل مستمر وبشكل متواصل في المنطقة. الجيش ينتشر الآن كما يظهر في هذه الصورة في عند أمام هذا المنزل وفي محيطه وعند الثكنة العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي عند مدخل هذا المنزل، ويمنع أي فلسطيني من الوصول إلى هذه المنطقة والتحرك باتجاه العائلات المحاصرة التي ناشدت عبر رئيس بلدية قصرة من خلال حديثه مع الجزيرة أنها بحاجة إلى الغذاء وإلى الدواء، لا سيما أننا نتحدث عن أطفال وعن نساء محاصرون داخل هذه المنازل، إضافة أيضا إلى أن قوات الاحتلال تمنع حتى الطواقم الصحفية من الوصول إلى المكان. فقط وفد من اليونسف بالأمس تمكن من الوصول وإدخال بعض المواد الغذائية، حتى أن هذا الوفد كان برفقته صهريج مياه كان بصدد أن يدخله إلى المنزل، لكن قوات الاحتلال رفضت. تمكنت طواقم بلدية قصرة فقط أمس بعد 8 أيام من الحصار من إعادة الكهرباء والمياه لهذه المنازل. الترقب اليوم وسيلة هو قدوم صاحب هذا المنزل الفلسطيني لؤي بوريدة الذي يحمل الجنسية الأمريكية. من المتوقع أن يصل هذا اليوم إلى منزله قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما ورد أو ما تمكننا من الحصول عليه من معلومات حتى هذه اللحظة. بلدية قصرة قالت بأنها تعمل على التنسيق من أجل دخوله ووصوله إلى المنزل، لكن على مقربة من هذه المنطقة
1: جزيلة.
2: نحن نتحدث أيضا عن جالوت جنوب نابلس، هناك منزل حول إلى ثكنة عسكرية.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصار مراسلنا من قرية قصرة. وننوه الآن مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا. البنتاغون كشف عن أنه أبرم عقدا قيمته نحو 23 مليار دولار مع شركة رايثيون الأمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك. وفي خبر عاجل آخر، البنتاغون يقول دعونا شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر، ويقول إن عقد إنتاج صواريخ توماهوك يزيد قدرتنا على تجهيز مختلف فروع جيشنا ويضمن تفوقا قتاليا دائما لقواتنا. على العموم، للمزيد من التفاصيل معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. إذن هي جهود أمريكية فادي لتعزيز مخزون الصواريخ بعيدة المدى الأمريكية، ماذا في التفاصيل؟
3: نعم، هذا بيان لوزارة الحرب الأمريكية أشار فيه إلى العقد مع شركة رايثيون بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع عجلة إنتاج صواريخ التوماهوك. وسيلة تعلمين أن وفق التقارير المتوفرة لدينا، الولايات المتحدة استخدمت بشكل كبير جزء أساسي من مخزونها من صواريخ توماهوك، والتي يمكن أن تطلق من منصات مختلفة. أولا بسبب قدرتها على أولا اختراق الدفاعات الجوية من ناحية، ولكن إصابة الأهداف بدقة، وأيضا القدرة على ضرب أهداف من مسافات بعيدة، بما يبقي القوات الأمريكية خارج دائرة الخطر. نحو تقريبا ثلث هذا المخزون جرى استخدامه خلال الحرب، وفي إطار تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة تعمل وزارة الحرب الأمريكية على أكثر من مسار مع شركات إنتاج الأسلحة، لكن إنتاج صواريخ التوماهوك معروف بأنه إنتاج بطيء، الكميات التي تنتج سنويا ضئيلة للغاية، وبالتالي الأفق الزمني لهذا العقد هو أفق طويل الأمد. لكن مسألة صواريخ التوماهوك وغيرها من الأسلحة، لا سيما الأسلحة المتعلقة بقوات المشاة وهي الصواريخ الدقيقة من طرازي أتاكمز وبريزم، إضافة إلى صواريخ توماهوك، وأيضا الدفاعات الجوية المتعلقة بمنظومتي ثاد وباتريوت، كل هذه الأمور تعمل الإدارة الأمريكية وتحاول إيجاد طريقة لتلبية نقص المخزون لديها بحكم الحرب مع إيران واستنفاد إلى مستويات حرجة مخزونات أساسية في هذه الحرب، وهي واحدة من الأمور التي جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد الاعتبار في قضية توجيه ضربات واسعة لإيران خلال الأسبوعين الماضيين، رغم نفي الإدارة الأمريكية أن هذا الأمر دخل في الحسبان. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن اتهم وسائل الإعلام التي قامت بنشر هذه التقارير بالخيانة وعلى رأسها واشنطن بوست، عاد وأقر بأن هناك مخزونات محدودة ببعض الأسلحة الأكثر تطورا والدقيقة، لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية لديها مخزونات لا محدودة من أسلحة أخرى لا تقل فعالية وهي قادرة على استخدامها، وهذا الأمر أعاد التأكيد عليه اليوم مرة أخرى في مقابلته مع فوكس نيوز.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض، نقلت لنا تفاصيل أكثر حول هذا الخبر الذي نقلناه الآن عن البنتاغون، والذي أعلن إذن خبر عقد هذا الاتفاق لإنتاج صواريخ توماهوك بعيدة المدى. رأس الساعة، أهلا بكم من جديد لهذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية. وفي آخر المستجدات، مع انتهاء مهلة 60 يوما، قال الرئيس الأمريكي لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، وإن على طهران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مهلة 60 يوما التي وردت في مذكرة التفاهم بين الطرفين وتنتهي اليوم كانت لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي. في كردستان العراق، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني إن مسيرات إيرانية استهدفت مكتبه الشخصي ومقر مدير الأمن بالإقليم. في اليمن، أعلنت وسائل إعلام حكومية أن أنصار الله الحوثيين أطلقوا 7 صواريخ باليستية باتجاه باب المندب والمخا. أما في الملف اللبناني، فقد ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كلير فيلد الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في مهماته بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته، قال رئيس جوزيف عون إن خيار لبنان الأول هو التمديد لليونيفال، وإلا فسيتم اعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. في ملف غزة، قال الرئيس الأمريكي إنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، وأضاف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، وأن لدى واشنطن علاقات خاصة مع الحركة، وقد رحبت حركة حماس بموقف ترامب واعتبرتها تأكيدا على التزامه بوقف الحرب في القطاع. في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي بدأ اجتماعا في القدس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولي مجلس السلام يتناول اتفاق وقف إطلاق النار. وفي ملف الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة إلى الشرطة. وأضاف إسرائيل كاتس أنه اتفق مع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي على تسريع مسار تنظيم البؤر الاستيطانية بالضفة. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة فرانيا قاسمي. وننوه إذن بهذا الخبر العاجل، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني لتسنيم قال لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن.

0: قضايا دبلوماسية من اختصاص جهات أخرى، ونتوقف أكثر حول هذا التصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري. معك رانيا، إذن رد سريع ومباشر من الحرس الثوري على ما قاله ترامب قبل قليل.
1: نعم بالفعل وسيلة، يعني أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي لوكالة تسنيم الإيرانية، أكد على أنه لا توجد أي محادثات ما بين مسؤولي الحرس والولايات المتحدة، واعتبر أن ذلك مجرد أوهام ودليل على اليأس الذي أصاب الأمريكيين. هكذا تحدث محبي، وأشار إلى أن إجراء المحادثات هو أمر يخص الدبلوماسية والجهاز الدبلوماسي هنا في إيران، وأشار إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة حتى الآن لديه، فإن حتى الجهاز الدبلوماسي في إشارة إلى وزارة الخارجية إلى أنها لا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب انتهاك واشنطن لبنود مذكرة التفاهم وعدم التزامها بتعهداتها كما قال محبي. كما أشار إلى أيضا إلى ما قال أن خيالات ترامب وأوهامه لن تساعده في الميدان، هكذا تحدث وأكد على أن السبيل الوحيد والطريق الوحيد أمام ترامب هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ الشروط التي حددتها إيران ردا على مطلب الرئيس الأمريكي باستسلام إيران، لترد إيران بالمثل وتقول عليه الاعتراف بالهزيمة وقبول شروط إيران، مشيرا إلى أنهم عليهم أن يعترفوا بالهزيمة في أسرع وقت حتى لا يتكبدوا المزيد من الخسائر. تأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات أيضا من وزارة الخارجية الإيرانية، وتحديدا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الذي قال أن بلاده لا تخضع في اتخاذ قراراتها للتهديدات والمهل الزمنية والإنذارات، قال أن ما يحدد القرارات الإيرانية هو المصالح الوطنية، وأكد على أنه ما يتعلق بمهلة 60 يوما هي ليست مذكورة في بنود مذكرة التفاهم، وأن هذه المهلة كانت مرتبطة ببدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة، ومع عدم التزام الولايات المتحدة كما يقول بقائي بتعهدات فلا توجد أساسا محادثات فيما يتعلق بهذا الشأن، مؤكدا على أن الجهود الحكومية الآن منصبة على التركيز على الشؤون الداخلية واحتواء تحديات المرحلة، ولكن القوات المسلحة الإيرانية تتابع بدقة تحركات الأعداء، مع التأكيد على أن إيران يعني ليست كما كانت في الماضي، واعتبر أن هذا هو الخطأ الأمريكي أنه يتم الاعتقاد بأن إيران كما كان في العهد السابق في تاريخها لن تخضع للتهديدات ولن تستسلم، هذا ما يقوله الإيرانيون حاليا ردا على الرئيس الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. فادي، طبعا هذا النفي من قبل الحرس الثوري الإيراني جاء بعد تصريحات ترامب قبل قليل، والتي قال فيها لدينا تواصل مع الحرس الثوري الإيراني، دعا فيها إيران إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام، ونقاط عديدة نتوقف عند أبرزها معك فادي.
2: نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح عمليا تتزامن مع الانقضاء مهلة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد الموقع في سويسرا ما بين الولايات المتحدة وإيران. خلال هذه الفترة كان جرى تمديد وقف إطلاق النار بين الطرفين من أجل التفاوض على مجموعة من القضايا، بطبيعة الحال على رأسها الملف النووي الإيراني، بعد وفاء كل طرف بالتزاماته المنصوص عليها في المذكرة. لكن الوضع القائم حاليا عمليا طرح علامة استفهام كبيرة حول موقف الإدارة الأمريكية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استئناف الهجمات على إيران وإعادة فرض الحصار على موانئها في تموز يوليو الماضي اعتبر أن وقف إطلاق النار لم يعد معمولا به، وبالتالي عاد إلى اللغة الأساسية، اللغة التي عمليا تبتعد عن ذلك التفاهم، ليدعو الإيرانيين إلى رفع الراية البيضاء، راية الاستسلام، ويقول أن الوقت ليس عاملا بالنسبة إليه ولا الحسابات السياسية في الداخل الأمريكي، تحديدا مسألة الانتخابات المصفية، وفيها هذا ربما رد مباشر على الحسابات الإيرانية حول مسألة مدى قدرة الرئيس الأمريكي أن يستمر في هذا الوضع القائم، خصوصا مسألة الحصار ومسألة اللا حرب ولا سلم القائمة حاليا. وبالتالي الرئيس الأمريكي يوضح هذه النقطة. النقطة الثانية الأساسية التي طرحها الرئيس الأمريكي في ظل تأكيدات من داخل الإدارة الأمريكية على أن هناك خلافات كبيرة وانقسامات داخل على مستوى صفوف القيادة داخل إيران وعلى ما بين الحرس الثوري والقيادة السياسية.

0: الرئيسية قال إن هناك اتصالات يقوم بها مع عبر قنوات خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. هو لم يكشف في مقابلته مع فوكس نيوز طبيعة هذه الاتصالات، لكنه أكد مرة أخرى أنه بالنسبة إليه هو قادر على الاستمرار في الوضع الراهن إلى ما لا نهاية، بما أنه لا يحسب هذه الحسابات السياسية. وكان لافتا قبل ذلك في منشور على تروث سوشيال أن الرئيس الأمريكي أكد بشكل قاطع أن الهدف الأول بالنسبة إليه كان وسيظل منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. هذا التصريح مهم للغاية في الوقت الذي تتحدث فيه إدارة رئيس دونالد ترامب عن انقسامات داخل إيران، وهي التي تؤدي من ناحية إلى عرقلة مسألة التوصل إلى تفاهمات معها، أو يتم التوصل إلى تفاهمات ثم يخرج المسؤولون الإيرانيون ليعلنوا عكس ذلك. هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ينظر إليه على أنه رد غير مباشر على تصريحات أطلقها نائب الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي وأيضا لفوكس نيوز، حيث قال إن الأولوية الأولى بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي خفض أسعار الطاقة والوقود بالنسبة للشعب الأمريكي من خلال ضمان استمرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز من خلال عمل القوات الأمريكية وبالتعاون مع دول الخليج في المنطقة، ومن ثم يأتي في المرتبة الثانية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي الرئيس الأمريكي يعيد ترتيب الأولويات مع انقضاء مهلة 60 يوما بالتركيز على الملف النووي الإيراني، وبالتركيز مرة أخرى على أن الوضع حاليا مع انتهاء مذكرة تفاهم نعود فيها إلى تداعيات الحرب الأولى، لا تفاهمات سياسية ولا مذكرة تفاهم، وإنما استسلام إيراني للمطالب الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض، ومعنا من أربيل مراسلة الجزيرة ستير حكيم. ستير، بعد استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان اليوم وكذلك مقر مدير الأمن بالإقليم، هل استجدت أي معطيات جديدة أو مواقف كذلك؟
2: المواقف الجديدة في إقليم كردستان هي ردود الأفعال الرسمية، حيث توالت ردود الأفعال الرسمية سواء من رئيس الحكومة أو رئيس الإقليم وأيضا من الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم، جميعها نددت بهذا الهجوم واعتبرته انتهاكا لأراضي إقليم كردستان وأيضا لسيادة العراق. أيضا نيتشيرفان بارزاني رئيس الإقليم حمل بغداد مجددا مسؤولية حماية الأراضي العراقية، حيث طلب إقليم كردستان مرارا من الحكومة العراقية القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الهجمات التي تشن على إقليم كردستان. طبعا هجوم اليوم يعد هجوما لافتا في سلسلة الاستهدافات التي رصدناها على إقليم كردستان، حيث كانت بالمجمل تستهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان، لكن هذا الهجوم الذي وقع اليوم بطائرتين مسيرتين مفخختين بحسب بيان الجانب الرسمي من الحكومة استهدفتا مقر إقامة مدير الأمن والاستخبارات في إقليم كردستان وأيضا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان. طبعا هذا الهجوم بحسب البيان لم يسفر عن خسائر بشرية، لكن أبعاد هذا الهجوم تتعدى الجانب العسكري وفيها رسائل سياسية بحسب ما يراه مراقبون. هي تحمل رسائل من الجهة المنفذة لهذا الهجوم، حيث تقول الرسائل أن هذه الجهة قادرة على الوصول إلى أماكن حساسة وذات أهمية بالرغم من الإجراءات الأمنية المكثفة، وأيضا قد تمثل ورقة ضغط على حكومة إقليم كردستان، لا سيما وأن إقليم كردستان كان في كل تصريحاته وبياناته يؤكد عدم رغبته في الانخراط في هذه الحرب الدائرة وإبعاد أراضي إقليم كردستان عن هذه التوترات الإقليمية، لكن يبدو أنها لن تكون بعيدة عن هذه التوترات الإقليمية، ويبدو أن هذه الحرب الدائرة بدأت بالتوسع وربما قد تصل إلى أماكن بعيدة عن جغرافية الحرب. بالتالي حكومة إقليم كردستان الآن هي تطالب بغداد بالقيام بمسؤولياتها وتطالب أيضا بفتح تحقيقات ومحاسبة الجنات لا سيما وأن بيان رئيس حكومة إقليم كردستان كان واضحا بأن هذه الطائرة هي إيرانية من طراز حديد 110، ومؤكدة أن هذا الاستهداف قد وقع على مقرين مهمين وهما مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان وأيضا مكان إقامة رئيس الأمن والاستخبارات، بالتالي هي أماكن حساسة لا سيما في منطقة بيرمام التي تقع فيها هذه المواقع، هي منطقة تتبع إلى أربيل وتتواجد فيها منازل لمسؤولين وقيادات في الإقليم.
1: شكرا جزيلا لك استير حكيم مراسلتنا من أربيل. معنا الآن في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا كذلك في الاستوديو لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا بكما. نبدأ معك دكتور زخور. ترامب قال قبل قليل لدينا قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما سارع الحرس الثوري إلى نفيه. كل هذا يأتي مع انتهاء مهلة الستين يوما اليوم، كيف تقرأ ذلك؟
3: يعني يجب التنبه إذا ما كانت هذه القنوات قائمة حاليا أو الحديث عن قنوات في السابق. يعني منذ يومين كان هناك كشف في الصحافة الأمريكية عن قناة أساسية بين البيت الأبيض والحرس الثوري قام بها رئيس إقليم كردستان، واليوم إقليم كردستان والمؤسسات الأمنية ورئاسة مكتب رئيس حكومة الإقليم يتعرض للقصف بالمسيرات، والرئيس الأمريكي يكشف أنه هناك قناة تواصل مع الحرس الثوري، والحرس الثوري سريعا ينفي وجود أي قناة تواصل. يعني اليوم كان ملفت سرعة الرد الحرس الثوري، يعني قياسا بما حصل خلال الأشهر الستة الماضية يمكن القول أنه لا شك أن كان هناك قنوات تواصل، ولكن ليس من مصلحة الحرس الثوري أن يقول أن هناك قناة تواصل مع البيت الأبيض. يعني إذا عدنا في الأيام الأولى من المفاوضات عندما كان هناك محاولة لجس النبض أو للتأكد من هوية مفاوضين، كان هناك نوع من خطوة إيجابية من قبل الجانب الإيراني في تمرير السفن الباكستانية، كانت في حينها 10 سفن باكستانية، وهذه السفن ما كانت لتمر في حينها من دون موافقة الحرس الثوري وبحرية الحرس الثوري.
1: إذا ما ربطنا كل الأمور ببعضها، وأنت أتيت على ذكر ما جرى في كردستان العراق، هل يمكن القول إن ما جرى هو رسالة إيرانية لواشنطن وبالتالي ما دلالاتها؟
3: لا شك أن السياق الزمني وسياق الأحداث هو يمكن القول أن هناك ترابط، يعني لا يمكننا الجزم، ولكن عندما نقرأ هذه الأحداث خلال الأيام الماضية والتصريحات والمواقف لا شك أن هناك ربط. يعني ملفت كان اليوم استهداف مقر رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر مدير أمن الاستخبارات، يعني كان من الممكن الاكتفاء بمقر رئيس الحكومة ولكن أيضا مدير أمن الاستخبارات، على الأرجح هو رسالة ولكن لم يتأكد حتى الآن 100% أن المسيرات من إيران. الجانب السلطات في إقليم كردستان أكدت أن هذه مسيرات إيرانية. لا شك أن هناك نوع من الرسائل المتبادلة، خاصة أنها تأتي بعد الكشف الإعلام الأمريكي عن القناة، واليوم الرئيس الأمريكي يؤكد هذه القناة مع الحرس الثوري،
1: وهو كذلك يدعو إيران إلى رفع الراية البيضاء والاستسلام، يقول لست في عجلة من أمري، انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر على قراراتي. كل هذا الكلام كيف نفهمه؟
3: يعني نحن الآن في مرحلة تقوم على بناء شروط حرب جديدة أو مفاوضات جديدة من الجانبين الأمريكي والإيراني، السقوف عالية، الفجوات كبيرة، وهذا ما يحضر أو في المستقبل وليس القريب، يعني على يعني من الممكن أن يكون في المدى المتوسط، لأن هذا الصراع دخل المدى المتوسط إلى المدى البعيد، أو هناك تحضير لتصعيد جديد وليس بالقريب أيضا، أو لتحضير لمفاوضات جديدة ولكنها ليست في القريب أيضا، لأن كل طرف يعتبر أن أوراق القوة هي كافية من أجل الرهان على الزمن لتبديل مواقف الطرف الآخر والوصول إن كان على التصعيد الميداني أو إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل لكل طرف من الطرفين.
1: وحتى الآن طبعا كما هو واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على الخيار الاقتصادي، هذا الخنق الاقتصادي إلى أي مدى تبدو هذه المراهنة في محلها في ضوء ما يعرف على إيران بأنها تتمتع بصبر استراتيجي وتجاوزت عقوبات طويلة المدى لعقود؟
3: يعني الاستراتيجية الأمريكية قامت منذ بداية هذه الحرب على التجربة، التجربة والتبديل، التجربة والتعديل. الآن هناك محاولة جديدة، يعني هذا الأسبوع كما قال وزير الخزانة هناك مجموعة من العقوبات، يتوقع أن تكون عقوبات إضافية أو تشمل العقوبات الثانوية، يعني الشركات والمؤسسات التي تعمل مع المؤسسات الإيرانية مثل مصافي نفط، مثل شركات للطاقة وغيرها، خاصة أنه يجري الحديث عن إمكانية بعض المصارف الصينية التي ليست المصارف الرئيسية، لأن هناك حذر في التعامل الأمريكي مع الجانب الصيني، كما كان في السابق هناك عقوبات على مصافي صينية ولكن ليست المصافي الرئيسية في الصين التابعة للسلطات. يعني هناك نوع جديد من العقوبات، نوع جديد من الضغوط تدخل في إطار التجربة. لا يمكن الجزم أن هذه الإجراءات ستدفع الجانب الإيراني إلى قبول بمفاوضات جديدة أو بشروط أمريكية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن نرصد ما أعلنه البنتاغون الذي قال إنه أبرم عقدا قيمته نحو 23 مليار دولار مع شركة رايثيون الأمريكية، وذلك لتسريع إنتاج صواريخ من طراز توماهوك، وأضاف أنه دعا شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر. كانت وسائل أعلام أمريكية قد تحدثت عن تراجع مخزون الجيش الأمريكي من الصواريخ على وقع الحرب مع إيران، وهنا أتوجه إليك اللواء محمد لفهم هذه الخطوة ربما المتوقعة في ضوء تقارير تحدثت عن نقص الذخائر الأسلحة خاصة صواريخ طويلة المدى.
4: بالفعل كانت هناك خلال الفترة السابقة تسريبات ثم تقارير تتحدث عن نقص مخزون الاستراتيجي من الأسلحة طويلة المدى والأسلحة الحساسة، وخرج الرئيس ترامب بنفسه وقال أنها تفتح تحقيقات في هذه التسريبات وأن لديه مخزون جيد. فيما يتعلق بنقص المخزون وسيلة ليس فيما يتعلق بإيران، ولكن هو وصل للمرحلة أو للنقطة الحرجة في مواجهة أكبر مثل الصين أو روسيا أو غيرها. فيما يتعلق بالتوماهوك، التوماهوك هو صاروخ يستخدم من البحرية عادة من المدمرات أو من غواصات الهجومية، ودرجة الإصابة بتاعته دقيقة للغاية، ولذلك تعتمد عليه الولايات المتحدة الأمريكية. في الشهر الأول من المعركة مع إيران أمريكا استهلكت 850 صاروخ توماهوك، ثم بعد ذلك بدأت ترشد من إنفاقها لهذا الصاروخ. طيب إذا هنا الحديث اليوم على الاتفاق على صفقة هو اعتراف ضمني من الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك نقص حاد في هذه الصواريخ. اثنين، الصفقة أنا ما يهمنيش الحقيقة الصفقة بكام، 23 مليار أو غيره، لكن المهم أن الصفقة كبيرة، بمعنى هو طلب من الشركة 1000 صاروخ في العام الواحد ولمدة 7 سنين، يعني هو يسعى إلى كمية 7000 صاروخ،
1: ودي كمية عن 23 مليار دولار. هذا الرقم في حد ذاته ما الذي يقوله؟
4: يقول أنه رقم لا شك أنه كبير، ولكن أنا لا أنظر إليه في المنظور العسكري، بنظر إلى العدد الصواريخ الأكثر اللي لفت انتباهي أنه يريد 7000 صاروخ توماهوك خلال المرحلة القادمة. يعني هنا الولايات المتحدة كانت اعتمدت منذ عام 91 منذ انفرادها بريادة العالم على تصنيع أسلحة دقيقة شديدة الدقة، كانت بتعتمد على الجودة أكثر من الكمية، كانت بتعتمد على الأسلحة الهجومية أكثر من الأسلحة الدفاعية، وتترك الأسلحة الدفاعية للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا، ولكن حدث هنا في خلل. لكن انتقال الولايات المتحدة الأمريكية أنها تصنع 7000 صاروخ خلال 7 سنين، يبقى هنا في نقلة نوعية عسكرية. نفهم أن الحرب الإيرانية كشفت عيوب وسلبيات كثيرة جدا في إدارة الحرب.
1: ترامب حاول تجاوز هذه الجزئية ونفيها، هو قال اليوم ما استخدمناه من مخزونات الأسلحة حتى الآن لا يذكر، قال لدينا ترسانة كبيرة من الأسلحة لكن تحدث عن المتوسطة منها والتي يمكن استخدامها مستقبلا إذا دعت الحاجة. كيف فهمت كلامه اليوم؟
4: بالفعل مثلا على سبيل المثال التوماهوك كان هم بيعلنوا أنه كان عنده 3000 من هذه الصواريخ، البنتاغون طبعا لا يحدد الأرقام الحقيقية الحقيقية والفعلية، ولكن تحدث خلال الفترة السابقة أن لديه 2000 صاروخ من التوماهوك، وبعض البيانات الأخرى اللي أكدت أن أكثر من نصف المخزون الأمريكي تم استنزافه. يعني إحنا بنتكلم في حوالي ما تملكه الآن الولايات المتحدة الأمريكية من توماهوك حوالي 1500 صاروخ فقط إلى 1700 صاروخ فقط. وبالتالي هنا إشارة برضو إلى إيران أن هناك إمكانية تنشيط العمليات العسكرية مرة أخرى مع إيران، لا سيما وأن المصانع سوف تستعيد إنتاجها مرة أخرى.
1: وهذا الأمر يتطلب وقتا طويلا، أليس كذلك؟ وهنا ربما دعني أعود بك إلى شهر مارس من هذا العام بعد انطلاق هذه الحرب. كانت هناك تحذيرات من مسؤولين أمريكيين من أن صواريخ توماهوك لدى القوات الأمريكية بالشرق الأوسط تقترب من النفاذ إن لم يتدخل البنتاغون. يعني هذا شهور إلى الوراء، وحتى الآن اتخذ هذا القرار بصناعة، أليس هناك تأخير في هذه الخطوة؟
4: بالفعل في هناك تأخير، يعني ربما تم الإعلان عن الصفقة اليوم، ربما الصفقة أو كانت هناك مشاورات في عملية الصفقة من مارس حتى الآن، ولم تحسم بعد القيمة الحقيقية، ربما تكون اختلافات في المواصفات، خلافات حول القيمة الفعلية، لكن النهاردة تم الإعلان عن هذه الصفقة، ودي أدت إلى خلافات ما بين وزير الحرب وما بين الإدارة الأمريكية، ربما تكون مخفية غير معلنة، لأن هناك إخفاقات كثيرة جدا لم يتحدث عنها البنتاغون ولم تخرج. لكن أنا أرى أنها رسالة لإيران، رسالة للصين مرة أخرى أن هناك عودة أمريكية لمنطقة الهادي ومنطقة المحيط الهندي في هذه المنطقة. الفترة السابقة وسيلة كمان الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت يعني الحقيقة خطأ استراتيجي كبير، وهي نقل بعض الصواريخ من كوريا الجنوبية اللي كانت موجهة إلى كوريا الشمالية إلى منطقة الحرب. أخذت أيضا صواريخ من مناطق جنوب شرق آسيا ووجهتها إلى منطقة الشرق الأوسط. حامل الطائرات جورج واشنطن انتقلت من اليابان إلى المنطقة. كل هذا بيخفض من القدرات الأمريكية في مواجهة الصين في بحر الصين الجنوبي.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمنية، ضيفنا هنا في الاستوديو. الآن إلى ملف قطاع غزة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، وأضاف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، وأن لدى واشنطن علاقات خاصة مع الحركة. وقد رحبت حركة حماس بموقف ترامب، واعتبرته تأكيدا على التزامه بوقف الحرب في القطاع في الأثناء. في إسرائيل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ببدء مباحثات نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومسؤولي مجلس السلام في القدس بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، عن هذه المباحثات التي يجريها كوشنر، هل هناك أي جديد؟
5: نعم، انتهت هذه المباحثات، هذا الاجتماع بعد أن امتد لنحو 4 ساعات في مدينة القدس المحتلة. خرج نتنياهو الآن من الاجتماع وهو يتوجه للمشاركة بالانتخابات الداخلية لحزب الليكود الحاكم كما تشير القناة 12 الإسرائيلية. الآن أمامنا هذه الرسالة التي يوزعها مسؤولون سياسيون إسرائيليون على وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل متزامن. يقول هذا المصدر السياسي الإسرائيلي، وهو في العادة عندما يشار إليه بهذا الاسم يكون مقربا من نتنياهو أو أحد المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، يصف الاجتماع بأنه كان طويلا للغاية، وأنه على الرغم من الفجوات والخلافات بين الأطراف إلا أن الجانب الأمريكي وصل هذه المرة بشكل مختلف إلى قاعة للاجتماعات، وهذا أدى إلى التوصل إلى اتفاقات عدة. أما أول ما جرى التوصل إليه بين نتنياهو وكوشنر ومجلس السلام بأنه لن تنفذ أي عملية لإعادة ترميم قطاع غزة في جميع مناطق القطاع دون تفكيك كل سلاح حركة حماس وتجريد الحركة بالكامل من سلاحها. وما اتفق عليه أيضا بحسب هذا المصدر السياسي هو أن الخطوة الأولى لتفكيك السلاح من قطاع غزة بأن تعمل حركة حماس على تسليم كل أنواع السلاح التي لديها الخفيفة والثقيلة من أجل تدمير هذا السلاح تحت إشراف جنرال أمريكي. وتقول إسرائيل بأن الاتفاق هو على تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس. إضافة إلى ذلك اتفقت الأطراف على حفاظ الجيش الإسرائيلي على حرية العمل في داخل قطاع غزة واستمرار سياسة الاغتيالات. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال هذا الاجتماع بأنه عندما يجري الحديث عن أمن دولة إسرائيل فإن إسرائيل لا تنسحب من الخط الأصفر ولا أيضا تتنازل عن حرية العمل في قطاع غزة بما يشمل عملية الاغتيال، وعلى وجه التحديد لإزالة التهديدات الفورية بالإضافة إلى اغتيال المشاركين في هجوم 7 أكتوبر. ينضاف إلى ذلك، وهي نقاط إضافية تأتي الآن، بأن ثمة اتفاق على أن تعمل الأطراف المختلفة على تنفيذ إجراءات صحية في داخل قطاع غزة لمنع انتشار الأوبئة. يقول مصدر سياسي إسرائيلي لوسائل الإعلام في هذه الأثناء بأن الخلاف بين إسرائيل وأمريكا هو أن دولة إسرائيل في عمقها لا تؤمن أبدا بأن حماس سوف تجرد من السلاح، ولكن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن ذلك يمكن أن يحصل. وقد كرر كوشنر بحسب ما نرى الآن خلال هذا الاجتماع بأنه لا يوجد لدى حماس ما يمكن ترميمه الآن قبل أن تصبح قطاع غزة خالية من السلاح. ويقول المصدر الإسرائيلي بأن إسرائيل بيّنت لكوشنر أن حماس لم تخض أي مسار حقيقي من أجل أن تفكك من سلاحها. وكذلك معلومات حول تمويل بعض الدول لحركة حماس في هذه الأثناء. إذن هذا ما صدر عن هذا الاجتماع الذي استمر لمدة 4 ساعات، بخلاف ما كانت تشير إليه وسائل إعلام إسرائيلية يجري التوصل إلى اتفاق لعدم ترميم قطاع غزة قبل تجريد سلاح حماس، وكذلك لعدم اتخاذ خطوات لوقف سياسة الاغتيالات والعمل العسكري الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك تصريحات نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من منطقة الخط الأصفر وسيستمر بحالة الاستنفار الموجودة، وكذلك عملية الاغتيالات لإزالة التهديدات عن المواطنين الإسرائيليين كما يقول نتنياهو. وبأنه وشدد على ذلك بحسب ما أرى الآن على القناة 12 الإسرائيلية بأنه لن يكون هناك أي تغيير في سياسة ما يصفها نتنياهو بسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. إذن معلومات كثيرة تضخ في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واحد من قبل جهة واحدة في إسرائيل بشأن هذا الاجتماع الذي توصلت فيه الأطراف إلى هذه الاتفاقات التي عملنا على نشرها الآن وصرحنا بها على الشاشة. هذه الأخبار العاجلة في أعقاب جلسة وصفت إسرائيليا بأنها كانت طويلة للغاية، ربما مع مرور الوقت أيضا تتكشف المزيد من المعلومات بشأن هذا الاتفاق بين هذه الأطراف مجتمعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولكن نذكر الآن بأنه لم يعلن بأن كوشنر أو نتنياهو لديه أي مؤتمر صحفي للحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية أيضا عما جرى التوصل إليه خلال هذا الاجتماع. لكن التجديد هنا، وهذا ما تقصده وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن جل ما اتفق عليه الآن يأتي تأتي بشكل مناقض لما كانت تتوقعه وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن ضغوطات أمريكية على إسرائيل من أجل التوصل إلى عملية بدء انسحاب من قطاع غزة ربما ووقف الاغتيالات في داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة ترميم قطاع غزة، حتى إن مصادر إسرائيلية قد قالت يوم أمس بأن ترامب يريد بدء حراك فوري إسرائيلي في قطاع غزة، وبأن عملية الانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية الترميم في قطاع غزة يريد لها ترامب أن تتم خلال الفترة المقبلة. الآن ما نشاهده من هذه البنود التي جرى نشرها هو أنه لا اتفاق على ذلك، إنما على النقيض من ذلك يجري الاتفاق على استمرار حرية العمل العسكري الإسرائيلي في داخل القطاع واستمرار سياسة الاغتيالات، بالإضافة إلى امتناع إسرائيل عن الانسحاب حتى تجرد حماس من كامل سلاحها الخفيف وكذلك الثقيل، وحتى تصبح قطاع غزة خالية بشكل تام من السلاح. نتنياهو يغادر قاعة الاجتماعات وربما هو في طريقه إلى مدينة تل أبيب كما تشير وسائل إعلام إسرائيلية من أجل المشاركة كما أشرنا في التصويت، ذلك أن هذا الاجتماع جاء في ظل يوم الانتخابات الداخلية في حزب الليكود للاستعداد لانتخاب قائمة يخوض بها الحزب انتخابات الكنيست المقبلة. إذن هذا ما جرى توصله وتقريبا ينسف ما كل ما جرى تناقله خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام الإسرائيلية وربما الدولية عن حقيقة ما كان يجري في الخفاء وربما تحت الطاولة وفي الكواليس بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ويخرج الإسرائيليون الآن في هذا البيان ليقولوا أنه جرى التوافق فعلا مع كوشنر ومجلس السلام على هذه النقاط.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. معنا الآن من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية، معنا من مدينة غزة وسام عفيف الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما دكتور رائد. إذا انتهى هذا الاجتماع المطول 4 ساعات عقدها نتنياهو مع كوشنر وممثلي مجلس السلام، انتهت بالتشديد وليس العكس، اتفاق على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات، الحديث عن تفكيك سلاح غزة ويتم بتسليم حماس سلاحها، وألا تتم عمليات ترميم بقطاع غزة دون تفكيك للسلاح. كيف نقرأ ما الذي حققه نتنياهو من هذا الاجتماع؟
6: مساء الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني حقيقة أنا لم أتفاجأ من مخرجات هذا اللقاء، حيث أنه كل التصريحات الإسرائيلية والمواقف التي سبقت اللقاء للمسؤولين الإسرائيليين كانت تشير بهذا الاتجاه. حقيقة كنا نعول على الضغط الأمريكي، كون أن الخطة هذه خطة الرئيس الأمريكي وهي معروفة باسم خطة ترامب، وأنها ما تبقى لترامب من إرث يستطيع أن يقدمه في الانتخابات القادمة من كرجل سلام، حيث أنه لم يستطيع أن يحقق السلام في أي منطقة من مناطق العالم، والمنفذ الوحيد الذي كان يمكنه أن يحقق به خطوة نحو السلام هو منفذ التهدئة التي حدثت في قطاع غزة وتطبيق خطته. ولكن معلوم بأن إسرائيل اليوم تعيش حالة انتخابات، ونتنياهو يقدم كل ذريعة على أنه يعيش في مرحلة انتخابات، وبالتالي هو يقدم للوسطاء، يقدم للأمريكان، يقدم لكل الأطراف أنه لن يستطيع أن يتخذ خطوات من شأنها أن تسقطه في الانتخابات. واضح أن هناك حالة من التفهم الأمريكي لهذه الخطوة، رغم أن الرئيس الأمريكي ضغط مسبقا على ذلك عندما قال، عندما صرح قبل اللقاء بأن هناك لقاءات بين الأمريكان وحماس وأنه تربطهم معه صداقة. وهذا حقيقة مؤشر مهم، حيث أنه يضرب عصب العلاقة التي تريدها إسرائيل بالنسبة لحماس. إسرائيل تضع شرط أساسي وهو الإنهاء الوجودي لحماس، إنهاء السلاح، إنهاء وجودها السياسي، وحتى إنهاء وجودها البيولوجي. فهنا يشكل هذا استفزاز للإسرائيليين، ولكن نتنياهو أثبت أنه يستطيع أن يقول للقيادة الأمريكية لا يعني لغاية الآن.
1: سيد وسام، بعد تصريحات ترامب الأخيرة، هل من المفاجئ أن تصدر هذه المخرجات لهذا الاجتماع باعتقادك؟
7: مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين. أتصور أنه مفاجأة لا، لأنه كان هناك دائما حديث عن أنه المهمة الأمريكية، مهمة الثلاثي كوشنير وميلدنوف وتوني بلير، سوف تكون صعبة في ظل الأجواء اللي تحدث عنها الضيف في إسرائيل، الأجواء الانتخابية الساخنة. ووفقا لما صدر ونتيجة اللقاءات التي كانت يوم أمس في العلمين في القاهرة مع الفصائل، مع حماس ومع الوسطاء، كان يبدو أنه كمان الأمريكيين مقيدين بما اعتبروه ضمانة من طرفهم ووعد، بأنه إذا وافقت حماس على صيغة التي طرحت، آخر صيغة طرحها ميلدنوف، خارطة ميلدنوف ذات 15 بندا التي يترجم لمبادرة دونالد ترامب ذات 20 بندا، إذا وافقت حماس فهي تضمن، هنا الحديث عن الولايات المتحدة بالضرورة، موافقة إسرائيل. هذا المشهد كان تم تأكيده يوم أمس، وكان واضحا أن كوشنير قدم أو عاد التأكيد على أن

لن يتم فتح الاتفاق مجددا، وأن المطلوب الآن الذهاب والمضي قدما نحو ترجمة هذا الاتفاق إلى آليات تنفيذ. المشهد المقابل كما تبعتم وكما أشار مراسلكم قبل قليل مغاير على الأقل حتى اللحظة، وفقا للتسريبات وفقا للإعلام الإسرائيلي لا يبقى

0: مختلفتين بين العلمين وبين القدس المحتلة، سوف يخرجوا بصورة جديدة يمكن أن تفتح مسار للتنفيذ والخطوات العملية. حتى اللحظة هناك شكوك وهناك كثير من الضبابية على الأقل في تقديرنا لهذه اللحظة، والموقف الأمريكي لم يخرج منه سوى التصريحات والمواقف والتأكيد على الضمانات، وكما أشرت تصريح دونالد ترامب بأنه مطالبة إسرائيل بوقف الهجمات. لأن هذا الموقف الأمريكي حتى اللحظة إذا أردنا أن نرصده منذ توقيع اتفاق 31 يوليو حتى الآن، ترحيب ترامب باعتباره اتفاق تاريخي وما تلاه من خطوات، وبالمقابل رد الفعل نتنياهو والرفض، حتى اللحظة هناك ضجيج أمريكي، ضجيج وجهد، لكن لم يتم ترجمة هذا الموقف الأمريكي على الأرض في غزة وفي إطار تنفيذ استحقاقات هذا الاتفاق.
1: طيب دكتور،
0: هذه المعادلة سوف تتضح معالمها خلال الساعات القادمة إلى أي مدى يمكن أن تنجح الإدارة الأمريكية أو تفشل في هذه المهمة.
1: دكتور رائد، بالأمس عندما اجتمع كوشنر مع قادة حماس في مصر وكانت هناك مطالبات لحماس، في المقابل قيل إنه سيذهب إلى إسرائيل لبحث الخطوات المقابلة التي يتعين على إسرائيل اتخاذها، وبالتالي من خلال هذه المخرجات هل اتضح أن هناك أي مطالبات قدمت للجانب الإسرائيلي؟
2: يعني اولا دعيني اتكلم عن اللقاء الذي عقد بين كوشنر وقاده حماس، ولقاء كما ذكرت وسائل الاعلام هو لقاء على مستوى عالي جدا جدا، حضره ممثلي قاده الحركه ضمن مختلف مستوياتهم، رئيس المكتب السياسي السيد خالد مشعل، رئيس مجلس الشورى الحركي، وهناك العديد من القيادات، وبالتالي هذا لقاء لم يكن لقاء حتى يمكن أن يطلق عليه لقاء بروتوكولي. أنا باعتقادي أن العنوان لهذا اللقاء كما فهمته إسرائيل هو منح شرعية لحماس، أن حماس التي تريد إسرائيل أن تنهي وجودها الآن هي تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية وتحاور الولايات المتحدة الأمريكية وتلتقي مع الولايات المتحدة الأمريكية. القضية الثانية وهي مخرجات لقاء العلمين. عندما نتكلم عن مخرجات لقاء العلمين فنحن نتكلم مرة أخرى أن هذه المخرجات ألقت مرة أخرى بكرة النار في الملعب الإسرائيلي، حيث أن كوشنر والقيادة الأمريكية تعهدت مرة أخرى بضرورة أنه إذا التزمت الحركة بمجموعة من الخطوات وعلى رأس التحول إلى حزب سياسي، على رأس نزع سلاحها، فإن هذا سيقود إلى الموافقة الإسرائيلية. وبناء عليه توجه كوشنر وميلادينوف إلى وبلير إلى إسرائيل من أجل الإتيان بموقف إسرائيلي يتناسب مع هذه المطالب. الآن الموقف الإسرائيلي كما قلنا وكما سمعنا من التسريبات الإسرائيلية مغاير تماما، وبالتالي هذه مرة أخرى وعقبة أخرى ليست في وجه الاتفاق وإنما في وجه الوساطة الأمريكية وفي وجه الرئيس الأمريكي نفسه وفي وجه الوساطة كاملة التي أعربت عن مواقفها مسبقة. يعني باقي الوسطاء 8 دول أعربوا مسبقا عن موقفهم تجاه السياسات الإسرائيلية وقالوا بأنهم سيتخذوا خطوات جذرية إذا بقيت إسرائيل تمارس نفسها. الآن بقي الموقف الأمريكي وهذا الذي سنبقى ننتظره، ما الذي سيتصرف الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بناء على هذه المواقف؟ شكرا. إن تحولت إلى مواقف حقيقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ضيفنا من نابلس. الشكر لضيفنا من مدينة غزة وسام عفيف الكاتب والمحلل السياسي. الآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها زميل محمد علونا. إليك محمد.
3: شكرا وسيلة، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا هنا بيروت، وهذه نافذة نطل عليكم بها، وفي هذه الصورة خلفنا هي الضاحية الجنوبية لبيروت، نرصد آخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية على هذه الجبهة. ابتداء نرصد آخر ما جرى على الساحة الميدانية، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت بلدة المنصور في قضاء صور، وفي غارة أخرى استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا على في محيط مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. يأتي ذلك في وقت

0: بحث بحث فيه قائد الجيش اللبناني مع الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، وذلك بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية. نوقش أيضا في هذا اللقاء الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني جراء اعتداءات إسرائيل وفق ما جاء في بيان الجيش اللبناني. سياسيا قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، قال إن خيار لبنان الأول هو التمديد لليونيفيل، وإلا فاعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. في السياق ذاته شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على تمسك لبنان بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بمهام المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. هذه التطورات الميدانية والمواقف السياسية نرصدها مع مراسلتنا كاترين حنا التي تتواجد جنوبية لبنان في النبطية بمزيد من التفصيل. إليك كاترين.
1: محمد، صحيح أن حدة الغارات وحدة التصعيد تراجعت في اليومين الماضيين هنا في جنوب لبنان، لا سيما في منطقة النبطية، ولكن القصف لم يتوقف بشكل كامل. قبل قليل رصدنا غارة إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر هنا في هذه المنطقة. قبل ذلك أيضا ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على المرتفعات الحرجية المحيطة بتلال علي الطاهر أيضا. وقبل ذلك كانت هناك مقاتلة إسرائيلية تغير على بلدة المنصوري في قضاء سور في القطاع الغربي من الجنوب. إذن الخروقات الإسرائيلية متواصلة، وهذا ما كان موضع بحث ونقاش اليوم بين الرئيس اللبناني وزواره، وكذلك بين قيادة الجيش والجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. فللمرة الثانية يعلن الجيش اللبناني أن قائده العميد العماد رودولف هيكل يلتقي بالجنرال الأمريكي كليرفيلد. ووفق بيان الجيش فقد تم البحث في الصعوبات التي تواجه الجيش اللبناني في مهامه في جنوب لبنان نتيجة استمرار هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية واستمرار أعمال التجريف والتدمير أيضا التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدات عدة من الجنوب، بالإضافة إلى كل الترتيبات الأمنية المتعلقة بتطبيق اتفاق الإطار. لم يعرف ما هي نتائج هذه الجولات التي لا يزال كليرفيلد يقوم بها في لبنان منذ أيام، بعد أن كان التقى قبل أيام أيضا الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، ولكن دون شك هي ستظهر نتائجها فيما لو تم تحديد موعد مقبل للجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، لأن تأخير تحديد هذا الموعد يعكس استمرار وجود العقبات التي لا تزال تعترض هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، لا سيما لناحية تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من منطقة تجريبية ثانية.
0: كاترين حنا، شكرا جزيلا لك. هذه التطورات الميدانية والسياسية نأخذها معكم مشاهدين لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في استوديو هذه النافذة، سيد سلطان سليمان الصحفي والكاتب السياسي، أهلا بك، وكذلك دكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. إذا ما بدأنا بآخر التطورات الميدانية والتي رافقها تصريح حتى للجيش الإسرائيلي قال إنه يستعد لعدة أيام من القتال في لبنان. سيد مراد، هل تقرأ سعيا إسرائيليا لمزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني، وعلى أي شكل قد يكون الموقف اللبناني الرسمي تجاهه؟
2: بداية تحية لك للأستاذ سلطان والمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني هذا اعتدناه من القوات الاحتلال الإسرائيلي، التصعيد في كل وقف إطلاق النار أو التهدئة أو الهدن التي أعلنت في السنوات الثلاثة الأخيرة، إن كانت من قبل مساعي دولية وسطاء أو حتى في مذكرة التفاهم أو حتى في إطار الاتفاق الإطار، لم تكن إسرائيل تلتزم بما تنص عليه هذه الاتفاقيات، مستغلة قوة الميدان لفرض موازين القوة. وهو اليوم أعتقد على واقع ووقع الانتخابات الإسرائيلية واقترابها، أعتقد أن رئيس الوزراء ومن يدعمونه سيحاولون أن يستفيدوا ربما ويحولوا ربما معركة أو إن كان المنصوري أو اعتلت علي الطاهر إلى نوع من الانتصار. ولكن هذا كله لا يغير من أننا نحن اليوم نعيش كمجتمع لبناني على الرغم من الخلاف السياسي حالة من الاستعصاء وانسداد الأفاق أمام كل الأطراف. هي أزمة عامة، إن كان كان خيار التفاوض واللي هو خيار سيادي تمارسه الدولة في ظل موازين القوى أو حتى اعتراض حزب الله والخيارات التي اطرحها، ميزان القوى مختل بشكل كبير لصالح العدو الإسرائيلي، بما يجعل كل الخيارات صعبة. وبالتالي هنا أعتقد النقاش عليه أن يبدأ في لبنان من أننا في وضع صعب جدا، ربما هو الأصعب في مواجهة الخطر الآتٍ من إسرائيل منذ يمكن أكثر من أي مرة.
0: عند ذكر الخيارات وخيارات حزب الله سيد سلطان، كان حزب الله ينتهج مسألة هي لا يتمسك بالجغرافيا مقابل أنه يتمكن من تحقيق خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال تلك المعارك التي كانت تدور. ولكن عند علي الطاهر، ما الاستراتيجية التي يتبعها حزب الله، وما أهمية بتقديرك هذا الموقع حتى اللحظة وتمسك حزب الله؟
3: بداية شكرا لكم وشكرا للجزيرة، وأرحب بالأخ الدكتور علي مراد، معرفة قديمة جدا أنا وياه. برأيي أنا موضوع علي الطاهر مش موضوع موقع معين بالتحديد. صحيح هذا الموقع جغرافيا هو موقع مرتفع يطل على النبطية، يطل على أكثر من مكان في جنوب لبنان، ولكن في ظل المسيرات والطيران والتفوق العسكري الإسرائيلي في الجو، يعني ما عاد هذا الموضوع أساسي. الموضوع الأساسي أن حيث يستطيع أو حيث تستطيع المقاومة أن تمارس دور الجيش الكلاسيكي مارسته، يعني في الخيام، في بنت جبيل، في أكثر من موقع، عندما كانت تستطيع أن تمارس دور جيش كلاسيكي جيش لجيش كانت تمارس هذا التكتيك العسكري. وعندما كان لا يسمح لها الوضع لا جغرافيا ولا لوجستيا ولا إلى آخره، كانت تمارس حرب العصابات. فالمقاومة تلعب الدورين معا، يعني حينا تمارس حرب عصابات وحينا تمارس حرب كلاسيكية. يعني وما حصل في الأيام الثلاثة الماضية، يعني حسب اعتراف جيش العدو بأنه مسيرة لحزب الله هاجمت مجموعة لقوات الهندسة أو للهندسة في الجيش العدو وأصابت ثلاث جنود وإلى آخره، هاي عملية تعتبر عمليات مقاومة يعني. وبالتالي يعني أن لا يرتاح العدو على وضعه، وحيث في إمكانية أنه يوجهوا له ضربة بيوجهوا له ضربة. هيدا الموضوع. هلأ الأساس مش علي الطاهر، يعني هلأ فرضنا قرر المقاومة أن تسلم موقع علي الطاهر للجيش اللبناني. إذا سلمت موقع علي الطاهر للجيش اللبناني، تاني يوم الجيش الإسرائيلي حيفوت على علي الطاهر. وقد حصل ذلك في زوطر الغربية، لما اللي اعتبروا زوطر الغربية منطقة تجريبية، الجيش الإسرائيلي ما كان محتل زوطر الغربية، ومع ذلك كان مسيطر عليها بالنيران. لما اللي تقدمت قوات الجيش اللبناني لتدخل زوطر الغربية، أطلق النار عليها جيش العدو، وتدخلت لجنة الميكانيزم لحتى توقف إطلاق النار ويدخل الجيش. عندما دخل الجيش شو صار؟ الجيش الإسرائيلي تقدم واحتل نص زوطر الغربية وأقام ساتر ترابي في ساحة البلدة. طيب هذا الوضع كلنا بنعرف، نحن وضع جيش اللبناني لا يسمح له بمواجهة عسكرية مع الجيش الإسرائيلي، هاي أولا. ثانيا قرار الحكومة اللبنانية هو أن لا تزج الجيش في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، لذلك قررت أن تطلب منه الانسحاب. الإسرائيلي خلال كل الحرب، لما اللي كانوا يعملوا إنذارات إخلاء، إذا بنتذكر كلنا بنتذكرها، الناطق باسم جيش العدو كان يدعي أهالي الجنوب إلى التوجه إلى شمال نهر الأولي، مش شمال نهر الليطاني. يعني الخطة الإسرائيلية أساساً هي الاستحواذ على المنطقة الجغرافية في جنوب لبنان الممتدة بالنهر الأولي للنقورة.
0: وضحت الصورة. طيب هنا أريد أن أعود إلى سيد مراد، تلك العمليات على الأرض وتلك التصريحات التي تنوي استمرار هذه العمليات، وذلك اللقاء الذي جرى اليوم ما بين قائد الجيش اللبناني وكلير فيلد، عما يمكن أن ينبئ أو أن ينتج عنه بتقديرك؟
2: يعني أنا لا أختلف مع الأستاذ سلطان حول التقييم العسكري لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي. السؤال الأساسي كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ هنا في انعطافة كبيرة على المستوى الاستراتيجي في جنوب لبنان، لم يدمر الجنوب، لم يخلو الجنوب، لم يكون في هذا الوضع الصعب واختلال ميزان القوى. حتى بين 78 لحتى 2000 كان هنالك سكان لتكون عمليات المقاومة. وأعتقد أن الخيار العسكري حتى بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لإيران اللي انضبطت مذكرة تفاهم بالمناسبة تنتهي مفعيلها اليوم، وبالتالي اليوم ما يقوم به الجيش اللبناني، وأعتقد أن الجيش اللبناني يحظى بقيادته بإجماع بين اللبنانيين، وحتى ما يقوم به المفاوض اللبناني الذي على الرغم من كل ما يقال لازال ثابتا على عدم التنازل عن الثوابت، هو محاولة الحد من الخسائر ومن انعدام ميزان القوى. فإذا أخذنا اليوم الخيار المطروح أمام الجيش اللبناني وأمام الدولة اللبنانية، علي الطاهر، ما هي الخيارات الثلاثة المطروحة؟ إبقاء الوضع على ما هو عليه، أن ينسحب حزب الله ويسلمها للدولة، أو أن تدخل إسرائيل وتقوم بمعركة. كان الحديث في الخيام أن الخيام ستصمد، للأسف سويت الخيام بالأرض وسقط عشرات الشهداء. كان الحديث أن بنت جبال ستقلب المعادلة، للأسف خسرنا بنت جبال. النزيف بالخسارة العسكرية هو واضح أمامنا، والقوة الردع التي كان يملكها حزب الله خسرناها. نعم، مسار التفاوض ليس لصالح لبنان، لكنه انعكاس لميزان القوى. السؤال اليوم كيف نعكس هذا المسار؟ عكس هذا المسار بالمعنى استراتيجي، بمعزل عن إذا كان حزب الله سيلتزم أم لا، هو بإنهاء الازدواجية، ازدواجية التفاوض هنالك، وأن يضع حزب الله في تسوية تاريخية مع المجتمع اللبناني قرار سلاحه، وأعني بالتحديد بيد المفاوض اللبناني وهو جزء من الدولة اللبنانية لتحسين شروط التفاوض. أما الإبقاء على هذه الازدواجية، تسويف الوقت لصالح إسرائيل التي تستمر بالتجريف، وفي كل الأحوال إسرائيل كانت تقوم بعدم الالتزام حتى بعد مذكرة التفاهم ب 19 حزيران يونيو، ارتكبت مجزرة ب 47 شخصا، وبالتالي كل ما تقوم به الجيش اللبناني هو ربط نزاع والدولة اللبنانية بانتظار ربما قرار تاريخي من حزب الله أو متغيرات في المنطقة.
0: هل لا أعتقد يمكن أن يقوم لصالحنا أو يتخذ حزب الله هذا القرار التاريخي اليوم في دقيقة؟
3: يعني أنا لا أوافق على هاي الطريقة أنه في دقيقة نجاوب على هذا السؤال، لأني لابد أن أعلق على ما ذكره الصديق الدكتور علي مراد.
0: لدينا دقيقة وينتهي وقت هذه النافذة، أقل من دقيقة.
3: يعني خلينا منغني لنا شغلني فيهم أحسن.
0: هل يمكن أن يتخذ حزب الله هذا المسار؟
3: هل إذا اتخذ حزب الله هذا القرار برأيك المشروع الإسرائيلي في وضع اليد على جنوب لبنان ينتهي؟ هذا السؤال. الإسرائيلي قال نريد كل المنطقة جنوب الأولي، بمعزل أنه في حزب الله ولا ما في حزب الله، هناك مشروع إسرائيلي. نتنياهو وقف على منبر الأمم المتحدة سنة 25 ورفع خارطة أسماها خارطة إسرائيل الكبرى، وهي تضم جزء من جنوب من لبنان وجزء من سوريا وجزء من العراق وجزء من مصر وجزء من السعودية وجزء من الكويت. هذا المشروع الصهيوني هن عم بيحكوا عنه.
0: وضحت الصورة.
3: الموضوع ما له علاقة إذا في حزب الله والله ما في حزب الله. شكرا. هذا المشروع هو إسرائيل الكبرى، هون بيت الأصيل. كيف نواجه الصورة. هذا المشروع؟
0: شكرا جزيلا لكم ضيفينا سلطان سليمان الصحفي والكاتب السياسي، ودكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لكما، وشكرا لكم مشاهدينا. نعود معكم الآن إلى استوديو التغطية مع وسيلة علمي في الدوحة.
4: شكرا محمد، وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، إلى اللقاء.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

تأتي الأزمات بلا سابق إنذار، نسابق الزمن، ومهما بلغت جهودنا فحجم الكوارث يسبق يد العون. في صندوق الوقف نعيد صياغة العمل الخيري، نستثمر تبرعك في مشاريع آمنة وفق الشريعة الإسلامية لتكون يدك بالخير سباقة. فعطاء اليوم أمل يدوم للأبد. ابدأ وقفاً يبقى بعدك.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة وهذه هي تغطية مستمرة من الجزيرة للأوضاع في قطاع غزة وفي آخر مستجدات الأحداث. انتهى اجتماع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي مع بنيامين نتنياهو الممثل الأعلى لمجلس السلام، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي أنه تم إحراز اتفاق على أن لا تنفذ عمليات ترميم في قطاع غزة دون تفكيك أو تفكيك شامل لسلاح حماس. أضافت القناة نقلا عن المصدر ذاته أن نتنياهو وكوشنر اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات. كان ترامب قد قال أنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، مضيفا أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس، وأن لدى واشنطن علاقات خاصة مع الحركة، وقد رحبت حركة حماس بموقف ترامب واعتبرته تأكيدا على التزامه بوقف الحرب في القطاع. للمتابعة مشاهدينا، معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. إلياس، الحقيقة يعني لو بدأنا بمسألة هذه الاجتماعات المنتظرة، كان هنالك حديث عن أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تستفهم من بنيامين نتنياهو بناء على مجموعة من التصريحات التي كان قد أطلقها متعلقة بقطاع غزة، موقفه الحقيقي مقابل موقف قد يعد انتخابيا، وبالتالي كيف تقرأ الأحداث هنا في ضوء هذه المعطيات التي وردت للتو؟
1: نعم، أولا جاريد كوشنر كان يريد أن يصل إلى إسرائيل من أجل أن يعرف فيما إذا كان بإمكانها أن ينقذ خطة النقاط 15 بخصوص إعادة الإعمار والانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة، لا سيما بعد أن أعلن بنيامين نتنياهو رفضه لهذه الخطة وتأكيده على أنه أرسل إلى البيت الأبيض مجموعة من التحفظات على هذه النقاط. الآن ما يقوله المصدر السياسي وتنقل عنه القناة 12، وبالعادة عندما يكون مصدر سياسي رفيع المستوى ويكون من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن لم يكن نتنياهو بنفسه، وما يرد على لسان هذا المصدر السياسي يؤكد بأن هنالك على الأقل تماهي وتطابق مطلق ما بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي فيما يتعلق بالنقاط الهامة بالنسبة لإسرائيل. والنقطة الأولى المتفق عليها بحسب هذا المصدر إن صح قوله هو أنه لن يكون هنالك أي إعادة إعمار في قطاع غزة قبل أن يتم تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل. وهنالك نقطة في غاية الأهمية في هذا السياق، هو أن أول خطوة في إعادة الإعمار هي تتمثل بتسليم كامل للسلاح لتدميره وفق مراقبة أمريكية أو تحت مراقبة أمريكية، وهذا يتماهى إلى حد كبير مع موقف الإسرائيلي الذي رفض أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية مسألة الاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو الإشراف عليه بوجود قطري وتركي، وإسرائيل كانت تحفظت على هذه النقطة. وإذا صح أن هنالك اتفاق على هذه المسألة بأن تدمير السلاح سوف يكون بإشراف أمريكي، فهذه نقطة لصالح إسرائيل. كما أن إسرائيل وفق هذا المصدر تؤكد على موقفها

0: بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من قطاع غزة قبل أن تجرد حماس من سلاحها بالكامل ويكون قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. وكنا قد أشرنا إلى هذه النقطة تحديدا عليها التباس فيما يتعلق بالخط الأصفر. هو أي خط أصفر تريد إسرائيل أن تتحدث عنه؟ هل هو الخط الأصفر الذي كان عندما جرى التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي عندما كانت إسرائيل تحتل 53% من القطاع، أما كان قبل نحو شهرين 60% أو ما يقارب الآن نحو 70% من قطاع غزة؟ لكن بالمفهوم العام إسرائيل تقول بأنها لن تريد أن تنفذ أي انسحابات من قطاع غزة قبل أن تتأكد من أن حماس قد جردت بالكامل من سلاحها وأن القطاع أصبح منطقة منزوعة السلاح. نتنياهو وافق في هذا الإطار أيضا كما يقول هذا المصدر على القيام بأعمال صحية في قطاع غزة لمنع انتشار الأوبئة. هذا بطبيعة الحال موافقة عامة، لكن هذا يعني إلى حد كبير ربما موافقة إسرائيلية.
1: وهو حذر بالمناسبة في إطلاق أي وعود أو تصريحات متعلقة بالقطاع طالما أنه مقبل على موسم
0: سنأتي على ذلك. لكن هذه النقطة تحديدا ممكن قراءتها في عدة جوانب. مسألة زيادة ربما كميات الوقود التي تصل إلى محطات الكهرباء التي ما زالت تعمل في قطاع غزة لأنها مسؤولة عن مسألة تكرير مياه الصرف الصحي، مسألة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، كلها تتعلق في هذه الأمور، ولكن ربما تندرج برؤية معينة أيضا ضمن إعادة الإعمار لأن هذه المنشآت تضررت إلى حد كبير في خلال الحرب. إذن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة ولن ينسحب من الخط الأصفر. وهنالك تجديد أيضا في إطار هذه التأكيدات من جانب المصدر السياسي على أن لدى إسرائيل حرية العمل العسكري. وحرية العمل العسكري نحن رأينا بأن إسرائيل توقفت تحت ضغط أمريكي لمدة 10 أيام عن تنفيذ عمليات الاغتيال ضد النشطاء المقاومة الفلسطينية سواء كان ذلك من الجهاد الإسلامي أو من حركة حماس قبل أن تعاود الأسبوع الماضي وتستأنف عملية الاغتيالات هذه. إذا صح ذلك فهنالك توافق على ما يبدو أمريكي إسرائيلي على استمرار عمليات الاغتيال هذه كما يؤكد المصدر ضد من شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. لذلك نحن نرى على الأقل في النقاط هذه البارزة هذه النقاط هنالك تطابق في المواقف الإسرائيلية الأمريكية إلى حد كبير، وهذا يعني بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نجح إن صح ما قاله المصدر إلى حد كبير في إقناع الجانب الأمريكي في وجهة النظر الإسرائيلية بأنه والأهم هو أنه قبل أن تبدي حركة حماس خطوات فعلية تؤكد حسن نواياها أو حسن نياتها فيما يتعلق بتجريد السلاح فإسرائيل لن تنفذ أي شيء من هذه الخطوات المتعلقة بالانسحاب أو إعادة الإعمار أو إدخال حتى المساعدات الإنسانية كما اتفق عليها في إطار الاتفاق. واضح تماما وأنت سألت سؤال في غاية الأهمية فيما يتعلق في هل كان هنالك تأثير على الانتخابات المقبلة في إسرائيل على ما جرى التوافق عليه إسرائيليا وأمريكيا؟ 100% هنالك توافق. ونحن قلنا قبل نحو أسبوعين عندما بدأنا نتحدث عن مسألة قبول إسرائيل من عدمه للنقاط 15 بأن نتنياهو تحديدا لن يقبل بأن ينفذ أي انسحاب لا من قطاع غزة ولا من جنوب لبنان ولا من المناطق التي احتلها في سوريا بعد انهيار نظام الأسد عشية الانتخابات الإسرائيلية لأنها سوف توصف بأنها خطوة تدلل على ضعف بنيامين نتنياهو وتراجعه لا سيما وأن خصومه السياسيين اتهموه بأن هذا اتفاق النقاط 15 قد أملي عليه من البيت الأبيض من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن يكون له أي تأثير على فحوى هذا الاتفاق. فلذلك هو حاول أن يؤثر بشكل أو بآخر كما يبدو في اجتماع اليوم مع كوشنر أو من خلال الاتصالات الإسرائيلية الأمريكية التي جرت على مدى الأسبوعين الماضيين في هذا الخصوص. لذلك ما نستطيع قوله اليوم بعد ما نشره هذا المصدر السياسي من ديوان نتنياهو هو أن نتنياهو ربما أحرز تقدما كبيرا في هذه المسائل واستطاع أن يقنع الإدارة الأمريكية في وجهة نظره. وحتى أن المصدر الإسرائيلي الذي كان يدلي بهذه التصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية قال بأن كوشنر عندما جاء إلى إسرائيل

0: لم يكن هنالك ضغط على إسرائيل، لم يشكل ضغطا على إسرائيل من خلال هذه الزيارة. هو جاء كما يبدو لكي يطمئن على أن إسرائيل ستمضي في تنفيذ هذه الخطة لكن وفق شروطها، وكما يبدو الإدارة الأمريكية متفقة مع نتنياهو في هذه المسائل كلها، وهي نقاط كما أشرنا نشوان تعبر عن الموقف الإسرائيلي الصارم، ليس فقط موقف الحكومة الإسرائيلية بل موقف المعارضة الإسرائيلية التي رأت بأن النقاط 15 كما طرحت هي لا تلبي بطبيعة الحال النقاط الأساسية أو الأهداف الأساسية للحرب، وأهمها البند الأول في الحرب عندما أعلن عنها في 7 أكتوبر، والتي كانت تتحدث على أن هدف هذه الحرب هو القضاء على حركة حماس عسكريا وسلطويا أي مدنيا. لذلك هنالك من رأى في المعارضة وفي الائتلاف أن هذا الاتفاق لم يكن اتفاقا جيدا بالنسبة لإسرائيل، خصوم بنيامين نتنياهو هاجموه على هذا الاتفاق ورأوا بأنه كان رئيسا للوزراء ضعيفا وغير قادر على التأثير على الموقف الأمريكي. لكن بعد هذا الموقف الذي يعرضه الآن هذا المصدر السياسي الإسرائيلي، من الواضح بأن نتنياهو نجح إلى حد كبير في تحقيق أهداف إسرائيل.
1: الحقيقة هذا ما تقوله المعلومات الإسرائيلية، يعني أيضا إلى مدى يمكن أن نحصر هذا الأمر في حدود الجانب الإسرائيلي؟ ربما نحن بحاجة أيضا لمتابعة أو لسماع بعض المواقف الأمريكية، ليس ضروريا أن يكون ربما بشكل مباشر الآن، لكن ربما لاحقا نتابع. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، كوشنر ذهب إلى إسرائيل وكان هنالك حديث عن محاولة استفهام أمريكية لحقيقة الموقف الإسرائيلي، لا سيما بعد التصريحات شديدة اللهجة التي صنفت أحيانا في إطار انتخابي إسرائيلي، لكن بالتالي ما المتوقع على المستوى الأمريكي فادي؟
2: حتى هذه اللحظة البيت الأبيض لم يعلق على زيارة كوشنر إلى إسرائيل، ولا هو حتى علق على لقاءات التي عقدها كوشنر مع قادة حركة حماس في مصر، وكان يتوخى عمليا عدم الصدام مع نتنياهو بشكل علني، مع التأكيد على متانة العلاقة ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وحتى أيضا العلاقة ما بين نائب رئيس جي دي فانس ونتنياهو، خصوصا أن نائب الرئيس الأمريكي كان وجه انتقادات حادة لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في إطار بعض الخلافات المرتبطة والتباينات المرتبطة بإدارة ملف إيران. لكن اللافت الأساسي اليوم رغم هذه التقارير الواردة من إسرائيل حول ما جرى الاتفاق عليه بين كوشنر ونتنياهو وفق الرواية الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع مراسل فوكس نيوز في إسرائيل كان شدد على مسألتين أساسيتين. قال أولا أن هناك علاقة خاصة مع حركة حماس، وقال إن حركة حماس تقوم بنزع سلاحه، وبالتالي هو يشير إلى أن الحركة عمليا تنفذ ما جرى الاتفاق عليه في إطار الخطة الطريق المؤلفة من 15 بندا والتي جرى الإعلان عنها في نهاية تموز، والتي اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تمثل اختراقا تاريخيا من أجل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطته لقطاع غزة المؤلفة من 20 بندا. لكن الرئيس الأمريكي أيضا أشار في المقابل إلى مسألة أساسية، أنه لا ينبغي على إسرائيل أن تواصل شن الهجمات في قطاع غزة، وبالتالي هذا موقف علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيه إسرائيل بوقف هجماتها في القطاع، على قاعدة أن مسألة التقدم في تنفيذ خارطة الطريق ينبغي أن يلبي الطرفان تعهداتهما، وإن كانت الولايات المتحدة تشدد على مسألة أساسية أنه ينبغي أن تبدأ حماس بتنفيذ مجموعة من الخطوات، منها مسألة نزع السلاح، تفكيك البنية التحتية المرتبطة بهذا السلاح، الأنفاق وغيرها من الأمور، وأيضا عدم عرقلة عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع. وعلى هذا الأساس تقوم إسرائيل باتخاذ خطوات مقابلة في إطار ضمان عنوان انسحابها من القطاع، ومن ثم الانتقال إلى مسألة قضية إعادة الأعمار وغيرها من الأمور، ولكن في سياق معادلة تقوم على التحقق. وبالتالي هناك تأكيد أولا على ضرورة أن تقوم حماس بتنفيذ التزاماتها، وهذا ما يفسر أن ترتيب اللقاءات بدأ مع حركة حماس، علما أن الحركة أعلنت مرارا استعدادها لتنفيذ التزاماتها، شريطة أن تلتزم إسرائيل. لكن الموقف العلني الذي بين أيدينا من الجانب الإسرائيلي هو الذي صدر من نتنياهو في 9 أغسطس على ما أظن، عندما أعلن أنه عمليا لا يوافق على خريطة الطريق، وأنه يناقش مع الإدارة الأمريكية كيفية عمليا تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا وراء الأبواب المغلقة المسؤولون الأمريكيون يقرون بصعوبات حقيقية في إطار تنفيذ هذه الخريطة، بحكم أن حماس تشترط أن تكون هناك إجراءات من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل تشترط تجريد حماس بالكامل من سلاحها قبل الإقدام على أي خطوة ذات معنى لتنفيذ التزاماتها بمسألة الانسحاب من قطاع غزة في ظل استمرار انتهاكاتها اليومية عمليا لمسألة وقف إطلاق النار، والاستمرار أيضا في سياسة الاغتيالات. عليه الإدارة الأمريكية من الواضح أنها تحاول تلافي صداما علنيا مع نتنياهو. زيارة كوشنر والمباحثات التي أجراها وتحديدا مع نتنياهو لا تقوم فقط على فكرة أن يفهم طبيعة الموقف الإسرائيلي، هناك فهم أمريكي واضح للموقف الإسرائيلي، وهناك إقرار أيضا بأن جزء أساسي من اعتبارات نتنياهو تنطلق من قضية الموسم الانتخابي. والرئيس الأمريكي اليوم أشار إلى أنه ربما من غير اللائق أن يتدخل هو في قضية الانتخابات الإسرائيلية، لكنه ربما يعلن في موقف لاحق عن تأييده لهذا المرشح أو ذاك، ممتنعا عن تحديد نتنياهو، وأيضا ذلك في إطار التصريحات نفسها لفوكس نيوز. من الواضح أن زيارة كوشنر هي من أجل إنقاذ خارطة الطريق للرئيس دونالد ترامب، يحاول أن يضع بعض الضغوط على نتنياهو، لكن طبيعة المناقشات حتى هذه اللحظة ليست واضحة. نحن طلبنا من البيت الأبيض توضيحات وتعليق على ما نقلته القناة 12 تحديدا ما أشارت فيه إلى أن هذا الاجتماع خلص لاتفاق بين كوشنر ونتنياهو على استمرار حرية عمل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وأيضا استمرار سياسات الاغتيالات، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفوكس نيوز، والتي أكد فيها على ضرورة وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.
1: طيب، سنتابع هذا الملف. فقط أود أن أعود مرة ثانية إلى إلياس. إنقاذ خريطة الطريق، لكن ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني ما نتابعه الآن، احتفاظ بحرية الحركة، استمرار الاغتيالات، لا إعمار دون تفكيك السلاح، وبالمناسبة تفكيك السلاح أود أن أستفهم منك فيما يتعلق بهذا الموضوع. كيف يفهم بنيامين نتنياهو تفكيك السلاح؟ هل هو تسليم السلاح ثم خطوات أخرى؟
0: بالطبع، وهو ليس فقط الحديث عن مسألة السلاح الثقيل، هذه نقطة في غاية الأهمية أشرت إليها نشوان. عندما يتحدث نتنياهو عن مسألة السلاح، هو يتحدث عن السلاح الثقيل، عن المصانع التي تصنع العبوات الناسفة والصواريخ الثقيلة إن كانت موجودة ما زالت موجودة، وكذلك مسألة السلاح الخفيف بمعنى الأسلحة الشخصية التي بحوزة رجال المقاومة، وأيضا مسألة الأنفاق الهجومية. الجانب الإسرائيلي يريد من حركة حماس أن توفر خرائط لما تبقى من الأنفاق الهجومية، على لا سيما في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في داخل قطاع غزة. وعندما يقول نتنياهو ويشترط أنه السلاح أولا، هو يعني ذلك، هو يعني تجريد السلاح الثقيل،
1: يعني حتى تسليم السلاح لن ينهي ملف السلاح،
0: يعني وبالتالي هو يستطيع في كل مرحلة من المراحل أن يدعي ويزعم بأن حركة حماس لا تفي بهذه المتطلبات، بمعنى أنها لا تسلم سلاحها الخفيف ولا تسلم الخرائط اللازمة للكشف عن باقي الأنفاق، أو أنها تتستر عن أماكن تصنيع الأسلحة الثقيلة، العبوات الناسفة مثلا، أو إذا كانت هنالك ما تبقى من قدرات لدى المقاومة الفلسطينية على تصنيع صواريخ ثقيلة. لذلك عندما يضع هذا الشرط، تخيل حجم الشروط التعجيزية التي يمكن أن يضعها بنيامين نتنياهو في طريق تنفيذ هذا البند قبل أن يخطو أي خطوة في مسألة إعادة الإعمار وفي مسألة الانسحاب. لكن واضح نشوان بأن الضغوط الأمريكية هي ضغوط كبيرة، وكان هنالك اعتراف إسرائيلي واضح وصريح بأن المحادثات الهاتفية التي كانت بين نتنياهو ومستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الماضية كانت صاخبة وصعبة للغاية فيما يتعلق بهذه المسألة. لكن من ناحية أخرى نتنياهو لا يريد أن تظهر إسرائيل أو أن يظهر هو بمظهر من يعطل

0: ويعرقل خطة سلام يريدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تنجح وأن تنطلق في قطاع غزة، لا سيما وأن نتنياهو يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الصديق الصدوق، وأنه لم يكن هنالك رئيس أمريكي في الولايات المتحدة وقف إلى جانب إسرائيل ودعمها كما فعل الرئيس دونالد ترامب، بمعنى أن إسرائيل لا تريد هذا الصدام أن يكون صداما علنيا وواضحا، وأيضا أن لا تظهر إسرائيل بمظهر أنها هي من يعرقل هذه الاتفاقية ويعرقل إتمامها، لكن هي تستطيع أن تضع كثير من العراقيل أمام كل ذلك. مثلا هي تستطيع أن تقول بأن القوة الدولية التي يجب عليها أن تدخل إلى قطاع غزة لتولي زمام الأمور الأمنية هي غير كافية، وهم أشاروا إلى ذلك، هم قالوا بأن القوة الدولية التي تشكلت حتى الآن هي غير كافية لضبط الأمور. هي تستطيع أن تضع أيضا عراقيل، وهي تضع عراقيل حتى الآن أمام دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها. وهنالك كانت بعض الأنباء نشوان، وهذه نقطة في غاية الأهمية، قد أشارت في الأيام الماضية إلى أن مجلس السلام واللجنة الوطنية وأيضا القوة الدولية لن تتمكن كل هذه الجهات لوجستيا وتحضيريا وربما بسبب العقبات الإسرائيلية أن تصل إلى قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية. وهذا ما يريده كما يبدو نتنياهو. نتنياهو لا يريد أن يكون هنالك أي تقدم سياسي أو فيما يتعلق بقطاع غزة قبل الانتخابات، لأن أي تقدم في هذه المسألة دون تجريد حماس من السلاح سوف يؤدي إلى خسارته حتى في قاعدته الشعبية، أي اليمين المتطرف واليمين الذي يصوت لحزب الليكود الحاكم. هنالك تراجع بطبيعة الحال في الأسابيع الماضية بشعبية الحزب وفق كل استطلاعات الرأي مقابل صعود حزب يشار الذي يتولاه أو يترأسه رئيس الأركان السابق.
1: لهذا الحديث بقية سنكمل معك لاحقا، لكن انضم إلينا من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. هاني، وفق هذه المعلومات التي ترد على الأقل من الناحية من الطرف الإسرائيلي، يتم الإشارة إلى الأوبئة، انتشار الأوبئة ربما كتنازل يقدمه بنيامين نتنياهو هنا، مسألة أن لا يسمح بانتشار الأوبئة على الأقل كوعد يقدمه لكوشنر. وبالتالي أولا دعنا نبدأ من هذه الزاوية، زاوية الأوبئة وانتشار الأوبئة في القطاع وهذه الحالة المزرية التي يعيشها أهالي قطاع غزة نتيجة هذه العراقيل التي وضعتها إسرائيل على القطاع، والتي تؤدي فيما تؤدي إليه في جانب واحد وليس في كل الجوانب إلى مسألة الأوبئة. هاني،
2: بالفعل نشوان، أوضاع مزرية كما أشرت في هذا الإطار حقيقة في قطاع غزة بفعل تفشي الأوبئة منذ بداية حرب الإبادة. تعرقل إسرائيل عمل طواقم البلديات في قطاع غزة بحرية كاملة، وكذلك السماح بإدخال معدات ثقيلة من شأنها أن تسهم في نقل هذه الكميات المتكدسة سواء في الطرقات أو في مكبات عشوائية. الأوبئة تأخذ أشكالا مختلفة وتأخذ أيضا وتمتد حتى إلى داخل الخيام بفعل تكدس هذه الأوبئة بين خيام النازحين و مخيماتهم وداخل مراكز اللواء بالأطنان، تقدر هذه أو بعشرات الأطنان تقدر هذه الكميات من الأوبئة في مختلف مناطق قطاع غزة. الآن نرى النفايات ملقاة في الطرقات بكميات كبيرة، هناك مكبات عشوائية أقيمت بين خيام النازحين في المناطق التي يكتظ فيها النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، على اعتبار بأن مكبات النفايات الثلاثة المركزية تقع في المنطقة الشرقية من قطاع غزة بالقرب من السياج الأمني، وهي مناطق محتلة لا تمنع إسرائيل أحدا من الوصول إليها، بما في ذلك طواقم البلديات. عاد تدمير معدات البلديات، تدمير البلديات، قتل موظفي البلديات منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، كل ذلك عرقل عمل طواقم البلديات في داخل قطاع غزة في نقل كميات كبيرة من النفايات، كذلك مياه الصرف الصحي المتكدسة والتي تغرق عدد كبير من الطرقات بفعل تدمير البنى التحتية بشكل متعمد كما تقول البلديات من قبل إسرائيل. منذ بداية حرب الإبادة عمدت إسرائيل على تدمير البنى التحتية وتدمير شبكات شبكات تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي والأبار الارتوازية حتى دمرت من قبل إسرائيل. بالتالي هناك أيضا تفشي الأمراض ترتب على هذه الكميات المتكدسة من النفايات. لا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة المنتشرة أو انتشار الذباب، بل أدى ذلك إلى انتشار القوارض وانتشار الأمراض بكميات بنسب كبيرة في خيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة. ثمة تحذيرات أطلقت، وبالمناسبة البلديات في قطاع غزة أطلقت تحذيرا البارحة، وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم غد في هذا الإطار تحذر فيه من مخاطر عدم سماح إسرائيل بإدخال قطع الغيار للمركبات، وعدم سماحها بإدخال الوقود، وعدم سماحها بإدخال الزيت الذي يعتبر من أهم العوامل التي تضمن تشغيل الآليات المتبقية في قطاع غزة والتي تسهم في ترحيل النفايات المتكدسة في الطرقات وفي مخيمات النازحين وفي داخل مراكز الإيواء. هذا التحذير يأتي من منطلق واقع مزري يعيشه سكان قطاع غزة، ومن منطلق أيضا تحذيرات جدية سبقت هذا المؤتمر الصحفي مرارا وتكرارا سواء من قبل البلديات وحتى من قبل اللونور التي حضرت مرات عدة من مخاطر تكدس هذه الكميات بشكل كبير، وما يندرج على ذلك من تفشي واضح في الأمراض واختلاط هذه النفايات أيضا بمياه الشرب في قطاع غزة، وهذا خلق أمراض مزمنة بعضها قاتل بالمناسبة، وانتشار البكتيريا بشكل مرتفع في مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي في مختلف مناطق قطاع غزة. من المعلوم كما أشرنا مسبقا بأن النفايات التي كانت ترحل كانت تقدر على الأقل ب 100 طن فقط في المنطقة الجنوبية هنا من قطاع غزة، على الأقل كانت ترحل عبر مركبات إلى مكب صوفا الذي كان مقام بالقرب من السياج الأمني بناء على تنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لكن منذ بداية حرب الإبادة أغلق مكب صوفا الواقع شمال شرق أفح، وأغلق مكب جحر الديك الواقع في جنوب شرق مدينة غزة، وأغلق أيضا مكب دير البلح، هناك مكب حديث أقيمة عند حدود بلدة بيت حنون أقصى شمال قطاع غزة. هذه مكبات كانت تضمن ترحيل النفايات من داخل قطاع غزة إلى هذه مكبات، لكن أقيمت مكبات عشوائية سواء هنا في خان يونس كما أشرنا مسبقا أو هناك في دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وفي مدينة غزة أقيم مكب النفايات بشكل كبير على أنقاض سوق فراس. هذا المكب أزيل جزءا منه في الآونة الأخيرة بالمناسبة بعد أن سمحت إسرائيل بعمل بعض المنظمات الدولية في داخل قطاع غزة والتي كانت من شأنها أن تسهم في نقل جزء من هذه النفايات أو التخلص منها وردم هذه النفايات ووضع بعض التراب أو ربما الطوب الأحمر. هذا من جانب. من جانب آخر هناك معاناة كبيرة يشكو منها السكان من تكدس النفايات بالأسابيع ربما لأشهر بين خيام النازحين. هناك في منطقة المواصل التي تؤوي ما لا يقل عن 900 ألف فلسطيني نازح سواء من رفح هناك جنوبا أو من المناطق الشرقية من خان يونس أو حتى من منطقة شمال قطاع غزة، نزحوا إلى هذه المنطقة الإنسانية التي أسمتها إسرائيل بين هلالين، لكن تفتقر هذه المنطقة لأدنى الخدمات الإنسانية عدا القصف الذي تتعرض له هذه المنطقة بشكل يومي. لم تسمح إسرائيل بإقامة بنى تحتية في هذه المنطقة، لم تؤهل أي منطقة، لم تؤهل مخيمات، لم تسمح بإدخال مركبات. هذا موثق وذكر مرات عدة من قبل بلديات قطاع غزة، وهذا ما استدعى تحذيرا جديا من واقع صعب يعيشه سكان قطاع غزة بفعل هذه المكره الصحية وتبعات هذه المكره الصحية على حياة السكان هنا في قطاع غزة. المشافي هنا تعاني من ضغط شديد منذ بداية فصل الصيف الحالي من جراء تفشي الأمراض. هذه الأمراض المعدية بالأساس ناجمة عن تكدس النفايات وانتشار القوارض وأيضا تلوث مياه الشرب في داخل هذه المخيمات. نشوان،
1: شكرا. شكرا لك هاني الشاعر. أنوي الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي نفذنا هجمات في منطقة الخط الأصفر عقب انفجار عبوة ناسفة. الحقيقة معنا إلياس كرام، إذا كان لديك أي معلومات متعلقة ب هذا الخبر.
0: نعم، أولا نشوان انظر إلى التوقيت، بعد انتهاء الاجتماع يصدر هذا البيان من جانب الجيش الإسرائيلي الذي يبدو واضحا أنه يريد أن يحرض على حركة حماس بأنها ما زالت تقوم بعمليات عسكرية، وواضح بأن هذا البيان لم يأتي من فراغ، وتحديدا توقيته بعد انتهاء اجتماع كوشنر نتنياهو هو يريد أن يخدم الأجندة الإسرائيلية فيما يتعلق باتهام حماس من جانب إسرائيل بأنها ليست معنية كما تدعي بتفكيك سلاحها والتجرد.
1: وفقط يعني حتى أشير للخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر تابعون لحماس الليلة الماضية، وذلك في منطقة الخط الأصفر شمال قطاع غزة للتوضيح.
0: نعم، ولذلك هذا البيان يأتي عقب الاجتماع مع كوشنر، نتنياهو وكوشنر، وهدفه بطبيعة الحال التحرير، وهذا ينسجم إلى حد كبير أيضا مع ما تنقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في الدقائق الأخيرة حول الاجتماع الذي جرى بين كوشنر ونتنياهو، وأن نتنياهو تعمد أن يحضر هذا الاجتماع رئيس الشباك، رئيس المخابرات الداخلية دافيد زيني، وشلومي بندر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وحضور هذان الشخصان هو هام من ناحية نتنياهو، لأنه كان يريد أن يوضح رؤية إسرائيل وأن يستعرض الاثنان ما يسمى الخروقات من جانب حركة حماس، الخروقات الأمنية. إسرائيل تتهم حركة حماس بأن عناصرها المسلحة يقتربون من الخط الأصفر، يحاولون زرع عبوات ناسفة، أن حركة حماس ما زالت تعمل على تجنيد نشطاء جدد إلى صفوفها، ويتحدثون عن عودة قوام القوات التابعة لحماس إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من خلال تجنيد عناصر جدد إلى صفوف الحركة، وأيضا الاستمرار في عملية تصنيع الأسلحة وإعداد العبوات الناسفة. لذلك كما يبدو نتنياهو كان مهتما بأن يحضر شلومي بندر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وكذلك زيني، دافيد زيني رئيس الشباك، إلى هذا الاجتماع ليقدما تقاريرا كما يبدو أمنية تتعلق في هذه الجوانب. وهذا إلى حد كبير ربما ينسجم مع ما كنا نتحدث عنه في بداية هذه الانطلاقة، عندما قلنا بأن نتنياهو نجح كما يبدو إلى حد كبير في إقناع الجانب الأمريكي في وجهة النظر الإسرائيلية. طيب. وحضور هذان الشخصان يبدو أنه ساهم في إقناع الجانب الأمريكي على الأقل في مسألة أن على حماس أن تتجرد من سلاحها أولا قبل تنفيذ أي خطوات مدنية على الأرض في مسألة الانسحاب أو في مسألة إعادة
1: الأمر. طيب. سنتابع في هذا الملف، شكرا لك إلياس. مشاهدينا نتابع لكن برؤية تحليلية، معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب المحلل السياسي، انضم إلينا من رام الله الدكتور إبراهيم ربايع الأكاديمي البحث السياسي، وهنا في الاستوديو نرحب بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. سأبدأ معك سفير جوي هود، الحقيقة نحن بحاجة الآن إلى توضيح من كفهم موقف من الطرف الأمريكي، ليس هنالك حتى اللحظة على الأقل معلومات، كل المعلومات صدرت من الطرف الإسرائيلي، وكأن بنيامين نتنياهو، لا أدري إذا كان هذا يخاطب به الداخل، يقول إنه يجب الاحتفاظ بسياسة الاغتيالات، حرية الحركة، لا إعمار في قطاع غزة دون تفكيك سلاح حماس، هذا المصطلح الضبابي حتى اللحظة. وبالتالي ما الذي تتوقع هنا من الطرف الأمريكي، ربما حتى نسمع إلى أن نسمع يعني موقفا واضحا أمريكيا.
3: Well, it seems that the Trump administration
4: يبدو وكأن إدارة ترامب تود أن تضغط على بيبي، ولكن ليس بشكل علني لدرجة أن العلاقة الثنائية ما بينهما تعاني من جراء ذلك. ربما ما يفعلونه هو أنه خلف الأبواب الموصدة يقدمون حوافز. الرئيس دونالد ترامب لم يعبر عن دعمه علنا بعد لحملة نتنياهو في الانتخابات. ربما قد يكون هذا إذا وافق نتنياهو على خطة الرئيس ترامب بشأن غزة، وحتى لو لم يستمر بتطبيق هذه الخطة بحلول أكتوبر من العام أو 27 من أكتوبر، ربما هذا الأمر لن يجعل الوضع أسوأ. وهذا الأمر طبعا سيؤثر على موقف الرئيس ترامب داخليا، لأن هنالك عدد متزايد من الأمريكيين الذين يؤيدون محاولة مساعدة الفلسطينيين بدلا من تطبيق كل ما تريده منا حكومة الليكود في إسرائيل. ربما الرئيس ترامب يحاول أن يبين لناخبيه أنه يتولى زمام الأمور ويحرص تقدم في أماكن مثل غزة، حتى لو لم يتمكن من إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالملف الإيراني ومضيق هرمز.
1: طيب دكتور إبراهيم ربيعة، هل تعتقد بأن بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الطرف الأمريكي من خلال هذا الاجتماع؟ يعني الحقيقة الكثير من المعطيات، لا سيما تلك التي أشار لها قبل قليل الزميل إلياس، وهي مهمة، في مشاركة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، حضور رئيس الشباك، وبالتالي محاولة تقديم معلومات ربما أمنية في إطار إقناع الأمريكيين باستمرار الخطر لحماس في القطاع.
5: من الواضح أن نتنياهو حرص على أن يقدم رسالة بأن هذه الرؤية ليست رؤية سياسية تتصل به وباليمين والليكود تحديدا، هي رؤية سياسية عسكرية أمنية شاملة تعبر عن إسرائيل بشكل كامل كما تفضلت. ولذلك طبيعة الحاضرين بهذا الاجتماع نقلوا هذه الرسائل، ما خرج عن الجيش الإسرائيلي قبل قليل يؤكد هذه الرسائل، وهذا أيضا ما أكدت عليه كافة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية مرارا وتكرارا. وباعتقادي أن هذا يعبر عن العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي قدمها نتنياهو وقدمتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر القائمة على حرية العمل على كافة الجبهات والضربات الاستباقية بهذا المعنى. يضاف إلى ذلك أن كوشنر عندما جاء باعتقادي لم يأتي للضغط، بل جاء ربما للنقاش والبحث عن يعني عدم إسقاط هذه التفاهمات وهذا الاتفاق بشكل كامل، بل تجميده والعمل بالحد الأدنى، بمعنى تقديم مبادرات هنا أو هناك التي تظهر أن هذا الاتفاق حي ولكن التنفيذ الفعلي مؤجل ونقاشه مؤجل إلى ما بعد الانتخابات. والدليل على ذلك المخرجات التي تتصل باستجابات إنسانية محدودة، ربما يتم الحديث أيضا عن دخول محدود لقوات الاستقرار وما إلى ذلك، ولكن باعتقادي أن نتنياهو يعني وفق هذه المعطيات التي على الطاولة هو ينجح بقلب المعادلة ويضع على الطاولة سلاح حركة حماس، بينما يجعل الالتزامات الإسرائيلية تتراجع إلى الخلف. وهذا
1: يعني أنت تثق بأن هذه المعلومات التي وردت إسرائيليا باختصار لو سمحت هي معلومات دقيقة وقد يوافق عليها الطرف الأمريكي، يعني هي ليست معلومات موجهة للداخل الإسرائيلي؟
5: هي تحمل الوجهين، وباعتقادي أن التجارب مع إسرائيل سابقا تقول أن إسرائيل دابت على استنزاف الاتفاقيات بالتفاصيل وبالتالي تجويفها وإطالة أمدها، وبهذه المرحلة إطالة الأمد مهمة جدا من أجل الانتخابات.
1: دكتور حسام في القاهرة، مسألة الاحتفاظ بحرية الحركة، استمرار سياسة الاغتيالات، طبعا أذكر مرة أخرى بحاجة إلى سماع موقف أمريكي رسمي، هذه الخطوط الخضراء أو الأضواء الخضراء لبنيامين نتنياهو، ما خطورتها؟
6: يعني في البداية دعنا نحاول أن نقدر الموقف حول ما جرى بالقاهرة وما جرى في تل أبيب أو في القدس. في تقديري أن ما تحدث به كوشنر مع الفصائل الفلسطينية ومع رئيس جهاز المخابرات ومع رئيس عبد الفتاح السيسي يختلف تماماً وجوهرياً عن ما تحدث به المصدر السياسي. هنا يجب أن نضع مجموعة من السياقات. هل المصدر السياسي تحدث باجتهاد بعيداً عن فحوى وجوهر اللقاء؟ هذا طرح. والطرح الثاني، هل فعلاً كوشنر اتخذ مقاربة تسمح لنتنياهو بأن يتحدث إعلامياً بما يخدمه في المجال في مجال الدعاية الانتخابية مع اقتراب البرايمرز في الليكود والانتخابات العامة في إسرائيل؟ أو أن نتنياهو ساحر امتلك ما يمتلكه من قدرات وسخرها لإقناع كوشنر والوفد المرافق له بصوابية نهج نتنياهو، وبذلك أعطي الضوء الأخضر وقدم فيما يتعلق بالأوبئة وجزئية الأوبئة. أخي نشوان، أذكر فقط المشاهد في عام في شهر 4 نيسان 2011 كان شيء في غزة اسمه دودة العنب، شجرة العنب، إسرائيل هي التي ساهمت في قتل هذه الدودة، ليس حرصا على أهل قطاع غزة بل خوفا من انتقال الأوبئة إلى منطقة غلاف غزة وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا كان أيضا عندما كانت تسمح إسرائيل بضخ كميات كبيرة من الوقود لعدم ضخ مياه الصرف الصحي بالبحر، لأن التيارات البحرية تنتقل إلى إسرائيل كونها تسير باتجاه الشمال. وهذا يجب أن يدركه المشاهد، أن هذه ليست لفتة إنسانية ممكن أن يقدمها نتنياهو. الفصائل الفلسطينية في تقدير الآن عليها أن تتأنى ولا تصدر مواقف، عليها أن تعود للوسطاء. الوسطاء في تقديري معنيون وليسوا قطر وتركيا ومصر، بل كل من وقع على البيان الأخير، السعودية وباكستان والإمارات وغيرها من الدول، عليهم أن يتخذوا موقفا لسؤال كوشنر ما الذي حدث. فإن كان السيناريو الثالث الذي ذكرته أن اقتنع كوشنر، هذا يعني أن خارطة الطريق لم تعد قائمة، وبكل ما تعنيه الكلمة أصبح الدور الأمريكي ودور مفهوم الوسطات بحاجة إلى إعادة نظر.
1: أنوّل الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر، نتنياهو أشرك رئيسي الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية في اجتماعه مع كوشنر. السفير جو هود، سأنطلق معك أيضا في متابعة الحوار من خلال هذا الخبر العاجل، وبالتالي ما تقوله المعلومات، وكأن بنيامين نتنياهو هنا أحضر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أحضر رئيس الشباك، يقول لهما تحدثا إلى الأمريكيين أقنعوهم بأن الخطر ما زال قائما، ولكن أليس هذا هو تسطيح للأمريكيين؟ ألا يفهم الأمريكيون ما يجري في قطاع غزة؟ ألا أليس لديهم معلوماتهم أيضا ورؤيتهم خاصة لما يريده بنيامين نتنياهو؟
4: أعتقد أن هذا كان موضوع متكرر في التعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فهو لسنوات عدة حاول إقناع الرؤساء الأمريكيين بوجهة نظره والتهديدات وطريقة نظره إلى هذه التهديدات. نجح في ذلك مع الرئيس ترامب في فبراير، ولذلك شنوا الحرب على إيران معا، ولكنني أعتقد أن دونالد ترامب بات الآن يرى حدود ما يعرف

0: كثير من مجرد الانتخابات. أعتقد أن هناك جهد واضح ليبرهن أن دونالد ترامب هو من يقود هذه الأجندة وهو من يضع الخطط، وبيبي نتنياهو عليه أن يتبع هذه الخطط. ولكنني لا أعتقد أنه سيمارس ضغوطات كبيرة على رئيس الوزراء من الآن وصولا إلى الانتخابات في أكتوبر، ولكن في الوقت ذاته هو لن يتجاهل الوضع. ولذلك للمرة الثانية في التاريخ التقى أحد القادة الأمريكيين بقادة من حماس. علينا أن نعي أهمية ذلك. هذا الأمر لم يحصل من قبل، لم يحصل قبل إدارة ترامب. أكتوبر من العام 2025 كان الاجتماع الأول، وها هو الاجتماع الثاني. هذا الأمر لم يحصل من قبل، وهذه المحادثات المباشرة ما بين الإدارة الأمريكية وحماس مهمة.
1: بشكل سريع حتى أذهب لبقية الضيوف، رجل وبنيامين نتنياهو يفعل كل ما هو ممكن لتهجير هؤلاء من قطاع غزة، وبالمناسبة لا ينفي ذلك، بل يذهب أبعد، يستغرب لماذا لا يسمح للفلسطينيين بالرحيل من قطاع غزة ليتخلص منهم. رجل يفعل كل شيء، أوبئة، حصار، قتل، استعمال لفكرة حماس وإلى آخر الصراع للاستمرار. لم يتوقف القتل في قطاع غزة ولا يوم واحد. هل يعقل بأن الأمريكيين لا يرون هذه الصورة بهذا الشكل وبهذا الوضوح؟
0: أعتقد أن هناك تاريخ طويل جدا هنا، وللأسف الولايات المتحدة لم يعد لديها الدبلوماسيين الذين لديهم هذه التجربة الواسعة أو الخبرة الواسعة الذين بإمكانهم أن يقدموا هذه التحليلات. هم يعملون خطوة تلو الأخرى، ولكن هم على الأقل يتحدثون مع كافة الأطراف، وهذا الأمر لم ينطبق سابقا مع الإدارات الأخرى. ويبدو وكأنهم يتحدثون بشكل مختلف عن مواقف باتت اعتيادية، مثل ما رأيناه في قصرة. لماذا بات السفير الأمريكي فجأة يصف هذا السلوك بالإرهابي؟ الأمور تتغير.
1: دكتور ربيعة، سأعود لك الآن. أولا، هل بالفعل أنت أشرت يعني إلى مسألة مهمة؟ أولا، هل سمح لبنيامين نتنياهو بالفعل تعتقد بهذه المساحة، بهذا الشكل من التصريح، كخدمة تقدم له على الأقل ربما مقابل خدمة أخرى، مقابل تنازل آخر يقدم من قبله للأمريكيين؟
2: يعني باعتقادي أن هذا ليس سلوك جديد يعني بالنسبة لنتنياهو وحكومته. على كل الاتفاقيات السابقة هو ذهب إلى التصريح المبكر والمباشر ومخاطبة جمهوره المحلي بهذا الاتجاه. نتذكر ما حدث بموضوع لبنان عندما أكد أنه لن يكون هنالك انسحابات وبأنه لإسرائيل حرية الحركة، وبالتالي خرج بتوضيح وذهب إلى زياراته. وبالتالي هذا يعني لا يتصل بهذا الملف فقط، هو يتصل بطبيعة العلاقة الإسرائيلية الأمريكية وكيف يقدمها نتنياهو، خاصة في المرحلة الحالية التي يضع فيها حساباته المحلية فوق أي حسابات. وباعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المرحلة تبحث عن إبقاء هذا الاتفاق على الأقل بغرفة الإنعاش مربوط بالأكسجين، ولكنها لن تقبل بأي حال من الأحوال يعني قتل هذا الاتفاق بشكل كامل. ولذلك تحدثنا بالأمس، نتحدث اليوم بأنه الولايات المتحدة تتفهم بشكل مبالغ فيه الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، وهذا تاريخيا. ولكن باعتقادي أن الرئيس ترامب بالمرحلة الحالية هو حريص على بقاء بصيص أمل وبصيص حياة بهذا الاتفاق من أجل البناء عليه في المرحلة القادمة بعد الانتخابات. وهذا يفسر أيضا زيارة كوشنر إلى القاهرة قبل ذهابه إلى تل أبيب وتقديمه وجهة نظر مختلفة هناك. الآن هل ما حدث استثناء؟ باعتقادي أنه ليس استثناء. هل يمكن أن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية اليوم رسميا بخطاب مختلف عن الذي خرج إسرائيل؟ لننتظر، ولكن لا أعتقد ذلك بناء على تجاربنا السابقة.
1: دكتور حسام، أن تنفجر عبوة ناسفة في هذا التوقيت مباشرة عند الخط الأصفر، وبالتالي أفهم منك ملابسات هذا التوقيت.
3: يعني هذا ربما يعني المضحك والمبكي في آن واحد. المقاومة لم تفجر عبوة ناسفة عندما تم اغتيال خالد كتائب القسام، يعني القائد تلو القائد لم تفجر أي عبوة ناسفة، وليأتي اليوم لتفجر هذه العبوة في هذا التوقيت هو كما تحدث الضيف

0: حول مدى إقناع نتنياهو لكوشنر بجدية طرحه الذي طرح بحضور قائد الشباك وقائد شعبة الاستخبارات. هذا سيناريو. هناك طرف آخر مستفيد من سيناريو العبوة، ميليشيات العميلة التي تعمل بالخط الأصفر. هذه الميليشيات تخشى من خارطة الطريق لأنها من بنودها تفكيك هذه الميليشيات، وتخشى هذه الميليشيات أن لا تقبلها إسرائيل ويكون مصيرها الاعتقال أو النبذ المجتمعي في قطاع غزة. وبذلك هي قد تعمل وهي مستفيدة من تفجير عبوة، هذا إذا صدقنا أن إسرائيل ليست خلف هذا التفجير. لذلك لا سيناريو ثالث، إما إسرائيل والأجهزة الأمنية أو هذه الميليشيات المقاومة. لم تفعل أي فعل مقاوم منذ أكتوبر منذ شرم الشيخ باستثناء حادثة النفق الذي لم يكن يعلم من كان بالنفق ما يحصل فوق الأرض، لأنه كانت الاتصالات مقطوعة وهؤلاء أغلبهم أو كلهم استشهدوا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية لهم. فقط اشتباك أو اثنين حصل. التزام حديدي بشهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالوسطاء من المقاومة. لذلك هذا سيناريو على كوشنر أن يدركه وعلى ويتكوف أن يدركه أنه لعبة إسرائيلية ومن ألعاب الإسرائيليين، سواء كانوا الإسرائيليين أو أتباع الإسرائيليين وعملاء الإسرائيليين.
1: سفير جوهد، بالتالي النقاط الأساسية التي ولا سيما من الناحية الإنسانية التي يراد الوصول إليها في القطاع هو أن يكون هنالك السلام في القطاع، إعمار في القطاع، ترميم لما دمر، وأن لا يكون هنالك بطبيعة الحال كنتيجة لا تهجير، لن لا يكون التهجير أمرا مقبولا أو مطروحا. هل تعتقد بأن إدارة ترامب تريد بالنهاية بالفعل الوصول إلى هذا؟ لأن هذا ليس ما يريده اليمين الإسرائيلي، هذا ليس سرا.
2: نعم، أعتقد أن دونالد ترامب يود أن يصل إلى هذه الأهداف، فهو معني بإرثه وهو يود أن يذكره الجميع على أنه الرجل الذي غير كل شيء، لأن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تتعامل مع القضية الفلسطينية والنزاع مع إسرائيل منذ عقود عدة، وهو يود أن يكون الشخص الذي قد حل هذه القضية. أعتقد أنه سيمضي قدما بهذا البرنامج، وأعتقد أنه عليه أن يبين أيضا لقاعدته الانتخابية في الولايات المتحدة أن رئيس الوزراء نتنياهو لا يتحكم به ولا يقود قراراته، والرئيس ترامب هو من يقود هذه الأجندة. وإذا بناء على ما رأيناه يجب أن يكون هناك المزيد من الضغوطات العلنية والتصريحات أو نراها في الواقع وهي تتعارض مع ما يقولها الإسرائيليون، ولكن لا أعتقد أن هذه الضغوطات سترتفع إلا بعد الانتخابات. أنا لا أعتقد أن دونالد ترامب يود أن ينخرط في مسألة اتخاذ هذه القرارات قبل الانتخابات إلا إذا غير رأيه وقرر دعم رئيس الوزراء نتنياهو أو أي مرشح آخر.
1: دكتور بائعة، إذا ما تحدثنا عن أزمة الأوبئة التي تمت الإشارة إليها هنا، وواضح أن هنالك على الأقل اهتماما بهذه الفكرة، فكرة الأوبئة التي تقتل وتؤذي الناس في قطاع غزة. لمحاربة الفكرة، لمحاربة الأوبئة، هنالك أدوات. من ضمن هذه الأدوات ما تمنع إسرائيل دخوله إلى القطاع من وقود بالدرجة الأولى، وبالتالي لأن الوقود هو أساس من أسس البيئة وأسس الحياة وأسس الاستمرار في الحياة في القطاع. وبالتالي أهمية هذا الملف إسرائيليا سواء مع أو ضد من السماح بمحاربة الأوبئة.
3: يعني أولا تخيل معي أنه حتى مستلزمات بسيطة جدا تلزم للخيام وأنواع معينة من الخيام تصنفها إسرائيل على أنها مزدوجة الاستخدام وتمنع دخولها إلى قطاع غزة، هذا مخالف لالتزامات المرحلة الأولى. ولكن عندما يطال الموضوع، يعني كما تفضل الضيف الكريم، عندما يطال الموضوع مخاطر انتشار الأوبئة عبر حدود قطاع غزة وتأثيرها على المحيط، باعتقادي هنا تصبح الحسابات الإسرائيلية مختلفة، وهذا ما يفسر أن ترد هذه النقطة تحديدا خلافا لأي نقاط أخرى على الأجندة ويصرح بها للإعلام. هذا يعني أولا مصلحة إسرائيلية قبل كل شيء، ويمكن تسويقها داخليا، يعني إسرائيليا يمكن تسويقها بهذا الاتجاه. اسمح لي إشارة بسيطة إلى نقطة، أنه المخيف أن الرئيس ترامب دأب على فتح العديد من الملفات وإطلاق العديد من المبادرات في الشرق الأوسط، ولكنه لم ينجح.

0: إغلاق أي ملف يعني الوصول إلى نهايات ناجحة، وهذا ما يقلق بالنسبة لهذا الملف وبالنسبة لهذا الاتفاق. هذا ما حدث بالمرحلة الأولى، هذا ما حدث مع مجلس السلام، هذا ما يحدث في لبنان، وبالتالي التجارب السابقة كلها تجارب مقلقة. رئيس ترامب يريد هذا الإعلان البراق، ولكن بعد ذلك ربما تخفض حماسته تجاه المتابعة. هذا ربما ما يفسر أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تضغط بالمرحلة الحالية وتتفهم بشكل مبالغ به الحسابات الإسرائيلية.
1: طيب دكتور حسام الدجني، وبالتالي كان هنالك موقف من حركة حماس، فلنقل بلغة سياسية موقف سياسي، رحبت بموقف ترامب الأخير. حتى ترامب نفسه في بعض المواقف كان يشير إلى أن حماس تبلي حسنا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، الالتزام من طرفها، وبالتالي إلى أي مدى تستشعر هنا بأن حركة حماس الآن تتعاطى مع الطرف الأمريكي بالطريقة المطلوبة لتحقيق إنجاز؟
2: تقديري نعم، لأنه هنا الخطاب ليس فقط للرئيس الأمريكي وللحكومة الأمريكية، هناك جبهة ليست أقل أهمية من القتال في الميدان، وهي جبهة حرب الرواية والسردية. عندما تتحدث حماس مع الرئيس الأمريكي ومع الأمة الأمريكية ومع الغرب بشكل عام، في تقديري هنا الرسالة واضحة، أنها تريد أن توضح أن إسرائيل سبب عدم الاستقرار في المنطقة، والتي يكتوي منها المواطن الأمريكي الذي سيذهب إلى صناديق الاقتراع خلال الشهرين القادمين في نوفمبر القادم بالضبط. هذا هنا تلعب المقاومة لعبة دبلوماسية وسياسية أقل تكلفة وأكثر نجاعة في تقديري من خلال هذا الخطاب الذي بات يلاقي استحسان لدى الرأي العام في الولايات المتحدة، ولدى حتى الرئيس دونالد ترامب، ولدى ويتكوف وكوشنر، وهو معبر عنه ويتكوف في أكثر من محطة للدكتور خليل الحية عن مشاعر وعن أحاسيس والتقاء، أنهم أبا كل واحد منهم أب لشاب لنجله الذي استشهد أو توفى إلى آخره من القضايا التي أحدثت تقاربا بين الإدارة الأمريكية وبين حركة حماس. لا أقول تقارب في إطار العلاقات الدبلوماسية، بس على أقل تقدير أنها تؤثر على المزاج العام الأمريكي وعلى المزاج العام الغربي. على سبيل المثال، انعكاسات هذه التصريحات على الاتحاد الأوروبي، الآن الاتحاد الأوروبي يفكر لماذا الولايات المتحدة تصنف حماس وتضغط علينا لنصنف حماس على قوائم الإرهاب، بينما تتواصل مع حماس بشكل علني ومباشر في أكثر من محطة وأكثر من لقاء. ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى أن يبرق رسائل، وهناك يعني بعض اللقاءات التي جرت صحيح أنها لم تعلن ولكنها تجري. هذا يعني أن هناك تحول لقبول، خصوصا لو أصبحت حماس حركة غير مسلحة واقتربت من الحزب السياسي، ستكون أمام نقطة تحول لقبولها ضمن مكونات النظام السياسي بعد موافقتها على المشاركة في كتلة عريضة في الانتخابات القادمة.
1: الآن بدأنا نسمع على الأقل بعض المعلومات في أخبار عاجلة أوردتها CNN تنسب للطرف الأمريكي. أولا CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع، كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. وأيضا نفس المصدر، نتنياهو أبلغ كوشنر أن إحراز التقدم بخطة وقف إطلاق النار في غزة إشكالية بسبب الانتخابات. وبالتالي سفير، ثم معطيان هنا. أولا كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام تنفيذ وقف إطلاق النار في أو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبالمقابل نتنياهو واضح أنه يشتكي لكوشنر بأن أي تقدم يحرز يجب أن تأخذ مسألة أيضا الانتخابات الإسرائيلية بالاعتبار.
3: أعتقد أننا نرى هنا تشاذب في الاتجاهين، لأن إذا كان الرئيس ترامب يكترث لمسألة الانتخابات التي ستعقد في الولايات المتحدة بعد بضعة أيام من الانتخابات في إسرائيل، هو يود أن يبرهن أنه قد أحرز تقدم بشأن هذه المسألة المهمة للأمريكيين، لأنه بات هناك أغلبية من الأمريكيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين. وفي الوقت ذاته أيضا نتنياهو يشعر بأن أي تقدم في غزة سيعتبرها الناخبون الإسرائيليون على أنه إشارة ضعف وأنه يرضخ للولايات المتحدة. وإذا هناك تجاذب هنا، ولكنه من الواضح أن الولايات المتحدة تتحكم بزمام الأمور هنا، وإدارة

0: ترامب تحاول هذه الخطوات المختلفة والتصريحات المختلفة فيما يتعلق بما حصل في قصرى وفيما يتعلق أيضا بالاجتماع مباشرة مع حماس. وأعتقد أنه في الأيام القادمة سنرى المزيد من التصريحات من الرئيس ترامب للدفع في هذا الاتجاه. ولكننا لن نرى هذه التحركات الكبيرة مثلا من جانب الولايات المتحدة، القول مثلا أنها ستقطع كافة الدعم أو جميع الدعم العسكري عن إسرائيل. أعتقد أننا سنرى زيارات وتصريحات ومحاولة دفع نتنياهو لرؤية نوع من التقدم بحلول الانتخابات.
1: أجبت على سؤال كنت سأسألك إياه، سأذهب به إلى دكتور بايع. أشار السيد سفير إلى تجاذب هذه المعلومات، يعني بالمناسبة لا تشي بالجديد في إطار المواقف العامة، لكن على الأقل نسمع موقفا يتحدث عن أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل. إذن تجاذب أو توتر، لكن هل تتوقع أن ينتج عنه شيء لمصلحة تنفيذ الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار، على الأقل لمسائل غير مسألة الأوبئة؟ يعني الأوبئة هي الطرف الشيء الوحيد الذي سمعناه وهو إسرائيليا، وهذا منطقي على الأقل، لكن فيما يتعلق بمسائل مثل قوات الاستقرار، بقية بنود الاتفاق. دكتور باعة.
2: لا، اولا هذا النقاش الامريكي الاسرائيلي يعني دوما ما يحضر، كان يظهر توترات او اختلاف بوجهات النظر هنا او هناك، ولكن تحويل هذه الاختلافات الى خلافات كبيره ونقاشات ربما تفضي الى ضغط حقيقي على اسرائيل لاجبارها على اتخاذ موقف مختلف، هذا لم يحدث عاده في المراحل السابقه. هل يمكن ان تحدث خطوات اخرى؟ طبعا ممكن، يعني تم الحديث عن رفح، المدينه والمنطقه التجريبيه في رفح، الحديث عن دخول بضع مئات من قوات الاستقرار، ربما السماح جزئيا لعمل اللجنه الوطنيه، هذا كله ممكن، هذه خطوات ممكنه. المحاذير واللاءات الاسرائيليه واضحه، هي تتصل بالانسحاب، اسرائيل تقول للانسحاب، حرية العمل ترفض تقييد حرية العمل والعمل المفتوح أمنيا وعسكريا في القطاع، وهي أيضا يعني ترفض أي كيانية سياسية أو حضور ثقيل للجنة الوطنية بالمعنى الشامل الذي يعطي يعني شكل من أشكال الجسم السياسي الفلسطيني في قطاع غزة. باعتقادي هذه المساحات الثلاثة هي المساحات التي تحاول إسرائيل أن تعطلها بشكل كامل، عدا عن ذلك هي يمكن أن يعني أن تفتح مساحات للعمل هنا أو هناك كما قلنا.
1: طيب، أنوه إلى خبر عاجل آخر. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومجلس السلام اتفقا على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. دكتور حسام، مجموعتا عمل لكن أيضا مصطلح بشكل عام، وبالتالي أسألك هنا، هل تتوقع أن يتم التقدم باتجاه مزيد تنفيذ مزيد من البنود، لا سيما لجهة مسألة انتشار قوات الاستقرار؟
3: هذا ما كنت أقوله عندما طرحت السيناريوهات الثلاثة، أنه ربما تكون مقاربة كوشنر، لأنه لا يمكن أن يتناقض كوشنر بنسبة 100% بين ما طرح بالقاهرة وسط، يعني ثلاث دول وازنة، القاهرة والدوحة وأنقرة، وما سيطرح في تل أبيب، يعني حتى لو كان كوشنر ضمن ملف.
1: عفوا، أعتذر منك على المقاطعة، فقط أنوه لأن هذا تفصيل لما سألتك عنه. في خبر عاجل آخر، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار. دكتور حسام،
3: يعني كما قلت، في تقديري أنه ربما المقاربة كوشنر ستتركز على حماية وجه نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي وأمام اليمين الفاشي، وفي نفس الوقت تحت مظلة هذه اللجان، ربما اللجنة الثانية بعد قليل تبحث مقاربة الانسحاب ومقاربة إدخال المساعدات ووقف القتل في قطاع غزة، ولكن لن يعلن عنها وتبقى عملها سري. هذا سيناريو يعني أكثر يعني محاكاة للواقع، لأنه كما قلت لك ما تحدثوا به بالقاهرة هنا انقلاب كامل. إذا لماذا هناك جهد وهناك وساطة؟ هذا هو السؤال الذي طرحته في المداخلة السابقة. قد يكون ذلك، أنا أتفهم أنه نتنياهو يخشى استطلاعات الرأي تربك نتنياهو، إذا كنت كل يوم يزداد مقعد بنسبة أفضل من الليكود، وهناك إشكاليات حتى في البرايمريز، هناك مد أيدي على بعضهم البعض، وهناك انقسام في داخل بنى الليكود. لذلك في تقديري ممكن أن يبحث كوشنر عن مقاربة تنقذ نتنياهو وتحافظ

0: عليه مقابل أن تمضي خارطة الطريق. هذا قد يكون سيناريو
1: أشكرك.
0: أكثر ترجيحا مع هذه اللجان.
1: دكتور حسام الدجني الكاتب المحلل السياسي من القاهرة، شكرا لك. وأيضا شكرا للدكتور إبراهيم رباعي الأكاديمي الباحث السياسي من رام الله، والسفير جوهود هنا في الاستوديو نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مشاهدينا، وصلنا بكم الآن إذن إلى رأس الساعة، والتغطية مستمرة من الجزيرة للأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات، إذن عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والممثل الأعلى لمجلس السلام. وقال مكتب نتنياهو إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة والاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول معني بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو أمر تصر إسرائيل ومجلس السلام على تنفيذه سريعا واستكماله قبل البدء بأي عملية لإعادة الإعمار إعمار قطاع غزة. والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وقضايا الصحة العامة الأخرى لسكان غزة، وهي قضايا تؤثر أيضا على سكان إسرائيل. وكان ترامب قد قال إنه لا ينبغي لإسرائيل شن هجمات على غزة في الوقت الراهن، مضيفا أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس وأن لدى واشنطن علاقات خاصة مع الحركة. وقد رحبت حركة حماس بموقف ترامب واعتبرته تأكيدا على التزامه بوقف الحرب في القطاع. في ملف الضفة الغربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة. وفي تطورات الملف الإيراني، ومع انتهاء مهلة 60 يوما، قال الرئيس ترامب لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، كما جدد تأكيده بأنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك أسلحة نووية. من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن وقضايا دبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. أضاف المتحدث لوكالة تسنيم أن أمام ترامب طريقا واحدا هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران. من ناحيته، نقل موقع MSNNow عن مسؤول حكومي باكستاني القول إن المفاوضات لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. وفي ما يتعلق بالملف اللبناني، ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في مهماته بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته، قال الرئيس جوزيف عون إن خيار لبنان الأول هو تمديد لليونيفيل، وإلا فسيتم اعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. مشاهدينا، سأنوه إلى الأخبار العاجلة الآن. أولا، مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ومجلس السلام اتفقا على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. وأيضا في خبر عاجل آخر، سموتريتش: القضاء الكامل على حماس لن يتحقق دون احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإقامة مستوطنات فيه. إذن مكتب نتنياهو المجموعة الثانية، في حديث عن مجموعتي العمل بشأن قطاع غزة، المجموعة الثانية ستبحث قضايا الصرف الصحي و مسائل أخرى في القطاع متعلقة بالأوبئة. على كل حال، الآن معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نتابع معك، نستمر في متابعة هذه المواقف. الآن لدينا جملة من المعطيات، ما عدا الحديث العام عن فكرة نزع السلاح والأوبئة، دخل لدينا معطى آخر أوردته CNN أن كوشنر ضغط على نتنياهو من أجل، أو تحدث إلى نتنياهو طلب منه أن لا يعرقل مسألة تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار. ولدينا أيضا الآن مواقف من سموتريتش مثلا،
2: وهذا ما تحدثنا عنه في اللقاء السابق نشوان، حقيقة بأن نتنياهو لا يريد أن يبدو وكأنه هو من يعطل ويعرقل المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة. ولكن الاستراتيجية الإسرائيلية واضحة، كلما كان هنالك ضغطا أمريكيا علنيا وواضحا أو غير علني تخفف إسرائيل من عمليات الاغتيال كما حصل في الأيام العشرة الأولى التي جاءت بعد إعلان النقاط الخمسة عشرة. بعد ذلك عندما رأت كما يبدو إسرائيل بأن هذا الضغط ربما خف أو تلاشى أو تراجع

0: شيئا ما عادت إلى تنفيذ عمليات الاغتيال. عندما سيعود هذا الضغط مرة أخرى نشوان، قد نرى تراجعا إسرائيليا، بمعنى أن نتنياهو سوف يحاول أن يناور في هذه المسألة، في مسألة الاغتيالات والتصعيد العسكري، حتى يصل إلى موعد الانتخابات، وربما نرى تصعيدا عسكريا أكبر قريبا من موعد الانتخابات لكي يستفيد منه نتنياهو في صناديق الاقتراع. نتنياهو يريد أن للناخب الإسرائيلي أن يذهب إلى صناديق الاقتراع وهو يفكر في أن الحرب هذه ما زالت مستمرة وأن نتنياهو ماض فيها حتى تحقيق أهدافها، وإلا فأنه ربما يخسر من قاعدته الشعبية تحديدا في اليمين واليمين المتطرف بشكل كبير. لكن إذا نظرنا إلى بيان ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية المتعلق بفريقي العمل، واضح بأن وكأنك تشكل لجنة من أجل أن تحقق في أمور لجنة أخرى وتقيم لجانا على لجان، وهكذا تضيع الأمور دون أن تتحقق. الآن نتنياهو يريد أن يشكل فريق عمل، الفريق الأول يتعلق في مسألة نزع السلاح، ونتنياهو يقول في هذا الجانب بأن إسرائيل ومجلس السلام متفقان على أن هما يريدان نزع السلاح بأسرع وقت ممكن، وأنه لن يكون هنالك أي بداية لإعادة الإعمار قبل تنفيذ هذا الشرط. هذا الشرط وحده نشوان وكيفية تحقيقه قد يكون أمامه الكثير من العقبات والعراقيل التي تضعها إسرائيل. وأشرنا إلى مسألة السلاح وتجريد السلاح وما الذي يعنيه هذا. إسرائيل تريد لقطاع غزة أن يكون خاليا من السلاح، بمعنى عدم عسكرة القطاع بالكامل، وعندما تتحدث عن نزع السلاح هي تتحدث بالمطلق عن تجريد حركة حماس من سلاحها الثقيل ومن السلاح الخفيف الذي يحمله الأفراد، وكذلك يتعلق في مسألة تصنيع العبوات الناسفة والتصنيع الصاروخي إن كان ما زال قائما، بالإضافة إلى تسليم خرائط حول ما تبقى من الأنفاق الهجومية في المناطق التي تسيطر عليها حماس. وقبل ذلك لن يكون من وجهة نظر إسرائيل لا انسحاب من قطاع غزة، لا انسحاب من الخطوط الصفراء التي أقامتها إسرائيل، ولن يكون هنالك إعادة إعمار. الفريق الثاني، انظر كيف تسير الأمور. إذن الآن بدأ الحديث عن أمور صحية هي تهم بطبيعة الحال إلى حد كبير المواطنين في قطاع غزة، لكن أيضا لها تأثير بيئي كبير على إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالمجرور الصحي وربما إلقاء المخلفات إلى البحر التي بطبيعة الحال
1: تنتقل إلى الشواطئ الإسرائيلية، لكنها تستوجب مرونة أكثر في إدخال الوقود والأدوية والمساعدة.
0: ربما ذلك. لذلك نحن نقول بأن إسرائيل الآن تستطيع أن تتحكم في كل ما يجري في قطاع غزة، بمعنى أنه كلما زاد الضغط كما أشرت على إسرائيل، إسرائيل تلين من مواقفها بعض الشيء، تدخل ربما أكثر مواد غذائية، تحاول أن تعيد إنعاش المرافق الصحية على الأقل، وهي بطبيعة الحال أمر ملح للغزيين، وكذلك أشرنا إلى انعكاساتها البيئية على إسرائيل، تستطيع أن تدخل الأغذية ثم تتراجع عن ذلك، توقف الاغتيالات إلى حد ما وتعيدها عندما ترى أن الضغط الأمريكي قد خف عليها. لذلك هي تستطيع أن يناور في هذه الجوانب بحيث لا يزعج الإدارة الأمريكية ولا يخوض في صدام
1: معها. لكن لا يزعج اليمين. اليمين يعني إذا ما أخذنا سموتريتش. نعم. القضاء الكامل على حماس لن يتحقق دون احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه وإقامة مستوطناته. بالتالي مسألة خنق القطاع من أجل تهجير أهله هو جزء من السياسة، ليس فقط لليمين لكن حتى ضمن الحملات الانتخابية بالنسبة لليمين. وإلى أي مدى بالتالي يمكن أن يؤثر على علاقتهم بنيامين نتنياهو؟
0: سوف يقدم إذا كان يريد نتنياهو أن يقدم تنازلات بين هلالين في هذه المسائل، هو سيقدمها بالحد الأدنى، بحيث أنه لا يدخل المواد الغذائية بشكل كبير، بطبيعة الحال لن ينفذ انسحابات وهذا متفق عليه، ولن يوقف عمليات الاغتيال بشكل مطلق، ستستمر، بمعنى أنه سيقدم الحد الأدنى لكي يبدو وكأنه لا يعرقل إتمام هذه الاتفاقية والمضي فيها قدما، ولا يزعج الإدارة الأمريكية ولا يخوض معها بصدام، لكن من ناحية أخرى لا يزعج كما أشرت القاعدة الانتخابية اليمينية واليمينية المتطرفة التي تصوت له وتصوت أيضا للأحزاب التي تنضوي تحت سقف حكومته. لذلك رأينا اليوم بأن بتسليل سموتريتش سارع إلى تهنئة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه وقف صامدا

0: على المواقف الإسرائيلية المتعلقة بتجريد حماس من سلاحها، لكن هو أشار إلى الجانب الأشد تطرفا الذي يمثله، وهو بهذا الرد أيضا يقوم بحملة انتخابية ويوجه هذا الخطاب ليس فقط لبنيامين نتنياهو، إنما أيضا للمستوطنين الذين يصوتون للصهيونية الدينية. الآن كل شيء في هذه التصريحات هو مرتبط إلى حد بعيد في مسألة الانتخابات والحملة
1: ومسيطر
0: الانتخابية
1: عليه.
0: ومسيطر عليه. لذلك هو يقول نحن نهنئ بنيامين نتنياهو على ما أنجزه ووقوفه بالنسبة للأمور الأمنية والاستراتيجية المهمة لإسرائيل في لقائه مع كوشنر، لكنه يقول في نفس العبارة إن هذا هو نصف الطريق، والنصف الآخر هو أن إسرائيل إذا أرادت أن تحقق أهداف الحرب بالقضاء على حماس سلطويا وعسكريا ومدنيا، فإنما عليها أن تحتل قطاع غزة بالكامل وأن تقيم مستوطنات إسرائيلية. هذا هو الموقف الأشد تطرفا الآن الذي يعبر عنه سموتريتش ويعبر عنه أيضا بن غفير في إطار أيضا الحملات الانتخابية، لكن هو موقف معبر عنه حتى قبل
1: المعلومة قبل الوحيدة التي انزلقت من هذا الإطار المسيطر عليه إسرائيليا هي ما أوردته السي إن إن من أن كوشنر طلب من بنيامين نتنياهو الحقيقة المضي قدما في تنفيذ لا يعرقل يعني تنفيذ البنود بنود الاتفاق ليوقف إطلاق النار، لكن المفارقة هنا أن حتى هذه المعلومة قد تخدم بنيامين نتنياهو من جهة أنه يواجه ضغوطا أمريكية لكنه صامت
0: إلى حد كبير، وهذا ربما ما افتعله نتنياهو في الأسابيع الماضية أيضا عندما حاول أن يصور هو والمقربين منه بأن هنالك ضغوط أمريكية كبيرة تمارس عليه من أجل تنفيذ هذه الخطة. ليأتي هذا الاجتماع اليوم ويبدو نتنياهو وكأنه قال لا للإدارة الأمريكية وأنه وقف صامدا كما يقول سموتريتش أمام المبادئ الإسرائيلية، أمام الخطوط الحمراء التي سبق وحددها في الأسابيع الماضية. وهذه لفتة في غاية الأهمية حقيقة نشوان، لأنه طيلة الوقت كان نتنياهو يحاول أن يصور بأن هنالك ضغوط أمريكية تمارس عليه وأنه قال لا لهذه الخطة وأنه أرسل عليها تحفظات للإدارة الأمريكية. واليوم أيضا فيما تسرب عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقل عن مصدر سياسي كان يعبر عن هذا الموقف بأن كان يشدد على هذا الموقف أن نتنياهو وقف صامدا في وجه الضغوط الأمريكية وعبر عن موقف إسرائيل وأنه نجح إلى حد كبير في إقناع كوشنر في المواقف الإسرائيلية وفي إقناعه بالخطوط الحمراء التي لا يمكن لإسرائيل التنازل عنها، بمعنى لا إعمار بدون نزع السلاح، لا انسحاب بدون نزع السلاح، وأن إسرائيل ما زالت تتمسك في مسألة الاغتيالات ومسألة المضي قدما في العمليات العسكرية.
1: شكرا إلياس كرام. دعنا نشرك الآن معنا من حيفا الدكتور إمطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرب للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، وكذلك من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيد شحادة. أولا، هل يبدو بنيامين نتنياهو من خلال هذه الصورة التي ما بعد لقائه واجتماعه بكوشنر مبعوث ترامب لمتابعة أو ربما حتى للاستفهام من موقف بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بخارطة الطريق وموافقة أو عدم موافقة بنيامين نتنياهو على تنفيذ بنود خارطة الطريق أو الخارطة نفسها، وبالتالي كيف تقرأ أنت موقف بنيامين نتنياهو مما تسرب على الأقل حتى اللحظة من معلومات؟
2: عزيزي، يعني الصورة الخارجة الآن تبدو كأن هناك نجح نتنياهو إلى حد ما في تغيير موقف الإدارة الأمريكية أو تسويق رؤيته للتعامل أو للبنود المقترحة، ولكن أنا أعتقد أن الأمور مبالغ فيها. يعني نتنياهو يحاول الآن تسويق إنجاز أكبر مما هو حصل على أرض الواقع، لأنه إذا انتبهنا لصياغة البيان لا يوجد كسر للتفاهمات أو لصيغة اقتراح مقترح البيان الذي صدر. هناك تجديد على النقاط التي تريدها إسرائيل. إسرائيل تقول أن لن تنسحب من غزة، والحديث أنه الآن لا حديث عن انسحاب من غزة، حديث عن انسحاب من النقاط خارج الخط الأصفر إلى الخط الأصفر، وهناك إشارة أن تكون التواجد الإسرائيلي في الخط الجيش الإسرائيلي الاحتلال في قطاع غزة في الخط الأصفر، هناك إشارة إلى تسليم حماس لسلاحها عمليا المنظمة يعني لجنة السلام الدولية في قطاع غزة. إسرائيل تقول

0: يجب تدمير هذا السلاح، ولكن الحديث الآن عن تسليم السلاح، بمعنى أن الصيغة التي خرجت يستطيع نتنياهو الادعاء أنه نجح أو أنه صمد أمام الضغوطات الأمريكية، ولكن أنا أعتقد أن الأمور ليست يعني تماماً كما يقول البيان. صحيح نتنياهو يعني لم يخضع للإدارة الأمريكية، ولكنه لم يغير موقفها تماما. أعتقد أنه هناك على ما يبدو تفهم أمريكي لحاجة نتنياهو لصيغة البيان بهذا الأسلوب، دون أن يؤدي إلى لا صدام مع الإدارة الأمريكية ولا إلى انهيار المفاوضات والتوافقات التي تحدث في قطاع غزة، وأيضا دون أن يلحق ضرر سياسي وانتخابي في لنتنياهو. الآن يعني الضغط على نتنياهو ليس فقط من اليمين في إسرائيل، يعني بعد صدور الوثيقة الأولية أو المقترحة للاتفاق في قطاع غزة، سمعنا أيزنكوت يهاجم نتنياهو، وسمعنا بنت يهاجم نتنياهو
1: قبل أيزنكوت. إذا كانت هذه الفكرة فكرة أن نتنياهو لم يخضع للإدارة لكنه أيضا لم يغير وجهة نظرها، هذه الثنائية ما الذي يمكن أن ينتج عنها عمليا على المدى المنظور فيما يتعلق بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
0: سيكون هناك خطوات، يعني كما ذكر زميلي الياس كرام، في القضايا أو في الجوانب الإنسانية، في الجوانب الصحية، في جوانب إدخال المساعدات، ربما الوقود، وبدأ يعني بدأ بشكل جزئي وبسيط جدا، ربما إعادة أعمار خاصة للمنشآت الحيوية، ولكن إسرائيل ترحل كل هذه الملفات إلى بعد الانتخابات القادمة. ولكن يعني هذه المعادلة الحساسة الآن، إسرائيل لا تريد أن تكسر مع الولايات المتحدة، لا تريد أن يكون هناك صدام ويعني خلافات جدية وعلنية مع الإدارة الأمريكية، ومن جهة ثانية لا تريد أن تصور وكأنها خضعت للإدارة الأمريكية. نتنياهو يرفع السقف، يرفع التصريحات، يقول أنه يصمد أمام الإدارة الأمريكية، ولكن يعني ليست بالحد الذي يقولها. على أرض الواقع لن تكون هذه الحد كما يقول نتنياهو، ولكن في جانب الانسحابات أو استمرار الاغتيالات، إسرائيل نعم ستستمر في هذه الجوانب، لأنها بالإمكان مقياسها، بالإمكان مشاهدتها. إسرائيل يعني ستحاول الاستمرار في ستحاول لن تحاول ستستمر في سياسة الاغتيالات، ولو بوتيرة أقل وبالترتيبات الجديدة، موافقة قائد الأركان وما إلى ذلك، لكنها ستستمر، ولن يكون انسحابات من قطاع غزة، ربما إعادة تموضع وإعادة انتشار إلى داخل الخط الأصفر، ولكن إسرائيل ستشدد، يعني هذين البندين إسرائيل ستتشدد فيهم بشكل كبير جدا لكي لا يلحق أي ضرر انتخابي وسياسي في نتنياهو لارتياحه بالانتخابات القادمة. في الجوانب الأخرى نعم. ستكون أكثر مرونة.
1: طيب، الحقيقة سأعود إليك للحديث، بقية هذا ملف طويل أيضا، لكن لن نبتعد عنه كثيرا. سيد طناني، مجموعتا عمل، هذا ما يقوله مكتب نتنياهو، مجموعتا عمل، الأولى وهي الأهم لا شك إسرائيليا، فكرة نزع السلاح، معنية بنزع السلاح، هذا بالاتفاق طبعا على الأقل مع مجلس السلام هنا الحديث. المجموعة الثانية التعامل مع البيئة، وألحق بها عبارة أن حتى هذا البند المقصود منه التعامل مع البيئة في قطاع غزة، السيطرة على الأمراض، هو مرتبط أيضا بمصلحة إسرائيل. يعني لولا مصلحة، وكأنه يقول للناخب، لولا مصلحة إسرائيل لما كنا معنين أيضا بهذه المسألة. وبالتالي رؤيتك لهذا الإعلان؟
2: سعد الله أوقاتكم. يعني بتقديري الإعلان الرسمي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هو تمهيد لمجموعة من الخطوات التي ستتخذها إسرائيل بهدف بيع الوهم للعالم، وبيع مجموعة من الإجراءات الشكلية للولايات المتحدة حتى يكون هذا الاتفاق باعتباره متماسكا، وحتى لا يقال أن خارطة الطريق التي وصل إليها مجلس السلام مع الفصائل الفلسطينية قد انهارت بشكل كامل، لأن الإدارة الأمريكية لا تريد لها أن تنهار بأي شكل من الأشكال، وأن مجلس السلام يعتقد أنه انتزع تنازلات مهمة من المقاومة الفلسطينية في هذا الاتفاق. لذلك بنيامين نتنياهو يمهد ويهيئ لأن يقدم مجموعة من الخطوات، جزء منها تسهيلات فيها المعنى الإنساني، وكما قدمها باعتبارها تسهيلات ذات بعد صحي ومكافحة للأوبئة والواقع البيئي في قطاع غزة. ومن جانب آخر الحديث عن تشكيل لجنة لنزع السلاح، أي أن هذا الأمر سيجري عمليا فيه بحث تفاصيل تنفيذية مع مجلس السلام وقوة الاستقرار، وهذا سيعني عمليا أن هناك خطوات ستتم لها علاقة بخارطة الطريق التي تم فيها

0: ثلجت نزع السلم. بطبيعة الحال كان هناك تقدير فلسطيني مسبق للتلاعب الإسرائيلي المتوقع في هذا الأمر، وهذا كان سائدا طوال المرحلة الأولى. لذلك في صياغة خارطة الطريق إذا عدنا للنصوص نجد أن الفصائل الفلسطينية كانت حريصة جدا أن أي تنفيذ يجب أن يكون متبادلا خطوة مقابل خطوة، وبالتالي لن تقدم الفصائل أي شيء ما لم تلتزم إسرائيل بكافة التفاصيل. والبداية والمدخل الرئيسي هو الالتزام الإسرائيلي بتفاصيل المرحلة الأولى بشكل كامل، التطبيق الواضح والصريح للبروتوكول الإنساني بكل ما فيه من التفاصيل، أن تتشكل لجنة التحقق لتثبت أن إسرائيل التزمت بهذه التفاصيل. أعتقد أن بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية لن تقدم أي شيء جوهري وفعلي من هنا حتى انتهاء الانتخابات، وأن الخطاب الذي يقدم الآن ليس هو المعيار الرئيسي للحكم عليه فلسطينيا، لأنه لا يجري التفاوض عبر الإعلام، يجري التفاوض عبر اللقاءات الرسمية التي جرت بالأمس مع كوشنر. وأعتقد أن هناك يعني توجه من جديد لمجلس السلام ووفد مجلس السلام وكوشنر إلى العاصمة المصرية القاهرة لعقد اجتماع جديد مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية. وأعتقد حتى أن اللقاء المسبق الذي عقده كوشنر مع حركة حماس هدف لفحص بندين رئيسيين، أولا جدية الحركة في التزاماتها التي قدمتها في خارطة الطريق، وثانيا وهو الأخطر ما مدى المرونة التي يمكن أن تقدمها الحركة في التعامل مع المقاربات الإسرائيلية والتصلب الإسرائيلي الحالي في الموسم الانتخابي. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تقدر الواقع في إسرائيل وتحاول أن تخرج بمجموعة من الخطوات، جزء منها شكل يثبت أن الاتفاق متماسك، وجزء آخر هو يهدف إلى تجميد الخطوات المؤثرة والجوهرية في الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
1: طيب دكتور مطانس، حضور رئيسي أو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شباك في هذا الاجتماع مع كوشنر، طبعا إلى جانب بنيامين نتنياهو، دلالات ذلك؟
2: أي تشدد على البعد الأمني. يعني الآن هذا هو الموقف الإسرائيلي الأساسي، هذا أصلا رسالة للجانب الأمريكي ولمجلس السلام، ولكن أيضا رسالة للمجتمع الإسرائيلي إن يعني النقاط الأساسية في هذا الاجتماع هي النقاط الأمنية، وهي الترتيبات الأمنية التي تريد إسرائيل فرضها في قطاع غزة، وربما لعرض معلومات، يعني كما ستدعي إسرائيل أنها تعرض معلومات استخباراتية ومعلومات جديدة لمجلس الحكم في غزة ولكوشنر وللوسطاء وللجميع وللإدارة الأمريكية، وجزء من أدوات إسرائيل في محاولتها لإقناع الإدارة الأمريكية ومجلس الإدارة في قطاع غزة الآن بصحة موقفها أو بدقة المعلومات وبالعمليات والأدوات التي تقوم فيها بقطاع غزة. هذا هو الاعتبار الأساسي الآن لنتنياهو. نتنياهو يريد أن يشدد على الجوانب الأمنية وعلى ما تسميه إسرائيل، طبعا حق إسرائيل في استمرار الاغتيالات وسياسات الاغتيالات والسيطرة في قطاع غزة لمنع التشكل أو إعادة بناء قدرات حركة حماس. وبالمناسبة أن إسرائيل تلمح منذ فترة أنه حماس على الرغم من كل ما حدث في قطاع غزة تقوم بعملية يعني ولو محدودة إعادة بناء قدرات عسكرية محدودة في قطاع غزة، وإسرائيل تستعمل هذه الحجج التي يعني إسرائيل تأتي بها للاستمرار في هذه السياسات. بقية الأمور الجوانب الصحية والإنسانية والغذائية وإعادة الإعمار تأخذ مكانة أقل، يعني ذات أهمية أقل في هذه اللقاءات، وإسرائيل تشدد وتربط طبعا بين الأمرين، ولكن تشدد على الجوانب الأمنية والعسكرية لأن المجتمع الإسرائيلي هذا ما يهم الآن المجتمع الإسرائيلي خاصة بفترة الانتخابات، وهذا يقلل من الضغوطات الداخلية على نتنياهو، ويريد استعمال ذلك للتخفيف من ضغوطات الإدارة الأمريكية على حكومة نتنياهو.
1: معطى جديد يضاف إلى جملة المعطيات الآن في خبر عاجل، مسؤول في مجلس السلام للجزيرة: وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. سيد الطناني، هذا معطى آخر يضاف وإن كان طبعا بلغة عامة، لكن مجلس السلام يقول إنه اتفق مع بنيامين نتنياهو على سبيل أو طريقة للمضي قدما، ربما في إشارة إلى تنفيذ الاتفاق.
0: يعني أعتقد أن هناك بعض التفاصيل التي سبق وأن صدرها بنيامين نتنياهو باعتبار خطوات تم الموافقة عليها مسبقا، الدخول لطليعة القوة الدولية إلى رفح وحتى الموافقة على مشروع المدينة الخضراء في رفح. هذا يعني أن إسرائيل ستقدم خطوات شكلية، خطوات جزئية، هدفها الرئيسي أن تسمح للإدارة الأمريكية

0: دعاء بأن هذا الاتفاق متماسك وأنها تنجح في الانتقال بالمعنى الفعلي للمرحلة الثانية، لكن هذا دون أي إنجاز بالمعنى الحقيقي، سواء في الخطوات الجوهرية الرئيسية، أولا الانسحاب الإسرائيلي، وثانيا وجود أفق حقيقي للحياة في قطاع غزة، وبالتالي السماح بتطبيق البروتوكول الإنساني بشكل كامل وإدخال المعدات الرئيسية المرتبطة بإعادة الإعمار على الأقل في المنشآت الصحية والمنشآت البنية التحتية. لذلك إسرائيل تريد وتعي تماما أن الإدارة الأمريكية جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق، وجادة في تسجيل الإنجازات لمجلس السلام دون أن تكون جدية وتفصيلية في تطبيق تفاصيل هذا الاتفاق. لذلك هي تبيح الوهم مثل ما فعلت في ملف معبر رفح على سبيل المثال، بعد ضغط أمريكي كبير فتحت إسرائيل معبر رفح، لكن بأي شكل فتحت المعبر؟ بتشويه واجتزاء كبير، 50 مسافر في اليوم دون أي معالجة حقيقية للمشكلة الإنسانية. الإدارة الأمريكية صدرت هذا الأمر باعتباره إنجاز، وإسرائيل بالمعنى الفعلي حافظت على واقع الإبادة في قطاع غزة، واعتقد ان هذه هي السمه الرئيسيه بالفتره القادمه. بالنسبه للفصائل الفلسطينيه، حتى لو كان الحديث عن منطق فيه ترحيل للقضايا الكبرى الى ما بعد الانتخابات الاسرائيليه، اعتقد ان هناك قضايا رئيسيه يجب ان تنجز بالنسبه للفلسطينيين، اولا تطبيق البروتوكول الانساني، ثانيا والاهم ان تدخل لجنه التكنوقراط وتتولى مسؤوليتها في كل قطاع غزه وليس في بقعه جغرافيه محدده مثل مدينه رفح، حتى يعالج موضوع الحكم بشكل كامل، حتى لا تبقى حماس هي من تحكم القطاع، أو على الأقل عنوان حكم القطاع هو حركة حماس، لأن هذا يتيح لإسرائيل فرض الكثير من العقوبات الجماعية، التلاعب بكل التفاصيل الإنسانية والادعاء بأن حركة حماس ما زالت تعيد إنتاج سيطرتها على القطاع. لذلك بالنسبة للفصائل الفلسطينية، إنجاز هذا الملف هو مهم، البدء بخطوات عملية لانتشار القوة الدولية هو مهم وأساسي، وأن هذه القوة هي قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي،
1: أشكرك.
0: وبالتالي هذا سيمثل عمليا بدء خطوات فعلية في إطار الانتقال للمرحلة الثانية دون أن يكون رهينة للمماطلة الإسرائيلية والتلاعب في التفاصيل.
1: من مدينة غزة أحمد طناني الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ومن حيفا الدكتور إمطان السشحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، شكرا لك. إلى الضفة الغربية مشاهدينا، إذ هدمت قوات الاحتلال منزلا في قلنديا شمال القدس، كما اقتحمت بلدة قباطيا في الوقت الذي يحاصر فيه مستوطنون منازل فلسطينية في قصرة في نابلس لليوم التاسع على التوالي. وقد طالب رئيس بلدية قصرة في حديث للجزيرة بكسر الحصار عن البلدة وتوفير الغذاء والماء للعائلات المحاصرة. ومعنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش ليطلعنا على مزيد من التفاصيل. أولا، مستوطنون يقتحمون محيط منزل من بين أربعة يحاصرونها في بلدة قصرة في جنوب نابلس، طبعا هذا بالإضافة إلى المعطى الذي أشرت إليه قبل قليل المتعلق بقلنديا، وأسمع منك تفاصيل أوفى وربما أيضا صورة أكثر سعة للمشهد. محمد،
2: بكل تأكيد في قصرى نشوان ما زال الحدث على ما هو عليه، 9 أيام من الحصار ما بين الجيش الإسرائيلي من جهة والمستوطنين من جهة أخرى الذين وصلوا محيط هذه المنازل المحاصرة عبر عربات جبلية هذا اليوم، ما بين كر وفر بين القوات الإسرائيلية التي ما زالت تقتحم هذه البلدة وتحكم الإغلاق عليها، وما بين المستوطنين الذين حتى هذه اللحظة لم تستطع هذه الجموع الكبيرة من الجيش الإسرائيلي بإزالتهم من هذه القرية. الناس في هذه القرية لا يعرفون إلى أين تتجه الأمور، خاصة وأنهم لا يجدون ولا يلمسون أي جدية لدى الجيش الإسرائيلي بإزالة البؤرة الاستيطانية أو حتى منع المستوطنين من وصولهم إلى محيط المنازل الفلسطينية. عمليا هذا الحدث خلق حالة من التوتر في عدد من القرى المجاورة، الدخول إلى بلدة قصرى يستدعي المرور عبر عدد من الطرق البديلة، خاصة أن الجيش الإسرائيلي ما زال ينتشر بهذه القرية ويحاصرها ويغلقها ويفرض الحواجز العسكرية عليها، على الرغم من حالة التفاعل الدولي المستمرة بهذا الاتجاه. أما في ما يرتبط باقتحامات الاحتلال فقد كانت منذ ساعات الفجر تتركز في عدد من المدن والمحافظات، أبرزها في قباطيا جنوب جنين، إضافة إلى المغير شرق رام الله. قباطيا هناك قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى هذه البلدة، أقدمت على اعتقال أحد الفلسطينيين قبل الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى هذه القرية والوصول إلى أحد المنازل وتفتيشه وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق. جرى احتجاز ما لا يقل عن 40 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال داخل هذا المنزل قبل أن تنسحب القوات الإسرائيلية عند الثانية ظهر هذا اليوم. عمليا نحن نتحدث أيضا عن بلدة المغير، جرى اعتقال ما لا يقل عن 5 فلسطينيين في هذه البلدة نتيجة دفع قوات الاحتلال بأكثر من 20 آلية عسكرية فجر اليوم إلى هذه البلدة، وكان هناك اقتحامات ومداهمات وسرقة من داخل هذه المنازل التي جرى تفتيشها بحسب الأهالي ومجلس قروي المغير. نحن نتحدث أيضا عن استمرار عمليات هدم المباني والمنشآت الفلسطينية في بيت دجن شرق مدينة نابلس، كان هناك هدم لأكثر من منشأة بينها منشأة سكنية تبلغ مساحتها 100 متر مربع، إضافة إلى بركسين زراعيين في هذه المنطقة تحديدا. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ردم بئرا للمياه أيضا يعود لذات العائلة في هذه البلدة التي تتعرض في الآونة الأخيرة إلى ضغط إسرائيلي كبير. في قرية قلنديا شمال مدينة القدس كان هناك أيضا هدم لبناية سكنية تتكون من طابقين بمساحة تصل إلى نحو 250 مترا مربعا يسكن بها 15 فلسطينيا. هذه القرية أيضا من بين القرى المستهدفة بعمليات ملاحقة الوجود الفلسطيني ومطاردة الفلسطينيين بأوامر الهدم بسبب وبذريعة البناء دون ترخيص، علما أن إسرائيل لا تمنح إطلاقا الفلسطينيين منذ سنوات أي ترخيص بناء في هذا الاتجاه. عمليا نحن نتحدث أيضا عن استمرار إنشاء البؤر الاستيطانية، خلال أقل من 24 ساعة 3 بؤر استيطانية جرى إقامتها فوق الأراضي الفلسطينية في عدد من المناطق. يوم أمس كانت البؤر الاستيطانية في شمال رام الله وأيضا في مناطق شرق رام الله، اليوم نتحدث عن بؤرة جديدة أقيمت في غرب بيت لحم وتحديدا في بلدة نحالين. قبل قليل الأهالي أبلغونا عن قيام المستوطنين بنقل كرفانات وبيوت متنقلة إلى هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة. نحن نتحدث عن البؤر الاستيطانية ليس بوصفها تسيطر على الأرض وتسرق الأرض الفلسطينية والمساحات المختلفة، إنما بوصفها الخطر الشديد الذي يدهم الفلسطينيين في كل لحظة. منها ينطلق المستوطنون نحو عدد من المناطق في الضفة الغربية، وهناك عمليا تأثير كبير لهذه البؤر. البؤر التي تم إقامتها في بلدة قصرة هي التي خلقت هذا الحدث الكبير. هذا يعني أن إسرائيل ماضية بمشروعها باستخدام البؤرة الاستيطانية كأداة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية من جهة، وترويع الفلسطينيين وقلب حياتهم بشكل كبير، خاصة أن هذه البؤر باتت تمثل خطر حقيقي لأنها تقترب أكثر فأكثر من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأصبح وجود هذه البؤر يهدد حياة الفلسطينيين. يمكن الإشارة إلى أن إسرائيل حينما أقرت 104 مستوطنات إسرائيلية خلال ولاية الحكومة الحالية، من بين هذه المستوطنات أكثر من 50 بؤرة استيطانية جرى شرعنتها بموجب القانون الإسرائيلي. بمعنى آخر هذا يدلل على أن إسرائيل تنطلق بإقامة هذه البؤر تمهيدا لإقامة مستوطنات فوق أراضي الفلسطينيين.
1: محمد الأطرش مراسلنا من الخليل مباشرة، شكرا جزيلا لك. نعود للأخبار العاجلة مشاهدينا التي أوردناها على شاشتنا قبل قليل. إذن مسؤول في مجلس السلام للجزيرة، وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما، ومسؤول في مجلس السلام للجزيرة أيضا اجتماع كوشنر ووفد مجلس السلام مع نتنياهو كان طويلا معمقا ومثمرا للغاية. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، إن كان لديك معلومات أكثر ساعة متعلقة بهذا الموضوع، كنت سألتك أيضا في الساعة الماضية إن كان هنالك أي موقف أمريكي يتبلور عقب هذا الاجتماع مع بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال من قبل كوشنر مبعوث ترامب.
3: نعم، البيت الأبيض يتعامل مع هذه القضية من زاوية أن مجلس السلام هو معني بقضية تطبيق خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب والتي وافقت عليها حركة حماس، وبالتالي أي استفسارات عن الموقف الأمريكي بهذا الشأن، خصوصا أن كوشنر في إعداد الوفد ممثل الرئيس الأمريكي. يحيلنا البيت الأبيض على مجلس السلام، وعليه تواصلنا مع مسؤول في مجلس السلام، وهذا ما قاله تحديدا للجزيرة، بأن أولا وصف الاجتماع بأنه كان طويلا وأنه كان معمقا ولكنه كان مثمرا للغاية. الاجتماع ما بين وفد مجلس السلام بمشاركة طبعا كوشنر وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال أنه جرى التوافق ما بين الطرفين على سبيل للمضي قدما في قطاع غزة. لم يوضح المسؤول طبيعة الإجراءات

0: التي جرى التوافق عليها، خصوصا أن هناك خارطة طريق واضحة البنود وواضحة المعالم وكيفية تطبيق هذه البنود، وإن كان هناك تفسيرات إسرائيلية لهذا الأمر مختلفة عما نصت عليه هذه الخارطة. والنقطة الأساسية التي شدد عليها هذا المسؤول أن إسرائيل وافقت على منح هذا الأمر وفق تعبيره، في إشارة إلى خارطة الطريق فرصة دون أن يحدد معنى هذا التصريح، وبالتالي نقل مباشرة المسؤولية. قال وفي ضوء هذا الموقف الإسرائيلي الآن المسؤولية تقع على عاتق حركة حماس لإظهار ما إذا كانت لديها رغبة حقيقية بتطبيق التزاماتها، بمعنى أن إسرائيل سوف تمنح هذه الخارطة فرصة، ولكن التطبيق في البداية يقع على حركة حماس. والالتزامات هنا تشير إلى مجموعة من المسائل، مسألة قضية نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بالمقاومة من ناحية، لكن أيضا قضايا أخرى تتعلق بقضية تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، تخلي حماس عن أي دور في إدارة القطاع وأي أدوار تقوم بها. هذه هي التزامات الحركة. طبعا المسؤول لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى قضايا أساسية تتعلق بإعادة الإعمار، تتعلق بمسألة الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي هذا البيان المقتضب الذي حصلنا عليه من مسؤول في مجلس السلام يشيع أجواء إيجابية حول لقاءات وفد المجلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، لكنه يقول أن هذه الفرصة التي قررت إسرائيل أن تمنحها للخطة دون أن يقول صراحة أن إسرائيل توافق عليها، لأنه من الواضح أن هذه الموافقة الإسرائيلية مشروطة بمجموعة من الأمور، وهذه الأمور مرتبطة عمليا تنقل المسؤوليات كاملة على عاتق حركة حماس لتنفيذ مجموعة من الأمور، وبالتالي تترك بشكل أو بآخر يترك تفسير خارطة الطريق للجانب الإسرائيلي مع تلافي الإدارة الأمريكية أي صدام علني مع نتنياهو ومع حكومته.
1: فادي، فيما يتعلق بالتصريحات التي خرجت الآن للتو، بعض المعلومات وقسم منها ينسجم مع ما ذكرته، يعني مسؤول في مجلس السلام في حديث للجزيرة وهذا أيضا من الأخبار العاجلة، الإسرائيليون يقول الإسرائيليون سيمنحون خارطة الطريق فرصة والأمر يقع على عاتق حماس الآن. وبالتالي أولا كيف يفهم فادي مسألة الفرصة هنا، خاصة أن من المهام التي ربما أنيطت بكوشنر للذهاب والحديث إلى بنيامين نتنياهو كانت على الأقل فيما لدينا من معلومات عقب رفض بنيامين نتنياهو للتحفظات التي أبداها على خارطة الطريق، وبالتالي هذه الفرصة هل معنى ذلك أن كوشنر ينجح في تغيير وجهة نظر بنيامين نتنياهو؟
0: من غير الواضح أن كوشنر غير وجهة نظر نتنياهو، خصوصا في ضوء التسريبات الآتية من إسرائيل وأيضا البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية وما تحمله من دلالات. لكن أنت محق في السؤال حول طبيعة اللغة التي استخدمها المسؤول في مجلس السلام في الرد على استفسارات الجزيرة. هو أولا لم يقل أن إسرائيل تلتزم بخارطة الطريق هذه، وهي خارطة طريق للرئيس دونالد ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية من تطبيق خطته بشأن غزة. هذه النقطة الأولى. الفرصة مشروطة من الواضح أيضا بمسألة تنفيذ حماس التزاماتها، وهذه أيضا خاضعة لتفسيرات إسرائيلية كثيرة، خصوصا أن حركة حماس تفهم خارطة الطريق على قاعدة أن يكون هناك خطوات متبادلة، نزع السلاح وتفكيك البنية التحتية مرتبط بانسحابات إسرائيلية، وبالتالي خطوة مقابل خطوة. أما إسرائيل فتتعامل مع هذا الموضوع بالجملة، هي تريد سحبا كاملا للسلاح يتم التحقق منه. وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق التسريبات يشترط أن يكون هناك جنرال أمريكي هو يتحقق من عملية نزع السلاح. نحن تواصلنا مع المسؤول نفسه في مجلس السلام لتأكيد هذه النقطة. ثانيا، البيان المقتضب الذي وفره لنا أو التصريح المقتضب المسؤول في مجلس السلام لم يوضح طبيعة الطريق أو السبيل والإجراءات التي جرى الاتفاق عليها ما بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وما بين مجلس السلام، وهذا يطرح سؤال أساسي يتعلق بالشفافية في مسألة السير قدما أو في في فيما يتعلق بقطاع غزة، خصوصا أن هناك خارطة الطريق واضحة البنود وينبغي تطبيق هذه البنود، سواء مسألة نزع السلاح أو مسألة القوة الدولية أو مسألة مساله التزامات اسرائيل بالانسحاب وقضايا اعاده الاعمار وايضا عمل اللجنه الوطنيه وغيرها من الامور. وبالتالي من الواضح ان هذا البيان يحاول قدر الامكان ان يقول هناك توافقا ما بين مجلس السلام وبين الحكومه الاسرائيليه ورئيس الوزراء الاسرائيلي يتلافى اي احراج لنتنياهو في هذا السياق، على الاقل هذا ما يفهم. يريد ان يقول ان هناك نوايا اسرائيليه لمنح هذه

0: مراسل الجزيرة من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. سنتابع الآن تطورات الملف الإيراني مشاهدينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، كما جدد تأكيده بأنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك أسلحة نووية. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن وقضايا دبلوماسية من اختصاص جهات أخرى. للتحليل والمتابعة معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. نرحب مجددا في الاستوديو بالسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. وسأبدأ معك، يعني فكرة أن يتحدث الرئيس ترامب بأن يبقي هذا النمط من الحديث، أنه التقى مثلا بقيادة أو فاوض أو سمع من أو يعني تحادث مع أو تفاوض مع أطراف إيرانية في القيادات ومنها الحرس الثوري، الحرس الثوري معلوم موقفه. اسمح لي هنا، ألا يبدو الإيرانيون أكثر دقة في تقديم هذه عملية التواصل هذه؟ يعني مثلا الأمريكيون أحيانا، رئيس ترامب أحيانا، حتى مسألة تبادل الرسائل يعده تفاوضا أو يعده تواصل، يعني وبالتالي ألا تعتقد بأن على الرئيس ترامب هنا أن يكون أكثر دقة في هذا الموضوع؟
1: أنا لا أعتقد بأن الرئيس ترامب سيكون أكثر دقة أبدا، فهذا هو أسلوبه وهذا ما يفعله منذ عقود عدة، وهو لن يتغير بعمر الثمانين، ولا حتى أن الحرس الثوري الإيراني سيغير نمطه أيضا، أنا لا أعتقد ذلك. ولذلك بتنا في هذا الموقف حيث أن كلا الطرفين عالقين وغير قادرا على التحرك، والدبلوماسية يجب أن تتولاها جهات مثل قطر وعمان وغيرها من الوسطاء. أتمنى لو كان هناك محادثات مباشرة ما بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني، لأنه من الواضح أن الحرس الثوري الإيراني يتحكم بالأمور الآن، ويبدو وكأن تعليقات الرئيس بوزكشان في الأسبوع الماضي كانت قد أكدت ذلك عندما كان يتحدث عن انهيار مذكرة التفاهم وبدء عبور السفن بدون التنسيق مع إيران، وبعد ذلك إيران أطلقت النار على هذه السفن. قال أنه كان من المفترض أن يكون هناك فريق قد تشكل من أجل التناقش بشأن الانتهاكات بدلا من الاقتتال، وهذا ما دعت إليه مذاكرة التفاهم في الواقع. وبالنسبة لي يبدو وكأن هذا تعليق مباشر جدا من قبل الرئيس بشأن الحرس الثوري الإيراني، وهذا الأمر يعكس أن الرئيس الإيراني لا يتحكم بما يفعله الحرس الثوري، وأعتقد أن هذا جزء من المشكلة، لأن الجانب الأمريكي كان يتحدث مع أشخاص إيرانيين لا يعكسون بالضرورة آراء الحرس الثوري الإيراني، على الرغم من أن الحرس الثوري الإيراني قد نكر ذلك.
0: دكتور صدقيان، كيف يتلقف الإيرانيون برأيك القيادة الإيرانية تصريحات كهذه؟ مفهوم، نحن تابعنا موقف الحرس الذي نفى وقال هذا ليس من اختصاصنا، اختصاص الخارجية الإيرانية، وبالتالي يبعد نفسه عن هذا المشهد، لكن كيف يفهم الإيرانيون سبب هذه التصريحات، الغرض منها؟
2: تحية لك وإلى سعى السفير والمشاهدين. شخصية الرئيس ترامب هي شخصية غير نمطية، هو يحمل في ذاته يحمل وجهين، هو ليس مصاب بانفصام الشخصية، وإنما في داخل شخصيته هو يطرح كثير من القضايا الشعبوية النفسية، المزاح، السخرية في بعض الأحيان، وهناك شخصية في داخله، شخصية جادة يتعامل بجدية
0: ويريد تحقيق إنجازات
2: وبالتالي مثل هذه التصريحات هي تدخل في إطار الشخصية الشعبوية التي يريد أن يتكلم بها ويظهر قوته عند الداخل الأمريكي. أما الجد هو يعمله باتجاه آخر مع الجهة الدبلوماسية، وبالتأكيد يعني عندما يقول بأنه يتعامل مع الحرس الثوري هذا شيء جيد إذا كان هو هذا الموجود، وهو حصل على جواب حسب ما قالت الأكسيوس. لكن المشكلة أنه الإيرانيون نفوا ذلك، وأنا لا أعتقد بأن الحرس الثوري هذه مؤسسة عقائدية، يعني ليست جيش، أو يعني هناك حالة خاصة عند الحرس الثوري. بالتالي أن يتصل معه ويتحدث مع الرئيس ترامب أو ترامب لديه اتصال، يعني أنا لا أعتقد بأن هذا كلام يمكن أن

0: أن يرتقي إلى جهة يمكن أن نصدق مثل هذا الكلام، والحرس الثوري نفى ذلك. لكن بشكل عام الجانب السياسي أو الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية أصبح واضح عندها مع من تتكلم، وهو من يكون، كيف يتصرف الرئيس ترامب، كيف يريد أن يفرض أمور معينة أو يعلن عن قضايا غير صحيحة. ويجب علينا أن نتذكر هو في عدة مرات، الكل يدري بأنه قال لدي اتصالات ومباحثات وسوف أصل إلى نتيجة، والإيرانيون هم لا يدرون عن ماذا يتحدث الرئيس ترامب. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه القضايا الشعبوية
1: لكن لا يوجد شيء ليس له هدف. ألا يعني أنا سألتك هنا أيضا، كيف يفهم الإيرانيون إذا كان هنالك غرض؟ هل الغرض منه كسب الوقت؟ هل الغرض إطلاق تصريحات فقط من أجل أهداف متعلقة بربما شق الصف في الداخل الإيراني على حساب مسألة أن الحارس الثوري أيضا صانع قرار في إيران، وبالتالي أنني كرئيس للولايات المتحدة أتواصل مع أطراف الحارس الثوري؟
0: يعني هذا مثل ما يقول مثلا لدي تواصل مع وزارة الخارجية الإيرانية. لديك اتصال مع وزارة الخارجية، هذا هو ليس انقسام في الداخل الإيراني، أو لديه اتصال مع الحرس، هذا ليس انقسام، أو هو أحدث شرخ في داخل النظام السياسي في إيران. وبالتالي يعني أصل الموضوع هو غير مطروح، هو لا يستفيد من ذلك. وعلى فرض أنه لديه اتصال خاص مع أحمد وحيدي، تعتقد ماذا يقول له أحمد وحيدي؟ هل يقول له مثلا أنا أعمل انقلاب في إيران؟ ماذا يريد أن يعمل؟ هو يمسك بالأمور في إيران، الآن يتصل معه على ماذا؟ أنا أعتقد بأنه حتى الإيرانيين في الداخل الإيراني يعتقدون بأنه يريد دائما يرسل رسائل للداخل الإيراني. الآن وضع الرئيس ترامب في الداخل الأمريكي، عفوا في الداخل، ليس الداخل الإيراني والداخل الأمريكي، الوضع في الداخل الأمريكي وضع مربك مهزوز. هو يشعر بالإحباط، هو دائما يقول بأني محبط من الحرب مع إيران، لم يستطع من تحقيق أي أهداف في الحرب مع إيران. هناك الديمقراطيون يتحدثون بصوت مرتفع ضد الرئيس ترامب، وحتى قسم من الجمهوريين الآن أصبحوا يتحدثون ضده بأنه ماذا فعلت في هذه الحرب، وأين الأهداف التي حققتها. وبالتالي هو دائما يقول بأنه يعني يريد أن يخلق الحدث مع الإيرانيين للداخل الأمريكي. وأنا أعتقد بأن مثل هذه الأمور يعني لن تجد مكانا في الداخل الإيراني، بقدر ما هو يريد أن يلعب بالوقت ويرسل هذه الرسائل الخطأ للداخل الأمريكي. والأمريكيون يعرفون ماذا يدور في عقل رئيس ترامب.
1: هذا يعيدنا للحديث عن الاستراتيجية التي يتبعها رئيس ترامب. الآن ما هو جديد ما عدا هذا الحديث للرئيس ترامب؟ وواضح أن لديه نوعا من الإحباط أو الغضب من الإيرانيين كمفاوضين، وهو أشار إلى ذلك في أكثر من مناسبة. بالإضافة إلى ذلك سعد سفير، الرئيس ترامب أوعز بتسريع الإنتاج العسكري خاصة للذخائر المطلوبة للصواريخ. وأنا الحقيقة كنت أتابع قبل هذه الساعة أقرأ في بنود الإنتاج، قانون الإنتاج العسكري الأمريكي، إلى أي مدى يتيح هذا القانون للرئيس أن يطلب من هذه الجهات زيادة الإنتاج العسكري من دون أن يعلن ذلك للملأ؟ لأن الإعلان للملأ وكأنه تصديق للتسريبات السابقة التي كانت تتحدث عن نقص في الذخائر.
2: الرئيس ترامب يؤمن بنظرية ما يسمى بالسلطة التنفيذية الموحدة، أي أنه بإمكانه أن يتخذ القرارات بدون أن يشرك الكونغرس عندما يريد ذلك. ربما قد لا يشير إلى هذا القانون مباشرة، ولكن هو يطلب من هذه الشركات أن تغير نمط الإنتاج نحو تلبية الاحتياجات الدفاعية. وإذا القرار الآن يعود إلى الكونغرس ليتدخل ويطرح الأسئلة والقيام بالتحقيقات، ولكن هذا الأمر سيتطلب الوقت. في هذه الأثناء ستكون الشركات قد حولت بالفعل إنتاجها إلى ما يريده الرئيس ترامب. غالبا ما يمنح الرئيس مساحة واسعة من قبل الكونغرس والمحكمة العليا فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، ولكن هذه الرقابة من جانب الكونغرس ستتغير إذا تمكن الديمقراطيون من الحصول على

0: الأغلبية في المجلسين في نوفمبر وتسلم هذه المناصب في يناير، ولكن لا يزال هناك وقت طويل قبل يناير، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيستغل عامل الوقت. وأعتقد نعم هو يحتفظ بالخيارات العسكرية، وأعتقد أنه يعيد الاستثمار بالضغوطات الاقتصادية عفوا، وربما قد يكون هناك أيضا تحرك دبلوماسي من حين إلى آخر. ولذلك في بعض الأوقات قد نسمع عن مكالمة هاتفية للرئيس برزاني في العراق ربما، أو حتى للنمسا أو اليونان مثلا. أعتقد أن الجانب المهم من الدبلوماسية تقوم به دول المنطقة، السعودية وتركيا وباكستان وعمان وقطر. هذه هي الدول التي لديها الطواقم الدبلوماسية التي لا يمتلكها دونالد ترامب والتي لا يعول عليها، وهم يقومون بتقديم الأفكار الابتكارية، وهم من يتأثرون بهذه القضية برمتها. من الصحيح أن الأمريكيين لا يدعمون الحرب مع إيران، الشعب الأمريكي لا يدعم الحرب مع إيران، ولكنهم لا يكترثون بما فيها الكفاية. لا ترون تظاهرات في الشوارع، ولا حتى الشعب الأمريكي يعترض عن هذه الحرب بالطريقة التي اعترضوا فيها على الحروب السابقة.
1: شكرا لكما سعد سفير جهود، دكتور صدقيان، محمد صادق صالح صدقيان، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الآن سنذهب إلى الملف اللبناني، إذ ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجه الجيش في مهماته بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار لبنان الأولى هو التمديد لليونيفيل، وإلا فسيتم اعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. تزامن هذا مع غارات شنتها إسرائيل على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. الآن للمتابعة مشاهدين معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس يطلعنا على صورة أكثر تفاصيل وأكثر وضوحا في المشهد اللبناني. جوني،
2: يمكن القول نشوان أن أهم ما جاء في هذا الحراك الذي يشهده لبنان وهذه المواقف المتتالية التي صدرت خلال الساعات الماضية أنها جاءت غدات التصعيد الإسرائيلي الذي حصل وتكثف خلال اليومين الماضيين وما يزال مستمرا وإن بوتيرة أقل، من خلال سلسلة الخروقات الإسرائيلية التي تسجل باتجاه بلدات في الجنوب اللبناني. ومرة جديدة تظهر من خلال هذه المواقف النهج الذي يعتمده لبنان الرسمي مع هذا التصعيد الإسرائيلي ومع ملف الجنوب اللبناني، ذلك أن الرئيس اللبناني أكد اليوم على المرتكزات التي يستند إليها الموقف اللبناني. ويمكن الحديث هنا عن ثلاث ركائز أساسية. أولا، تمسك لبنان باتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه أواخر شهر يونيو الماضي، وهو طبعا يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية من المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها ومسألة الخروقات الإسرائيلية. الركيزة الثانية هي ما يتعلق بالتعويل على دور الراعي الأمريكي ودور واشنطن في تسهيل الأمور من خلال اتفاق الإطار. وقال الرئيس اللبناني إن الإدارة الأمريكية معنية وجدية في متابعة هذا الملف. والركيزة الثالثة هي المتعلقة بانتقاد الخيار العسكري والأداء العسكري الذي ينتهجه الجانب الإسرائيلي، ذلك أن الرئيس اللبناني أكد أيضا اليوم أن هذا الخيار وهذا التصعيد الإسرائيلي لن يؤدي إلى نتائج. اللافت أيضا هو الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش اللبناني رودولف أيكل ورئيس لجنة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يزور لبنان والذي كان أجرى سلسلة من اللقاءات خلال الأيام الماضية. كليرفيلد خلال الأسبوع الماضي كان التقى الرئيس اللبناني، التقى أيضا قائد الجيش. والمهم أيضا هو ما ورد في بيان قيادة الجيش أن البحث تناول بما تناول العقبات التي تعترض أداء الجيش اللبناني ومهام الجيش اللبناني وتحديدا في الجنوب، وتحديدا ما يتعلق باستمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، لأن المؤسسة العسكرية اللبنانية وأيضا المستوى السياسي في لبنان يعتبر أن العقبة الأساسية أمام انتشار الجيش في منطقة الجنوب اللبناني وأدائه لمهامه كما هو مطلوب منه بموجب الاتفاقات وبموجب المطالب الدولية هو استمرار الخروقات الإسرائيلية والغارات والقصف المدفعي والانتهاكات الإسرائيلية وغياب أي رادع لدى الجانب الإسرائيلي. وطبعا هناك دائما تعويل من خلال هذه الزيارة ومن خلال اللقاءات التي يجريها كليرفيلد على الدور الأمريكي على الضغط الذي يمكن أن تمارسه الإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل خفض اعتداءاتها. اليونيفل أيضا قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبي لبنان كانت حاضرة في هذا المشهد الذي يعيشه لبنان من خلال بيان أشارت فيه هذه القوات إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية ازدادت وتيرتها خلال الأسبوعين الماضيين. تحدثت قوات اليونيفيل عن سلسلة من الغارات، عن سلسلة من الانتهاكات وتحديدا تلك التي حصلت يومي السبت والأحد. وطبعا بالنسبة لقوات الطوارئ الدولية هذا الأمر يبعث على القلق بشأن مسار الأمور الميدانية في الجنوب اللبناني. وطبعا في الجنوب اللبناني أو مسار الأمور الميدانية في الجنوب اللبناني كان أيضا جزءا من المشهد السياسي لناحية تواجد قوات اليونيفيل ودور هذه القوات الدولية. وأيضا يمكن الحديث عن ما تطرق إليه الرئيس اللبناني جوزيف عون وأيضا رئيس الحكومة نواف سلام عن أهمية وجود قوات الطوارئ الدولية أو أي قوة دولية أخرى في المرحلة المقبلة. ذلك أنه وفق القرار الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوبي لبنان يفترض أن تنتهي مهام هذه القوات بشكل نهائي مطلع العام المقبل. وهذا مبعث قلق لبنان يريد قوات دولية من أجل مراقبة الأوضاع.
1: شكرا جزيلا لك. تغطيتنا تتواصل مشاهدينا على رأس الساعة.
3: لما بيهدموا دار زي هيك بيهدموا أحلام أطفال.
4: كهوة اليوم القيامة الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا اثنين مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدهم يهججونا عن الأرض؟ هذا صعب.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطه الطريق الى المربع الاول؟
3: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة بي اي يو المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في آخر المستجدات عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والممثل الأعلى لمجلس السلام. وقال مكتب نتنياهو إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة والاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول معني بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح وهو أمر تصر إسرائيل ومجلس السلام على تنفيذه سريعا واستكماله قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وقضايا الصحة العامة الأخرى لسكان غزة وهي قضايا تؤثر أيضا على سكان إسرائيل. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة والأمر يقع على عاتق حماس لإظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. في ملف الضفة الغربية قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة إلى الشرطة. وفي تطورات الملف الإيراني ومع انتهاء مهلة 60 يوما قال ترامب لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني وإن على طهران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام. من جهته قال متحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وأضاف المتحدث لتسنيم أن أمام ترامب طريقا واحدا هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران. في كردستان العراق قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن مسيرات إيرانية استهدفت مكتبه الشخصي ومقر مدير الأمن بالإقليم. في الملف اللبناني ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في مهماته بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. نرحب هنا في الاستوديو بمراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام ومن البيت الأبيض بمراسل الجزيرة فادي منصور ومن مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إلياس، وما صدر عن الجانب الإسرائيلي حتى الآن وكيف يربط في سياق الرد الأول الذي كان يرفض قطعا خارطة الطريق؟
2: نعم، أولا إسرائيل أعلنت عن رفضها لخارطة الطريق ونتنياهو أعلن عن ذلك بشكل علني وواضح، لكنه قال بأنه أرسل تحفظات على ذلك للإدارة الأمريكية. إسرائيل لا تريد أن تظهر بمظهر من يعرقل هذه الخطة أو يضع العقبات في وجهها، لذلك يبدو بأن إسرائيل سوف تقدم ما هو يمكن وصفه بالحد الأدنى من المتطلبات الأمريكية للمضي قدما في هذه الخطة، لكن ليس بشكل يظهر فيه نتنياهو وكأنه قدم تنازلات لحماس. لذلك واضح بأن ما نقله المصدر السياسي المطلع ونقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية وينسجم إلى حد كبير مع الخطوط الحمراء التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، بمعنى أن هنالك انسجام وتطابق في الرؤى الأمريكية والإسرائيلية لكيفية تنفيذ الخطة، خطة النقاط الخمسة عشرة. والخطوط الحمراء تتمثل بأنه لن يكون هنالك أي إعمار أو إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل وجعل منطقة قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح. لكن إذا تحدثنا عن الحد الأدنى في هذه المسألة نراها مرتبطة فيما أبدى نتنياهو ربما رغبة أو موافقة على تنفيذه وهو يتعلق في الأمور الصحية، وهو أمر يعود بالفائدة بطبيعة الحال على السكان الفلسطينيين، ولكن يعود بالفائدة أيضا على إسرائيل التي تتضرر بيئيا من جراء المجرور الصحي الذي يتدفق إلى البحر ويصل إلى شواطئه أيضا. لذلك هو هذا هو الحد الأدنى الذي يتحدث عنه بنيامين نتنياهو أو يمكن الإشارة إليه. المسألة الثانية تتعلق في مسألة الانسحاب، وهي أيضا مرتبطة في مسألة تجريد حماس من سلاحها بالكامل، بمعنى أنه لن يكون هنالك أي انسحاب دون تجريد القطاع بالكامل من السلاح وتجريد حماس وباقي الفصائل الفلسطينية من سلاحها. ونقطة ثالثة في غاية الأهمية تتحقق لإسرائيل، وهي مسألة أن إسرائيل ستسلم، سيكون لها الحق أولا في أن تمضي في العمليات العسكرية وتمضي في عملية الاغتيال. ومسألة إذا عدنا إلى مسألة تفكيك السلاح، تفكيك السلاح سوف يكون وتدميره سوف يكون بإشراف أمريكي، وهذه نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل، لأن إسرائيل

0: إن رفضت أي إشراف تركي أو قطري على ذلك، أو أن يخضع الأمر للجنة وتخزينه، أو أن تشرف عليه اللجنة الوطنية الفلسطينية. بيان الحكومة الإسرائيلية بعد اجتماع كوشنر كان مقتضبا للغاية، وهنالك موقف يقول إذا أردت أن تقبر شيء أقم له لجنة. وعندما يتحدث نتنياهو عن إقامة لجنتين أو فريقي عمل، وينسجم في هذا الإطار أن نتنياهو لا يريد أن يمضي ربما قدما، يريد أن يضع العراقيل لكن ليس بشكل يتهم بذلك، ولذلك يقيم هذين الفريقين للمضي قدما ربما في هذه الخطة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. فادي، أيضا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، كان هناك تأكيدات على مواقف ترتبط ب محاولة الدفع قدما بهذه الخطة وإنجاحها. لنضع المشاهدين في سياق هذه التصريحات، سواء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو فيما يتعلق بالمبعوثين وكيف يتم إدارة النقاش مع نتنياهو.
2: نعم، البيت الأبيض في إطار أي استفسار حول هذا اللقاء الذي عقده كوشنر ممثل الرئيس الأمريكي ووفد مجلس السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحيل كل الاستفسارات على مجلس السلام. مسؤول في مجلس السلام أبلغ الجزيرة بعد أن طرحنا عليه مجموعة من الأسئلة، اعتبر أن هذا الاجتماع كان مثمرا للغاية، وصفه بأنه كان طويل ومعمق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأنه جرى التوصل إلى سبيل للتوافق على سبيل للمضي قدما في غزة بدون أن يوضح طبيعة الخطوات، علما أن هناك خارطة الطريق من 15 بندا وأيضا تفسيراتها نشرها مجلس السلام تحدد التزامات كل طرف في هذا الإطار، وهي التزامات متبادلة وفق منطق الخطوة بخطوة. لكن المسؤول اعتبر أن إسرائيل لم يشر إلى موافقة إسرائيل على خارطة طريق للرئيس دونالد ترامب، ولكنه أشار لأنها وافقت على منحها فرصة، واعتبر أنه بمجرد أن أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن هذا الموقف أن يمنح الخارطة فرصة، بمعنى لنرى إذا يمكن أن يتم تطبيقها أم لا. ليس هناك التزام واضح أو تعهد واضح وفق هذا المسؤول في مجلس السلام. بما أن إسرائيل ستمنح هذه الخطة فرصة، فإنه الآن يقع الأمر على عاتق أو المسؤولية على عاتق حماس لتظهر إذا كانت جادة بالفعل بالوفاء بالتزاماتها. وبالتالي هنا المسؤولية وفق مجلس السلام وقراءة مجلس السلام لخارطة الطريق، وفي ضوء الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أن الأمر يتعلق بحماس، وهذه الخطوات كثيرة المطلوبة من حماس، سواء مسألة تفكيك السلاح والبنية التحتية المرتبطة بتصنيعه، أو قضية عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وعدم التدخل في شؤونها وغيرها من الأمور. ولدى سؤال هذا المسؤول عن التقارير التي أشارت إلى أن نتنياهو طلب من كوشنر أن يكون هناك جنرال أمريكي من يتولى مسؤولية التحقق من نزع سلاح حركة حماس، لفت هذا المسؤول في نهاية المطاف إلى أن قوة الاستقرار الدولية يترأسها ويقودها جنرال أمريكي، وقوة الاستقرار الدولية هي جزء عمليا من اللجنة الدولية للتحقق، وهي المعنية باتخاذ الإجراءات للتحقق من تنفيذ كل طرف التزاماته، طبعا باستثناء مسألة السلاح الخفيف، وهو معنية بها اللجنة الوطنية لإدارة القطاع في إطار استصدار التراخيص. وبالتالي هذا هو الموقف كما تبلور حتى هذه اللحظة، مع وجود كثير من التسريبات الأخرى نلفت العناية إليها، وإن كنا نحاول أن نتحرى دقتها، تشير إلى أن مسؤول أيضا في مجلس السلام قال أنه جرى التوافق خلال هذا الاجتماع لأنه لن يكون هناك أي انسحاب إسرائيلي قبل نزع كامل وتفكيك كامل لسلاح حركة حماس.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. غازي، فيما يتعلق بما أعلن وتحديدا حول الفريقين، دائما نركز ونذكر بما الذي قامت به إسرائيل وما الذي لم تلتزم به فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، والتي كان من المفترض أنها المدخل للمرحلة الثانية، وكذلك أيضا عندما يتم تضمين الجزء المتعلق بالقطاع الصحي وفيما يتعلق بالبنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي، المياه النظيفة وما إلى ذلك، لنذكر كذلك المشاهدين بهذا الوضع الذي تعيشه غزة.
3: ميادة، بالاستناد إلى الوقائع التي نرصدها من قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم أبدا أولا بما يتعلق بالوضع الميداني والخروقات الإسرائيلية، وكذلك فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني. منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم، تشهد مناطق عدة داخل القطاع استهدافات متواصلة، عمليات خرق من خلال إطلاق النار المكثف تجاه الفلسطينيين، وعمليات الإزاحة لقضية الخط أو ملف الخط الأصفر الذي يشهد تقدما نحو الغرب، أي قضم أراضي جديدة غير متفق عليها وفق الخرائط، لتصبح النسبة من 53% إلى 70% خلال الأشهر الماضية. وبالتالي هذا خرق ميداني واضح، بالإضافة إلى ما يرصد فيما يتعلق بالحالة الإنسانية. البروتوكول الإنساني كان ينص واضحا على 600 شاحنة من المفترض أن تدخل في اليوم الواحد، ولكن ما يرصد هو أقل من ذلك بكثير. يتحدث الكوجات، مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، عن إدخال 600 شاحنة في اليوم، وما يعتبر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلى اليوم أكثر من 1,000,000 طن من المساعدات الإنسانية تدخل إلى قطاع غزة. وتحدث في آخر بياناته عن نوعية هذه المساعدات التي تدخل، منها الخضار والفواكه وكذلك اللحوم، ولكن على العكس تماما، هذه البضائع هي بضائع تجارية تدخل إلى الأسواق الفلسطينية داخل القطاع هنا، ويدفع الفلسطيني مقابلها أثمانا باهظة للحصول عليها، أي أنها لا تندرج ضمن المساعدات التي تصل إلى المؤسسات الدولية العاملة في القطاع الإنساني. وما يمكن فهمه من خلال رصدنا اليومي لمعاناة الفلسطينيين النازحين، أن هنالك شحات في مسألة المياه وتوفرها لدى الفلسطينيين خاصة النازحين في مخيمات الإيواء. هنالك انتشار للأمراض والأوبئة خاصة الجلدية والمعدية بسبب الحالة البيئية المتدهورة جراء منع الاحتلال الإسرائيلي أولا إدخال كل ما يلزم لإعادة إنشاء بنى تحتية جديدة تخدم الصرف الصحي وكذلك المياه، وهذا أيضا ينعكس على الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية متكررة. هذا عوضا عن ما تشهده المنظومة الصحية من انهيار كامل خاصة فيما يتعلق بالأدوية الأساسية. أكثر من 70% من الأدوية الأساسية لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها، هنالك إعاقة لعملهم من خلال التهديد المباشر لها، بالإضافة إلى منع وصول الأجهزة المتعطلة وقطع الغيار اللازمة لإعادة تهيئة هذا القطاع، بالإضافة إلى مناحي أخرى يمكن فهمها في إطار المعاناة المستمرة لدى الفلسطينيين. عملية تكديسهم في 30% فقط من مساحة القطاع تساعد على أن تصبح الحياة هنا غير قابلة للحياة، بالإضافة إلى عمليات التقييد فيما يتعلق بالمساعدات اليومية أو المستلزمات اليومية التي يصبح الفلسطيني بحاجة إليها. ما نفهمه هنا بأن الوضع الميداني على حاله منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار يشهد الكثير من التصعيد في كثير من الأحيان، ويشهد انخفاضا في عمليات التفاهم أو الالتزام الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن البروتوكول الإنساني الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم به، هو لم يدخل الخيام أو حتى الكرفانات والبيوت المتنقلة اللازمة لإيواء الفلسطينيين، وهي بالمناسبة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وكذلك لا يذهب نحو المضي قدما في الاتفاق الثاني، والآن يضع خطوات جديدة متعلقة بفريقي العمل اللذان سيعملان على ملفات حساسة، وبالتالي كلها تفهم فلسطينيا هنا على الأقل بأنها تأتي في إطار إعاقة الاتفاق ومنعه من المضي قدما.
1: شكرا جزيلا لك مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. رحب الآن بضيوفنا من الجليل السيد وديع عودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، ومن مدينة غزة سيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد وديع، وما أعلنه مكتب نتنياهو مع عقب نقاشاته ومباحثاته مع سواء كان كوشنر أو الممثل الأعلى لمجلس السلام، أين يلتقي وأين يتضاد مع الخارطة التي أعلنت ورفضها مسبقا؟
4: سامعك تمام أخي. السلام عليكم. السلام عليكم
1: سيد وديع، هل تسمعنا الآن؟ أنت على الهواء.
4: نعم أنا أسمعك، تحياتي.
1: أهلا بك سيد وديع. كنت أسألك عن نقاط الالتقاء والتضاد بين خارطة الطريق التي رفضها نتنياهو وبين ما أعلن الآن عقب هذا الاجتماع.
4: نعم، من جديد نجد أن هناك تناقضات فعلا، وتتغير المواقف مع الضغوط، طارة العربية وطارة الإسرائيلية، وترى الأمريكية مجلس السلام غير أكثر من مرة سلم الأولويات بما يتعلق بتفكيك السلاح وموضوع إعادة الترميم والانسحاب. وكذلك الأمر كانت إسرائيل قد ضغطت في البداية وتم تعديل النص الأول لخريطة الطريق في قبل نحو شهر بعد فور تماما بعد ساعات من إطلاقها. الآن يتحدثون عن طبعا وأنا يعني

0: قبل أن نخوض في التفاصيل، حتى الآن هناك الكثير من التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما جرى وحقيقة ما جرى في هذا الاجتماع الذي دام بين 3 إلى 4 ساعات، ولا يخلو الأمر أيضا من محاولات تضليل، لا سيما وأن هناك أيضا اعتبارات داخلية في إسرائيل، اعتبارات الانتخابات، لأن الإسرائيليين بأغلبيتهم الساحقة ينظرون إلى مجرد وجود مثل هذا الاتفاق بغض النظر عن مضمونه بمثابة خسارة لإسرائيل، ولذلك ينبغي أن تؤخذ كل هذه التسريبات على حذر الآن. ومع ذلك أقول نعم، هناك الآن تناقض بما يتعلق بموضوع تفكيك السلاح. حسب هذه التسريبات لن يتم ترميم قطاع غزة إلا بعدما أن يتم تفكيك سلاح حماس ونزع سلاح غزة بالكامل. بما يتعلق بموضوع البنى التحتية الخاصة بمنظومة الصرف الصحي، تتحدث هذه الوسائل الإسرائيلية عن أن هذا وكأنه يرتبط بمصلحة إسرائيلية ومنع تلويث البحر، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج وتبعات سلبية على إسرائيل، في محاولة لتبرير موافقة إسرائيل على هذا البناء، على هذه البنية التحتية، رغم أو قبل أن يتم الخوض في موضوع نزع السلاح. واضح أن هناك تجاذبات في بين الأطراف المختلفة، والإدارة الأمريكية على ما يبدو تعطي لنتنياهو هذه الفرصة بأن يأخذ بالحسبان أن هناك ضغوط داخلية، ولكن يبقى الامتحان في الميدان كما يقال دائما. ننتظر الساعات القادمة، خاصة بما يتعلق بالتسريبات التي تقول إن كوشنر وافق أيضا على مواصلة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية بحجة التهديد الفوري وما إلى ذلك من الذرائع.
1: طيب سيد وسام عفيفة، كيف ينظر فلسطينيا داخل قطاع غزة لما خرج حاليا الآن من هذه النقاشات وما أعلنه مكتب نتنياهو بالنظر لما اتفق عليه ضمن خارطة الطريق؟
2: نعم، مساء الخير لك وللضيف الأستاذ وديع. لا شك أنه غزة تراقب بكثير من الأمل بأن يعني تمضي قدما مسيرة حل الأزمة الإنسانية الكبيرة هنا في قطاع غزة، لكن دائما وفق التسريبات الإسرائيلية هناك محاولة لتفريغ الاتفاق وورقة ميلودونوف من مضمونها، محاولة إظهار مستوى من الإحباط وترسيخ منطق الشروط الإسرائيلية من جانب والاستحقاقات المرتبطة من على الفلسطينيين من جانب آخر. ورغم ذلك الآن نحن لا نستطيع أن نحكم بشكل كامل على المخرجات، لأنه إحنا لدينا الآن سرديتين أو مشهدين. المشهد الأول كان يوم أمس في العلمين، قدمه كوشنير ومجلس السلام بشكل واضح. الالتزام هو ورقة أو خارطة ميلودونوف كاملة ودون تعديلات، ولم يتم فتح هذه الورقة، ويفترض أن تكون هناك استحقاقات للانتقال للمرحلة الثانية. تتمثل هذه الاستحقاقات بوقف الاغتيالات رقم واحد والاستهدافات بشكل كامل وعودة المساعدات وانسحاب إلى الخط الأصفر. هذه مسألة أساسية لكي يتم المضي قدما. الآن في رواية أخرى إسرائيلية، طبعا هذه الرواية لها شقين، شق بالإعلام الإسرائيلي وهي فيها سيولة من الأحداث والأخبار، وهناك أعتقد بيان مكتب رئيس الوزراء. ما نقرأ حتى اللحظة أن هناك محاولة لإخراج المشهد إسرائيليا بالتعاون مع مجلس السلام وكوشنير، توافق على هذا المشهد. لكن السؤال كما نتفق جميعا هو كيف سوف يتم تنفيذ هذا على الأرض؟
1: وهنا في هذه التفاصيل والتي نتعامل معها حسب المعلومات التي ترد لدينا الآن في هذا الخبر العاجل، مسؤول بمجلس السلام يقول الجزيرة اتفقنا مع نتنياهو على عدم نشر أو إعادة نشر القوات الإسرائيلية من غزة حتى نزع سلاح حماس. إذن تتوالى المعلومات حول ما تم الاتفاق عليه وفق هذا المسؤول. أيضا الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق في غزة سيجري تفكيكها بحيث لا يمكن استخدامها. إذن يقول هذا المسؤول بمجلس السلام للجزيرة أنه الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق في غزة سيجري تفكيكها بحيث لا يمكن استخدامها. وكلنا نتذكر أن الخريطة كانت تتضمن تخزين الأسلحة الخفيفة تحديدا وتسليم الأسلحة الثقيلة للجنة الوطنية التي ستدير قطاع غزة. أيضا نذكر مرة أخرى أنه قال تم الاتفاق مع نتنياهو على عدم إعادة نشر القوات الإسرائيلية من غزة حتى نزع سلاح حماس، وهذا أيضا يتناقض مع مبدأ الخطوة بخطوة. أيضا تتوالى هذه الأخبار العاجلة من المسؤول بمجلس السلام للجزيرة والتي نتابعها لحظة بلحظة. إذن ونقف عند هاتين النقطتين حتى ترد بقية الأخبار العاجلة معك سيد وسام. هذه التفاصيل التي كنا نبحث عنها، وما الذي ينوي الجانب الإسرائيلي تفسيره لخارطة الطريق؟
2: بالضبط، أنت اخترت توصيف مهم. هنا يجري إعادة تفسير للبنود وللوثيقة. المنطقة الذي يقدم هذا المسؤول إذا صح باعتبار هذه بالفعل معلومات حقيقية، هو يتم إعادة التفسير. وهنا إعادة التفسير بمثابة تغيير وتعديل في الاتفاق. ولهذا قلت أنه الأمر يرتبط بأنه بعد عودة هذا الفريق كوشنير والفريق معه إلى الوسطاء الذين يفترض أن يصلهم رد واضح على نتائج أو وفق نتائج هذه الزيارة، كيف يمكن أن يتم تطابق الموقف هنا، الموقف الأمريكي، موقف كوشنير ومجلس السلام، مع ما تم تأكيده يوم أمس في العالمين بأنه الأساس الذي سوف يجري ويتم تنفيذه هو قائم على الوثيقة أو ورقة ميلودينوف ذات 15 بندا. التفسير هنا يعني أنه احنا فتحنا الورقة مجددا، وبالتالي أنا أعتقد إذا هذا صحيح الأمر يعني سوف ندخل في دائرة تفاوض جديدة، وربما هذا الأمر يعطل ويعيق ويؤخر أي استحقاقات على الأرض، إلا إذا كان هناك مخرج آخر لا يتم الإعلان عنه بشكل واضح، وهو يعني ربما تجزئة وتقسيم الورقة. تبدأ كما أشرتم في محاولة في البعد الإنساني، أشاروا له بمسألة المياه والبعد الصحي، وبالتالي تأجيل وتأخير الاستحقاقات المرتبطة بالملفات الكبرى من ضمنها السلاح والانسحاب. ربما يكون هذا المخرج إلى حين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، ولكن هناك استحقاق لا يمكن أن تسير فيه أي أمر يعني يقبل بأي حال من الأحوال، وهو المتعلق بوقف الاستهدافات بشكل نهائي في قطاع غزة، زيادة المساعدات، ووقف التمدد بالخط الأصفر. هذه استحقاقات ثلاثة، إذا لم يتم تنفيذ هذا يعني أن المفاوضات والورقة فتحت مجددا ونحن في دائرة تفاوض جديد. المأمول أن يبقى هذا في إطار إعادة تفسير مخرج، يعني محاولة رسم مخرج سيناريو للمشهد حتى لا يتم وضع نتنياهو في مأزق.
1: أيضا في خبر عاجل آخر، كان هناك تصريح لهذا المسؤول بمجلس السلام للجزيرة أن إسرائيل ستحتفظ بحق الدفاع عن النفس والتصرف إذا لجأت حماس للإرهاب أو إعادة التسلح، وهي حرية الحركة التي طالما تركز عليها إسرائيل ليس فقط في جبهة غزة ولكن في جبهات عدة. أعود إلى ضيوفي فيما يتعلق بفهم هذه الأنباء التي ترد تباعا. وسيد جوي هود، هل يتسق ما تسمعه الآن من أخبار من هذا المسؤول من مجلس السلام مع خارطة الطريق، مع خطة ترامب الشاملة، مع ما اتفق عليه في المرحلة الأولى والثانية؟
3: نعم، يبدو أنه ما من جديد بخصوص ما استمعنا إليه من تقارير بشأن مجلس السلام، ولكن يتعين علينا أن نتذكر في هذا السياق أن العملية سوف تتضمن الكثير من الشد والجذب بين هذه المرحلة والانتخابات. الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تحصل تقريبا في نفس الوقت، الأيام لربما عبارة عن أسابيع، ولكن الأمريكيين يمكنهم أن يصوتوا قبل موعد الانتخابات بشكل مسبق، ولذلك إن الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية سوف تحصل في الوقت نفسه. دونالد ترامب يود أن يثبت للقاعدة الناخبة التي أصبحت تدعم الفلسطينيين بمستويات أعلى من ذي قبل أنه يحقق تقدما وهو المسؤول، وخطة السلام الخاصة به تطبق. رئيس مجلس الوزراء نتنياهو يتعين عليه أن يرسي التوازن كي لا يغضب دونالد ترامب، ولكن في الوقت نفسه لا يود أن يغضب الناخبين الذين يتشددون ويودون منه أن يتشدد في وجه حماس. إذن هناك تصريح من جانب حماس سوف يتم التطرق إليها والاجتماعات، وهذه مسألة سوف يتم تسليط الضوء عليها، وخصوصا أخذين باعتبار رأي الناخبين في البلدين حتى موعد الانتخابات. ولكن لا أعتقد أن التحركات سوف تكون جذرية، الإسرائيليون سوف يمتنعون عن شن الهجمات الكبرى، ولا أعتقد أن حماس سوف تسلم السلاح هكذا بين ليلة وضحاها وتقول نحن حزب سياسي وليس لدينا أي ذراع مسلح. إذا ما حصل ذلك سوف يؤدي إلى زلزال سياسي في السلاسة الداخلية الإسرائيلية، ولكن لا أعتقد أنها سوف تفعل. حال ذلك.
1: طيب، ولكن إن بنينا على ما تم في المرحلة الأولى ومن التزم وأوفى بتعهداته حتى الآن، حماس هي التي التزمت بكل ما طلب منها في إطار الاتفاق، وإسرائيل خرقت الاتفاق في مرحلات الأولى غير مرة وتعيد تفسير البنود بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه. حتى الآن هذه المعلومات تتنافى حتى مع خارطة الطريق فيما يتعلق مثلا بقضية السلاح، بين التخزين وبين التفكيك والتدمير نهائيا، بين خطوة مقابل خطوة، لا يتم إدخال المساعدات الكافية بما اتفق عليه، لا يتم السماح بإعادة الإعمار حتى انتهاء حماس وفق أيضا تقديرات إسرائيل، وهي هنا دائما فضفاضة في تعريف ذلك. بالتالي الطرف الذي لم يقدم حتى الآن التزاما ملموسا، وهو ما جعل نتنياهو يتحدث أنه سيفي بما كان عليه من التزامات، هو الطرف الإسرائيلي.
3: هو لا يود خطة السلام هذه، ولقد عبر عن موقفه في السابق، أصلا لا يود أن يصل إلى السلام مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى ينزع سلاح حماس بشكل كامل. كيف لنا أن نثبت على سبيل المثال أن السلاح قد نزع من كل شخص في قطاع غزة؟ هذا ليس بالأمر الممكن، ولذلك يجب أن نرى بادرة حسن نية من كلا الطرفين، يتعين على كلا الطرفين أن يخطوا باتجاه الطرف الآخر، كل منهما باتجاه الطرف الآخر. وهذه مشكلة ليس فقط في غزة، ولكن أيضا في لبنان مع حزب الله ومع الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية. كل طرف يقول إن الطرف الآخر يجب أن يخطو الخطوة الأولى، وبالتالي نبقى أمام حائط مسدود. في مرحلة ما سوف نشهد خطوات دراماتيكية من قبل الأطراف المختلفة في المنطقة، وهي مسألة وقت قبل أن نصل إلى تلك المرحلة. للأسف لا أعتقد أن الخطوات سوف تكون لا سلمية ولا إيجابية.
1: سيد وديع عوودة، هل يمكن القول أنه في نهاية الأمر نتنياهو حتى الآن يستطيع أن يقدم حلولا ترضي الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بما هو مطلوب، ولكنها تلتف على التعهدات الأساسية؟
0: ينبغي التعامل مع نتنياهو في هذه الفترة بكثير من الحذر، لأنه يخوض مرحلة في غاية الحساسية، يواجه تحديا مصيريا حاسما لمستقبله السياسي ومستقبله الشخصي. مجرد هذا الاتفاق مع حماس هو بمثابة خسارة له، خاصة أنه كان يعتبر نفسه أبو علي الشرق الأوسط وتشرشل الإسرائيلي. مجرد وجود حماس في الصورة، مجرد لقاء كوشنير مع خليل الحية في مصر في الأمس، أثار الكثير من الانتقادات في إسرائيل. وكان كما أفادت التسريبات أيضا أن نتنياهو عاتب كوشنر حول هذا اللقاء، وقال أن هؤلاء هم مهندسو 7 أكتوبر. ولذلك نقول أن حماس أحسنت التعامل بذكاء وبحكمة، وسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو الذي يبحث عن مواصلة هذه الحرب لأسباب أيديولوجية وعسكرية وأمنية، ولكن بالتأكيد أيضا شخصية وانتخابية، لأن الرأي العام في إسرائيل ينظر إلى أن هذه الجبهة أيضا لم يتم إغلاقها. ولذلك ينبغي أن يقال من جديد أن الامتحان في الميدان، الاختبار في التطبيق. ربما نتنياهو حينما يقول أن إسرائيل مصممة على مواصلة سياسة الاغتيالات، ينبغي النظر إلى ما سيحدث في الساعات القادمة وفي الأيام القادمة. لكن الواضح والمؤكد منذ الآن، رغم أن هناك الكثير من التسريبات وأحيانا ملتبسة ومتناقضة، واضح أنه في هناك من يعمل على عملية الديس انفورميشن، عملية التضليل. الواضح بالنسبة لي أن نتنياهو سيبقى يحاول تغيير سلم أولويات خريطة الطريق، التي كان بالمناسبة قد أعلن رفضها قبل نحو 10 أيام، بالإضافة إلى محاولة تفسيرات مغايرة لمضامينها بما يتعلق بتخزين السلاح وتدمير السلاح وغيرها من الأمور، في محاولة لتمرير الوقت حتى 27 أكتوبر موعد الانتخابات، لأن لذلك استحقاق سياسي خطير بالنسبة له، لا سيما وأن بقية الجبهات مفتوحة من إيران إلى لبنان، وهذا أيضا يصب في خانة المزاودات التي تعرض عليها من اليمين ولا اليسار، وتربك نتنياهو وتربك هذا الائتلاف الذي فشل رغم كل حرب الإبادة من تحقيق أهداف الحرب المعلنة حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك سيد وديع عوودة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الشكر موصول لكما سيد جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وسيد وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. إلى الضفة الغربية، حيث وصل الأمريكي من أصل فلسطيني لؤي ريدي إلى منزله في بلدة قصرة التي يحاصرها المستوطنون لليوم التاسع على التوالي، وذلك لزيارة عائلته المحاصرة. وتظهر هذه الصور إذن ذلك المنزل المحاصر في

0: بلدة قصرة في نابلس، والذي كنا نتابعه على مدى هذه الأيام التي شهد فيها حصارا من قبل المستوطنين، قطعا للماء والكهرباء والاتصال من هذه الأسر بالخارج، منع الدخول والخروج، وكذلك دخول قوات من الاحتلال لهذه البلدة. إذن معنا من الخليل الآن مراسل الجزيرة محمد الأطرش، الذي واكب وصول أحد أفراد إذن هذه العائلة لزيارة عائلته والوقوف على المشهد من داخل هذا المنزل.
1: بكل تأكيد المنزل ما زال محاصرا، الجيش يفرض عملية عسكرية على البلدة بأكملها، يتركز الجيش في محيط هذه المنازل، لكن المستوطنين لم يغادروا هذه البلدة. هذا السؤال الكبير الذي يطرحه الفلسطينيون حينما تدفع إسرائيل بكتائب عسكرية نحو قرية فلسطينية ولا تستطيع إخراج 3 مستوطنين ما زالوا يصلون بين كر وفر إلى محيط هذا المنزل. هذا سؤال كبير، الناس هنا تستشعر بشكل واضح أن الجيش غير معني أساسا بتفكيك هذه البؤرة الاستيطانية التي كانت هي مثار جدل عالمي في الأيام الأخيرة. ربما وصول صاحب هذا المنزل قادما من الولايات المتحدة الأمريكية هو أيضا حديث في الشارع الفلسطيني. هناك نحو 400 بؤرة مشابهة في الضفة الغربية. ما أثار هذا النقاش تحديدا هو أن هذا الفلسطيني يحمل هذه الجنسية واستطاع أن يحرك هذا الملف، لكن هناك مئات آخرين ما زالوا يتعرضون بشكل يومي للضرب والاعتداء وسرقة الأراضي والممتلكات ومحاولات حرق منازلهم وأبنائهم بداخلها ميادة. عمليا نحن نتحدث عن هجمات استيطانية لم تتوقف لا في قصرى ولا حتى في غيرها. صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي تحدث من خلال سلسلة بيانات للجيش الإسرائيلي وبأعلى المستويات أنه سيفكك هذه البؤرة، لكن الواضح بالنسبة للفلسطينيين أن هناك خلاف كبير قائم بين قادة المستوطنين الذين يحكمون ويمسكون بزمام هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وما بين مؤسسة الجيش التي أصبحت عاجزة وغير قادرة على اتخاذ قرار الحسم بإزالة بؤرة استيطانية واحدة، وهذا ما يجري في قصرى. لكن أحيلك ميادة إلى ما جرى في الساعات الأخيرة. خلال أقل من 24 ساعة هناك 3 بؤر استيطانية جديدة، واحدة في شمال رام الله وأخرى في شرقها، واليوم هناك بؤرة أخرى أقامها مستوطنون غربية محافظة بيت لحم وتحديدا في بلدة نحالين، وقاموا بوضع كرفانات وبيوت متنقلة فوق هذه البؤرة الاستيطانية. يستشعر الناس أن الخطر الحقيقي للمستوطنين لم يبدأ بعد، إنهم يسعون بكل جهد حثيث إلى مسابقة الزمن ومسارعة تنفيذ خطوات تغيير الأمر الواقع على الأرض قبيل هذه الانتخابات الإسرائيلية، وهذا بات واضحا حيث أن الفلسطيني بات يشعر بأنه هو المادة الانتخابية لسموتريتش وبن غفير وغيرهم من قادة ووزراء الحكومة الإسرائيلية الذين ينوون الترشح لهذه الانتخابات، خاصة وأن الحديث عن 400 بؤرة و 104 مستوطنات إسرائيلية بوصفها اعتداء على الأرض هو بالنسبة لهؤلاء المستوطنين وهؤلاء الوزراء حاضر وبقوة في المشهد الإسرائيلي باعتبار أنهم أمام خطوة كانت هي الأبرز على مدار السنوات الطويلة التي احتلت بها إسرائيل الضفة الغربية بتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي من خلال تهجير ما لا يقل عن 118 تجمعا فلسطينيا. الخطر الشديد في هذه المناطق تحديدا يستمر حتى هذه اللحظة. المناطق التي يستطيع المستوطنون الوصول إليها من خلال الزحف الاستيطاني ببؤرهم ومستوطناتهم الجديدة، عمليا الجيش يكمل هذا الدور من خلال سلسلة الاقتحامات وتنفيذ هذه العمليات للدهم والتفتيش في المناطق التي لا يستطيع المستوطنون الوصول إليها كمناطق ألف أو حتى مناطق باء، أي مراكز المدن الفلسطينية، حيث أن الجيش نفذ هذه الليلة سلسلة دهم وتفتيش كبيرة تركزت في بلدتي قباطية جنوب جنين والمغير شرق رام الله. الجيش خلال هذه العمليات كان قد اعتقل واحتجز عشرات الفلسطينيين، حقق معهم ميدانيا واعتدى عليهم بالضرب. محاولات الإخضاع من قبل الجيش لا تتوقف في الضفة الغربية، ومحاولات الردع ومحاولات منع الفلسطينيين حتى من التصدي لهجمات المستوطنين الذين باتوا أقرب ما يمكن إلى بيوت الفلسطينيين.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. الآن إلى تطورات الملف الإيراني. ومع انتهاء مهلة 60 يوما قال ترامب لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، وإن على طهران أن

0: ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وأضاف المتحدث لتسنيم أن أمام ترامب طريقا واحدا هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران. معنا الآن للحديث حول هذا الموضوع من طهران الدكتور عماد أبشناز رئيس نقابة مراكز الأبحاث ودراسات في إيران. أهلا بك سيد عماد. ونريد أن نقف عند هذه المعلومات التي ترد بشكل متناقض بين ما يقوله ترامب عن لقاء عن محادثات مباشرة مع الحرس الثوري تحديدا وبين ما ينفيه المتحدث باسم الحرس.
1: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع ما يقوله المتحدث باسم الحرس الثوري هو الواقع والصحيح. أما بالنسبة لما يقوله ترامب يعني عودنا ترامب أنه يعني لا يمكن التعويل على كلامه وكل فينا وأخرى يخرج بتصريحات مشابهة يعني تصريحات غير واقعية عمليا حسب حتى التسريبات التي حصلت الاتصال جرى بين السيد البارزاني والحرس الثوري يعني ليس مباشرا بين الحرس الثوري والأمريكان ورد الحرس الثوري كان أن المفاوضين الإيرانيين موجودين يمكنكم المفاوضة معهم نحن ليس لدينا أي كلام مع الأمريكي.
0: طيب فيما يتعلق بالواقعية التي جاءت على ذكرها دكتور عماد، هل من الواقعية ما قاله أيضا المتحدث باسم الحرس الثوري عندما يقول أن ترامب أمامه طريق واحد هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران؟
1: في الواقع ليس فقط إيران التي تقول ذلك يعني حتى أنت إذا راجعت وسائل الإعلام والمحللين الأمريكيين والعديد من الشخصيات السياسية الأمريكية يقولون ذلك أن الولايات المتحدة فشلت في هذه الحرب وعمليا عليها الانسحاب من الأفضل لها الانسحاب وعدم الاستمرار. المشكلة تكمن في الشخصية النرجسية لترامب والذي لا يستطيع قبول الهزيمة ولهذا هو مستعد أن يضحي بالولايات المتحدة وبالجيش الأمريكي وبكل المصالح الأمريكية فقط لا يعترف بالهزيمة التي تلقاها. يعني الحرب حسب كل الأصول السياسية والعلوم السياسية عندما يشن طرف حرب على طرف مقابل يكون هناك أهداف يحددها. إذا ما وصل إلى أحد هذه الأهداف وليس حتى كل هذه الأهداف يكون قد انتصر، ولكن إذا لم يصل واستطاع الطرف المقاول أن يعني يجعله لا يصل إلى أهدافه يكون المقاوم قد انتصر.
0: وهنا سؤال، هنا سؤال يعني دكتور عماد، دكتور عماد كيف يمكن أن يدفع الجانب الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمعطيات التي ذكرتها لأن يعلن الهزيمة وينفذ الشروط طهران بأي أدوات؟
1: يعني عمليا العديد نصحوا ترامب بأن ينسحب يعني يعلن الانتصار وينسحب ولكنه يعلم أنه إذا ما قام بهذا العمل لربما كلاميا هو يستطيع أن يقوم بهيصة إعلامية ولكن الشعب الأمريكي سوف يعتبره مهزوما وسوف يطالبه بأجوبة لماذا دخل هذه الحرب أصلا وكلف الأمريكيين كل هذه الأموال الطائلة والتي طالت جيوب المواطنين الأمريكيين. اليوم ترامب عالق في هذه المشكلة ليس فقط ترامب بل حتى إسرائيل التي أدخلت ترامب في هذه الورطة. يعني نحن نرى أن الإحصاءات الأمريكية تشير إلى أن 84% من الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران. كلام حتى ترامب الذي يقول أنه لأول مرة بعد 25 عاما من دخوله السياسة يرى أن اللوبي الصهيوني والدعم لإسرائيل في الحضيض.
0: شكرا.
1: هذا كلام ترامب منذ أسبوع، هذا ما قاله وسببه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والحرب التي دخلتها الولايات المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور عماد أبشناز رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. وعذرا عن المقاطعة لنفاد الوقت. قال البنتاغون إنه أبرم عقدا قيمته 23 مليار دولار مع شركة ريثيون الأمريكية لتسريع إنتاج صواريخ من طراز توماهوك. أضاف أنه دعا شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر. المزيد من المعلومات مع زميلة سلام خضر على

0: الخريطة التفاعل. يا سلام.
1: ميادة، وهذا هو صاروخ توماهوك، واحد من الذخائر الرئيسية التي تطلب البنتاغون من الشركات تصنيع السلاح، لا سيما ريثيان والشركات الشقيقة لها، التسريع في إنتاجه. هذا الصاروخ مهم للغاية، لا سيما خلال عملية الغضب الملحمي التي بدأت في 28 فبراير الماضي. الصاروخ يطلق عادة من المنصات البحرية.

0: كانت تنتشر خلال عملية الغضب الملحمي في بحر العرب، عادة ما ترافق المدمرات الحاملات الطائرات. على سبيل المثال هذه جورج واشنطن التي تتجه الآن إلى بحر العرب لتستبدل إبراهام لينكولن في الخدمة في بحر العرب، لتكون الثانية مع يو اس اس جورج بوش حاملة الطائرات الثانية، يقوم برفقة حاملات الطائرات مجموعة قتالية من السفن، هذا يعني مجموعة كبيرة من المدمرات، إضافة إلى سفن برمائية وسفن دعم لوجستي. الآن في بحر العرب تقريبا هناك، وفق ما تقول القيادة المركزية الأمريكية، هناك 20 سفينة حربية جاهزة لأي طوارئ. وعندما نتحدث عن الطوارئ، وهنا يدخل صاروخ توماهوك، خلال عملية الغضب الملحمي مراكز الأبحاث سجلت أعلى نسبة إطلاق لصواريخ التوماهوك في أي عملية عسكرية موثقة في التاريخ الحديث. تقول هذه المراكز بأن أكثر من 850 صاروخ توماهوك أطلق من مناطق متفرقة في بحر العرب، حيث تنتشر حاملات الطائرات والمجموعات القتالية. في الأسبوع الأول فقط استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 320 صاروخ توماهوك. كانت الأهداف التي تطلق عليها البحرية الأمريكية هذه الصواريخ أهداف داخل إيران، سواء مقار قيادية أو مقار محصنة تحت الأرض، إضافة إلى مواقع الرادارات وأيضا ما تسمى بمدن الصواريخ. لماذا يستخدم التوماهوك؟ لأنه يتيح إطلاق النار على الأهداف من مسافة كما ذكرنا تصل إلى أكثر من 1600 كيلومتر، وبالتالي أتاحت للولايات المتحدة هذا المخزون الكبير من صواريخ التوماهوك، إبقاء السفن المقاتلة بعيدا عن مرمى الصواريخ الإيرانية أو النار الإيرانية، وبالتالي تم إطلاق هذا العدد الهائل. الآن الولايات المتحدة بحاجة لاستبداله المخزون الاستراتيجي، بمعنى آخر المخزون الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة وبعض الحلفاء ربما بدأ بالنفاد، ولكن ليس إلى مرحلة الخطر، لأن الولايات المتحدة سحبت من بعض المناطق، مناطق انتشارها في العالم، مخزون من صواريخ توماهوك ودفعت بهم إلى مناطق القتال. ونذكر أخيرا بأن يو اس اس جورج واشنطن التي قلنا بأنها تتجه إلى بحر العرب انطلقت من اليابان، توقفت في ميناء دانانغ في فيتنام، وقطعت مضيق ملقا، وتحتاج إلى بضعة أيام للوصول إلى بحر العرب لتستبدل يو اس اس إبراهام لينكولن.
1: شكرا جزيلا لك يا سلام. وحول ذلك نناقش مع ضيفنا سيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ما تعنيه هذه الخطوة الآن؟ أهلا بك سيد ديفيد. من النفي القاطع لأي مشكلات في المخزون المتعلق بالأسلحة الاستراتيجية الأمريكية إلى عقود بهذا الشكل لتسريع وتعويض النقص الحاصل، كيف تقرأ ذلك؟
2: الأسلحة الاستراتيجية عادة ما تعني الأسلحة النووية والصواريخ حاملة الرؤوس النووية، وهناك ترقيات تحصل وفقا لجداول زمنية محددة لديها دورة حياة. على سبيل المثال القاذفات الاستراتيجية الأمريكية البي 52 باستطاعتها أن تلقي الرؤوس النووية، ونحن لم ننتج أسلحة نووية ورؤوس نووية على وجه التحديد منذ عام 1988. بالنسبة إلى الأسلحة التي يشار إليها، هي الأسلحة التقليدية من مثل صواريخ توماهوك التي تحدثتم عنها، بالإضافة إلى الصواريخ الدفاعية والاعتراضية، ونتحدث عن باتريوت وثاد. نعرف أن هناك ضغوط على هذه المنظومات من الأسلحة الدفاعية، وهناك توسيع كبير للعمل على تصنيع لمخزون التوماهوك، وهذا سوف يؤدي إلى أسلحة إضافية وإلى قدرات على تصنيع الأسلحة بشكل إضافي.
1: وحتى على هذا المستوى سيد ديفيد، تم نفي ذلك من قبل البيت الأبيض، وتم الحديث عن وجود مخزون كافي، وأنه لا صحة لأي معلومات وردت في وسائل إعلام أمريكية حول ذلك.
2: في الواقع هناك تدخل في الأمور. على سبيل المثال هناك الصواريخ الهجومية توماهوك على سبيل المثال، وهناك الدفاع

0: الشرعية باتريوت وثاد، وهناك التكتيكية منها والتي تسمى بريزم القادرة على الاستهدافات الدقيقة. ولا نتحدث عن مخزون شامل، هناك التوماهوك على سبيل المثال، كميات كبيرة من الصواريخ استخدمت، ولكن نتحدث عن دورة حياة للصواريخ، ويجب إعادة ضبط الإعدادات أو يتم الوقف العمل ببعض الصواريخ إذا ما أصبحت متقادمة. اليابان كانت سوف تشتري 400 منها بالإضافة إلى حلفاء آخرين بسبب التجديد للتهديد الروسي. إذا هناك توسيع للقدرات. توماهوك يستخدم ضد الحوثيين في اليمن وضد إيران أيضا. ما يركز عليه معظم الناس هو الصواريخ الدفاعية، المنظومات الدفاعية من مثل باتريوت وثاد.
1: وضحت رؤيتك.
0: وهناك توسيع
1: من زاوية أخرى سيد ديفيد. نعم، من زاوية أخرى، هل هذه الخطوة تعكس استعدادا لعمل عسكري ما مقبل، أم أنه فقط للحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي؟
0: هذا سؤال ممتاز بالفعل. أعتقد أن الإجابة هي عبارة عن الخيار الثاني الذي أشرت إليه. نحن تجاهلنا في الحقيقة في الوقت نفسه تصنيع الصواريخ منذ فترة طويلة، وفهمنا أنه بسبب هجمات الحوثيين التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وبسبب غزو أوكرانيا من قبل روسيا، وأيضا الاستخدامات المتزايدة للصواريخ في حرب إيران، فهمنا أننا تجاهلنا هذا الموضوع وأهملناه بعض الشيء، ويتعين علينا أن نعمل على ذلك. طبعا هناك متطلبات على مستوى حلف شمال الأطلسي، الحرب في أوكرانيا، وهناك احتياجات في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان في مواجهة التهديد الصيني المحتمل، وبالتالي أهملنا هذا الموضوع ونحن نستفيق الآن.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن السيد ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. إلى ذلك ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش في مهماته بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيس للمزيد من التفاصيل. جوني تفضل.
2: في حقيقة الأمر ميادة، هناك ثلاثة مسارات أساسية إذا صح التعبير لابد من التوقف عندها لنحيط بالمشهد السياسي، وهذه المسارات هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصعيد الميداني الإسرائيلي الحاصل في الجنوب اللبناني. وطبعا المسار الأول هو المتعلق بالنهج الرسمي اللبناني، وقد عبر عنه مرة جديدة الرئيس اللبناني حينما أكد أن لبنان متمسك باتفاق الإطار الذي كان جرى التوصل إليه في أواخر يونيو الماضي بشأن الانسحابات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في البلدات الجنوبية ومسألة الخروقات الإسرائيلية، وأيضا ما تحدث عنه لناحية التعويل اللبناني على دور الراعي الأمريكي والضغوط التي يمكن أن يمارسها على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها وتنفيذ مزيدا من الانسحابات. كما أن لبنان وفق ما أكد الرئيس جوزيف عون يعتبر أن التصعيد الإسرائيلي وأي تصعيد ميداني لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج. المسار الثاني هو المتعلق بزيارة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وهو رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. التقى اليوم أيضا قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، وهو خلال الأيام الماضية كانت له سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين من بينهم أيضا قائد الجيش. اللافت في بيان قيادة الجيش اللبناني بشأن هذا الاجتماع أنه جرى التطرق إلى العقبات التي تعترض مهام الجيش اللبناني وأداء الجيش اللبناني لمهامه، وتحديدا استمرار الخروقات الإسرائيلية. المؤسسة العسكرية اللبنانية وأيضا لبنان الرسمي يعتبر أن هذه الخروقات وأيضا استمرار الاحتلال الإسرائيلي هي عائق أساسي أمام انتشار الجيش وأداء الجيش للمهام المطلوبة منه بموجب الاتفاقات وأيضا المطلوبة طالب الدولية. والمسألة الثالثة هي ما تتعلق باليونيفل، وكانت هناك مواقف للرئيس اللبناني على أهمية التمديد لها أو وجود قوة دولية بديلة.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس. الآن إلى هذه النافذة الخاصة، نتابع فيها وضع مخزونات الغاز الأوروبية في ظل اضطراب الإمدادات عبر هرمز. التفاصيل مع نشوان حسين.
3: شكرا ميادة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة

0: الخاصة كلما أوشك فصل الشتاء في أوروبا على الاقتراب تبدأ التحذيرات بشأن حجم المخزونات ومدى كفايتها، كان ذلك منذ حرب روسيا على أوكرانيا. هذا العام ومع توقف شبه كامل لإمدادات الغاز المسال عبر هرمز بات الأمر مختلفا، فإلى جانب التحذيرات تبرز التساؤلات من أين ومتى وكيف. المؤشرات تزداد على أن أوروبا غير مستعدة لفصل الشتاء المقبل، مخزون الغاز لديها عند أدنى المستويات منذ 2009. يمتلك الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شبكة لمواقع تخزين الغاز في العالم بعد الولايات المتحدة، وتغطي المخزونات عادة نحو 30% من احتياجات الغاز خلال فصل الشتاء، وأكثر من 50% في أشد أيام الشتاء برودة. نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبية هي كالتالي، بلغت 59% من طاقتها الاستيعابية وفقا لبيانات رابطة البنية التحتية للغاز في أوروبا. يمثل ذلك مستوى متدنيا تاريخيا لهذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط يبلغ 74% خلال الأعوام الخمسة الماضية. السبب تواصل أزمة تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما جعل القارة الأوروبية تفقد شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر منذ أشهر. الصيف الحار بدوره أسهم في تفاقم المشكلة، حيث اضطرت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب أوروبا ووسطها، اضطرت شركات الكهرباء إلى حرق كميات أكبر من الغاز الطبيعي لتشغيل أنظمة التبريد والتكييف، ما خلق صعوبات إضافية للحصول على الإمدادات اللازمة. إذن سباق تخزين الغاز الطبيعي استعدادا للشتاء يتسارع بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي مع التفاوت في ظروف كل دولة ومدى ارتباطها بشبكة إمدادات الغاز عالميا. الوضع في إيطاليا على سبيل المثال يبدو أقل قلقا مقارنة ببقية الدول، حيث تصل نسبة الامتلاء إلى 77%. لو ذهبنا إلى إسبانيا تصل النسبة فيها إلى 72%، لكن دولا أخرى في سباق مع الزمن لبلوغ النسب المطلوبة مثل فرنسا، حيث تبلغ النسبة حاليا 59% فقط. في ألمانيا تبلغ النسبة أقل، نسبة الامتلاء 48%. أما في هولندا فتبدو الأزمة أكبر، نسبة امتلاء خزانات الغاز هناك تبلغ 39% فقط. معنا للمتابعة للمناقشة من برلين الدكتور توماس أدونيل الخبير الاقتصادي. سيد أدونيل أهلا بك. أولا، العام الماضي القارة الأوروبية تمكنت إلى حد ما من التعامل مع هذه الأزمة من تعبئة المخزونات، وبالتالي نسمع منك رؤيتك لهذا العام وفق أيضا هذه النسب التي قرأناها قبل قليل.
1: شكرا لكم على استضافتي مساء اليوم. بكل صراحة هذا شيء لا يمكن لأحد أن يترقب به، ولكن مع ذلك كان هنالك الكثير من الإشارات التحذيرية هنا. كما ذكرتم في التقرير، لقد وصلت مستويات المخزونات في أوروبا الآن إلى أدنى مستوياتها في التاريخ. كان من المفترض أن تصل إلى 80% بحلول نهاية الصيف، ولكنه من الواضح أن هذا الأمر لن يتحقق. في الحالات الحادة، لقد ذكرتم في تقريركم ألمانيا مثلا لديها 48%، وما من طريقة لتصل ألمانيا إلى المستوى المطلوب. هذا خطر محسوب في ألمانيا، ولكن الآن إذا أرادوا أن يملأوا مخزوناتهم فإن الأسعار ترتفع للحصول على الغاز الطبيعي المسال، وهم يعلمون، أغلبية الشركات تعلم على الأرجح أن الأسعار التي سيدفعونها الآن ستكون أعلى مما سيتمكنون من بيعها في الشتاء، وهذا الأمر سيخلق مشكلة ليس فقط اقتصادية ولكن أيضا خطر جيوسياسي. هنالك الكثير من الأمور التي تحصل الآن في الأسواق. أزمة مضيق هرمز هي أحد العوامل، وهنالك أيضا موسم الألنينيو أيضا، وهنالك الكثير من المخاطر التي لا يمكن الترقب بشأنها. لا يمكن الترقب بشأن حالات الطقس التي ستكون متطرفة والتي تشبه ما شاهدنا عليه في العام 2021 والتي أدت إلى استنزاف مخزونات الطاقة. هذه لعبة خطيرة، وأعتقد أن الحكومة من المفترض أن تكون قد دفعت قدرت الشركات لتشتري المزيد من الإمدادات وتخزنها قبل الشهر.
0: هل بإمكان الأمريكيين المساعدة، أعني الغاز المسال الأمريكي، في حل حالة هذه الإشكالية في أوروبا؟
1: طبعا بإمكان الغاز الأمريكي أن يفعل ذلك. ألمانيا على سبيل المثال، بما أن النسبة متدنية الآن وأنا موجود في برلين الآن، أنا لا أتحدث عن إيطاليا بما أنه لديها مخزونات قد تخطت 75%، ولكن في ألمانيا مثلا نصف إمدادات التدفئة يحصلون عليها من الغاز الطبيعي المسال، و 18% من الكهرباء يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال. إذن نعم، الولايات المتحدة بإمكانها أن تساعد في ذلك، وهذه حسابات تقوم بها الحكومة الألمانية الآن. بدلاً من شراء الغاز المسال الآن واستيراده بسعر أعلى من أسعار ما يمكن بيعه في الشتاء، هم يحاولون أن يعولوا على أن ألمانيا بات لديها محطات غاز الطبيعي المسال بدلاً من شراء هذه الإمدادات. ولكن المشكلة هي أنه سيتعين عليهم أن يدفعوا سعر أعلى مما يدفعه الآسيويون، بما أن هنالك معايير سعرية مختلفة في آسيا وفي أوروبا، وهذه المستويات منخفضة. وإذن الأمريكيون يرسلون هذا الغاز المسال الذي يتم إنتاجه بسعر معين، إذن يرسلونه إلى آسيا بما أنهم يحققون أكبر قدر من الأرباح من خلال بيعه لآسيا. ولكن إذا كان بإمكان الألمان أن يدفعوا سعر أعلى، بإمكانهم أن يشتروا هذا الغاز. وطبعا إمدادات الطاقة قد تراجعت بحوالي 20% بسبب عدم إمكانية تصدير الغاز القطري
0: عبر هرمز. واسمح لي هنا حتى نستفيد من الوقت دكتور توماس. دكتور توماس، هل بإمكان الأوروبيين مشاركة نسبهم؟ وماذا لو كان هنالك نقص مثل ما يحدث في هولندا، هل يؤثر على بقية الكتلة الأوروبية؟
1: نعم، ولكن الواقع هو أنه إذا كان هناك نقص في دولة واحدة، هذا الأمر على الأرجح بسبب عوامل الطقس أو بسبب الانقطاعات الكبيرة مثل ما يحصل من جراء الحالة الجيوسياسية، وجميع الدول ستتأثر معا. لا يمكن أن نتحدث مثلا على الولايات المتحدة في مثل هذه الحالة. إذا كان هناك ولاية لديها مخزونات، بإمكانها أن تتشارك مع الولايات الأخرى. الأمر ذاته ينطبق على الاتحاد الأوروبي، حيث أن هنالك قواعد تلزمهم بدعم بعضهم البعض في هذا المجال. ولكن هذا الأمر لن يحل المشكلة إذا لم يكن هناك مخزونات كافية ليتم تقاسمها.
0: طيب، أيضا بشكل سريع سألتك، إن كان النقص في دولة ما سيؤثر على الكتلة الأوروبية مثل ما يحصل في النموذج الهولندي هنا؟
1: على سبيل المثال هنا في هذه الحالة، إذا كنا سننظر إلى ألمانيا بما أن هذا السيناريو يصف الوضع بشكل عام، بسبب هذه السياسات الطاقية التي يتبعونها من أجل السعي إلى إنتاج الطاقة بطريقة صديقة للبيئة، هم يحاولون خفض انبعاثات الكربون ولذلك تخلوا عن الفحم. ولكن المشكلة هي أن أسعار الطاقة باتت مرتفعة جدا في أجزاء عديدة من أوروبا، ليس في فرنسا حيث أنهم ينتجون الطاقة باستخدام الطاقة النووية، ولكن في ألمانيا وهولندا مثلا. هذا هو المثال الذي ذكرتموه، هذا عامل أساسي في تنافسية.
0: سنكتفي بهذا القدر. دكتور توماس أدرين، الخبير الاقتصادي من برلين، أشكرك وأسف لمقاطعتك هذا ما سمح لنا به الوقت. نهاية هذه النافذة، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: لنبدأ ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا، نستمر فيها معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت. البداية من واشنطن مع زميل ناصر الحسيني. ناصر، تفضل.
3: ميادة في الدوحة، أهلا بك وشكرا جزيلا لك. أهلا بكم أيضا لمشاهدينا الكرام. الآن يسود غموض بشأن مصير إطلاق النار بين الأمريكيين والولايات المتحدة والإيرانيين، إيران، ومصير مذكرة التفاهم أيضا مع انتهاء مهلة الستين يوما التي نصت عليها. في أول رد فعل له اليوم، لنقل في ساعات الباكر، في ساعات الصباح الأولى بواشنطن، أعلن الرئيس ترامب أنه يريد الآن من إيران الاستسلام الكامل. قال بالحرف: يجب على إيران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام، هذه كلماته. ثم أوضح ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك ذلك السلاح النووي. لكن الأهم الآن أن رئيس ترامب يقول ويكشف للعالم ما تم تسريبه في وقت سابق

0: مؤكدا بلسانه هذه المرة أن الولايات المتحدة بالفعل تتواصل عبر قنوات سرية مع وجوه وقيادات في الحرس الثوري الإيراني. عن تفاصيل ما يقول رئيس ترامب هذا الصباح في واشنطن معي الآن وبسرعة من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور. فادي، هل لديك تفاصيل هذا الحديث؟
1: نعم ناصر، وفق مراسل فوكس نيوز في تل أبيب أجرى مقابلة هاتفية مقتضمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أبرز ما قاله الرئيس الأمريكي بالتزامن مع انقضاء مهلة 60 يوما وفق مذكرة التفاهم والتي تنقضي اليوم أن الرئيس الأمريكي ليس مستعجلا وليس لديه أي إطار زمني فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وبأن المواعيد أو الاستحقاقات الانتخابية هنا في الولايات المتحدة تحديدا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر هي ليست لا تدخل في حساباته، بمعنى أنه يقول للإيرانيين أنه لديه متسع من الوقت مع استمرار الحصار المفروض على موانئهم بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية. وبالمناسبة وزير الخزانة الأمريكي كان أعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات استثنائية ضد إيران، جزء منها سوف يتم الإعلان عنه هذا الأسبوع. الرئيس الأمريكي عمليا في الحديث عن مسألة مذكرة التفاهم أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عمليا وكأنه لم يكن هناك أي تفاهمات، وطالب إيران بالاستسلام الكامل برفع الراية البيضاء وفق تعبيره. وأشار في تصريحات لافتة إلى أن هناك تواصل ما بين الولايات المتحدة ومسؤولين في الحرس الثوري الإيراني عبر قناة خلفية وفق تعبيره، وبالتالي هو ربما يلعب على وتر الخلافات داخل إيران وفق منظور الإدارة الأمريكية التي تعزو سبب أو أحد أسباب عدم قدرة إيران كما تقول على الوفاء بالتزاماتها أو التوصل إلى اتفاقات تتعلق بمضيق هرمز إلى الخلافات الداخلية داخل إيران، خصوصا مع صعود تيار المتشددين كما ترى الإدارة الأمريكية. إضافة إلى هذه التصريحات طبعا ناصر، كان هناك موقف لافت للرئيس الأمريكي عبر تروث سوشيال، شدد من خلاله على أن أولويته القصوى كانت وستظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وبالتالي إدارة ترامب التي تتحدث عن خلافات داخل إيران تبرز أيضا تباينات، لا سيما أن الأسبوع الماضي فقط نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أعاد ترتيب أولويات الإدارة الأمريكية في ظل عودتها إلى ممارسة ما يعرف باسم حملة الضغوط القصوى على إيران، أي استخدام ورقة العقوبات الاقتصادية والحصار على المواد الإيرانية، عندما قال الأولوية الهدف الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب هي خفض أسعار الوقود بالنسبة للمستهلك الأمريكي من خلال ضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ومن ثم تأتي في الأولوية الثانية قضية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يذكر هنا ربما أيضا نائب الرئيس الأمريكي ما هي أولوياته بالنسبة لإيران.
0: شكرا لك فادي منصور على كافة التفاصيل، وأنت الآن في البيت الأبيض تراقب معنا موقف رئيس ترامب. معي اليوم في استديوهاتنا بواشنطن مباشرة معكم من هذه الاستديوهات في العاصمة الأمريكية الأدميرال جون ميلر، وهو قائد الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين سابقا. أهلا بك، ضمن تجربة طويلة، ضمن تجربة عسكرية طويلة أيضا في عدة أقسام وتخصصات. أيضا معنا جيسون ستينباون أو الدكتور جيسون، يأتينا أيضا بتجربة طويلة وتجربة عمل طويلة مديرا لهيئة الموظفين بلجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ومطلع كثيرا وبالتفاصيل على قضايا الشرق الأوسط. أهلا بكما. لنبدأ بالجانب العسكري ربما جيسون، لأن الحديث عسكري هذا اليوم من الرئيس ترامب. أدميرال رئيس ترامب في هذا الصباح يفاجئ الأمريكيين، يقول نريد من الإيرانيين أن يرفعوا الراية البيضاء والاستسلام الكامل. ما الذي يجعل الرئيس الأمريكي بعد 6 أشهر يعتقد أن عسكريا الإيرانيون جاهزون للاستسلام؟ ماذا حدث في هذا المشهد كي يصل الرئيس الأمريكي لهذه الخلاصة، جاهزون للاستسلام؟ لماذا؟ كيف؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة. الأمر الوحيد الذي حصل بكل تأكيد هو توقيع مذكرة التفاهم، وقد انتهت فترة 60 يوما المنصوص عليها. لم نشهد تغييرات على مستوى الوضع العسكري أو التكتيكي أو الاستراتيجي. الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال مفروض، وهو يؤثر على الاقتصاد، ولكن في الوقت نفسه الحرس الثوري يحاول أن يستمر في هجماته المستهدفة الهادفة للسفن التي تعبر في مضيق هرمز، وبالتالي الوضع على حاله يبقى كما هو وهذه المواجهة تبقى كما هي، وما من مؤشرات بأن النظام ينظر في إمكانية الاستسلام للولايات المتحدة، بل أرى أن النظام سوف يشاكس بمستويات أعلى في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة مع زيادة منسوب اليأس من الوضع في الداخل الإيراني، وسوف يتصرف الحرس الثوري على المستوى العسكري لأنها الأدوات المتاحة.
0: بالفعل التقارير الإخبارية الأمريكية وول ستريت جورنال هذا اليوم تتحدث بالتفاصيل عن تغيير التموضع العسكري للإيرانيين، أي أنهم الآن يفكرون في الهجوم، يضعون هذه الخطط. جيسون، من المنظور السياسي في داخل أمريكا وأنت تعرف هذا المشهد داخل أمريكا، لماذا يعتقد الرئيس الأمريكي ويقول للأمريكيين نريد الاستسلام وعليهم الاستسلام، ويعتقد أنهم سيستسلمون حسب نبرة ذلك الحديث؟
2: لو كنت لي أحاجج دعما للرئيس أقول إن النزاع يجب أن ينتهي في أسرع فرصة ممكنة، وبالتالي هذه العملية تساعد الجمهوريين لكي يسحبوا الحرب من طاولة السياسية، وهذا من غير المرجح أن يحصل. أشرت إلى وول ستريت جورنال، المقال الذي تحدث عن الإيرانيين الذين يتشددون وهم على استعداد لحرب طويلة المدى. هذا طبعا لا ينسجم مع سياسة القضاء التام على النظام الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هذه الحرب سوف تستمر حتى الانتخابات في شهر نوفمبر.
0: هذه هدية لن تعطى له من طرف الإيرانيين، واضح يعني.
2: نعم، مما لا شك فيه أنهم لن يقدموا هذه الهدية. هم يستعدون ويعودون العد لحرب طويلة المدى، وهم قد عينوا الأشخاص الذين قاتلوا في العراق وعلى استعداد لمواجهة الولايات المتحدة. يرون أن موقفهم قوي، ونحن نقترب من انتخابات أو نحن نقترب من المدى المتوسط طبعا، ولكن مع استخدام وسائل الطاقة البديلة من قبل دول المتعددة هذه القوة سوف تتراجع، وأهمية ورقة المضيق سوف تتراجع، وقدرة الحرس الثوري على تقييد الحركة هي سوف تتراجع، ولكن نتحدث عن الأمد البعيد.
0: أدميرال، تعتقدون تخلصون أيضا إلى هذه الخلاصة، هذه الحرب ستنتهي مع نوفمبر بسبب الأرقام وتراجع شعبيتها، أم أن عسكريا ربما الرئيس له مجال، له ما يكفي من الوقت ليستمر حتى ربما انتخابات الرئاسية المقبلة؟ بس هو يقول جيسون نوفمبر وسينتهي هذا المشهد، مع هذا التحليل؟
2: في الواقع أنا أتفق مع جيسون، لطالما عرفنا أن النظام لن يتخلى عن السلطة بسهولة، وفي أي نزاع الحرس الثوري سوف يكون العامل المسيطر والذراع المسيطر في الحكومة الثورية في إيران، وبالتالي لا يمكننا أن نتفاجأ إذا ما قال الحرس أنه سوف يقاتل حتى النهاية، وطالما أن باستطاعة الحرس أن يقاتل سوف يقاتل، ولن يتخلى عن السيطرة بسهولة عن مضيق هرمز، ولن يتوقف ويمتنع عن مهاجمة الجيران، وبالتالي أعتقد أن المزيج سوف يكون عبارة عن ضربات عسكرية وعن استمرار للعقوبات الاقتصادية لتجفيف مصادر التمويل للنظام والضغط الاقتصادي. طبعا الحرس يشارك في كل أوجه الاقتصاد الإيراني، وطبعا هناك عمل دبلوماسي، ولكن النظام لن يتخلى عن السلطة سواء نصل إلى الانتخابات التجديد النصفي أو ما بعد ذلك كما قال جيسون. طبعا هذا يتوقف على ما سوف يحصل.
0: Look, Jason and Admiral, هناك الآن تحليلات أمريكية جد ذات مصداقية عالية من طرف عسكريين أمثال أدميرال معنا، يقولون ربما الرئيس سيلجأ إلى الاستمرار في هذه الحرب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعطي الحمل بما حمل للرئيس المقبل ديمقراطي أو جمهوري. مع هذا التفكير، مع هذا التكتيك السياسي، حدثت من قبل يعني ليست جديدة، الرئيس المقبل سيحلها، لكن أنا سأحارب وسأظل أنا المنتصر، مع هذا التحليل؟
3: Yeah, it's hard to say. That's pushing this thing out over.
2: من الصعوبة بما كان أن نجيب عن هذا السؤال. نتحدث عن سنتين ونصف قبل الانتخابات الجديدة الرئاسية في الولايات المتحدة. ليس باستطاعتنا أن نتوقع ما سوف يحصل لهذه المدة الطويلة. ولكن إذا ما عينا الانتخابات

0: الانتخابات الأساسية في شهر نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي. يجب أن نراقب كيف تؤثر الحرب في إيران على الشعب الأمريكي. هي لا تحظى بشعبية في أوساط الديمقراطيين والمستقلين. النقطة الرئيسة هي التأثير على الناخبين الجمهوريين، وهناك شعبية متراجعة لهذه الحرب بحسب استطلاعات الرأي. هذه نقطة أساسية، لأن الناس لن يصوتوا للمرشحين الذين يدعمون الحرب. الانتخابات قاب قوسين أو أدنى، وسوف تكون على تقارب. النتائج سوف تكون قريبة من بعضها، ولكن هذه الأمور تحرك النتائج.
1: يجب أن نخصص مزيد من الوقت لهذه الزاوية، مع كم للأسف ليس لدينا كثير من الوقت. أدميرال، بقينا دقيقتين الآن. الرئيس الأمريكي يكشف للأمريكيين رغم كل العداء، نحن نتحدث سريا مع الحرس الثوري. طب أنتم كعسكريين، الرئيس يقول لكم الحرب، ولكن نتحدث جانبا مع هذا العدو، مرة ذكي، مرة سخيف، مرة أحبق، سمعنا كل شيء في أوصاف الإيرانيين. كعسكريين، كقيادات عسكرية، كيف تقرون هذا التصريح؟ هل تجدون أن هناك أمل بالفعل في اتفاق، وأن الرئيس بالفعل يفعل ما يجب عليه أن يفعله؟ الحديث السري، القنوات السرية، الوسطاء. كعسكريين، كيف تقيمون هذا النوع من التصريحات وسط الحرب؟
0: النظام لن يقدم الانتصار للرئيس. إذا ما تخلى الحرس الثوري عن أي شيء، سوف يكون قد فرض عليه أن يفعل ذلك، وبالتالي المفاوضات تجري للتأخير والتأجيل والمماطلة، وهذا يفيدهم في الوضعية الاستراتيجية الحالية. وبالتالي لا أعتقد أن الأمل بالنتائج يمكن أن يكون أمر نرتكز عليه من خلال هذه القنوات الخلفية مع الحرس الثوري، وأن نصل إلى اتفاق مقبول من قبل الولايات المتحدة.
1: جنرال أدميرال، بمعرفتكم، من يقود هذه الاتصالات؟ عسكريون، فنيون، ويتكوف، كوشنر؟ من يتواصل مع القيادة العسكرية في إيران برأيكم؟
0: لدينا الوجه العام للمفاوضات، نعرف على المستوى العلني من يتفاوض مع الإيرانيين. أعتقد أنه لديهم قدرة على الوصول إلى الخبرات العسكرية والمعلومات الاستخبارية المحدثة لكي يفهم الوفد التفاوضي الأمور التي تحصل بأكبر الفرص الممكنة. إذا ما جرت المفاوضات عبر القنوات الخلفية، لا أعرف من يقودها.
1: دكتور جيسون أدميرال، شكرا على الحضور شخصيا. نتوجه الآن إلى نور الدين دغير هناك في إيران وطهران. نور الدين، إذا سمعت الآن التحليل والمقاربة الأمريكية لهذه الاتصالات مع العسكريين الإيرانيين، فيها غموض نور الدين.
2: ناصر، شكرا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. بكل تأكيد الحوار مع العسكريين، والعسكريين موجودون حتى في فريق التفاوض، وعلى رأسهم محمد باقر قاليبوف كأحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، وشخصيات أخرى ضمن الفريق المفاوض الذي سافر إلى إسلام أباد وباكستان. كان هناك فريق من الحرس الثوري الإيراني ضمن الفريق المفاوض. إذن مشاهدينا الكرام، تنتهي إذن اليوم مهلة 60 يوما التي كانت مقررة ضمن مذكرة التفاهم لإنهاء كل الجدل والإشكالات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، من الحرب إلى الاتفاق النووي. لكن لم يحدث شيء. تقول الخارجية الإيرانية بأنه لم يعد هناك تنفيذ لمذكرة التفاهم، وتلقي باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من خرقت الاتفاق، وتنفي أن تكون هناك أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ذلك كان مقررا في المرحلة الثانية من تنفيذ مذكرة التفاهم. في سياق آخر والجدل الحالي، مضيق هرمز، يقول الحرس الثوري الإيراني بأن فتح المضيق سيكون ضمن إجراءات إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا غيرها. إذن مجموعة من المواضيع، ماذا بعد 60 يوما؟ هل تعود طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة مفاوضات؟ وعلى أي أساس وكيف سيكون الاتفاق والمفاوضات حول البرنامج النووي وحول مستقبل مضيق هرمز؟ من هنا من العاصمة الإيرانية طهران نبحث مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين والأستاذ مختار حداد مدير عام صحيفة الوفاق الإيرانية. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا بابا ولد الحرمة لمعرفة آخر المواقف والمستجدات من هنا من العاصمة الإيرانية طهران بعد نهاية مهلة 60 يوما. بابا، ماذا لديك من مواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران سياسيا وعسكريا بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء مهلة 60 يوما في مذكرة التفاهم؟
3: عن نور الدين، آخر المواقف أو أبرزها هي تلك المواقف الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني. يؤكد الحرس الثوري أنه ما من قناة خلفية، ما من مفاوضات مع الطرف الأمريكي كما جاء على لسان ترامب. ينفي إذن الحرس الثوري هذه التصريحات التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود قناة خلفية ما بين الأمريكيين والإيرانيين لا سيما مع الحرس الثوري. يقول الحرس الثوري إن الشأن الدبلوماسي متروك لجهات تتعهد به، والحديث هو عن الخارجية الإيرانية. ووفق ما يفيد الحرس الثوري فإن الخارجية الإيرانية تقول إنه ما من مفاوضات تجري الآن مع الولايات المتحدة لا عبر قناة خلفية ولا أي قناة. تأكيدات أيضا من الحرس الثوري الإيراني على ارتباط مضيق هرمز بهذه الأزمة بضرورة تلبية الشروط الإيرانية بما فيها إنهاء هذا الحصار البري، إنهاء هذا الحصار البحري، وكذلك السماح ببيع النفط الإيراني. ويقول الحرس الثوري إن السيطرة كاملة ومطلقة على مضيق هرمز بالنسبة لإيران، نافيا كل ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما الرئيس دونالد ترامب. دبلوماسيا أيضا تتحدث الخارجية الإيرانية وكانت قد تحدثت عن هذه المشاورات والمفاوضات الجارية لكن مع عمان بشأن تحديد مسار آمن، خريطة للملاحة في مضيق هرمز. لكن الإيرانيين يربطون أي فتح لهذا المضيق بضرورة إنهاء الحرب الأمريكية، إنهاء الحصار الأمريكي على إيران، والتعهد بما جاء في مذكرة التفاهم. وبشأن مذكرة التفاهم تقول إيران إنه لم يكن هناك من نص ولا من ذكر لمهلة 60 يوما، وأن ما جاء في المذكرة هو تفاهم يفترض أن ينهي الحرب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية خرقت بنود هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن إيران تعود إلى ما كان عليه الوضع قبل مذكرة التفاهم من سيطرة على مضيق هرمز، من كذلك تمسك بشروطها والتي من أبرزها إنهاء الحصار البحري ووقف العقوبات الاقتصادية، وكذلك أيضا النقاش بشأن بعض النقاط المتعلقة أساسا بكيفية تسيير المضيق، كذلك التأكيد على أن هذا المضيق باق تحت السيطرة الإيرانية حتى تلبية هذه الشروط الإيرانية، وفق ما جاء في تصريحات متتالية ومتتابعة لمسؤولين إيرانيين. نعم، من مستويات مختلفة عسكريين ودبلوماسيين من الحرس الثوري ومن الخارجية الإيرانية ومن الجيش الإيراني كذلك.
2: بابا ولد حرمة مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، ماذا يحدث في هذه الأثناء؟ هل يمكن القول بأن مسار المفاوضات توقف، مسار الحرب كذلك توقف، أم أننا نستعد لشيء ما سواء على المستوى الدبلوماسي وحتى على المستوى العسكري؟
4: أعتقد أستاذ نور الدين أننا بين المنزلتين، يعني بين لا حرب وبين لا سلم. هذا يعني أن المفاوضات جارية لكن ليس بالنشاط الذي شاهدناه في الماضي. هناك الوسيط القطري نشط قبل 3 أيام ولا زالت الوساطة القطرية نشطة في هذه المرحلة، لكن أعتقد بأن إيران قد انتقلت من مربع اللا حرب ولا سن إلى مربع أخذ ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تستأنف الحرب في المستقبل مقابل فتح مضيق هرمز، ومن ناحية أخرى مقابل وضع آلية مع سلطنة عمان فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. لكن هذا أيضا مقابل رفع الحصار عن الموانع الإيرانية ورفع العقوبات عن المشتقات النفطية الإيرانية. إذا ما صحت هذه الأنباء المعلومات حول النشاط للوسيط القطري في هذه المرحلة، أعتقد بأن ما يشير إليه الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحرس، ما يشير مرة أخرى يعني يجدد قضية التفاوض مع إيران، هذا يعني بأننا سنشهد في المستقبل القريب بعض النشاط في المجال الماكنة الدبلوماسية بين البلدين.
2: أستاذ حداد، إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، هناك من يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تكون هي المنتصر نوعا ما، لأنها خرجت من دائرة الحرب لكنها أضافت من ضغطها على طهران، طهران لم تغادر دائرة الحرب وزادت عليها العقوبات، زاد عليها الحصار. كيف يفكر العقل السياسي الإيراني هنا؟ إلى أين سيتجه؟ هل فعلا سيظل على التفكير السياسي وهو لحد الساعة غير منخرط في مفاوضات بالمعنى الحقيقي للكلمة، أم سيفكر بالتوجه العسكري ولا توجد هناك أي ضمانات بنجاح أي رؤية عسكرية في ظل الظروف الحالية؟
5: تحية لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. يعني نحن حقيقة نتفق مع نقطة مع الدكتور ما شاء الله شمس الوعظيم بأنه هناك نحن دخلنا مرحلة اللاسن واللاحق، ولكن يعني لا أعتقد أن إيران ستسمح بأن هذه المرحلة تستمر طويلة، نظرا لما شاهدناه في فترة ما بين الحرب 12 يوما. هناك يعني إذا تتحدثون عن العقوبات، هذا النظام العقوبات هذا لم يكن جديد، والذي سيضيفه كذلك لا أعتقد سيضيف شيئا على النظام السابق. وأساسا أعقد نظام عقوبات فرض على إيران ومن ثم عاد نظام عقوبات أوباما، يعني هو أكبر من نظام العقوبات الذي جاء به تحت عنوان الضغوط القصوى ترامب. وإيران تعرف تكيفت مع هذا الوضع والآن كذلك تفكر، ولكن هناك توجد نقطة مهمة للغاية باعتقادي. يعني إيران ستسعى كما قلت تخرج من حالة اللا سلم واللا حرب. هناك صحيح ما زالت يعني نسبة الحرب مرتفعة، ولكن الآن المرتفع أكثر هو أن نشهد قريبا يعني أي انفراجة في أي لحظة وبشكل مفاجئ، ولكن هذا يعود كذلك إلى جهود الوسطة.
2: دكتور، نتحدث عن الانفراجة التي يمكن أن نشهدها في أي لحظة، لكن هناك عقدة أساسية هي عقدة مضيق هرمز. الآن يبدو أن الجانب الأمريكي حتى اللحظة غير راضي نوعا ما عن الصياغة التي توصل إليها الإيرانيون مع العمانيين، وهذا ظهر واضحا من مواقف الرئيس الأمريكي من سلطنة عمان. هناك كذلك موقف للحرس الثوري، المستشار السياسي للحرس الثوري يقول بأن فتح المضيق يلزم الإعلان عن نهاية الحرب، وهذه عقدة أساسية في العلاقة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هل تعتقد أننا يمكن أن نتجاوز كل هذه العقبات الآن والوصول إلى حل، أم أن العقدة ستبقى كما هي عليه ورب؟ وكما أشرت سابقا بأن المرتاح حاليا نوعا ما هو الجانب الأمريكي وليس الجانب الإيراني.
4: أستاذ نوردين، أنا أعتقد أكثر من ذلك، لأن الرئيس الأمريكي قد انتقل من موضوع أو العقدة الرئيسية يعني مضيق هرمز إلى الهدف الأول لشن حربه ضد إيران هو الملف النووي، يعيد كلمات ما تتعلق بالملف النووي كل يوم. هذا يعني بأنه إما أن أخفق في مجال العقدة الرئيسية يعني مضيق هرمز ويهمش مسألة مضيق هرمز، لأن بعض حسب المصادر الأمريكية طبعا هناك بعض من الناقلات النفط تنقل النفط، هناك السوق لم يشهد ارتفاعا باهظا في هذا
2: المجال كما كان يتوقع الإيرانيون،
4: كما يتوقع كنا نتوقع نحن. لذلك أعتقد بأن الأمريكي صار مرتاح في هذه المرحلة. هل هذا لصالح إيران والمصالح القومية لإيران؟ أعتقد لا، ليس لصالح إيران. لذلك يجب على إيران أن تحرك بعضا من قوتها في هذا المجال. هل قوتها تنحصر في مضيق هرمز أنا أقول نعم، إذا ما أقدمت إيران على فتح مضيق هرمز مقابل أخذ ضمانات فيما يتعلق برفع الحصار على الموانئ ورفع العقوبات، لكن في نقطة أخرى كما أشار إليه الحارس الثوري هذا اليوم، أخذ ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء أن لا تستأنف الحرب مرة أخرى. أعتقد كما أشرت في سؤالك السابق الجوابي السابق، نحن نتجه نحو حلحلة ما أو انفراجة ما في هذه الزاوية، بالذات في هذه الزاوية.
2: أستاذ حداد، هناك نقطة أساسية ومهمة، الآن هناك حديث حتى داخل إيران، ربما إذا ظل الوضع كما هو عليه لا حرب ولا سلم، فربما الذهاب إلى السلم من خلال المفاوضات، قد لا تنجح المفاوضات، هناك الذهاب إلى حرب. هناك من يقول بأن الجانب الإيراني ربما قد يقرأ نوعا ما إلى شهر أكتوبر، ربما للقيام بشيء ما غير معروف، ما الذي يمكن أن يقوم به، ربما هذا بزعم الساسة هنا أنه قد يؤثر نوعا ما على المسار الانتخابي الذي سيكون في الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير على حدود فوز الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية. إلى أي حد هذا القول موجود هنا بالشارع الإيراني والنخبة الإيرانية، وإلى أي حد يمكن أن يكون فعلا استراتيجية إيرانية للخروج من المأزق الحالي؟
5: يعني أنا باعتقادي إذا إيران لم تصل إلى نتيجة في المفاوضات حتما هي يعني لا تقبل بحالة لا سلم ولا حرب. شوف من نهاية المطاف لما يكون حرب واضح الأمور، ولما يكون سلم كذلك الأمور واضحة، ولكن عندما هناك نكون يعني في حالة لم يبين يعني ممكن بعد ساعة يكون حرب أو يتم التوصل إلى اتفاق، هذا لم يكن ليس حتى ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. نعم ممكن إيران يعني تقوم بالإقدام وتقوم بإجراء محتمل، وهذا صرح به يعني اليوم بعض المسؤولين وحتى قادة في القوات المسلحة. هناك أعتقد كنت أقرأ يعني مصدر إيراني كان يقول ممكن أن حتى نقدم عمليات مثلا عسكرية لفتح لكسر الحصار، أو إيران ممكن تحرك أوراق أخرى. هذه نقطة وممكن هذا يحدث وهذا كلام صحيح الذي تتحدثون عنه، ولكن نحن الآن نسينا نقطة مهمة. يعني كل هذه الجهود الآن موجودة، جهود التوصل إلى اتفاق، الأوضاع لا تتطور إلى حرب، ولكن نحن ننسى الكيان الصهيوني. البعض يقول خارج المشهد، لا، باعتقاد الكيان الصهيوني داخل المشهد، ونتنياهو بحاجة أن يخرب الانتخابات إذا رأى بأنه لن يحصل على أصوات أو يؤجل الانتخابات. ممكن أن يتدخل، ممكن أن يقوم بإجراء، وإذا قام بإجراء أمريكا ستتورط معه، ومن ثم تعود الحرب مرة أخرى ونعود إلى المربع الأول.
2: أستاذ مشرف المستوعدين، الوضع كيف يمكن أن نصور المشهد الآن؟ هل هو مشهد إلى التهدئة أم مشهد إلى التوتر بناء على قراءتك الشخصية؟
4: بدقة تامة أعتقد بأن الصراحة محارب في هذه المرحلة، لأنه في أنباء أيضا، هناك في أنباء حول تسريع الصناعات الدفاعية الأمريكية حول توماهوك، هذا مؤشر خطير طبعا، يجب على إيران،
2: لكن هذا يحتاج إلى وقت.
4: صح، ولكن الأمريكيين أيضا يحتاجون إلى وقت لإعادة ما دمرته الآلة العسكرية الإيرانية ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. لكن أعتقد أن هناك انفراجة ما إذا ما أقدمت إيران على خطوة إيجابية مقابل هذا الوضع المتأزم فيها حاليا. أنا أعتقد من الناس
2: بخلاصة،
4: أعتقد بأن الكرة في ملعب الإيراني، يجب على إيران أن تتخذ الخطوة الأولى في مجال تتعلق بمضيق هرمز.
2: إذن الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، أستاذ مختار حداد المدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا على تواجدكم معنا هنا بالاستوديو والإجابة على مجموعة من الأسئلة والإشكالات بشأن التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل مضيق هرمز. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه نافذتنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى الزميل محمد بالضاحية الجنوبية من بيروت والمشهد اللبناني.
6: شكرا نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من بيروت، والتي نركز ونسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الميدانية والسياسية. ابتداء نذكر بآخر المواقف السياسية التي جاءت خلال هذا اليوم، حيث قال الرئيس جوزيف عون، قال إن خيار لبنان الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وإلا فسيتم اعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها وتضمن استمرار وجود قوات دولية. من جانب آخر، ذكر الجيش اللبناني أن قائد الجيش بحث مع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد، بحث الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني في مهماته جراء الاعتداءات الإسرائيلية. هذه المواقف السياسية تزامنت مع غارات شنتها إسرائيل على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان، وكذلك غارة أخرى

0: استهدفت محيط علي الطاهر أيضا جنوبية، مرتفعات علي الطاهر بطبيعة الحال جنوبية لبنان. ابتداء نرصد آخر المستجدات بمزيد من التفصيل مع مراسلنا جوني تانيوس الذي ينضم إلينا وهو يتواجد في بيروت. إليك جوني.
1: مما لا شك فيه محمد أن المساران السياسي والميداني مترابطان بشكل وثيق، ويمكن القول أن مجموعة المواقف التي صدرت خلال الساعات الماضية هي مرتبطة بالواقع الميداني وانعكاس للوقائع الميدانية، ذلك أن التصعيد ما يزال حاضرا وإن تراجعت وتيرته عما كان خلال اليومين الماضيين. نتحدث كما ذكرتم عن غارة على بلدة المنصوري التي تتعرض بشكل دوري خلال الأسبوع الماضي لغارات إسرائيلية، وهي تقع في قضاء سور جنوبي البلاد، بالإضافة طبعا إلى سلسلة انتهاكات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية لناحية إلقاء المسيرات الإسرائيلية لمواد حارقة وأيضا القصف المدفعي. وطبعا المستوى السياسي الرسمي اللبناني كان في مواكبة هذا التصعيد وتداعياته وكيفية بلورته أو تبلوره في الأيام المقبلة، ومن هنا جاء كلام الرئيس اللبناني عن أن خيار التصعيد العسكري من الجانب الإسرائيلي لن يؤدي إلى نتيجة، وأن لبنان ما يزال يعول على دور الراعي الأمريكي وعلى الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف اعتداءاته والالتزام باتفاق الإطار. لبنان يستند بشكل رئيسي كما بات واضحا إلى اتفاق الإطار المتعلق بالواقع الميداني جنوبا لناحية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الجنوبية، انتشار الجيش اللبناني، وأيضا ما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية وكيفية التعامل مع هذه الانتهاكات. وطبعا لبنان يعتبر أن هذا التصعيد وهذه الانتهاكات هي تعرقل تطبيق اتفاق الإطار وتعرقل أيضا مهام الجيش اللبناني، وهذا تماما ما تحدث عنه قائد الجيش رودولف هيكل اليوم أمام رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد. من المهم التذكير بأن كليرفيلد خلال الأيام الماضية كان حضر إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي، التقى الرئيس اللبناني، رئيس الوزراء، أيضا رئيس البرلمان وقائد الجيش، وعاد اليوم ليلتقيه، وبالتالي هذا الاجتماع مهم، وهذا الاجتماع يأتي في سياق المهام والجهود التي ينفذها الجيش اللبناني، وبالتالي الجيش اللبناني ولبنان الرسمي طبعا يتطلعان إلى وقف الخروقات والتعامل مع الواقع الميداني في الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس على هذه الإحاطة. هذه التفاصيل والمستجدات الميدانية والسياسية مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا هنا في استوديو هذه النافذة، الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية أهلا بك، والمحلل السياسي الأستاذ علي حيدر أهلا بكما ضيفينا. إذا ما بدأنا بمسألة اليونيفيل التي كان الحديث جاريا عنها خلال اليوم، أبدأ معك سيد صافي، ابتداء ما الذي يخشاه لبنان إذا ما تحقق للإسرائيلي ما يريده من إفراغ الجنوب اللبناني من وجود قوات اليونيفيل؟
2: ما يخشاه لبنان بشكل أساسي هو إحداث فراغ أمني دولي في الجنوب. تعرف أن القوات اليونيفيل منذ أن وجدت في الجنوب لمدة عقود كانت لها وظائف سياسية مهمة. الوظيفة الأولى كانت تؤمن غطاء سياسيا دوليا للبنان، والوظيفة الثانية كانت تراقب الانتهاكات الإسرائيلية وساعدت لبنان على توثيق هذه الانتهاكات، والوظيفة الثالثة هي مساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيطرتها على الجنوب اللبناني. إذن إحداث فراغ في هذا الموضوع يضع لبنان أمام تحديات أمنية كبيرة، خصوصا أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن لم يلتزم باتفاقية الإطار التي وقعت بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية، وما زال يقوم بالتصعيد الكبير في الجنوب، والجنوب اليوم مفتوح على مرحلة جديدة، ربما تعديل في قواعد الاشتباك القائمة، ربما مفتوح على يعني سيناريوهات تصعيد كبير باتجاه تلال علي الطاهر، وبالعودة إلى الصحف الإسرائيلية اليوم ذكرت ذلك صحيفة جيروزاليم بوست أن يعني احتلال علي الطاهر على احتلال علي الطاهر ليست مسألة تكتيكية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، ولكن ممكن أن تفتح الأفق أمام الجيش الإسرائيلي للتقدم باتجاه بيروت وباتجاه البقاع وباتجاه الساحل، يعني باتجاه قضاء سور. إذا هذه الصحف الإسرائيلية تتحدث عنها.
0: هذه مسألة متعلقة بطبيعة الحال بكل هذه التفاصيل والطموح الإسرائيلي، ولكن قبل أن نعود لها بشيء من التفصيل أسأل عن سيد حيدر موقف حزب الله اليوم من هذا التأكيد على ضرورة وجود قوات دولية سواء اليونيفيل أو غيرها في جنوب لبنان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والأستاذ الدكتور وليد والمشاهدين الكرام. بداية حزب الله هو يعبر عن موقفه، أنا موقع التحليل، ولكن قبل الإجابة على ذلك أريد أن أؤكد على أن مسألة التوغل الإسرائيلي غير مرتبط بتلة علي الطاهر. أنا ابن المنطقة وأعرف تلة علي الطاهر. الإسرائيلي عظم منها كثيرا من أجل أنه إذا حصل احتلال لها يصبح ما يترتب عليها تداعيات معنوية وسياسية، والذي جعلها بهذا الحضور هو صمود الشباب المقاومين فيها. ولكن نعم لها ميزة جغرافية، لها ميزة أنها تطل على داخل منطقة الجنوب، الجنوب نهر الليطاني، إضافة إلى النبطية. أما أن الأمور مرتبطة بها حتى تدخل إسرائيل إلى بيروت لا ضرورة، حتى من ناحية جغرافية.
0: خطوة على الطريق.
3: لا، ويمكن أن تطوقها. يمكن أن تطوقها وتكمل يعني. بس هذا المبالغة على هو تفضل دكتور عن ما يجري في إسرائيل. نعم صحيح.
2: الصحافة الإسرائيلية.
3: يبالغون كثيرا في هذا المجال، وإلا تلة الدبش توازيها. تلة
0: صمت. هذا على صعيد الطموحات الإسرائيلية.
3: طبعا. لا لا لا أنا لا أقول، بس عم أقول أن أعطيت لو تسقط مثلا خلال فترة الحرب السابقة، يعني عندما كانت معارك، شو كانت تغيرت موازين القوى؟ لا، ما كانت تغيرت موازين القوى، وكانت إسرائيل ستطالب بطلة أخرى ستسعى للسيطرة عليها. في كل الأحوال فيما يتعلق بالقوات الدولية، بما أن الإسرائيلي يرفض تجديد لها معناه لديه نوايا، وبالتالي المطلوب مواجهة يعني مواجهة والإقدام على أي خطوة تسقط وتحبط هذه النوايا. أما بالنسبة لقوات الطوارئ، صحيح أن لها أبعاد رمزية وسياسية كما تفضل الدكتور وليد، ولكنها من ناحية الصلاحيات ومن الناحية العملية يعني ما أدت شيء بالمعنى خلال كل الاجتياحات كل الاعتداءات، وليس من صلاحياتها ذلك، ولم تقم بأي دور لذلك. لا يعني أن وجودها مرفوض، لا، ولكن حتى نحط الأمور بسياقها يعني. وأي موقف إسرائيلي
0: حزب الله يدعم وجودها؟
3: هلا أنا لا أعرف ما يدعم وجودها، ولكن أكيد ما بيعارض. أكيد أنا ما بعرف الموقف الرسمي يعني.
0: نعم.
3: بس أكيدا لا يعارض وجودها، وإلا كان عبر عن معارضته لها في كل الأحوال. هذا ما أرجحه في هذا المجال. في كل الأحوال هناك مطلب إسرائيلي بعدم وجودها، معناتها لها دور ما يجب عدم فتح المجال للإسرائيلي للدفع نحو هذا الأمر لتحقيقه. هذا من جهة. من جهة ثانية ما يحكى عن قوة بديلة، هذا علامة استفهام كبيرة. القوة البديلة ما هي صلاحياتها؟ ما هو دورها؟ نطاقها الجغرافي وين؟
0: الهدف فيما يقرأ من تصريحات الرئيس واضحة، ولكن إذا ما عدنا إلى أنت قلبت الإجابات ربما، ولكن مسألة الأطماع الإسرائيلية جزء من ما يواجه به لبنان الرسمي اليوم هذه الأطماع هو أنه يطالب بقوات دولية، ولكن هل من أوراق أخرى بيد لبنان يضغط بها أو يستخدمها لكبح جماح الإسرائيلي؟
2: حتى الآن كان لبنان يعني يعتمد عندما انطلق مسار المفاوضات المباشرة يعتمد على موقف الرئيس الأمريكي أو دعم الرئيس الأمريكي للمطالب اللبنانية، خصوصا المطالب الخمس المعروفة وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. حتى الآن يعني الجانب اللبناني لم يحصل عمليا على أي شيء، لذلك نرى أن الكلام اليوم لم يعد على الانسحاب التدريجي، لم يعد الكلام عن المناطق حتى المناطق التجريبية. انتقل الكلام في هذين اليومين عن آلية التحقق، وهناك دول أعربت عن يعني رغبتها في الاشتراك في آلية التحقق. هناك كلام عن اليوم البحث عن المظلة الدولية، لأنه يعني هذا هو المسار الذي تسير عليه الأمور، لأن الجانب الأمريكي لم يقدم الضمانات حاليا المطلوبة ولم يقدم الدعم اللازم، وما زال يتبنى السردية الإسرائيلية فيما يتعلق علاقة الانسحاب بنزع سلاح الحزب. لذلك أنا أعتقد أنه يعني الذهاب إلى هذه النقاط اليوم هي نوع من شراء الوقت لا أكثر ولا أقل، بانتظار ما سيحصل إقليميا، لأن الاتجاه الإقليمي كما تعلم اليوم دخل يعني المسار الإيراني الأمريكي في حلقة مقفلة، ودخلت المفاوضات في لبنان أيضا في حلقة مقفلة. لذلك ننتظر ربما يعني لبنان اليوم يعيش تجاذبات أو يعيش يعني منطقة

0: استراتيجية التعطيل والتصعيد ربما يحصل لاحقا من جنوب لبنان بواسطة الحزب، والاستراتيجية الإسرائيلية التي تريد يعني تعديل بعض المواقع في منطقة الجنوب، الاستيلاء على بعض المواقع، تعديل شروط التفاوض، وطبعا الاستيلاء على مناطق استراتيجية تؤهل إسرائيل للتقدم في العمق اللبناني إذا ما فرضت الظروف ذلك. يعني اليوم أصبح الوضع في لبنان ورقة أساسية من أوراق التجاذبات في الانتخابات الإسرائيلية، وطبعا الوضع في هرمز هو ورقة للتجاذبات في الانتخابات الأمريكية، ولبنان يقع ضمن كل هذه التجاذبات، يعني الدولة اللبنانية هي أضعف اللاعبين حاليا للأسف بين كل اللاعبين على المسرح اللبناني.
1: في ظل الحديث سيد حيدر عن تعطل كل المسارات، ما هي أولويات حزب الله في المرحلة المقبلة؟
2: أولوية حزب الله هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وأولوية حزب الله وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية حزب الله تحرير الأرض. وبالتالي أريد أن أشير إلى مسألة أيضا، على الأقل هذه الجزء أساسي من أولويات حزب الله. إيران بمذكرة التفاهم فرضت على الأمريكي أن وقف النار
1: في كل الجبهات
2: بما فيها لبنان، ودعت إلى تحرير لبنان. ولا أعتقد أن هذا المطلب يشكل تعطيلا، بل هو دعم حقيقي للبنان في من جهة. من جهة ثانية، الطرف الذي يوافق مع إسرائيل على من خلال اتفاق الإطار على أن لا تنسحب أو لا تعيد انتشارها، مش انسحاب، إلا بنزع السلاح المقاومة، هو الذي يفرض قيودا ويلزم نفسه وينقل المعركة من لبناني إسرائيلي إلى الداخل اللبناني. وبالمناسبة الدولة اللبنانية عندما تتحدث عن إسرائيل، نحن لا خيارات أمامنا، نحن ضعاف، ولكنها تستقوي على شعبها وعلى مقاومته في هذا المجال. وعندما يتحدثون عن حزب الله باعتباره يحارب من أجل الآخرين، يعتبرونه ورقة إقليمية. ما دام هو ورقة إقليمية في معركة كبرى أطرافها إيران وإسرائيل وأمريكا، يعني ورقة قوية. لماذا عندما تتحدثون عن في مواجهة إسرائيل لا تعتبرونه ورقة قوية يمكن الاستناد إليه؟ في مشكلة بأصل المقاربة تاريخيا في لبنان من آخرها. تاريخيا في لبنان كان هناك تياران رئيسيان، أحدهم يريد أن يتصالح مع إسرائيل، وأحدهم يريد الصمود والمقاومة. هذا التيار كان يخبو وينهض، يضعف ويقوى بحسب التطورات، والآن حصل ما
1: من
2: حصل.
1: الاستفهامات تبقى مطروحة وهي قابلة لأن نخوض فيها حوارات عديدة. شكرا لكم ضيوفنا هنا في استوديو هذه النافذة من بيروت، المحلل السياسي سيد علي حيدر، ودكتور وليد الصافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. وشكرا لكم كذلك مشاهدين الكرام، هذه التغطية مستمرة معكم، ونعود بها إلى استوديو الدوحة مع الزميلة ميادة عبدو. إليك ميادة.
3: شكرا لك محمد. عقد جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والممثل الأعلى لمجلس السلام. وقال مكتب نتنياهو إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة والاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول معني بنزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو أمر تصر إسرائيل ومجلس السلام على تنفيذه سريعا واستكماله قبل البدء بأي عملية لإعادة أعمار غزة. الفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وقضايا الصحة العامة الأخرى لسكان غزة، وهي قضايا تؤثر أيضا على سكان إسرائيل. من جهته قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، والأمر يقع على عاتق حماس لإظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة. معنا الآن هنا في استوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وإلياس، ترصد التفاعلات منذ الإعلان عن هذا الاتفاق أو هذه الصيغة من النقاشات والتي تحدث عنها مكتب نتنياهو، بالإضافة للحديث عن قبول حماس للشروط وفق هيئة البث الإسرائيلية.
4: صحيح، ثلاث نقاط رئيسية في الساعة الأخيرة تضاف إلى ردود الفعل في إسرائيل. الأولى هي عن هيئة البث الإسرائيلية التي تقول بأن الإدارة الأمريكية قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة، وهذا يعني عدم الانسحاب، تجريد حماس بالكامل من السلاح، وأن يكون تدمير السلاح بيد أجنبية وليس بأيد عربية، وأن يكون لإسرائيل

0: الحق في الهجوم في قطاع غزة أو استمرار العمليات العسكرية لمنع أي تهديد يتشكل ضد إسرائيل أو القوات الإسرائيلية. النقطة الثانية تتمثل في إعلان مجلس السلام لأمام نتنياهو في اجتماع كوشنر اليوم وميلادينوف مع نتنياهو بأن هنالك التزام من جانب حركة حماس بالتجرد من سلاحها، وهذا ما كان أعلن أيضا في إطار اجتماع القاهرة في الأيام الأخيرة. اليوم في اجتماع ميلادينوف وأيضا كوشنر تم إبلاغ نتنياهو بصيغة رسمية بهذا الموقف. طبيعة الحال نتنياهو يشكك، وهو شكك منذ البداية بأن حماس تريد أو تسعى إلى التجرد من سلاحها، لكن كما سبق وقال بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تجرب ذلك، وإسرائيل أعطتها الفرصة لكي تجرب وتقوم بهذا. النقطة الثانية هي أن نتنياهو في إطار الاجتماع مع كوشنر انتقده انتقادا كبيرا كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل البعض يقول بأنه هاجمه على أنه عقد اجتماعا مباشرا مع قيادة حماس بحضور الحية في القاهرة، وهذا يعني بأن إسرائيل تخشى من أن الإدارة الأمريكية ربما تعطي قيادة حماس شرعية في مثل هذه اللقاءات. لكن هنالك بشكل عام ميادة ارتياح كبير في إسرائيل على أن كوشنر لم يضغط كما كان متوقعا بشكل كبير على نتنياهو. تمت الموافقة على معظم التحفظات الإسرائيلية التي طرحت في الأيام الماضية، وأنه لن تكون هنالك إعادة إعمار في قطاع غزة قبل تجرد حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، كما أنه لن يكون هنالك أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة دون تلبية هذا الشرط، والحق لإسرائيل بالدفاع عن نفسها أي المضي قدما في عمليات الاغتيال. هذه هي الشروط الأساسية التي عرضتها الأجهزة الأمنية والتي شدد عليها نتنياهو في الأيام الماضية، وكلها تحمل عراقيل حقيقة وتحفظات من شأنها أن تجعل تطبيق هذه الخطة يسير ببطء وببطء شديد، لا سيما مع عدم دخول اللجنة الوطنية إلى غزة وقوة القوة الدولية للاستقرار.
1: نحاول أن نفصل أكثر في الحديث مع ضيوفنا. شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نرحب بالضيوف من الخليل السيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن خان يونس الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما. سيد عادل شديد، بالفعل من خلال ما أعلنه مكتب نتنياهو حول ما تم الاتفاق عليه الآن مع مجلس السلام وكوشنر، ما الذي يفهم فيما يتعلق بآلية تنفيذ خارطة الطريق؟
2: تحياتي لك يا استاذه مياده ولضيفك الدكتور اياد ولمشاهديكم الكرام. يعني لطالما انه هذا الاجتماع استمر لاربع ساعات واضطر بنيامين نتنياهو ان يستدعي قاتل الاجهزه الامنيه لكي يقنع كوشنير والوفد المرافق، هذا يعني انه اللقاء لم يكن سهلا، وانه نتنياهو اخفق وفشل في اقناع كوشنير واستعان بقاتل الاجهزه الامنيه ليؤكد له انه ان الموقف الاسرائيلي ليس موقفا سياسيا أو حزبيا مرتبط بالانتخابات أو حزبات أخرى، بقدر ما أنه موقف أمني، بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي والقوى السياسية والحكومة والأجهزة الأمنية مجمع لذلك. بتقديري في واقع كهذا لا يمكن لكوشنير أن يظهر أمام الرأي العام وأمام إسرائيل وأمام الولايات المتحدة أنه يقف في وجه تحقيق الأمن لإسرائيل، وهي مسألة من الخطوط الحمراء للسياسة الأمريكية خارجية. بكل الأحوال واضح أنه تم إعادة مركزة موضوع الأمن وسلاح حركة حماس بصدارة هذا الموضوع، وفي تراجع بمسألتين: الأولى مبدأ التزامنية ربط المسارين السلاح بالانسحاب. واضح أن نتنياهو وباستعانة الأجهزة الأمنية استطاع أن يعيد إلى الصدارة أنه كل شيء في غزة مرتبط بنزع وتدمير وتفكيك سلاح حركة حماس، وليس كما قيل بالورقة 15 نقطة قبل أيام أنه تسليم السلاح إلى اللجنة الوطنية التي ستدير الحياة في قطاع غزة. وهذا أولا. ثانيا مسألة الإعمار أيضا أن يتم ربطها أيضا في موضوع السلاح، أعتقد أنه طيب. هذا يفهم
1: من هناك سيد عادل موافقة. هل هناك أي مؤشرات على شكل التزام إسرائيل الذي يمكن أن يحدث في المرحلة المقبلة، وهي إشارة تحدث عنها كذلك نتنياهو؟
2: يعني بتقديري انه الان نتنياهو استطاع ان يعيد الامور الى واقع حماس التي سترفض ذلك، لانه هنالك مساله جديده وهي انه منح اسرائيل العمل لمنع تشكل تهديدات والتي لا تختلف من حيث المضمون عن استمرار الاغتيالات وما يسمى حريه العمل في غزه. بالتالي هذا يفهم انه هنالك تفهم امريكي وقناعه امريكيه باستحاله تنفيذ أي من هذه البنود قبل الانتخابات في إسرائيل، لذلك طرحت هذه العقبات. لا أظن أننا سنكون قريبين من مسألة بدء التنفيذ للكثير من الاعتبارات. وإذا عدنا إلى ورقة ال15 نقطة، أصلا كان تفسيرها منذ اللحظة الأولى غامض، بمعنى أن كل طرف فسر تلك الورقة بناء على مصالحه. حماس فسرت الورقة على أنه
1: نعم
2: تجميع السلاح لدى اللجنة الوطنية وعدم تدميره وعدم تسليمه. إسرائيل فهمت الموضوع بالسياق الذي تم التحدث عنه اليوم، ولكن واضح أنه مجلس السلام وكوشنير وميلادونوف في تراجع
1: طيب.
2: واضح عما صدر عنهم قبل أيام وحتى بالأمس. بالتالي تعاد الأمور الآن إلى الوسطاء، وبالتالي لا أرى أنه
1: طيب
2: بالقرب يعني
1: دكتور إياد، نعم دكتور إياد، كيف ترى وتقارب هذه البنود التي خرجت بهذا الشكل الآن في هذا الاتفاق الذي أعلن من مكتب نتنياهو؟ هل تراه أيضا تراجع كما يقول ضيفنا السيد عادل شديد؟
3: أسعد الله أوقاتكم ميادة والأستاذ عادل والجمهور الكريم. لا شك هناك شكل من أشكال التراجع ومحاولة تفريغ هذا ورقة التفاهمات من مضمونها، بخلاف الحديث والنقاش الذي دار بين حركة حماس ومجلس السلام ميلدينوف وكوشنير، وعفوا ميلدينوف وأيضا بلير الذين حضروا اللقاء، وكان هناك مواقف واضحة بأن يذهب أن يكون هناك تطبيق لما جاء في الوثيقة. 15 نقطة كانت واضحة بهذا الاتجاه. يبدو أن نتنياهو قد أثر على كوشنير والوفد الأمريكي فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، لكن بنفس الإطار أفرغ كثير من الخطوات من مضمونها. مثلا حينما أبقى لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، وهذه كلمة فضفاضة، تعطي إسرائيل حق ارتكاب الانتهاكات كما تشاء بخلاف الوثيقة التي نصت على وقف ذلك. إضافة إلى تشكيل لجنة لا يعرف من ستتشكل بهذه اللجنة، تتعلق بالقضايا الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي وكيفية التعاطي معها. كان هناك اتفاق أن يتم تطبيق البروتوكول الإنساني خلال 14 يوم، إضافة إلى الانسحاب من المناطق الصفراء بخلاف الاتفاق التي تم توسيعها بخلاف اتفاق أكتوبر الماضي، إضافة إلى توقيف سياسة الاغتيالات. هذه القضايا الثلاث كان يفترض أن تكون على الأقل موجودة بهذا الاتفاق. ترك لإسرائيل طريقة تطبيقها، بمعنى ستعيد إسرائيل العمل بالنموذج الذي تم قبل 10 أيام حينما خفضت عمليات التصعيد والاغتيالات، لكن أبقت الأمر للصلاحيات الإسرائيلية، لذلك تخلت عن هذا الأمر. لكن جوهر المشكلة الحقيقية في هذا اللقاء وما خرج عنه حتى الآن، لأنه أيضا ما خرج من المجلس السلام كلام فضفاض في بعض القضايا، هو يتحدث عن سلاح.
1: وبناء عليه الآن، وحتى عندما تحدث الجانب الأمريكي عن مرونة حماس وما قدمته وما التزمت به، ما خياراتها أمام هذه التغييرات الجديدة؟
3: هذا الآن يقع على عاتق الوسطاء الرئيسيين مصر وقطر وتركيا، كيف سيتم ترجمة مجلس السلام بخلاف ما تم التوافق عليه بحضور الوسطاء الثلاثة، وكيفية معالجة هذا الأمر. يبدو من الإطار العام يقرأ منه أن الولايات المتحدة أعطت حماس كلاما يختلف عن ما أعطته لإسرائيل، وهذه هي الإشكالية الآن التي يمكن أن نقول تطرأ بهذا الجانب. الحل الوسيط، الوسطاء الثلاثة هم من يمكن أن يقرروا بهذا الجانب، بمعنى وهذا أصبح واضح أنه الولايات المتحدة ستذهب إلى تطبيق بعض نقاط الوثيقة إرضاء لنتنياهو خلال فترة الانتخابات، وأن تبدأ عمليات بعض الانسحابات هنا أو هناك في المناطق الصفراء مع تطبيق البروتوكول الإنساني برؤية إسرائيلية، ورهن القضايا الأخرى. لم يتم الحديث مثلا عن اللجنة الإدارية وأهمية دورها وعودتها إلى قطاع غزة، وهي التي تتولى عمليا يعني الجانب
1: شكراً
3: الإنساني
1: جزيلاً
3: في
1: لك.
3: قطاع غزة.
1: دكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، شكر موصول لك السيد عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. نتابع هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
4: تقريبا قبل أشهر من انتخابك كانوا يخططون لإطلاق دعوى قضائية.

0: هي ضدك. ماذا لا يفاجئني؟ لأنهم استخدموا مؤسسات الدولة كسلاح في الماضي. الديمقراطيون أو الديمقراطيون الأغبياء استخدموا مؤسسات الدولة كسلاح بشكل غير مسبوق. طبعا هذا لم يحصل لأنني فزت بالانتخابات وحققت فوزا كاسحا، ولكن التقارير التي تصدر اليوم تتحدث عن الأنشطة غير القانونية التي استخدموها في انتخابات العام 2020 وفي مناسبات أخرى. سؤال يتعلق بالعاصمة واشنطن. في حال سيطر الديمقراطيون على الكونغرس، هم قالوا إنهم سوف يلغون المماطلة بالكلام وسوف يعملون على تحويل واشنطن إلى ولاية. بالنسبة لنا فلدينا طبعا عمدة هي راديكالية تنتمي إلى اليسار الراديكالي. أنا لم ألتقي بها ولكنها تنتمي إلى اليسار الراديكالي، ولكن سيكون علينا أن نرسي الطابع الفيدرالي على واشنطن. هذا ما قررناه. طبعا حين أتيت إلى هنا كانت العاصمة في وضع يرثى له، ولو كان ذلك الوضع مستمرا اليوم لقلت لرايدر ألا يأتي إلى البيت الأبيض. اليوم طبعا يمكنكم أن تتنزهوا في شوارع العاصمة بأمان تام، ولكن قبل عام ونصف كان الوضع مروعا. أتحدث عن وضع الجريمة، أتحدث عن الأمان أو انعدام الأمان، وحولنا واشنطن من أقل المدن أمانا في البلاد إلى أكثر المدن أمانا في البلاد. إنها عاصمة بلادنا ونحن بحاجة إلى عاصمة آمنة. وطبعا بالإضافة إلى ذلك نشرنا قوات الحرس الوطني هنا، ولكن بالإضافة إلى ذلك لدينا النظافة، لدينا العشب الجديد، الرسوم على الجدران اختفت، وقمنا بإصلاح عدد كبير من المعالم والصروح السياحية في المدينة. وبعد 6 أشهر سوف تصبح أفضل بكثير، حتى سنكون فخورين بعاصمتنا. إذن سواء كنا نقوم بأي شيء لإصلاح البيت الأبيض وتحسينه، طبعا حاليا لديهم خبير عقاري في البيت الأبيض وهذه الفرصة قد لا تتكرر مجددا. إذن بالنسبة لهذا الموضوع فهو مهم جدا، سواء من الناحية السيكولوجية أو من ناحية تشجيع الناس على زيارة العاصمة من دون أن يتعرضوا للقتل. لقد كانت هذه المدينة من أقل المدن أمانا في البلاد، واليوم باتت من أكثر المدن أمانا في البلاد. كانت لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمطاعم. رواد الأعمال كانوا يترددون في افتتاح المطاعم، أما اليوم فالمساحات باتت شبه معدومة. جميع المطاعم ممتلئة عن بكرة أبيها. الناس في الماضي كانوا يتعرضون للسرقة والاغتصاب والضرب وإطلاق النار، أما اليوم فالعاصمة باتت من أكثر المدن أماما. انخفض منسوب الجريمة بنسبة 84%، وهذا في فترة قصيرة. انخفض منسوب الجرائم أيضا في ممفيس وفي نيو أورليانز. الحاكم هناك طلب مني.
1: إذن تابعنا جزءا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين من البيت الأبيض. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية وفي مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناء بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وأضاف بأنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو أمر تصر إسرائيل ومجلس السلام على تنفيذه سريعا واستكماله قبل البدء بأي عملية لإعادة أعمار غزة. والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. هذا وقال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، والأمر يقع على عاتق حماس لإظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. في ملف الضفة الغربية قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالضفة إلى الشرطة. أما في تطورات الملف الإيراني فقال ترامب لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، وإن على طهران أن ترفع الراية البيضاء لإعلان الاستسلام. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إنه لا محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن، وأضاف

0: فالمتحدث لتسليم تسنيم أن أمام ترامب طريقا واحدا هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران. من ناحيته نقل موقع MS Now عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن المفاوضات لا تزال مستمرة بهدف فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. في كردستان العراق قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إن مسيرات إيرانية استهدفت مكتبه الشخصي ومقر مدير الأمن بالإقليم، فيما أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء. هذا وأعلنت الخارجية العراقية إجراء وزير الخارجية اتصالا بنظيره الإيراني بشأن الهجوم، وبأن الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان كانت تبرر سابقا بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية إدانة استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق بمسيرات. سيكون معنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، ومعنا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة هاني الشاعر، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك فادي بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا لا نلفت ذلك السياق العام المتعلق بزيارة كوشنر وما تم الاتفاق عليه في إسرائيل.
1: نعم، الرئيس الأمريكي كان بشكل واضح قال في مقابلة وفق مراسل فوكس نيوز في إسرائيل إن حماس تقوم بنزع سلاحها، وهي وافقت على هذه النقطة، وطالب من إسرائيل، قال إنه لا ينبغي على إسرائيل شن أي هجمات في قطاع غزة. لكن هذا الاجتماع الطويل والمثمر للغاية وفق مسؤول في مجلس السلام تحدث للجزيرة ما بين وفد المجلس بمشاركة بطبيعة الحال جاريد كوشنر أو برئاسته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال المتحدث باسم مجلس السلام إنه أفضى إلى التوافق على سبيل للمضي قدما في قطاع غزة، وفسر هذا الموضوع بمجموعة من التفاصيل جلها يقوم على فكرة أنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة إلا بعد التأكد بشكل كامل من نزع حماس لسلاحها بما فيه البنية التحتية، وبعد أيضا تفكيك كل هذه البنية تقوم إسرائيل بما وصفه بإعادة انتشار في القطاع دون أن يحدد مسألة الانسحاب. وأكد أنه جرى التوافق بين الأطراف على تشكيل لجنتي العمل، الأولى الخاصة بمسألة نزع السلاح والثانية الخاصة بقضايا الصحة.
0: عذرا منك فادي، سنواصل معك، ابقى معنا، ولكن نعود إلى هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: أعتقد أنها تقلل من الاحترام صمت من تمثلين CNN، أنتم قناة أخبار مزيفة، أنت شخص يرفع صوته، هدوء، أنت مراسلة مزيفة وأنت تقومين بنقل أخبار مزيفة. هل هناك طعام كاف على متن حاملة الطائرات لينكولن؟ نعم، هذا كان تقريرا مزيفا من CNN. إن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن متواجدة في عرض البحر منذ فترة طويلة، ولكن نحن طبعا في الماضي لطالما نشرنا حاملات الطائرات لفترة أطول. في أحد الاجتماعات خلال نهاية الأسبوع أتى أدميرال لمقابلتي، وذلك الأدميرال كان متقاعدا، قال لي أنا كنت متواجدا على متن سفن قضت فترة أطول بكثير، وأنا أعرف أشخاصا على متن حامل الطائرات لينكولن يقولون لي إن صيانتها ممتازة وأن الجميع يهتم بهم، ولكن هذا التقرير كان تقريرا مزيفا نشرته قناة CNN. هناك تقرير يفيد أن أحد مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني قام بشراء مبنى قبرة البيت الأبيض، هل سمعت بهذا التقرير؟ كلا، لم أسمع عنه. سؤال عن موضوع تبادل الرسائل بين رئيس الوزراء البريطاني وشخص ينتحل شخصية سوزي وايلز، ماذا حصل؟ هل تم تبادل رسائل نصية؟ نعم، تم تبادل رسائل نصية بين رئيس الوزراء البريطاني وشخص ينتحل صفة سوزي وايلز. كلا، أنا متأكد أن سوء تواصل حصل. أنا في الواقع تحدثت مع حضرة رئيس مجلس الوزراء، لقد أجرينا محادثة جيدة، وأعتقد أنه سيبدأ بالتنقيب عن النفط في بحر الشمال، ومن شأن تلك الخطوة أن تجعل من المملكة المتحدة بلدا ثريا جدا. إذا بدأ بالتنقيب في بحر الشمال، طبعا هو حاليا يواجه مشكلة هجرة ومشكلة طاقة، إذا بدأ

0: التنقيب في بحر الشمال سيحل إحدى المشكلتين، وهذه الخطوة سوف تساهم في جعل المملكة المتحدة بلدا ثريا للغاية. بحر الشمال غني جدا بالنفط، وإذا قاموا بالتنقيب فيه فستصبح بلادهم ثرية مجددا. ألا تعتقدون أنهم أشخاص طيبون؟ إنهم أشخاص طيبون بالفعل. هو يتساءل من أين يأتي هؤلاء الأشخاص. بالنسبة لمنتقدي قاعة الاحتفالات، هل قدموا أي حل بديل أو طرحوا أي تسوية؟ بالنسبة للأشخاص الذين يعارضون قاعة الاحتفالات، فهؤلاء الأشخاص برأيي ليسوا أو لا يكنون أي ولاء لدولتنا. نحن نبلي بلاء حسنا في هذا المشروع، نحن متقدمون على الجدول الزمني، وما زلنا بحسب الميزانية. حين كنت في الصين زرنا طبعا القاعة الكبرى في الصين، ولاحظت أنه ليس لدينا مبنى مشابها لهذا، ولا بد من أن يكون لدينا مبنى كهذا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نحظى بحماية عسكرية ممتازة بواسطة المسيرات، كما أن هذا المبنى مضاد للمسيرات والصواريخ ومضاد للرصاص من الأعيرة كافة. ما من رصاصات قادرة على اختراق هذه الجدران والنوافذ. إنه مبنى سيكون آمنا جدا، والأمر الأهم هو أنه ليس لي، أنا سأكون متواجدا هنا لفترة قصيرة جدا. سوف ننتهي في الوقت المحدد ووفق الميزانية المحددة، وحين ينتهي العمل على المبنى سيكون قد تبقى لدي 5 أو 6 أشهر من ولايتي. هذا المبنى هو للرؤساء المستقبليين، وهو هدية. نحن نقدم هدية لبلادنا، وننفق مئات مليارات الدولارات لبناء قاعة الاحتفالات. إنها هدية عظيمة لهذه الدولة. هناك بعض الأسماء التي يمكنني أن أكشف عنها. طبعا أنا اليوم كنت منشغلا، ولكن التواجد مع هؤلاء الأشخاص كان مهما جدا بالنسبة لي. سأنشر أسماء بعض الأشخاص الذين ساهموا في هذا المشروع. لكن مجددا، هذه هدية للولايات المتحدة الأمريكية. لم ننفق أي من أموال الضرائب على هذا المشروع، وستكون من أجمل قاعات الاحتفالات في العالم. لم أكن أريد أن أخوض هذا المشروع، لكنه كان ضروريا. ومجددا، لن تتسنى لي فرصة استخدامه، لأنه حين نستكمل العمل عليه سيكون قد تبقى لدي 5 أو 6 أشهر. نحن متقدمون على الجدول الزمني، وستكون أفضل قاعة احتفالات من نوعها في العالم. إن هذه القاعة مناسبة بشكل مثالي للبيت الأبيض، وقد حصلت على انطباعات هندسية رائعة، وهي تليق بالبيت الأبيض وبالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالإضافة إلى قاعة الاحتفالات هذه، فنحن نبني مجمعا عسكريا عظيما. الأشخاص الذين فتحوا هذه الدعوة، السيدة المسؤولة عن هذه الدعوة في الواقع تم طردها من منصبها. هم يستخدمون مصطلح الولايات المتحدة، لكن هذه الدعوة ليست مرتبطة بالولايات المتحدة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لا تساهم في هذا المشروع، ولا تساهم في هذا الصندوق الذي تترأسه هذه السيدة التي تم طردها من عملها. إذن بالنسبة لي، هذا الصندوق أو هذه الهيئة أو هذا المكتب كان مكتبا أمريكيا، لكن الولايات المتحدة توقفت عن المساهمة في هذا الصندوق الذي يحمل اسم الصندوق الوطني للحفاظ على المقتنيات التاريخية. ولكن الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة توقفت عن المساهمة في هذا الصندوق. السيدة التي أطلقت هذا الصندوق تم طردها ولم تعد موجودة، وبالتالي فإن الأشخاص المتبقين في هذا الصندوق حاولوا أن يفتحوا دعوة قضائية، لن ينجحوا، وهم يحاولون وقف مشروع شارف على الاكتمال. إذن قلت إنهم فتحوا دعوة قضائية، لماذا لم يفتحوا دعوة قضائية قبل عام من الزمن مثلا، بعد أن أنفقنا 400 مليون دولار تقريبا على هذا المشروع؟ لماذا لم يفتحوا هذه الدعوة القضائية قبل عام؟ لم يكن الأمر سريا، والجميع كان يعرف بحصوله. ولكن بالنسبة لهذا الصندوق الوطني، فهو لا يكن أي ولاء لبلادنا، وهذا ما قلته لهم. في الواقع، في قاعة الاحتفالات هذه لدينا الكثير من التجهيزات العسكرية التي لا يجب الكشف عنها، ولكن اليوم قمنا بالكشف عنها، وبات العالم بأسره عفوا يعرف عن هذه التجهيزات. ولكن لا مشكلة، نحن نبلي بلاء حسنا للغاية. نحن متقدمون بفارق كبير على الجدول، وهناك الكثير من الرؤساء الذين سيستخدمون هذه القاعة لوقت طويل جدا. إنها من أعظم الهدايا في تاريخ البلاد. قلت الأسبوع الماضي أنك ستعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، هل يمكن أن تقول لنا المزيد؟ أعتقد أنها فكرة رائعة. نحن نسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري، نحن نسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري، وأنا أحب هذه الفكرة، فكرة إعلانه إقليما تابعا للولايات المتحدة. لدينا سيطرة كاملة على المضيق. طبعا يمكن أن يتسببوا ببعض الإزعاج، يمكن أن يزرعوا ألغاما في المضيق لأن الشركات لا تحب أن تصطدم ناقلاتها بالألغام، ولكن نحن نسيطر على المضيق. نحن في الواقع نتمكن من إخراج ملايين براميل النفط أسبوعيا. هذا الأمر قد يتوقف أو يستمر، ولكن المضيق مفتوح وأسعار النفط تنخفض وسوف تواصل الانخفاض إلا إذا قررنا اتخاذ خطوة أكثر جذرية مما نقوم به. إيران في ورطة كبيرة، لديهم تضخم بنسبة 300%، البلاد بحال فوضى وجيشهم هزم بشكل كامل.
1: إذن تابعنا هذا الجزء من المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبطبيعة الحال كانت إيران حاضرة. ونعود هنا إلى فادي منصور الذي يجمل أهم الرسائل التي وردت في هذه التصريحات في سياق المواقف الأخيرة.
2: نعم، الرئيس الأمريكي أكد مرة أخرى أنه قد يكون من الجيد، أعرب عن إعجابه بفكرة أن يعلن مضيق هرمز أراضي أمريكية، وهو ما أشار إليه في منشور الأسبوع الماضي، علما أن مسؤولا في البيت الأبيض اعتبر أن الرئيس الأمريكي كان يمزح وفق تعبيره. وعلل هذا الأمر الرئيس الأمريكي بالقول بأن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق من خلال الحصار على موانئ إيران، وبأن إيران غير قادرة على فعل أي شيء، وكرر تصريحاته المتعلقة بارتفاع مستويات التضخم في إيران لتتجاوز 300% وفق تعبيره. لكنه أشار أيضا مرة أخرى إلى أن إيران راغبة بالتوصل إلى حل تفاوضي، مؤكدا على خطه الأحمر بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكنه أشار في المقابل أن إيران أن الاتفاق الذي بصدد أن تقدم عليه إيران من غير الواضح إذا كان يشير إلى الاتفاق مع عمان أو أي اتفاق، لكن أعتقد أنه يشير إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة أو ربما عمان، قال إنه لا يرقى إلى ما تريده الولايات المتحدة. الصوت لم يكن واضحا للغاية في هذه النقطة، وذلك في ظل الأنباء المتواترة عن قرب التوصل إلى توقيع الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران، خصوصا أن الرئيس الأمريكي وجه انتقادات حادة لسلطنة عمان سواء في مقابلته مع فوكس نيوز، وكررها مرة أخرى الآن في هذه التصريحات المتلفزة من البيت الأبيض.
1: فادي، طبعا هذه فيما يتعلق بإيران، ولكن لنا عودة عموما لهذه الجزئية في سياق هذه التغطية المستمرة. الآن نعود إلى الملف المتعلق بالزيارة التي قام بها كوشنر وكذلك ميلادينوف إلى إسرائيل، وتم خلالها نقاش المرحلة المقبلة، وتم بالفعل الإعلان عن اتفاق أعلن عن بنوده مكتب نتنياهو. إلياس كرام، كنا نتابع تفاعلات هذا الخصوص وتفاصيل ما جاء على لسان المتحدثين الإسرائيليين بخصوص تحديدا ما قدم الآن لكل المتابعين بخصوص ما يمكن أن يكون مرحلة مقبلة تنفذ ببنود معينة.
3: نعم، ببنود وشروط معينة، وكل الشروط قد تعيق وتؤجل تنفيذ الخطوات إلى شهور وربما إلى سنوات. ذلك أن نتنياهو قد يستطيع أن يقول بأن حماس لا تلتزم بالتجرد من سلاحها بكل شكل من الأشكال، وهذا وحده عقبة كأداء قد تكون أمام تحقيق هذا الاتفاق. المهم أن هنالك توافق واضح تماما وتطابق في المواقف الأمريكية والإسرائيلية كما صدرت عن كل الأطراف، فيما يتعلق بأن الشرط لإعادة إعمار غزة والشرط لإعادة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة يتمثل بتجريد حماس بالكامل من سلاحها وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، والإشراف على تدمير سلاح حماس سيكون بإشراف أمريكي وليس بإشراف عربي، أي بإشراف اللجنة الوطنية كما كان معلنا سابقا. والنقطة الثالثة هي أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن النفس كما يسمى، أي بحق الاستمرار بالعمليات العسكرية وباستمرار عمليات الاغتيال ضد كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر كما تقول المصادر الإسرائيلية. تأكيدا على ذلك، جاء في هيئة البث

0: نقلا عن مصدر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت شروط الأجهزة الأمنية التي وضعت بشأن اتفاق غزة، وهي ليست بعيدة حقيقة عن هذه الشروط التي سبق وأعلناها: الحق في العمل في غزة، وتجريد حماس من سلاحها كشرط لإعادة الإعمار أو الانسحاب. والموقف الإسرائيلي العسكري كان أنه الجيش الإسرائيلي لن ينسحب أو يتحرك قيد أمل من قطاع غزة قبل تحقيق هذا الشرط. الآن يقال عادة ميادة: إن أردت أن تقبر شيئا فأقم له لجنة، والحقيقة أنهم أقاموا لجنتين هذه الليلة بالإعلان عن تشكيل فريقين. الفريق الأول سيبحث مسألة كيفية تجريد حماس من سلاحها، وأدى الطرفان الإسرائيلي والأمريكي متفقان على أنهما يرغبان بأن يتحقق ذلك بسرعة قبل إعادة الإعبار أو الحديث عن أي انسحاب. والنقطة الثانية التي قد يراها البعض أنها قد تندرج تحت سقف إعادة الإعمار هي إقامة الفريق الذي يطلع في المسائل الصحية، الصرف الصحي، وهو بطبيعة الحال أمر ملح ومهم للسكان الفلسطينيين في غزة، لكنه أيضا لا يقل أهمية بالنسبة لإسرائيل التي تعاني ربما من التلوث جراء ما فعلته في مصانع التكرير المجرور الصحي والمياه العذبة. كل هذا ينعكس أيضا بيئيا على إسرائيل، لذلك إسرائيل هي مستفيدة وقد تقدم ذلك على أنه جزء أو خطوة أولى في قضية الإعمار. الأهم في ذلك ميادة أن إسرائيل لا تريد أن تظهر بمظهر من يعرقل أو يضع العقبات في وجه تحقيق الاتفاق، لكنها مع ذلك كل شروطها هي مليئة بالأفخاخ لمنع تقدم هذه الخطة بشكل سلس.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أذهب إلى هاني الشاعر. وهاني، في ظل كل هذه التحركات والحديث عن كل هذه البنود، كيف يبدو المشهد الميداني حقيقة؟
2: نعم ميادة، لما تلمس سكان قطاع غزة حقيقة أي تغير سواء على المستوى الميداني أو حتى على المستوى المعيشي هنا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية مستمرة، يدفع السكان هنا تكلفة بشرية باهظة حقيقة في كل يوم على وقع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. 1265 فلسطينيا قتلتهم إسرائيل منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأصابت أكثر من 4000 فلسطيني بجروح مختلفة، أكثر من 4000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا ما وثق لدى الإعلام الحكومي في قطاع غزة، كذلك لدى وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. خلال 24 ساعة الماضية 5 من الشهداء سقطوا في قطاع غزة، 2 من هؤلاء سقطا صباح هذا اليوم متأثرين بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق هنا على خان يونس جنوبا، وكذلك هناك في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، عدا من أصيبوا بنيران آليات عسكرية إسرائيلية كذلك جراء القصف المدفعي الذي طال مناطق مختلفة من قطاع غزة. ربما التصعيد الأكبر والأكثر كثافة كان في حي التفاح فجر هذا اليوم، عندما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعشرات القذائف منازل الفلسطينيين سواء داخل أو خارج الخط الأصفر وفي محاذاته، إلى جانب مشاركة طائرات مسيرة وطائرات مروحية وآليات عسكرية في إطلاق النار وقصف الأحياء المذكورة، إلى جانب مشاركة مقاتلات حربية إسرائيلية في الإغارة على ذات المنطقة بإغارتين على الأقل على مباني سكنية غير مأهولة بالسكان، وأدى ذلك إلى سقوط 3 من الفلسطينيين بفعل إطلاق القذائف المدفعية على المناطق التي تؤوي نازحين. كانت هناك حركة نزوح على وقع كثافة الغارات على وقع كثافة النيران المطلقة التي كانت تطلق من آليات عسكرية ومن مسيرات ومن طائرات مروحية على حي التفاح كذلك الشجاعية. أما هنا جنوبا فقد أصيب 2 من سكان الخيام في المنطقة الجنوبية لخان يونس بفعل إطلاق النار من آليات عسكرية إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصل الجنوبية خان يونس ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل الجزيرة هاني الشاعر. الآن إلى زميلنا شوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطورات وقف الحرب في غزة بعد لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلي مجلس السلام.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات.

0: ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. اجتماع جاريد كوشنر مع بنيامين نتنياهو مجلس السلام ومحاولة جديدة لتحريك المرحلة الثانية من خطة غزة بين نزع السلاح ووقف الهجمات والإعمار، يصبح السؤال: هل نحن أمام بداية تنفيذ المرحلة الثانية أم أمام إعادة ترتيب شروطها؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف بطبيعة الحال، هم إسرائيل، الولايات المتحدة، الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم الاجتماع بوصفه خطوة عملية لترتيب أولويات المرحلة المقبلة. فمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار، أما المجموعة الثانية فستبحث قضايا الصرف الصحي والمياه والصحة العامة في غزة وتأثيرها على أو تأثيرها على إسرائيل. في المقابل يعترض وزير المالية بتسليل سموتريتش من موقع أكثر تشددا، قائلا إن هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة. أما الولايات المتحدة فتحاول دفع المسار إلى الأمام من خلال الجمع بين الضغط على إسرائيل والتواصل مع حماس. فالرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ينبغي أن لا تشن إسرائيل هجمات على غزة في الوقت الراهن، ويضيف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس وأن لدى واشنطن علاقاتها الخاصة مع الحركة. بهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت لحظة تهدئة تسمح بفتح ملف نزع السلاح من دون أن تنفجر المرحلة الثانية قبل بدايتها. من جانبها تقول حركة حماس إنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وتعتبرها أيضا تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما تدعو ترامب إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام. وهكذا تقدم حماس موقفها كمطالبة بأن يبدأ المسار بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية. أما مجلس السلام فيقدم اجتماع كوشنر ووفده مع نتنياهو بوصفه تقدما مهما، ويقول مسؤول في المجلس للجزيرة أن الاجتماع كان طويلا ومعمقا ومثمرا للغاية، وأن الوفد اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. يضيف أن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأن الأمر يقع الآن على عاتق حماس. إذن هي ملامح بدأت تتبلور للمسار الدبلوماسي على قطاع غزة أو في قطاع غزة، ولم تنعكس بعد على الواقع في التنفيذ على القطاع. تطلعنا على تفاصيل ذلك الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
1: يفترض نشوان وفق اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى تلك المناطق التي تظهر باللون الأصفر، وهي المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو يفترض أن تبقى فيها إلى حين الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، أي دخول القوى الدولية وبدء عمل اللجنة الفلسطينية وإلى ما هنالك من المراحل. لكن وهذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% من مساحتها. ميدانيا ترسيم هذا الخط من قبل الجيش الإسرائيلي كان عبر استخدام مكعبات تحمل اللون الأصفر كهذه. الذي جرى هو أن إسرائيل لم تنسحب من تلك المناطق التي تشكل 58% من قطاع غزة، بل أنها وسعت من المناطق التي تحتلها وتقدمت إلى شريط ثان هو هذا الذي لا يبدو باللون الأحمر في بعض المناطق، لا سيما في رفح على سبيل المثال، ومن جهة أقصى الشمال بيت لاهيا وبيت حنون التقدم كان بنحو 1.5 كيلومتر. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي عمق تلك السيطرة ليسيطر الآن ويحتل قرابة 65% من مساحة قطاع غزة، وباستخدام الطريقة اليدوية، بمعنى كان يستخدم هذه العلامات المكعبات الصفراء يزيحها قليلا
0: ليزحف أكثر باتجاه
1: بالضبط ليزحف أكثر ويقدم مساحات أوسع من قطاع غزة. الآن يحتل الجيش الإسرائيلي ما بين 65% إلى 68% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ولا يكتفي بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر أو أقل خلال 17 يوما فقط نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة وعملية عسكرية في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة، يقصف ويستهدف المناطق من بينها مناطق مدنية.
0: شكرا لك على هذه التوضيحات. سلام مشاهدينا. إذن هو ميدان بالغ التعقيد في قضايا في قطاع غزة كما تابعنا، نحاول إذن تفكيكه. نتابع ذلك مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إذا اختصرنا مطالب الطرفين في هذه المرحلة نجد أن الخلاف يدور حول ترتيب الخطوات، هل يبدأ المسار بنزع السلاح أم بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات؟ إسرائيل تشدد على أولوية نزع السلاح قبل أي خطوة أخرى، وتربط إعادة إعمار غزة باستكمال عملية نزع سلاح المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، كما تريد إبقاء حرية العمل الإسرائيلية في غزة بما يمنحها القدرة على التحرك إذا رأت أن الترتيبات الأمنية لم تنفذ كما تريد. أما حماس فتضع وقف الهجمات وكذلك الاغتيالات في قطاع غزة في صدارة المطالب، وتطالب بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف الحرب مع تطبيق المرحلة الثانية وفق جدول الخطة وبشكل متدرج، وبذلك تريد أن يكون نزع السلاح جزءا من مسار متبادل لا خطوة منفردة تسبق كل شيء وتترك إسرائيل حرة في الميدان. طارق، أولا هذا الاجتماع نذكر مرة أخرى كان هنالك معلومات صحفية قبل أن يذهب كوشنر إلى بنيامين نتنياهو تتحدث عن محاولة أمريكية للاستفهام من بنيامين نتنياهو حول تحفظاته على الخطة خارطة الطريق، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج عنه مسار أكثر تقدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق أم لا؟
2: نعم مشوان، إذا نظرنا في للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى التجارب، يعني هناك تجارب قبل ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها على نتنياهو، وكانت تبدأ بمسار فيه موافقة مبدئية، لكن ثم بعد ذلك يكون نتنياهو قد أعد الخطة لإجهاض هذا المسار. هذا كان واضحا في اتفاق يناير 2025، أيضا كان واضحا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب نفسها. عندما بدأنا الخطة أو المرحلة الأولى بدأت بوقف إطلاق النار، لكن فيما بعد عاد إطلاق النار وسقط حتى الآن أكثر من 1250 شهيدا فلسطينيا، لم يتم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، تم إزاحة المكعبات الصفراء إلى الأمام، والآن نتكلم عن 65% تقريبا من مساحة قطاع غزة بعد أن كانت 53% في بداية الاتفاق. وبالتالي الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قبول المبدأ ثم إجهاض التفاصيل، هذا ما تم في المرحلة الأولى، ولذلك اليوم نحن نتكلم عن المرحلة الثانية ولا تزال المرحلة الأولى لم تنفذ. لذلك السؤال اليوم ليس على المرحلة الثانية، السؤال ما هو مصير المرحلة الأولى؟ هل تم تنفيذ الاتفاق كاملا؟ هل تم تطبيق كاف التزامات كل الأطراف؟ إذا نظرنا إلى الطرف الفلسطيني، الطرف الفلسطيني لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن، بينما تكلمنا عن حصيلة الشهداء، تكلمنا عن تعطيل البروتوكول الإنساني، تكلمنا عن التوسع الاحتلالي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى استمرار العمل العسكري والاغتيالات وغيرها من الممارسات العسكرية التي لم تتوقف وباعتقادي لن تتوقف حتى في المرحلة الثانية.
0: بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول أيضا السيطرة على المشهد الإعلامي لمخرجات هذا الاجتماع مع كوشنر، إلى أي مدى يمكننا التعويل على ما ذكره بنيامين نتنياهو مكتب بنيامين نتنياهو من فكرة أولا نحن نتفق مع مجلس السلام على فكرة ربما كتنازل يقدمه مسألة معالجة البيئة والتلوث وهذا فيه مصلحة لإسرائيل أيضا كما يقول، ثم وبالدرجة الأولى هنا فكرة نزع السلاح من قطاع غزة.
2: هو تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، المجموعة الأولى مجموعة للأمن ونزع السلاح و المجموعة الثانية تتعلق بالصحة العامة. إذا صح التعبير هذه المجموعات هي لإدارة التعطيل وليس لإدارة الاتفاق، إنما لإدارة تعطيل الاتفاق. تحاول الأطراف خاصة الولايات المتحدة أن توجد مساحة زمنية ما بين الاتفاق وما بين التعطيل الكامل أو الإنهاء الكامل، ومن خلال إيجاد بعض المبادرات التي من الممكن أن تتحرك في الوسط. مجموعات العمل في هذا الإطار. لذلك اليوم إذا افترضنا على فرض أن حماس وافقت على موضوع نزع السلاح أولا كامل سلاحها الثقيل والخفيف، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ أليست اللجنة الوطنية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ أليست قوة الاستقرار الدولية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ لماذا لا يتم مناقشة الخطوة الأولى والثانية قبل مناقشة الخطوة الثالثة؟ إذا افترضنا أن الخطوات ستتم بهذا التسلسل، دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار التي ستشرف على تنفيذ نزع السلاح، لماذا نركز على نزع السلاح بينما إسرائيل لا تزال ترفض الخطوة الأولى والثانية؟
0: عفوا للاستيضاح هنا، يعني تقول هنا بأن إنشاء هذه اللجنة، لجنة العمل المختصة خاصة بالملف الأول وهو نزع السلاح، لا حاجة لها مقابل الصلاحيات التنفيذية التي يفترض أن تمنح للجنة التي ستدير غزة، الجهة التي ستدير غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وربما حتى ما بعد تسليم السلاح بالنسبة لإسرائيل.
2: بكل تأكيد هذه إجابة أمريكية مسبقة على الرفض الإسرائيلي لعدم إدخال اللجنة الوطنية والسماح بدخولها. اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في مجلس السلام، هي اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 2003، وبالتالي يجب أن تقوم هي بهذه المبادرات. لماذا نشكل مجموعات عمل خارج إطار الأطر التي تم الاتفاق عليها؟ هذا كله من أجل معالجة الرفض الإسرائيلي للخطوة الأولى والتالية، والتي هي خطوات الأصل أنه ليس هناك نزاع عليها. هناك نزاع على مسألة السلاح، ثقيل خفيف قبل بعد بالتزامن بالتتابع، لكن هذه نقاط متفق عليها، يعني لا يوجد خلاف عليها لا من حماس ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لكن لا أحد يتطرق لها لأن إسرائيل ترفضها رغبة بمجرد الرفض. هنا ينبغي أيضا أن نلاحظ بأن حتى الآن يتم التعامل سياسيا أو مع الرفض الإسرائيلي سياسيا، بينما الرفض الإسرائيلي نابع من منطلق أيديولوجي. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية متبادلة، إسرائيل تريد أن تصل إلى استسلام وخضوع كامل من قبل الطرف الفلسطيني. هذا هو الشكل الوحيد الذي يرضي القاعدة اليمينية الإسرائيلية التي من الممكن أو التي يتطلع لها نتنياهو الآن من أجل انتخابه في أكتوبر القادم.
0: دكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك هنا في سياق الحدث. وبهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود إلى غرفة الأخبار
3: ونواصل النقاش مع ضيوفنا من القدس، دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن السيد ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز. أهلا بكم ضيفينا. دكتور وليد، أبدأ معك، وبين خارطة الطريق التي أعلنت وبين هذه البنود التي تحدث عنها ماك نتنياهو في اتفاق كما قال مع كوشنر و ميلادينوف، ما الذي يمكن القول بأنه نقاط مشتركة، صياغة تشبه ما كانت في خارطة الطريق، وما الذي يخالفها تماما؟
4: نعم، لا يعني هناك يعني ليس نقاط مشتركة، وإنما هناك انصياع تقريبا شبه كامل لمطالب إسرائيل. لا أريد أن أقول مطالب نتنياهو، ولكن مطالب إسرائيل، وأريد أن أشرح. في هذا يعني الاجتماع خرج الطرفان كوشنر ونتنياهو بوثيقة أو بإعلان، وكأنه هناك تفهم من الإدارة الأمريكية أنه بإمكان إسرائيل أن تستكمل هجماتها في قطاع غزة ضمن الشروط التي تراها إسرائيل. أحد هذه الشروط أنه كل من كان مساهما في هجوم 7 أكتوبر، طبعا هذا التصنيف إسرائيلي بحت، لا يمكن لأي أحد أن يتحقق منه، تستطيع إسرائيل أن تقصف أي أحد في قطاع غزة وتدعي أنه كان جزء من هجوم 7 أكتوبر. وأيضا كلما يعني ارتأت إسرائيل هناك هجوم وشيك أو قنبلة موقوتة هي تستطيع أن تهاجمه، من دون ذلك لن يكون هناك لإسرائيل يعني هجمات عسكرية. ولكن هذا تعريف فضفاض جدا، ولكن الأهم من ذلك هي تشكيل اللجنتين. تم تشكيل لجنة للتحقق من نزع السلاح ولجنة أخرى تتعلق بإدخال المساعدات، وكأنه لسان حال هذا يعني الاجتماع يقول إنه ننزع الصفة السياسية عن قطاع غزة ونحول قطاع غزة إلى مشكلة أمنية. وطالما كان هناك انصياع للشروط الأمنية بمعنى نزع السلاح، إلى أين تذهب الشاحنات أو المساعدات التي تدخل وكميتها ووتيرتها، فبالتالي الطرفان يعني يكونان سعيدان، ولكن لا يوجد هناك أي نقاش للمسألة السياسية لقطاع غزة. أريد أن أذكر هنا ربما المرة الثانية على قناة الجزيرة أنه نزع سلاح جيش الإيرلندي، جيش الجمهوري الإيرلندي، بدأ عام 1998 واستكمل بشكل نهائي تقريبا عام 2005. ولكن طيلة هذه السبع أو ثمان سنوات كان هناك مسار سياسي معلن من قبل الدولة الاستعمارية المعتدية أنه لا يمكن حل النزاع بالطريقة المسلحة، على اعتبار أنه الدولة المعتدية في تلك الحالة كانت بريطانيا وفي هذه الحالة كانت إسرائيل هي التي تمتلك السلاح الأقوى، ولا يمكن حل النزاع أو الصراع السياسي بالأسلوب المسلح. وبالتالي كان هناك مسار في قطاع غزة، لا يوجد هذا المسار بتاتا. وبالتالي أنا أنظر إلى هذا الاجتماع أنه انصياع كامل للشروط الإسرائيلية، سواء في قضية نزع السلاح، في قضية إدخال مساعدات، وفي قضية الشأن السياسي أو المصير السياسي لقطاع غزة.
3: طيب، إذا وفق هذه الرؤية التي تفضل بها الدكتور وليد، أنتقل إليك سيد ستيفن. وكاننا إذن كما يقول الدكتور أمام وثيقة جديدة مغايرة تماما لما تم نشره في خارطة الطريق. وهنا تحديدا أعود بك وبالمشاهدين إلى ذلك البند الأساسي الذي انطلقت منه خارطة الطريق، وهو تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، وأيضا بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2803. بالتالي من حيث المنطلق، وهو الذي ينص بطبيعة الحال على وقف وإنهاء الحرب، نحن أمام شيء مغاير تماما. ما الذي جعل الإدارة الأمريكية تعود وتذهب إلى الموافقة على صيغة مغايرة لا تلتزم لا باتفاق ترامب ولا بخارطة الطريق ولا بالتفاصيل التي وردت في المرحلة الأولى من أجل المرحلة الثانية؟
5: مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء وللضيف الكريم. أعتقد أنه من المبكر أن نقول، ومن السابق لأوانه أن نقول، أن إدارة ترامب لا تلتزم بالخطة من 15 بندا. وبالنسبة إلى الإدارة، طبعا سوف تظهر الزيارة بطريقة إيجابية وتسلط الضوء على الأوجه الإيجابية وأوجه الاتفاق، ولكن الاجتماع بين كوشنر ونتنياهو انتهى من دون الاتفاق على مسائل أساسية متعددة من ضمن خطة ترامب من 15 بندا. ما من اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار ولا الانسحاب ولا الحكم المستقبلي لقطاع غزة. وبالتالي إن إدارة ترامب تواجه تحديا أساسيا. إن المتحدث باسم مجلس السلام الذي تحدث في أعقاب اللقاء قال إن إسرائيل وافقت على الخطة من 15 بندا، ولكننا لم نرى الأدلة بهذا الصدد. وبذلك تضع إدارة ترامب في موقف صعب، يتعين على الإدارة أن تتخذ القرار هل تمارس ما يكفي من ضغوط على حكومة نتنياهو.
3: وأقف بالفعل على الموقف الصعب للإدارة الأمريكية، لأنه ما قلت أنه لم يخرج هناك اتفاق فيه يعني بنود كثيرة لم يتم تناولها. ما تم تناوله وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو هو يعارض تماما، يناقض تماما الخريطة، خريطة الطريق التي تم إعلانها، خاصة فيما يتعلق مثلا بالسلاح. هنا يتم الحديث عن تدمير السلاح كاملا الخفيف والثقيل، وأن يكون ذلك من لجنة معينة. ولكن الأمر في خريطة الطريق أن اللجنة الوطنية هي من تتولى تخزين السلاح الثقيل، ويتم التعامل مع الأسلحة الخفيفة بنطاق آخر ضمن إذن الدولة في ذلك الوقت. أيضا فيما يتعلق بالانسحاب، لم يأتي هذا الحديث الآن عن أي جزئية تتعلق بالانسحاب مع استمرار التوغل الإسرائيلي وقضم الأراضي في قطاع غزة، على عكس ما تنص به أيضا المرحلة الأولى. هناك أيضا حديث عن حرية الحركة بتدخل عسكري ضد حماس ضمن بند حق الدفاع عن النفس. هذا كله لم يكن موجودا في تلك الخارطة التي أعلنت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقيل وقتها أنها إيجابية وسليمة وتم التزام حركة حماس بها.
6: و
5: هذا صحيح برأيي، وأعتقد أنه يتعين علينا أن نكون حذرين في خلاصتنا إلى أن التفاهم الذي تم التوصل إليه اليوم سوف يكون طويل المدى. أعتقد أنه يجب أن نتحدث عن هذا الاجتماع بحذر. هذا الاجتماع يأتي إلى مرحلة العلاقة بين حكومة نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تردد على مستوى إدارة ترامب بشكل متكرر بممارسة أي ضغوط على إدارة نتنياهو بخصوص فلسطين. ولكن يجب أن يقر على مستوى البيت الأبيض أنه إلا في حال تم اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ الخطة من 15 بندا، هذا سوف يعني أن مستقبل قطاع غزة سوف يكون بين يدي إسرائيل، وسوف يطلب من حماس أن توافق على التخلي عن الدور للوساطة.

0: على واقع التطورات التي شهدها إقليم كردستان العراق اليوم بعد استهداف مسيرات المكتب الشخصي لرئيس وزراء الإقليم مسعود مسرور برزاني، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم. هذا وأجرى وزير الخارجية العراقي اتصالا بنظيره الإيراني، أكد فيه أن الهجوم تصعيد خطير، مبلغا إياه أن هجمات إيران على إقليم كردستان كانت تبرر سابقا بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم. ومن جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان تطور مشبوه، معربة عن إدانتها لما حدث. انضم إلينا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، ومن طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك سامر، وأين وصلت الاتصالات ومحاولات الفهم فيما يتعلق بما جرى بين الحكومة العراقية والإيرانية؟
1: هي في أكثر من اتجاه صراحة ميادة. الاتجاه الأول هو ما تحدث به وزير الخارجية، ما أعلنته الخارجية العراقية في بيان رسمي عن اتصال جمع وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني. يبدو أن البيان كان شديد اللهجة. الخارجية العراقية قالت أن إيران كانت تبرر بالفعل هجماتها على أقليم كردستان العراق في الشمال العراقي على أنه يستهدف فصائل إيرانية وأحزاب معارضة، ولكن استهداف هذا اليوم جاء على مقر حكومة إقليم كردستان العراق. هذا استهداف مباشر وصفته الحكومة العراقية، السلطات العراقية المختلفة إن كان في بغداد أو حتى في إقليم كردستان العراق في العاصمة هناك أربيل. ومسار آخر هو ما يجري هنا في الداخل من اتصالات بين فصائل عراقية وجهات رسمية حكومية سياسية وأمنية، أفضت إلى الأمر بتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الاستهداف وكيف وصلت هذه الطائرات إلى مقر رئاسي، مقر رئاسة الحكومة الكردية في إقليم كردستان العراق. بكل الاتجاهات تطرح مجموعة من الأسئلة ميادة حقيقة، إلى ماذا ستفضي هذه اللجنة التحقيقية، خصوصا أن العديد من اللجان التحقيقية التي شكلت بهذا الخصوص أو بأحداث مشابهة لم تصل إلى نتائج أو لم تعلن على الأقل في الإعلام وللشعب العراقي. بكل الأحوال هناك استنفار عراقي نتيجة هذا الهجوم، وأيضا تحركات واسعة في مجال عملية حصر السلاح بيد الدولة وما أضفت إليه هذه العملية حتى هذه اللحظة، والحديث عن اعتقال شخصية منتسبة للحشد الشعبي وأيضا تعمل في حركة النجباء العراقية فجر اليوم في الناصرية، حسب ما قال به المتحدث باسم الحكومة العراقية في تصريحات صحفية.
0: من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف، شكرا جزيلا لك. بابا ولد حرمة، يعني إيران قالت أنها ووصفت هذا الحدث بأنه مشبوه وأذنت، هل من تفاصيل إضافية؟
2: عميدة، بالفعل الخارجية الإيرانية وصفت هذا الهجوم على مقر رئيس حكومة كردستان بالتطور المشبوه، وتقول كذلك أنه يجب التعامل بدقة وبحذر مع مثل هذه، مع هذا الحادث، مع هذا الهجوم، بما في ذلك من نفي مبطن ربما واتهام لجهات أخرى. تقول إن طهران تدين هذا الهجوم وتقول ضمنيا إنها غير مسؤولة عنه، وبالتالي تصفه أيضا بتطور المشبوه والتطور والحادث الذي يجب التعامل معه بحذر شديد دون المسارعة مثلا إلى اتهام طهران بها واتهام الجهات الإيرانية به. بعد هذه المحادثات الهاتفية الخارجية الإيرانية أيضا أكدت إدانة طهران لهذا الحادث، وصفته بالمشبوه ودعت إلى ضرورة التعامل معه بحذر ودقة، وفق ما جاء في هذه التصريحات المتتالية سواء لوزارة الخارجية وكذلك لوزير الخارجية نفسه عباس عراقجي.
0: وفي هذا الإطار كان هناك تصريح لعراقجي حول أنه لا مبرر لهذا الهجوم، وأيضا حذر من زرع الفتنة تحديدا، هل هذا أيضا ما تم تناوله في المكالمة التي جرت مع جانب العراقي؟
2: نعم بالفعل، كانت هذه المكالمة بين عباس

0: العرقجي ونظيره في بغداد بشأن هذا الحادث. وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية بالتحديد وكالة إيرنا، أكدت أن عباس عراقجي أن الخارجية الإيرانية نصحت أو طالبت بالتعامل بحذر وبدقة مع هذا الحادث، نظرا لما قد يكون له من انعكاسات على العلاقات بين البلدين، بين طهران وبغداد.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابول حرمة، شكرا جزيلا لك. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لم يحسم بعد مصير المذكرة وإذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
2: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
3: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
4: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
2: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
5: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
6: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
7: مذكرة التفاهم وعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
2: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
8: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأً، لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
0: 60 يوماً انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
1: انضم إلينا من طهران ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وهنا في الاستوديو السفير جو يهود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد ما شاء الله، وبين تصريحات إيرانية تتحدث عن أن إنهاء الحرب يكون من خلال مذكرة التفاهم العودة إليها تحديدا، وبين الحديث عن تغير العقيدة من العقيدة الدفاعية إلى الهجوم، حتى حديث بعض المسؤولين عن إمكانية حتى القيام بهجوم لفك الحصار عن مضيق هرمز، ما حقيقة ما تريده إيران في هذه المرحلة من أجل إنهاء المشهد؟
9: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما تريده إيران في هذه المرحلة هي العودة، طبعا الطرفان الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية.

0: لأنها لا تعارض العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن إيران تقول بأن العودة إلى مذكرة التفاهم هو الأساس لأي مفاوضات مستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن في طهران كما أشرتم في تقريركم هناك نزاع بين المحافظين والأصوليين، أعتقد هناك أيضا هواجس في إيران. هل سيصبح موضوع العودة إلى مذكرة التفاهم أمنية إيرانية في المستقبل نظرا لما قامت به إيران من تباطؤ في الاستفادة من الفرص المتاحة أمامها لجندية ثمار الحرب التي تعتقد بأنها قد فازت بها وهزمت الولايات المتحدة الأمريكية في 3 شعارات: إسقاط النظام وتقليص قدرات إيران الصاروخية وقضية الحلفاء في الشرق الأوسط. أعتقد بأن في هذه المرحلة العودة إلى مذكرة التفاهم بين الطرفين سيكون الأساس للمفاوضات المستقبلية بين إيران وواشنطن.
1: سيد جوي، عندما نتحدث عن انقضاء تلك المهلة 60 يوما وحديث الطرفين الإيراني والأمريكي، الرئيس ترامب قالها اليوم أيضا، لن يتم تمديد هذه المهلة، هل هذا يعني أن مذكرة التفاهم انتهت فعليا أم أن لازال الباب مفتوح، خاصة عندما يتحدث أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد العودة إلى مذكرة التفاهم ولكن الإيرانيين غير قريبون من ذلك وفق ما قال؟
2: كلا، أعتقد أن مذكرة التفاهم ولدت ميتة منذ لحظتها الأولى لأنها استندت إلى أسس لا يمكن الركون إليها. في الفقرة الأولى بدأ وكأنها تعطي إيران السلطة لاتخاذ القرارات بخصوص مصير لبنان. الدولة اللبنانية هي دولة ذات السيادة وهذا غير منطقي، وهذا لا يمتثل لأحكام القانون الدولي. وكما رأينا في الفقرة الخامسة فسرت من قبل إيران إنها تحظى بالسيادة على مضيق هرمز. بكل تأكيد هذا ليس للولايات المتحدة أن تعطيه لإيران ولا أي حكومة أخرى، ولا يمكن أن تنتزع إيران ذلك من الأسرة الدولية. إذن شابت هذه المذكرة شوائب منذ لحظتها الأولى، ولكن الأطراف باستطاعتها أن تتخذ خطوات إيجابية للوصول إلى النتائج الإيجابية. وبالتالي إذا ما رفع دونالد ترامب الحصار البحري والعقوبات على النفط يمكن أن تسمح إيران بمرور السفن أو العكس تبعا لمن سوف يخطو الخطوة الأولى، ولكن يمكن أن ندخل في حلقة سلبية مع هجمات تصاعدية، ولكن ذلك لن يؤدي إلى إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة ولا يأتي بالمنفعة لكلا الطرفين.
1: سيد، ما شاء الله، مع الحديث عن العقيدة الهجومية التي جئت على ذكرها قبل قليل، هل يمكن بالفعل أن نشهد مبادرة عسكرية إيرانية في محاولة لفك الحصار واستلام زمام الأمور، خاصة أن هناك إرهاصات لها كانت حدثت المدة الماضية عندما خرقت هذه المذكرة؟
0: هذا السؤال أستاذ مياد أعتقد بأنه موجود أيضا في إيران وهو سؤال جوهري في هذه المرحلة، وطرح هذا السؤال بعد أن انتخب الجنرال محسن رضاي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. ولكن تعيين هذا الرجل المخضرم كان له تفسيران. التفسير الأول بأنه هو متشدد ولذلك ستتشدد إيران في مواقفها تجاه الولايات المتحدة الأمريكية نظرا إلى ابتعاد الولايات المتحدة كما أشار الضيف العزيز في الاستوديو من مذكرة التفاهم، يعني بأننا سنتشدد مقابل التشدد الأمريكي. لكن التفسير الأهم وأنا أميل إلى التفسير الثاني هو بأن دائما وفي أنظمة تشبه نظام السياسي في إيران المتشددين هم الذين باستطاعتهم اتخاذ القرارات الصعبة لضمان عدم إثارة حفيظة الأصوليين في إيران أو المتشددين. أعتقد بأن محسن رضائي سيميل إلى هذا التوجه، ولذلك سنشهد أيضا انفراجات سياسية فيما يتعلق بمفاوضات.

0: قناتنا يعني مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن الشعارات التي نراها وعادة العسكر يميلون إلى الشعارات المتشددة.
1: في المقابل سيد جوي، هل أيضا تستعد الولايات المتحدة من خلال بعض البيانات التي ترد عن توقيع عقود للتسليح مرة أخرى لإعادة ملء المخزون للتعامل التحركات العسكرية؟ هل هناك مؤشرات حقيقية أن هناك أيضا استعداد عسكري أمريكي لعملية ما؟
2: نعم، أعتقد أن الرئيس يود أن يكون مستعدا لعملية، يكون في صدد التخلي عن مسؤولياته إذا ما لم يفعل ذلك. ولكن أعتقد أن الضيف الكريم من طهران محق، إذا ما بدأ الطرفان كل منهما بتجاهل التصريحات الصادرة من الطرف الآخر بالإضافة إلى المكونات الداخلية التي تنتقد السلطة، وإذا ما ركز كل منهما على الخطوة الإيجابية في مقابل الخطوة الإيجابية باستطاعتنا أن نجد السبيل للخروج من هذه الأزمة على وجه السرعة. دونالد ترامب هو الرئيس القادر على فعل ذلك. جاريد كوشنر صهره التقى بحماس. ما من رئيس أمريكي آخر كان لديه الشجاعة السياسية للموافقة على لقاء من هذا القبيل. ترامب لديه القدرة على فعل أمور إيجابية للغاية وسلبية للغاية. إذا ما اتخذ الإيرانيون خطوات إيجابية سوف يقابل الإيرانيين بالمثل.
1: شكرا جزيلا لك سفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. شكر موصول لك سيد ما شاء الله شمس الواعظين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة وجلال شهدة.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. لا طرف إذن في عجلة من أمره، هذا إذا صدقنا التصريحات الصادرة عن القيادتين الأمريكية والإيرانية. تتكفل الضغوط الاقتصادية بالنسبة للرئيس ترامب بإيران حتى تقودها وإن ببطء نحو الاستسلام الكامل. في انتظار ذلك لا يهم إن تأخرت التفاهمات أو اقتربت الانتخابات النصفية. في الوقت متسع لاستكشاف أبواب خلفية تقود إلى معاقل التشدد في مطبخ القرار الإيراني، حيث قيادات للحرس الثوري يقول سيد البيت الأبيض إن فريقه يتواصل معها. ينفي الإيرانيون بشدة ما يعتبرونها مزاعم ترامب، بل ويقولون إنها دلائل تثبت العجز الأمريكي أمام بلادهم. وإذا كان الرهان على تفتيت الموقف الرسمي فإنه لا مفاوضات مع الحرس الثوري، لأن ذلك ليس من مهامه أصلا. طهران هي الأخرى تبدو في غير عجلة من أمرها، فبحسب قيادتها السياسية والأمنية لا نهاية للحرب إلا وفق مذكرة التفاهم، ولا سبيل إليها تحت الضغط والوعيد. المفارقة هي أن الساحات الرديفة تقول غير ذلك، ففي إسرائيل توافق بين نتنياهو وكوشنر على نزع سلاح حماس بأنواعه ثمنا لأي معالجة ميدانية لأوضاع القتال. وفي باب المندب صواريخ باليستية لجماعة أنصار الله تستهدف خصومهم استباقا لأي تحركات تستهدف وزنهم ودورهم كحليف مؤثر لإيران. وفي العراق مسيرات طاولت مقرا سياديا من الصف الأول في الإقليم، وحملت في طيات هجومها رسائل متشددة تجاه الجار الكردي. في الخلفية باب آخر للدبلوماسية، تقول إسلام أباد دون تفاصيل إنه ما يزال مفتوحا على جهود لفتح المضيق وإنهاء الحرب. وتطرح أسئلة مفصلية، منها كم سيحتاج الطرفان من الوقت كي يقتنعا أو يضطرا لحسم أمرهما في اتجاه القوة أو الدبلوماسية مجددا. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. السيد مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. الدكتور محمد صالح صدقيان،

0: مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا. مذكرة التفاهم وجدت بديلا عن الحرب. الرئيس ترامب قبل أن ندخل إلى هذه الحلقة ومع انتهاء مهلة 60 يوما دفن هذه المذكرة وقال بأنه لا يسعى إلى تمديدها مع الإيرانيين. إذن ما البديل عن هذه المذكرة التي وجدت بديلا عن الحرب؟
1: تفضل. جلال، إذا سمحت لي، إذا أردنا أن نشخص المشهد كما هو اليوم مع انتهاء 60 يوما، إذا أخذنا فرضية أن الجانب العسكري عمليا لم يحسم من مسألة لكلا الطرفين وبأنهما اضطرا للمذكرة لفشلهما عسكريا في إجبار إرادة على الآخر، لكن ما الذي حصل في الدبلوماسية؟ الذي حصل في الدبلوماسية فشل مضاعف لسببين. الولايات المتحدة أرادت مسارات موازية لمذكرة التفاهم، ومنها مثلا المسار الإسرائيلي اللبناني، وفي نفس الوقت أرادت إيران مسارا موازيا للمذكرة وهو المسار النقاش العماني الإيراني حول المضيق. ما الذي خلقته هذه المسارات الموازية؟ أنها أفرغت المذكرة من مضمونها، هذا أولا، جعلت الحوار بين الطرفين أقل ضرورة، وأبقت الحالة العسكرية المستمرة بدليل 13 يوما من الحرب الأمريكية، كانت نوعا من الحرب على إيران، وحجم ضرر كبير وقع على إيران. الأهم والأخطر من ذلك أن جميع البنود الأساسية في المذكرة تم تفريغها من مضمونها، مثلا استرجاع الأموال المحتجزة، موضوع رفع العقوبات، الحصار البحري، كلها أفرغت من مضمونها بسبب المسارات الموازية. هذا معناه أن الطرفين لم يفشلا فقط في فرض إرادة في العمل العسكري، بل أنهما في الدبلوماسية أيضا لم ينجحا في الاقتراب من بعضهما، وهذا في حد ذاته يطرح سؤال كبير عن قدرتهما على الاقتراب من الحلول المشتركة مع بقاء هذه الحالة من العداية مستمرة.
2: إذا تسمح لي جلال، أولا المذكرة حينما عقدت كانت غير متوازنة، إيران اعتبرتها نصر
0: صحيح،
2: وترامب أرادها حل لمسألة الحرب، إنهاء القتال، لكنه لم يعترف بها أبدا، يعني لم يعترف بأنها دائمة. وحينما تسربت معلومات عن أنه تلقى لوما من بعض الأطراف خصوصا الإعلام من أن الاتفاقية والمذكرة تقدم منجزات لإيران، امتيازات أكبر مما كان يقول، أصبح زاهدا بها. الآن إذا لاحظنا خلال أمس واليوم، بقائي متحدث باسم الخارجية قال أمرين: الأول أن إيران تصر على المذكرة وتعتبرها إطار وحيد للتفاوض مع الأمريكان، مع الولايات المتحدة، والثاني أنه مهلة 60 يوم للتفاوض وليس للحرب، بمعنى أنها ليست في وارد فتح باب الحرب الآن، يعني ليست في باب، ما زالت تجنح أو ما زالت قابلة على الأقل علنا للدبلوماسية.
0: تقصد إيران؟
2: إيران طبعا، وهذا يتناقض مع ما نقلته رويترز اليوم نقلا عن مسؤول إيراني لم تسمه،
0: رفيع، قالت بأنه رفيع
2: بأن إيران ستبادر لمهاجمة الحصار الأمريكي خلال أسابيع. طبعا هي قد تكون صحيحة مو صحيحة، حرب نفسية، يعني ليس بالضرورة، ولكن التلويح
0: هي تتماشى عفوا مع ما قاله مستشار المرشد، قال بأن تغيير في العقيدة العسكرية لإيران من دفاعية إلى هجومية.
2: بالضبط بالضبط، ولذلك احنا حتى هذا التساؤل طرحناه هنا، هل يمكن أن تبادر إيران؟ المهم هنا أن المذكرة إيران تعرف أنها لن تتحقق، وهي بالحقيقة ليست يعني لا تقدم للولايات المتحدة ما تريده، تقدم لإيران أكثر مما قدمت لواشنطن، لكن هي تصر عليها الآن لأنها ما تمتلكه على الأقل حقيقي، يعني أمر حقيقي تم التوقيع عليه والرئيسين وقعوا وبحضور شهود دوليين، ليس هناك شيء آخر حقيقي، ولذلك هذا الموقف إصرار عليه ممكن يقودها بالمستقبل إلى أنه ترامب يرجع إليه، لكن في النهاية إذا ترامب حصل شيء آخر ودفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات أكبر

0: سيذهب إليه بالطبيعة.
1: دكتور صدقيان، بدأنا نسمع أصوات أعلى في إيران بأن هذا الوضع ليس مناسبا لإيران. الرئيس دونالد ترامب انسحب من الحرب ويزيد الخناق الاقتصادي على إيران، فلا بد من فعل شيء. إلى أين تجنح إيران في هذه المرحلة؟ مواجهة، هجوم، أم ترك مجال الدبلوماسية؟
2: هناك أربعة قواعد تستخدمها إيران في المرحلة المقبلة. هناك تصور أيضا في إيران وعند الكثير من المحللين، عندما وقع الرئيس ترامب على المذكرة في 17 من يونيو حزيران الماضي، هو فعلا غير مقتنع بكل المذكرة، وهو كان يتحين الفرص.
1: والمرشد لم يكن مقتنع أيضا، وحمل المسؤولية لبيزشكيان، تذكر؟
2: المرشد عند في رسالته الجوابية إلى نعيم قاسم قال هو اعترف بالمذكرة وأشار للمذكرة أيضا، في وقال بأن وضعنا وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب في لبنان ضمن المذكرة، وكأنه كان يقبل بالمذكرة. لكن المشكلة أن الرئيس ترامب الذي هو قال انتهت هذه المذكرة ويعني جعلها في حضن،
1: هو قال لا نسعى إلى تمديد هذه المذكرة،
2: لا قبلا في يوم من الأيام قال بأن المذكرة انتهت.
1: عندما هاجمت إيران السفن في الممر، نعم،
2: حولتها لجيدي فانز وويتكوف وما شكل ذلك. بالتالي الرئيس ترامب فعلاً، الآن دكتور لقاء هم تفضل به، فعلاً هو لم يكن يعتقد بهذه المذكرة، هو أراد خديعة الجانب الإيراني كما قال مرة جيدي فانز، قال بأن هذه المذكرة هي خديعة للجانب الإيراني. الإيرانيون الآن عندما يتمسكون بهذه المذكرة هم لا يوجد لديهم شيء، وبالتالي من حقهم، لأنه في توقيع الرئيس ترامب وهناك توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والإيرانيون لحد الآن، اليوم انتهت 60 يوما، لكنهم متمسكون بهذه المذكرة ويقولون بأن قضية وقف إطلاق النار، هذه القضية لا يوجد لدينا وقف إطلاق النار، يوجد في الفقرة الأولى إنهاء الحرب، و60 يوما لم ندخل المفاوضات حتى تنتهي. أصلا مفاوضات 60 يوم لم نبدأ بها،
1: طيب.
2: وحتى مفاوضات 30 يوم أيضا لم نبدأ بها. لكن اسمح لي أقول هذه القواعد الأربعة التي يؤمن بها الجانب الإيراني الآن
1: سريعا.
2: الإيرانيون يتحدثون عن رد دفاعي كان موجود سابقا، الآن هم يتحدثون عن ردع هجومي، وبالتالي هم يقولون أيضا بأن مسألة وقف إطلاق النار لا وجود لها من الأول، لا وجود إنهاء الحرب لم يلتزم به الرئيس ترامب، وبالتالي الآن نحن في حل من أمرنا. النقطة الأخرى، الرئيس ترامب يوم أمس قال بأن ليس أمام إيران إلا خيار واحد، هو الاستسلام،
1: رفع الراية البيضاء.
2: إيران ليست في وارد رفع الراية البيضاء، لا في حياة الرئيس ترامب ولا في مماتي.
1: نقطة أخيرة،
2: النقطة قبل الأخيرة، إيران تقول عندما يكون المضيق مغلق للسفن الإيرانية ولا تستطيع أن تمر بهذا المضيق، فهو مغلق لكل السفن الأخرى.
1: رئيس ترامب يقول نخرج ملايين البراميل من مضيق هرمز وأسعار النفط تنخفض.
2: رئيس ترامب حقيقة كثير ما يقول كلمات رسائل للداخل الأمريكي وليس هناك حقيقة. وهناك نقطة أخيرة، الإيرانيون يتحدثون عن أن هناك احتمال كبير لأن تعمل إيران وتنفذ فتح الحصار للسفن الإيرانية، بمعنى مهاجمة
1: مباشرة هذه المرة على القطع وليس على الجيران. دكتور فريحات،
3: قد يكون لي قراءة مختلفة بعض الشيء في ما يخص مذكرة التفاهم. بالحقيقة يعني أنا أنظر إلى الاتفاقات الدولية لا تقاس بأنها بالضرورة أوصلت إلى حل الصراع ووقف الحرب بالكامل، ولكن تقاس بمدى التحول أو التحولات التي أحدثتها على طبيعة الصراع وبنيته وهيكليته. لذلك عندما أنظر إلى مذكرة التفاهم بعد 60 يوم، أرى أنها أحدثت في الحقيقة 4 تحولات جوهرية في هذا الصراع، فهي مهمة جدا هذه المذكرة والتي تنتهي 60 يوم فيها في 17 أغسطس. أولا، أنها أوقفت الحرب الكبرى، ولكنها للأسف فشلت في التوصل إلى تسوية سياسية، فالحرب الكبرى التي عهدناها مذكرة التفاهم أوقفتها ولكنها لم تستطيع الوصول إلى تسوية سياسية. هذا واحد. اثنين، أنها غيرت طبيعة الصراع إلى من الحسم إلى إدارة الصراع. أصبح لدينا أن الأطراف بما فيهم الوسطاء والأطراف الأخرى تحاول أن تدير الصراع بطريقة أو بأخرى فيما بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وهذا مهم، الانتقال من الحسم إلى إدارة الصراع بهذا مهم على تطور الصراع نفسه. المسألة الثالثة أنها أحدثت تطور في استراتيجية الصراع بالنسبة إلى إيران، بأنها تحولت من استراتيجية البقاء إلى استراتيجية رفع التكلفة. فرأينا إدارة مختلفة لإيران للصراع فيما بعد توقيع الاتفاقية، وما زالت هذه الاستراتيجية التي تحكم إيران حتى هذه اللحظة. إيران بأول 6 أيام بالفترة الأولى كانت اللي تحارب من أجل البقاء، كنا نتحدث على هذه الطاولة حول سيسقط النظام أم لا يسقط النظام، ولكن بعد مذكرة التفاهم أصبحنا نتحدث عن شيء آخر، أنه إيران فرضت استراتيجية رفع التكلفة. النقطة الرابعة أنها أحدثت أيضا بالنسبة إلى الولايات المتحدة تغيير بالاستراتيجية، استراتيجية الصراع بالنسبة للولايات المتحدة من الحسم العسكري إلى ما يسمى الإكراه الممتد، بمعنى الآن حصار بحري، عقوبات اقتصادية شديدة وهكذا، من أجل على، وهذه طبعا ظهرت في تصريحات وزير الدفاع هيكسيث بأنه قال سيكون هناك حصار بحري إلى أجل غير محدود إلى ما لا نهاية. فالاستراتيجية أيضا لإدارة الصراع بالنسبة للولايات المتحدة تغيرت، وهذه التحولات كلها صارت بحكم مذكرة التفاهم، لهذا هي مهمة من التحولات.
1: سيد مارك، رويترز تنقل عن جاريد كوشنر بأن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى. على ماذا تتحاور الآن الولايات المتحدة الأمريكية طالما قال الرئيس بأنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم؟
0: إنه من الواضح أنه بناء على ما قاله اليوم هناك قنوات خلفية نشطة مع الإيرانيين، وهذا ما يقوله على الأقل. لماذا فشلت مذكرة التفاهم؟ جزء من ذلك هو أن الرئيس ترامب أراد أن يوقع على شيء ما، أي شيء، من أجل فتح مضيق هرمز والسماح بخروج هذا النفط من الخليج إلى الأسواق، ومن ثم تم تسليم هذا الملف إلى مفاوضين سيئين من كلا الطرفين. المفاوضون من الجانب الإيراني كانوا الدبلوماسيين والرئيس ورئيس البرلمان ووزير الخارجية، وهم ليسوا مفاوضين، لا يتفاوضون، لأنه لا يمكنهم أن يحصلوا على أجوبة من الحرس الثوري الإيراني حيث تتخذ القرارات. ومن تولى هذه المسألة من الجانب الأمريكي؟ زوج ابنته، وهو يقول أن الوضع رائع جدا ولكن لا أحد يتفق معه، وأيضا مستشاره ستيف ويتكوف، وهو ليس لديه خبرة في التعامل مع هذه الملفات على الساحة الدولية. وزارة الخارجية كانت قد أبعدت عدد من المسؤولين الذين كان لديهم المعرفة والمعلومات بشأن إيران وثقافتها واستراتيجيتها في التفاوض، لأنهم كانوا يعملون في مكتب المختص بملف طهران في وزارة الخارجية. بعد ذلك كلا الطرفان قرر عدم التفاوض بشأن هذا الملف في غرفة اجتماعات في عمان، بل الذهاب إلى مضيق هرمز واستخدام الصراع الحصار والصواريخ. هذا المستند كان من المفترض أن يؤدي إلى تحديد تسلسل عملية حلحلة هذه الأمور. إيران تود أن تستعيد للأصول المجمدة وأن ترفع العقوبات، وتود أيضا أن تتمكن من الوصول إلى الأسواق الدولية. أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تريد الحصول على اليورانيوم المخصب وأن لا تحصل إيران على سلاح نووي، وهم يريدون وقف البرنامج الصاروخي وأنشطة الوكلاء. كان من المفترض أن تكون كل هذه النقاط مدرجة في منظومة تسلسل استراتيجية لكي يتم التحقق من تنفيذها، ولكن مذكرة التفاهم تمت صياغتها بشكل سيء، والمفاوضون لم يكن لديهم الصلاحيات للبحث عن الحلول، وبهذا وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: دكتور عبيدي، خلاص انتهت مفاعيل مذكرة التفاهم؟
4: غير صحيح. المسارات الموازية لم تنسف الاتفاقية. مسارات الموازية، مسار بيروت وكذلك المفاوضات التي تجاوزت الوسيط الباكستاني وكذلك الوسيط القطري، كان من مهامها في النهاية تفعيل، لأنه كانت هناك مشاكل في قضية اللبنانية مثلا، وقف إطلاق النار، ولذلك الإدارة الأمريكية اتجهت نحو تفعيل مسارات موازية، لأنها ترى في النهاية بأن مذكرة التفاهم لا يمكن أن تصمد إذا لم في النهاية لن تستطيع أن على الأقل تجد حلول لما يحدث في لبنان

0: لبنان وإسرائيل، وكذلك في ملفات أخرى خاصة ما يسمى بالمسار العماني. المسار العماني وجد بعدما بدأ اللغط حول المادة الخامسة، لم يبدأ قبل، ولذلك اتجهنا نحو في النهاية يعني هذا المسار الموازي.
1: هو أصلا موجودة بالمادة الخامسة، الحوار مع عمان ضمن سياقات المادة الخامسة.
0: التصريحات الآن الأمريكية القوية ضد يعني مرة ثانية نسف عمان، لماذا؟ رئيس ترامب لم يشفع ولم يعني في النهاية يغفر بسلطرة عمان، والوزير الخارجية بورسعيدي عندما توجه إلى واشنطن وطالب بمقابلة ترامب ورفض ولم يقابله إلا فانس، وقال في كل الإعلام الأوروبي والأمريكي بأن سلطرة عمان وصلت إلى نتيجة متقدمة جدا في جنيف، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي رفضت ذلك، هذا لم يقبله الرئيس الأمريكي. فأنا أعتقد أنه عكس ما نسمع في التصريحات، الإدارة الأمريكية ما زالت متمسكة بمذكرة التفاهم، والإيراني لن يجدوا أحسن من مذكرة التفاهم، لأنها ببساطة وجدت من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، إعطاء للرئيس الأمريكي ما كان يريده هو اتفق مع زميلي فايفر في قضية المضيق هرمز، كان هو الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن يقدمه الرئيس الأمريكي للشعب الأمريكي. وبالنسبة لإيران تحصلت كذلك على شيء مهم، لكن لماذا إيران؟ النقطة الأساسية، أولا أن إيران ما اكتشفت أن مضيق هرمز أصبح معطى استراتيجي مهم جدا، رافع استراتيجية ردعية مهمة. والنقطة الثانية لأن إيران لم تكن راغبة في الذهاب إلى التفاوض 60 يوم حول القضية الأساسية وهي قضية النووي. منذ البداية كان المبدأ الأساسي بالنسبة لإيران هي قضية ربح الوقت حتى لا تذهب إلى المفاوضات حول النووي.
2: يضيف جاريد كوشنر لرويترز، لم يتم بعد التوصل لتفاهم مع إيران، ولكن أجرينا محادثات إيجابية ونشطة. لديك تعليق دكتور مهند؟
3: بتصور أنه مذكرات التفاهم هي أنهت مرحلة، وإذا بدي يعني أستحضر المقابلة الإسرائيلية وأربطها مع في غزة لاحقاً، ولكن هناك في ربط واضح. مذكرات التفاهم أدت دورها وانتهت، والحقيقة في مراجعة بأثر رجعي للسجال الإسرائيلي كان على مذكرات التفاهم، لأنه كان إلها تداعيات كبيرة جداً على إسرائيل. الإسرائيليون توقعوا ذلك، هذه الحقيقة. الإسرائيليون بعد أسبوع واحد توقعوا أن هذه المذكرة سوف تنهار،
0: وعملوا على تدميرها.
3: لا لا لا يعني وتصوري انه هي انهارت لانها كان لها دور وانتهى هذا الدور، مذكرات التفاهم. الشيء الذي كان مقلق في هذه المذكره التي كان لها تداعيات في تصوري جدا عميقه رغم انها انتهت، انه في عام 2015 تم التوصل الى اتفاق نووي مع ايران دون حرب، وكانت ايران اضعف من الناحيه النوويه والاستراتيجيه مما كانت عليه الان. مذكرات التفاهم كانت اقل شأنا من اتفاق في عام 2015 بعد حربين، وهذا الأمر أدى إلى تداعيات في تصوري جدا جدا عميقة إقليميا وإسرائيليا. التداعيات الأولى أنها نقلت المنطقة، وهو المنطق الذي لا تريد إسرائيل أن تعترف به، نقلت المنطقة إلى مرحلة ما بعد الحرب، ولذلك مذكرات التفاهم المساهمة المركزية لها أنها أنهت مرحلة الحروب الشاملة وبدأت أو أنتجت مرحلة أخرى من التسويات، من الاتفاقيات، ممكن من معارك استنزافية، حصار بحري، ولكن مرحلة الحرب الشاملة انتهت. منطق الحرب الشامل انتهى، بمعنى هذه المذكرة أنتجت ما بعد الحرب. إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تريد لمنطق الحرب اللامنتهية أن يبقى مهيمنا على هذه المنطقة، ولذلك رأت في هذه المذكرة واحدة من المخاطر الاستراتيجية الأكبر في تاريخ إسرائيل، وذلك تمنت أن تنتهي هذه المذكرة. في تصوري أن الإسرائيليين فهموا ترامب جيدا، بأثر رجعي فهموا ترامب جيدا، وقالوا أن ترامب في لحظة معينة سوف يستفيق، سوف يصحو ويكتشف أن هذه المذكرة أسوأ من الاتفاق في عام 2015،
2: وهذا ما يحدث الآن.
3: نعم، وسوف أيضا يفهم أن هذه المذكرة عمليا هي تصنع حالة انتصار لإيران وحالة هزيمة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط كانت هذه القراءة الإسرائيلية. ولكن هذه المذكرة عمليا أنهت أمرين، أنهت الحرب وهذا ما لا تريده إسرائيل، ولكن أيضا فتحت المجال لمرحلة تسويات في لبنان، في قطاع غزة، محاولات التوصل إلى تسوية في قطاع غزة، وبدأت مرحلة من التحالفات التي أيضا لا تريدها إسرائيل، معنى أن إسرائيل بنت استراتيجيتها وكانت تعتمد على الحرب على إيران.
2: طيب،
3: بأن القوة العسكرية سوف تفرض

0: الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة. فجأة هذه المذكرة أنتجت وضع ما بعد الحرب الذي فيه تحالفات تقوم بتهميش إسرائيل ودورها في المنطقة.
1: لننهي هذه النقطة دكتور حمود، ما الذي سيكسر هذا الجمود على ضوء ما يقرأ الآن بأنه وضع محرج بالنسبة لإيران وأكثر أريحية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: جلال، حتى نصل يعني إلى جواب هذا السؤال بشكل مباشر، دعنا نذكر في موضوع مذكرة التفاهم، ربما نوقشت على هذه الطاولة مرارا، لا تزال لدي ميل بأنه فعلا مذكرة التفاهم كانت فخا أمريكيا لإيران، لكن إيران سرعان ما اكتشفت هذا الفخ وحاولت أن تذهب باتجاه التعطيل. لذلك بقدر ما لدي قناعة بأنها كانت فخ، بقدر ما لدي قناعة أيضا بأنه إيران هي التي ساهمت في تعطيل مذكرة التفاهم، ليس لأن إيران هي الطرف الشرير وأمريكا الطرف الخير، العكس تماما، أمريكا هي التي اعتدت وهي الطرف المعتدي في هذه الحرب، لكن إيران أدركت مبكرا بأن مذكرة التفاهم تعطيها امتيازات غير مسبوقة لكنها تسلبها أكبر أوراق القوة وهي مضيق هرمز، ولذلك ذهبت باتجاه التمسك بالمادة رقم 5 التي تتكلم عن الترتيبات، ترتيبات العبور، وأرادت أن تفسرها بطريقتها الخاصة. النقطة رقم 5 تتكلم عن تعاون مع عمان والدول المشاطئة، لكن إيران ذهبت باتجاه مطالبة سيادية على كامل المضيق. هذا أدخلنا باتجاه النفق الذي بدأ بضرب السفن في المعبر العماني وثم تعطلت المذكرة، دخلنا في هذا النفق وعلى هذا الأساس بدأت المفاوضات مع عمان. هنا أنا أتفق مع الدكتور العبيدي بأنه المذكرة لا تزال هي الخيار الوحيد المتوفر كمرجعية للمحادثات القائمة اليوم، لأن المحادثات مع عمان هي على مرجعية النقطة 5 وعلى مرجعية مذكرة التفاهم، ولذلك نحن الآن وصلنا إلى اتفاق تقريبا من الناحية التقنية والفنية. كل التصريحات من كل الأطراف قالت بأنه الاتفاق
1: الجانب الإيراني فقط، يقول دكتور
2: حتى الجانب العماني لا أتكلم في البداية،
1: ولكن يعني يبدو بأن هذه التفاهمات أيضا لا تقل صعوبة عن التفاهمات،
2: لكنه لم يعترض على إمكانية التوصل إلى اتفاق. لكن المشكلة هنا بأنه إيران نفسها لا تريد أن تذهب إلى مرجعية جديدة غير مذكرة التفاهم. اتفاق عماني سيصنع مرجعية جديدة للمفاوضات وسينقل سيستبدل النقطة رقم 5 باتفاق عماني. هذا الموضوع يثبت بأن إيران لا تزال متمسكة بمذكرة التفاهم والولايات المتحدة متمسكة بمذكرة التفاهم. هذا قاد إلى جمود، هذا الجمود خلق انطباع عند الطرفين، الطرف الإيراني والأمريكي، كل طرف الآن يعتقد بأنه الخصم أضعف زمنيا، بأن الوقت يلعب لصالحه وضد الخصم، وخاصة أنه الولايات المتحدة أصبحت واضحة في تصريحاتها بأنها ستذهب إلى حل طويل الأمد له علاقة بتجديد العقوبات الاقتصادية وغير ذلك، لأن المراهنة الإيرانية بأنه الوقت يرفع أسعار الطاقة يضغط على الداخل الأمريكي وبالتالي يؤثر على الانتخابات. أمريكا تقول بأنه الحصار سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع والتضخم وبالتالي سيؤثر على إيران اقتصاديا. هنا بدأت ترتفع أيضا منسوب التصريحات.
1: طيب.
2: هذا أيضا ذي صلة بشكل أساسي بما يحدث في كردستان وقنوات الاتصال السرية الموجودة هناك، بمعنى رفع مستوى التصريحات وعدم الخوف من حدوث أي حدث من الممكن أن يدمر هذا الجمود الزمني، قد يكون هناك شيء يتفاعل. الآن قبل قليل جيرد كوشنر تكلم عن محادثات بناءة، أين حصلت هذه المحادثات؟ لذلك التسريبات التي تكلمت عن قناة سرية تكلمت عنها ولم تقل بأنها انتهت، لم تعطي أحداث جديدة، لكن باعتقادي من غير المرجح أن يكون هناك أن تكون هذه القناة السرية قد أغلقت وقد انتهت، خاصة في ظل التعيينات الجديدة التي حصلت والتي تقلل من تشتيت القرار داخل مركز صناعة القرار
1: الإيراني. وهنا طرحت نقطة وأطرحه عليك دكتور صدقين ولديك تعليق، ماذا نفهم من رسالة استهداف مكتب ومقر رئيس وزراء كردستان بمسيرة؟ قال وزير خارجية العراق بأنه ناقشها مع وزير خارجية إيران،
3: وطالب الوزارة الخارجية الإيرانية أن تدي، لأنه عباس عراقشي رفض بأن علمه بهكذا استهداف منطلق من الأراضي الإيرانية. وزير الخارجية العراقي طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بإدانة هذا العمل، وفعلا خرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وأدان هذا القصف ونفى بأن هذه المسيرات قد خرجت من داخل الأراضي الإيرانية، وهو اتهم جهات أجنبية تريد اللعب على المتناقضات وتريد أن تلعب على العلاقة الإيرانية الجيدة كما وصفها.
1: تمسك بهذه النقطة، تمسك بهذه النقطة، النفي الإيراني والاستنكار لهذا العمل، هل ينفي التهمة عن أن إيران أو جهة تابعة لإيران قامت بهذا العمل؟
4: اللي حصل أنه
1: سأعود إليك،
4: التصريحات الكردية أكدت الطائرة جاءت من الحدود الإيرانية. الرواية الإيرانية من المتحدث الإيراني تحدث عن أنها ربما انطلقت من داخل العراق، والوزير العراقي يتحدث عن أن هناك من يريد يعني تضليل أو يعني التأثير على العلاقة بين إقليم كردستان وإيران والعراق وإيران أيضا، لكن الإقليم قال أنها جاءت من إيران وهي من نوعية إيرانية، واستهدفت مقر المكتب الرسمي لمسعود برزاني، عفوا مسرور برزاني
1: مسرور، نعم،
4: اللي هو رئيس وزراء الإقليم وأيضا رئيس أمن ومسؤول وحدة الأمن في كردستان. فبالتالي هما شخصيتين سياديتين. طبعا بالفجر ولم يكن هناك عاملون، فبالتالي لم يكن هناك ضحايا، ولذلك فهي رسالة أكثر من كونها تستهدف القتل أو الاغتيال.
1: ما هي الرسالة دكتور؟
4: هنا احنا أولا النيجيرفان برزاني هو الذي يبدو حسب المعلومات والأخبار أنه هو الوسيط بين الولايات المتحدة والحرس الثوري، نيجيرفان رئيس الإقليم وليس مسرور. مسرور برزاني يعني لديه يعني سياسة مختلفة، استهداف دون استهداف أي شخصية أخرى في الإقليم يعني أنه ربما لم يكن مسرور. ولا تنسى علاقة الإقليم بالقوى الكردية المعارضة لإيران، هذه القوى ما زالت، الأحزاب الكردية المعارضة لإيران ما زالت تقيم في الإقليم في سليمانية وفي أربيل.
1: وزير خارجية العراق أشار إلى هذا،
4: وتتعرض باستمرار للقصف من إيران لحد يعني فترة قريبة، فبالتالي وفيها ضحايا أيضا، فبالتالي الأمر فيه خلاف. يعني إحنا لا نعتقد أن هناك يعني عدم وجود مشاكل بين الإقليم وبين الإيرانيين، حتى على مستوى السليمانية. بالمناسبة السليمانية الحزب الاتحاد الوطني تقليديا علاقته بإيران قوية، الآن لم تعد مثل السابق، الآن لأنه بسبب الحرب وبسبب التناقض الأمريكي الإيراني أصبح هناك من يميل لأمريكا دون إيران.
1: نعم.
4: يعني أنت ما يصير تلعب على الاثنين يعني. لذلك النفي الإيراني مهم طبعا، لكن السؤال المركزي هل أن تصريحات الخارجية الإيرانية تعبر عن موقف الحرس الثوري؟ لأن الحرس الثوري لا يعمل بتنسيق يعني، ولا يبلغ السيد عراقش بأننا سنقصف الجهة الفلانية. لذلك التساؤل هنا.
1: نسمع سيد مارك وأعود إليك للتعليق، تفضل سيد مارك.
5: الأمس في صحيفة أكسيوس قيل أن الرئيس الكردي كان يعمل على قنوات خلفية مع الحرس الثوري الإيراني والبيت الأبيض، وبعد مرور يوم واحد رئيس وزراء إقليم كردستان والزعماء الاستخباراتيين تعرضوا لاستهداف مقارهم ومكاتبهم باستخدام مسيرات كانت قد عبرت مسافة 300 ميل بالساعة أو بسرعة 300 ميل بالساعة. وإذا لم تأتي هذه المسيرات من إيران، فإن إيران عليها أن تحدد لماذا مسيراتها يتم استخدامها في مواقع مختلفة، لأنه من الواضح أن رسالة إيران للأكراد ولأي شخص يود أن يساعد في الوساطة وأن يقدم قنوات خلفية، إيران تحاول أن تقول لهم لا نريد هذه المساعدة ولا نحتاج لهذه المساعدة، وسنستهدف منازلكم ومكاتبكم إذا حاولتم أن تساعدوا. هم يحاولون أن يضحوا للمجتمع الدولي أنهم يودون تمديد هذه الحرب. هم استخدموا الأيام الستين الماضية من مذكرة التفاهم لتحسين عمليات الحرس الثوري الإيراني والاستمرار ببرنامج المسيرات والصواريخ ولتقنين استخدام الوكلاء في اليمن والعراق ولبنان وأماكن أخرى. هكذا استخدموا مدة 60 يوم للمماطلة وإعادة الاستعداد. والسيد ترامب كان يضيع هذا الوقت، كان بإمكانه أن يستخدمه لتجهيز نفسه من أجل حملة الضغط التي سيقوم بها ضد الإيرانيين، ولكن الآن يجد نفسه في موقف عليه فيه أن يضيع بهذه التصريحات المجنونة علنا من أجل إعادة توجيه المحادثة.
1: دكتور ستقيم مردك، صعب إقناع الأطراف بأنه ليست إيران التي تقف وراء هذا الاستهداف؟
3: يعني عندما تحدث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

0: مع نظيره الإيراني. عباس عراقجي وصف الهجوم بالهجوم الأرعن، والمتحدث باسم الخارجية أيضا وصف الهجوم بشكل يعني نفى وأدان، يعني ليس فقط نفي وإنما أدان الهجوم على إقليم كردستان وعلى مكتب مسرور أو المكتب الأمن في يلدا. ويعني هناك علاقة جيدة عندما أكسيوس نقلت عن نجرفان بارزاني. نجرفان لديه علاقة جيدة جدا مع إيران، وعندما جاء إلى إيران قبل سنتين كان هناك ترحيب وعقدت الكثير من القضايا الأمنية وتفاهمات أمنية، وهو أدلى بتصريحات مهمة في طهران. وبالتالي عندما يكون نفي وإدانة من الجانب الإيراني من الصعب علينا، حتى عراقجي تحدث مع فؤاد حسين كثير، يعني هو قال بأن يجب على المسؤولين العراقيين الحذر من أن يتم إشراك إيران في قضية ليست هي في وارد ذلك. وبالتالي هناك الكثير من الجهات تعمل في إقليم كردستان ربما هي تسببت في ذلك. إسرائيل تعمل في إقليم كردستان وإسرائيل متضررة
1: دكتور
0: جدا.
1: يقول لك دكتور لطامكي الإقليم يقول بأن هذه المسيرة جاءت من إيران وهي مسيرة إيرانية.
2: هم قالوا تصريح الكردي قال من إيران،
0: هم اتهموا إيران أول شيء، يعني ما كان عندهم غير هذه المعلومة. لكن عندما تحدث وزير الخارجية الإيراني ووصفه بالهجوم الأرعن، وتحدث المتحدث يعني وضع النقاط على الحروف. النقطة الثانية اللي ذكرها دكتور لقاء قضية الحرس الثوري والوزارة الخارجية الإيرانية، أنا لا أعتقد بأن في مثل هذه الظروف أنه الحرس الثوري يعمل في عمليات غير مطروحة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. الآن الوضع يختلف عما كان في آذار مثلا مارش آذار السابق، الآن الوضع يختلف جدا، وبالتالي كل العمليات التي استهدفت مقر الأكراد الإيرانيين في إقليم كردستان العراق كانت محسوبة.
3: هناك
0: معلومات
4: تم استهداف ناقلات في مضي قرمز، ونفت وزارة الخارجية لترمم الموضوع، وبعد ذلك اعترفت إيران بأن هي دي ضربت. هذا ليس عيب، يعني هناك خلافات داخل إيران. بس دقيقة، أنا أعتقد ربما هناك خلاف إيراني أصلا على حتمية أو أولوية أهمية فتح قناة خلفية للتحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية مع السلطات في كردستان. هذه النقطة. كما أن هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية التي فعلا أرادت أن تتأكد فعلا بأن من يتفاوض معها لديه على الأقل سند كبير داخل إيران. فأنا أعتقد أنه يمكن جدا إيران هناك
1: تعليق دكتور لقاء قبل
2: لحظة. هي ليش إيران اتهمت فورا؟ لأنها سبق كثيرا قصفت إقليم. يعني مرة قصفت بيت لرجل أعمال كردي وقتل الطفل عائلة، وقالت أنه هذا مقر للمخابرات الإسرائيلية.
0: كان هناك اجتماع مع شخصية إسرائيلية
2: يعني
0: في هذا البيت.
2: قتلت أطفال بيت، ما نعرف هذا كلام، هذا تفسيرهم كلامهم، لأنه الرجل ما بيشي. إذا كان شخصية إسرائيلية ليش الرجل رب العائلة طلع سليم؟ يعني القصد أنه قتلوا بالأفراد العائلة، زوجته وابنه. لذلك هذا النمط من القصف والاستباحة الإيرانية لإقليم كردستان اللي تكرر أكثر من مرة هو الذي يجعل إيران دوما في مرمى الهدف باعتبارها الوحيدة والسلاح إيراني.
1: إيران قصفت سلطنة عمان ساعات بعد مغادرة عرقجي سلطنة عمان.
2: مو بس هذه، وإذا كان على الحرس والخارجية، ما هو طلعت برا إيران قالت هذا فرقة ضالة من الحرس.
1: صحيح صح.
0: إذا
1: أردنا أن نضع
0: أبداً لا إذا بس لو سمحت لي جلال دكتور لو سمحت لي تفضل. البيت الذي ذكرته دكتور لقاء، هذا البيت كان هناك اجتماع شخصية إسرائيلية كانت موجودة في ذلك البيت وتم قصف ذاك البيت.
2: يعني بناء على معلومات صاروخ يروح يقتل العائلة ويقتل الضيف.
0: هذا البيت كان في شخصية إسرائيلية.
2: البيت وقع.
0: هذا البيت كان في اجتماع شخصية إسرائيلية مع هذا الشخص وهو تاجر كبير كما تعرف. بالنسبة إلى السفن، إيران أما أن تنفي أو تسكت. إن سكتت كل الاحتمالات يعني موجودة على الطاولة، أما إذا نفت معناتها في حقيقة طيب.
1: دكتور طارق ماذا دكتور محشوب
3: تستهدف ليس فينا يعني الآن معظم التحليلات والدراسات التي حاولت أن تعالج الحرب وتضع أنماط لسياسات إيران وسياسات الولايات المتحدة، واحدة من السياسات الأساسية التي وضعت بتقريبا يعني بتحليلات متعددة من مراكز دراسات أيضا متعددة اللي هي سياسة الإنكار، بأنه إيران تقوم بهجمات تنكر مسؤوليتها، أو إذا لا تنكر مسؤوليتها تسكت عنها، أو المسار الثالث أن تدع حلفائها في الإقليم ينفذوا هذه العمليات بدون تبني واضح. التبني الوحيد الذي حصل ربما مع الحوثيين في بعض العمليات. وأيضا لنتذكر يعني في هذا السياق عراقجي نفسه قال بأنه الحرس الثوري يعمل بمعزل وبشكل لا مركزي وبشكل مستقل، وباعتقادي هذا لم يتغير بل تعزز أكثر وأكثر نتيجة ما نراه من حالة التجاذب الموجودة بين الطرف السياسي والحرس الثوري. المسألة الأخرى، عندما قصفت محطة رأس لفان أنكرت إيران، وعندما أسقطت الطائرات السخوي أيضا الآن تطالب بالطيارين. وبالتالي هنا أريد أن أربط ما حدث في موضوع الطيارين وما حدث أيضا في كردستان بأنه أيضا هناك تطور جديد في السياسة الإيرانية لها علاقة في الضغط على الوسطاء. هذا له علاقة بالنقطة الأولى التي تحدثنا عنها، بأنه إيران تعتقد بأنه الوقت لصالحها، وبالتالي هي غير مستعجلة على طيب. إنجازات في مسار المفاوضات، وبالتالي تحاول الضغط على الوسطاء من أجل تقويم
2: مسارات. إيران يعني عفوا جلال أنا آسف أخذ وقتك طبع. بس هو بالحقيقة هي بدأت إذا تلاحظ عندها فراغ في الحرب مع أمريكا، وبدأت تمارس عملية الهيمنة والضغط على كل الأطراف الموجودة في المنطقة. هذه محاولات يعني حتى بالنسبة لقضية الطيارين، يعني 5 أشهر يومية عراقجي متصل بوزير الخارجية القطري وقال لي بافجة للدوحة، ما طرحوا القضية، الآن تذكرت إيران على طيارين مفقودين طيب. هذا كلام يعني واضح جدا أنه اختاروا هذا الوقت لغرض إشعال الأزمة. وحتى بالنسبة لكردستان هذا التوقيت المتناسب مع ما جرى في مع قطر، واضح أنه المسألة هي محاولة تأزيم الأوضاع في المنطقة.
1: ولا ننسى بأن الرئيس بازشكيان أسبوعيا يذكر ويتحدث عن هذا التناقض في داخل النظام الإيراني. دكتور
5: محشوب اسمحني، حقيقة حادثة ما قاله الرئيس الأمريكي عن أنه هناك قناة خلفية مع الحرس الثوري استوقفتني، وذهبت إلى أدقق في أصلا لماذا يقول هذا الكلام الآن بعد أن اكتملت تعيينات القيادات العسكرية، ثم بعد أعلنت إيران سياسيا بأن استبدلت كل قياداتها العسكرية، فمن هم أولئك الشخصيات التي كان أو يتحدث عنهم الرئيس الأمريكي؟ أنا باعتقادي أنه ربما أكون هناك شخصيات معروفة لدى الجانب الكردي تواصلوا معهم على مستوى الشخصي، لكن إذا ما نظرنا إلى الاستقطاب السياسي الموجود في إيران ونظرنا إلى وصف وزير الخارجية بالخائن، فكيف يتصور أن يكون في واحد داخل الحرس الثوري ولديه اتصال بالولايات المتحدة؟ معنى هذا أن الرئيس الأمريكي رمى هذه القنبرة لهدفين. هدف الأول يتعلق ربما بالداخل الأمريكي ليقول أنه مساعي للتسوية مستمرة، حتى أنه يتواصل مع كما يقال مع الأشرار الذين هم يشنون الحرب، ولكنه بنفس الوقت أيضا يخلق مزيدا من الاستقطاب داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية، لأنه الآن سيطرح سؤال أساسي، من هم هؤلاء الناس؟ وكيف لا نعرف هؤلاء العسكريين وفي أي وقت تواصلوا أصلاً؟
6: بس المعلومة دكتور نجرفان اتصل بأحمد وحيدي هذا ما نقل
5: لكن السؤال إنه هل أحمد وحيدي بهذه الشخصية بما عرف عنها هل سيقبل أن أصلاً يتحدث معه عن طريق الولايات المتحدة وهو يعرف تماماً ويقود كل هذا العمل العسكري؟ يعني أعتقد أنها مدروسة من ترامب.
7: أعتقد ملاحظة أخيرة إذا نتحدث في هذا النقاط من عندي بموضوع المسيرة، هل إيران وراءها أم لا، وممكن أن ندخل بهذا السجال يعني بظل غياب معلومات موثقة أنه هل إيران أم لا تبنت أم نفت وإلى آخره بهذا الموضوع، ولكن ولا نصل إلى نتيجة بالمناسبة. ولكن باعتقادي من مثل هذه الحالات ننظر إلى الحدث وعلاقته بالاستراتيجية إدارة الصراع بهذا الموضوع. وإذا نظرنا لهذا الحدث وعلاقته باستراتيجية إدارة الصراع بالنسبة إلى إيران بهذا الوقت بالتحديد، أعتقد أن هناك من المؤشرات ما تقول بأن إيران تقوم أو تعمل أو بالمرحلة المقبلة على تمديد ساحة الصراع إلى الانتقال إلى المناطق المجاورة. وهذا ليس تحليل فقط، ولكن اليوم كان في تقرير للول ستريت جورنال تحدث أن الحرس الثوري تحديدا الحرس الثوري تحديدا يقوم بدراسة تمديد ساحة صراع

إلى مناطق أخرى في المنطقة. هذا ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه إذا ربطنا الحدث هذه مجرد هلا تحليلات، لأنه مرة أخرى ما عندناش معلومات موثقة، أنه الحدث نفسه يرتبط بالاستراتيجية الكبرى، واحد، واثنين بخبرنا أنه ممكن الأيام القادمة أو الأشهر القادمة

0: أيضا لأنه ما عنده فلوس من ديون. اثنين، في قصة نزع السلاح، الفصائل اللي هي مرتبطة بإيران، وهذا نزع السلاح إيران يعني شايطة غيظا منه، وطبعا هم رافضين، وفي ضغوط شديدة على الزيدي رئيس الوزراء، والوباء موعد يقترب 30 سبتمبر المقبل. فبالتالي هذا أيضا رسالة مو فقط للكردستان، للزيدي في بغداد، ترافق مع أنباء تحقق فيها الدولة العراقية اليوم رسميا بمحاولة اغتيال فائق زيدان رئيس مجلس القضاء اللي يتولى عملية نزع السلاح وأقنع بعض الفصائل به. لذلك القضية ليست فقط بإقليم كردستان، وإنما القضية متعلقة بالعراق، وهذه الأمور ستزداد في المستقبل القريب إن لم يستجب الزيدي وفائق زيدان للرغبات الإيرانية بنزع
1: طالق سريع. يعني دكتور عبيدي، نفتح ملف غزة
2: بالضبط، يعني ما هي الدلالات؟ أنا أعتقد أنه هناك فعلا اقتناع لدى الإدارة الأمريكية بأن الحسم العسكري يعني في النهاية لن يأتي، وأن كذلك أي اختراق دبلوماسي أصبح بطيء مع عدم قدرة الطرف الباكستاني، خاصة هناك يعني العديد من انتقادات موجهة لباكستان، وبالتالي من الضروري فتح قنوات أخرى تكون مباشرة مع الحرس الثوري، باعتبار أن الحرس الثوري الآن هو الذي يصبح هو صانع السياسات الوحيد عسكريا وسياسيا، وبالتالي الإدارة الأمريكية تريد ذلك. فأنا أعتقد أنه هذا يعني أن الإدارة الأمريكية في عجلة من أمرها، تريد فعلا أن تتقدم، يا إما العجلة يا إما الآلة الدبلوماسية أو في النهاية الانتقال إلى مرحلة جديدة.
1: سريعا مارك،
3: دونالد ترامب قد قال أن هنالك قنوات خلفية، ذلك لسببين: قد يكون هناك قنوات خلفية ولكن هؤلاء الأشخاص عليهم أن يبقوا التفاصيل سرية لكي لا يستهدفوا بمسيرات مثلا، والسبب الثاني هو أنه في الاجتماع القادم للحرس الثوري الإيراني جميعهم سينظرون إلى بعضهم البعض ويتساءلون من هو الشخص الذي يتحدث مع إدارة ترامب، وأي شخص يعتقدونه يتحدث مع إدارة ترامب سيتم إبعاده. هو يريد من إيران أن تخوض حربين، حرب ضد الولايات المتحدة والحرب الثانية داخليا، وهو يستخدم الضغوطات الاقتصادية من أجل تصعيب الأمر على الحرس الثوري الإيراني وعلى الشعب الإيراني. وإذا كانوا يحاربون الأمريكيين ويحاربون بعضهم البعض، هذا الأمر سيكون لصالح الرئيس ترامب. لديه سلاحان، أولهما السلاح العسكري وهو صامت الآن، والسلاح الثاني هو منبر البيت الأبيض وهو يستخدمه مرة أخرى لنتحدث نحن عن هذه المواضيع ولنشر الانقسامات داخل الحرس الثوري الإيراني والقيادة الإيرانية.
4: تفضل. الرئيس ترامب فعلا الآن يشعر بإحباط شديد جدا، وهو الآن العودة إلى مذكرة التفاهم، هو يعتقد والكثير من الصقور في الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه المذكرة ليست لصالح الولايات المتحدة وإنما لصالح إيران، وبالتالي هو يريد الآن أن يتخلص. عملية الاتصال بالأكراد نجربان برزاني للاتصال بالإيرانيين أو بالحرس الثوري، هذه أيضا يدل على أن الرئيس ترامب فعلا متخبط في وضعه، وهو محرج جدا لا يدري ماذا يعمل. الإيرانيون مسيطرون على مضيق هرمز، وبالتالي لا يقبلون التنازل، لا يريدون رفع الراية البيضاء، وهو الآن محبط جدا من هذا العمل ككل، وهو جمد الأمر وأعطى الأمر إلى وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إيجاد حصار بري على إيران، وهذا الحصار هو يعتقد بأن هذا الحصار كما قال وزير الخزانة الأمريكي، هذا الحصار سوف يربك إيران. لكن أنا أعتقد بأن الخيار العسكري لا زال هو الطريق الأفضل من كل الخيارات الأخرى
1: والأنسب لإيران، خاصة بهذه المرحلة. الخيار العسكري أنسب لإيران في هذه المرحلة.
4: لا، الخيار السياسي.
1: تقصد السياسي.
4: نعم.
1: الخيار المقابل، الخيار العسكري أنسب لإيران في هذه المرحلة. أو التصعيد.
4: الإيرانيون لا يريدون التصعيد ولا يريدون التوسل بالخيار العسكري، لكن إذا ما وجدوا أمام الأمر الواقع وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع، أنا طيب. أعتقد بأنهم سوف يخوضون هذا المغمار.
1: غزة دكتور مهند، واسمح لي أشير إلى بعض الأخبار العاجلة. أكسوس عن مسؤول بمجلس السلام: ترامب يريد وقف ضربات إسرائيل التي لا تأتي ردا على تهديد حماس المباشر أو الوشيك، ويضيف بأن تعريف التهديد الوشيك يمثل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية. ولكن في المقابل جارد كوشنر أعطى لبنيامين نتنياهو تحديد هذا الخطر الوشيك وحرية الحركة للجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. النقطة المطروحة للنقاش مرة جديدة تثبت العلاقة بين الرجلين، أنه لا يمكن التعويل على خلاف بينهما في الإعلام.

0: أولا على المستوى الشخصي، نتنياهو هو رجل أذكى بكثير من كوشنير ومن جاء ليقابله، وأكثر مكرا منهم وأكثر ذكاء منهم. ولذلك نتنياهو عندما يتحدث مع هذه المجموعة يستطيع أن يفرض موقفه عليهم، ولا يتحدث مع جدي فانس ولا حتى مع ترامب، يتحدث من هو مع من هم هو أكثر منهم ذكاء وحكمة وخداعا ومكرا. ولذلك نتنياهو في تصور عندما خرج كوشني وعمليا تبنى الخطاب الإسرائيلي الآن، النقاش الآن حول غزة، وكأن إسرائيل الآن الاتفاق الجديد مع مجلس السلام وحماس هو الذي يجب أن يوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا الأمر غير صحيح. هذه الهجمات كان يجب أن تتوقف في أكتوبر عام 2025 باتفاق وقف إطلاق النار. وفي تصوري أن إسرائيل لن توقف هذه العمليات ولن توقف الاغتيالات، والأمر ليس متعلق بقرار سياسي إسرائيلي، بمعنى أن نتنياهو الآن يستطيع أن يقول أنا سأوقف الاغتيالات. أي معلومة، فكرة هذا في غزة وهذا في لبنان، أي معلومة سوف تصل للمخابرات الإسرائيلية عن شخصية قيادية في حماس أو شخصية مهمة موضوعة على قائمة الاغتيالات، إسرائيل سوف تغتالها حتى لو كان هنالك اتفاق لوقف إطلاق النار. المسألة المركزية الآن عند إسرائيل هي عدم الانسحاب من قطاع غزة، ليس نزع السلاح. واضح أن نزع السلاح هي أصبحت قضية هامشية في تصوري في إسرائيل. إسرائيل تحاول أن تعظم هذه المسألة من أجل أن لا تنسحب من قطاع غزة. عندما يطلب كوشنر من نتنياهو الانسحاب، لاحظ، يطلب منها الانسحاب إلى الخط الأصفر، بمعنى يطلب منها الانسحاب إلى الخط الذي تم الاتفاق عليه باتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2025. حتى هذا نتنياهو لا يريد، وفي تصوري أن نتنياهو لا يريد أن يتقدم، وهو سوف يعطي كوشنر بعض القضايا المركزية، بعض الإنجازات أو بعض التنازلات الخفيفة القليلة، ولكن القضية المركزية هي عدم الانسحاب من قطاع غزة. لماذا؟ غزة الآن تعود إلى المركز، هي الآن القضية المركزية، هي التي تحدد مستقبل نتنياهو السياسي. والآن إذا تراجع عن هذا الموقف، فكرة الانسحاب هي الفكرة الوحيدة الظاهرية. يعني كان هنالك في حديث أنه نتنياهو خلف الكواليس موافق على الخطة، ولكن أمام الإسرائيليين يقول أنني أعارض هذه الخطة، لأن الانسحاب هو القضية المركزية التي يمكن أن يراها الإسرائيليون، الانسحاب من قطاع غزة. ولذلك المسألة عنده المركزية هي عدم الانسحاب من قطاع غزة، وتصوري حتى لن ينفذ البعد السياسي في الاتفاق بإدخال اللجنة الوطنية الفلسطينية.
1: أسمع رأي السيد مارك ما قاله الدكتور بأن نتنياهو أدهى وأذكى من فريق الرئيس دونالد ترامب.
2: Well, they're closer to the battle.
3: هما أقرب من ما يحصل في أرض المعركة، وما على مجلس السلام أن يفعله هو أن يبدأ بالعمل بدلا من أن يحضر المراسيم، مراسيم التوقيع وعقد الاجتماعات بشكل دوري. عليهم أن يبدأوا بالعمل في الميدان مباشرة لتحديد كيفية نزع سلاح حماس وكيفية إقناع إسرائيل بالتراجع إلى ما بعد الخط الأصفر لكي نتمكن من تحقيق السلام في هذه المنطقة. وسيكون الأمر صعب جدا، لأنني لا أعتقد أن نتنياهو قد انتهى من هذه المسألة، هذه المشكلة، ولذلك أرسل كوشنر ليتحدث مع قادة حماس ومع بنيامين نتنياهو ليقول لهم هل بإمكاننا أن نطلق برامج تجريبية مثلا في بعض المناطق في غزة خلال الأشهر القادمة لكي نتمكن مثلا من نزع السلاح الثقيل وإخلاق بعض الأنفاق، ومن ثم نطلب من إسرائيل أن تنسحب من هذه المناطق. ولكن المشكلة الأساسية هي إسرائيل. إسرائيل تتحدث كثيرا عن المشاكل الأمنية في المنطقة، ولكن هي لا تجيد الحديث بشأن استراتيجية سلام طويلة الأمد. ولذلك مجلس السلام وإدارة ترامب عليهما التركيز على هذه المسألة ودفع نتنياهو للعمل.
1: اسمع دكتور إبراهيم، وأنت دائما كان لك رأي بأنه لا يمكن التعويل على خلافات بين الرجلين، دائما الولايات المتحدة الأمريكية ستفعل ما تريده إسرائيل.
4: نعم، في نقطتين رئيسيات حول هذا الموضوع، واحد يتعلق بمبدأ اللقاء نفسه ما بين كوشنر وخليل الحية، والثاني في موضوع الاتفاقية. الأول يعني الإدارة الأمريكية تتبنى مقاربة جديدة بالتعامل المباشر والعلني مع حركة حماس، وقال ترامب حتى نفسه أنه هناك لدينا علاقة مع حركة حماس، وحدث الاجتماع لمدة ساعتين، وهذا لم يحدث مع الإدارات الأمريكية السابقة بالمناسبة، ولكن بنفس الوقت يرفض

0: لكن ليس أول مرة، كان قبل أيضا اجتماعات.
1: صح. وترفض
2: وانتبه حددوها بضرورة تسليم السلاح. يعني النقاش مع قيادة حماس كان لضرورة تسليم السلاح مقدمة لأي انسحابات.
1: وهنا المشكلة التي بالنسبة لي، وهي التي تقول التالي: أنني أعترف بك وظيفيا ولكن لا أعترف بك سياسيا
2: حتى تسلم سلاحك.
1: ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه نعم أنت موجود على الأرض ولديك سلاح، وأنا أريد أن أنهي موضوع السلاح، ولذلك نجلس ونتفاوض لمدة ساعتين، ولكن نرفض أن نتصور أن تخرج صورة واحدة التي تجمع كوشنر مع خليل الحية في هذا الموضوع، لرفض الاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين وإنسانية الفلسطينيين، وأن يكون وأن الطرف الفلسطيني موجود ويفاوض على الأرض. وهذا خارج عن البروتوكولات العادية، لأنه إذا أردت أن تجتمع بشكل رسمي فيكون هناك اجتماع بالعلن وتصوير الآخر، ولكن لاحظنا بأن هذه الصورة غابت عن هذا الموضوع، وهذه مشكلة من حيث المبدأ بالجوانب السياسية والحقوق السياسية للفلسطينيين. هذا واحد. اثنين، المشكلة الثانية والأكبر بالنسبة لي بمضمون هذا ما تم التوصل له، بأنه تم ربط عملية إعادة الإعمار، ووافقت الإدارة الأمريكية، وافق كوشنر بربط إعادة الإعمار بما البدء بإعادة الإعمار بما يسمى بنزع السلاح أو عصر السلاح إلى آخره، حتى يتم الانتهاء منه. وهذا يعني بلغة أخرى أن له هو المتاجرة واستخدام المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بالضغط عليهم من أجل تسليم السلاح قبل أن تبدأ عملية إعادة الإعمار. وهذا مرفوض من حيث المبدأ، أنه الموضوعين منفصلين تماما. هناك موضوع سياسي أمني يتعلق بسلاح يكون التفاوض عنه، ويجب أن لا يستخدم معاناة المواطن من أجل
2: ملاحظة. سأعطي فرصة دكتور حمود.
0: ملاحظة، أنا في تصوري أنه حتى لو تم نزع سلاح حركة حماس، إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة، لأنه الآن الفكر الذي يوجه إسرائيل الآن ليس موضوع نزع السلاح، هو العودة إلى الوراء، هو إلغاء هذه المرحلة التي استمرت 30 عاما في تاريخ إسرائيل منذ عام 1993 من اتفاق أوسلو حتى عام 2023 مع طوفان الأقصى. طيب، هذه المرحلة الحكومة تريد أن تلغيها من التاريخ الإسرائيلي. كيف تلغيها؟ بالعودة إلى عام 1993، بمعنى احتلال الضفة الغربية من جديد واحتلال قطاع غزة من جديد. هذا هو الذي يوجه الحكومة الإسرائيلية.
2: الأسئلة المطروحة الآن: كيف ستتصرف حماس والفصائل الفلسطينية؟
3: هي أول شيء الفكرة فيما يتعلق باللقاء الأمريكي الإسرائيلي. نتنياهو قد لا يحتاج أن يكون ذكيا عندما يلتقي مع كوشنر، لأنه كوشنر أصلا يعني صهيوني وإسرائيلي أكثر من نتنياهو، ومتفق على الخطوط العامة.
2: يمثل الإدارة الأمريكية.
3: نعم.
2: يمثل رئيس دونالد ترامب.
3: ولذلك هناك خلاف جوهري ما بين الإدارة الأمريكية والإسرائيلية. الإدارة الأمريكية تريد حلا سياسيا، بينما الطرف الإسرائيلي يتعامل مع المشهد بمنطلق إيديولوجي. هو يرفض الاتفاق لأنه ينص على الدولة الفلسطينية، علما أنه النص على الدولة الفلسطينية شيء شكلي وسطحي جدا وربما ديباجة. هو يرفض موضوع نزع السلاح حتى لو قبلت حماس بنزع السلاح الثقيل وبالبداية بالتتابع ليس بالتزامن، سيرفض ذلك لأنه سيأتي باتفاق. نتنياهو لا يريد تسوية متبادلة، يريد اتفاق، يريد استسلام كامل. لذلك هناك سؤال جوهري: لماذا إذا كان على فرض أنه حماس ستنزع سلاحها الثقيل والخفيف وبالتتابع ليس بالتزامن، من الذي سيقوم بالعملية؟ اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية، لماذا لا تسمح إسرائيل بإدخالها حتى الآن؟ هذه نقاط رقم واحد واثنين قبل أن نتكلم عن النقطة الثالثة المتعلقة بنزع السلاح. مسألة أخيرة جلال مهمة
2: اختصار:
3: المحددات التي نتكلم عنها إسرائيليا في الثلاث سنوات الأخيرة تختلف تماما على كل قواعد الصراع السابقة. دعنا نتكلم عن الخط الأصفر على سبيل المثال، خط أصفر جديد في غزة، خط أصفر جديد في سوريا، خط أصفر جديد لبنان. في لبنان. لماذا؟ لأنه إسرائيل تريد إلغاء الخط الأصفر، بمعنى لا يريد أن يجعل الأمم المتحدة مرجعية لأي حدود أمنية. يريد أن يرسم هو الخط، وهو يحدد متى يتقدم ومتى يتراجع، بمعنى هو يريد احتكار تعريف كل الأشياء.
2: دكتور حسني،
4: حتى اللقاء ما بين المفاوض الأمريكي والفلسطيني قانونيا ليس هو اعتراف سياسي، لا اعتراف سياسي ولا قانوني. يعني التفاوض مع جهة في القانون الدولي لا تعني ذلك أنك تضفي شرعية أو اعتراف بالطرف الثاني. نقطة ثانية ما يهمنا أعتقد كذلك بالنسبة للعلاقات الدولية، أنه هذا غزة هي أول اختبار لما يسمى مجلس السلام، الذي كان يراد منه أن يكون مرادفا موازيا للأمم المتحدة. هذا الاختبار فشل في النهاية، لأن إدارة الرئيس ترامب لن تمر إلى المرحلة الثانية، وحتى في قضية نزع السلاح وإدخال كذلك الإدارة لم يعني فشلت في ذلك، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه نقطة يمكن البناء عليها بالنسبة لأنصار الأمم المتحدة، بأن في النهاية الابتعاد عن القانون الدولي وعن الشرعية الدولية هو فعلا ضد السلام.
2: شكرا لكم دكتور، شكرا لكم جميعا. الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء بإذن الله ورحمته.

0: تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة من برنامج نقاش الساعة التي قدمها الزميل جلال شهدة بصحبة ضيوفه الكرام، ونحن مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بمضيق هرمز والهجوم على مكتب رئيس الوزراء العراقي في كردستان العراق وفي قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري، كما أشار أيضا إلى أنه يجب إلى أنه يحب فكرة إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية. كان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وإنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، لكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب بارزاني، وإن على الأكراد التيقظ من عمليات تهدف لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد محادثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه اتفق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، أما الفريق الثاني فسيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وإنه يقع على عاتق حماس أن تظهر ما إذا كانت راغبة حقا في الوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، مرحبا بك. ومعنا أيضا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أبدأ معك نور الدين بوزيان بخصوص تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.
1: محمود، الجميع كان يترقب موقف رسمي من الولايات المتحدة وتحديدا من الرئيس ترامب لمعرفة هل سيمدد العمل باتفاق أو مذكرة الاتفاق بعد دخول أو مرور 60 يوما وهو الموعد أو المهلة التي انتهت على هذا الاتفاق. الرجل قال بالحرف الواحد بأنني لن أستمر في هذه المساعي مع إيران، بمعنى آخر أغلق الباب في وجه المفاوضات. سئل اليوم أكثر من سؤال حول الوضع في مضيق هرمز، حول مستقبل المفاوضات بين بلاده وإيران، فكان ربما اليوم أكثر وضوحا في عدة مسائل ونقاط، لعل أبرزها محمود هو تأكيده بأن إيران على حد تعبيره تريد التوصل إلى اتفاق، لكن يقول ترامب بأن إيران لحد الآن لم تستجب للشروط الأمريكية. أيضا كان لافتا في تصريحاته اليوم، البعض اعتبر قبل 3 أيام عندما تحدث لأول مرة عن رغبة في حيازة أو فرض سيطرة أمريكية على إقليم هرمز، كان البعض يعتقد بأن ترامب يمزح. اليوم كرر ولكن بلهجة ربما أقل وضوحا قال إن الفكرة إنه يفضل هذه الفكرة، فكرة أن يصبح مضيق هرمز جزءا من السيادة الأمريكية. لافت أيضا بأنه قال بما يحمل النفي الكامل لما تقوله الروايات الإيرانية بأن مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة وأن النفط يتدفق من تلك المنطقة. كان لافتا أيضا بأنه قال بأنني لست على عجلة من أمري، معنى ذلك بأنه ينتظر ويراهن على الزمن. المشكلة أن هذا التصريح ربما يتناقض مع تصريحاته السابقة في رأي الكثير من المراقبين هنا، وهو الذي كان محمود كما تذكر يقول بأننا أصبحنا على الأقل في الأسابيع القليلة الماضية على مرمى حجر من التوصل إلى اتفاق. إذن أغلق الباب حول الأمال بالوصول إلى اتفاق. كان لافتا أيضا بأنه مرة أخرى قال بأن العقوبات الاقتصادية هي الحل، ومما كل هذه التصريحات يستشف شيء واحد محمود برأي المراقبين بأننا ربما ذاهبون إلى فترة أطول من الحرب، وأن الحرب هذه لن تتوقف قريبا، وربما تحدث تطورات. على الأقل هذا ما نسمعه اليوم من بعض التلميحات لبعض الصقور في مجلس الشيوخ الذين يتحدثون عن ضرورة ربما ألا يراهن طويلا الرئيس الأمريكي على خيار العقوبات الاقتصادية ويقوم بالخطوة التي تصيب إيران على حد تعبيرهم بضربة مؤلمة. محمود،
0: نور الدين، يبدو أن جاريد كوشنر له تصريحات فهم منها أنها تتناقض ولو جزئيا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب.
1: وأشار يعني كوشنر هكذا بجملة أو جملتين في مقابلة مع فوكس نيوز كان بصدد الحديث عن مهمته، عن ما أجراه من محادثات، ما أحرزه من تقدم بين قوسين في محادثته مع نتنياهو. لكن في لحظة ما سأله الصحفي ماذا عن الاتفاق أو الوضع بين إيران والولايات المتحدة، عاد وتحدث عن أن هناك مفاوضات بين الطرفين، ولمح ولو من بعيد بأن فيه احتمال أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق. هذا نعم يتناقض مع ما الباب الذي أغلقه الرئيس الأمريكي حول هذه المفاوضات. ولكن محمود أنت تعرف جيدا بأن عادة ترامب يطلق تصريحات في اتجاهات متعددة، أحيانا تتقاطع أحيانا تتضارب، ولكن لا أحد يعرف لحد الآن استراتيجيته تحديدا. وهذا الذي يلومه عليها الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ وخاصة من المعارضة الديمقراطية الذين يقولون كل هذه التخبطات، كل هذا المأزق، كل هذا وصلنا إلى هذه المرحلة لأن ترامب لا يملك أصلا لا المخطط به ولا استراتيجية، وأنه يخوض الحرب يوما بعد يوم، كل يوم يصبح على قرار وبعد ذلك ينفي ذلك القرار. فإذا هذا الغموض وهذه يعني هذا الإرباك أو الارتباك في المواقف هو الذي يعزز الانطباع بأن هناك خطوة للأمام وثلاث خطوات ربما إلى الخلف فيما يتعلق بمصير التسوية المحتملة والمأمولة بين إيران والولايات المتحدة.
0: نور الدين، دعنا نستطلع الجزء الآخر من الصورة من طهران مع نور الدين الآخر، نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. على أي حال شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان من واشنطن. نور الدين، كيف تبدو الصورة من الجهة الأخرى من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين؟
2: محمود، إذا أردنا أن نرصد المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، المشهد الرسمي الذي تحدث به الخارجية الإيرانية في انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية وأنها من خرقت مذكرة التفاهم، لكن في نفس السياق إذا ما أردنا أن نرسم المشهد الأكثر إيجابية وماذا يحدث الآن، هل فعلا لا تزال هناك مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أم توقفت أم أن هناك شيء ما قد يقع في المستقبل؟ الإجابة تقول بأن المفاوضات لم تتوقف على المستويين، على مستوى ما يرتبط بمضيق هرمز وهذا اللقاء والحوار الإيراني العماني، كما كنا نعلم على أن هناك فريقا إيرانيا وصل إلى سلطنة عمان والتقى بالمسؤولين الإيرانيين ربما لدراسة بقية التفاصيل المرتبطة بالمضيق، وبالتحديد مسألة البيان الذي يمكن أن يعلن في أي لحظة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. أما التفاصيل الكبرى المرتبطة بتحديد المسارات وطريقة العبور سواء دخولا إلى المياه الخليجية أو خروجا من المياه الخليجية، يبدو أن كل هذه التفاصيل التقنية والهندسية الروسية يبدو أنه تم الحسم فيها، لا يزال هناك البيان، ربما هذا الذي يأخذ نوعا ما وقتا ما بين الطرفين، لكن يمكن القول بأنه تقريبا شبه جاهز. لكن على المقلب الآخر، ماذا يحدث ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الأمور توقفت؟ بكل تأكيد لا. لماذا؟ لأن الوسطاء فعلا الآن يلعبون دورا مهما في محاولة إيجاد أو تقريب وجهات النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى صيغة ما للإعلان عن أي شيء ما أو أي اتفاق ما خلال المراحل المقبلة. هناك حديث عن دور مهم للوسيط القطري وتواصل كبير مع الطرفين، مع الإيراني ومع الجانب الأمريكي، وإيصال الرسائل. والإيرانيون على فكرة لا ينفون بمسألة توصلهم بالرسائل وتبادل الرسائل ما بين الإيرانيين والأمريكيين، قد لا يعتبرون ذلك جزءا من المفاوضات، لكن بكل تأكيد هو عنصر حاسم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وهناك تحرك كبير على هذا المستوى، بالإضافة إلى الحراك الباكستاني الذي لا يمكن فصله عن هذا المسار. اليوم الخارجية الإيرانية تحدثت بشكل واضح على أنه لم يكن ليس هناك أي تغيير في الوسطات، وأن الوسيط التقليدي الباكستاني بالإضافة إلى الوسيط القطري يلعبون دورا مهما. لكن ما هو المطلوب محمود؟ هذا هو الذي يطرح كسؤال. هل المطلوب إلى العودة إلى مذكرة التفاهم؟ يبدو أن هذا هو المطلب الأساسي للإيرانيين حينما يتحدثون على أن أي عودة للمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ستكون على قاعدة العودة إلى مذكرة التفاهم، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي لا يتفاعل مع هذا المعطى. السؤال، ما هو خط الوسط الذي يمكن الحديث عنه في هذه الأثناء والذي يسعى الوسطاء في هذه اللحظات لمحاولة الوصول إليه، سواء بإقناع طهران أو بإقناع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحل الوسط قد يتمثل، وهكذا يقال بأن الحل الوسط يتمثل بأن يتم فتح مضيق هرمز وفق الإجراءات الإيرانية العمانية. نعلم على أن ما سيتم التوصل إليه ما بين طهران وسلطنة عمان بكل تأكيد سيكون مقبولا لدى الجانب الأمريكي. مقابل ذلك ستتخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهذا مطلب أساسي. لكن فوق ذلك ربما ما تطلبه طهران كذلك في هذه اللحظات، وهي مسألة الإعلان بشكل رسمي عن إنهاء الحرب. ترفض أي فكرة للحديث عن تمديد لوقف إطلاق النار، لا تريد طهران أن تتحدث عن ذلك، وتستند في ذلك إلى معطى قانوني تقول بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وقف الحرب. وبالتالي هناك نقطتين أساسيتين ربما إن تحقق بالنسبة للجانب الإيراني ربما قد نشهد عودة أو توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. المعطى الأول رفع الحصار مقابل فتح المضيق، والمعطى الثاني الإعلان بشكل رسمي عن نهاية الحرب محمود، وهذا يؤسس بشكل كبير لعودة الأطراف الإيراني والأمريكي على طاولة المفاوضات على قاعدة بحث ما تبقى من الملف النووي، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
0: شكرا جزيلا لك نور الدين غير، مدير مكتب الجزيرة كان معنا من طهران. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لم يحسم بعد مصير المذكرة وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
3: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
4: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
5: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
3: ليست القضية مهلة انتهت، أو تفاصيل مذكرة فحسب. إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
6: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
7: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
8: مذكرة التفاهم وعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
3: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
9: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ، لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
10: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: معنا من نيويورك السيد جو بوريلي، القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، ومعنا من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بضيفي. أبدأ معك السيد بوريلي من نيويورك، في ضوء التصريحات الصادرة من الجانبين، في تقديرك ما هو مصير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
11: في الواقع إن المهلة الزمنية قد انقضت، ولسوء الحظ كان لإيران مدة وهي 60 يوما لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وتضع حدا نهائيا للنزاع. ومن المنصف أن نقول إن إيران لم تفعل ذلك، وعوضا عن التفاوض بنية حسنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اختارت إيران أن تغلق المضيق وحاولت أن تفرض الضغوط على السفن من خلال قصفها إذا ما حاولت أن تعبر المضيق. في هذا السيناريو ترامب يقول ما من مهلة زمنية، ما من قيود زمنية، وليس في عجلة من أمره لعقد صفقة. وفي الوقت نفسه تضع إيران مهلة زمنية جديدة وتتحدث عن بضعة أسابيع لكي تمتثل الولايات المتحدة. وبالتالي إذا ما طرحتم السؤال حول المستقبل، أرى أن هناك طرف في حالة من اليأس الشديد للتوصل إلى حل ما وتسوية ما. في المقلب الآخر، الرئيس ترامب قال هذا سوف يتطلب وقتا طويلا ونحن على استعداد ل فعل ذلك. هذا مهم، وهناك سنة انتخابية، والرئيس يقول ما مفاده أن الضغط الذي ظن الإيرانيون أن باستطاعتهم أن يمارسوه بسبب انتخابات التجديد النصفي ليس في مكانه. وأعتقد أن الشعب الأمريكي طبعا عبر عن عدم رضاه إزاء هذه الحرب، ولكن الرئيس يود أن يتعامل مع هذه المسألة بطريقة هادئة، والأمر سوف يتطلب الوقت الذي تريده إيران.
0: كيف تعلق إذن سيد جو بوريلي على تراجع مستويات التأييد الشعبي للرئيس دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها بحسب تقرير حصري لوكالة رويترز، يتحدث عن أن أقل من 33% من الأمريكيين يؤيدون ترامب حاليا؟
11: بكل تأكيد يود أن تكون الأرقام أعلى من ذلك، مما لا شك فيه، ولكننا نتحدث عن نسبة شبيهة بالتي حققها الرئيس السابق بايدن وحتى الرئيس ترامب في عهدته الأولى. إذن لا نتحدث عن أمر جديد في السياسة الأمريكية. لسوء الحظ النتيجة عادة ما تكون أن حزب الرئيس يخسر المقاعد في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي. ما من مسوغ يدفعنا للقول إن الجمهوريين لن يخسروا المقاعد، ولكن ولكن كوك ريبورت وهو تقرير يصدر عن شركة مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التقرير يشير إلى أن الجمهوريين باستطاعتهم أن يحافظوا على الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ على السواء. الأمور ليست إذن بهذا السوء، ولكن طبعا الأرقام كما تفضلت ليست لصالحه.
0: دكتور عباس خميار، بين 17 من يونيو حزيران والسابع عشر من أغسطس آب ميعاد توقيع مذكرة التفاهم وميعاد انقضاء الأجل المرسوم للتفاوض بعدها، هذه فترة 60 يوما تتهم فيها إيران بأنها ماطلت وضيعت الفرصة تلو الأخرى، بما يضع الأمور على حافة المجهول. كيف تعلق على ذلك؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. القراءة الإيرانية تختلف كل الاختلاف مع هذه المقولة. الإيرانيون كانوا قد وضعوا خارطة، قد وضعوا آلية لتنفيذ بنود الأربعة عشر فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. المماطلة كانت أمريكية، سواء بالبند الأول التي كانت تعتبرها طهران مدخل للتفاوض عندما خرقت إسرائيل يعني الوقف إطلاق النار مع اللبنانيين، وما زالت تستهدف أعضاء من حزب الله وتقصف المدن والقرى في الجنوب اللبناني. بما يتعلق بال يعني المطلب الإيراني الأول الذي كان ربما في هذه البنود وتعتبر من المطالب المهمة عندما سافر محمد باقر قالباف إلى قطر للحقيقة لإنهاء ما أزمة الأرصدة الإيرانية، تماطلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن وضعت هذا المقدار إلى النصف، ومن ثم فرضت شرطا بشراء المواد الغذائية والزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين وضع المزارعين الأمريكيين، كأنما الحرب أساسا قامت على هذا الأساس. وبعد ذلك حتى على هذه
0: يعني كأنك دكتور عباس خماير، كأن الإيرانيين بدأوا في استدعاء هذه النقاط للتغطية ربما على عدم قدرتهم في إقناع العالم بوجهة نظرهم فيما يتعلق بمضيق هرمز. يعني لم تكن هذه الأمور مثارة بهذا الزخم في بداية 60 يوما عقب توقيع مذكرة التفاهم، يعني بذلك البند الأول وكذلك المتعلق بالأموال المجمدة، ولكن كان الخلاف ينصب بالكامل على فكرة مضيق هرمز ووجهة النظر الإيرانية. لما بدأ الجانب الإيراني يدرك أن وجهة نظره لا تقنع أحدا، فإنه بدأ في استدعاء هذه النقاط ليبرر موقفه. هل هذه القراءة صحيحة؟
12: لا، لماذا نقرأ الموضوع بهذه الصورة؟ عندما رفضت البند الخامس والبند العاشر والحادي عشر والبند الأول والبند الثالث، كلها كانت هي تمهد للدخول في مفاوضات حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومفاوضات جادة. عندما تماطلت أمريكا ولن تنفذ ضمن الآلية التي كانت تقول خطوة أمام خطوة، عند ذلك حدثت ما يتعلق بالبند الخامس والمضيق. يعني التماطل الأمريكي هو الذي غير مسار تنفيذ المذكرة من البند الأول إلى البند الخامس. يعني مفتاح الدخول في المفاوضات كان البند الأول من المذكرة، ولكن بعد المماطلة الأمريكية وصلت الأمور إلى البند الخامس. وطهران كانت تفاوض عمان بشكل جدي عندما
0: طيب أنا دعني أيضا ليس كلامي، دعني أنقل لك ما ذكرناه.

0: أو ما نقلناه في تقرير سابق، نقلنا جانبا من نقاشات داخل إيران في برامج تلفزيونية وإذاعية وبودكاست. إيرانيون عبروا عن وجهة نظر قريبة من هذا الكلام. قال أحدهم إننا تحولنا في نظر الرأي العام العالمي من دولة جرى الاعتداء عليها إلى دولة مارقة. إن من الخطأ أن نستهدف السفن التي تعبر المضيق، وليس هناك أحد في العالم مقتنع بوجهة نظرنا أو بالشروط الإيرانية التي تريد تحصيل رسوم لقاء مرور السفن في مضيق هرمز. ما رأيك في هذا الكلام؟
1: نعم، هذا أولا، هناك في الحراك السياسي في إيران هو بشكل كبير لا يصدقه أحد إلا ما يشاهد المشاهد من الداخل، لذلك هذا الرأي. لكن هذا الرأي يعني رأيا ضعيف جدا، لأنه يعرفون جيدا بأن عندما كانت المفاوضات تسير في اتجاه الصحيح مع مسقط، التهديد الأمريكي الذي تكرر اليوم مرة أخرى على لسان الرئيس ترامب بتفجير عمان، هو هذا اللي أدى إلى في النهاية استخدام هذه الورقة بهذا الشكل. إذا كانت أمريكا حقا تريد تفاوض وتريد حل الأزمة لكانت تنفذ إحدى المطالب الإيرانية.
0: نقطة مهمة جدا سيد جو بوريلي. سيد جو بوريلي، هل من المعقول أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سنقصف عمان بقوة إذا وقفت في طريقنا؟ هل الأمن في البلدان كافة يمكن أن يستباح بهذه الصورة أو بهذه البساطة من قبل الولايات المتحدة؟ لقاء مفاوضات جارية؟
2: هل هذا طبيعي؟ كلا، هذا ليس طبيعيا. هل منطقي أو معقول؟ نعم، دعوني أقول إن إيران إذا ما كانت على استعداد لعقد صفقة مع عمان لفرض الرسوم في مضيق هرمز، هذا يعني أن عمان تقول للولايات المتحدة الأمريكية إنها تقف في المعسكر الإيراني. وفي هذه الحالة النتيجة، إذا ما كانت هذه النتيجة للمفاوضات مع إيران، أعتقد أن الرئيس ترامب لن يتعامل مع عمان كحليف حيادي أو كوسيط كما كان الوضع في السابق. ولكن بالنسبة إلى المفاوضات، أود أن أعقب على ما قاله الضيف الكريم. إيران لا تتفاوض بنية حسنة. الرئيس قال إن القنوات الخلفية نشطة والمفاوضات تجري وهناك وساطة، ولكن في خلال الأيام الستين نفت إيران ذلك. وبالتالي الضيف يتحدث عن مفاوضات بنية حسنة، ولكنها مفاجأة للناس الذين كانوا يصدقون أن الإيرانيين ليسوا في حالة من التفاوض مع الولايات المتحدة بحسب تلك التصريحات. الرئيس لا يود إيران نووية ويود مضيق هرمز أن يكون مفتوحا. كل النقاط الأخرى في مذكرة التفاهم يمكن أن تخضع للمفاوضات، وأعتقد أن الرئيس على استعداد مستمر لتقديم التنازلات بخصوص العقوبات وكميات الأموال التي يمكن أن تضخ باتجاه إيران ما أن ينتهي النزاع. ولكن لسوء الحظ، إذا ما لم تتوسط عمان بطريقة عادلة بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، أعتقد أن الرئيس يمكن أن يكون حذرا تجاه الإجراءات العمانية.
0: شكرا جزيلا للسيد جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مجلس مدينة نيويورك، كان معنا من نيويورك. وأشكر كذلك ضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. على وقع التطورات التي شهدها إقليم كردستان العراقي اليوم بعد استهداف مسيرات المكتب الشخصية لرئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني، أعلن رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم. وقد أجرى وزير الخارجية العراقي اتصالا بنظيره الإيراني أكد فيه أن الهجوم تصعيد خطير، وأبلغه أن هجمات إيران على إقليم كردستان كانت تبرر بوجود أحزاب أو فصائل إيرانية معارضة في الإقليم في وقت سابق. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية لوكالة إرنا إن الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان تطور مشبوه، معربة عن إدانتها لما حدث. مزيد من الإضاءة على ما جرى مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام.
3: محمود، هذا هو الهجوم الأحدث التي تتعرض له أربيل في إقليم كردستان العراق بشمال العراق، ولكن الأخطر فيه هو المنطقة التي استهدفها اليوم. أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني عن تعرض مكتبه الشخصي لهجوم بطائرة مسيرة، إضافة إلى هجوم آخر على مكتب قائد جهاز بارستان وهو أحد الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق. الطائرة تم اعتراضها التي كانت متجهة إلى مكتب رئيس إقليم أو رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني. الرجل اتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم وقال إن هذا الهجوم وفق التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الإرهاب في الإقليم، الطائرة انطلقت من إيران وكانت متجهة إلى مكتبه في منطقة بيرمام. طبعا إيران نفت هذه الاتهامات، قالت إنها لم تستهدف المكتب، ولكن بجميع الأحوال المنطقة المستهدفة لا تبعد كثيرا. بداية هي تقع إلى الشمال من مدينة أربيل، تقريبا تبعد 30 كيلومترا عن مدينة أربيل، وتبعد أقل من 50 كيلومترا، بين 40 إلى 50 كيلومتر عن الحدود بين إقليم كردستان العراق والحدود الإيرانية، محافظة أذربيجان الغربية. هذا ليس الهجوم الأول، لكنه كما ذكرنا هو الهجوم الأخطر من الناحية السياسية الذي يستهدف مدينة أربيل وضواحي مدينة أربيل في هذه الحالة، منطقة بيرمام. إقليم كردستان العراق حقيقة منذ بداية الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية تعرض لمئات الهجمات بالطائرات المسيرة. كانت هذه الهجمات تستهدف مناطق في أربيل، في بعض المرات استهدف مطار أربيل الدولي على اعتبار وجود قاعدة أمريكية داخل مطار أربيل. كان هناك أيضا هجمات على مناطق أخرى، استهدفت بعض الأحزاب الإيرانية المعارضة التي تقع مقرات تلك الأحزاب داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وفي واحدة من المرات أيضا استهدفت قاعدة تتبع للتحالف الدولي الذي أنشئ لمحاربة تنظيم الدولة، وآنذاك نتج هذا الاستهداف عن مقتل جندي فرنسي ضمن القوى الدولية العاملة في تلك المنطقة. لكن هجوم اليوم هو الأخطر منذ بداية هذه الاستهدافات، وكما ذكرنا محمود هناك روايتين. الرواية العراقية على الأقل من قبل إقليم كردستان يلقي باللوم على إيران بأنها كانت مصدر الطائرتين اللتين استهدفتا منطقة بيرمام، بينما طهران تنفي هذا الاتهام.
0: شكرا جزيلا لك سلام على هذا العرض. معنا من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك ميلاد، هل ترى أي تحديث على الرواية العراقية بخصوص هذا الهجوم في أربيل؟
4: يعني حتى هذه اللحظة محمود الرواية الرسمية هنا ما قاله رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني بأن الطائرتين المسيرتين هما إيرانيتين استهدفتا مكتبه، إضافة إلى منزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات. أيضا بالنسبة لتقرير هنا مكافحة الإرهاب قالوا بأن المسيرتين من نوع حديد 110 وجاءت من الحدود الإيرانية. طبعا يعني الرواية الرسمية إذن ما زالت تقول بأن الطائرتين هما إيرانيتين وجاءتا من جهة الحدود الإيرانية، وكان هنالك رد يعني فعل شبه موحد سياسي نقول من حيث الأحزاب السياسية الكردية، كان هنالك رأي موحد بإدانة هذا الهجوم، ورئيس حكومة الإقليم قال بأن هذا الهجوم هو خطير وأيضا يهدد بأمانة واستقرار إقليم كردستان. طبعا لو تحدثنا أيضا بإحصائية، نتحدث عن مع هاتين المسيرتين نتحدث عن 18 مسيرة إضافة إلى 3 صواريخ استهدفت إقليم كردستان خلال شهر آب، منها 8 مسيرات و3 صواريخ في أربيل، ونضيف إليها طائرتي اليوم تصبحان تصبح 10 طائرات مسيرة وثمانية طائرات مسيرات كانت على السليمانية. لكن الاستهدافين الأخيرين هما الأخطر ربما من حيث الموقع. في 14 من آب أي قبل 3 أيام كان الاستهداف، وقالت هنا حكومة الإقليم بأنها اعترضت 3 مسيرات كانت باتجاه يعني في مدينة في فوق سماء أربيل، ووفق يعني الموقع الجغرافي كانت قريبة من موقع المطار حيث القاعدة الأمريكية. استهداف اليوم نتحدث عن استهداف لرئيس مكتب رئيس الحكومة وأيضا منزل رئيس وكالة الأمن والاستخبارات، وبذلك يعني هنا وفق ما يتم الحديث عنه أن هذا الاستهداف أصبح خطيرا ويهدد أمن الإقليم بناء على ما ذكره رئيس الحكومة وأيضا معظم الأحزاب السياسية الكردية في الإقليم، ومنها الحزب الإسلامي الكردستاني والحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وغيرها من الأحزاب السياسية. إذن محمود، الرواية الرسمية ما تزال تقول بأن الطائرتين إيرانيتين، وتؤكد وتطالب هنا عدة جهات من سياسية من بغداد أن تتحمل مسؤوليتها بحماية أمن الإقليم وأيضا حماية الحدود العراقية. نعم،
0: ميلاد فضل مراسل الجزيرة كان معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. تحول إلى بابا ولد حرمة من طهران. فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تفاصيل هذا الهجوم وطلب توضيحا من الجانب الإيراني. ماذا قال الجانب الإيراني بخصوص هذا الهجوم بابا؟
5: نعم محمود، بخصوص هذا الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليمي كردستان العراق مسرور برزاني، هناك تصريحات، على الأقل تصريحان بارزان، أولهما للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، والثاني لوزير الخارجية نفسه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. عباس عراقجي كتب على غرد قائلا على موقع أكس أنه لا شيء يبرر هذا الهجوم، وقال إن على من وصفهم بالأخوة الأكراد الانتباه والحذر من المساعي أو من المكائد الرامية إلى زرع الفتنة والشقاق بين الجيران. الناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي كان أيضا قد دان هذا الهجوم ووصفه بالحادث والتطور المشبوه، وأكد أن إيران عازمة على تطوير علاقتها مع جيرانها مع العراق ومع إقليم كردستان، وقال إنه لا شيء يبرر هذا الهجوم، ودان عرب عن إدانة إيران لهذا الهجوم، وقال إنه ينبغي أيضا اتخاذ الحيطة والحذر إزاء من وصفهم بأعداء العراق وإيران الساعين إلى زرع الفتنة. وهي نفس التصريحات تقريبا التي أدلى بها أو التغريدة التي كتبها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. إذن هو نفي ورفض وتأكيد على أن إيران ليست مسؤولة، وكذلك الإشارة ولو من بعيد إلى أن هناك طرفا آخر من وصفهم وزير ما يصفه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالمكائد الرامية إلى زرع الشقاق بين الجيران دون أن يسمي تلك الجهة التي يفترض أن تكون قد قامت بهذا الهجوم، بعد أن نفى أن تكون إيران وراء هذا الهجوم. إذن هو نفي ورفض له، والقول إنه لا مبرر لهذا الهجوم بتاتا، وتأكيد من طهران على أهمية العلاقات الثنائية سواء مع العراق وسواء مع إقليم كردستان العراق. يقول مثلا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران قدمت الحماية للأكراد ضد، وفق قوله، ضد تنظيم الدولة وكذلك ضد نظام صدام، ويقول أيضا إن إيران ممتنة للأمن الذي يوفره أكراد كردستان العراق على حدودها مع العراق. في المجمل هو نفي تأكيد على أنه لا مبرر لهذا الهجوم، وكذلك تصميم وتأكيد على عزم إيران المضي بعلاقات في بناء علاقات جيدة سواء مع العراق وسواء مع إقليم كردستان العراق في ظل هذه التهم التي توجه لإيران بالوقوف خلف هذه الهجمات.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، وأضافت الحركة أن رئيس مكتبها السياسي وقادة وممثلي الفصائل حملوا الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. كان جاريد كوشنر قال لفوكس نيوز إنه أحرز تقدم كبير مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة، كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس بشكل مباشر بشأن استعدادهم لنزع السلاح. معنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بك إلياس، يبدو أنه كانت هناك جهود دبلوماسية نشطة أدت إلى هذا اللقاء الذي وصف بأنه بناء ومعمق وجرى فيه الاتفاق على أشياء كثيرة. لنبدأ من فرق العمل التي أشار إليها مكتب نتنياهو وكذلك بقية النقاط.
6: نعم، إذا أردت أن نبدأ من ذلك، عادة يقال إذا أردت أن تقبر شيئا فأقم له لجنة. الآن أقاموا لجنتين بدل لجنة واحدة، لجنة تعنى بمسألة نزع السلاح، وبيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يتحدث على تطابق في الرؤى بين الجانب الإسرائيلي والأمريكي في سرعة نزع السلاح من أجل الانتقال إلى إعادة الإعمار، وكأنه بالتأكيد يؤكد على شرط نزع السلاح مقابل الإعمار. وكان هنالك تأكيد أيضا على أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيكون مشروطا أيضا بنزع سلاح حماس بالكامل. والنقطة الثانية أو اللجنة الثانية الفريق الثاني يتعلق في مسائل الصحة، المجرور الصحي والمياه العذبة، بما وهو أمر بطبيعة الحال هام للفلسطينيين في قطاع غزة، لكنه لا يقل أهمية بالنسبة لإسرائيل التي تعاني ربما من أثار بيئية على ذلك. لذلك محمود، هذه النقطة الثانية إسرائيل سوف تحاول أن تسوقها وكأنها خطوة باتجاه إعادة الإعمار، لأنها ربما ستكون تتعلق في إعادة بناء وإنشاء مصانع التحلية ومصانع تكرير المجرور الصحي التي دمرت أثناء الحرب، لكنها لا تقدم كثيرا في مسألة إعادة الإعمار وإسكان الفلسطينيين الذين شردوا ونزحوا خلال الحرب. المحادثات من خلال التصريحات الإسرائيلية وما جاء على لسان المسؤولين الأمريكيين تؤكد على أن هنالك تطابق إلى حد كبير في الرؤى بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في كل الشروط التي وضعتها إسرائيل، سواء المستوى السياسي أو العسكري. وهذا ما أكدت عليه هيئة البث الإسرائيلية هذه الليلة، التي نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله بأن الإدارة الأمريكية قبلت الشروط التي وضعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أجل تطبيق اتفاق غزة. واضح بأن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا من وجهة نظرها، وهنالك ارتياح كبير، ذلك أنها تمكنت كما يبدو من إقناع الطرف الأمريكي وكذلك مجلس السلام بأنه لن يكون هنالك أي تقدم في مسألة الإعمار أو أي تقدم في مسألة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة قبل تجريد سلاح حماس بالكامل وجعل منطقة غزة منطقة منزوعة السلاح. وهذا السلاح سوف يجمع ويدمر بإشراف أمريكي، وهذه نقطة أيضا تحسب لإسرائيل، لأنه في البداية كان الحديث عن جمع السلاح وإبقائه بيد اللجنة الوطنية الفلسطينية أو بإشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية. الآن الجانب الإسرائيلي يتحدث عن تدمير هذا السلاح بإشراف أمريكي. ونقطة ثالثة لا تقل أهمية هي تتعلق في مسألة أن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحرية العمل العسكري والاستمرار في تنفيذ الاغتيالات ضد النشطاء المقاومة الفلسطينية الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. إذن في هذه النقاط كلها إسرائيل حققت إنجازا كما يبدو في إقناع الجانب الأمريكي بأن بدون هذه الشروط لن يتم المضي قدما في إتمام الخطة. لكن من ناحية أخرى محمود، إسرائيل وإن تضع هذه الشروط وفيها كثير من الأفخاخ التي من شأنها أن تؤدي إلى إطالة عمر تحقيق هذه الخطة لشهور وربما لسنوات فقط في مسألة نزع السلاح، لكن مع ذلك إسرائيل لا تريد أن تظهر بمظهر من يعرقل ويعيق هذه الخطة. نتنياهو بإمكانه أن يعطي الحد الأدنى، لسيما أنه عشية انتخابات، لا يمكنه أن ينفذ انسحابات كبيرة تحسب ليس في صالحه.
0: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. معنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور الدجني، يعني بالأمس استوفت إسرائيل الشرط المتعلق بإعادة الأسرى وتنصلت من بقية الشروط التي تضع على عاتقها مسؤولية مثل فتح المعابر وإدخال المواد الغذائية وإدخال المواد الطبية وغير ذلك. واليوم هناك اتفاق على فريق لنزع سلاح قطاع غزة، نزع سلاح حماس، ثم فريق آخر يتحدث عن أو يبدو أن مهمته تتمثل في توفير المياه النظيفة والصحة العامة وغير ذلك من مسؤوليات ينبغي أن تقع على عاتق إسرائيل. هل يمكن أن ينطبق المثل ما أشبه الليلة بالبارحة على هذا الوضع؟
7: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، فعلا مثل حقيقي وواقعي ويحاكي الواقع وهو على لسان الغزيين. عندما يتكرم بنيامين نتنياهو ويمنح الفلسطينيون معالجة المياه الصرف الصحي وإدخال المياه النظيفة ومعالجة الأوبئة، هو في المناسبة ويجب أن ندرك ذلك هو يعالج انتقال الوباء إلى إسرائيل، وبذلك لا يمن على الفلسطينيين

0: تدمير السلاح سيخرج لنا نتنياهو ويقول لنا أن الإعمار مقابل خروج الإنسان الفلسطيني، لأن الهدف الاستراتيجي عند نتنياهو هو تدمير الإنسان، سواء بالتطهير سواء بالإبادة سواء بالتهجير. يريد نتنياهو غزة بلا سكان، هذا هو الهدف الاستراتيجي عند نتنياهو، لم يسقط بعد. وللأسف حتى اللحظة لا ينبغي أن نأخذ ماذا حدث مع كوشنر من الأعلام الإسرائيلية ومن المصادر الأمنية الإسرائيلية، ينتظر الفصائل الفلسطينية ماذا سيقول كوشنر إلى الوسطاء إلى القاهرة، لأن ما استمعت إليه القاهرة وقطر وتركيا ووفد حركة حماس من كوشنر بالتأكيد لا يتطابق البتة مع ما استمعناه من تسريبات الليلة بما حدث في لقاء تل أبيب. هل نحن أمام كوشنر واحد وكوشنر اثنين، أم أن كوشنر ينقلب على كوشنر كما انقلب ويتكوف على ويتكوف في محطات عديدة؟ هل السحر الإسرائيلي يعطي هذه النتائج وبهذه السرعة، أم أننا أمام مقاربة ربما تمنح نتنياهو مسافة ومساحة لتمرير انتخابات لبرنكز التي الآن ستخرج نتائجها، وأيضا انتخابات الكنيست؟ بمعنى هذه المقاربة تقوم على ركيزة أن ما يتحدثون بالإعلام شيء، وعلى الأرض هناك تطبيق لخارطة الطريق. الأساس أن نتريث وننتظر ماذا سيقول كوشنر وويتكوف وبلير وإلى آخره إلى طيب الوسيط المصري
1: فعلاً هذه نقطة
0: ومن
1: مهمة.
0: الوسيط المصري إلى الفصائل.
1: هذه نقطة مهمة سيد نهاد أبو غوش، هل هذا ما يفكر به نتنياهو، أو هل هذه استراتيجياته للتحرك؟ كلام يبدو معسولا في الأخبار وفي الاجتماعات، لكن على أرض الواقع هناك أفعال وإجراءات ربما تكفل له أن يحقق نتيجة جيدة في الانتخابات المقبلة.
2: مساء الخير. يعني موضوع الانتخابات هو إحدى القضايا، لكن هناك إجماع صهيوني لدى كل مكونات الخريطة السياسية الإسرائيلية على تهجير الفلسطينيين. هذا هو الخيار الأفضل لهم، ولذلك هم لا يعنون لهذا الخيار. وللتذكير، يعني أول من طرح خيار تهجير الفلسطينيين كان الرئيس ترامب. لذلك نتنياهو يفعل كل ما في وسعه، كل يوم يخترع سببا جديدا لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية. يعني حتى المرحلة الأولى اختزلها إلى موضوع استعادة الجثمين، ورفض إدخال المعدات اللازمة لاستخراج الجثمين في حين كما نذكر الأمر استغرق عدة شهور وكان يمكن أن يتم خلال أيام. نفس الشيء يعني يفعله في المرحلة الثانية، يريد اختزالها فقط إلى موضوع تدمير سلاح حماس ونزع سلاح المقاومة بشكل عام. ولذلك يمكن وصف لقاء كوشنر مع نتنياهو لأنه اللقاء الذي ثبت فيه نتنياهو لآته على الإدارة الأمريكية، يعني مخالفا جوهر الاتفاق المسمى خارطة الطريق والذي أجازه يعني فريق مجلس السلام بحضور ملادينوف وأيضا الدول الوسيطة وحضور أمريكا أيضا لاحق في اجتماع العلمين مع حركة حماس ومع الوسطاء. ما ثبته نتنياهو هنا خلافا للاتفاق، أولا لا تزامن نزع السلاح أولا، وبعد ذلك تبدأ إسرائيل بتقديم التزاماتها. ثانيا لا تبادلية، المطلوب الآن التزامات الطرف الفلسطيني، أما الإسرائيلي فالتزاماته مؤجلة. لا انسحاب، ليس فقط من الخط الأصفر الانسحاب، حتى من الخط الأصفر الجديد الذي يسمونه أحيانا البرتقالي أيضا هذا ليس واردا. لا إعادة إعمار، لا وقف لحرية عمل الجيش الإسرائيلي في استهداف الناس في قطاع غزة. هم لا يستهدفون المسلحين، يعني كما رأينا في الآونة الأخيرة الهجمات التي وقعت أسفرت عن استشهاد أطفال ونساء. وبالتالي حتى موضوع التهديد المباشر الذي تدعي إسرائيل أنها تسعى لإحباطه تعرفه إسرائيل على هواها بأنه التهديد المتوقع أو المحتمل أو الوشيك. ولذلك نفس العبارات التي تستخدمها في الإغارة على أهداف لبنانية على عشرات القرى في يوم واحد تقول أنها تستهدف أهدافا تهديدات يعني كامنة، تهديدات في طريقها لأن تصبح تهديدات حقيقية. وبالتالي يعني واضح تماما أن كوشنر لم يشأ أن يضغط على نتنياهو قيد أنملة. والملاحظ أنا يعني فعلا ملاحظة غريبة أن وفد كوشنر للقاء مع نتنياهو ضم شخصيتين إسرائيليتين يعني لهما جنسية مزدوجة. وبالتالي واضح تماما أن الإدارة الأمريكية ليست معنية بالضغط على نتنياهو في هذه الآونة التي قد تمتد إلى بداية يعني إلى ما بعد الانتخابات، وربما إلى تسلم الحكومة المقبلة.

0: مسؤولياتها، وهذه عملية تستغرق على الأقل 5 شهور اعتبارا من اليوم. لكنه لا يريد أن يعني يدفع الخطة أو خطة ترامب، لا يريد أن تموت الخطة أو يتسبب نتنياهو بمماطلاته في تعطيلها.
1: طيب دعنا نشر،
0: فهو يقول أن
1: دعنا نشر إلى الأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا قبل قليل للسيد أبو غوش عن نقلا عن حماس. قالت حركة حماس إن خليل الحية وقادة الفصائل الفلسطينية وممثلوها أكدوا المضي قدما في ترتيب البيت الوطني على قواعد الشراكة والديمقراطية وعلى صياغة استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات. وكذلك أشارت حماس إلى أن قادة الفصائل وخليل الحية حملوا الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. السؤال دكتور حسام الدجني، هل يعني إذا تمت ترجمة هذه التفاهمات بين حماس وقيادات الفصائل الفلسطينية إلى يعني موقف وطني فلسطيني جامع، هل هذا هو الحد الأدنى الذي يمكن من خلاله للفلسطينيين أن يصمدوا في وجه الوضع الراهن؟
2: بالتأكيد، ربما حتى ذلك جاء متأخرا، وأن يأتي خيرا أو أن يأتي متأخرا خيرا من أن لا يأتي. والفلسطيني يتأمل أن تكون حركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس ضمن هذه اللقاءات الفصائلية، المرحلة التي يعيشها الفلسطينيون مرحلة خطرة جدا، وما يحاك وما يتم ترتيبه هو لا يستهدف حماس لوحدها، هو يستهدف الوجود الفلسطيني، ولا يستهدف غزة لوحدها، بل يستهدف الجغرافيا الفلسطينية والضفة أكثر استهدافا من غزة. المتتبع لمسار التمدد الاستيطاني والتحولات والتحول في القرارات، انتقال صلاحية الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية كما جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس اليوم، وغيرها من القرارات، في تقديري كلها تهديدات تتطلب أن يكون هناك استراتيجية فلسطينية موحدة، تمثيل فلسطيني موحد، إعادة دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات بصوت واحد، لأنه حماس لوحدها لا تملك القرار ولا تملك التوجه أن تنفرد، أو لا تملك الانفراد في القرار الفلسطيني. يجب أن يكون المجموع الوطني كله حاضر. صحيح أن اليوم اللقاء جمع 8 فصائل فلسطينية، والظهر اليوم اجتمعوا بلقاء ثنائي مع محمد دحلان في القاهرة، وهناك لقاءات ربما تبحث حركة حماس لأن تكون هناك اتصالات مع حسين الشيخ ومع غيرها في تقديري من أجل أن يصلوا إلى هذه المقاربة، لا سيما أننا على موعد مع انتخابات فلسطينية في نوفمبر القادم. أنت تتحدث عن 3 محطات انتخابية في إسرائيل، في فلسطين، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا المقاربة مهمة. إذا نجحت الانتخابات الفلسطينية في توحيد النظام السياسي الفلسطيني، هذا سيصعب على كل المخططات التي تحاك لوصاية دولية على قطاع غزة وفصل القطاع بشكل كامل عن الضفة الغربية.
1: سؤالنا للسيد نهاد أبو غوش وباختصار شديد لو تكرمت، كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم أن يستمع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح، هل يمكن أن يمثل ذلك انفراجة في طريقة التعاطي مع هذه النقطة المعقدة؟
0: لم يكن بحاجة لهذا الأمر، يعني هناك معطيات ميدانية على الأرض يعني تؤكد مصداقية فصائل المقاومة والتزامها بالاتفاق، وتؤكد أيضا خروقات إسرائيل المتتالية التي زادت عن 4,000 فرد وأوقعت أكثر من 1,200 شهيدا. وبالتالي يفهم هذا الموضوع على أنه بحث عن تبريرات وذرائع لإسرائيل، وكأنه يعطي إسرائيل فترة سماح إضافية لكي تبدأ من جديد، وكأن كل الفترة الماضية لم يكن أحد يحاسب إسرائيل، وكأن الولايات المتحدة غافلة عما يجري في هذه المنطقة، وهي تعرف يعني كما تدعي دبيب النملة يعني ما الذي يحصل في قطاع غزة، لكنها تغض الطرف حين تشاء وتنتبه حين تشاء. رأيناها قبل أسبوع تحتج على قصف مستودع أدوية، لكن كل الخروقات السابقة.
1: شكرا جزيلا لك.
0: فيها أي اهتمام.
1: سيد نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية كان معنا من رام الله، شكرا لك. وأشكر ضيفنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. سجلت مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية أدنى مستوى منذ أكثر من 4 عقود نتيجة للسحب المتواصل لتهدئة الأسواق وسط تداعيات أزمة هرمز. ويحذر خبراء من أن هذا التراجع يشكل مخاطر فنية وجيولوجية تهدد الكهوف الملحية حيث تخزن هذه الكميات تحت الأرض. التفاصيل في هذا العرض مع عمار طيبي.
3: لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة تعتمد الولايات المتحدة على مخزون استراتيجي بمئات الملايين من براميل النفط، لكن أين تخزن هذه الكميات الهائلة؟ السر

0: يكمن في الاستفادة من الطبيعة، حيث استخدمت البلاد الكهوف الملحية، إذ يخزن النفط داخل 60 كهفا على عمق آلاف الأمتار تحت الأرض في 4 مواقع رئيسية على ساحل الخليج بولايتي تكساس ولويزيانا. تصل الطاقة الاستيعابية لهذه الكهوف إلى 727 مليون برميل، ما يجعله أكبر مخزون طوارئ نفطي في العالم. حالياً تواصل الإدارة الأمريكية السحب من هذا المخزون بكميات هائلة ضمن خطة الإفراج عن 172 مليون برميل لتهدئة الأسواق بسبب تعطل الإمدادات عبر هرمز وقفزة الأسعار. والنتيجة وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الخام لهذا الاحتياطي إلى 298 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 1983. ونرى هنا كيف هبط بأكثر من النصف خلال السنوات الخمس الأخيرة. عمليا تبلغ حاليا نسبة امتلاء الكهوف الملحية نحو 41% فقط من طاقتها الاستيعابية، ما جعل الخبراء يحذرون من أن هذا المستوى مع عملية السحب المتواصلة يشكل خطرا على كهوف التخزين، وقد يحد من قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة لأزمات الطاقة مستقبلا. لكن كيف ذلك؟ فنيا لإخراج النفط من هذه الكهوف، يقوم المشغلون بضخ المياه إلى قاع الكهوف لرفع النفط الخام إلى السطح وضخه عبر الأبار إلى خطوط الأنابيب. لكن الهبوط دون مستوى 240 مليون برميل المتوقع بعد الانتهاء من عمليات السحب المبرمجة قد يشكل خطرا فنيا وفقا للخبراء على المضخات المغمورة، إضافة لخطر انهيار جدران الكهوف وارتفاع الرواسب باتجاه مداخل الاستخراج في سقف الكهف. وزارة الطاقة الأمريكية نفت هذه المخاطر وأكدت أن مخزون الكهوف من النفط يدار بأمان، لكن ذلك لم يخفف من حدة الجدل والمخاوف بشأن وضع مخزون نفط استراتيجي تشبه أهميته بأهمية السلاح النووي.
1: إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
3: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
4: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
5: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
6: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى نموت.
7: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
8: لاي درجة تستطيع الولايات المتحدة ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
9: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
10: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

0: حين تتشرد العائلات ويترك الأطفال بين الجوع والخوف، قد يتلاشى الأمل من القلوب. فرقنا حاضرة في الميدان لإيصال الإغاثات العاجلة لمن هم في أمس الحاجة إليها، من الحرب في غزة إلى الفيضانات في باكستان. نحن نصل إلى الملايين من البشر عبر 16 دولة. في الكوارث كل ثانية تشكل فرقاً. تبرع الآن.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم

0: لوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعيات الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وبالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قال لفوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت رويترز عن جاريد كوشنر إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وإنه لم يتوصل بعد إلى تفاهم مع إيران، لكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور برزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني، وإن على الأكراد التيقظ من عمليات تهدف إلى زرع الفتنة. بشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن محادثات معمقة وبناءة عقدت بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام، وأضاف أنه اتفق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار القطاع، أما الفريق الثاني فسيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في محادثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وإنه يقع على عاتق حماس أن تظهر ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أبدأ معك نور الدين بتصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوص أشياء كثيرة، منها مضيق هرمز وكذلك التفاوض مع إيران واستراتيجية المضي قدما بخصوص مذكرة التفاهم أو عدم المضي في المذكرة.
2: محمود، يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي ترامب أنهى اليوم التكهنات التي كانت تقول ربما أنه سيمنح فرصة أخرى للمفاوضات مع إيران بقبوله تمديد المهلة بين إيران والولايات المتحدة وفق ما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان كما تذكر في يونيو الماضي. اليوم حسم الرئيس الأمريكي الأمر وقال إنه لا يسعى للتمديد. كان لافتا أيضا في تصريحاته بأنه تحدث أو طالب إيران بضرورة أن تلقي المنشفة، وهو تعبير فرنسي أي الاستسلام ورفع الراية البيضاء. كان لافتا أيضا بأنه اعتبر بأن ما يجري الآن يساعد كثيرا الولايات المتحدة التي توجد في حالة ترقب ومراقبة الوضع. لا سلم ولا حرب، يبدو من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم أنها تسير في اتجاه ما تريده.

0: الولايات المتحدة خاصة في مضيق هرمز، بحيث مرة أخرى أشاد بمفعول الحصار البحري العسكري الأمريكي المفروض منذ 14 يوليو الماضي كما تذكر محمود على المرافئ والموانئ الإيرانية. قال بأن النفط يتدفق، وذهب إلى حد القول بأنه لا يعني يفضل أيضا فكرة أن تكون مضيق هرمز جزءا من الإقليم الأمريكي. طبعا لا أحد ربما سيستوقف هذا التصريح هذه المرة، مثل ما كان تصريحه السابق عندما قال بأنه يفكر في ضم مضيق هرمز. طبعا ترامب قلل كثيرا من تأثير ما يجري إذا بقيت الأمور تراوح مكانها، لا سلم لا حرب، قلل كثيرا من تأثيراتها على الانتخابات المقررة منتصف نوفمبر القادم، عندما قال هذه الجملة: لست في عجلة من أمري، بمعنى أنه يستبعد أن تؤثر التطورات الأخيرة على نتائج الانتخابات النصفية في مجلس الشيوخ، والتي يقال بأن ربما الأمريكيون يعاقبونه عليها بسبب ارتفاع أسعار البنزين. يضيف فقط بأن هرمز التي تحدث الرئيس بأنها تسيطر عليها أمريكيا، ربما ما يدلل على هذا الكلام أو يدعم هذا الكلام محمود هو أن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم قالت هذا المساء بأنها أعادت توجيه ما لا يقل عن 62 سفينة كانت تعبر المياه في مضيق هرمز، وهذا ربما إشارة واضحة أو رد غير مباشر على إيران التي تقول أو تنفي الرواية الأمريكية بسيطرة واشنطن على المضيق. فقط هناك تطور لافت ربما محمود، وهو التصريح الذي أدلى به مفاده الخاص إلى الشرق الأوسط كوشنر، الذي قال في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفرنسية الأمريكية عفوا بأن هناك مفاوضات، وهذا يتعارض ويتناقض مع التصريح الأمريكي التصريح الرئيس ترامب الذي لا يتحدث عن مفاوضات. جارد كوشنر قال هناك مفاوضات مع الطرف الإيراني، وحتى ذهب إلى بعد من ذلك وقال هناك نوع من التقدم في المفاوضات، لكنه أكد مرة أخرى بأن ترامب يراهن على الضغط الاقتصادي، وأن إيران لحد الآن لم تقدم على حد تعبيره للولايات المتحدة ما قد تعتبره الولايات المتحدة ربما قبولا بالعودة إلى أي اتفاق بين الطرفين. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. نور الدين بوزيان كان معنا من واشنطن. أتحول إلى طهران، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، كيف كان رد الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن هناك محادثات بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني، وكذلك تصريحات جاريد كوشنر بأن هناك محادثات أمريكية من جهة ومع كل قطاعات الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني من جهة أخرى؟
2: نعم محمود، الحرس الثوري الإيراني كان واضحا وجليا وصريحا. نفى الحرس الثوري على لسان المتحدث باسمه ما أدرى به الرئيس ترامب بشأن وجود قناة خلفية يتفاوض عبرها الأمريكيون مع الحرس الثوري بالتحديد. يقول الناطق باسم الحرس الثوري أن الدبلوماسية والاتصالات الدبلوماسية والمفاوضات هي من شأن جهات متخصصة، ويضيف أنه بناء على معلومات الحرس الثوري وتأكيدات وزارة الخارجية الإيرانية المفوضة بالتواصل بالتفاوض مع الأمريكيين وغير الأمريكيين، فإن المفاوضات متوقفة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تقول الخارجية الإيرانية في هذا المضمار، في هذا الصدد، تقول إن الاتصالات مثلا مستمرة مع قطر، و إن قطر تبذل جهودا مهمة في إرساء التهدئة في المنطقة، لعلها الإشارة الأوضح والأبرز بهذا الشأن منذ عدة أيام. فقد كانت هناك هذه الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الباكستاني، وباكستان هي ذاك الطرف المهم، تلك حلقة من حلقات التواصل المهمة ما بين الإيرانيين والأمريكيين فيما يتعلق بتبادل الرسائل والإشارات. لكن إيران ظلت صامتة إزاء رسائل هذه الرسائل، إزاء المقترحات، إزاء هذا الدور الذي قد يكون الباكستانيون يطلعون به في هذه المرحلة من الحرب مما بعد الحرب. الحرس الثوري الإيراني فقد نفى نفيا باتا أي اتصالات مع الأمريكيين، يؤكد أنه لا وجود لأي قناة خلفية، وأنه كذلك بناء على المعلومات المتوفرة لدى الحرس الثوري وكذلك تأكيدات الخارجية الإيرانية، فإنه الاتصالات ما بين الإيرانيين والأمريكيين في هذه المرحلة، تقول الخارجية الإيرانية.

0: أيضا إن هناك هذه الاتصالات مع قطر التي تلعب دورا تطلع بدور محوري فيما يتعلق بإرساء التهدئة دون إضافة أي تفاصيل ما هي الرسائل التي يتبادلها الطرفان عبر دولة قطر أو دولة باكستان وإلى أين تصل وما علاقتها بانتهاء هذه المهمة. وهناك أيضا خيط آخر، هناك مسار آخر هو الذي تؤكده طهران أن المفاوضات معه متواصلة ألا وهي عمان، ويتعلق الأمر وفق الخارجية الإيرانية بالتفاوض على خريطة على ممر آمن عبر مضيق هرمز. لكن الإيرانيين أيضا يؤكدون أن تلك التسوية مشروطة أيضا بربما ترتيبات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بإنهاء أمريكا حصارها
1: يعني
0: البحري.
1: بابا إذا أردنا تلخيص الموقف الإيراني
0: ومنع يعني بيعه،
1: بابا إذا أردنا تلخيص الموقف الإيراني بكلمات مركزة بخصوص مذكرة التفاهم ومصيرها بين الولايات المتحدة وإيران، ماذا قال الجانب الإيراني؟
0: نعم، الإيرانيون بشأن مذكرة التفاهم يتحدثون، مثلا تحدثت الخارجية الإيرانية عن المهلة مهلتي 60 يوما التي يفترض التي تنتهي اليوم. يقولون إن تلك المهلة كانت مخصصة لبدء نقاش مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكنهم يقولون إن عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها في تلك المذكرة أوقفت ذلك المسار، ولا يضيفون أي شيء فيما يتعلق ربما بتغير سلوك إيران بعد انتهاء هذه المدة. ولكن هناك تأكيد لا جلي لا شك فيه بالنسبة للإيرانيين، التأكيد على السيطرة على المضيق وكذلك عدم سماح بمرور أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط إلا بإذن وبإشراف من إيران وفق ما يؤكد الحرس الثوري ويؤكد كذلك الجيش الإيراني. شكرا. في تصريحات خلال الأيام الماضية.
1: بابا ولد حرمة مراسل قناة الجزيرة في العاصمة الإيرانية طهران، شكرا جزيلا لك. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لم يحسم بعد مصير المذكرة، وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. في الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في المذكرة فرصة لتخفيف الضغوط وبين من يحذر من تقديم تنازلات.
2: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
3: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
4: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
2: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
5: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
6: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
7: مذكرة التفاهم وعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
2: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
8: لا يمكن القول

0: إن توقيع المذكرة كان خطأ لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من ولاية ويسكونسن الأمريكية السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران السيد محمد مهدي شريعة مدار الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بضيوفي الأكارم. أبدأ معك سيد مارلين هاردينجر من الولايات المتحدة. انقضت 60 يوما من عمر المهلة أو المهلة كلها التي فصلت بين توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو واليوم الذي كان اليوم الأخير في المهلة المقررة لها. لم تفعل المذكرة ولم تسقط حتى الآن. ترى ما هو مستقبلها في تقديرك من خلال قراءة تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟
3: شكرا لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أعتقد أن بعض النقاط التي وردت في مذكرة التفاهم لا تزال قائمة، وهي من بين الأهداف الاستراتيجية لإدارة الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى تسوية بخصوص الملف النووي الإيراني، وأن نصل إلى خواتيم هذا النزاع مرة لكل المرات. هناك تركيز إذن على الأهداف الاستراتيجية التي لا تزال على حالها. لسوء الحظ يمكنني أن أقول إن الإدارة الأمريكية لم تبذل ما يكفي من جهود للتفاوض بنية حسنة منذ الاجتماع الذي جرى في سويسرا. لدينا هذا الإطار العام الذي يتضمن النقاط الأساسية، ولكن في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة يتعين على إدارة ترامب أن ترسي دعائم العمل على المباحثات غير المباشرة. لربما يمكن أن تؤدي إلى مباحثات مباشرة من أجل التوصل إلى حل تفاوضي، وهذا الأمر يقع بين يدي البيت الأبيض الآن.
2: دكتور شريعة مدار، ضيفنا من الولايات المتحدة، ألقى باللائمة جزئيا على إدارة الرئيس دونالد ترامب في مسألة التفاوض. هناك أصوات خرجت من داخل إيران تتحدث أيضا عن أن الجانب الإيراني ليس بريئا تماما. يقول أحدهم كما أذعنا قبل قليل إن بلدنا تحول من دولة معتدى عليها إلى دولة مارقة تستهدف السفن التي تعبر المضيق، وليس هناك أحد مقتنع بأحقيتنا في تحصيل الرسوم من مضيق هرمز. ما تعليقك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك ولمشاهدي القناة. أولا، هذه التصريحات ربما تكون لبعض النخب الإيرانية أو بعض الإعلاميين لا تعبر عن القرار الرسمي وعن مواقف الجهات الرسمية في البلاد. هذا أولا.
2: ثانيا، هذه التصريحات تتعلق
4: هذه تتعلق بالوضع في مضيق هرمز. أما بالنسبة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل إيران وأمريكا، هذه لا يوجد نقاش حول مذكرة التفاهم هذه، والكل يتفق على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي نقضت واخترقت هذه المذكرة ولم تلتزم بها، ولذلك أعلنت إيران أنها يعني لن تبدأ المفاوضات النهائية وفق ما نصت عليه مذكرة التفاهم إلا بعد تطبيق البنود الخمسة المعروفة. في الواقع تصريح ترامب حول مذكرة التفاهم هو نوع من الهروب إلى الأمام، لأن إيران دائما خلال الشهرين الماضيين أعلنت أنها لن تبدأ أي نوع من المفاوضات إلا بعد الالتزام الأمريكي بهذه المذكرة. قبل أيام، قبل يومين ثلاثة أيام، قاليباف أعلن ذلك. من جهة أخرى، الموقف الأمريكي يدل على عدم جدوائية، إن لم نقل فشل، الأداء الأمريكي في فرض الحصار على

0: إيران في ادعاءاتها حول سيطرتها على الأراضي هرمز في كل، لو إذا كان ذلك صحيحا لما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تضطر إلى هذه التصريحات المتباينة والمتعارضة، من جهة تقول إنها يعني تتفاوض مع جهات في الحرس الثوري. الحرس الثوري هو الموضوع على لائحة الإرهاب أمريكيا، من جهة تقول تدعي أنها تتفاوض مع الحرس، ومن جهة اليوم ترامب يعلن أنه لا يريد التفاوض ولا يهتم بمذكرة التفاهم. هذه الآراء والمواقف المتناقضة تدل على عدم وجود سياسة معينة واستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتدل على فشل الإدارة الأمريكية في الصراع الذي بدأته هي. إيران موقفها واضح، لن تكون هناك مفاوضات قبل أن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما وقعه رئيسها في مذكرة التفاهم.
1: أنت دكتور محمد الشرقاوي، ما رأيك أنت بخصوص مذكرة التفاهم؟ هل ما زالت تصلح أساسا للتفاوض ومنطلقا لاستكمال هذه العملية التي هدفها إنهاء حالة الحرب في ظل حالة اللا حرب واللا سلم والتصريحات والتصريحات المتبادلة بين الجانبين؟
2: هي تصلح في حالة واحدة، أن يكون الطرفان ملتزمين ومخلصين لبنودها، بمعنى أنها كنص أو كإطار لتنسيق المفاوضات لا عيب فيها. ولكن للأسف هي ولدت ميتة، لأن البند الخامس والبند الأول بشكل خاص أصبحا موضع مناورتين، يناور الطرف الإيراني لتأويلهما على هواه، ويناور ترامب أيضا على تأويلهما لصالحه. إذن التنافر بدأ من البند الأول والبند الخامس، وهناك أسباب أيضا ساهمت في فشل مذكرة التفاهم، وفشل أيضا عدم الالتزام بمهلة الأيام الستين. أولا، لم يجري نائب الرئيس الأمريكي فانس ولا رئيس مجلس النواب الإيراني قليباف ما كان ينبغي أن يكون محادثات سياسية متواصلة لحماية مسار المفاوضات. السبب الثاني، لم تنعقد لجنة خبراء واحدة سواء في سويسرا أو في الدوحة أو في إسلام أباد لمتابعة القضايا الملفات الستة التي شملتها مذكرة التفاهم، بداية بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، تعهد أمريكا بعدم ضرب إيران، قضية وضع المضيق، قضية اليورانيوم على التخصيب، الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات الأمريكية، ونهاية بالملف النووي. لم نشهد لجنة الواحدة اهتمت بموضوع واحد. المسألة الثالثة أو السبب الثالث وهو الأهم، منذ البداية لم تحدث عملية تفاعل إيجابي بين الطرفين، المفاوضات ظلت دائما بطريقة غير مباشرة، عنصر عدم الثقة في الآخر ظلت هي اللازمة السياسية في مسار هذه المفاوضات. إذن عدة عوامل جعلت من مذكرة التفاهم منطلقا أوليا للتفاوض، ولكنه لم يكن له روح أو لم تكن له قدمان تمشي بهما مذكرة التفاهم على رجليها. الآن بعد 60 يوما العالم يسأل نفسه، لماذا اهتممنا بمذكرة التفاهم أوصلت الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا بدلا أن توصله إلى بوادر تسوية؟ والآن ربما نحتاج لستة ستين يوما لكل ملف على حدة، المضيق، العقوبات.
1: ربما فترة 60 يوما التي حددت في البداية كانت مفرطة في التفاؤل لتعقيدات الملفات التي سيتفاوض الطرفان بشأنها.
2: وأتذكر أعتقد في 20 أو 21 من يونيو قلتها في إحدى المقابلات على الجزيرة، أن من المستحيل أن تنتج 60 يوما ما هو متوخى منها، بمعنى لا يمكن دمج وضغط كل الملفات الشائكة في مهلة شهرين فقط.
1: سؤالنا للسيد مارلين هاردينجر، الرئيس دونالد ترامب قال قبل نحو أسبوع إنه يفكر في أن يجعل مضيق هرمز أرضا إيرانية، أو يسيطر على المضيق ويجعله أرضا تابعة للولايات المتحدة، ثم صدر توضيح من الجانب الأمريكي يقول إن هذا الحديث كان مازحا. عاد الرئيس ترامب وتحدث عن هذا الأمر وقال إن هذه ستكون فكرة جيدة، أن يصبح مضيق هرمز أرضا أمريكية. قال الرئيس ترامب أيضا من ضمن ما قال إن عمان إذا وقفت في طريقنا فسنقصفها بقوة، عمان هذه حليف للولايات المتحدة تقليديا. هل هذه التصريحات تساعد في لملمة واستيعاب الخلاف الدائر بشأن مضيق هرمز في تقديرك؟

0: شكرا لك. طبعا هذه تعليقات صعبة تصدر من البيت الأبيض وتؤدي إلى تقويض العملية. هناك غياب للانضباط والوضوح في إدارة ترامب، وكما تفضل الضيف الكريم هذه عملية تشوبها صعوبات متعددة، ولطالما عرفنا أنها سوف تتطلب أكثر من 60 يوما. وهذه المداخلات والتعليقات التي يدلي بها الرئيس لا تأتي بالمنفعة. نتحدث عن صيرورة صعبة وتتطلب الكثير من العمل المضني. وبالتالي إجابة عن سؤالك، كلا، هذه التعليقات غير مفيدة، وأيضا لا يفيد أن وزير الخارجية ومجلس الأمن القومي ليس الجهة المسؤولة عن هذه المفاوضات. وبالتالي يجب أن يتم العمل على هذه الأوجه، والفنيون يجتمعون وأيضا مع نظراء في عمان للمضي قدما في السياق العام. لسوء الحظ هذه التعليقات لا تزال تصدر عن الرئيس.
1: سيد مهدي، شريعة مدار، حينما أو بعد وقوع الهجوم في أربيل عمد الجانب الإيراني إلى نفي مسؤوليته عن هذا الهجوم، رغم أن هناك سوابق تشير إلى أن إيران ضالعة في هجمات على إقليم كردستان العراق. في تقديرك، ما مدى مصداقية هذا النفي؟
2: أولا، إيران حينما تقوم بأي هجوم أيا ما كان ذلك الهجوم تعلن عن ذلك بشكل صريح وعلني، لا تخفي ما العمليات التي تقوم بها. ثانيا، كل الهجومات التي حصلت في كردستان العراق كانت ضد قواعد ترتبط بالمعارضة الإرهابية الانفصالية المسلحة الكردية الإيرانية، ترتبط بالقواعد والمصالح الأمريكية. لم تقم إيران بأي هجوم على أي مؤسسة أو منشأة تتبع إدارة إقليم كردستان أو الحكومة المركزية أو أي شيء من هذا النوع، وإقليم كردستان يعرف ذلك، الحكومة العراقية تعرف ذلك جيدا. العلاقات بين إيران وبين إقليم كردستان علاقات متميزة ومتطورة، لذلك لم يصدق أحد هذه الأخبار التي نشرت حول الهجوم على أربيل، على حكومة، على مقر رئاسة الوزراء. وأساسا إيران ليست بحاجة إلى ذلك. إيران تستهدف قواعد عسكرية، تستهدف المصالح الأمريكية، تستهدف المناطق التي ينطلق منها العدوان، تستهدف مقرات الحركات الانفصالية والإرهابية الكردية، ليست بحاجة إلى أن تستهدف هذه المناطق.
1: دكتور محمد الشرقاوي، بعض صقور الإدارة الأمريكية وصقور السياسيين في واشنطن يشيرون إلى أن من غير المجدي المراهنة طويلا على فكرة حصار المواني الإيرانية والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية على إيران، وأنه ينبغي ضرب إيران بقوة في الفترة المقبلة. هل تعتقد أن ترامب يمكن أن يعود إلى هذا الخيار؟
3: سواء أسميناه الغضب الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي أو توسيع حدة العقوبات، هذا سلاح قد ينفع لكن على المدى الطويل فقط، بمعنى أنه يتطلب سنوات وسنوات. وخير مثال أن سلف ترامب وهو الرئيس بايدن اعتمد العقوبات على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا، ولازلنا حتى هذه اللحظة بعد أكثر من 4 سنوات ننتظر هل فعلا تأثر الاقتصاد الروسي. الآن يبدو أن الغضب الاقتصادي واستهداف ما سمي بألف مؤسسة وهيئة وشركة واسم من الأشخاص أو من الكيانات الإيرانية التي تعمل في ما يمكن اعتباره اقتصادا موازيا للاقتصاد الرسمي، بمعنى خنق الاقتصاد من كل الكون الجانب، هذا لن يحدث خلال 2 أو 3 أشهر، هذا يمتد لعدة أسابيع. لذلك هؤلاء الصقور يتبنون استراتيجية مزدوجة تجمع بين مزيد من الضغط والخنق الاقتصادي، بمعنى إضعاف إيران من الداخل، تأليب مشاعر الإيرانيين، خلق نزعة تمردية، وأيضا استحضار عنصر المفاجأة العسكرية، بمعنى التحضير
1: أيضا. الوسائل جربت ولم تجدي نفعا حتى الآن،
3: ولهذا احنا لا نقرأ ترامب وكأنه وصل إلى مرحلة استراتيجية جديدة. هو يعيش منذ بداية الحل إلى الآن انحباسا استراتيجيا، جرب كل الخيارات، ولكن في هذه المرحلة يبدو أن بين الآن وأكتوبر خيار الغضب الاقتصادي واحتمال إضافة الضرب العسكرية، على أمل بمعنى كأن ترامب يتربص فرصة متى تضعف إيران لننقض عليها.
1: سيد مارلين هاردينجر، الرئيس ترامب يتحدث عن السيطرة الكاملة الأمريكية على المضيق، ويقول نخرج منه ملايين براميل البترول كل أسبوع، وإن أسعار النفط تواصل انخفاضها. ما لم يقله الرئيس ترامب أن المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكية من هذه السلع المهمة النفط تراجعت إلى أقل من النصف، وهي أدنى مستوى منذ 1983. يقول الرئيس ترامب أيضا أنه سيواصل الحصار على إيران ولا يعبأ بنتائج انتخابات التجديد النصفي، لكن ما لم يقله أيضا أن شعبيته وصلت لأدنى مستوى، أقل من 33% من الأمريكيين فقط هم من يؤيدون الرئيس ترامب. في رأيك الوقت يلعب في مصلحة من من الطرفين؟
0: شكرا لك على هذا السؤال. هذه نقطة وجيهة بالفعل. أعتقد أن الرئيس وبشكل متسق عبر عن رسائل على أساس الحرب. هو يتحدث عن أن المضيق مفتوح والسفن باستطاعته أن تعبر والنفط يتدفق. على المستوى التقني نعم، هناك سفن تعبر، ولكن كميات النفط لا تأتي بالمنفعة جهة خفض أسعار النفط على المستوى الدولي. ولقد استمعنا الآن إلى تعليقات صادرة عن وزارة الخزانة ووزير الخزانة في الولايات المتحدة. التركيز ينصب الآن على الاقتصاد ومحاولة تركيع النظام الإيراني من خلال الضغوط الاقتصادية. الرئيس يرى أن الخيار العسكري الآن لم يعد مطروحا، هذا ما أفهمه من تصريحاته. المفاوضات أصبحت في خلفية العمل، والآن يعمل على الضغط الاقتصادي على النظام لكي يعود النظام إلى طاولة المفاوضات. إن انتخابات التجديد النصفي مهمة، ولكنها لن تثنيها عن الاستمرار بهذه الضغوط الاقتصادية، وهي أولوية الآن.
1: شكرا جزيلا لك السيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، كان معنا من ولاية ويسكنسن الأمريكية. وأشكر ضيفنا في الاستوديو أو ضيفنا من طهران السيد محمد مهدي شريعة مدار، الدبلوماسي الإيراني السابق. وأشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. في ملف التطورات في قطاع غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن محادثات معمقة وبناءة عقدت بين نتنياهو وجاريد كوشنر ومبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ أحمد. ومعنا كذلك من واشنطن الدكتور توماس واريك المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية. ومعنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفي جميعا. أبدأ معك سيد أحمد الطناني، إلى أي مدى يمكن القول إن هذا البيان الصادر من مكتب بنيامين نتنياهو يمكن أن يطمئن أهالي غزة، بالنظر إلى أنه أشار إلى تشكيل فريق عمل أحدهما معني بنزع سلاح حماس والآخر معني بالأمور المعيشية التي يحتاجها سكان القطاع بشكل عاجل حاليا، المياه النقية، الصرف الصحي، الصحة العامة؟
4: أسعد الله أوقاتكم. أعتقد أن هذا البيان لا يبشر أهالي القطاع بأي خير، ولا يعطي إشارات إيجابية حول مستقبل اتفاق وقف اطلاق النار وحول تطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين المصرية. وهناك نمط واضح أنه متعمد في إطار التعمية والتجزيء وحتى التقزيم لمخرجات لقاء كوشنر ووفد مجلس السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الأصل أن هذا اللقاء يبحث خارطة الطريق، وهي خارطة تفاصيلها معروفة ونصها معروفة. الاتفاق عليها أصبح مغلقا ونشر عبر مجلس السلام، وأعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال بوضوح أن هذا اتفاق تاريخي يعالج الأوضاع وينتقل إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة. ما يتحدث عنه مكتب بنيامين نتنياهو هو تشكيل لفريقي عمل، فريق لنزع السلاح والفريق الآخر

0: تقضي إجراء معالجات ذات طبيعة صحية وبيئية، وهذا يعني خروجا جوهريا عن تفاصيل الاتفاق. خارطة الطريق تقول أن على إسرائيل أولا أن تفي بكافة التزاماتها في المرحلة الأولى، أن تطبق البروتوكول الإنساني بشكل شامل وكامل، وأن تكون هناك تشكيل للجنة للتحقق تشرف على إتمام تفاصيل هذا الاتفاق والتأكد أن إسرائيل أتمت كل هذه الالتزامات، ومن ثم يبدأ العمل على التفاصيل الأخرى التي لها علاقة بدخول لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية، ومن ثم الخطوة مقابل خطوة، أن يتم حصر وتجميع السلاح الثقيل مقابل جدولة الانسحاب الإسرائيلي بشكل تدريجي من قطاع غزة. هذا هو جوهر الاتفاق الواضح والصريح، والمفترض خلال 14 يوم أن يتم الاتفاق على البرنامج التنفيذي لتطبيق خارطة الطريق. ما تفعله إسرائيل هو عادتها الدائمة، المناورة في كل التفاصيل، محاولة إفراغ الاتفاق من مضمونه. وأعتقد أن مراعاة مجلس السلام ومراعاة الطرف الأمريكي لحساسية الوضع السياسي الإسرائيلي الداخلي، لحساسية مصالح بنيامين نتنياهو الانتخابية، تجعل هناك مشاركة في عملية التقزيم والتفريغ للاتفاق من مضمونه على الأقل بالمعنى العلني. وأعتقد أن كوشنر وفريق مجلس السلام يبحثون عن صيغة لا تضع بنيامين نتنياهو في الزاوية بالمعنى السياسي، وفي نفس الوقت تحافظ على تماسك هذا الاتفاق بالمعنى العلني، ولا تخسر المرونة التي قدمتها الفصائل الفلسطينية في إطار خارطة الطريق. هذا يعني أن هناك الكثير من علامات الاستفهام لا زالت موضوعة على الطاولة، وبانتظار عودة الوفد أو وفد مجلس السلام إلى القاهرة وما سيحمله من رؤى ومقاربات قد طارت على الفصائل الفلسطينية.
1: دكتور توماس وارك، هل من الإنصاف إبقاء مصير أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة رهنا لتقلبات السياسة الإسرائيلية الداخلية ومزاج نتنياهو الانتخابي؟
2: مساء الخير لك وللضيفين الكريمين وللمشاهدين الأعزاء. إن الأوجه السياسية كلها داخلية كما نقول في أمريكا، وهذا الأمر يصح بكل تأكيد في قطاع غزة أيضا. الأوجه السياسية الداخلية في إسرائيل وفي فلسطين على المحك بالنظر إلى الاجتماع الذي جرى بين كوشنر وممثلين عن حماس في مصر يوم أمس، بالإضافة إلى التطورات اليوم أي يوم الاثنين في إسرائيل. ولا يمكننا أن نفصل بين الأوجه السياسية الداخلية والسياسة المرتبطة بالأمن في كلتا الحالتين.
1: أنا لم أسألك عن تحليل الوضع الراهن وسياسة بنيامين نتنياهو، إنما سألتك عن تعليق لضيفنا من قطاع غزة بخصوص الحساسية التي تبديها الإدارة الأمريكية وكذلك مجلس السلام الذي شكله الرئيس دونالد ترامب تجاه تقلبات السياسة الداخلية في إسرائيل، وحرص الإدارة الأمريكية على مصلحة بنيامين نتنياهو فوق مصلحة قطاع غزة ومصلحة 2 أو أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يحتاجون إلى إدخال الغذاء والدواء والمرافق الصحية والمياه النظيفة وغير ذلك.
2: ويتعين عليك أن تضيف الأوجه الأمنية إلى ما تفضلت به. هناك احتياجات أمنية لإسرائيل من جهة، واحتياجات أمنية للفلسطينيين بغض النظر عن حماس في المقلب الآخر. التحدي كان بالفعل بطء العمل على مستوى مجلس السلام لجمع القوى المطلوبة، وعلى وجه التحديد قوة الاستقرار الدولية الموكل إليها مهمة إحلال الأمن لكي ينسحب الجيش الإسرائيلي ولتأمين سلامة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حماس ومن الجيش الإسرائيلي. حتى الآن عدد قليل من الجنود تم حشده، هناك حاجة إلى رفع على وجه السرعة للعديد بالنسبة إلى قوة الاستقرار، وهذه أولوية لمجلس السلام ليس في إسرائيل إسرائيل ولكن في بلدان أخرى. والأمر سيان، لدينا مشكلة ترتبط بغياب الخطط أو نقص الخطط حول عملية إعادة الإعمار والتطوير. هناك نقطة برزت اليوم في الاجتماع مع نتنياهو، ألا وهي الإصرار الإسرائيلي على عدم الشروع في عمليات إعادة الإعمار حتى ينزع سلاح حماس. وإذا ما عاينا الاتجاه بهذا الصدد، حتى ولو اعتبرنا أن الجميع يتعاون، نعرف أن هذا سوف يتطلب وقتا طويلا. وبالتالي يطرح السؤال بخصوص الناس في خان يونس وفي مدينة غزة وفي رفح، أو ليس في مدينة غزة بل في رفح، إذن المدن الواقعة شرقي الخط الأصفر طبعا هناك تقدم بطيء جدا، وبالتالي لا يمكن أن نرى بشكل ملموس هذا التقدم. إذن هناك الكثير من العمل المطلوب من قبل مجلس السلام والمجموعات الأخرى للمضي قدما بهذه العملية.
1: سيد سليمان بشارات، هل من مصلحة بنيامين نتنياهو الإسراع أو المماطلة بالسماح لمجلس السلام وقوة الاستقرار، قوة إرساء الاستقرار واللجنة الوطنية لإدارة القطاع، من مصلحة بنيامين نتنياهو لهذه الكيانات أن تعمل بوتيرة سريعة وتنجز أم لا؟
3: تحية أستاذ محمود ولضيفيكم المشاهدين. نعم، بنيامين نتنياهو هو لا يرغب بأن يكون هناك حضورا لهذه الكيانات داخل قطاع غزة، وهذا هو ربما ما يجعلنا نذهب إلى قراءة جوهر مخرجات اللقاء الذي جرى اليوم ما بين كوشنر وما بين بنيامين نتنياهو. يبدو أن بنيامين نتنياهو نجح مرة أخرى في سحب الموقف الأمريكي وموقف الإدارة الأمريكية للرؤية الإسرائيلية، وبالتالي تقديم الموقف الإسرائيلي على الموقف والقراءة والرغبة الأمريكية. ربما هذا الأمر بات واضحا في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول وهو عملية تفريغ المضمون الحقيقي لخطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، وكذلك الأمر لخطة 15 بندا التي تبناها دونالد ترامب ومجلس السلام. والأمر الثاني أن اختزال المواقف الآن فيما يتعلق بالبعد الإنساني وليس فيما يرتبط بالبعد السياسي. وربما ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية أضاف البعد الأمني، وأنا باعتقادي هنا ربما واحدة من المعضلات المهمة أن إسرائيل نجحت في تحويل قضية غزة أمام الولايات المتحدة الأمريكية وعلى طاولة النقاش الأمريكية من قضية سياسية إلى قضية أمنية، وبالتالي هي تستطيع إسرائيل أن تشكل الرغبة والرؤية الأمريكية في هذا الإطار، وهذا هو ربما ما يضعف القدرة الأمريكية المباشرة على التأثير على السلوك الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ليس متعجب في شكل وطريقة تطبيق الاتفاق لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة في كل مرة يكون هناك تحرك للوسطاء وللدول الإقليمية والحث على ضرورة خفض حالة الصراع في قطاع غزة، تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الموقف وتنقله إلى إسرائيل ثم تتفهم الرؤية الإسرائيلية. الأمر الثاني وهو أن إسرائيل في كل مرة تعمل على عملية تثبيت واقع جديد، والواقع الجديد يصبح هو الخط أو السقف الذي يمكن أن تتحدث عنه. لاحظ مسألة الانسحابات من قطاع غزة. اليوم إسرائيل وبنيامين نتنياهو يتحدث أنه لا يمكن الانسحاب ما بعد الخط الأصفر، وهذا الخط الأصفر كان يجب أن يكون وفقا لخطة ترامب في أكتوبر الماضي هي نقطة الانسحاب ما بعد الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. وبالتالي وكأن إسرائيل تعيد صياغة البنود وصياغة المراحل بما يمكن أن يؤسس إلى واقع جديد. هذا الواقع الجديد تحت إطار الدافع أو الرغبة الأمنية أو الأهداف الأمنية يتحول إلى رؤية سياسية إسرائيلية متمثلة بإطالة أمد الوجود الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة من جانب، ومن جانب آخر عملية قضم كاملة جدا لكل الحقوق السياسية الفلسطينية. ولهذا السبب لاحظ مسألة عدم إدخال اللجنة الإدارية، عدم إدخال مجلس السلام، عدم إدخال القوات الدولية لمراقبة خطة وقف إطلاق النار، كلها هذه موجودة ضمن اللاءات الإسرائيلية التي حتى هذه اللحظة لم تنجح إدارة دونالد ترامب في كسر هذه اللاءات. ويتبنى بنيامين نتنياهو موقفا متشددا على الرغم من أنه بإمكان الإدارة الأمريكية أن تفرض ضغطا مباشرا على على بنيامين نتنياهو وألا يبقي مساحة التلاعب مرتبطة ومرتهنة بالتحولات السياسية الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو في كل مرة يختلق مساحة نقاش في الداخل الإسرائيلي ويحول مساحة النقاش في الداخل الإسرائيلي كعقبة أساسية أمام إمكانية تنفيذ الاتفاق. وأنا باعتقاد هذا جزء من عملية التلاعب بالموقف الأمريكي والتلاعب أيضا بطبيعة الاتفاقيات والبنود التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.
1: أستاذ أحمد الطناني، في تقديرك مخرجات اللقاء بين خليل الحية وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، هل يمكن أن تمثل نقطة أو ورقة قوة في يد الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة التي قلت فيها أوراق القوة مع الفلسطيني؟
0: يعني بطبيعة الحال التوافق الفلسطيني الداخلي هي ورقة قوة، والأهم عندما يحصل

0: ما قدمته من مرونة في إطار خارطة الطريق التي اقترحها ميلادينوف. والنقطة الثانية وهي الخطيرة هي فحص إمكانية أن يكون هناك المزيد من المرونة وانتزاع المزيد من التنازلات لتقديمها لبنيامين نتنياهو في إطار التصلب الحالي في موقفه، وفي إطار المراعاة التي تحدثنا عنها لحساسية الموقف الإسرائيلي الداخلي. أعتقد أن الفصائل الفلسطينية سبق وأن اتفقت مع مجلس السلام واتفقت مع ممثلي كوشنر الذين كانوا مشاركين في المفاوضات حول خارطة الطريق، أنها عندما تبدأ المرونة بما يتعلق بالسلاح وهو البند الثامن من 15 بندا يجب أن يكون هناك موافقة أمريكية واضحة وصريحة على خارطة الطريق، وأن هذا الاتفاق فور أن ينهى سيغلق ولن يعود للنقاش من جديد. وبالتالي هذا الموقف الذي قدمته حركة حماس لكوشنر ومجلس السلام وهذا الموقف الذي اتفقت عليه اليوم في اجتماعها مع الفصائل الفلسطينية، وهناك إشارة حتى كانت مهمة جدا حول موقف الوسطاء من مثل المزيد من التنازلات أو الضغوط الأمريكية للمزيد من التنازلات، اجتماع حركة حماس مع وزير المخابرات المصري قبل الاجتماع مع كوشنر، وأيضا بيان الدول العربية والإسلامية الثمانية المنخرطة في إطلاق خطة ترامب الذي حمل إسرائيل بوضوح المسؤولية عن إفشال هذا الاتفاق والتعنت الإسرائيلي المسؤولية عن وقف أي إجراءات بالمعنى الفعلي لتنفيذ هذا الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية، هي رسالة عربية وإسلامية كما هي رسالة فلسطينية بأن ما قدم هو أقصى درجات المرونة، والآن المطلوب الإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قدمت في إطار التفاوض على خارطة الطريق حتى لا يبقى هذا الاتفاق رهينة للحسابات الإسرائيلية، سواء الحسابات اليمينية الاستراتيجية التي لها علاقة بتفكيك بنية قطاع غزة وإبقاء واقع الإبادة وتهجير أهالي القطاع، أو الحسابات الانتخابية الداخلية لبنيامين نتنياهو وحالة الانحياز الواضحة لمجلس السلام أو على الأقل الفريق المسيطر في مجلس السلام للرواية الإسرائيلية وللموقف الإسرائيلي وحتى لمصالح بنيامين نتنياهو
1: طيب
0: السياسية
1: دكتور
0: الأساس
1: توماس
0: لهذا
1: وارك،
0: اتفاقا لوقف إطلاق النار ويجب أن يوقف المعاناة في قطاع غزة.
1: دكتور توماس وارك، عندما يتحدث مكتب بنيامين نتنياهو عن اتفاق على تشكيل فرقتي عمل إحداهما لنزع سلاح غزة والأخرى والآخر الفريق الآخر مهمته توفير المياه النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والصحة العامة في القطاع، لماذا على الفلسطينيين أن يصدقوا هذا الكلام ولإسرائيل سوابق كثيرة ربما أحدثها ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الذي استوفت فيه إسرائيل البند المتعلق بأسراها، عاد كل الأسرى، ثم تنصلت من كل الالتزامات والمسؤوليات الأخرى من فتح معابر وإدخال مواد غذائية وغير ذلك؟
2: في الواقع يجب أن نلحظ أن المعابر فتحت بمستويات معينة، طبعا لم تصل إلى المستويات المطلوبة لتدفق السلع وفقا لنقاط الاتفاق، إذن هذا نجاح جزئي. الفريقان يشكلان لأن كوشنر ومجلس السلام يودان أن يشكل الفريقين لأن الفريقين يعنيان بالحديث مع الأطراف المعنية من أجل التسريع في تنفيذ الاتفاق بشكل مبدئي. هذه مناقشات جيدة لحل المعضلات، ولكن التحدي هو في غياب الإرادة السياسية في أعلى سلم الهرم، سواء كنا نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية أو الأسرة الدولية. الخبراء والعاملون في هذه الفرق سوف يحققون تقدما محدودا فقط. طبعا هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم لإدخال السلع إلى قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور توماس وارك، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية كان معنا من واشنطن، وأشكر ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وضيفنا من غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي. إلى الضفة الغربية، حيث قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عجول شمال غرب رام الله. كان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية، وأضاف أن مستوطنين هاجموا فلسطينيين وحطموا مركباتهم في بلدتي زيتا وجماعين جنوب نابلس. معنا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. محمد، ما تفاصيل هذه الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية؟
3: الاستهدافات والاعتداءات من الجيش والمستوطنين محمود متواصل.

0: حتى هذه اللحظة. بخصوص خارطة هذه الاستهدافات والاعتداءات، فإنها تتوزع من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها. دعني أبدأ من حيث آخر التطورات هنا في الخليل. مستوطنون يهاجمون في هذه الأثناء فلسطينيين من عائلة زلوم في منطقة بيت عينون إلى الشرق من مدينة الخليل. هذا ليس الاعتداء الأول في الأيام الأخيرة. جيش الاحتلال كان قد هاجم منازل هذه العائلة تحديدا بشكل متكرر في محاولة للضغط على السكان في مناطق متاخمة لأحياء ومستوطنات وبؤر استيطانية لترك هذه المنازل، وذلك لتفريغ الوجود الفلسطيني من هذه المناطق تمهيدا لإقامة مستوطنات إسرائيلية فيها. أيضا في الخليل عند ساعات ما بعد العصر كان هناك مركبة إسعاف تتوجه إلى الأحياء التي يغلقها الجيش من أجل حماية المستوطنين منذ نحو 3 أعوام، وهي تل رميدة، حارة السلايمة وحارة جابر في محيط المسجد الإبراهيمي. هناك ولدى وصول هذه المركبة لنقل حالة مرضية كانت مخطرة هذه الحالة حسب ضابط الإسعاف الذي تحدثنا معه، قال إن المستوطنين بدأوا بمهاجمة ورشق هذه المركبة بالحجارة خلال تواجد جيش الاحتلال الذي كان يحمي هؤلاء المستوطنين. إضافة إلى ذلك وإلى منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قبل ساعة من الآن المستوطنون كانوا يقطعون الطرقات على الفلسطينيين الذين يتجهون في طريقهم نحو الخليل وبيت لحم، وتحديدا قرب مستوطنة إفرات وقرب مستوطنة كرمتسور. تحديدا قبل قليل المستوطنون انسحبوا من هذه الطرقات تحديدا بعد أن حطموا عدد من مركبات الفلسطينيين في هذا المكان. تحديدا في وسط الضفة الغربية أحرق مستوطنون منطقة في بلدة ترمس عية إلى الشرق من محافظة رام الله. أيضا في رام الله وتحديدا في الشمال الغربي أطلق جيش الاحتلال النار تجاه عدد من الفلسطينيين. بحسب مصادر فلسطينية أصيب فلسطينيين ونقلا إلى المستشفى نتيجة هذا الاقتحام الذي نفذه الجيش الإسرائيلي لهذه البلدة. في شمال الضفة الغربية ما زالت الأوضاع متوترة في بلدة قصرة على الرغم من وصول صاحب هذا المنزل قادما من الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث عن هذه البلدة التي تتعرض لليوم العاشر لهذا الحصار الإسرائيلي من قبل الجيش من جهة والمستوطنين من جهة أخرى. إلى جانب هذا الحدث هناك في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس أيضا هجوم للمستوطنين أدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب، أصيبوا بردود وكسور. وأيضا في بلدة زيت جماعين كان هناك هجوم للمستوطنين والجيش تدخل بهذه الأثناء وأطلق قنابل الغاز باتجاه الفلسطينيين إضافة إلى إطلاقه الرصاص الحي. لا يمكن للفلسطينيين أن يحصروا هذه الهجمات سواء من قبل الجيش أو حتى المستوطنين. نعم. لكنهم يعرفون جيدا أنها تتم بنسق متصاعد وممنهج.
1: محمد الأطرش من الخليل، شكرا جزيلا لك. لم تعد حرب إسرائيل على غزة مجرد مواجهة عسكرية ميدانية، بل تحولت إلى تداعيات اقتصادية غير مسبوقة تجاوزت حدود الإنفاق العسكري التقليدي بعد ضخها أضخم كلفة مالية تتكبدها البلاد في تاريخها. نتابع مع منال بوعلي.
2: رقم جديد نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية يقدر تكلفة الحرب على غزة بالأعلى في تاريخ إسرائيل. التكلفة هنا لا تقتصر على المبالغ الضخمة التي أنفقت منذ بداية الحرب على قطاع غزة والتي استمرت نحو 3 سنوات، بل تتعدى ذلك إلى قفزة في الدين العام في إسرائيل وإلى مستويات قياسية وشلل في قطاع السياحة والإنشاءات وتراجع في الاستثمارات الأجنبية. ليبقى السؤال المطروح وفق الصحيفة، من يمول 142 مليار دولار أعباء الحرب على غزة؟ هذا ليس بالتقدير النهائي في ظل توقع بلوغ تكلفة الحرب ما يناهز 169 مليار دولار على أن تنفق إسرائيل نحو 500 مليار دولار على الدفاع في السنوات العشر المقبلة في إطار ما يصفه الجيش الإسرائيلي بأنه حقبة مكثفة من النفقات العسكرية. ويشار هنا إلى أن ميزانية الدفاع في إسرائيل ارتفعت من 25 مليار دولار في العام 2020 إلى 59 مليار دولار في العام

0: 2025 على أن تصل إلى نحو 64 مليار دولار في العام الحالي. تقرير صحيفة هآرتس أكد أن حرب غزة اتسمت بالهدر والاستخدام المفرط للسلاح والذخيرة والاعتماد بشكل واسع على قوات الاحتياط. فالجيش الإسرائيلي يحتفظ عادة بنحو 6000 جندي من قوات الاحتياط، لكنه اضطر لزيادة هذا العدد بسبب حرب غزة إلى 22000 جندي، الأمر الذي تطلب زيادة كبيرة في النفقات اللازمة لتجهيز هذه القوات. وزارة المالية بدأت من جهتها اتخاذ قرارات لتمويل نفقات الحرب بعد تقرير استمرارها لفترة أطول مما كان مخططا له، وأنها سوف تشمل جبهات أخرى مثل إيران واليمن. وفي مقدمة هذه القرارات رفع الضرائب لتصل إلى 25.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تسجله إسرائيل منذ نحو عقدين، لتجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة زيادة بنحو 130 مليار دولار كعبء تراكمي يضاف إلى الدين الحكومي الإجمالي الذي تخطى 380 مليار دولار.
1: تغطيتنا متواصلة مع حضراتكم على رأس الساعة مع الزميل جلال شهدة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
2: قارع الهوى يا جماعة.
3: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
4: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
5: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
6: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
7: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
8: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
9: أمام السلطة تحديات كبيرة.
10: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
11: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
12: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
13: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
14: يعني هذا جوت بجيم أبجيت أطفال.
13: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
15: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
13: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
16: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

مرحبا بكم مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعية الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق

0: الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت وكالة رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وإنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير وستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال عباس عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب بارزاني، وأن على الأكراد التيقظ من عمليات لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في قطاع غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح، واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال جاريد كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع بنيامين نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن كوشنر أبلغ نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلين للفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، كيف قرأت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة، خاصة ما قال بأنه لا يسعى لتمديد مذاكرة التفاهم مع الإيرانيين؟
1: باختصار شديد جلال، قرأت على أن ترامب قرر غلق باب المفاوضات وعدم التمديد لتطبيق بعض المولود الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعها وأعلن التوقيع عليها كما تذكر في قصر فرساي في باريس مع الإيرانيين في يونيو الماضي. إذن أغلق الباب وتحدث عن أن على الإيرانيين أن يرفعوا الراية البيضاء، أن يستسلموا، وتحدث أيضا عن أن مضيق هرمز أصبح 100% فيه اليد العليا للولايات المتحدة. ويبدو من خلال تصريحاته كما فهمت هنا في واشنطن جلال من قبل بعض المحللين السياسيين أن الرئيس الأمريكي راضي كل الرضا على الوضع الحالي، لا حرب لا سلم، ولكن كما قال لا تزال السفن البحرية المحملة بالغاز وبالنفط تعبر مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية. وطبعا كان لافتا أنه قال بأن ليس المشكلة في الولايات المتحدة بما معناه هذا الكلام، وإنما في إيران، أي أنه رمى بالكرة في معسكر إيران باعتبار أنه قال أن إيران لم تقدم أي شيء يستطيع الأمريكيون أن يقبلوا به، أي أنه يريد أن يعود الإيرانيون وفق الشروط الأمريكية. وعلى ذكر الشروط الأمريكية، يقول مفاده الخاص إلى الشرق الأوسط وفي معرض رده على سؤال حول أين تقف أو أين توجد حاليا المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال كوشنر بأن هذه المفاوضات فعلا جارية جرت، ولكن ذكر بأن رئيس ترامب لا يزال يركز على ما وصفه بالحصار البحري العسكري الأمريكي على المرافق الإيرانية، وأن الأمريكيين يطالبون الإيرانيين بمسألة

0: مسألتين: أولا أن تتوقف إيران عن شيء اسمه طموحات نووية عسكرية، والشيء الثاني الذي يريده الأمريكيون وفق ما أعلن عنه كوشنر هو أن تتوقف، والكلام له جلال، إيران عن ترهيب المنطقة. فقط بقيت الإشارة باختصار شديد جلال أن هناك تقارير تحدثت اليوم من أن إيران ربما ستصعد العمليات العسكرية. لا رد فعل، لا تعليق لحد الآن رسمي، ولكن أحد الضباط والجنرالات المتقاعدين جاك كين، وهو من الصقور فعلا، قال بأن إنه يتوقع أن تقوم إيران بعمل عسكري. ومع اقتراب موعد الانتخابات، أذكر فقط بأن الرئيس ترامب كان أعلن يوم قال بأنه سيركز على الضغوط الاقتصادية، هدد وحذر إيران، قال بالحرف الواحد: إذا ارتكبت إيران أي عمل عسكري فسيرد عليها بعمل عسكري غير مسبوق، والكلام له.
1: شكرا لك نور الدين بوزيان في واشنطن. مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابه من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
2: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام الـ60 القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقا لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها الـ60. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعليا ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفنا في المضيق ودولا في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه، المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعدا حاسما لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
1: انضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، ومن واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. السيد بول، ما بديل الرئيس ترامب عن مذكرة التفاهم؟
3: البديل عن مذكرة التفاهم انتهى، غير قائم الآن. أعتقد أن الرئيس يود أن يبقى في الإطار العام لمذكرة التفاهم، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة. المشكلة هي هل تلتزم إيران بهذا الإطار؟ نحاول أن نتوصل إلى حل بخصوص مضيق هرمز والوضعية العامة فيه بالنظر إلى التفاهمات التي تجري بين إيران وعمان. لا نعرف بالضبط ما الذي يجري، لا نعرف تفاصيل الاتفاق الممكن. يبدو أن الاتفاق

0: الطاقة يعود بنا إلى النقطة التي انطلقنا منها، حرية المرور لا رسوم، والداخلون يعبرون في المياه الإيرانية والخارجون في المياه العمانية، وهذا يسمح بتدفق النفط مجددا. السؤال المطروح: ما الذي سوف يفعله الحرس الثوري عندما يفقد ورقة مضيق هرمز؟ وهذا مبعث القلق، ولذلك نحاول أن نتأكد من أن كل الأطراف على استعداد للتفاوض، ولكن الجميع يفهم أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا ولو أن الولايات المتحدة لا تود أن تستخدمه.
1: إذن دكتور محسن، إيران المتمسكة بمذكرة التفاهم منطلقا لأي حوار وتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا ستفعل أمام عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب بالتمديد للستين يوما؟
0: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. كما تعرفون، تود إيران أن تحتفظ بهذا الإطار، وذلك من أجل إيفاء أو أن تستوفي الولايات المتحدة الأمريكية الشروط المطلوبة في هذا الاتفاق. الإيرانيون يودون أن يثبتوا للعالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية يتعين عليها أن تلتزم بما وقعته، ولذلك نرى أن إيران تصر في تصريحاتها بين الفينة والأخرى على تنفيذ مذكرة التفاهم. ولقد استمعنا إلى تصريحات ترامب اليوم، ولقد هدد عمان للمرة الثانية وقال إن عمان سوف تتعرض للقصف إذا ما اعترضت المسار واصطفت في جانب إيران، وهذا يثبت أن الأمريكيين يفقدون السيطرة على أي اتفاق يمكن أن ينجز بين إيران وعمان.
1: سيد بول، ما دلالات أعلن الرئيس دونالد ترامب بأن هناك محادثات تجريها الإدارة الأمريكية مع الحرس الثوري الإيراني؟
0: هذا أمر هو الخطوة التالية، هو عبارة عن الخطوة التالية أو المحاولة للوصول إلى الخطوة التالية. ما نراه هو أن الحكومة في طهران ليست قادرة على العمل بشكل مستقل. يبدو أن الحرس الثوري هو الجهة التي تتخذ القرارات، وليس الرئيس وليس رئيس مجلس النواب. الحرس الثوري هو الذي يتخذ القرارات، ولذلك الرئيس اتخذ القرار بالتباحث بشكل مباشر مع الحرس الثوري. على المستوى الشخصي، أنا لا أرى أن هذه النظرية مجدية. أعتقد أن الحرس الثوري يود الحرب ويود العنف، ولا أعتقد أن الحرس الثوري سوف يتفاوض بشكل شرعي أو بنية حسنة. إيران لم تلتزم بأي اتفاق. إذا ما تحدثنا عن مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على مذكرة التفاهم، سمحت بعبور السفن الإيرانية، رفعت الحصار، سمحت ببيع النفط، ولكن الحرس الثوري قام بالرد من خلال إطلاق النيران باتجاه السفن. إذا هذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار بغض النظر عن طبيعة المناقشات التي تجري. الحرس الثوري هو حجر العثرة أمام هذه المفاوضات، ويجب إقناع الحرس الثوري بضرورة المضي قدما. الولايات المتحدة الأمريكية تتسم بالجدية، ولذلك فتحت القناة الخلفية مع الحرس الثوري. ولسوء الحظ يبدو أن الحكومة المدنية في إيران ليس لديها أي سيطرة.
1: دكتور محسن، ما رسالة استهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق؟
0: في الواقع تم نفي هذا الأمر من قبل المسؤولين الإيرانيين. في غياب أي تأكيد رسمي، لا يمكننا أن نقبل هذه المزاعم، يمكنني أن أقول إن هذه أنباء مضللة.
1: ولكن دكتور، ليست كل الاستهدافات تعلن تبنيها إيران بطبيعة الحال. هل ترى بأن هذه رسالة مرتبطة بما كشفه الرئيس دونالد ترامب عن مناقشات بأبواب خلفية مع الحرس الثوري الإيراني؟
0: هذا أمر هو أيضا عبارة عن سردية مزيفة وخاطئة ينشرها دونالد ترامب. لقد ترددت إيران لجهة السير على مسار أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونستمع إلى تصريحات ترامب. هذه السردية المزيفة التي ترمي إلى تعافي مصداقيته أو تحقيق مصداقية وموثوقية. في الواقع هذه السرديات لن تجدي نفعا. دونالد ترامب يتعين عليه أن يعتمد سبيلا مختلفا عن الإجراءات العدائية تجاه إيران. ولكن على أي حال، إيران تتسم بالجدية في موقفها المرتبط بالأوجه الأمنية وبمصالحها القومية. في وجود أي خروق لهذه المصالح، إيران لا تمزح وسوف ترد بقوة.
1: سيد بول، القيادات العسكرية في إيران تتحدث عن تعديل في العقلية العسكرية أو العقيدة بمعنى أوضح، من دفاعية إلى هجومية. أمام هذا الضغط الاقتصادي، هل تتوقع واشنطن مبادرة من إيران باتجاه دول المنطقة، أو حتى ربما سفن أمريكية تنفذ الحصار على إيران؟
0: للأسف هذه تصريحات مؤسفة صادرة من طهران. هذه العقيدة أن تنتقل إلى عقيدة هجومية بعد الهجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي استهدفت الجيش الإيراني والبنى التحتية الإيرانية. لست متأكدا من قدرة الجيش الإيراني على شن الهجمات. هل باستطاعتي الإيرانيين أن يطلقوا الصواريخ؟ بكل تأكيد نعم، يمكنهم أن يستهدفوا الجيران ويجعلوا من الحياة أصعب. طبعا بكل تأكيد هذا ممكن. ما حصل أيضا في الاستهداف في أربيل في كردستان العراق، لدي أصدقاء يعيشون في أربيل. هذه الهجمات حقيقية وحصلت بغض النظر عن تبني الحرس الثوري لهذه الهجمات من عدمه. إذن الجيش الإيراني يقول إنه سوف ينتقل إلى العقيدة الهجومية، وفي الوقت نفسه هناك مناقشات تسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والتوصل إلى حل سلمي. وبالتالي أنا لا أفهم كيفية تفكير الحرس الثوري الإيراني. في كل مرة نقترب من اتفاق، يضع الحرس الثوري العراقيل التي تعترض المسار. إذا ما أراد الجيش الإيراني أن يتحدث بهذه الطريقة لا بأس. أنا أعرف أنهم يحاولون أن يستفزوا الولايات المتحدة لكي تنشر القوات في الميدان، لأن الحرس الثوري تدرب لمواجهة الجيش في الميدان. الولايات المتحدة لن تفعل ذلك. سوف تستمر بفرض الحصار الاقتصادي أو تستخدم القوة الجوية إذا ما دعت الحاجة لتقويض البنى التحتية العسكرية والقدرات العسكرية الإيرانية. عندما يتحدثون عن عقيدة هجومية، هل يعنون إطلاق الصواريخ على السفن أو الجيران؟
1: دكتور محسن، هل تعتقد بأن طهران معنية بالمبادرة بتصعيد عسكري لكسر الجمود الحاصل، والذي يبدو بأنه أصبح مناسبا أكثر الآن للولايات المتحدة الأمريكية على حساب إيران؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية. سوف تستمر باستخدام ورقة العقوبات، إيران في المقابل لن تتخلى عن سيادتها بالنسبة إلى إدارة مضيق هرمز، وتتأكد من وضع حد نهائي لأي حرب، وتحتفظ بالقدرة على إرساء التوازن في وجه العدوانية الأمريكية، سواء كانت من خلال السبل العسكرية أو غير العسكرية أي الاقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى الضغوط الاقتصادية بعد فشلها بالضغط العسكري. إيران ترى أن الوجود العسكري البحري الأمريكي في المنطقة، هذا الوجود هو فعل حرب، وهذا يزيد من الضغوط في المنطقة، وهي الورقة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة الأمريكية. إيران يمكن أن تدخل في حرب استنزافية على المستوى الاقتصادي مع واشنطن من خلال كسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، ويجب أن تتقبل الولايات المتحدة أن إيران هي قوة مهمة في الإقليم، أو سوف تتكبد التكاليف الأكبر.
1: دكتور محسن، سألتك هل إيران معنية بالمبادرة بالتصعيد؟ لأن هناك تخوف الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المنطقة أيضا بأن تبادر إيران لهجوم ما يكسر هذا الجمود الحاصل ومحاولة كسر أيضا الحصار الأمريكي الخانق على إيران.
0: كما تفضلت، نعم، لأنه في المرة الأخيرة التي قبلت وتحملت فيها إيران الحصار الأمريكي، كان ذلك لإعطاء الفرصة للمباحثات في إسلام آباد، ولكننا شاهدنا الخروق المتكررة من قبل الأمريكيين لأحكام الاتفاق، ولذلك أعتقد أنه في مرحلة ليست بالبعيدة سوف نشاهد قصفا يستهدف البحرية الأمريكية في بحر عمان، وهي من بين الأهداف السهلة بالنسبة إلى الإيرانيين.
1: سيد بول ديفيس، الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءاتها الخانقة، الحصار الاقتصادي، العزلة الدولية على إيران، وأيضا الحصار البحري، هل تدفع إيران بهذا الاتجاه، باتجاه شن عمل عسكري بمبادرة من إيران؟
0: الحصار مصمم والعقوبات مصممة لزيادة منسوب الضغط المفروض على الحكومة الإيرانية، ونرى أن الاقتصاد الإيراني ينهار، ونعرف أن معدلات التضخم في إيران في المرة الأخيرة التي عينت فيها التقارير وصلت إلى 180%. هذه أمور لا يمكن أن تستمر هكذا، وإيران لسوء الحظ، عوضا عن القول دعونا نتباحث، دعونا نعود إلى المفاوضات، دعونا نصل إلى تسوية ما تفضي إلى مساعدتنا لشعبنا من خلال الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية، نستمع إلى هذه التصريحات الصادرة من طهران، سوف نعاقب الولايات المتحدة، وسوف نشن الهجمات العسكرية، وسوف نهاجم الجيران، وسوف نهاجم السفن في بحر عمان. هذه أساليب طفولية، أنا لا أفهم بالفعل، إذا ما لا أعرف ما إذا كان الإيرانيون يفهمون مدى الحماية المحيطة بهذه السفن والقدرات الأمريكية والجيران، الدفاعات التي لديهم. 80% من الصواريخ الإيرانية تسقط من دون أن تصل إلى أهدافها، نتحدث عن أهداف ثابتة. أما إذا ما حاولوا أن يستهدفوا السفن، الرد الأمريكي سوف يكون مدمرا بمستويات كبيرة، وآمل أنها مجرد تصريحات، آمل أن تمتنع إيران عن أي مغامرات في هذا المجال، لأن ذلك سوف يفك أي قيود كان قد وضعها ترامب في عملية الرد العسكري. نعم، يمكننا أن نجلس على طاولة المفاوضات، نتناقش ونعمل على فتح المضيق للوصول إلى هدف مشترك.
1: شكرا لكما، السيد بول ديفيس في واشنطن، ودكتور محسن فرخاني في طهران. الآن فقرة تقرأ في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع غنوة.
2: أهلا بكم مشاهدينا في

0: هذه الفقرة التي نقرأ فيها المشهد بمضيق هرمز مع نهاية مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. شهران شهدا خلافا على تفسير نص المذكرة فيما يتعلق بالمضيق، فيما بقي ميدانيا ساحة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران. مشهد نستطلعه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك. ولكن قبلها نتابع هذا الواقع على الأرض مع الزميل صهيب العصا، ولكن على شاشة تفاعلية.
1: غنوة، نحن الآن بصدد الدخول في أو إنهاء الشهر السادس لهذه الأزمة، ولا يزال الوضع على ما هو عليه. بطبيعة الحال كانت الأزمة عسكرية بامتياز خلال الفترة الماضية، ضربات متبادلة، ولكن الآن نحن نتحدث عن أزمة تؤثر على العالم كله في إغلاق مضيق هرمز. ليس هناك إعلان إيراني رسمي بإغلاق المضيق، وإنما تقول إيران بأنها على أي سفينة أن تمر من المضيق يجب عليها أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني أو مع السلطات البحرية الإيرانية. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح مكاننا إن صح التعبير بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأزمة المضيق، وتحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة التجارية فيها، مع مناورات بشكل أو بآخر أو ضربات للسفن التي تتحرك عبر المضيق أو بالقرب من المضيق. هذا الأمر تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، آخرها يوم الخميس عندما ضربت عدد من السفن. الإيرانيون لا يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الضربات التي تقع في محيط هذه المنطقة التي تتحرك فيها السفن، لأنهم يريدون تثبيت معادلة المسارات أو المسار الإيراني الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى لكن الإيرانيين لا يعترفون بها ويريدون فرض هذه المعادلة. المسارات التي نتحدث عنها كما شاهدناها في أكثر من مناسبة، هذه هي المسارات الموجودة حاليا، المسار الأزرق والمسار الأقرب للسواحل الإيرانية التي تتحرك فيها السفن بتنسيق مع البحرية الإيرانية، بحرية الحرس أو بحرية الجيش بطبيعة الحال. المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، والمسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع، وتريد منه عمان أن تفكك هذه الأزمة وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بحركة الملاحة. ولكن الإيرانيون يصرون على المسار الأزرق ويهددون أي سفينة تتحرك في غير هذا المسار. لذلك البيانات الملاحية تشير بأن حركة الملاحة في المضيق محدودة للغاية، انخفضت بشكل كبير للغاية. نتحدث عن يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن فقط. طبعا هذا ينسحب للحديث عن إطفاء هذه السفن لأجهزة التتبع الملاحية، وبالتالي يمكن أن تمر هناك سفن لا يمكن تتبعها، هذا وارد ولكن ليست بالعدد الكبير، لأننا نتحدث عن منطقة غاية في الحساسية، منطقة ملغمة بشكل كامل هكذا يقول الإيرانيون، ومنطقة يسيطر عليها الإيرانيون بشكل أو بآخر، أو حتى يضربون السفن في محيط هذه المنطقة. أي سفن تتحرك في هذه المنطقة قد تتعرض لهجمات لأنها قد تتبع مسارات لا يريدها الإيرانيون. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح هذه الأزمة في مكانها. الإيرانيون يتمسكون في هذا المضيق الذي أصبح عقدة تؤثر على اقتصاد العالم بشكل كبير، لأننا نتحدث عن العقدة التي يمر منها 22% من النفط المتحرك في العالم يبور عبر هذه النقطة غنوة. وبالتالي حتى هذه اللحظة الإيرانيون يتمسكون، الأمريكيون يريدون تفك هذه القبضة الأمنية، ولكن لا حل في الأفق.
0: زميل صهيب العصا، شكرا جزيلا لك. إذن نكمل النقاش مع سيادة اللواء. بعد انقضاء مهلة 60 يوما لا يزال مضيق هرمز إذن هو المعضلة. الواقع الآن يأخذنا إلى من يسيطر على المضيق أم إلى من بإمكانه تعطيل حركة الملاحة؟
2: أشكرك غنوة. بالفعل معنى انتهاء المهلة 60 يوم هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، ولكن بيعني أن الإطار الزمني الدبلوماسي اللي كان بيحدد قواعد الاشتباك وبيحدد إدارة الصراع انتهى، وبالتالي يجب على الطرفين إيجاد صيغة تفاهمية لاستمرار التهدئة خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالفعل يجب ان احنا نرصد خلال الفتره السابقه عدد من المحاور الهامه جدا اللي هي نستطيع ان احنا نتنبأ بها المستقبل. اهم هذه الاشياء الحقيقه هو حركه الملاحه في المضيق قلت بصورة كبيرة جدا، حتى إن أمس الأحد كان لا توجد ولا مركب عدت. إيران تصمم على أن تعبر السفن في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى تريد أن تقوم السفن بالعبور في أمام الساحل العماني في هذا الاتجاه فيما يسمى بالملاحة المظلمة، تغلق الرادارات وتغلق أجهزة التحديد وتعبر، ولكن إيران بتحاول أنها تفرض ضوابط على هذا. هذه نقطة معينة فيما يتعلق بالملاحة. هناك نقطة الحقيقة كمان خطر، وهو عملية استهداف السفن التي تسير في هذه المنطقة، ودي كانت ظاهرة غاية في الخطورة، لأنها هذه السفن تابعة لدول الخليج، وبالتالي فتحت نوع من العداء، أو لأن دي أعمال عدائية مع ليست أمريكا فقط ولكن مع دول الخليج ومع شركات الشحن، ودي نقطة غاية في الأهمية. النقطة الثالثة وهو الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة غنوة أن هناك خطاب أمريكي متصاعد لزيادة الحصار وزيادة العقوبات. وجدنا هذا الموضوع، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل من استراتيجية العمليات العسكرية إلى عمليات اقتصادية أكثر عنفا. دي أشياء يجب أن نضع في الاعتبار حتى نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل خلال الفترة القادمة.
0: ووفق مراقبتك وما يمتلكه كل طرف من تقنيات، الأفضلية لمن في مضيق هرمز، على ضوء أيضا انسحاب لنكن حاملة الطائرات من المنطقة؟
2: غنوة، كان قديما في الحروب الكلاسيكية القديمة عندما نسأل كعسكريين على هذا السؤال بحسبه بمنطق القوى العسكرية اللي موجودة على الأرض عشان أحسب القوة، توازنات القوة. لكن في الحروب الحديثة
0: الجغرافيا لها كلمة أخرى،
2: الجغرافيا طبعا لها كلمة أخرى. وكمان أنا بحسب عشان تقولي لي من الأقوى على الأرض، الأقوى هو الذي يستطيع أن يؤثر في الفواعل الاقتصاديين وليس في العمليات العسكرية. يعني عندما نقوم بعملية مثلا ضرب مسيرة من إيران لإحدى السفن، العسكري هنا لا يسأل كيف تم الضرب أو الخسارة بتاعة السفينة، لكن تسأليني هل أثرت على أسعار النفط؟ هل أثرت على الأسواق المالية؟ الحرب دي حرب هجينة، حرب جديدة، نوع جديد من الحروب البحرية، وبالتالي من الذي أثر على الفواعل الاقتصادية؟ أتخيل أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في هذه المنطقة.
0: ولكن أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تمكنها من تمرير عدد كبير من السفن التجارية،
2: تحركها في الخفاء، ولكن عندما يتم اكتشافها بيتم ضربها. لكن المعادلة الجديدة، وأشكرك أن حضرتك فكرتيني، المعادلة الجديدة في هذا هو جزيرة خارك، أن احنا رصدنا سفن إيرانية خلال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية تتحرك من الجانب الغربي لجزيرة خارك، وكأن إيران تريد أن ترسخ لقواعد اشتباك جديدة، ترسخ لوضع إجباري على الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى
0: طبيعة هذه القواعد؟
2: أو أولا هذه القواعد أنها يبقى عندها سفن تستطيع أنها تحمل، أولا هي فكت الحصار على الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تحمل النفط، تستطيع أن تخزن النفط، وخطوة خطوة تحاول أنها تمرر سفن النفط الإيرانية سفينة سفينة من هذا الممر مقابل السماح لبعض السفن في الخليج بالعبور. وبالتالي هنا فرضت قواعد جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هي تنتظر رد الفعل الأمريكي.
0: نعم سيادة اللواء، ما يجري في مضيق هرمز، ما ارتباطاته مع الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة إن كانت على المسطحات البحرية أو حتى على اليابسة؟
2: سؤال أنا بشكر حضرتك عليه. إيران تريد النهاردة في اليوم 60 أنها توزع الصراع على ساحات متعددة. النهاردة ناقشنا مع حضرتك عملية مسيرات، استهداف مسيرات ل رئيس الحكومة كردستان ورئيس جهاز الأمن. كمان في نفس التوقيت هناك في البحر الأحمر الحوثي جعل المنطقة مؤلتهبة، وكأن إيران تريد أن توسع من ساحات المواجهات في أماكن متعددة حتى تشتت الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية طب أين تضع الدفاعات الجوية وأين تعيد انتشار قواتها مرة أخرى. هذه حالة من الارتباك، ليس هدفها المواجهة العسكرية فحسب، ولكن هدفها أن الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر مرونة في عملية التفاوضات، وأنها تنزل من

0: سقف مطالبها المتشددة.
1: أختم معك بالنسبة للحصار الأمريكي، المؤشرات الواضحة، هل نتائجه فاعلة؟
0: بالفعل استمرار نتائج فاعلة، لأن هو بيحكم. هو حصار أمريكي، ماذا يعني حصار أمريكي؟ حصار يعني عدم دخول سفن إلى إيران أو الخروج منها، سواء سفن ناقلات نفط أو سفن مواد غذائية أو أدوية أو غيره. وبالتالي هنا كسر الإرادة للشعب الإيراني نفسه، الضغط بقوة، وهذا ما حدث في من 91 لغاية 2003 في الحرب الإيرانية العراقية. حاول أنه يكسر إرادة الشعب العراقي، ثم قام بعد ذلك بضرب العراق في 2003. هو يريد، الولايات المتحدة الأمريكية تريد، حتى تهديدات وزير الحرب الأمريكي تهديدات شديدة الحدة، وهو إطالة أمد الحصار لفترات طويلة. ودي نقطة مهمة جدا، هل إيران هتترك الساحة كما هي أم هتحاول فك هذا الحصار؟
1: إلى احتمالية سيناريوهات تعمل إيران من خلالها على فك هذا الحصار، ماذا نجاح هذه الخطط؟
0: تنجح أنها تفك هذا الحصار، أنها تفرض قواعد اشتباك، بمعنى أنها تخرج النفط سفينة سفينة من المضيق، وتحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تغض الطرف عن خروج مجموعة من سفن النفط، يعني الفتح الجزئي مقابل النفط الجزئي أيضا، يعني ليس فتح كلي، لأن المضيق هنا لازم توظفه كملف تستطيع أن تحقق منه أهداف سياسية. يعني فتح الملاحة ككل هي تريد مقابله سلام كلي.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ونتابع في ملف التطورات في غزة، حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وكوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. ينضم إلينا من دلاور السيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور، ومن نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. دكتور رائد، ما دلالات أعطاء الولايات المتحدة الأمريكية نتنياهو ما يريده في غزة؟
3: مساء الخير لك عزيزي ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عما تسرب لغاية الآن من لقاء كوشنر ونتنياهو، نستطيع أن نقول أننا أمام حالة من التضارب، بمعنى إذا كان هذا هو ما حدث فعلا، هل يعقل أن تكون هذه الزيارة قد حدثت؟ وثانيا، المعلوم بات لدينا أن نتنياهو وكوشنر اجتمعا لوحدهما على مدار ساعة، كذلك ما قام بالإدلاء به كوشنر بعد اللقاء من أن ما يهمه هو الأقوال الأفعال وليست الأقوال، وكذلك أن غزة قد تشهد خلال 30 يوم القادم تغيرات، علاوة على ذلك عدم صدور أي تصريح عن مكتب نتنياهو سوى تصريح واحد وهذا غير معهود. يعني معلوم دائما أن هناك العديد من التصريحات في لقاء لا يمتد لهذه الفترة الزمنية وليس على هذه الأهمية من اللقاءات، ولذلك حقيقة قد يكون هناك، يعني وهذا ما بات يعني بعض التسريبات تذهب إليه، قد يكون هناك وعود قدمها نتنياهو، ولكن لا يمكن إخفاء كذلك أن كوشنر والإدارة الأمريكية أبدو تفهمهم المسبق من أن نتنياهو يعيش حالة من الانتخابات وأنه لن يستطيع أن يقدم على أي خطوة. أما وأن نستسلم وكأنه هذه كانت تصريحات معلومة، تصريحات مسبقة، ليست بحاجة لا للزيارة، وإذا كانت فعلا هذه هي الحقيقة التي ستكون في الميدان، فحقيقة بأنه الخاسر الأكبر سيكون من ذلك بعد أهل غزة طبعا، الخاسر الأكبر سيكون ترامب، وستكون خطة ترامب، وسيكون مشروع ترامب للسلام في المنطقة. فهل سيسمح ترامب لنتنياهو أن يدمر إرثه السياسي بهذا المشروع الذي هو يعتبر حلمه، تحقيق السلام أو رسالته أو قيمته تحقيق السلام، خاصة في ظل انغلاق الأفق سواء على

0: المستوى الإيراني أو على المستوى اللبناني. أنا باعتقادي أشكك في ذلك، وإن كان لغاية الآن نعيش مرحلة إذا ما أردنا أن نقيسها مع باقي القضايا اللي في التي تعيشها المنطقة وطبيعة التعامل الأمريكي معها، نستطيع أن نقول أن الأمريكي لم يحسم لغاية الآن خياراته في المنطقة، وبالتالي هذا يمكن نتنياهو، إضافة إلى وضعه وإدعائه أنه يعيش حالة انتخابات، يمكنه من المراوغة ويمكنه من طيب. القدرة على تجنب المواقف الأمريكية الصارمة.
1: سيد روب أرلت، قبل الزيارة كان الانطباع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستمارس ضغوطا على بنيامين نتنياهو فيما يتعلق برؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، هل تحقق هذا؟
2: في البداية يسعدني أن أنضم إليكم وإلى المشاهدين الأعزاء، شكرا لكم على هذه الفرصة. أود أن أقول إن الرئيس ترامب يبقى في حالة من التركيز الكامل لحل هذه المشكلة في قطاع غزة. الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو يتفقان حول هذه الوجهة، ولكنهما وبكل تأكيد يختلفان حول المسار للوصول إلى هذه الوجهة. المشكلة الأساسية هي أنهما أو المسألة الأساسية هي أنهما يتفقان أن حماس لا يمكن أن تكون مسؤولة أمنيا وعسكريا وحتى سياسيا في قطاع غزة، ولكن المسألة ترتبط برأي ترامب بضرورة العمل على مراحل لخفض التصعيد ونزع السلاح بطريقة مرحلية، هذا من جهة. من جهة أخرى بنيامين نتنياهو لا يوافق على هذه الطريقة، يود أن ينزع سلاح حماس بشكل كامل وأن تتخلى حماس وتلقي السلاح بشكل كامل قبل أن تخطو إسرائيل أي خطوة. أعتقد إذن أن التكتيكات تختلف، كلاهما يتفقان حول الوجهة النهائية، ولكن التكتيكات للوصول إلى هذه الوجهة هي التي تختلف. ولقد استمعت إلى الضيف الكريم وأود أن أقول في هذا الصدد إن الرئيس ترامب لديه الأوراق ولديه الأفضلية. طبعا الرئيس ترامب أنا أتفق أنه يأبه بشأن إرثه، يود اتفاقا للسلام ليس فقط في قطاع غزة ولكن أيضا بخصوص إيران وفي أماكن أخرى، يود أن يعرف ويكتب التاريخ أنه رئيس السلام. وبالتالي يجب أن لا نقلل من أهمية رؤية الرئيس ترامب وهدف الرئيس ترامب. لديه أوراق، وأعتقد أن بنيامين نتنياهو سوف يفهم ذلك تحديدا. نعم هناك انتخابات في أكتوبر في إسرائيل يتعين على نتنياهو أن يتعامل معها، وأيضا هناك انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهي انتخابات التجديد النصفي لكونغرس الولايات المتحدة في أمريكا، وبالتالي هذا يبقى أيضا من بين الأمور المهمة هنا في أمريكا. على أي حال أود أن أقول أن كلا الزعيمين اتفقا على أن حماس يجب ألا تسيطر على قطاع غزة، ولكن التكتيكات هي أوجه الاختلاف.
1: دكتور رائد، مسؤول في مجلس السلام صرح للجزيرة بأن الآن الأمور تقع على عاتق حماس، تحديدا قال عليها إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقضية السلاح. باعتقادك أمام أعطاء الولايات المتحدة الأمريكية حرية التحرك للجيش الإسرائيلي، كيف يمكن أن تكون ردة الفعل ومواقف الفصائل الفلسطينية وحماس في غزة؟
0: يعني عندما نتكلم عن مجلس السلام وعن بعض التصريحات التي تصدر عن مجلس السلام، يعني واضح أنها تصدر عن بعض القيادات التنفيذية في مجلس السلام، وهذا حقيقة يعقد الأمور كثيرا، سواء تصريحات ميلادينوف أو بعض الشخصيات التي تصدر عن هذه التصريحات. مجلس السلام يضم العديد من الدول، يضم ما يقارب 30 دولة، وهذه الدول يعني أعربت أغلبها عن مواقفها تجاه من يعطل المسار خطة 15 بندا للرئيس ترامب في قطاع غزة، وكان على رأسها دول الوساطة وهي دول وازنة ودول لها ثقلها سواء في السياسة الإقليمية أو حتى في السياسة العالمية، جميعها عربت عن رأيها فيما يتعلق

يتعلق بهذا بمن يعطل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو البنود الخامسة عشر. كذلك عندما نتكلم عن موضوعة البنود والخطة فهي واضحة، يعني وواضح كذلك بأن الإدارة الأمريكية تلقت

0: فتح الخطة ومناقشة الخطة وكأن الخطة لم يتم الاتفاق عليها ولم يتم توقيعها، لأن الخطة واضحة ولديها بنود وخطوات، فالذي يجب أن يقام به هو أن يتم تنفيذ هذه الخطوات. والقضية الثانية وهي قضية أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلقاء اللوم على حماس التي أو على الفصائل الفلسطينية التي وافقت على الخطة وما زالت تؤكد موافقتها وما زالت تؤكد التزامها، والذي لم يوافق على الخطة لغاية الآن سواء على صعيد الأقوال والأفعال أو على صعيد الممارسة الميدانية هو الاحتلال. يعني التصريحات كهذه أنا لا أعتقد بأنها تخدم لا تطبيق الخطة ولا قضية السلام في المنطقة، بمقدار ما أنها إن صدرت عن بعض قيادات مجلس السلام فإنها تبرر للإسرائيلي أو تزيد من تعنته تجاه عدم تطبيق الخطة. وهذه قضية يعني لاحظناها عندما زار ميلادينوف المرة الأولى إسرائيل وتكلم عن السلاح وتحول هذا إلى موقف إسرائيلي لدى نتنياهو يقدمه. واليوم أي تصريحات بهذا الإطار باعتقادي أنها لن تقود إلا إلى زيادة تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض للخطة أصلاً عمليا، وهذا يعني لا يخفى على احد، حتى يعني حتى الجانب الامريكي لم يعد منطقيا لا يعلم او يدعي انه لا يعلم من الذي لا يريد الخطه. يعني ترامب قالها علنا انه يعلم، وكوشنير يعلم، وكل القاده الاسرائيليين حتى يعلموا من الذي لا يريد تنفيذ الخطه باي شكل من الاشكال. يعني
1: سيد روب، بحسب التسريبات بأن الولايات المتحدة أعطت الحق لإسرائيل بالتحرك عسكريا عندما تشك في خطر أو تهديد، من سيقيم هذا الخطر؟ لأنه هذه مشكلة، أنه إسرائيل هي التي تقيم وهي التي تنفذ أيضا هذه الأعمال. كيف ترى الولايات المتحدة الأمريكية هذا؟
2: هذا السؤال ممتاز بالفعل. في نهاية المطاف الأمر يرتبط بالمعلومات الاستخبارية وبمدى شفافية المعلومات الاستخبارية وبكل تأكيد المحاسبة والمساءلة. هذا أمر شكل مسألة إشكالية في السابق. بنيامين نتنياهو وبكل تأكيد الجيش الإسرائيلي دائما ما يريد أن يقصف بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية التي يراها مناسبة. هذه مشكلة بالنسبة إلى الرئيس ترامب. في نهاية المطاف يرى أن هذه العمليات تؤدي إلى عرقلة السلام. يود من بنيامين نتنياهو ومن الجيش الإسرائيلي أن يخطو خطوات إلى الوراء للسماح لحماس كي تنفذ ما وعدت به. وفي نهاية المطاف أعتقد أن الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو يمكنهما أن يختلفا بخصوص كيفية الوصول إلى الهدف النهائي، ولكن إذا ما تراجعت حماس عما تعهدت به الرئيس ترامب باستطاعته أن يحاسب حماس. ولذلك هنا يجب أن نركز على طمأنة بنيامين نتنياهو وطمأنة إسرائيل، لأن أمريكا وموارد أمريكا والأمن والجيش الأمريكي هو للدفاع أو موجود للدفاع عن إسرائيل ولدعم إسرائيل. ولكن في نهاية المطاف السؤال المطروح، هل يود بنيامين نتنياهو السلام أم لا؟ الرئيس ترامب يود السلام وييسر هذا العمل ويود أن يتفاوض في هذا السياق. أعتقد أنه صانع الصفقات وهو موضع الثقة في منطقة الشرق الأوسط، ولربما نعرف أن الرئيس ترامب هو محط ثقة أكبر من بنيامين نتنياهو بالنسبة إلى الجيران. لذلك من الأهمية في مكان أن نصغي إلى صوت المنطق وصوت السلام. من الذي أسس مجلس السلام؟ الرئيس ترامب أسس مجلس السلام من أجل تحقيق الاتفاق. وطبعا يبقى السؤال، هل يمكن أن يتفق الرجلان ترامب ونتنياهو حول كيفية الوصول إلى الهدف النهائي؟ الوجهة اتفقا عليها، دعونا نسمح للمباحثات لكي تستمر. وفي نهاية المطاف أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يقدم المطلوب للتوصل إلى الهدف النهائي ألا وهو السلام بين إسرائيل وفلسطين وحماس.
1: شكرا لكما. السيد روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلاور، ونشكر أيضا الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.

0: في نابلس. تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث لانتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض ضمن مشروع تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات فائقة، منها النقص الحاد في المعدات حيث تعتمد على حفار واحد فقط.
1: إلى موقع بحث جديد يصل فريق الدفاع المدني بحفار وحيد ضمن مشروع ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الهدف انتشال جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة البطنيجي.
2: من خلال هذا المشروع يتم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، والآن يتركز العمل ب 800 ساعة عمل في مدينة غزة، حيث نعمل في الزيتون، في الصبرة، في تل الهوى. نحن نعمل فقط بحفار واحد.
1: بعد 3 سنوات على المجزرة التي أودت بحياة عدد من أفراد أسرتها،
3: أمانة تأخذوني معهم، أمانة مشان الله.
1: جاءت اللحظة التي انتظرتها ميس.
3: هذا حبيبي أمانة، أخويا، ليش تنزعوني عليك حبيبي؟ يقوم علش، طولنا عليك يا حبيبي يا أخو.
1: نقص معدات التنقيب يعد إحدى المعضلات التي ترافق مهمة رجال الدفاع المدني في انتشال الجثامين، ما قد يبقي مئات الجثامين في غياهب المجهول.
4: ليس لدينا القدرة الكاملة لانتشال جميع الشهداء من تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 شهيد تحت الأنقاض، وبالإمكانيات الموجودة وبالوسائل الموجودة البدائية لا نستطيع انتشال هذه الأعداد الكبيرة من تحت الأنقاض.
5: وفي ظل محدودية الدعم ونقص المعدات تتقلص فرص العثور على كل الجثامين، ومعها تتضاءل آمال عائلات المفقودين في إغلاق ملف ذويهم، والذي يبقى مصير بعض فصوله مجهولا. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية، مع تزايد تشاؤم المستثمرين إزاء الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد مع إيران. يأتي هذا بينما سجلت مخزونات النفط الاستراتيجية الأمريكية أدنى مستوى منذ أكثر من 4 عقود نتيجة السحب المتواصل لتهدئة الأسواق وسط تداعيات أزمة هرمز. ويحذر خبراء من أن هذا التراجع يشكل مخاطر فنية وجيولوجية تهدد الكهوف الملحية، حيث تخزن هذه الكميات تحت الأرض. التفاصيل في عرض عمار طيبي.
6: لمواجهة تقلبات أسواق الطاقة تعتمد الولايات المتحدة على مخزون استراتيجي بمئات الملايين من براميل النفط، لكن أين تخزن هذه الكميات الهائلة؟ السر يكمن في الاستفادة من الطبيعة، حيث استخدمت البلاد الكهوف الملحية، إذ يخزن النفط داخل 60 كهفا على عمق آلاف الأمتار تحت الأرض في 4 مواقع رئيسية على ساحل الخليج بولايتي تكساس ولويزيانا. تصل الطاقة الاستيعابية لهذه الكهوف إلى 727 مليون برميل، ما يجعله أكبر مخزون طوارئ نفطي في العالم. حاليا تواصل الإدارة الأمريكية السحب من هذا المخزون بكميات هائلة ضمن خطة الإفراج عن 172 مليون برميل لتهدئة الأسواق بسبب تعطل الإمدادات عبر هرمز وقفزة الأسعار. والنتيجة وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الخام لهذا الاحتياطي إلى 298 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 1983. ونرى هنا كيف هبط بأكثر من النصف خلال السنوات الخمس الأخيرة. عمليا تبلغ حاليا نسبة امتلاء الكهوف الملحية نحو 41% فقط من طاقتها الاستيعابية، ما جعل الخبراء يحذرون من أن هذا المستوى مع عملية السحب المتواصلة يشكل خطرا على كهوف التخزين، وقد يحد من قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة لأزمات الطاقة مستقبلا. لكن كيف ذلك؟ فنيا لإخراج النفط من هذه الكهوف يقوم المشغلون

0: بضخ المياه إلى قاع الكهوف لرفع النفط الخام إلى السطح وضخه عبر الأبار إلى خطوط الأنابيب. لكن الهبوط دون مستوى 240 مليون برميل المتوقع بعد الانتهاء من عمليات السحب المبرمجة قد يشكل خطرا فنيا وفقا للخبراء على المضخات المغمورة، إضافة لخطر انهيار جدران الكهوف وارتفاع الرواسب باتجاه مداخل الاستخراج في سقف الكهف. وزارة الطاقة الأمريكية نفت هذه المخاطر وأكدت أن مخزون الكهوف من النفط يدار بأمان، لكن ذلك لم يخفف من حدة الجدل والمخاوف بشأن وضع مخزون نفط استراتيجي تشبه أهميته بأهمية سلاح نووي.
1: التغطية متواصلة على رأس الساعة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
11: نبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعيات الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز أن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة مع

0: وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور برزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني، وإن على الأكراد التيقظ من عمليات لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خريطة الطريق فرصة، وإنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. إذن نتابع بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. لم يحسم بعد مصير المذكرة وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
1: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
2: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
3: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
1: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
4: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
5: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
6: مذكرة

0: فهم عدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى ما يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
1: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
2: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
3: نبدأ من واشنطن مع مراسلنا هناك نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين. إذن نتابع معك أصداء تصريحات ترامب في مجملها، لا سيما عدم رغبته تمديد المهلة مع إيران.
4: علي، الانطباع السائد تعليقا على هذا الموقف الصريح والعلني من قبل الرئيس ترامب الذي يرفض التمديد هو أن البعض يعتقد هنا بأن احتواء الحرب الأمريكية الإيرانية دبلوماسيا قد ربما انتهى على الأقل في الظرف الحالي. لم يكتفي الرئيس ترامب فقط بالإعلان أنه لن يمدد لتطبيق هذه المذكرة التفاهم، بل خطابه ولهجته كان شديدين، بحيث أنه طلب من إيران الاستسلام، رفع الراية البيضاء. مباشرة بعد هذه المواقف وتحديدا رفض الرئيس ترامب التمديد للمهلة، انعكست مباشرة على أسعار النفط. البرميل ارتفع بلا ما لا يقل عن 3 دولارات مباشرة بعد هذه المواقف الأمريكية. لم يقل فقط الرئيس ترامب موقفه من هذه المذكرة، بل طالب أيضا الإيرانيين بالقبول بالشروط الأمريكية. تحدث ضمنا بأن الشروط معروفة، وأن الذي يعطل التوصل إلى اتفاق هم الإيرانيون. عادة كما كان دائما يقول، المشكلة في النظام وانقسام النظام، ومن الذي يتخذ القرار من أجل المفاوضات. التطور اللافت عليه هو أن ربما، وهذا يظهر إلى حد ما التناقض وعدم تقاطع التصريحات الأمريكية، أن موفده الخاص إلى الشرق الأوسط كوشنر تحدث في مقابلة مع فوكس نيوز، ولكن مع الملاحظة أن تصريح كوشنر الذي سأتيه الآن جاء قبل أن يقرر رسميا الرئيس ترامب وقف العمل ب، على الأقل وقف التمديد لهذه الاتفاقية. قال كوشنر بأن هناك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذهب إلى الحد القول بأن هناك بعض التقدم في هذه المحادثات، لكنه ذكر بأن الرئيس ترامب كأنه راضي بالوضع الحالي، لا سلم ولا حرب في هرمز، في مضيق هرمز، في هذه المواجهة العسكرية. وبالتالي كما قال الرئيس ترامب يريد الآن يركز فقط على ما وصفها بالإجراءات الاقتصادية التي يراهن عليها ترامب من أجل خنق النظام في طهران. بقيت الإشارة بأن كوشنر تحدث أيضا عن ما هي هذه الشروط التي يطالب بها الأمريكيون الإيرانيين لكي يتم التوافق على اتفاق ما. قال أولا على الإيرانيين أن يتخلوا نهائيا عن طموحاتهم النووية العسكرية، وقال أيضا أن يتوقفوا، والكلام له هنا، عن ترهيب المنطقة. بقيت الإشارة بأن لحد هذه اللحظة علي لم تعلق الجهات الرسمية الأمريكية عن بعض التقارير التي تكون قد وردت من طهران، وتقول باختصار إن إيران ربما تصعد استراتيجيتها العسكرية وتغير منها، كأن تقوم مثلا بعملية عسكرية. فقط أحد الجنرالات وهو كين، جاك كين، الذي قال وهو من الصقور والذي يطالب ترامب بضرب إيران بضربة قوية، قال نتوقع أن تقوم إيران بمثل هذه العملية مستغلة قرب الانتخابات، انتخابات نوفمبر، لتجديد نصف أعضاء الكونغرس. ولكن أذكر فقط بأن الرئيس الأمريكي كان قبل تقريبا 10 أيام هدد إيران أيضا عندما قال،
3: نعم،
4: إيران إذا أقدمت على أي خطوة عسكرية فستلقى منا الرد العنيف. علي،
3: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وللتعليق مشاهدين حول كل هذه التطورات معنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كما ينضم إلينا من واشنطن جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور حسين. من منظور إيراني في تقديرك كيف سيجري التعامل مع حالة اللا حرب واللا مفاوضات، لسيما مع طرح ترامب لورقة الضغط الاقتصادي بالإضافة إلى رفعه لسقف المطالب والشروط؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن عدم حسم الأمور والاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم هي قد لا تكون مثالية لا لإيران ولا لأمريكا، ولكن هي تعكس المأزق الحقيقي للخيار العسكري الأمريكي. التركيز على الموضوع الاقتصادي هو يعني بشكل أو بآخر يؤكد هذا الموضوع، أن هناك مأزقا أمريكيا في الجانب العسكري. موضوع الآخر، يعني هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا. صحيح أن أمريكا تحت ضغط كبير خاصة مع استحقاق الانتخابات، إيران أيضا تحت ضغط كبير بسبب يعني الظروف الاقتصادية الشعبية الداخلية في داخل
3: نعم إيران. هذا من جهة، لكن ترامب وكذلك وزير الخزانة هددا باتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية التي وصفت بالقوية. ما أوراق إيران في تقديرك للتعامل مع هذا الضغط الكبير كما يوصف؟
5: يعني أن تمارس أمريكا ضغطا على إيران من طرف واحد وأن تسكت إيران طبيعي، لا هذا غير مطروح. هل إيران تمتلك خيارات؟ نعم، إيران تقول أن الحصار البحري الأمريكي وجريمة حرب لأنها عقوبات جماعية ضد إيران، وهي مناقضة للمعاهدة الرابعة في جنيف. ومن هنا ما يطرح إيرانيا من أن استراتيجية إيران يمكن أن تتغير من الدفاع إلى الهجوم، هذا معناه أن إيران تقوم باستهداف القطاع البحرية التي تقوم بجريمة العقوبات الجماعية ضد إيران في المحيط الهندي، وهذا يمكن أن يعقد الأمور بشكل أكبر.
3: واضح. دعنا نشرك سيد جيمس في هذا النقاش، وهنا أطرح عليك ما نقله مراسلنا قبل لحظات عن كوشنر بأن هناك محاولات وفق قوله أو محادثات عفوا مع إيران، وهناك بعض التقدم حسب وصفه لفوكس نيوز من جهة، ومن جهة أخرى ترامب يتحدث عن عدم وجود جدول زمني وعدم وجود رغبة أصلا لتمديد هذه المهلة. كيف تفسر هذا التناقض الرسمي الأمريكي؟
6: لا أعتقد أن هناك تناقض ما بين الأمرين، هناك محادثات جارية من أجل الوصول إلى اتفاق. ما يقصده رئيس ترامب هو ربما أن أمريكا ليست في عجلة من أمرها من أجل الوصول إلى اتفاق، وأعتقد أن ما تقوم به إيران حاليا لا يؤثر على قرارات رئيس ترامب. في المرحلة الراهنة تم اتخاذ إجراءات عقابية اقتصادية ضد إيران، وهي تؤتي أكلها، وهذا لا يسمح لإيران بتصدير نفطها ويجعل إيران تعاني من مظاهر الانهيار الاقتصادي. ما يقصده الرئيس بنهاية المطاف هو أنه إذا ما أرادت إيران الاستمرار في هذه المعاناة فهذا يعود لهم، لكن الوصول إلى اتفاق هو شيء بالتأكيد مفضل.
3: طيب عمليا سيد جيمس، هنا تصريحات أو لهجة ترامب التي رفع سقفها في التصعيد إلى درجة مطالبته إيران ب يعني الاستسلام ورفع الراية البيضاء، في رأيك هل تهدف خصوصا مع الضغط الاقتصادي المرتقب حسب المعلن، هل تهدف كل هذه الأمور إلى انتزاع تنازل من إيران أم لتبرير تصعيد ربما مقبل يرقى إلى العسكري؟
6: نعم، هذا جزء من هذه القضية. رئيس دونالد ترامب ما زال يتوفر على الخيار العسكري، لكنه لا يريد استخدامه، وهو يفضل استخدام العقوبات الاقتصادية. وكما قال وزير الخزانة الأمريكي أنه بالإمكان استخدام المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد إيران تجميد النظام المصرفي والمالي في إيران، إلى جانب تجميد المزيد من الأرصدة الإيرانية في الخارج، وضع اليد على العملات المشفرة التابعة لإيران، وهذا في مسعى لإقناع إيران من أجل الذهاب إلى المفاوضات. الرئيس ترامب ليس مهتما بتصعيد عسكري، بل إيران هي مهتمة الآن بهذا الخيار لأنها تريد أن ترفع هذه العقوبة بالقوة.
3: أنقل هذه الفكرة الأخيرة إلى سيد حسين، لماذا قد تهتم إيران في هذا التوقيت إلى خيار التصعيد العسكري؟
5: يعني إيران تقول أن هذا الخيار مطروح، ليس هناك من يطرح هذا الموضوع كأولوية، ولكن واضح أن إذا اضطرت إيران يمكن أن تذهب إلى هذا الخيار. يعني الضيف الكريم يقول أنه ترامب لا يرغب في الذهاب إلى الخيار العسكري، هو ذهب إلى 40 يوم من الخيار العسكري وذهب بعده إلى 13 يوم، ويعني كيف يستوي هذا الكلام؟ لا، أنه ترامب فشل في الخيار العسكري وأراد تحقيق أهداف معينة وطرحها ولم تتحقق واحدة منها، لا بل هو لم يحقق الأهداف، خسر مضيق هرمز إضافة إلى ذلك، ذهب إلى جولة جديدة لاقتحام مضيق هرمز وفتحه وفشل في ذلك أيضا. من هنا عدم ذهاب الرئيس ترامب إلى الخيار العسكري هو ليس لأنه حمامة سلام، لا لا، لأن الخيار العسكري لم يصد إلى نتيجة تذكر. الموضوع الآخر أن استعمال الضغوط الاقتصادية، أولا يعني الضغوط الاقتصادية ما تصوره أمريكا هو مبالغ فيه كثيرا. يعني ترامب نفسه قال في عام 2018 أن العقوبات القصوى التي سيفرضها على إيران سيجعل إيران تستسلم خلال شهرين. الآن 8 سنوات مضت من هذا التاريخ وإيران لم تستسلم. يعني هذه التصورات الأمريكية والعنتريات التي تطرح ليست بالضرورة هي حقيقة، لا هي نعم تمنيات أمريكية ولكن لن تتحقق على أرض الواقع. ولكن إيران إذا ما اضطرت للدفاع عن شعبها لن تتوانى في ضرب القطع البحرية الأمريكية، وهي قادرة على ذلك وأمريكا تعلم ذلك، لأن إيران ضربت حاملات الطائرات وضربت المدمرات الأمريكية، وتم الآن أدخلت أسلحة جديدة فرد صوتية تزيد سرعتها عن 15 ماخ، وهي تستطيع ضرب كل الأهداف من دون أن تستطيع صواريخ أمريكا ثاد وباتريوت مواجهتها بشكل كامل، غير ممكن مواجهة هذه الصواريخ ومن هنا يعني موضوع المفاوضات هو الطريق الوحيد للوصول إلى نتيجة بين الطرفين.
3: طيب، وعلى هذا الأساس سيد جيمس، على اعتبار أن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتسوية، في تقديرك يعني وفي ظل عدم رغبة ترامب لرغبته للخيار العسكري، ما الذي تستطيع واشنطن أو ترامب على وجه الخصوص تقديمه لإيران بحيث لا يعتبر تنازلا؟
6: لا أعتقد أنه يمكن أن ننظر إلى القضية على أنها تنازل. المهم هو الوصول إلى اتفاق وإلى صفقة يمكن لإيران أن تقوم بخطوات من جانبها، كالتخلي عن برنامج النووي، فتح مضيق هرمز، والولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تعمل على رفع الحصار على إيران. أعتقد ينبغي أن تكون خطوات من الطرفين من أجل الوصول إلى الصفقة. الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة لكل هذه الخيارات من أجل الذهاب نحو السلام، لكن إيران كانت دوما تقدم مجموعة من المطالب الغير عقلانية وتقول بأنه على أمريكا أن ترفع الحصار وسيتم التفاوض الحديث لاحقا. بالتالي ينبغي لإيران أن تبدي اهتماما باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاق يرضي الطرفين. بالتالي لا يمكن أن نختزل هذه المسألة على أنها تنازلت محضة.
3: نعم. طيب سيد حسين، هنا ما الذي بإمكان إيران أو إيران ترغب في تقديمه في خلال هذه المرحلة، خصوصا بعد انتهاء هذه المهلة، الدخول في مفاوضات جديدة، إكمال مذكرة التفاهم؟ ما الذي تريده إيران بالضبط؟
5: شوف، الآن أولوية أمريكا هو فتح مضيق هرمز، وإيران الآن أنجزت اتفاقا مع عمان، وهناك إمكانية لفتح مضيق هرمز، ولكن لا يمكن لإيران أن تفتح مضيق هرمز من طرف واحد. يعني مذكرة التفاهم كانت تقول أن تقوم إيران بفتح مسارات آمنة في مضيق هرمز وتنزع الألغام، في المقابل أن تقوم أمريكا بثلاثة أمور: الأمر الأول ترفع الحصار، الأمر الثاني تجمد العقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية وكذلك صادرات المشتقات والبتروكيماويات، والموضوع الثالث هو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. من وجهة نظر إيران 12 مليار دولار، أمريكا كانت تطرح 3 مليار دولار. الآن الاتفاق بين إيران وعمان منجز،
3: لكنه لم يعلن بعد
5: مذكرة التفاهم. لا ليس
3: يجري الحديث باستمرار عن تقدم وعن أمور إيجابية بينهم، لكن لم يكشف بعد.
5: الاتفاق منجز، ولكن إيران تقول فتح مضيق هرمز يجب أن يتم ضمن إطار، والإطار كان هو مذكرة التفاهم. أمريكا قالت، يعني ترامب قال أنه خرج من مذكرة التفاهم. الآن الكرة في الملعب الأمريكي أن تعلن عودتها إلى مذكرة التفاهم، ومن هنا يمكن فتح مضيق هرمز أولا، وما يجب على أمريكا أن تقوم به، وإذا ما تم تجاوز هذه العقدة الذهاب إلى الموضوع الثاني وهو الموضوع النووي.
3: نعم، واضح.
5: وكذلك موضوع العقوبات ضد إيران والأموال المجمدة، باقي الأموال المجمدة الإيرانية. ولكن لحد الآن أمريكا لم تعلن العودة إلى مذكرة التفاهم.
3: نعم.
5: يعني الوسيط الباكستاني عندما جاء إلى إيران هو قال أن أمريكا مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار. إيران قالت تمديد وقف لإطلاق النار مؤقت غير مقبول. أساساً مذكرة التفاهم في بندها الأول قائمة على إجراءات تبدأ بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.
3: واضح، وصلت الفكرة تماماً.
5: أنه وقف إطلاق النار مؤقت، أنه استئناف الحرب فيما بعد.
3: على المقاطعة سيد حسين حتى نسمع الرأي الأمريكي حسب وجهة نظر سيد جيمس، في تقديرك مذكرة التفاهم سيجري إكمالها، الخوض في النقاط الجدلية فيها، أم هناك باب لمفاوضات جديدة

0: سيفتح؟ ما السيناريو الأقرب؟
1: في الواقع انتهى السقف الزمني لهذه المذكرة، والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد رأت بأن هذه المذكرة بدأت بالانهيار عندما انطلقت إيران بعد هذه المذكرة وبدأت باستهداف السفن، وأن قلعة المذكرة الآن انتهت، وأمريكا بالتأكيد لن تحترم أي اتفاق ما بين إيران وعمان ولن يفعل ذلك أي بلد.
0: والسبب باختصار لو سمحت، سبب عدم احترام واشنطن لاتفاق عمان وإيران باختصار في كلمتين.
1: هذا اتفاق ثنائي وليس له أي طابع دولي. الولايات المتحدة الأمريكية ستؤيد أي اتفاق يحترم القانون البحار الدولي.
0: وصلت الفكرة تماما. جيمس روبينز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، عذرا عن المقاطعة، وكذلك الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. في ملف التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خريطة الطريق فرصة. وللتعليق حول هذه التطورات معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بشؤون الاستراتيجية، وانضم إلينا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور محمد هلسة. فلسطينيا، كيف ينظر إلى ما جاء في لقاء نتنياهو من جهة وكوشنر من مخرجات معلنة، وبين ما هو في الأصل مكتوب في خارطة الطريق؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. فلسطينيا هنالك حالة من التوجس والقلق، خاصة بعد أن بدأ بأن ميلادينوف يتعاطى إيجابا مع الشروط الإسرائيلية، وكأنه انقلب على البنود الواردة في المسودة، وتحديدا تلك المرتبطة بالتزامن والتدرج فيما يتعلق بنزع السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، ثم ذهب إلى تبني الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بضرورة نزع السلاح كاملا، وهذا يعني معناه نسف لكل المسودة، ويضع مرة أخرى الكرة في ملعب الوسطاء وحماس، ويطالب حماس بتقديم تنازلات جديدة، وكأنه مرة أخرى سيدخلنا في دوامة مفاوضات وجولات جديدة، ويمنح نتنياهو مزيد من الوقت لي يعني يرحل سقوف اعتداءاته وسيطرته العسكرية وانتهاكاته المتكررة ل يعني لحياة الناس ولكرامة الناس في القطاع إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وواضح اليوم أيضا من مجمل ما جرى ومع وجود التباس كبير جدا في المعلومات التي تصل، أن في الجوهر لا يعني تحرك إيجابي يفضي في نهاية المطاف إلى أن تقدم إسرائيل شيئا. يعني إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب هي تستمر في السيطرة العسكرية على الأرض، فيما يتعلق بحرية العمل العسكري بدأ وكأن المفردات المستخدمة تسمح لإسرائيل أيضا بأن تختلق هذه الذريعة وتلك، وليس من طرف ناظم يفسر قصة التهديدات والمخاطر التي قد تعتبرها إسرائيل ذريعة لشن هجوم هنا أو هناك أو اغتيال هنا أو هناك. وبالتالي يعني هذه كلها ألغام في الطريق للوصول في نهاية المطاف إلى إلزام إسرائيل بالتزاماتها، فيما الجوانب التي منحت إسرائيل فيها هامشا للتحرك تحديدا الولايات المتحدة وفيما يتعلق بالقطاع والظروف القائمة فيه هي الجوانب الشكلية التي لا تلامس يعني عصب حياة الناس ووجع الناس والكارثة التي يعيشها أهل القطاع. الناس بحاجة إلى أن توقف المقتلة عبر
0: حسب تقديرك وما تبعته بوصفك الخبير في الشؤون الإسرائيلية، هل ما جرى تضمينه بين كوشنر ونتنياهو هو يتناغم مع ما جرى الاتفاق عليه؟ أم هناك جديد فيه؟
2: هو إن قسنا بما جاء في المسودة عمليا نتنياهو قال بأنه يرفضها كاملة، ولذلك لا يمكن القول بأن ما جرى التوافق عليه مع كوشنر يتطابق مع ما ورد في المسودة، لأنه نتنياهو أعلن رفضه لها، وبالتالي اليوم يعني على الأقل وفق ما رشح هنالك تبني إلى درجة كبيرة جدا من كوشنر الشروط الإسرائيلية. مرة أخرى هامش الحركة فيما يتعلق بمجلس السلام وفيما يتعلق باللجنة الإدارية وفيما يتعلق بقوة السلام هو هامش ضئيل جدا، لا يتعلق بجوهر ما تطالب به حماس ويطالب به الشعب الفلسطيني في القطاع ويطالب به فصائل المقاومة ويطالب به الوسطاء، وهو انسحاب إسرائيلي إلى يعني خارج المنطقة الصفراء خارج المنطقة الأمنية وأيضا وقف الاغتيالات. هذا يشكل جوهر أساسي تصر عليه الأطراف الفلسطينية تصر عليه حماس. واضح جدا بأن نتنياهو يصر على هذه القضية فيما يعني هو يحاول أن يبدي مرورة في قضايا أخرى شكلية جدا.
0: نعم، لنسمع رأي سيد إبراهيم المدهون حول الخيارات المتاحة الآن أمام حركة حماس والفصائل، خصوصا بعد المباحثات بينهم بشأن ما تم في لقاء القاهرة، وكذلك بعد ما خرج به كوشنر مع نتنياهو.
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. أعتقد أن الخيار الأبرز الآن لدى حماس والفصائل الفلسطينية هو التمسك بالاتفاق، وهو العمل على تحشيد القوى الإقليمية والدولية والوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية وكل من يريد الاستقرار من أجل إنجاح هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو الفرصة ليس فقط لحماس ولا للفصائل الفلسطينية ولا حتى للشعب الفلسطيني فقط، بل للمنطقة. اليوم نحن على مفترق طرق، إما أن ننجح هذا الاتفاق ويكون خطوة نحو الاستقرار، أو أننا أمام فوضى عارمة يريدها الاحتلال الإسرائيلي لا تهدد الفلسطينيين فقط، بل تهدد الأمن القومي المصري وتهدد الأمن القومي العربي. ولهذا كان الموقف العربي والموقف المصري خصوصا وحاسما أنهم يريدون العمل على هذا الاتفاق، وكان دور كبير للوسطاء قطر وتركيا ومصر من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإقناعها بأخذ دور من أجل إنجاح هذا الاتفاق. وعم حضور كوشنير إلى القاهرة واللقاء بالرئيس السيسي ثم اللقاء بقيادة حركة حماس، وكان اللقاء بعتقد أنه يعني فيه نوع من أنواع التفاهم، وهناك رسائل قالها كوشنير تعهد فيها ضمنيا على إنجاح هذا الاتفاق ومحاولة إقناع الاحتلال الإسرائيلي، وإن هو يريد أن يعني يبرر المماطلة الإسرائيلية بسبب يعني الدعاية الانتخابية أو بسبب الانتخابات القادمة الإسرائيلية، لكن حماس لم تقبل هذا العذر، هذا عذر أقبح من ذنب. إن كان نتنياهو يخاف على صناديق الاقتراع ويخاف على حياته السياسية، فهناك 2 مليون حياة في غزة مهددين بالقتل والتشريد والمعاناة أمام هذا العدوان. ولهذا أنا أعتقد أن من العدالة ومن الإنسانية البسيطة أن نحمي هؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون بدم بارد.
0: كيف يمكن
3: نسمع من العالم؟
0: نعم، كيف يمكن لحركة حماس سيد إبراهيم أن توازن ما بين التمسك كما قلت قبل قليل بالاتفاق، وما بين الأولويات التي تتغير من طرف إسرائيل كما يقال؟
3: هو الآن إسرائيل باتت الأضعف في المعادلة، خصوصا أنها حشرت في الزاوية ولم تستطع أن تراوغ أمام الوسطاء أولا، أمام مجلس السلام نستثني ميلادونوف، وأمام الولايات المتحدة الأمريكية والرأي العام الدولي. اليوم الجميع بات مدرك، وهذا ما تم الحديث للعلم كما سمعت خلال الجلسة مع كوشنير، قال حماس وإسرائيل لا يثقون بعضهما ببعض، فقالت له حركة حماس ولكن هناك فرق، أن حماس وافقت على الاتفاق، وافقت على الخطة، وإسرائيل لم توافق. اليوم وهذا حقيقة يعني قبله الجميع بما فيه الوفد الأمريكي، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام معضلة الآن، رفض إسرائيلي وقبول فلسطيني، أمامهم أمرين، إما أن يستمروا في هذا الاتفاق ويحاولوا أن يضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي لقبوله كما قبله الطرف الفلسطيني، وإما أن يرفضوا، وهنا سنكون أمام أزمة جديدة ليس للفلسطينيين بقدر ما هي للسياسة الأمريكية في المنطقة وللاستقرار العربي في المنطقة. ولهذا أنا أعتقد أن الجميع اليوم يجب أن يتحمل مسؤولياته، ويجب عدم ترك هذه الحكومة المتطرفة والموغلة بالتطرف والتي باتت تعيش على الحروب والصراعات والقتل والتدمير، وباتت تتخلى أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع عن أبسط القيم الإنسانية المتعارف عليها دوليا.
0: دكتور محمد، في تقديرك مبدأ التنازل أو التزامن عفوا في ملف السلاح، وكذلك مصير هذا الملف الشائك والمرتبط سابقا أو في أصل النصوص بانسحاب إسرائيل، كيف فسره إعلان نتنياهو مع كوشنر ومجلس السلام؟
2: هو الواضح من التصريحات والبيانات التي صدرت بأن كوشنر والولايات المتحدة كلها بما فيها رئيس الولايات المتحدة يتبنيان موقف إسرائيل ونتنياهو من هذا الملف، ويقولان لا خطوات تقوم بها إسرائيل قبل نزع السلاح، ولذلك هنالك تماهي وتناغم مطلق فيما يتعلق بهذا الأمر. وإن شئت يعني بالنسبة لنتنياهو، الاعتبارات التي تحكم سلوكه فيما يتعلق بهذا الموقف، فيما يتعلق بإن كان أن يقدم تنازلات، على الميزان لو وازن بين الضغط الذي يمارسه الوسطاء والضغط الذي بين هلالين تمارسه الولايات المتحدة أمام الضغوطات التي تفرضها الحالة الداخلية الإسرائيلية والاعتبارات السياسية والاعتبارات الأمنية والاعتبارات الأيديولوجية، بالتأكيد سترجح كفة الاعتبارات التي يدفع باتجاه نتنياهو، وهي عدم التنازل وعدم القبول بالتعاطي إيجابا مع فكرة التزامن والتدرج في موضوع نزع السلاح. ولذلك اليوم نتنياهو يبني على ما تحقق حتى اللحظة من طرف مجلس السلام والوسطاء، اللي هو إقناع حماس بالتنازل عن السلاح. اليوم سيراكم على هذا الأمر بالقول ما دام أن حماس وافقت على فكرة تسليم السلاح وتسليمه للجنة التكنوقراط، ويعني عدم إخراجه إلى الخارج وتسليمه بالتدرج، إذن ليمارس ضغطا عبر قوة النار، عبر الاعتداءات، عبر استمرار السيطرة العسكرية، اللي يدفع باتجاه مزيد من التنازل من طرف حماس، ويراهن بأنه بمعية الولايات المتحدة، بمعية مجلس السلام الذي يشترط أيضا على حماس أن تنزع سلاحها كاملا قبل أن تقدم إسرائيل تنازلات، هو يفترض بأنه جولة أخرى من الآن وحتى ما بعد الانتخابات ربما تفضي له بأن توافق حماس حينها على قضية نزع السلاح كاملا، إخراجه كاملا، وبالتالي هذا إنجاز جديد لنتنياهو، يراكم على ما أنجز حتى اللحظة. وأعتقد بأن التصعيد الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية مع بالتزامن مع زيارة كوشنر، وكأنه يريد أن يمهد الطريق أمام كوشنر ليوصل رسالة إلى الطرف الفلسطيني وإلى حماس تحديدا، تقول بأنه إن بقي الاستعصاء هو سيد الموقف لدى حماس فيما يتعلق بموضوع السلاح تحديدا، فإن هذا المشهد الذي يحدث من تصعيد هو ما سيكون عليه الحال في القطاع من الآن وحتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ولذلك يعني الموقف الأمريكي يشجع نتنياهو، موقف كوشنر بشكل أو بآخر في تبني مقاربته يشجعه على أن يصر على هذا الشرط، وربما
0: إذن يعني الموقف الأمريكي
2: بالتعاون مع الولايات المتحدة
0: يشجع موقف نتنياهو التصعيدي. وبالتالي سيد إبراهيم المدهون، نتنياهو يعول كما ذهب دكتور محمد على إلزام حماس على التنازل في كل مرة بالتصعيد وبالاستهدافات والانفلات الحاصل في هذا الجانب. كيف يمكن لحماس أن تواجه ذلك، خصوصا مع إثارة فكرة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في هذه الفترة الحساسة؟
3: والموقف الفلسطيني ضعيف الآن، الموقف الفلسطيني عاري من أي إسناد، إن كان عربي أو إسلامي أو دولي أو إنساني، وهناك اختلال في المعادلة الدولية، هناك تغول وتوحش إسرائيلي، ولهذا ليس أمام حماس والفصائل الفلسطينية إلا تمسك بالاتفاق وإلا ترتيب بيتهم الفلسطيني الداخلي. ولهذا هناك حوارات معمقة بين الفصائل الفلسطينية، وهناك محاولة أيضا للتناغم مع ما تطرحه السلطة الفلسطينية اليوم من انتخابات تشريعية، ومطالبة للسلطة الفلسطينية أن تأخذ دورها، أن تتحرك في الأروقة الدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. السلطة بدأت غائبة اليوم، ولكن أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني صحيح أنه اليوم يعيش في حالة كارثة إنسانية خصوصا في قطاع غزة، لكن هذا لا يعني أن هذا الشعب انكسر أو أنه سيسك ورقة الاستسلام. لا، أنا أعتقد أن هناك الكثير من أوراق القوة لشعبنا الفلسطيني. أهم
0: شكراً.
3: وجود 7 مليون فلسطيني على أرض فلسطين التاريخية متمسكين متمسكين بأرضهم ويمتلكون الإرادة السياسية للاستمرار.
0: نعم، وصلت الفكرة تماماً. إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كما أشكر الدكتور محمد هلسان الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. في التطورات الميدانية في القطاع، تواصل فرق الدفاع المدني في غزة عمليات البحث لانتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض ضمن مشروع تموله اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات فائقة، منها النقص الحاد في المعدات حيث تعتمد على حفار واحد فقط.
4: إلى موقع بحث جديد يصل فريق الدفاع المدني بحفار وحيد ضمن مشروع ممول من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الهدف انتشال جثامين 10 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة البطنيجي.
5: من خلال هذا المشروع يتم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، والآن يتركز العمل ب 800 ساعة عمل في مدينة غزة، حيث نعمل في الزيتون، في الصبرة، في تل الهوى. نحن نعمل فقط بحفار واحد.
4: بعد 3 سنوات على المجزرة التي أودت بحياة عدد من أفراد أسرتها،
6: أمانة تأخذوني معهم، أمانة مشان الله.
4: جاءت اللحظة التي انتظرتها ميس.
6: هذا حبيبي أمانة، أخويا، ليش تنزعوني حبيبي يقوم علش، طولنا عليك يا حبيبي يا أخو.
4: نقص معدات التنقيب يعد إحدى المعضلات التي ترافق مهمة رجال الدفاع المدني في انتشال الجثامين، ما قد يبقي مئات الجثامين في غياهب المجهول.
7: ليس لدينا القدرة الكاملة لانتشال جميع الشهداء من تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 شهيد تحت الأنقاض، وبالإمكانيات الموجودة وبالوسائل الموجودة البدائية لا نستطيع انتشال هذه الأعداد الكبيرة من تحت الأنقاض.
8: وفي ظل محدودية الدعم ونقص المعدات تتقلص فرص العثور على كل الجثامين، ومعها تتضاءل آمال عائلات المفقودين في إغلاق ملف ذويهم، والذي يبقى مصير بعض فصوله مجهولا. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: الآن مشاهدينا إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطورات وقف الحرب في غزة بعد لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلي مجلس السلام.
9: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. اجتماع جاريد كوشنر مع بنيامين نتنياهو مجلس السلام ومحاولة جديدة لتحريك المرحلة الثانية من خطة غزة بين نزع السلاح ووقف الهجمات والإعمار، يصبح السؤال: هل نحن أمام بداية تنفيذ المرحلة الثانية أم أمام إعادة ترتيب شروطها؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف بطبيعة الحال هم إسرائيل، الولايات المتحدة، الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم الاجتماع بوصفه خطوة عملية لترتيب أولويات المرحلة المقبلة. فمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار، أما المجموعة الثانية فستبحث قضايا الصرف الصحي والمياه والصحة العامة في غزة وتأثيرها على أو تأثيرها على إسرائيل. في المقابل يعترض وزير المالية بتسليل سموتريش من موقع أكثر تشددا قائلا إن هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة. أما الولايات المتحدة فتحاول دفع المسار إلى الأمام من خلال الجمع بين الضغط على إسرائيل والتواصل مع حماس. فالرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ينبغي أن لا تشن إسرائيل هجمات على غزة في الوقت الراهن، ويضيف أن هناك تقدما إيجابيا

0: تصريحات الرئيس الأمريكي التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وتعتبرها أيضا تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما تدعو ترامب إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام. وهكذا تقدم حماس موقفها كمطالبة بأن يبدأ المسار بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية. أما مجلس السلام فيقدم اجتماع كوشنر ووفده مع نتنياهو بوصفه تقدما مهما، ويقول مسؤول في المجلس للجزيرة أن الاجتماع كان طويلا ومعمقا ومثمرا للغاية، وأن الوفد اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. يضيف أن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأن الأمر يقع الآن على عاتق حماس. إذن هي ملامح بدأت تتبلور للمسار الدبلوماسي على قطاع غزة أو في قطاع غزة، ولم تنعكس بعد على الواقع في التنفيذ على القطاع. تطلعنا على تفاصيل ذلك الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
1: يفترض نشوان وفق اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى تلك المناطق التي تظهر باللون الأصفر، وهي المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو يفترض أن تبقى فيها إلى حين الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، أي دخول القوات الدولية وبدء عمل اللجنة الفلسطينية وإلى ما هنالك من المراحل. لكن وهذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% من مساحتها. ميدانيا ترسيم هذا الخط من قبل الجيش الإسرائيلي كان عبر استخدام مكعبات تحمل اللون الأصفر كهذه. الذي جرى هو أن إسرائيل لم تنسحب من تلك المناطق التي تشكل 58% من قطاع غزة، بل أنها وسعت من المناطق التي تحتلها وتقدمت إلى شريط ثاني هو هذا الذي لا يبدو باللون الأحمر في بعض المناطق، لا سيما في رفح على سبيل المثال، ومن جهة أقصى الشمال بيت لاهيا وبيت حنون التقدم كان بنحو كيلومتر ونصف الكيلومتر. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي عمق تلك السيطرة ليسيطر الآن ويحتل قرابة 65% من مساحة قطاع غزة، وباستخدام الطريقة اليدوية، بمعنى كان يستخدم هذه العلامات المكعبات الصفراء يزيحها قليلا
0: ليزحف أكثر باتجاه
1: بالضبط ليزحف أكثر ويقدم مساحات أوسع من قطاع غزة. الآن يحتل الجيش الإسرائيلي ما بين 65 إلى 68% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ولا يكتفي بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر أو أقل، خلال 17 يوما فقط، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة وعملية عسكرية في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، وفي جنوب قطاع غزة، يقصف ويستهدف المناطق من بينها مناطق مدنية.
0: شكرا لك على هذه التوضيحات. سلام مشاهدينا، إذن هو ميدان بالغ التعقيد في قضايا في قطاع غزة كما تابعنا، نحاول إذن تفكيكه. نتابع ذلك مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إذا اختصرنا مطالب الطرفين في هذه المرحلة نجد أن الخلاف يدور حول ترتيب الخطوات. هل يبدأ المسار بنزع السلاح أم بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات؟ إسرائيل تشدد على أولوية نزع السلاح قبل أي خطوة أخرى، وتربط إعادة إعمار غزة باستكمال عملية نزع سلاح المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، كما تريد إبقاء حرية العمل الإسرائيلية في غزة بما يمنحها القدرة على التحرك إذا رأت أن الترتيبات الأمنية لم تنفذ كما تريد. أما حماس فتضع وقف الهجمات وكذلك الاغتيالات في قطاع غزة في صدارة المطالب، وتطالب بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف الحرب مع تطبيق المرحلة الثانية وفق جدول الخطة وبشكل متدرج. وبذلك تريد أن يكون نزع السلاح جزءا من مسار متبادل لا خطوة منفردة تسبق كل شيء وتترك إسرائيل حرة في الميدان. طارق، أولا هذا الاجتماع نذكر مرة أخرى كان هنالك معلومات صحفية قبل أن يذهب كوشنر إلى بنيامين نتنياهو تتحدث عن محاولة أمريكية للاستفهام من بنيامين نتنياهو حول تحفظاته على الخطة خارطة الطريق، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج عنه مسار أكثر تقدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق أم لا؟
2: نعم مشوان، إذا نظرنا

0: في للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى التجارب، يعني هناك تجارب قبل ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها على نتنياهو، وكانت تبدأ بمسار فيه موافقة مبدئية، لكن ثم بعد ذلك يكون نتنياهو قد أعد الخطة لإجهاض هذا المسار. هذا كان واضحا في اتفاق يناير 2025، أيضا كان واضحا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب نفسها. عندما بدأنا الخطة أو المرحلة الأولى بدأت بوقف إطلاق النار، لكن فيما بعد عاد إطلاق النار وسقط حتى الآن أكثر من 1250 شهيدا فلسطينيا، لم يتم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، تم إزاحة المكعبات الصفراء إلى الأمام، والآن نتكلم عن 65% تقريبا من مساحة قطاع غزة بعد أن كانت 53% في بداية الاتفاق. وبالتالي الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قبول المبدأ ثم إجهاض التفاصيل، هذا ما تم في المرحلة الأولى، ولذلك اليوم نحن نتكلم عن المرحلة الثانية ولا تزال المرحلة الأولى لم تنفذ. لذلك السؤال اليوم ليس على المرحلة الثانية، السؤال ما هو مصير المرحلة الأولى؟ هل تم تنفيذ الاتفاق كاملا؟ هل تم تطبيق كاف التزامات كل الأطراف؟ إذا نظرنا إلى الطرف الفلسطيني، الطرف الفلسطيني لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن، بينما تكلمنا عن حصيلة الشهداء، تكلمنا عن تعطيل البروتوكول الإنساني، تكلمنا عن التوسع الاحتلالي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى استمرار العمل العسكري والاغتيالات وغيرها من الممارسات العسكرية التي لم تتوقف وباعتقادي لن تتوقف حتى في المرحلة الثانية.
1: بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول أيضا السيطرة على المشهد الإعلامي لمخرجات هذا الاجتماع مع كوشنر، إلى أي مدى يمكننا التعويل على ما ذكره بنيامين نتنياهو مكتب بنيامين نتنياهو من فكرة، أولا نحن نتفق مع مجلس السلام على فكرة ربما كتنازل يقدمه مسألة معالجة البيئة والتلوث وهذا فيه مصلحة لإسرائيل أيضا كما يقول، ثم وبالدرجة الأولى هنا فكرة نزع السلاح من قطاع غزة.
0: هو تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، المجموعة الأولى مجموعة للأمن ونزع السلاح و المجموعة الثانية تتعلق بالصحة العامة. إذا صح التعبير هذه المجموعات هي لإدارة التعطيل وليس لإدارة الاتفاق، إنما لإدارة تعطيل الاتفاق. تحاول الأطراف خاصة الولايات المتحدة أن توجد مساحة زمنية ما بين الاتفاق وما بين التعطيل الكامل أو الإنهاء الكامل، ومن خلال إيجاد بعض المبادرات التي من الممكن أن تتحرك في الوسط. مجموعات العمل في هذا الإطار. لذلك اليوم إذا افترضنا على فرض أن حماس وافقت على موضوع نزع السلاح أولا كامل سلاحها الثقيل والخفيف، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ أليست اللجنة الوطنية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ أليست قوة الاستقرار الدولية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ لماذا لا يتم مناقشة الخطوة الأولى والثانية قبل مناقشة الخطوة الثالثة؟ إذا افترضنا أن الخطوات ستتم بهذا التسلسل، دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار التي ستشرف على تنفيذ نزع السلاح، لماذا نركز على نزع السلاح بينما إسرائيل لا تزال ترفض الخطوة الأولى والثانية؟
1: عفوا للاستيضاح هنا، يعني تقول هنا بأن إنشاء هذه اللجنة، لجنة العمل المختصة خاصة بالملف الأول وهو نزع السلاح، لا حاجة لها مقابل الصلاحيات التنفيذية التي يفترض أن تمنح للجنة التي ستدير غزة، الجهة التي ستدير غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وربما حتى ما بعد تسليم السلاح بالنسبة لإسرائيل.
0: بكل تأكيد هذه إجابة أمريكية مسبقة على الرفض الإسرائيلي لعدم إدخال اللجنة الوطنية والسماح بدخولها. اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في مجلس السلام، هي اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 2303، وبالتالي يجب أن تقوم هي بهذه المبادرات. لماذا نشكل مجموعات عمل خارج إطار الأطر التي تم الاتفاق عليها؟ هذا كله من أجل معالجة الرفض الإسرائيلي للخطوة الأولى والتالية، والتي هي خطوات الأصل أنه ليس هناك نزاع عليها، هناك نزاع على مسألة السلاح، ثقيل خفيف قبل بعد بالتزامن بالتتابع، لكن هذه نقاط متفق عليها، يعني لا يوجد خلاف عليها لا من حماس ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لكن لا أحد يتطرق لها لأن إسرائيل ترفضها رغبة بمجرد الرفض. هنا ينبغي أيضا أن نلاحظ بأن حتى الآن يتم التعامل سياسيا أو مع الرفض الإسرائيلي سياسيا، بينما الرفض الإسرائيلي نابع من منطلق أيديولوجي. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية متبادلة، إسرائيل تريد أن تصل إلى استسلام وخضوع كامل من قبل الطرف الفلسطيني، هذا هو الشكل الوحيد الذي يرضي القاعدة اليمينية الإسرائيلية التي من الممكن أو التي يتطلع لها نتنياهو الآن من أجل انتخابه في أكتوبر القادم.
1: دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك هنا في سياق الحدث، وبهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود إلى غرفة الأخبار.

0: إلى اللقاء.
1: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
2: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال، الله ما معطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: مو ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: إذن مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعيات الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز أن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جارد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء سرور برزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره، قال عرقجي أنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني، وإن على الأكراد التيقظ من عمليات لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر.